0: حاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. كشف تقرير لصحيفة الوستي جورنال عن معالم شراكة متنامية بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، علاقة تحولت وفق الصحيفة من عداء إيديولوجي تاريخي إلى شراكة ميدانية وعملياتية وثيقة قائمة على تبادل المال والنفوذ والسلاح إلى وضع موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي. يتزامن هذا التقرير مع تقرير آخر لفريق الرصد الأممي التابع لمجلس الأمن الدولي صدر في 10 أغسطس الماضي، يحمل تفاصيل بالغة الخطورة حول هذا التحالف الذي انتقل من تحالف المال مقابل السلاح إلى شراكة ميدانية واستخباراتية وإلى تدريب وقنوات لتهريب السلاح. فلماذا الآن وفي هذا التوقيت تغيرت نوعية هذه الشراكة وأصبحت تحمل أكثر من وجه؟ تقارب قديم متجدد، ولكن كيف يمكن وصفه في هذه المرحلة وما هي خاصة أسبابه؟ نحاول طرح هذا السؤال الرئيسي. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الأساتذة همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، دكتورة منى عبد الفتاح باحثة في معهد رصانة للدراسات والبحوث، الأستاذ حمود الزيادي الباحث السياسي، والأستاذ مشاري الزيدي الكاتب الصحفي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذا التطور الحقيقة الذي شهدته هذه الشراكة، فاسمحوا لي أولا أن نبني هذا النقاش على بعض التأكيدات كما وردت أولا في تقرير أممي، وهذه نسخة عن التقرير مشاهدينا. هذا التقرير كان صدر بتاريخ 10 أغسطس من هذه السنة، ويبرز هذا التقرير تطور العلاقة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة وكذلك حركة الشباب طبعا التابعة للقاعدة. يتحدث هذا التقرير عن شراكة ميدانية واستخباراتية، ويقول بأن تفاهمات تحولت بين القاعدة والحوثيين منذ يناير الماضي إلى شراكة عسكرية ميدانية قوية تشمل التنسيق الاستخباراتي وتوفير الإمدادات والأسلحة، القتال المشترك بوجود مقاتلي القاعدة في مناطق سيطرة الحوثيين في الداخل اليمني، والقتال إلى جانبهم ضد الحكومة اليمنية. ويقول أيضا هذا التقرير الأممي بأنه مع دخول عناصر حركة الشباب الصومالية إلى اليمن في شبوة مأرب والتقائهم بتنظيم القاعدة والحوثي لتبادل الخبرات وتنسيق اللوجستية، بدأ هناك تكثيف لهذا التعاون، تدريب تسليح حوثي لعناصر حركة الشباب. نحن نتحدث عن تلقي ما بين 150 إلى 400 من مقاتلي حركة الشباب تدريبات على يد الحوثيين، كما حصلت كذلك عناصر القاعدة باليمن على أسلحة نوعية منها رشاشات ثقيلة، صواريخ موجهة.

0: مدافعها وغيرها. ما الذي دعم ربما هذا التقرير الأممي؟ بعض المصادر الإضافية التي نشرتها الول ستريت جورنال في يوم 31 أغسطس يعني قبل يومين تقريبا، والتي أكدت على أن ما وصفه البعض بتدامي العلاقة بين جماعة الحوثي في اليمن والقاعدة، أو وصفت هذا التقارب بصداع جديد هي تقول لواشنطن، كما تحدثت عن تزاوج هذين أو هاتين المجموعتين، وهذا التزاوج قائم على المصلحة بين حركة الشباب الصومالية كأغنى فرع للقاعدة والحوثي الذي يملك السلاح لكن يحتاج إلى الأموال لتمويل هجماته. شارك منذ 2023 مشاهدين نتحدث عنها، ولكن بدأت تتغير معالم هذه الشراكة، تغيرت إلى أسلحة، تدريب مقابل أموال ونفوذ، وهذا هو تقرير الول ستريت جورنال. أستاذ همدان، خلينا نفهم أولا الوقت الحالي، يعني ما يهمنا خاصة هو لماذا بدأت تتغير هذه العلاقة شيئا فشيئا؟ هل كما قالت الول ستريت جورنال عملية تزاوج بين مجموعتين، الأول لديه المال، الثاني لديه السلاح، أو أن الموضوع أعمق بكثير وأن الموضوع مصالحه أخطر وأثقل بكثير؟
1: نعم، بداية نحن بحاجة إلى أن نوضح أن جماعة الحوثي منذ البدايات لا تتعامل مع مفهوم الإرهاب وفق المفهوم الدولي الأخلاقي والقانوني، وإنما بناء على تستخدم هذا المفهوم كأداة لتنفيذ سياستها في المنطقة وفق بناء يعني في صراعاتها في المنطقة. حسين بدر الدين الحوثي في فترة من الفترات في 2002 تحديدا وفي محاضرة كانت بعنوان لا عذر لنا جميعا أمام الله، يدافع عن مسألة الإرهاب بطريقة غير مباشرة، يقول أو يحذر، نعم يقول يحذر من وصف الولايات المتحدة لأي فئة أو مجتمع أو دولة بأنه إرهابي، ويقول بأن الولايات المتحدة عندما تريد استهداف دولة أو مجتمع أو جماعة تصفه بالإرهاب وبالتالي تقوم بعزله ومن ثم تقوم باستهدافه، وذكر أفغانستان وبعض الدول. بعدها بسنوات بعد مقتل حسين بدر الدين الحوثي جاء عبد الملك الحوثي ورفاقه واستخدموا عبارة الإرهاب وداعش لتبرير عملياتهم القتالية ضد المناطق اليمنية، ولهذا كانوا يصفون كل من يقف ضدهم بالدواعش والقاعدين والتكفيرين، حتى من أول رئيس الجمهورية عبد الرب المنصور إلى أصغر مواطن يقف ضدهم. هذا في الوقت الذي يقوموا فيه بربط بتعزيز علاقتهم مع حركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة. إذن مسألة الإرهاب بالنسبة للحوثيين هي عبارة عن مفهوم يمكن استخدامه إما لصالحهم، يعني في كل حالة هو لصالحهم، إما ضد في الظاهر ضد تنظيم القاعدة أو لصالح تنظيم القاعدة،
0: إما ضدها أو لصالح تنظيم القاعدة
1: في الظاهر في الظاهر. لكن ما يحدث اليوم هو يؤكد فكرة أو حقيقة أن مثل هذه الجماعات بطبيعة الحال المتطرفة لا تستطيع التحرك والنمو إلا في ظل وجود سلطات ضعيفة، ومن مصلحة حركة الشباب في الصومال ومصلحة الحوثيين هو استهداف الأنظمة في المنطقة. بطبيعة الحال الأنظمة العربية الدول بالذات المشاطئة للبحر الأحمر هي عدوة من ناحية الإيديولوجية للشباب المؤمن، للشباب الصومالية
2: من هنا في اليمن.
1: نعم نعم،
2: هم كلهم شباب،
1: كلهم أنفسهم مؤمنين. وأيضا هذه الأنظمة هي عدوة بالنسبة للحوثيين، إذن هناك خصم مشترك بالنسبة لهذه الجماعتين. ومن مصلحة هذه الجماعات كما ترى من زاويتها أنه يتم إضعاف الأنظمة في هذه المنطقة، وهذا التنسيق وهذا هذه العلاقة المصلحية وليست العلاقة.
0: خليني ناخذ منك المصلحية أستاذ حمود، مصلحة الطرفين في هذا التوقيت، وحضرتك مختص في القاعدة وجماعة المتطرفة إلى آخره، ما هي أولويات هذه المجموعات؟ أتحدث في هذا التوقيت بالتحديد وليس بشكل مطلق.
3: طبعا هو امتداد لمصالحها بأنها

0: تضعضع من الدولة الوطنية والدولة المركزية، وبالتالي تخلق مساحات من الفوضى والفراغ الأمني حتى يمكنها أن تنتعش وتجند وتحصل حتى على التمويل والإمداد وتكوين مساحات تستطيع أن تديرها لتحقيق أهدافها من خلال السيطرة وتوسيع النفوذ والتمكن على المستوى العناصري والمالي واللوجستي.
1: نعم.
0: فبالتالي تلتقي هذه المصالح، لكن لا يمكن أن نفصل هذه العلاقة تحديدا بين الحوثيين والقاعدة إلى فترة وجيزة قريبة. هي بدأت أيضا منذ 2009، هناك عنصر سعودي اسمه محمد العوفي وهو أحد عناصر القاعدة السعوديين الذين هربوا إلى اليمن وشكلوا مع الفرع اليمني تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ووضع قائدا عسكريا. بعد فترة سلم نفسه للسلطات اليمنية ثم استلمته السلطات السعودية. تحدث صراحة أن الحوثيين قدموا إليهم في ذلك الوقت 2009 قبل أن تصل الجماعة الحوثية إلى السلطة في صنعاء، وقالوا سنمدكم بالمال ويتم يعني تمارسون نشاطكم. وتم هذا أيضا من خلال ضباط استخبارات بالحرس الثوري الإيراني تحدث صراحة عن وجود هذه العلاقات، وهذا ما جعله ربما هو ببعد مذهب عقائدي أن يبتعد عن التنظيم وبقية العناصر الأخرى حتى العناصر السعودية أكملت مسيرتها مع تنظيم القاعدة في اليمن.
1: يعني هذه سعودية وغير سعودية،
0: سعودية وغير سعودية طبعا، لكن نتحدث أنه
1: انطلاقة من
0: هذا الشخص تحديدا ربما يعني قناعاته الأيديولوجية المذهبية جعلته يبتعد بسبب هذا التقارب.
1: أي.
0: فبالتالي نحن نتحدث عن حقائق وليست فقط يعني تخرصات أو شكوك. وهذا أيضا يحيلنا إلى ما جرى في إيران من خلال عناصر تنظيم القاعدة الأم حينما استقبلوهم، وسيف العدل ما زال حتى الآن في اليمن في إيران عفوا، وهو القائد العسكري والقائد من ضمن القيادات العليا في التنظيم منذ أسامة بن لادن. وأبو محمد المصري قتل في طهران في شوارع طهران من خلال عملية إسرائيلية أمريكية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذه العلاقة وهذا تبادل المصالح ومن خلال ضرب الدول المركزية الوطنية.
1: ولكن هذه العلاقة أستاذ مشاري هدفها الوحيد هو الوقوف أمام الدولة الوطنية أو على الأقل محاولة يعني تهشيم فكرة الوطنية داخل الدول، أو أن هناك أهدافا أخرى ربما؟
2: من الناحية الفكرية كلهم إسلام سياسي، كلها حركات تنتمي إلى مظلة عامة اسمها الإسلام السياسي، وهذه الجماعات سواء الحوثي أو القاعدة إن هي إلا الأذرع العسكرية لهذا الفكر. الفكر هذا لو بنرجع للأرضية الفكرية هو مشترك، يعني أعضاء من حزب الدعوة في العراق كانوا أعضاء مؤسسين لحزب الإخوان في العراق. لاحقا في الخمسينات تأسس حزب الدعوة، يعني حزب الإخوان أقدم من ذلك بكثير، يعني عام 28 نشأت الحركة الأم في مصر ثم بقية الفروع. فجزء من المؤسسين لحزب الدعوة الذي هو أبرز تجلي لفكرة الإسلام السياسي بنسخته الشيعية كانوا إخوان في الأساس. وحتى هذه أصبحت يعني معلومة من المعلومات الشائعة أو الذائعة ولم تعد سرا، أنه المرشد خامنئي نفسه هو الذي ترجم بعض أعمال سيد قطب للفارسية. إذا قربنا للزمن هنا أكثر، هناك معلومات مؤكدة ومنشورة عن لقاء تم بين أسامة بن لادن ومغنية عماد مغنية الذي هو الحاج رضوان، يعني الرمز الأبرز للمفخرة الكبرى لحزب الله وللإسلام السياسي الشيعي، هو المعادل الموضوع لأسامة بن لادن في الجانب الشيعي. عندنا واحد اللي هو أهم مؤسس لتنظيم القاعدة في السعودية يعرفه حمود أكيد، اللي هو يوسف العيري، هذا المؤسس الأساسي وهو كان أيضا من تلاميذ المباشرين لأسامة بن لادن واحد حراسه والذين قد قدموا البيعة له. التقى بمصطفى بدر الدين الذي هو خلف عماد مغنية
1: واللي تم تصفيته في سوريا.
2: تم تصفيته نعم. الاثنين تم تصفيتهم في سوريا. الماجد الماجد اللي هو مؤسس من مؤسسي كتائب حزب الله عبد الله عزام، وهي تنظيم نشط لفترة من الوقت ثم اختفى ثم كان من رموز صالح القرعاوي. هذا الاثنين هؤلاء كانوا على علاقة وطيدة بالحرس الثوري الإيراني وبحزب الله من بعده. إذن العلاقة الفكرية مشتركة أو موجودة. ما هو الهدف المشترك؟ الهدف المشترك هو مثل ما تفضلتي إضعاف فكرة الدولة.

0: إن كان في اليمن، إن كان في السعودية، إن كان في الصومال، حتى في الصومال الآن تنظيم الشباب على فكرة أنا أعتقد أنه من أخطر نسخ القاعدة اللي موجودة اليوم. ليه؟ لأنه موقع استراتيجي. أنت تتكلم عن منطقة تطل على خليج عدن وباب المندب، بعض التقديرات تتحدث عن موارد مالية ضخمة لهذا التنظيم،
1: هذا
0: حوالي 200 مليون دولار
1: يسأل السنة. يعني من أين كل هذه الأموال؟
0: أنا أحب أربط نقطة يمكن ما جت في النقاش. ترى بزنس القرصنة، قرصنة الممرات البحرية، هو بزنس صومالي في الأساس في العصر الحديث على الأقل. فليش ما نفت ليش يعني ما يكون فيه توقع، وأنا أعتقد مش توقع هو واقع، إنه ثمة مثلث حوثي تنظيم الشباب القرصنة هنا يصبح مش الخطر على باب المندب وخليج عدن، الخطر يمكن حتى يصل إلى رأس الرجاء الصالح، لأن الشواطئ الصومالية تستطيع أو القراصنة الصوماليين يستطيعون، وسبق أنهم نفذوا عمليات في هذا. فهنا يتزاوج الفكر المتطرف مع الجريمة المنظمة مع البزنس الأسود في عالم
1: ما يتشابك دائما.
0: والآن السلاح الحوثي على فكرة، إيش الميزة النسبية في بزنس الظلام هذا والإرهاب؟ هو عنده المسيرات، القاعدة ما عندها مسيرات،
1: يمكنهم المسيرات،
0: يعطيهم التقنية هذه
2: مسيرات استطلاعية فقط، هم بحاجة إلى
0: هجومية.
2: نعم.
0: وهذا ضبط على فكرة في إحدى الموانئ في 2024، سلطات بونتلاند الصومالية ضبطت مجموعة من المهربات الحوثية عبارة عن طبعا الأسلحة المعروفة، والمهم المسيرات ومكونات المسيرات، ليس المسيرات فقط، نقل حتى التقنية أو الصناعة
1: ويتم تصنيعها. هو موضوع تشابك الإرهاب والتهريب أو القرصنة في البحر يتكرر دائما حتى عبر الحدود، كل الحدود التي تشهد الآن بعض التصعيد تشابك فيها أو تتقاطع فيها مصالح هذا وذاك. هناك معلومات ربما توضح لنا أكثر دور الشباب الصومالي بالتحديد في اليمن، لأنه نحن نتحدث مثلا عن عملية تدريب أو استشارات وإلى آخره، فهل المجموعة الصومالية تحمل كل هذه الإمكانيات حتى تقدم من معارفها لجماعة الحوثي؟
3: طيب، هو التدخل الحوثي أو أساسه طبعا التدخل الإيراني والعلاقة مع الشباب قديمة طبعا من التسعينات من انهيار الدولة الصومالية، بعدها مرت بمراحل عديدة، يعني الوجود المحاربة الوجود الأمريكي في القرن الأفريقي، بعد أحداث 11 سبتمبر القاعدة الأمريكية، كانت إيران يعني عملت وجود هناك على أساس أنه تحارب قيام القاعدة من أساسه، وكان في يعني القوى الناعمة عبارة عن مساعدات منح دراسية للصوماليين والمسائل دي مسألة. لكن الحاصل الآن في متغيرات بالضبط. من 2023 من حرب غزة إيران حست بأنه في مواجهة لمحور المقاومة، فلا بد أنها تعوض حراكة أو تطوغ المنطقة بالبحر الأحمر.
1: ليست هناك مبالغة في القول بأن إيران هي التي تحرك، يعني أو أن هناك دلائل ومؤشرات تقول بأن إيران هي التي تحرك كل هذه المجموعات وهي التي تتحكم فيها؟
3: إيران تحرك الحوثيين يخلق علاقات مع الجماعات ومنهم الشباب الصومالية بل القاعدة. ميزة الشباب الصومالية غير إنها أغنى أفرع القاعدة، المسألة الثانية إنه قدرة أو القاعدة عموما في أفريقيا هي ما بتعتمد على المركزية، يعني إذا مات الزعيم أو حصل أي شيء ما عندها مرجعية، يعني مش زي القاعدة في مناطق أخرى، هي بتفوض زعيم من نفس المنطقة وبيقوم بنفس المهام. دي واحدة. المسألة الثانية إنه نبعت أهمية البحر الأحمر بعد الحرب الإيرانية الآن، فدي بتخلي إنه في توجه إذا كان عن طريق إيران بطريقة غير مباشرة أو الحوثيين بطريق مباشر. الآن الحوثيين في موضع إنهم ما فكوا ارتباطهم بإيران بالكامل، لكن مستعدين لليوم الممكن يفكوا ارتباطهم بإيران ويأهلوا نفسهم لأنه يكونوا مستغلين نوعا ما. يعني
1: هذا ما ودت التأكيد عليه حتى نفهمه كذلك، يعني نفهم منطق الحوثي في التعامل مع هذه المجموعة. هل نحن نتحدث

تتحدث يعني الدكتورة تحدثت عن الجانب الإيراني في تحريك هذه المجموعات، هل هذا دقيق أن نتحدث عن أن إيران هي التي تسيطر، أو أن هناك خطوطا أخرى وحرية أخرى قادرة هذه المجموعات

0: الدول الموجودة الكبرى في هذا القرن غير الصومال طبعا اللي هو دولة فاشلة الآن أو شبه فاشلة، عندك إثيوبيا وعندك كينيا دول كبيرة يعني في المنطقة. إثيوبيا بدرجة رئيسية في الذاكرة الجهادية بين قوسين هي موطن للجهاد، كان يجند لها إريتريا طبعا يجند لها الناس من كل مكان زي أفغانستان في مرحلة، زي البوسنة في مرحلة معينة والشيشان، فهذه منطقة مغناطيس
1: لتجنيد
0: الشباب الجهادي من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وصنع حول ذلك أدبيات كثيرة، أناشيد وفتاوى وملاحم وفيديوهات ومقاطع إلى آخره. إذن التنظيم الشباب الصومالي له جذوره الحقيقية والسابقة للحوثي، هذه نقطة، وبالتالي إذا هو سابق للحوثي فهو سابق لإيران
1: بمصالحه بأهدافه إلى آخره.
0: لكن هذا لكن هذا لا يمنع، بل هو الحاصل أنه تنشأ علاقات على طريقة عدو عدوي وهم ممكن ينظرون له حتى على فكرة من الناحية الفقهية، يقول لك قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. العدو القريب في نظرهم هو الدولة، فأنا أؤجل معركتي مع هذا المبتدع مثلا أو هذا الضال ليست أولوية الآن، الأولوية أن يقاتل صاحب الصولة.
1: هذه أعتقد سيد قطب هو الذي
0: طبعا طبعا هذا لها تنظير والأساس يعني
2: تنظيره هو الذي نظر الأقربون أولى
3: المسألة دي، ونشوء أي تنظيم يعني بجذوره المختلفة يلتقوا في مرحلة معينة بشكل براغماتي، يعني هو الآن مصلحتهم مع يعني معا في وجودهم معا، إذا كان المصلحة من الأموال والتهريب والغرسنة، وإذا كان المصلحة من
0: موضوع باب المندب والبحر الأحمر، أنا أعتقد اللي صار في هرمز أيقظ الشهية لدى يعني بالنهاية الإيراني هو من خلال أدواته الداخلية يستطيع يعني حصل على ما هو أعظم من النووي.
4: تخيل يعني تخيل خطورة ما سيحدث إن استمر هذا الالتقاء أو التحالف المصلحي ما بين الشباب الصومالي وما بين الحوثيين، مشهد مرعب للأمانة. أن تستطيع أن توقف سفينة فيها 100 طائرة مسيرة، لكن لن تستطيع بسهولة أن توقف شخص مهندس يذهب إلى الصومال مناطق حركة الشباب هذا ويقوم بتدريبهم على صناعة المسيرات المفخخة والهجومية. هذه مسألة خطيرة جدا، عندما تكون هناك شبكة مترابطة في ضفتي باب المندب تستطيع أن تهيمن على هذا المكان الحساس والهام، فنحن أمام إشكالية كبيرة. إذا كان الحوثيين تسببوا بإزعاج، صحيح لم يستطيعوا إغلاق باب المندب وإنما رفعوا الكلفة، رفعوا التأمين، أجبروا كثير من السفن على
1: تغيير مسارها،
4: نعم، وهي يعني كم صاروخ وكم مسيرة. تخيل إن كان هناك تنسيق وترتيب ما بين جماعتي في ضفتي هذا المكان الخطير والحساس، التكلفة على مستوى العالم ليس الإقليم فقط، على مستوى العالم بتكون هائلة جدا.
3: على الأقل أجهدت فكرة إنه يكون باب المندب اللي هو البديل لهرمز، يعني كان قبل الحرب بتمر عبره 12% من النفط أو من أيوة
1: سفر.
3: كان ممكن يكون بديل لولا الهجمات الأولى اللي هي كبحت كل
5: ريما. لما نتحدث عن الدور الإيراني هناك حقائق أيضا، يعني حزب الله قادة كبار من حزب الله سواء في الطائرات المسيرة أو بالصواريخ كانوا موجودين مع جماعة الحوثي حتى قبل مقتلهم من قبل الحملات الإسرائيلية التي حدثت بين مقتل حسن نصر الله والقيادات العسكرية، قتل مجموعة منهم، ظهروا في تسجيلات مع الحوثي يقودون الحوثي ويتحدثون عن كيفية استهداف الرياض واستهداف مدن في المملكة مصورة. يعني هذه القيادات هي على مستوى قيادات كبرى في تصنيع الأسلحة وصواريخ البلاستية وأيضا الدرونز، وبالتالي نحن نتحدث عن حقائق من هذا الترابط. لكن للحوثي له مساحة في الحركة، والحوثي استلهم يعني الاستراتيجية للحرس الثوري ولحزب الله وبدأ ينفذ أيضا أهدافه ويوسع قدراته من خلال هذه البنية التحتية التي تحصل عليها في الأمور الفنية والأمور التكتيكية والاستراتيجية، وبالتالي أصبح يوسع نفوذه ويحقق أيضا غاياته المصلحية الذاتية للجماعة مع بدون الخروج عن الاستراتيجية الإيرانية، لأن هناك قرار إيراني في هذا التبادل المصلحي. أيضا القادة الإيرانيين كبار يعني تحدثوا خلال الفترة الماضية أنه

0: سيحدث في البحر الأحمر ما يحدث في هرمز، وبالتالي من سينفذ هذا هذه الأهداف إلا من خلال جماعة الحوثي. لا يوجد لإيران امتداد إلا من خلال هذه الجماعة، وبالتالي هذا الترابط لا يمكن أن يقال أنه مجرد تخرصات، بل هي حقائق
1: ومدروسة
0: من خلال استراتيجيات.
2: هو في فرق بصراحة بين البحر الأحمر وباب المندب
1: وهرمز.
2: أولا من الناحية يعني الجغرافية والخارطة الموقع، نعرف أنه الضفة الأخرى، الضفة الأفريقية من هذا البحر مليئة بالقواعد الأجنبية ومنذ القدم، فيها قواعد أمريكية، فيها قواعد فرنسية، فيها قواعد روسية، فيها قواعد صينية وغيره وغيره وغيره.
1: جيبوتي وحدها فيها أكثر،
2: جيبوتي أصلاً بلد عبارة عن قواعد. يعني وهذا ذكاء منهم على فكرة، يعني شاف إيش الميزة النسبية تبعته وخلاص وريح رأسه. الحاجة الثانية أنه في تحالفات أوريدي نشأت لحماية الملاحة في هذه الأماكن، آخرها طبعا التحالف البحري اللي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، وقبله في تحالف أوروبي بقيادة إيطاليا وغيره. هناك في هرمز لا، الموضوع مش أول شيء ما في إلا إيران في الضفة الثانية، ما في غيرها في الضفة الشرقية، وهنا ما في إلا سلطنة عمان وما في قواعد على الأقل تطل أو قريبة من المضيق. أنا لا أدري هل هذا سيحدث فرق في الأمر أم لا، لكن الجانب الأخ هذا الجانب ممكن المطمئن في القصة. الجانب الغير مطمئن أنه عندنا فوضى في القرن الأفريقي، هذه
1: جدا
2: الجماعات
1: ولدينا كذلك سهولة حركة. يعني نسأل كذلك عن سهولة الحركة، يعني لما نتحدث عن مستشارين وعن مدربين وعن مقاتلين يتحركون بسهولة باتجاه اليمن من شباب صوماليا، وفي المقابل هناك كذلك مصنعين ومهندسين ينتقلون من اليمن باتجاه الصومال لتدريس تقنيات صناعة المسيرات، فهذا من يسهله؟
3: لدرجة أنه البحر يعني ما أصبح هو فاصل، البحر أصبح رابط بين خليج عدن وبين منطقة الغرب الأفريقي والموانئ الترسلس.
4: يعني أخطر ما يمكن قوله أنه تنظيم أو حركة الشباب في الصومال بطبيعة الحال بحكم أنها جزء من القاعدة تحمل أيديولوجية عدائية لدول المنطقة، منها النظام في اليمن، النظام في السعودية، النظام، لكن إلى حد ما نشاطها العدائي فقط في الداخل الصومالي. علاقتها بالحوثيين سيحول هذا النشاط إلى خارج النطاق الصومالي، بمعنى أنه سيحول حركة الشباب المؤمن من عنصر خامل في المنطقة محدود النشاط في الداخل إلى عنصر هجومي يستهدف ربما السعودية، لأنه في نهاية الأمر القاعدة لديها موقف عدائي في أيديولوجيتها تجاه السعودية باعتبار السعودية ضد الإرهاب، ضد الإرهاب نعم، أيضا ضد النظام في اليمن، ضد الأنظمة بشكل عام. بالتالي أخطر ما يمكن أن يحدث الآن هو تطور هذه العلاقة ووصول التقنية العسكرية لتنظيم الشباب، وهنا يمكن القول بأنه سيتحول هذا التنظيم من المكانة أو المرحلة الخاملة إلى المرحلة النشطة التي يتم من خلالها استهداف دول المنطقة بشكل مباشر.
0: صحيح. وأيضا يعني في مرحلة من المراحل حركة الشباب كان أيضا لها نزعة اللي يسمونه ترانس ناشونال موفمنت، الحركة تجاوز الدولة. صحيح أنها تركز بالصومال، لكن أيضا إلى جانب فرع القاعدة في اليمن حينما كان ناصر الحيشي نشيطا كانت هي التي تمثل استهداف الغرب. الشباب الصومالي هناك عناصر قاموا أيضا من خلال هذا التقارب مع الفرع اليمني القاعدة في أيضا تخطيط لعمليات في الغرب سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا. وبالتالي هذا الدور موجود لكنه تراجع خلال السنوات الماضية لسبب تقهقر في مناطق معينة، تراجع في مناطق معينة، وأيضا ثم بعد ذلك أحيانا يستعيدون بعض الأراضي التي يفقدونها. وأيضا هناك قدرة لدى هذه الجماعة في أنها استطاعت أن تسيطر على حوالي 20% من الصومال في المناطق الاستراتيجية،
1: وهذه الخطورة. وربما بعد فاصل قصير دكتورة سنتوقف عند خطورة هذه الشراكة، يعني تحدثت عن المحاذير والخطورة في أن يتم تحريك هذه الجماعات لاستهداف كذلك بعض الدول في المنطقة، نتحدث عن هذه الخطورة ونتحدث عن ما المتاح كذلك فعله أمام هذه الشراكة الجديدة بعد فاصل قصير. مشاهدينا

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار نناقش فيها هذا التقارب وهذه الشراكة المتجددة والمصالح الثنائية بين القاعدة المتمثلة في الجماعة الصومالية وجماعة الشباب الصومالية وكذلك الحوثيين من جهة أخرى. ونحن بدأنا في طرح مجموعة زوايا تتعلق بمخاطر، وكنت أشرت أستاذ مشاري وكذلك الضيوف الأفاضل لموضوع الجغرافيا وكيف سهلت كذلك ربما تعاطي المجموعات مع بعضها البعض. فإلى أي مدى هذا دقيق أو القول بذلك دقيق في هذه في هذا التوقيت؟
1: بالنسبة لطبيعة منطقة الغرب الأفريقي بالذات، يعني هي الحوثيين أو الجماعات الإرهابية بشكل عام، بتخيل إنه المنطقة دي مفروض تكون شكل هلال يمتد من الجزيرة العربية لغاية القرن الأفريقي، يأخذ معه البحر الأحمر. المنطقة دي مفروض تكون بالنسبة لهم هي التربة الخصبة اللي هي بمارسوا من خلال نشاطهم ومصالحهم بالذات، سواء كان التعاون بين الحوثيين والقاعدة أو بين أي من الجماعات. طبيعة المنطقة هي منطقة رخوة، منطقة صراعات مؤهلة لأنها يعني تنفتح على الدول أساسا في حالة نزاعات. في تهديد قبل أشهر كان بالنسبة للسودان من الحوثيين للسودان أيام الضربة الأولى، الحوثيين في البحر الأحمر كانت مهددة الموانئ السودانية بأنها أيضا تكون ضمن المناطق المستهدفة. وبالمناسبة سهل جدا أنه يكون في تسرب حوثي داخل السودان، يعني من قبل كان في،
0: ولكن حتى الساعة ليس هناك،
1: لا ليس هناك، لكن يعني
0: قادرون على ذلك.
1: المنطقة مؤهلة جدا لأنه في حالة بتاعت سيولة أمنية، الحالة بتاعت الحرب المعروفة طبعا. المسألة الثانية أنه منطقة القرن الأفريقي بعيدة عن الساحل عن منطقة الساحل، لكن الارتباط بتاع جماعات القاعدة وداعش وتوافقهم، وعلى الرغم اختلافهم ممكن يتوافقوا على مصلحة معينة، وطبعا بأهداف كبيرة يعني في المنطقة دي.
0: وأعتقد بأن المخاطر كذلك كبيرة في هذه المرحلة.
1: الكابح

0: كان الناس يعني مؤمل عليه انه الوجود الامريكي اللي امريكا طبعا انسحبت 700 من قواتها عام 2021 رجعت القوات عام 2022، لكن هل العوده دي عندها اي اثر؟ حاليا لا، لانه طبيعه العوده نفسها تغيرت. يعني طبيعه
1: الاهداف الامريكيه والاهتمام الامريكي
0: طبيعه الاهتمام بالمنطقه تغير في ظل ترامب.
2: طبعا ايضا المنطقة، يعني اليمن كانت منطقة تهريب مع القرن الأفريقي، سواء الأسلحة أو حتى تجار البشر أو المخدرات، يعني كانت من هذه الخطوط موجودة التقليدية. الحوثيين سيطروا على هذه الشبكة وأصبحوا يديرونها، سواء من خلال الناشطين القدماء وأصبحوا تحت قدرة إدارة الحوثي، أو من خلال أيضا استثمار هذه خطوط الإمداد وتوظيفها من للأهداف سواء التمويلية أو حتى الامتداد لتبادل المصالح مع حركة الشباب، وأيضا الوصول إلى جماعات أخرى يمكنها سواء الاستثمار من خلال نقل هذه التقنيات والحصول على المال، أو حتى من خلال توسيع دائرة الفوضى في المنطقة لتحقيق أيضا توسيع دائرة رقعة الفوضى، وبالتالي يمكن تخفيف الضغط على جماعة الحوثي وتستطيع أن توسع نفوذها سواء في اليمن أو حتى في منطقة الجزيرة العربية من خلال انشغال إقليمي أو دولي بعدة نزاعات وعدة بؤر صراع تخفف الضغط على الجماعة الحوثي.
1: هل المال هو المحفز الوحيد، أو إلى جانب ما تحدثنا عنه على الوطنية، أو هناك عوامل أخرى هي التي ترتبط بخطورة انتشارهم وتحركهم؟
3: هي دوائر متصلة ببعضها، يعني هو لا يستطيع العمل إلا بالمال ويعمل من أجل المال، فما تدري من نقطة البداية ونقطة النهاية. فالمال بكل الأحوال أو بكل المقاربات هو ضروري جدا لمنح القوة لهذه التنظيمات. يعني مثلا لا يستطيع أي تنظيم، مثلا أبعد عن القرن الأفريقي، في التنظيمات القاعدة وأشباه القاعدة في العراق وفي سوريا أيام نشاطها مارست بزنس الفدية.
1: صحيح.
3: الفدية زي اختطاف الصيادين أو القناصين القطريين اللي في العراق وراهبات معلولة وإلى آخره، فيصبح هذا نوع من أنواع التمويل للتنظيم. أحيانا يكون من باب الاضطرار اللي يدفع الفدية، وأحيانا البعض يتهم أنه أيضا بوابة خلفية إلى آخره. فالمال ضروري لهذه التنظيمات على الأقل حتى تنفق على عملياتها، تنفق على مقاتلين، ترشي بعض الناس. بالعودة إلى القرن الأفريقي، ما في شك أنه منطقة مغرية، بسبب المغرية لهم هم يعني التنظيمات هذه، ما في دولة قوية. الصومال الآن يعني دولة هشة، يعني مساحة شاسعة، موقع حساس يطل على أهم السواحل والممرات البحرية، عنده عمق أفريقي من كينيا، السودان تفضلت الدكتورة،
4: كتلة بشرية ضعيفة وفقيرة،
3: كتلة بشرية، وأيضا تنظيم الشباب استطاع أن يجند حتى مجموعات كبيرة من الأثيوبيين. تعرف لو تفجرت الصراعات، هذه البلدان مليئة بالقنابل الموقوتة الإثنية والطائفية والدينية، يعني بالإمكان لأيدي الشر أن تحرك مثل هذه
1: الألغام. ولكن الغريب في الموضوع أستاذ مشاري، بأنه حسب ما فهمت من حضراتكم بأن التجنيد على أساس عقائدي سهل، ولكن العمل ليس على أساس عقائدي بقدر ما هو على أساس مالي اقتصادي مصلحي أكثر منه.
3: هو النواة الصلبة لازم تكون عقائدية.
4: نعم.
3: النواة الصلبة القادة ومجموعة من نقول قوات النخبة مثلا. لكن مثلا داعش لما
1: تمكنت، هل تملك أي خطة عقائدية مثلا؟
3: أنا أقصد يا ريم لما جت داعش للعراق
1: مثلا
3: وحكمت وأعلنت دولة داعش، هل كل هؤلاء داعشيين؟
1: لا
3: لا، في ناس يتبع الغالب. يعني
4: بالنسبة للحوثيين أيضا نفس الشيء.
3: أكيد أكيد، لأنه زي الله يرحمه صدام حسين في العراق، نص الشعب صار بعثي ومش بعثي، هو ماشي مع السلطة يعني رغبا أو رهبا يعني. فأعتقد صحيح. هذا نفس الشيء حتى في
1: حسين نفس الشيء
4: بالتأكيد، ولهذا يمارسون سياسة التجويع، لأنهم يعرفون جيدا بأنه عامة الناس إذا اكتفوا من ناحية المعيشية والغذائية تحديدا لن يذهبوا معهم إلى الساحات ولن يذهبوا معهم إلى الجبهات، ولهذا تتم عملية التجويع بشكل ممنهج، وهذا ما فصلته في كتاب الجريمة المركبة. الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب في الصومال، مثل جماعة الحوثي، هي تستفيد بشكل كبير جدا من المجتمعات الضعيفة الفقيرة، ولهذا القرن الأفريقي

0: وبما فيه من دول يعني وضعها الاقتصادي ضعيف جدا هي هدف مغري بالنسبة لها، لأنها تستطيع أن تغرف بشكل كبير جدا من السكان المؤيدين حتى لو كانوا ليسوا معها عقائديا وإنما فقط من أجل الرغيف باختصار شديد.
1: والجماعات المتطرفة أيضا لا تنشا إلا في البيئات التي تفتقر للقدرة الدولة فرض نفوذها وسيطرتها، بمعنى أنه في حالة الهشاشة المجتمعية والمركزية للدولة تنشأ هذه الجماعات سواء الأيديولوجية أو حتى الجماعات التي تريد أن تستثمر هذا الفراغ الأمني وبالتالي تحقق مصالحها من خلال التحالفات مع هذه الجماعات حتى لو كانت جماعات أيديولوجية، وبالتالي استثمار فراغ الأمني والهشاشة الأمنية لتحقيق المصالح الأفراد والجماعات وأيضا الاستفادة من هذا يعني الواقع.
2: إضافة للمال، الحوثيين بيعتقدوا إنهم عندهم ميزة تفضيلية، إنهم نفوذهم أو سعيهم للنفوذ أوسع من الجماعات الأخرى. يعني هم زمان قبل ما يتآلفوا مع القاعدة بتخيلوا إنه القاعدة أو الشباب هي عبارة عن عصابات، وهم عندهم فكرة تكوين دولة، ودي ناشئة من الفكرة يعني فكرة الولي الفقيه، يعني الفكرة الأساسية بأنه هي تكوين دولة نفوذ سواء كان في اليمن أو فيما يحيط بها باعتبار إنها نصيرة للمستضعفين أو الفكرة الإيرانية أو كذا. عشان كده بيكون تحركها هي أقوى من الجماعات الأخرى،
3: وبالتالي تحالفهم مع الصوماليين اليوم والشباب الصومالي يمكن القول بأنه اضطراري على عكس عقيدتهم أو أن كلامهم خطابهم هو اللي مغلوط منذ البداية.
2: نعم،
0: هو الحوثيين تحولوا من جماعة تتلقى الدعم المستمر من إيران وحزب الله أو النظام الإيراني وحزب الله إلى نقطة جديدة لصناعة شبكات جديدة في المنطقة تؤثر على طبيعة الوضع بشكل عام في شبه الجزيرة العربية، خاصة بعد الضعف الذي نراه في حزب الله تحديدا اللي كان يقوم بهذه المهمة خلال السنوات الماضية.
4: يعني أصبح منتج نعم للخبرة، مثل ما حزب الله كان هو راعي الجماعات في بلاد الهلال الخصي،
3: يصدر مهندسين للصومال حتى طيب ما المتاح فعله؟
4: المتاح فعله أن نتبصر تماما كقوة مستقرة، قوة تريد الاستقرار، منها هذا النقاش. أنا على فكرة أخذ على الإعلام كثيرا وأنا جزء من هذا الإعلام، يعني في خمول في التنبيه حول مخاطر تنظيمات المتطرفة، وكأننا وصلنا أو نمنع على وسادة الوهم بالقول أنه هذا موضوع قضى ومضى ولم يعد خطرا. يعني كأنك تتكلم مثلا عن النازية في ألمانيا أنه والله خلاص ضربنا هتلر وانتهى هتلر وأصبحت النازية، نقرأها في دفاتر التاريخ. لكن لا، مش صحيح. هم لا يعني أنك صرفت الكاميرا عنهم أنهم غير موجودين، هم موجودين بس أنت اللي مش موجود، أنت اللي قررت ألا تكون موجودا. بالعكس، أنا أعتقد أنه السوشيال ميديا وغيرها ساعدت في تفشي هذه التنظيمات ووصلت لهم ووفرت لهم وسائل تواصل أصعب. هذا يستدعي من الدول الإقليمية اللي في المنطقة والعالم من خلفها، يعني لأن هذا ممر دولي، هذا أنه يكون يعني عمل على أساس صحيح لحماية العالم. يعني أنا بضرب لك مثل، هل من باب المصادفة أنه كل هالتوترات تحصل في أهم ثلاث مضائق في المنطقة؟
3: لا،
4: باب المندب، السويس، ومضيق هرمز. السويس كيف؟ صحيح في دولة مصر وقوية ومستقرة وآمنة، لكن وين يتركز التنظيمات المتطرفة في مصر؟ في جزيرة سيناء بالقرب.
3: صحيح،
4: هذه ليست مصادفة. فأنا أعتقد أنه هذا الهدف منه، يمكن هذه التنظيمات استشعرت هذا الشيء، لأن هذه تعرف سياسة بريطانية قديمة كانت السيطرة على المضائق، تترك البلد كله وتسيطر على المضيق. هي كانت سيطرة على عدن وعلى جبل طارق يعني يمكن هم سلهموا هذا النموذج. ما يعني أن الأزمة ليست أزمة إقليمية فقط، بل هي
3: أزمة عالمية.
4: أزمة عالمية. تخيل مثل ما قال الأستاذ همدان، لو لا سمح الله استطاعت هذه الخطة الإيرانية بالذراع الحوثي ومن الضفة الثانية الشباب أنه يكرر سيناريو هرمز، يعني كارثة. بل حتى رأس الرجاء الصالح ممكن يصلون له، يعني
3: وهذا ممكن على فكرة.
0: نحن بحاجة إلى منظومة من الإجراءات لمواجهة هذا الخطر. أولا يجب بأي شكل من الأشكال القضاء على

0: قوة الجماعات العقائدية سواء كانت في اليمن أو خارجها، وهذا يجب أن يتم بالتعاون مع
1: قوتها التمويلية أو قوتها
0: كلها، قوتها العسكرية، قوتها المالية. ثانيا يجب التعامل بحزم أكثر يعني فيما يخص تهريب.
1: ولكن اسمح لي
0: خليني أوضح الجزئية هذه.
1: طيب
0: يعني قبل يومين هناك خلية تهريب تم القبض عليها في الساحل الغربي، وتكلمت عن اعترافات يعني عن أسلوب التهريب، وذكرت بعض الدول في شبه الجزيرة العربية التي تنطلق منها بشكل متكرر، تنطلق منها بعيدا عن نظر الأنظمة، لكن في نهاية الأمر هناك تساهل إلى حد كبير، وهذا التساهل ثمنه على المدى المتوسط والطويل غالي جدا، وستتضرر كل الدول شبه الجزيرة العربية تحديدا. ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية للحد من عمليات التهريب التي تضر باليمن وتضر بدول المنطقة وتسهم في صناعة وحش جديد قادم في الضفة الأفريقية.
1: غاية في الأهمية، ولكن من يعني هل الدول هي المناط بها بطريقة أحادية الاهتمام والضغط وبناء استراتيجية، أو يجب أن يكون هناك عمل جماعي؟ من يتحكم؟ هل التراجع الأمريكي العسكري في هذه المناطق أثرى تحركات هذه المجموعات ربما دكتورة؟
2: أنا بتخيل أنه التحالف البحري بقيادة السعودية ممكن يلعب دور كبير جدا، يعني إذا فعل بشكل أكبر من
1: الحالي. كل حلقة نفتحوها يقولوا لي التحالف الذي بقيادة السعودية من تركيا لإسرائيل الكذا، فكثير مسؤوليات ربما يلقى على هذا الاتفاق.
2: ممكن
1: اتفاق مكة
2: ممكن
1: يعني.
2: لا اتفاق مكة لحاله،
3: التحالف البحري،
2: التحالف البحري اللي هو
1: أي أي أي أكيد.
2: هو كان قبل
1: 14 دولة،
2: هو كان من قبل مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، كان من قبل، الآن بشكل متطور أكبر.
1: صحيح، يجب أن يأخذ على عاتقه
2: بشكل متطور أكبر، لأنه زمان كانت الفكرة دفاعية فقط، الآن بتدخل فيها جوانب تانية، اتفاقات ممكن تكون اقتصادية، ممكن تكون سياسية، بتكون على مدى واسع وكبير، وبتكون حاجة مستمرة. فرقها من الاتفاقات الدولية الأخرى إنه الدول دي كلها يعني مسيها الضرر يعني بتاع الحاصل في المنطقة. الشيء الثاني التعاون ما بكون تعاون بين دولتين، كأنه يعني بيقولوا متعددة الأطراف ولا المسائل دي، يعني ما بيكون تعاون زي التعاون بتاع الأمم المتحدة أو الدول أو الاتفاقات الثنائية، بيكون أكبر من كده، لأنه في الجامع بيناتهم.
4: أيوة عملي، هدف محدد،
2: الهدف محدد والجامع بينه كبير.
1: لماذا نتحدث عن وجوب أن يكون هناك؟ هذه المجموعات تتحرك منذ سنوات، هل تأخرنا في التحرك أو لم نعي خطورة الوضع؟ أو
5: لا، أعتقد في دول كانت تعي وتعاني، لكن هناك أحيانا أولويات لدى الدول، أحيانا ليست متضررة وأحيانا تستفيد من حالة إنشاء أزمات للضغط على دول معينة أخرى في الإقليم. لكن أيضا أنا أؤكد على أنه لا يمكن أن تواجه التنظيمات المتطرفة إلا بتحالفات، ولا يقضى عليها دائما التحالفات. يعني داعش استطاع أن يسيطر على جزء من العراق وجزء من سوريا لفترة طويلة، لم يتم تفكيكه وإضعافه إلى الدرجة التي لم يعد قادرا على سيطرة على مناطق ذات تأثير إلا من خلال التحالف الذي تم. فبالتالي لا يمكن القضاء على ميليشيا الحوثي أو على حركة الشباب أو على أي تنظيمات أخرى في المنطقة إلا من خلال التحالفات، بحسب طبيعة التنظيم، بحسب تأثير التنظيم على الإقليم يعني، أو التأثير الجغرافي.
1: ولكن ليست أصعب هذه المجموعات؟ داعش انتشر، تمركز وسيطر، هذه المجموعات منتشرة
5: صحيح
1: لكن متناثرة،
5: لكن يضعف تأثيرها حينما يكون لها مركز وقوة تستطيع أن تجند، تستطيع أن تحصل المال، تحصل النفوذ أيضا. حينما يتم تفكيكها يمكن المعالجة، هي لا تنتهي بشكل، لكن يضعف قدرتها على التأثير.
4: لا، أنا أريد القول أن التحالف ضروري هنا، لأن هذه أزمة عالمية لا تخص دول البحر الأحمر فقط وغيرها. اثنين، هذا التحالف هو ليس موجه ضد عصابة مخدرات زي الكارتلات اللي موجودة في أمريكا اللاتينية، أنت أمام تنظيمات ذات طبيعة فكرية، فبالتالي يجب أن يتواكب مع العمل العسكري والاستخباراتي.
1: شكراً.
4: جهد فكري. شكرا
1: جزيلا للجميع، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.
2: اللقاء شيق.

0: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
19: Architects of power, economics, and politics.
5: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
18: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
20: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
20: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: حكومية وميليشيات الحوثي شرق تعز واستهداف لمواقعهم في الحديدة ومحافظ الجوف ومحافظة الجوف.
1: Everything that could happen is on the table.
0: فانس يرفض تحديد جدول زمني لإنهاء الحرب ضد إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي للحصار المالي. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، ونتنياهو يعتبر أنها لم تعد تشكل تهديدا. وكالة الصحة الأفريقية تحذر من أن فيروس إيبولا ينتشر أسرع من جهود احتوائه.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذه النشرة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي شرق تعز، وبحسب مصادر ميدانية فإن الاشتباكات جارية بالأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة جبل نعمان ومحيطه في تعز. وفي جبهة الحديدة أيضا دارت اشتباكات عنيفة جنوبية المحافظة، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة حيس، كما تدور اشتباكات بالقرب من جبل دباس. هذا وتحركت قوات إضافية من العمالقة ودرع الوطن لدعم جبهات القتال في تعز والساحل الغربي في مواجهة الاعتداءات الحوثية. وأكدت القوات الحكومية اليمنية رفع جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد، وذلك بعد اشتباكات استمرت ساعات طويلة ضد ميليشيات الحوثي في البرح ومقبنا بتعز. وأكدت القوات الحكومية أن المواجهات أسفرت عن مقتل 19 عنصرا من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين.

0: عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقبيح والمبكر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعد من جهته التأكيد بل أعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة مع جي بي نيوز البريطانية، أضاف أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وأن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر المضيق.
1: We have to stop them from having a nuclear weapon and it is the Middle East and we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night and a lot of oil is coming out of there. So we control the Hormuz Strait and their economy is crashing. Their inflation could be 300%. Their money is valueless, you know.
0: من جهة أخرى، قالت ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة رويترز إن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر تقييد صادرات النفط ووقف التهرب من العقوبات أصبحت أشد وطأة على طهران، ولم تترك أمامها سوى قنوات محدودة لتأمين العملات الأجنبية وشراء السلع الأساسية. وأضافت المصادر أن شبكات الالتفاف على العقوبات باتت باهظة التكلفة ويصعب استخدامها.
2: الخناق يضيق والاقتصاد الإيراني يدفع الثمن. واشنطن تشدد العقوبات وطهران تواجه تراجع النفط وانهيار العملة وارتفاع التضخم. خناق قد يطول قنوات التمويل والتجارة التي اعتمدت عليها إيران لسنوات. صادرات النفط تتلقى ضربة الأكبر. الشحنات هبطت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا بعدما كانت 1,700,000 برميل قبل عام. حتى شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت مكلفة للغاية بحيث يصعب استخدامها. وفي الداخل يزداد الضغط. الريال تراجع إلى أكثر من 2.2 مليون ريال للدولار والتضخم بلغ 69.9%. أما متوسط الراتب الشهري فلا يتجاوز 125 دولارا بينما تحتاج الأسرة إلى نحو 450 دولار لتغطية نفقاتها الأساسية. والرئيس الإيراني يقول إن حجم التجارة تراجع بين 25 و35%. وتزداد الواردات تضررا من الصادرات ومع إغلاق قنوات مالية وتجارية. يقول تاجر إيراني إن الواردين قد يطالبون بالدفع نقدا ما يعني صفقات أغلى وشحنات تصل متأخرة. الأزمة وصلت إلى البنزين. أحد المصادر قال إن المخزونات لا تكفي سوى شهرين إضافيين. إيران تنتج النفط لكنها تحتاج إلى استيراد البنزين بسبب محدودية قدراتها التكريرية. وسط هذا الضغط تواجه طهران خيارا بالغ الصعوبة، التفاوض أم التصعيد.
3: إيران تتعرض لضغوط اقتصادية شديدة جدا وقد تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض.
2: لكن الكلفة لا تظهر في الأرقام وحدها. موظفة إيرانية تختصر المشهد بقولها: نزداد فقرا يوما بعد يوم. حنان المصري، العربية.
0: في المقابل، نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول إقليمي رفيع أن سلطنة عمان رفضت مقترحا إيرانيا للتحصيل المشترك لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن مسقط لم توافق حتى على التحصيل الطوعي لرسوم الخدمات البيئية والأمنية من السفن. ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية العام. وتدرس الحكومة خيارات تشمل إرسال طائرات بل طائرة دورية بحرية أو سفينة دعم لوجستي أو وحدة لإزالة الألغام بالتزامن مع إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان. أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال تطهير مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان مؤكدا السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها. وأضاف أنه عثر على غرف عمليات ووسائل قتالية لحزب الله وقضى على عدد من المسلحين فيما فر آخرون، مؤكدا مواصلة تطهير البنية العسكرية تحت الأرض حسب توصيفه. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل

0: تهديدا لإسرائيل، وكشف عن القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. وقال نتنياهو إن المرتفعات التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية كانت موقعا استراتيجيا استخدم لمهاجمة كريات شمونة والمطلة والتخطيط لاحتلال الجليل على حد قوله. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المياه تعد قضية مصر الأولى والوجودية، وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ورفض أي إجراءات أحادية.
1: قضية مصر الأولى، القضية الوجودية، وهي قضية المياه، وتعويلنا دائما على الأصدقاء للعمل على دعم الأمن المائي المصري والمصالح المائية والوجودية لأكثر من 110 مليون مواطن مصري. وبالتالي كان هناك هذا الحوار والتأكيد على الأهمية البالغة للالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأي عدم التسبب في إحداث ضرر، ومبدأ رفض أي إجراءات أحادية.
0: دوت عدة انفجارات في العاصمة كييف جراء استهداف مخزن لوجستي ومبنى سكني، وقالت الإدارة العسكرية للمدينة إن الهجمات الصاروخية الروسية استمرت طوال اليوم وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أعلنت شركة نفط غاز الحكومية تعرض منشأة تابعة لها لهجمات روسية. كما واستهدفت طائرات مسيرة روسية سفينتي شحن وحاويات تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم يأتي ضمن غارات مكثفة لضرب خطوط الإمداد والبنية التحتية للموانئ التي تعتمد عليها كييف.

0: في مقابل هذه التطورات، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه يأمل في استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
1: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المسؤول عن المفاوضات مع ممثلي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونستعد حاليا للاجتماع. تم الاتفاق على مواعيد مبدئية ونتوقع استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وتلقينا تأكيدا منهم. سيعقدون اجتماعات في موسكو وكييف، ونتطلع إلى عقد اجتماع خلال الأيام القادمة. هذا أمر مهم جدا، ومن المهم أن تظل الولايات المتحدة فاعلة ومنخرطة. نحن على استعداد لعقد اجتماعات هامة ورفيعة المستوى معهم في أوكرانيا.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال من جهته إن روسيا وأوكرانيا تحافظان على اتصالات، لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات. وأضاف الرئيس الروسي أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية. وقبل أيام قال بوتين للصحفيين إن تحذير الرئيس الأوكراني من أن المسيرات الأوكرانية ستغلق المجال الجوي الروسي يبدو وكأنه إرهاب دولة.
1: يصعب علي الآن تحديد مدى مساهمتهم في اتفاق السلام نظرا للتصريحات التي سمعناها مؤخرا من القيادة الأوكرانية، لكن الاتصالات قائمة ومستمرة لا سيما عبر أجهزة الاستخبارات والأمن.
0: حذرت وكالة الصحة الأفريقية من أن فيروس إيبولا ينتشر أسرع من جهود تتبعه واحتوائه بالكونغو الديمقراطية. وقالت الوكالة إن السلطات في شرق الكونغو تتجه لنهج يركز على محاربة انتشار الفيروس بدءا من القرى، فيما رجحت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض نجاح هذه الاستراتيجية، موضحة أن التفشي لم يبلغ ذروته بعد. في الجزائر تستمر جهود الحماية المدنية لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب الذي علق في بئر ارتوازي بعمق 80 متر بولاية البيض جنوب غربي البلاد. وأظهرت صور تقدم أشغال الحفر التي امتدت لأكثر من 24

0: 20 ساعة في محاولة للوصول للطفل وإخراجه من البئر. في مصر وتونس مشاهدينا تكررت ظاهرة هروب الرياضيين خلال مشاركتهم في البطولات الدولية لتفتح من جديد ملف الأوضاع المادية وظروف الرعاية التي تدفع بعض الأبطال إلى البحث عن مستقبل أفضل خارج بلدانهم. وبينما أثارت هذه الوقائع موجة من الجدل بين التعاطف والانتقاد، تتسع التساؤلات حول أسباب هجرة الرياضيين. التفاصيل في التقرير التالي.
1: كان من المفترض أن يعود حاملا علم بلاده وميدالية، لكنه اختار الهروب من مقر البعثة المصرية في سلوفاكيا. قصة بطل المصارعة الحرة محمد الشامي ليست الأولى، فقد سبقتها عشرات الحالات لرياضيين مصريين استغلوا مشاركتهم في بطولات أوروبية للهروب بحثا عن مستقبل أفضل. الشامي أعلن عبر فيسبوك اعتذاره لأسرته ولكل من سانده، مبررا قراره بالضغوط المادية ورغبته في تأمين مستقبله في ظل ما وصفه بضعف الدعم المقدم له كلاعب في المنتخب. القضية أثارت تعاطفا واسعا ووصلت إلى البرلمان المصري.
2: الرئيس نفسه وجه بأنه لازم يتصرف على الألعاب ديت وعلى اللاعبين دولت بشكل جيد. من 3 سنين والحكومة ما عملتش حاجة، فأنا عايزة الحكومة تيجي تقول هي حتى ما نفذتش توجيهات سيادة الرئيس ليه.
1: وزارة الشباب والرياضة واتحاد المصارعة أحالا القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها.
3: خلف كل حالة هروب تطرح تساؤلات حول قدرة الرياضي على تأمين مستقبله والدعم الذي يحصل عليه خارج منصات التتويج، وكيف تحولت البطولات الخارجية بالنسبة لبعض الرياضيين العرب من فرصة للمنافسة إلى طريق للهجرة. هذا هو المشهد في مصر، فهل يختلف الحال في تونس؟
4: الحال في تونس لا يختلف كثيرا عن مثيله في مصر. الشارع الرياضي والرأي العام في صدمة بعدما اختار بعض أبطال تونس طريق الحرقة أو الهجرة غير النظامية بديلا عن اعتلاء منصات التتويج ورفع الرايات الوطنية.
5: رياضيون 4 في اختصاصات مختلفة غادروا بشكل سري ومفاجئ البعثة التونسية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو في إيطاليا، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف الإحاطة بسفراء تونس في الفعاليات الرياضية الدولية في ظل عدم توفير الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بالحفاظ عليهم. وبالتزامن مع هجرة الرياضيين غير النظامية، يستمر نزيف هجرة العقول التونسية بين مهندسين وأطباء وكفاءات في مختلف المجالات، ما يثير التساؤل حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة المجتمعية.
6: كذو ما زاد نخب ونخبة رياضية وقاعدة تشوف أنه ربما اليوم واضحة في تونس ما هوش الوضع اللي ممكن، وخروجهم البرة ممكن يفتح لهم أفاق وما عندهمش وسائل أخرى الخروج، ربما إلا استغلال الطرق غير القانونية على الأقل نقول أو غير الرسمية.
5: ورغم أن السلطات التونسية لم تعلن أي موقف أو إجراءات مما يحدث، إلا أن القاسم المشترك بين عملية فرار الرياضيين هو المعاناة الاقتصادية التي تؤكدها الأرقام، حيث إن المخصصات المالية للرياضات الفردية مثلا لا تتجاوز 29 مليون دينار تونسي، وهو رقم شحيح للغاية وفق أهل الاختصاص. وليد عبد الله، العربية، تونس.
0: وبهذا التقرير نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، وللمزيد يمكنكم الانتقال إلى العربية .net ومنصاتنا المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم.

0: العالم والشعوب الأكثر تدينا في آخر القافلة كما يقال.
1: كما يقولون أسلمة العلوم وأسلمة المعارف وأسلمة
0: أو علمنة الإسلام
1: أو علمنة الإسلام في المقابل.
0: أيهما
1: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
0: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
2: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق.
1: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
2: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
1: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي. هل سلم بالفعل للدولة؟
2: العراق ليس فيه أهدر بالمعنى المبسط.
1: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
2: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
1: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
2: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: هل كان القرار قرارك بالانضمام الاستخبارات أم تم تجنيدك؟
5: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
6: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
5: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
6: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
5: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ برنامج نابع من سؤال مفاده: هل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيروت نحيي حضرتكم وهذه الحلقة الجديدة في برنامج أفلا يعقلون. موضوعنا في هذه الحلقة هو دور الدين والقيم الدينية في زماننا. القيم الدينية، هل هي قيم دينية؟ الصدق والمحبة والحب والأمانة والولاء والبراء والإيمان وإلى آخر هذه القيم النبيلة التي سطرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح عنه، هل هي قيم دينية فعلا أم هي قيم إنسانية بغض النظر عن الدين؟ إذا كانت هذه القيم قيم دينية فلما لا نراها متحققة على أرض الواقع؟ هل المشكلة في الخطاب الديني أم في بعض الفقهاء القدامى أم في الشباب أنفسهم وفي الناس الذين يعيشون في هذا الزمان؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بلبنان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أنرتنا في هذا الحلقة دكتور في برنامج أفلا يعقلون.
1: أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. دعني أبدأ الحرم هذا دكتور من مرصدك الخاص كواحد من علماء العلوم الإسلامية، وبصراحة هل أنت راض عن مستوى التدين في الأمة الإسلامية الآن؟
1: والله هو المشكلة في تحميل الدين التدين، يعني تقييم الدين على أساس التدين. إن كان هناك مثلا متدينون فإذا الدين جيد ولا بأس به.
0: نعم،
1: الدين هو الحكم على التدين وليس التدين حكما على الدين.
0: جميل.
1: من التدين ممكن أن يكون جزئيا أو إلى حد كبير نموذجيا مثاليا. المثال الكامل
0: يعني إيه تدين؟
1: مش مشكلة، مش أمر واقع.
0: لا،
1: هو مشكلة بالنسبة لبقية الناس، لكن هو ليس أمر واقع. يعني عندما يكلف الدين الناس بالأحكام والقيم دائما يعطي التفاوت، ينظر للتفاوت الحاصل بين الناس في عملية الالتزام الديني، وليس هناك شخصية إسلامية كما يأتي به الفكر الإسلامي المعاصر، شخصية إسلامية كاملة هكذا ونحن نبحث عنها فربما لا نجدها فنتهم الدين بأنه يقدم شيئا لا يمكن تطبيقه، وهذا ليس صحيحا.
0: إذن حضرتك
1: الإنسان فيه النقص، عذرا.
0: نعم،
1: الإنسان فيه النقص، والنقص في جانب القدرة، جانب الهوى.
0: طيب خلينا نسأل سؤال، هل الدين موجود أم مفقود؟ والذي نعيشه الآن هو تدين شكلي فقط؟
1: نعم، أنا أرجع على كلمة الدين. يعني الدين هو إذا نظرت إلى الدين من حيث إنه المصدر لعملية التدين وهو المكيف لها، فالدين يعود في أصله إلى النبوة والرسالة والوحي والتنزيل والكتاب والأوامر الإلهية.
0: تمام.
1: لكن الدين خاطب الإنسان عموما، والإنسان متفاوت.
0: صحيح،
1: ناس متفاوتة في القدرات، في الاهتمامات، في الأفعال، في السلوك، في درجة التزامها بالقيم، في العدل، في الظلم، في الصدق، في الكذب، في الأمانة، في الخيانة، في كل هذه الأمور.
0: طيب تطلب سعادتك
1: الدين له عدة أدوار.
0: طيب خلينا نتطلب فضلتك أن ذكرت القيم الدينية هذه وبدأتها بالعدل. الله سبحانه وتعالى حسنا على العدل في القرآن الكريم، إن الله يأمر بالعدل كقيمة دينية، هل ترى موجود الآن في زماننا على كافة المستويات ومختلف الأصعدة؟
1: أنا سأذكر آية أخرى متعلقة بالعدل.
0: تفضل.
1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فربط العدل بالأمانة. فإذا أعطيت الأمانة لأهلها حصل العدل.
0: ما مفهوم الأمانة؟
1: ولذلك في هذه النقطة ينبغي أن نرجع إلى المقوم الأساسي لمفهوم العدل، وهو الأمانة وإعطاء الأهلية بالنسبة للذين يقومون بمسائل الأمانة، وهنا يحصل العدل. العدل في مفهومه إعطاءه من يستحق حقه.

0: عدم منع من يستحق حقه، إعطاء من لا يستحق حقا لغيره وليس له.
1: نعم،
0: هذه كلها قد تسبب الظلم مثلا.
1: صحيح.
0: ولذلك مفهوم العدل له تفاصيله.
1: مفهوم الأمانة ماذا؟ هي مسألة المناصب أو الأعمال مثلا، أم
0: مسألة
1: أن يضع أحدهم أمانة؟
0: الأمانة مسؤولية
1: فقط.
0: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنها، وحملها الإنسان ووضع الجانب الأساسي.
1: إذا ضيعت الأمانة، هذا ما يقصد الرسول، إذا ضيعت الأمانة
0: فاستنظر الساعة.
1: هذا
0: قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: ليس الأمانة بالمفهوم البسيط الذي نفهمه.
0: هذا جزء منها، هذا نوع الأمانة، أنه أعطاه أمانة وكذا.
1: حضرتك من مرصدك الخاص ترى أن الأمانة في محلها الآن أم ليست في محلها؟
0: في ثغرات كثيرة الحقيقة لعدة أسباب ضمن مسارات بناء التاريخ المعاصر والتحولات التي ربما حصلت، حصل بعضها مقصودا وبعضها عفويا واعتباطيا، ولم يعني هناك مسارات كثيرة مرت فيها هذه القرون الأخيرة.
1: يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الدين لإصلاح أمور الناس وسياسة الناس بالدين،
0: ولكن هو يؤدي في الإصلاح عدة أمور.
1: طيب لا، ثانية واحدة سأتأخذك السؤال، فضلك الله. ولكن من المتبادر للذهن مثلا أن الدين يمنع الانحراف ويمنع الفساد، لكن الآن في زمن فيه انحراف وفيه فساد.
0: الدين ينهى عن الفساد الذي يمنع موضوع آخر، الذي يمنع، هناك سلطة تنفذ ذلك.
1: يعني الدين لا يمنع، الدين ينهى.
0: الدين ينهى، في فرق بين الدين
1: من الذي يمنع؟
0: يمارس المنع والدين ينهى، يعني ينهى يمنعهم تشريعا، لكن التشريع يحتاج إلى تنفيذ، إلى قوة، إلى سلطة، إلى ربما إلى قيمة معينة يلتزم بها المجتمع، إلى عرف.
1: يعني الدين يمنع وولي الأمر أو السلطان،
0: ما بس الولي الأمر
1: أو الدين،
0: عندك عدة أمور.
1: الدين ينهى وولي السلطان يمنع؟
0: لا، هناك التزام وهناك إلزام. في الالتزام يقوم الالتزام على التقوى الداخلية، النابع الداخلي.
1: نعم.
0: مثل ما بتتحدث عن المواطنية، المواطن ينبغي أن يكون مواطنا من ذاته، هو الذي يطبق هذه القوانين ربما بحكم مواطنيته. لكن الذي لا يطبق ذلك ماذا نفعل به؟
1: ماذا؟
0: هناك سلطة.
1: يرضعه. ذلك
0: عندما نتحدث عن السلطة،
1: يعني ليس
0: عن دائرة
1: يعني
0: الاستثناء،
1: ليس الخلل في مسألة تعليم الدين، ولكن الخلل في فهم قواعد الدين وتطبيقها على أرض الواقع.
0: أيوة. في طيب. لأنه هناك لنقل الضمانات، الالتزام الديني ضمانات، هذه الضمانات أقول له أنت ينبغي أن تخاف الله. طيب وإذا لم يخاف الله؟
1: هذا السؤال
0: أعمل إيه؟
1: ولي الأمر يردعه. سؤال لحضرتك ونتلقى الإجابة بعد الفاصل. إذا كنت تعيب على المصطلحات الليبرالية وتربطها بالدين وتخير،
0: لا أعيب على المصطلحات الليبرالية، أقول هي ضمن منظومات،
1: منظومات وتخير. يعني
0: صحيح.
1: السؤال، هل الخطاب، لكن الإجابة بعد الفاصل، هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟ لكن بعد هذا الفاصل.
0: تمام،
1: فاصل ونواصل، كونوا معي.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعل

0: وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
5: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
4: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
5: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
4: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الليلة 6:30 على شاشة العربية.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
7: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
8: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
9: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بجامعة المقاصد وجامعة طرابلس. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: بارك الله. قبل الفاصل يعني طرحت سؤالا مفاده، هل الخطاب الديني منعزل عن الواقع المعاش بما فيه بعض المصطلحات الليبرالية والعلمانية حتى والإسلامية، أم تراه متماهيا مع هذه المصطلحات؟
1: المواقف كانت مختلفة في القرون القرنين الأخيرين.
0: نعم.
1: هل نقف موقف المواجهة معها باعتبار أنها خارجة عن معتقد الإسلام وتشريعاته ومقاصده، أم نكيف الإسلام معها، أم نكيفها إسلاميا؟ يعني بين أسلمتها، كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت،
0: أو علمنت الإسلام،
1: أو علمنت الإسلام في المقابل.
0: أيهما
1: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا. ولذلك كان المسألة موضع أخذ ورد، ووجد فيها عدة تيارات، أبرزها ثلاثة تيارات: تيار يسمونه ليبرالي إصلاحي، وتيار راديكالي مخالف يرفضها بالكلية، وتيار يحاول أن يوازن وينتقي انتقائي من هنا ومن هنا، لكن الميزان والمعيار في ذلك غير واضح.
0: نعم. طيب، من المفاهيم الإنسانية أو الإسلامية التي قررها الإسلام مثلا الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام، نص الله تبارك وتعالى على ذلك فغير ما آية من القرآن الكريم عن حقوق الإنسان، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن مفهوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هل تراه متماهيا ومتماشيا مع المفهوم الإسلامي أم في

0: ايه ضوابط
1: هذا يقتضي إعادة النظر في مفهوم الحق. أقول المشكلة فيها مشكلة المصطلحات. مفهوم الحق ومفهوم الإنسان يختلف. في الحضارة الغربية الإنسان لا ينظرون إلى ثنائية في الإنسان، ينظرون إلى الإنسان من حيث أحاديته.
0: نعم.
1: إما أن تكون هذه الأحادية في دائرة الليبرالية والفردانية، يعني ينظرون للإنسان على أنه فرد له حقوق.
0: تمام. وفي الإسلام؟
1: أما في الإسلام ينظر إليه لأنه إنسان له حقوق. هناك فرق. وهذا الإنسان موقعه بالنسبة للتشريع هو موقع الإنسان بالنسبة لخالقه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حساب ومسؤولية والدين محاسبة، وإياك نعبد وإياك نستعين. يعني يأتي التشريع في الوسط بعد تحديد موقع هذا الإنسان من الوجود، من فلسفة الوجود كلها.
0: من التشريع.
1: أما في الفكر الغربي لا، الإنسان قد في الغالب في الثقافة المنتشرة أن الإنسان يرجع تطوريا إلى كائن أدنى وإلى مفهوم الطبيعة. فتأتي المفاهيم مختلفة في المنظومة الأخرى.
0: تقصد نظرية التطور عند داروين مثلا؟
1: بالطبع. نعم.
0: الإنسان أصله قرد. طيب من المفاهيم
1: أصل الأنواع كلها يرجع إلى أصل الحياة، يرجع إليها الإنسان بنظام تطوري في الطبيعة.
0: اختلاف المصطلح بين الاتجاه الليبرالي والعلماني كحقوق الإنسان جعلهم يأخذون موقفا من الحدود في الإسلام بشكل عام، يقولون الحدود ضد
1: حقوق الإنسان كله. ما هو الحدود للاستثناء. طيب في تنظيم الاقتصاد والاجتماع والمعاملات والأمن والسلم وكل هذه الجوانب، طيب لما لا ننظر إلى الجانب الاستثنائي ونحاكم الشريعة على الجانب الاستثنائي ولا نحاكمه ولا نتحدث عن الجانب الآخر اللي هو أصول التشريع العامة بالنسبة لكل بشر؟
0: نعم. طب الله سبحانه وتعالى
1: قضية المرتد ولا قضية المؤمن؟
0: قضية ماذا؟
1: المرتد ولا المؤمن؟ هي قضية المؤمن أولا قبل المرتد.
0: قبل المرتد
1: لكن هل له أن يختار الإيمان؟ هل نختار الإيمان أصلا؟ في عدة موضوعات أدخل في القضية من حيث إذا نظرنا إلى الإشكالية، منها إلى هذه الطريقة التي ننظر فيها إلى عدم إمكانية التطبيق الكامل.
0: نعم. إذن الفجوة ربما تكون بعيدة بين الاتجاهات الليبرالية والعلمانية وبين المفاهيم الإسلامية. ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة ليس عن المجتمع؟
1: الإسلام كدين لا يفصل.
0: الإسلام كدين ماذا؟
1: كدين لا يفصل. لأنه أرجع لأقول أنه هنا الإنسان هو الذي يقبل تشريعا ووحيا إلهيا، بينما في المنظومة الأخرى الإنسان يشرع للإنسان. هناك فرق هائل بين فجوة كبيرة بين المنظومة الليبرالية، الإنسان يحاكم الإنسان ويضع الحقوق وهو الذي يحاسب.
0: تمام.
1: مدنيا. وفي المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
0: طيب إيه
1: إذا كان الخلق والأمر
0: سبحانه وتعالى،
1: إذا له الخلق له الأمر
0: سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، لما نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا هي في نهاية المطاف أو في آخر القافلة كما يقال؟ ماذا صنع الدين للشعوب؟
1: هذا أظن فيه نوع ربما من المغالطة. السبب في ذلك أن المجتمعات الإسلامية المتدينة عاشت ظروفا منذ يعني أكثر 200 سنة من وقت نابليون ودخول نابليون إلى مصر، حصلت تغيرات ظروف، وأوروبا كانت تتقدم وتزدهر، وفي نفس الوقت قامت بثورات هائلة جدا. ثورة سياسية تجلت في فرنسا، وثورة فلسفية أدت إلى ثورة سياسية، وثورة علمية في بريطانيا
0: معروف في تاريخنا،
1: ومتغيرات أتت المفاهيم الحرية والإخاء والمساواة والعدالة
0: وهذه القيم موجودة في الإسلام،
1: تضبط إيقاع ومسار التاريخ عندهم.
0: ما هي موجودة في الإسلام.
1: الإسلام
0: ثانية واحدة سليم، ممتاز. نعم. من هذا المنطلق ومما ذكرته فضيلتك وتفضلت به سابقا، أن الفرق بين الاتجاه الليبرالي والاتجاه الإسلامي أن الليبرالية أو حقوق الإنسان هي التي وضعت القوانين، أما في الإسلام هو الذي وضع القوانين، هو رب العالمين.

0: الذي خلق
1: سبحانه وتعالى. فلما نرى أن
0: هو أعلم بكم، هو أعلم
1: صحيح
0: بكم.
1: صحيح. ورغم أن الذي وضع القوانين كبشر للبشر هو الذي ساد العالم
0: بالضبط،
1: مع أن الخالق سبحانه
0: وتعالى طبعا في العقد مقتضى العقد الاجتماعي social contract.
1: هذا لا يعيب الإسلام ولا المسلمين في شيء؟
0: لا، هم تواضعوا على أن يحكموا على أن يكون هناك حكم. يعني عندما وضعوا نظرية الحرية يحتاجوا لمفهوم العقد الاجتماعي، خاصة عند جون لوك مثلا أو جون جاك روسو قبله.
1: نعم
0: في الكونترا سوسيال وكذا. هم تواضعوا، يعني بقصد اتفقوا بعقد اجتماعي.
1: والمسلمون اتفقوا
0: على أن دقيقة بالإذن منكم.
1: تفضل.
0: هم اتفقوا على أن يتنازل مفهوم المواطنية.
1: نعم.
0: أن المواطن ضمن مجتمع عن جزء من الحرية أو عن الحرية مقابل أنه لا يستطيع أن يحكم نفسه. يعني الشعب يحكم نفسه ديمقراطية، لكن الشعب لا يمارس حكم نفسه فيكون حاكما وحكما معا مستحيل.
1: طب
0: ولذلك كان العقد الاجتماعي ليغطي هذه الثغرة في المفهوم الفلسفي.
1: طيب إذا كانت النظرية في العقد الاجتماعي
0: بالإسلام أصلا ليس عندنا هذه المشكلة أصلا.
1: كان هذا سؤالي، إذا كان الشعب يحكم نفسه
0: كيف يحاكم هذا يحاكم مفهوم الإسلام؟
1: الجهة منفضة تماما،
0: مفكة.
1: أيوه. مفكة تماما
0: بالضبط.
1: سيد الكريم، يعني يقال إن القيم الإنسانية التي نتكلم عنها، الصدق والعدل والحب والأمانة والوفاء والولاء والاتحاد والاعتصام والحب والتألف، كلها قيم إنسانية وليست قيم إسلامية فقط، لأن هذه القيم قبل الأديان، وبالتالي لا حاجة لنا في الدين، نحتاج إلى القيم الإنسانية فقط.
0: هنا في هذا الموضوع أولا لابد تحديد أمرين منفصلين.
1: نعم.
0: الأمر هو الإنسان نفسه قيمة إذ أصبح مخاطبا من قبل الله سبحانه وتعالى، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس. تغير طبيعة الخطاب.
1: تمام.
0: فأصبح الخطاب مباشر، اقرأ، هناك آمر بالقراءة، هناك قراءة، هناك مقروء.
1: تمام.
0: وهناك مأمور بالقراءة.
1: نعم.
0: فالإنسان هو المخاطب، وزي ختمة النبوة بسبب ذلك.
1: هو في فرق بين إنسانية الإنسان في الإسلام.
0: أما مفهوم الإنسانية يعني تتحقق فيه هذا، يتحقق فيه معنى الإنسان في مفهومه الإنسان.
1: تمام.
0: أيوة. هل تحقق مفهوم الإنسان في الإنسانية في منظومة أخرى، أم تحقق مفهوم الإنسان في منظومة إسلامية تشريعية؟ هنا الجانب الثاني الذي هو أن الإنسانية مفهوم فلسفي عام. وهو في نفس الوقت مذهب الهيومانيزم، يعني هو فلسفة معينة لمجموعة من الفلاسفة المعينين في الغرب. ولذلك الإسلام نتحدث عن إنسانيته بمفهوم آخر عن المفهوم الفلسفي، من حيث الأسس التي يبنى عليها مفهوم الإنسان لفلسفة هذا.
1: تمام.
0: الإنسان من هو؟ من حيث أنه فيه غيب، الإنسان فيه غيب، في شهادة، في جسد وفي روح، وهو بين الدنيا وبين الآخرة.
1: نعم.
0: وفي خالق له، وهو مخلوق.
1: نعم.
0: وهناك خالق.
1: نعم.
0: ولذلك الخطاب فيه مختلف في فلسفته أصلا.
1: نعم.
0: ثم التشريع يختلف، التشريع هنا للإنسان، بينما التشريع عندما نتحدث عن إنسانية في مفهوم مختلف في منظومة أخرى، نتحدث عن الإنسانية كفرد له حقوق. فهناك فرق
1: وعليه
0: منظومة.
1: نعم.
0: أنه هو فرد، فأتت الانديفيدجاليزم التي هي الفردانية لتحل محل مفهوم الإنسان.
1: تمام. في الإسلام،
0: أما في الإسلام لا.
1: من القيم التي قررها الإسلام الاتحاد والاعتصام والتوحد والتآلف، لكن نرى الآن تحزبات وفرق إسلامية وأحزاب وتكتلات وزعامات منفصلة وفرق، هذا المصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستفترق هذه الأمة إلى 70 فرقة. هل تقر حضرتك من مصادرك الخاص كواحد من علماء الشريعة الإسلامية هذه التحزبات والفرق وكلها على صواب، أم مدى تقييمها؟
0: لا يمكن أن تكون كلها على صواب، ولا يمكن أن تكون كلها على خطأ. أن تكون كلها على خطأ.
1: حضرتك توافق على المبدأ في حد ذاته؟
0: أنا أقول
1: وجود تحزبات وأحناف
0: لا، هذا موضوع آخر، هذا يحتاج لوحده إلى، وربما كل موضوع من هذه الجلسة ربما يحتاج إلى حلقات مختلفة وحلقات مختلفة ومقابلات.
1: طيب.
0: مختلفة.
1: هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام
0: الإسلام دين يقوم في مفهومه الجامع على الجمع وليس على التفريق؟
1: نعم.
0: ولذلك عندما قال إن الذين فرقوا
1: دينهم وكانوا
0: لم يقل أمتهم
1: دينهم،
0: ولم يقل فرقوا الناس، وإنما قال فرقوا دينهم
1: وكانوا
0: شيعا، فكأنه يقول إن علة

0: التفرقة، لأنه شيعاً يعني بعضهم يكره بعض وبعضهم يحب بعض ويدافعون بعض ويعادون بعض ولا أبراء، لكن جعل ذلك مبنياً على تفريق الدين. ففتش عن تفريق الدين تجد تفريق الناس.
1: طب الكل كان يستند
0: تلقي الدين، عفواً عذراً، تلقي الدين هو يعني المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف تلقينا هذا الدين وكيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين ليكون هذا المجتمع آمنا حقيقا؟ المسلم أخو المسلم، هذا المفهوم العام،
1: لا يظلمه ولا
0: يظلمه. هو قال كل مسلم على المسلم حرام، دمه ماله وعرضه. فالأمن في المجتمع الإسلامي مش من داخل خارج المجتمع الإسلامي. حقق الأمن في المجتمع قبل أن تحقق الأمن في المجتمعات الأخرى.
1: نعم تمام. هل الدين أفيون الشعوب كما يقول ماركس في الاتجاهات الليبرالية والعلمانية الحديثة؟
0: لا، هو نظر الدين. الدين، هل ماركس يتحدث عن الدين بمفهوم العام الكلي أم يتحدث عن الدين في مفهوم الذي عرفه من الدين من حيث أنه هذا الدين التاريخي الموجود، سواء كان دين الذي كان مع الأسطورة في اليونان والرومان والبابليين والحضارات القديمة، وبين الدين الذي هو دين الذي أتى من دين
1: الدين السماوي أو الدين السماوي،
0: الأديان التي تسمى أديانا سماوية. الفكرة، فكرة الدين بالنسبة له هي عائق أمام مسار الاقتصاد.
1: حضرتك يعني أنا لا يعنيني بالنسبة لي، يعنيني بالنسبة لحضرتك، توافق على هذه المقولة؟
0: لا لا لا، أصلا المقولة فاسدة، لأنها فاسد. مبنية على فاسد، والمبني على فاسد فاسد.
1: تمام.
0: يعني مبنية على فهم للدين خاطئ. فكيف يعني؟ ولذلك لا أقول أفيون الشعوب.
1: نعم. نقول الدين ماذا في كلمة واحدة؟ الدين ماذا؟
0: الدين باعث النهضة عند الشعوب.
1: شكرا دكتور على هذا اللقاء.
0: الله يحفظك. الله يبارك فيكم.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بجامعة المقاصد وجامعة طرابلس بلبنان. حتى ضمن لقاء جديد، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتور.
0: شكرا.
1: شكرا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيده؟
2: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
3: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
2: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
3: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي شرق تعز، وبحسب مصادر ميدانية فإن الاشتباكات جارية بالأسلحة الثقيلة، وأشارت إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة جبل نعمان ومحيطه في تعز. وفي جبهة الحديدة دارت اشتباكات عنيفة جنوبي المحافظة، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة حيس، كما تدور اشتباكات بالقرب من جبل دباسة.

كما أفادت مصادر عسكرية يمنية العربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية، استهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ الحوثيين في منطقة المحرمات بل المحزمات جنوب غرب الجوف وعدة مواقع بمديرية خب والشعف شمال وشرق المحافظة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر. نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول إقليمي رفيع أن سلطنة عمان رفضت مقترحا إيرانيا للتحصيل المشترك لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر بضيق هرمز. وقال المسؤول إن مسقط لم توافق حتى على التحصيل الطوعي لرسوم الخدمات البيئية والأمنية من السفن. في أمان الله.

0: تشير إلى وعد بلفور. ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح كان بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: تحية طيبة. هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. قوات من العمالقة ودرع الوطن تصل لدعم جبهتي تعز والساحل في مواجهة ميليشيات الحوثي في اليمن. مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تعيد شبح الحرب بين إسرائيل وإيران، ونتنياهو واثق من إسقاط النظام. العقوبات الأمريكية تضع إيران في ورطة، إقرار بصعوبة التهرب منها، والوسطاء يتراجعون عن شراء النفط. نوري المالكي ينسف تعهدات حكومة الزيت بالعراق ويؤكد لا نزع لسلاح الفصائل ولغة التهديد انتهت. إسرائيل تعتقل مسؤول الأمن الداخلي لحماس في غزة، وتقارير أمنية تصفه بالكنز الاستخباراتي. حياكم الله. في اليمن وصلت قوات من العمالقة ودرع الوطن لدعم الجبهات القتالية في تعز والساحل في مواجهة الاعتداءات الحوثية، واندلعت اشتباكات واسعة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على طول الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، وتحاول الميليشيات الحوثية قطع الطريق الرابط بين تعز والمخا بهدف عزل المدينة الساحلية. لكن ما هدف الحوثيين من هذا التحرك؟ وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الميليشيات تسعى للوصول إلى مضيق باب المندب وتهديد حركة الملاحة فيه. ولكن أين تركزت الاشتباكات خلال الساعات الماضية؟ المواجهات تدور في الكدحة، فيما أسقطت القوات الحكومية عددا من المسيرات في جبل حبشي غربي تعز، فيما تسبب القصف الحوثي بالصواريخ والمسيرات على مديرية مقبنة غربي تعز في نزوح عشرات الأسر. قالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية دمرت زورقا مفخخا قرب ميناء المخا وأسقطت عددا من المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها. أما جنوب محافظة الحديدة فشنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا على مديرية حيس، ما تسبب في إصابة مدنيين وأضرار مادية.
1: احنا من الرحبة للكدحة، ودحين عيالنا مدردرين ولا معنا طف بهايمنا، خليناها، خلينا السمن حقنا ولا حملنا شيء.
2: حصل لنا ضرب مباغت فجأة الساعة 3 الفجر فوق القهال، ضرب هونات ومدافع، هربنا يلا نحن والقهال برواحنا، بس خلينا الملابس واللواعي والسامان ولا حملنا شيء.
0: من الرياض ينضم إلينا المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. قوات من درع الوطن من العمالقة تتحرك لتعزيز الموقف الحكومي طبعا في تعز وأيضا في الساحل، نتحدث عن الحديدة، وأيضا هناك تحرك لقوات إضافية كذلك لجبهات الساحل الغربي تحديدا. ماذا سيتغير في المعادلة الآن؟
3: التحية لكم جميع المشاهدين. طبعا تحت غطاء إيراني كثيف جدا، وتحت استخدام الصواريخ البالستية بكثافة مهولة، واستخدام الإيران المدفعية والطيران المسير اللامحدود، قامت ميليشيات الحوثية بهجوم يعني كبير جدا وبتعزيزات هائلة لمحاولة إيجاد ثغرة اختراق باتجاه من الكدحة باتجاه يعني أقرب نقطة إلى باب المندب، وبهدف بهدفين رئيسيين. أولا هو قطع الاتصال ما بين مدينة المخا وتعز، وإعادة حصار مدينة تعز من جهة، وأيضا إطلاق الخناق على مديريتي المخا والفوخة، وإطلاق الخناق على المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. والهدف الاستراتيجي والرئيسي

0: هو الوصول الى باب المندب، وطبعا كل
1: طيب
0: تلك التحركات
1: الهدف هو
0: جديده
1: الوصول الى
0: لتوجيهات
1: باب
0: ايران
1: المندب.
0: مباشره.
1: ايه الهدف هو
0: نعم
1: الوصول الى باب المندب، ولكن من يتابع الان ويقول الحوثيون يستهدفون ناقلات نفط، يستهدفون سفنا، يؤثرون على حركه الملاحه البحريه في مضيق باب المندب، فلماذا يتجهون الى هذه المناطق، او لماذا الهدف هو الوصول الى مناطق ساحليه تطل على باب المندب وهم قادرين على
0: أولا
1: استهدافها
0: هو
1: من بعد؟
0: سؤال ممتاز. طبعا هو الآن بيقوم بإطلاق بعض الصواريخ البالستية أو صواريخ الكروز أو الصواريخ الأرض بحر من مناطق يسيطر عليها هو، سواء من الجبال البعيدة من الساحل البحر الأحمر أو من مناطق التي يسيطر عليها في الساحل على الساحل مباشرة، أي أنه يستخدم الجبال، جبال تعز البعيدة من الساحل أو جبال البيضاء أو جبال إب، وأيضا يستخدم الساحل كسواحل الحديدة والصليف وراس عيسى وما جاورها. هذه السواحل هي بعيدة من باب المندب وبعيدة من النقطة الرئيسية للمضيق المباشر، ولذلك هو في الفترة الأخيرة طبعا هو واجه صعوبات كبيرة. أولا حاول يعني الهجوم على جزيرة ميون وهي في قلب باب المندب، حاول الهجوم على جزيرتي زقر وحليش وهي أيضا قريبة جدا من باب المندب، أيضا قام بعمليات محاولة انتحارية بزوارق مفخخة وفشل فيها، كل تلك المحاولات فشل فيها، إضافة إلى القوات البحرية اليمنية قامت بضبط الشحنات كبيرة جدا وقطعت مسارة التهريب، ولذلك هو شكلت هذه النجاحات القوات البحرية اليمنية ضغطا كبيرا على الميليشيا الحوثية.
1: طيب.
0: وأيضا إيران هي لم تنشئ هذه القوات الميليشيا في اليمن إلا لأجل باب المندب في الأول والأخير،
1: صحيح،
0: ولأجل السعودية بشكل ثانوي.
1: طيب المسألة الأساسية أيضا الآن هي السؤال عن وصول هذه القوات من العمالقة ومن درع الوطن أيضا. نحن نعرف بأنها كانت في عدن في المناطق الجنوبية، كانت لها مهمة في يناير الماضي، وكان دائما التعويل على هذه القوات حقيقة أنها ربما ستكون هي من تكسر سيطرة الحوثيين على المناطق التي يسيطرون عليها الآن. هل ستكون تعز والساحل هي الشرارة لبداية هجوم درع الوطن والعمالقة أيضا على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ومن بينها العاصمة صنعاء؟
0: بلا شك اليوم عندما نقول ان القوات العمالقة وقوات من درع الوطن وايضا من الالويه الرئاسيه، واضافه الى استعداد كثير من الوحدات القتاليه للانضمام الى هذه القوات، ولاحظ اخي نايف نحن اليوم نتكلم على واحديه الجبهات، هذا كان من المستحيل أن تشارك قوات العمالقة مع قوات درع الوطن مع جبهات تعز مع الساحل الغربي، هذا الآن ما يثبت أيضا واحدية الجبهات وواحدية القرار، وهذا تميز كبير اليوم للقوات المسلحة اليمنية أنها تستطيع أن تتحرك بأريحية كاملة وتنتقل من بعرض الجبهات أو بطولها متى ما أراد القائد الأعلى للقوات المسلحة أو ما يتطلبه الموقف العسكري أو تطورات الموقف العسكري. هذه نقطة إيجابية كبيرة، وأعتقد أن دخول هذه القوات من اتجاهات محاور تعز هي نقطة قوية وانطلاقة
1: لكن
0: قوية.
1: لكن أستاذ محمد في مقابل هذه المعادلة الجديدة الآن التي تتحدث عنها والتقاء والتحام هذه القوات في مختلف أشكالها أو ربما شكلها العسكري أو قياداتها أيضا كذلك، لكن كلها تنضوي طبعا تحت المجلس الرئاسي اليمني، لكن الآن عندما تتوحد كلها الحوثيون أيضا سيفكرون كذلك بطريقة أخرى لربما استجلاب سلاح جديد أو التعاون مثلا مع القاعدة، تنظيم القاعدة الموجود في اليمن، أو ربما ميليشيات أخرى موجودة تختلف عنهم عقائديا، أو ربما حتى مع ميليشيات خارج حدود اليمن. نتحدث ربما عن حركة الشباب الصومالية، نتحدث ربما عن جيبوتي، هل هذا السيناريو ربما قد يكون خلال الأيام القادمة ومستقبل هذا الصراع؟
0: يعني أنا أشكرك والله، أشوفك كلها متميزة ومتفاهمة فعلا لطبيعة الموقف العسكري اليمني وأيضا لطبيعة الميليشيا. فعلا هذا وارد جدا، ولا أخفيك أن الميليشيا في الحوثية هي قد استخدمتها كثيرا، ورقة القاعدة ورقة داعش أيضا حركة الشباب الصومالي. لا تنسى أنه قبل 10 أيام كان هناك قرصنة على سفينة من سواحل المكلا، هناك تدريب للميليشيات الحركة الشباب الصومالية في اليمن، هناك

0: تدفق أسلحة إيرانية قادمة من الصومال إلى اليمن، والعكس أيضا. هناك يعني هناك تخادم كبير ما بين التنظيمات الإرهابية بشكل عام، التنظيمات المختلفة أيديولوجيا على ضفتي البحر الأحمر، سواء في القرن الأفريقي أو في الساحل اليمني، وكل ذلك هو خدمة لإيران لسبب بسيط، أن المول وأن الذي يقوم بتمويل هذه التنظيمات هي إيران. وبالتالي أيضا هناك أيضا العامل الاقتصادي، لأن اليوم الحوثي يستخدم هذه الورقة أيضا لدعم اكتساب الحرب، تهريب الحشيش، تهريب المخدرات، تهريب الأسلحة، أيضا دعم القرن الأفريقي في بعض المناطق، الدول أو الغير مستقرة ايضا، لازدهار تجارته، ايضا ليكون عبد الملك الحوثي هو الرمز للمقاومه الوطنيه والاسلاميه في هذه المنطقه وايجاد قدوه. وبالتالي نحن نواجه فعلا خطر ارهاب عالمي عابر للحدود وقد يشكل خطر. لكن بالنسبه لليمن، اليمن هي تتعامل مع هذه الميليشيات ومع التنظيمات الارهابيه، كان اخرها مقتل ابو ايوب الانصاري المتحدث الرسمي باسم داعش بالتنسيق مع التحالف العربي وايضا التحالف الدولي.
1: اشكرك جزيل الشكر من الرياض المحلل العسكري اليمني محمد الكميم على انضمامك الي هذه الليله في خارج الصندوق. مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان قد تتحول إلى شرارة مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل في ظل تصعيد متبادل بين الجانبين وتهديدات إيرانية بعواقب السيطرة عليها من تل أبيب. رغم ذلك أعلنت إسرائيل استكمال تطهير البنية العسكرية في علي الطاهر، مؤكدة تحقيق سيطرة عملياتية فوق الأرض وتحتها، خطوة حذر منها حزب الله وتعهد باستئناف الحرب إذا حدثت. قال الجيش إنه عثر على غرف عمليات ووسائل قتالية للحزب، مشيرا إلى مقتل مسلحين وفرار آخرين. اتهم مسؤول إسرائيلي حزب الله بإنشاء البنية بتمويل وتخطيط إيراني، مؤكدا عدم العثور على مستشارين أو ضباط إيرانيين داخل الأنفاق. ولكن في إسرائيل صعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهجته تجاه إيران، متعهدا برد قاس إذا قررت استهداف إسرائيل. الرسالة نفسها كررها وزير الدفاع إسرائيل كاتس، نستمع.
2: أي هجوم إيراني على دولة إسرائيل سيحرر إسرائيل من أي قيود قائمة في مهاجمة إيران. سنضرب جميع البنى التحتية الوطنية والعسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك بنيتها التحتية للطاقة، وسنعيد إيران بعمق إلى العصر الحجري والظلام. نظام المرشد في إيران يعلم جيدا لماذا لا يهاجم إسرائيل بعد أن ضربناهم بقوة مرتين وعطلنا برنامجهم النووي وقضينا على خامنئي وألحقنا ضررا بالغا بقدراتهم الاستراتيجية.
1: لكن ما الذي يشعل شرارة المواجهة بين إسرائيل وإيران على خلفية ما يجري في علي الطاهر؟ بحسب رويترز، وجهت إيران عبر الوسطاء رسالة إلى أمريكا، مفادها أنها سترد بقوة إذا شنت إسرائيل أي هجوم على تلة علي الطاهر. رغم تأكيدات إسرائيل، إلا أن رويترز نقلت عن مصادر وجود عناصر تابعة للحرس الثوري رفقة حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. أرحب بضيوفي في هذا الملف وفي النقاش من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن بيروت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري. مرحبا بكما معي هذه الليلة في خارج الصندوق. أبدأ معك دكتور مصدق، يعني إيران الحقيقة أنها هددت في أكثر من مرة ووصفت مرتفعات علي الطاهر بأنها خط أحمر إن تجاوزته إسرائيل فستهاجمها وسترد عليها. إسرائيل قالت بأنها فككت البنية التحتية لهذه المرتفعات. المعلومات أيضا تقول بأنهم سمموا الأنفاق والجحور في هذه المرتفعات، وبالتالي سيطروا بشكل أو بآخر على ما فوق المرتفعات وما تحتها. لماذا لم تتحرك إيران وتفي بوعدها أنها ستهاجم إسرائيل؟ دكتور مصدق.
3: نعم، شكرا، تحياتي لكم ولضيفة. أولا، هذه معلومة غير صحيحة أن إيران هددت. هذا الموضوع يعني لبنان، يعني الحكومة اللبنانية وحزب الله. اليوم الرئيس اللبناني هو أيضا قال أن إسرائيل ما زالت تحتل الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذه مهمة تقع على عاتق حزب الله بالدرجة الأولى وعلى عاتق الحكومة اللبنانية. هي يجب أن تتصرف ويجب أن تحمي أراضيها. هي أبرمت اتفاق مع الكيان الإسرائيلي، ولكن الكيان الإسرائيلي لا يلتزم به، وهذا ما قاله الرئيس عون.

0: لأن إسرائيل غير ملتزمة ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه. أما حشر إيران، نعم إيران حليفة لحزب الله بدون شك، وإذا احتاجت حزب الله إيران ستسلم. أما أن إيران هددت والإسرائيلي نفذ تهديده، أنا أعتقد هذا الكلام يعني انتقاص من إيران ومحاولة يعني تشويه سمعة إيران وزج إيران في أمورها
1: تشويه
0: حاليا
1: سمعة يا دكتور؟
0: غنى
1: تشويه سمعة،
0: عنه.
1: تعتقد هذا مصطلح يعني مناسب؟
0: نعم
1: تشويه سمعة إيران تقصد؟
0: نعم نعم تشويه سمعة إيران، يعني زج إيران في كل شارد ووارد.
1: لكن لكن لكن
0: اليوم في السودان
1: مصدق،
0: معارك،
1: عندما
0: في
1: تكون
0: ليبيا
1: هناك
0: معارك،
1: دولة، عندما
0: في
1: تكون
0: سوريا
1: هناك
0: معارك،
1: إيه، عندما
0: أين
1: تكون،
0: إيران هي؟ لماذا إيران فقط يعني؟
1: لا، عندما تكون،
0: نعم
1: عندما تكون هناك دولة تريد أن تحافظ على سيادتها، أن تصبح دولة ناجحة، أن تصبح دولة ضمن محيطها دولة مهمة ومؤثرة، علاقتها بالعالم كله علاقة يعني وطيدة في المقام الأول، أنت تتعامل مع دولة. ونتحدث هنا عن لبنان، عن لبنان الحكومة والدولة، عن الرئيس عون، عن نواف سلام وكل الحكومة اللبنانية. وهناك إيران تدعم حزب الله، تدعم هذا الفصيل المسلح الذي انقلب على الدولة ويريد أن يكون هو الدولة وأن يكون هو المقاومة وأن يكون هو في وجه إسرائيل وأن يحقق ما يريد، ضاربا بعرض الحائط هو وإيران بالمناسبة يعني التي تتحدث قبل قليل عن تشويه سمعتها، ضاربا عرض الحائط بهذه الدولة وبكل جهودها. تحدث عن الدولة اللبنانية.
0: لا لا، الدولة اللبنانية هي اليوم أمام السخاء على المحك، هي أبرمت اتفاق ووعدت بأنها هي ستحسم هذه المشكلة. فأنت تفضل، إذا كانت غير قادرة، حزب الله يمثل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني وله الحق أن يدافع عن أرضه وعن سيادة أرضه. إذا كانت حكومته عاجزة أو تراهن على الأمريكي أو تراهن على قوة أوروبية، على الفرنسي، فهؤلاء كلهم أعداء لبنان لا يحققون لها أي غاية.
1: طيب
0: أنا قلت هذه معلومة خاطئة. إيران نعم إيران تساند حزب الله إذا احتاجت من دون شك، ولكن أنه هذا الكلام أنا أستبعد.
1: طيب
0: يعني
1: نحن نقلناها الحقيقة عن ما ذكرته مصادر لرويترز. الدكتور حيات، استمعت لضيفنا يعني الدكتور مصدق بور؟ الحقيقة إيه، طيب الحقيقة الدكتور مصدق بور يقول بأن على لبنان اليوم استحقاقات، وإذا لم يستطع أن يفي بهذه الاستحقاقات ربما سيقوم حزب الله بهذا الدور، لأن الولايات المتحدة كما قال وفرنسا وغيرها كلهم أعداء للبنان. كيف تعلقين على هذا الحديث؟ هل لحزب الله الحق أصلا في أن يأخذ مكان الدولة والحكومة؟
2: يعني أول مساء الخير لحضرتك وللضيف وللمشاهدين. يعني الدولة اللبنانية أصدرت قرارها في 5 آب وثم في آذار، ليس فقط في حصر السلاح بيد الدولة، ولكن في اعتبار أنشطة حزب الله العسكرية غير قانونية. وفي الوقت نفسه لم يرد فقط حزب الله في رفض هذين القرارين وتحدي الدولة اللبنانية، ولكن إيران نفسها التي اليوم يعني يحاول الضيف أن كما يقال ينفض يديه من مسؤوليتها في تحدي الدولة، إذا في تحدي في ما يعني ما يمثله حزب الله بالنسبة لإيران. إذا استعرضنا كل التصريحات الإيرانية وآخرها في شهر 8، يعني منذ أسابيع قليلة ومنذ أيام قليلة، عندما قال رئيس مجلس النواب الإيراني بكل فخر قاليباف أنه يتواصل مع شباب حزب الله في علي الطاهر، وهم يقومون هو حسب ما قال بعمل جبار وهو يدعمه وما إلى هنالك، وبالتالي هذا يعتبر أو دليل بأن هناك اليوم تدخلا مباشرا من إيران في هذا الموضوع. ثانيا، عندما يقول نائب حزب الله بأن حسن فضل الله بأن هناك معادلة جديدة بعد التصريح الإيراني الذي تنصل منه الضيف، عندما يقول نائب حزب الله هناك معادلة اليوم تبدأ من مضيق هرمز مرورا بباب المندب وصولا إلى علي الطاهر. ثلاثة، كل التصريحات الإيرانية بعد قرار الحكومة تنتقد الحكومة اللبنانية وتقول بأن المقاومة في لبنان هي حق، وبأن
1: إيه لكن
2: إيران لن تتخلى عن المقاومة وهي سوف تدعمها بالسلاح وما إلى هنالك.
1: هو يقول قبل قليل بأن الحكومة اللبنانية

تريد وضع يدها أو اتفقت مع يقول قبل قليل هو مع مع إسرائيل. وبالتالي الآن لماذا الحكومة تذهب والدولة اللبنانية إلى الاتفاق مع إسرائيل التي ليس هدفها فقط مرتفعات علي الطاهر؟

0: هذه الحكومة اللبنانية اليوم تحاول لم الخراب الذي أتى به حزب الله بدعم من إيران، وتحديدا منذ إطلاق الصواريخ الستة التي أيضا قليباف تحدث عنها، وأيضا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عندما حيى أكثر من مرة ومنذ أسابيع قليلة المقاومة في لبنان أو حزب الله في لبنان بأنه لا ينسى وقفة حزب الله إلى جانب إيران، وهم مستعدون لاستكمال الدعم لحزب الله وما إلى هنالك. الدولة اللبنانية أتت لتقول موضوع احتلال إسرائيل للجنوب هذا شأن لبناني داخلي، يجب على حزب الله تسليم السلاح. حزب الله في المقابل يرفض هذا الأمر. هناك تصريحات إيرانية مباشرة أعود وأكرر ترفض هذا الأمر، وهددت وخونت رئيس الحكومة وهددت بالحرب الأهلية. وحتى هذه اللحظة يتم الحديث في إيران نفسها عن جبهة مقاومة للدفاع عن إيران من اليمن إلى العراق إلى جنوب لبنان. لذلك الدولة اللبنانية هي تحاول استعادة السيادة من طرفين لا يقلاني عن إحداث الخراب في لبنان. حقيقة الأمر يعني بنفس المستوى. أكان
1: أنت تساوين الآن بين إسرائيل وإيران.
0: إيران تستخدم حزب الله للأسف في لبنان. إيران اليوم ما تقوم به من سياسات التدخل وتحويل لبنان إلى ساحة وورقة مفاوضات، وتتيح لإسرائيل وتعطيها الذرائع لإسرائيل لاحتلال لبنان، هذا بالنسبة لي هو خراب مثله مثل الخراب الذي تقوم به إسرائيل. ولكن الفرق أن إسرائيل تحتل مباشرة أرض الجنوب، إيران تحرك بكل أسف فريق لبناني لمصلحتها الخاصة. واليوم سوف تستخدم كما كانت دائما سوف تستخدم موضوع علي الطاهر للمساومة لإبقاء نظامها وللحفاظ على نظامها كما تقوم من خلال العراق واليمن وما إلى هنالك.
1: لم نشوه سمعة إيران الحقيقة قبل هذه مواطنة لبنانية وتتحدث على أن إيران وإسرائيل متساويان فيما يفعلانه في لبنان، وبالتالي لم نشوه سمعة إيران، نحن نقلنا الحقيقة قبل قليل.
2: أولا إيران لم تحتل لبنان كما فعلت إسرائيل في الثمانينات عندما أساسا لم يكن هناك وجود للمقاومة، والمقاومة التي أخرجتها لبنان دائما كانت في معرض الأطماع الإسرائيلية. إسرائيل لن تكف عن ذلك. ولكن ما سمعته ومع احترامي الشديد للسيدة المتكلمة، ما سمعته خطاب شخص أو إنسان عاجز عن تنفيذ استحقاقاته، هو أبرم اتفاق ولا يستطيع إزاحة إسرائيل، ثم يأتي ويقول أن إيران
0: هذا الاتفاق ينص على تسليم سلاح حزب الله
2: محتلة. لا هذا الاتفاق بعدي أولا، ثم أنت لا تستطيعين أن تتعاملي مع حزب الله وتتجاهلي هذا الحزب، هم أيضا يمثلون شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، لماذا يجب أن تفرضي فقط رأيك؟
0: يمثل شريحة واسعة في الداخل اللبناني في الدولة اللبنانية وليس في تحويل لبنان إلى ساحة. لا لا لا لا لا لا بنكون واضحين.
2: لا ليس
0: يمثل شريحة في السياسة ولا يحق له أن يقول ندافع عن إيران.
2: يا عزيزي
0: أنتم تقولونها يا أستاذ، أنتم تقولونها.
2: لبنان هي ساحة لإسرائيل تجول وتصول فيها.
0: إذن أنت لا تعترف بالدولة اللبنانية ولا تعترف بوجود الدولة اللبنانية. أنت لا تعترف بوجود الدولة اللبنانية. إذن
1: لا تعترفون بوجود الدولة اللبنانية.
2: حتى الدولة اللبنانية المفترض نحن حتى لو هددنا إسرائيل فيما يتعلق بعلي طاهر يجب أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذا التهديد. هذا ليس شعيب
1: الحقيقة أنها خسرت لأنها فقدت الأرض.
0: ولهذا يعني أعدنا أوكي انظر أستاذ. لهذا أنت تعترف من جديد بأن التصريح الإيراني في علي طاهر صحيح. أنت تعترف بأن التهديد الإيراني بعلي الطاهر صحيح، وأنا للحقيقة كنت أظن أنني سآتي إلى الاستوديو وأرى الصواريخ الإيرانية تتطاير على إسرائيل، لكنكم مشغولون بالاعتداء على الدول العربية ولا تجرؤون على ضرب إسرائيل.
1: طيب دكتور مصدق، دكتور حياة،
2: المشاهد استمع لنا. أنا لم أقل، أنا قلت لنفترض إيران قالت
1: حتى لو صحيح. قلت حتى لو يا دكتور مصدق قلت حتى لو. طيب دعونا نستمع إلى تصريح

0: إلى تصريح مهم.
1: ولا يفعلون شيئا لهم.
0: طيب تصريح مهم دكتور مصدق، نستمع لما قاله اليوم نتنياهو بشأن النظام الإيراني ثم أعود لأسألك عن هذا التصريح.
2: هذا النظام يترنح الآن وهو أضعف من أي وقت مضى ويقاتل من أجل بقائه. أنا واثق من قدرات جنودنا على إزالة التهديد الإيراني إلى الأبد. إسقاط هذا النظام هو مهمتنا المركزية التي باتت قريبة وفي متناول أيدينا وليست مستحيلة.
0: دكتور مصدق، سمعت لهذا التصريح؟ يعني ليس للمرة الأولى، والحقيقة بأن أيضا نتنياهو غير هذا التصريح قال بأن أجهزتنا تعمل على إسقاط النظام في إيران، وطبعا هو جزء من حتى حديثنا في لبنان، لأن إحدى الجبهات التي إسرائيل فتحتها لأن إيران جزء منها مع حزب الله. لأي مدى هذا حقيقي وقد يتحقق وفقا للوضع السياسي الاقتصادي العسكري بالنسبة لإيران دكتور مصدق؟
1: يا أستاذي، إسرائيل تهدد إيران منذ زمن طويل. يعني هذا الكلام حتى هي عندما تدخلت في الانتفاضة الأخيرة التي بدأت قبل هذه الحرب، يعني قبل 6 أشهر أو أكثر، عندما تدخل نتنياهو والموساد وتدخل ترامب انسحب الشارع الإيراني. لا يوجد إيراني يوافق على أن يخطط له مستقبله نتنياهو أو ترامب. حتى لا يوجد لبناني مهما كان انتمائه او خليجي يوافق ان ياتي الامريكي والاسرائيلي ويريد ايجاد بلبله في داخل البلد ثم يقول انا احقق لكم الديمقراطيه. يكفي نحن راينا ديمقراطيتهم في سوريا، يكفي اننا راينا ديمقراطيتهم في ليبيا وفي دول اخرى. هذه خزعبلات. يعني هو يقول بانه سوف يطيح بالنظام. انا اعدكم، لا أريد أن أقسم بالله، أعدكم في حال أي حرب هذه مرة سوف تكون الأمور مختلفة. أولاً
0: كيف
1: إيران لماذا لا تريد أن تحارب إسرائيل حالياً؟ إيران حالياً لا تحارب إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل لم تبادر بالحرب. إيران لا تريد أن توسع بقات الحرب، هذا واحد. ثانياً هناك ضغط سياسي واحتمالية سقوط هذه الحكومة المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، وبالتالي إيران لا تريد أن من خلال إشعال حرب تلقي طوق نجاة له حتى يديم من عمر هذه الحكومة ويستمر. لذلك إيران تدعه حاليا تحت هذا الضغط وتستخدم ضغوط أخرى وبأساليب أخرى، هو يهدد كثيرا طبعا.
0: الطائرات دكتور مصدقور التي تضرب السواحل الإيرانية يعني وتضرب المحافظات الإيرانية، الطائرات وطائرات التزود بالوقود تنطلق كلها من إسرائيل، وأنتم تضربون دول خليجية ودول عربية كالأردن يعني مثلا، ولا تستهدفون إسرائيل. هل لأن السبب لأنكم لا تريدون أن تعطونه ذريعة كي يسقط في الانتخابات القادمة؟ مش منطقي يا دكتور مصدق الحقيقة.
1: يا أخي نحن الجبهة تبقى هادية إذا هذا الجانب الأمريكي والإسرائيلي. أحيانا يسكت الأمريكي نسمع الإسرائيلي ينبح كما هو الحال اليوم.
0: يا دكتور هم لا ينبحون، هم يقصفون، يضربون 100 غارة 6 ساعات. دكتور حياة، كيف تردين على حديثة
1: إيران؟ يا أخي أنت أولا لا تستطيع أن تقيس يعني بين القوة النارية الإيرانية والأمريكية. طبعا أمريكا دولة متفوقة، إيران لا تحارب أمريكا فقط عسكريا، تعرف أين تضرب أمريكا.
0: طيب خلينا نسمع الدكتور حياة. دكتور حياة،
1: إيران تعرف أين تضرب الولايات المتحدة الأمريكية وأين تضرب إسرائيل.
0: كيف تعلقين على حديثه؟ تردين
3: يعني
0: عليه؟
3: يعني للأسف نحن نسمع نفس الرواية للسادة الأفاضل من إيران التي تبرر عدم جرأة إيران أو عدم رغبة إيران لنقل في ضرب إسرائيل، لأن ربما لديها معركة أخرى. هذه المعركة هي تدمير الدول العربية. اليوم يعني نشاهد المشهد. إسرائيل عندما منذ أن نشأت لا يهمها أن تكون أي دولة عربية قوية وخاصة الدول المجاورة، يهمها دائما تقسيم الدول، تتخذ لنفسها ذرائع تعتدي وما إلى هنالك. إيران في المقابل منذ أن نشأت بدأت أيضا بالتدخل بالدول العربية، وهي الآن تعتمد نفس الأسلوب، هي تعتدي على الدول العربية بذريعة أن فيها قواعد أمريكية، بينما الطائرات التي تقصفها لا تخرج من هذه الدول العربية، هي تخرج من

0: البوارج والقواعد العسكرية البحرية الموجودة في البحر قرب إيران، وهي أقرب لإيران من الدول العربية، وتتزود بالوقود من إسرائيل. فبالتالي وكلاهما بالمناسبة، يعني إذا نظرنا، إسرائيل تعتمد على خطاب المظلومية منذ أن نشأت لتبرر اعتداءاتها وما إلى هنالك، واليوم إيران تعتمد نفس الخطاب، يعني لمحاسن الصدف، المظلومية في اعتداءاتها، وتقول أنا أريد حسن الجوار مع الدول العربية.
1: يعني أنت تريدين أن توصلي فكرة أنهم كلهم في نفس المنطق، في نفس الكفة،
0: إيران لا تعترف بالدول. اليوم إيران لا تعترف بسيادة الدول العربية. إيران تحرك العراق، تحرك اليمن، تحرك لبنان. وعندما قالت العراق بأنها سوف تحصر السلاح، ذهب وزير الخارجية الإيراني، ومنذ هذه الزيارة تبدل الخطاب الداخلي الإيراني للميليشيات الإيرانية.
1: أنا وقت انتهى. هذا ملفنا القادم دكتورة حياة.
0: إيران بكل بساطة تخلق.
1: هذا ملفنا القادم. أشكركم جزيل الشكر الدكتورة حياة الحريري، طبعا الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، والدكتور مصدق بور محلل السياسي من طهران. شكرا جزيلا لكما. من انهيار العملة إلى طوابير الوقود، تتسع الكلفة الاقتصادية للحصار والعقوبات على إيران. العملة المحلية سجلت انهيارا قياسيا جديدا، تجاوز حاجز 2,200,000 ريال إيراني مقابل الدولار، بعدما فقدت نحو 10% من قيمتها خلال أسبوع واحد فقط. بحسب مصادر إيرانية لرويترز، أصبحت شبكات الالتفاف على العقوبات أكثر كلفة وصعوبة، فيما بدأ وسطاء يتراجعون عن شراء النفط على الناقلات. وتحذر المصادر من أن استمرار الخنق المالي بات يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد ومن اتساع الأزمة. يخشى النظام من انفجار الشارع وتجدد الاحتجاجات، وهو ما تراهن عليه واشنطن. نستمع لسكوت بيسنت.
2: And at a point that either the IRGC are going to turn on each other, the people are going to turn on them, or they are going to come to the table and want to do a deal that they can stick with. Well, I think we're in the acceleration phase. You know, you can see the currency and that they are in the death throes. And will they lash out more kinetically? Maybe, but they will be ready for a deal.

0: Will they lash out more kinetically? Maybe, but they will be ready for a deal.
1: نسفت تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي سردية حصر السلاح بيد الدولة التي تعهدت بها حكومة علي الزيدي في العراق. المالكي أكد أن نزع السلاح بالقوة ليس مطروحا، وأن ما يجري بحثه هو تنظيم واحتواء السلاح، في موقف يتماشى مع رفض فصائل بينها كتائب حزب الله والنجباء التخلي عن سلاحها باعتباره سلاحا عقائديا مرتبطا بمحور المقاومة الإيراني. أشار المالكي إلى أن الخطة تتضمن التمييز بين السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، مع بحث ما إذا كان الاحتواء سيشمل جميع الأسلحة أو يقتصر على المستخدمة في تنفيذ هجمات داخل العراق وخارجه. كما أكد انتهاء لغة التهديد بين الدولة والفصائل، مشيرا إلى أن الفصائل لن تقبل أن يتم نعتها بمنزوعة السلاح باعتبار أن ذلك له أثر نفسي عليها. حسب قوله، رفض المالكي تحديد مهلة لحسم ملف السلاح، مؤكدا أنه لا تسليم للسلاح بعد 30 من سبتمبر، وأن الحشد الشعبي باق وكذلك الفصائل. معي من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج. سيد عدنان، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. بهذه التصريحات التي نقلتها قبل قليل، يعني هل يتحدى المالكي قرار الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، القضاء العراقي برئاسة فائق زيدان برفض تسليم سلاح الفصائل أو الميليشيات بعد 30 من سبتمبر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. لا بالتأكيد، يعني القرار أو تصريح السيد المالكي لا يخرج عن قرار الدولة بشكل عام، ليس فقط رئيس الوزراء، حتى القوى السياسية وبنفس الإطار التنسيقي. المبدأ العام هو حصر السلاح بيد الدولة، ولكن جميع الأطراف بما فيها السيد الزيدي عندما صرح قبل حوالي أكثر من 10 أيام في هذا المعنى، المعنى يقول بأن معالجة هذا الملف المعقد وأيضا إدارة يتطلب يعني وقت معين، يتطلب ضمانات، يتطلب تفاهمات، ويتطلب مسار هادئ ومسار متدرج، وليس مسارا يعني يتم بشكل سريع ويفرض بالإيرادات بشكل وآخر. وبالتالي يجب أن أيضا نوازن بين حصر السلاح وبين استقرار العراق، نقطة مهمة للساسة العراقية. لكن
1: الحقيقة
2: اليوم المبدأ العام هو حصر السلاح.
1: الحقيقة يا دكتور عدنان أن استقرار العراق، وهو نقطة مهمة جدا أنت ذكرتها، يعني أن استقرار العراق يعني في تعاملاته الدولية، في تعاملاته حتى المالية بالمناسبة مع الولايات المتحدة، يعني من ضمن هذه الالتزامات هو حصر السلاح بيد الدولة وتحديد تاريخ 30 من سبتمبر. يسأل أحد العراقيين يقول، بعد أن استمع لهذا التصريح للمالكي والذي أعطى فيه مبررا لهذه الميليشيات أن تمتلك السلاح وأن لا تسلمه، يقول لماذا على العراق كحكومة وكشعب أن يدفع فاتورة تلكك هذه الفصائل ومن يغطيهم سياسيا؟ ويقصد هنا نوري المالكي، لأن الولايات المتحدة تعرف يا دكتور بأنها جمدت تحويلات الدولار، هددت بعقوبات واحتجاز أموال مرتبطة ببيع النفط العراقي، وبعقوبات أيضا أكثر إذا لم يحصر السلاح بيد الدولة في 30 من سبتمبر.
2: سيد العزيز، أولا السيد المالكي لن ينفي مسألة، لم يقل أنه يعني بقاء السلاح بيد الفصائل إطلاقا، هو يريد
1: هو يقول الفصائل لن تقبل، الفصائل لن تقبل أن يتم نعتها بمنزوعة السلاح.
2: طبعا منزوعة السلاح تختلف، اليوم نتكلم عن حصر السلاح وليس منزوعة السلاح، الفرق بين الاثنين. اليوم يتكلم عن حصر السلاح وإدارته، هذا أمر آخر، وبالتالي اتفق الإطار واتفقت القوى السياسية من خلال لجنة ثلاثية فيها السيد المالكي والعامري والسوداني بإجراء تفاهمات مع الفصائل، وأنا حسب علمي بأن هذه التفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة. المبدأ العام حصر السلاح بيد الدولة، لا يبقى سلاح خارج الدولة، الدولة ستكون قيمة على كل السلاح.
1: دكتور
2: سواء كان خارج الدولة أو
1: لا تسليم، بيد أفراد لا تسليم حتى عادين. ويقول لا تسليم للسلاح بعد 30 من سبتمبر، وأن الحشد الشعبي باق. هذا مؤسسة مؤسسة رسمية، دعه على جنب، سنعود إليه. وكذلك الفصائل أيضا باقية، كيف يمكن أن تبقى الفصائل بدون أسلحة؟
2: هذا الموضوع آخر، موضوع
1: كيف آخر؟ هو هذا تصريح المالكي
2: بشكل وآخر بأن 30
1: هذا تصريح المالكي
2: أيلول

0: نعم هذا شيء آخر بالنسبة لـ30 أيلول شيء آخر. حتى السيد رئيس الوزراء كل القوى السياسية ترى بأن التفاهمات تحتاج إلى وقت معين وتحتاج إلى تفاهمات عميقة في هذه المسألة، وهذا قرار عراقي، هذا شأن عراقي. بالمناسبة الاتفاقات بين الأطراف السياسية في هذه المسألة أنه يكون التفاهم بشكل وآخر من أجل حصر سلاح بيد الدولة، أما متى فيكون بشكل تدريجي وحسب التفاهمات، هذا اتفاق. وبالتالي أنا اليوم سؤال واحد تفضلت وقلت لي كيف أمريكا تسمح لنفسها بهذا التدخل الفج في الشأن العراقي؟ هو من الذي أوجد، من الذي دعا الفصائل لحمل سلاحها؟ من الذي أوجد هذه الحالة في العراق من الاضطراب والتخصيب الطائفي؟ عفوا بس اسمح لي، من الذي أوجد حالة الفقر والاقتصاد والانهيار لمؤسسات الدولة وغيرها؟ من الذي سبب ذلك؟ من الذي شجع هذه القوى التي الآن نفسها أمريكا تعترف بأنها دعمتها في طلب وباكستان وفي العراق وفي سوريا وأماكن أخرى؟ لذلك أنا أقول لا نعطي مبرر لأمريكا تتدخل في الشأن العراقي. نعم هي تريد ذلك وتفرض مع الأسف الشديد لأنه عنده مشكلة مع إيران. إحنا مشكلتنا بس عفوا سيد عزيز بس
1: لا لا لا بس
0: دكتور بس اسمح لي لا أبدا هاي مو مشكلة رئيسية
1: دكتور في مشكلة
0: هذه حجة
1: مشكلة أيضا
0: بس اسمح لي
1: في مشكلة أيضا
0: إحنا عندنا مشكلة حقيقية
1: لا يمكن لهذه الميليشيات هي ميليشيات ولائية تابعة لإيران في المقام الأول تهدد المصالح الأمريكية تهدد دول الجوار
0: سيد العزيز
1: لماذا على الولايات المتحدة أن لا
0: سيد العزيز
1: أن لا تفرض عقوبات إن لم يتم حصر هذا السلاح؟ السلاح لم لا يستخدم داخل العراق وهو خطأ
0: سيد العزيز. عقوبات عقوبات أمريكا
1: ضد الخارج حتى
0: عقوبات أمريكا وضرب الفصائل شوف سيد العزيز عقوبات أمريكا وضرب الفصائل تم قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم بسنين قبل حوالي 4 سنين و3 سنوات قصف وقتل العديد من الفصائل وأيضا تم اغتيال قادة هناك. طيب. هاي قضية قديمة ليس جديدة اليوم تتوجه أنه إيران وهذا، لكن إحنا بس عفوا نخف الفك بعد إذنك، لكن نحن في العراق لا نقبل بأن يستخدم السلاح ضد دول الجبار إطلاقا. الإطار التنسيقي ونور المالكي وكل القوى السياسية عندما بدأت هذه الفصائل بضرب دول الجوار هنا أصبحت القضية لا اختلفت. نقول نحن مع دول الجوار يجب أن يكون تفاهمات وحوارات وعدة لجان أمنية تتعامل مع هذا المشهد لأن المنطقة في وضع معين.
1: هذه نقطة التقاء دكتور.
0: في الضغط على الفصائل
1: هذه دكتور هذه نقطة يمكن الالتقاء فيها، لكن أيضا في هذه التصريحات للمالكي وأنا سأعودك إليها لأن هذه الفصائل كما ذكرت أنت تستخدم السلاح لمهاجمة دول الجوار وبالتالي يجب الوقوف أمام هذه الميليشيات، نزع سلاحها حتى وإن كان بالقوة، يطرحها طبعا بوجهات نظر أخرى. تعرف ماذا قال أيضا في التصريح نوري المالكي؟ قال تخيل بأنه يقول أن هناك أثر نفسي قد يقع على هذه الميليشيات أو هذه الفصائل إن تم نزع سلاحها، لا يريد جرح مشاعر هذه الميليشيات يعني. هل هذا سبب كافي لعدم تسليم السلاح وحصره بيد الدولة أن يتسبب بجرح مشاعر الميليشيات؟ معقول يا دكتور؟
0: سيد العزيز يعني خلينا نكون عراقيا نفسر الأمور عراقيا. هؤلاء قدموا الكثير في محاربة الطائفية والإرهاب والسيد المالكي ذكر ذلك، ولا يمكن أن يتنكر أحد شبابنا العراقي ونفسياتهم وقدراتهم، هذا يجب أن يكون شأن عراقي هذا أولا. ثانيا عندما تكلم عن فصائل ونزع السلاح تصور في فترة ما عندما استطاع الإطار التنسيقي بالضغط على هذه الفصائل وحجمها في مسألة مهاجمة السفارات وخصوصا سفارات أمريكا وبريطانيا وكذا، استطاع الإطار فعلا أن يحيدها أكثر من سنتين ولن تقوم الفصائل بأي عمل تجاه السفارات الأمريكية ولا البريطانية وغيرها كما كانت تدعي. فذلك وسائل الضغط موجودة، لا زالت وسائل الضغط موجودة. نحن الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة هي مرحلة حصر سلاح بيد الدولة، أي بمعنى نحن نريد كل السلاح خارج المؤسسات الدولة يسلم إلى الدولة وتحت إشرافها، هذا مبدأ عام لا يمكن أحد يتكرر. أما تداعياتها أما تصوراتها الفصائل تفكر شكل هذا شأنها وليس شأن الحكومة العراقية. الحكومة العراقية والسيد المالكي بالذات والجميع
1: هذا شأنها يعني ليس شأن اللجنة المشكلة حتى تتفاوض مع هذه الميليشيات لتسليم سلاحها، وأحد أعضائها نوري المالكي والآن يجد لهم الأسباب، لا يريد أن يجرح مشاعرهم أو أن يسبب لهم أثرا نفسيا. وقت انتهى.
0: لا ليس أسبابا سيد العزيز.
1: وقت انتهى والله
0: سيد العزيز. أحاول أصحح الموضوع بشكل آخر. السيد المالكي لا سلاح بيدها يا أخي، قال ليس هناك مسألة تفاهمات حول

0: مسألة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة إلى أين تذهب؟ هل تذهب إلى الحج الشعبي؟ هل تقف في معسكرات؟ هناك تفاهمات حول هذه المسألة وليس بقائها. هذه مسألة محسومة، يعني كيف يمكن بقاء فصائل مع أسلحة ثقيلة ومتوسطة ويقولوا إحنا حصل سلاح؟ هذا لا يتنافى مع منطق العقل. لكن أقول اليوم التفاهمات ويجب أن توفر الضمانات لهذه الفصائل، لأن هذه الفصائل العراقية يجب أن نوفر لها ضمانات بأن ما يمكن الإرادة العراقية أن تفرضها، وبالتالي العراق يمكن يحافظ على قراراته.
1: دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية من بغداد، شكرا لك. من مطاردة عملاء إسرائيل إلى الوقوع في قبضة الشبك، هكذا انتهت مهمة معين العربيد مسؤول الأمن الداخلي في حماس بعدما اعتقلته إسرائيل خلال عملية خاصة غربي مدينة غزة. لكن لماذا ينظر إلى العربيد باعتباره كنزا استخباراتيا؟ بدأ عمله في كتائب القسام، ثم انتقل إلى الأجهزة الأمنية وصولا إلى قيادة جهاز الأمن الداخلي، حيث تولى ملاحقة شبكات التجسس وتعقب العملاء. ظل لسنوات مطلعا على ملفات حساسة تتعلق بحماية قيادات حماس وأجهزتها الأمنية وبناء قوتها وشبكات التهريب وآليات الحكم والسيطرة، بما في ذلك ملف الأسلحة، ما جعله صيدا ثمينا لإسرائيل أن مكانته داخل حماس بحسب تقارير أمنية تضاهي مكانة الشقيقين يحيى ومحمد السنوار، إذ يطلع على تفاصيل القدرات العسكرية والاستخباراتية للحركة. من القاهرة ناشط الفلسطيني حمزة المصري، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. هل يوازي القبض على معين العربيد قيمة يحيى السنوار لدى حماس فعلا؟
2: نعم أستاذ نايف، الله يسعد مساك ومساء السادة المشاهدين. طبعا هو لا يمكن تخاطر الاحتلال الإسرائيلي بالمجموعة المسلحة شو ما كانت، هل قوات خاصة أو ميليشيات مسلحة، تدخل في وسط قطاع غزة بسيارة مدنية أن تخطف قيادي كبير بهذا الوزن، إلا أن يكون لهذا الوزن أنه في أصلا معلومات مسبقة كبيرة جدا وقيمة عن هذا الشخصية، لذلك الاحتلال الإسرائيلي كان يريده حيا، أما قادر الاحتلال على اغتياله. جزئية مهمة جدا، في مجموعة كبيرة من قيادات حركة حماس تم اعتقالهم من داخل قطاع غزة في الفترات السابقة، وهذه المجموعة اعترفت عن كمية المعلومات المخزنة عند العربيد، وهذا يعني بشكل مهم جدا.
1: يعني وجود هذا الكم الكبير
2: يأس على مجموعة.
1: هل هو رئيس جهاز الأمن الداخلي فعلا لحماس ولا أحد الضباط الموجودين فيه كما تقول حماس؟
2: مستحيل انه الاحتلال الاسرائيلي خاطر بهذه الطريقه ودخول مجموعه مسلحه مثل ما انت بتشوف حاليا، وهذا الشخص في موقع حساس جدا في داخل قطاع غزه، يعني من سابع المستحيلات على الفكر الامني التابع لحركه حماس انه تصل هذه المجموعات، مع العلم يعني المعلومات المتوارده عند حماس انه هاي مش قوه خاصه اسرائيليه وانما ميليشيات مسلحه على حسب الروايات الحمسويه في داخل قطاع غزه، وهذا اللي عمل إرباك كامل لكل الأجهزة الأمنية داخل قطاع غزة. حجم المعلومات اللي بيمتلكها هذه الشخصية وهو الأمن الداخلي، الأمن الداخلي في داخل قطاع غزة طبعا اعتقل عدد كبير جدا، إذا كانوا عملاء، إذا كانوا نشطاء من قطاع غزة، إذا كانوا يتبعين للسلطة الفلسطينية، عفوا للسلطة الفلسطينية، طبعا الكل يعلم كم عذب هذا الشخص من قيادات ومن شخصيات. وكذلك لا نكذب،
1: هل بالفعل هذا الشخص قام بتعذيب فلسطينيين وشخصيات مرتبطة مثلا بحركة فتح وخصوصا ما حدث من انقلاب عام 2007، أم هذه ادعاءات فقط حول الرجل؟
2: للأسف الشديد عند حماس في مقولة: اكذب ثم اكذب ثم صدق الكذبة، اكذب ثم اكذب ثم صدق الكذبة. الشخصية الموجودة الآن أمامكم للأسف ما بنقدر نزوقها، يعني ما بنقدر نقول إنه هو ملوش أسباقيات في التعذيب، لا، كلمة جهاز أمن الداخلي في داخل قطاع غزة معروف عنها، تعذيب النشطاء، كل واحد معارض لفكر حركة حماس، تعذيب قيادات من السلطة الفلسطينية، إذا كانوا عقدة، إذا كانوا ملازمين، إذا كانوا أي رتبة عسكرية طبعا بين قوسين تحت بند التعامل الخارجي أو خيانة أو تواصل مع جهات خارجية، طبعا عندهم في داخل قطاع غزة إنك أنت ابن سلطة تتواصل مع جهازك الأمني في الضفة الغربية هذا اسمه عميل، يعني عند كلمة حماس كلمة عميل وجاسوس التواصل مع السلطة الفلسطينية وهو يعني كابن جهاز أمني، وهذا له يعني باع وذراع بالتعذيب، يعني للأسف الشديد ما أقدرش ننكر هذه المعلومة.
1: هل صدمت حماس باختطاف هذا الرجل؟ وأصلا هناك سؤال أهم الحقيقة.

0: حقيقة، لماذا خطفته إسرائيل الآن ولم تتم العملية مثلا في بداية الحرب أو وسط الحرب إذا كان يملك كل هذا الكنز من
1: المعلومات؟ نعم نعم، الاحتلال الإسرائيلي وعقليته المتعارف عليها أنه هو قام باعتقال عدد من قيادات حركة حماس داخل مستشفى الشفاء في عام 2025، لما دخل قوات خاصة في داخل مستشفى الشفاء واعتقلت مجموعة من قيادات حركة حماس ومنهم قيادات أخرى. هاي المجموعة يعني الأغلب، وهذا شفنا بعض ما نشره الإعلام العبري عبر منصات السوشيال ميديا عن عقلية حركة حماس، نعم عن عقلية حركة حماس، لذلك هذه الشخصية كيف وصلها الاحتلال الإسرائيلي بهذه
0: حمزة المصري الناشط الفلسطيني من القاهرة. انتهى وقتي تماما، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم ومشاهدينا، نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة هو الذي قال لا ترفعوني لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون؟ اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اندلعت اشتباكات عنيفه بين القوات الحكوميه اليمنيه وميليشيات الحوثي شرق تعز، وبحسب مصادر ميدانيه فان الاشتباكات جاريه بالاسلحه الثقيله، مشيره الى ان القوات الحكوميه تمكنت من استعاده جبل نعمان ومحيطه في تعز. وفي جبهه الحديده دارت اشتباكات عنيفه جنوبي المحافظه. كما أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية فاستهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت انضمام الاتحاد الأوروبي أيضا رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر. نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول إقليمي رفيع أن سلطنة عمان رفضت مقترحا إيرانيا للتحصيل المشترك لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. نفت كوريا الجنوبية رسميا الادعاءات بأنها لم تقدم أي مساعدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة. وقالت سيول في بيان أن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة وتشمل التدابير العسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء اسمها لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين السافة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المرمى مساء الرياضة على شاشة العربية. طبت أوقاتكم. القادسية يتجاوز الدرعية في الأول باك، والأهلي يستضيف الرياض ويفاوض لاعبين من الدوري الفرنسي، وديربي العاصمة الشباب يلاقي الهلال، والإنجليزي واتكنز يبحث عن ثاني أهداف في روشن. وصول الكولومبي ريتشارد ريوس إلى جدة بعد إتمام انتقاله إلى نادي الاتحاد.

0: السلام عليكم. جرت الخميس ثلاث مباريات في الجولة الخامسة من دوري روشن. تعادل الفيحاء أمام الخلود وفاز نيوم على الخليج وانهزم الدرعية أو خسر الدرعية أمام ضيفه القادسية. الخلود بات من دون خسارة بعد مرور خمس جولات من النسخة الحالية للدوري لأول مرة في تاريخ مشاركته بالمحترفين منذ صعوده صيف 2024، وتفادى الخلود الهزيمة في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه. وبهدفه أمام الخليج بات الفرنسي لاكازيت يمتلك ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري الموسم الحالي. لاعب نيوم يتأخر بهدف وحيد عن إيفان توني لاعب الأهلي في صدارة الهدافين.
1: ماتيو ريتيغي يبحث عن هدفه الأول في الأول بارك. المهاجم الإيطالي يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى، هي 35 والأسرع في مسيرته الاحترافية. في الجهة المقابلة داروين نونيز، وهذه المرة بألوان الدرعية، كان قريبا هو الآخر من البصم على هدفه الأول في الأول بارك. يحصل على ركلة جزاء، الحكم يغير قراره بعد العودة لتقنية الفيديو. أول تسديدة على المرمى في هذا الشوط كانت للقادسية من مصعب الجوير، والحارس يتصدى أمام أنظار دونيس مدرب الأخضر.
2: هنا دونيس الحاضر إلى هذه المباراة.
1: شوط أول سلبي النتيجة. بداية الثاني كانت باحتجاج من محمد القحطاني لاعب القادسية على الحكم الميخاني، المطالبة بركلة جزاء، الحكم يؤكدها بعد المراجعة. ريتيغي في التنفيذ يعطي التقدم للضيوف موقعا على ثالث أهدافه هذا الموسم. الإيطالي فك العقدة في هذه المباراة، والمكسيكي كينيونيس بعده بدقائق يؤمن تفوق فريقه بالهدف الثاني، رأسية لم يترك فيها أي فرصة للحارس. نونيس حاول من كرة ثابتة تقليص الفارق والعارضة تفوت عليه الفرصة. الدرعية أكمل المباراة منقوصة.

0: نونز بس انا اعرف نونز انا
1: والله من الدرعيه ما اعرف الصوت
2: الدرعيه والله اني ماني خابر منهم والله
3: لسه
1: اي نونز ودريغز انزو
0: والله ما اعرف
4: ميلو تلعب الاهلي اللي جاء اللي داروا نونز عبد البربينا
5: نونيز وش اسمه بعد حسين محمد والله ناسي بس نونيز عشان انتقل من الهلال
6: لا والله في الدرعيه باقي ما حفظت اللاعبين
7: نونيز حلو ايوه عندك حق الاهلي ناس اسمه اللي هو صانع اللعب
1: يا اخي شوف اعرف سعوديين اجانب والله ما اعرف
0: والله ما اعرف والله
8: داروين نونيز ثاني مين
9: والله ما ادري مين بس نونيز ما ادري والله كم واحد
10: اجانب ما اعرف الا السنغالي ورقم 2
11: ويشاركني هذا المساء في هذه الحلقة عبد عطيف حياك الله
12: يا مرحبا
11: وضيفنا اللي منورنا الجديد
12: يا هلا فيك
11: حسن العتيبي حياك الله حسن
12: الله يبارك
11: أهلا وسهلا نورت إضافة جديدة للبرنامج عادل البطي حياك الله
12: الله يحييك
11: عادل ما يعرفون الرابطة الدرعية ما يعرفون اللعيبة طبيعي في بداية الدوري ها طبيعي
12: والله لا شوف احنا يعني نجتهد ونحاول بس الرابطه
11: لا طبيعي لان عندك لعيبه جانب واجد فشوي عشان ما تحفظ
12: لا الرابطه
11: طبيعي
12: مفروض يعرفون صراحه لعيبتهم
11: ايش رايك حسن
12: اول موسم
11: ايه اول بعدين
12: بعدين نعذر ان شاء الله
11: ايش رايك
12: ما له دخل اول موسم
11: انت من البدايه تختلف مع حسن على طول ها
12: لا لا مو انا بدايه موسم عذر يعني حلو
11: اي
12: بس انا مش
11: طيب حسن كيف شفت المباراة الدرعية والقادسية؟
12: والله طبعا أول مباراة يلعب فيها الدرعية بثلاثة قلوب دفاع المدرب كان مدرب الدرعية كان متحفظ جدا في المباراة كان يعني الشكل العام كان يبغى يطلع بتعادل أو يخطف هدف مرتدة تمنيت أنه يلعب إذا كان تفكيره كذا يلعب محورين أفضل عشان يقفل العمق اللي استفاد منه القادسية اليوم
11: القادسية كيف شفته؟
12: القادسية غياب الهولندي اليوم أثر عليهم لأنه كان اللاعب الوحيد اللي يدخل في العمق ويعطي إضافة في العمق فاضطر محمد القحطاني أنه يقوم بالدور هذا وأخذ ركلة جزاء وفك المباراة
11: عبدو
13: أولا اسمح لي نرحب في حسن يعني الكابتن الكبير والحارس الجميل صراحة فسعيدين صراحة بإضافة
11: ترى حسن يصد بلنتيات قبل الهلالي ما يعرفون بونو
13: لا صديق
11: في مباراة في مباراة عادل ولا لا الهلال المتأخر بركلتين
12: ركلتين لو سجل الأهلي واحدة منهم فاز بالبطولة
11: طلبها أبو بدر ها
12: نعم
11: قبل بونو
13: في مباراة ما انساها لا أبو ساير ضدنا للأسف حسن حرمنا من دوري صراحة يعني احنا كنا مسيطرين على المباراه هو كان حارس
11: الهلال هو كان البطل
12: هو نهائي الدوري عبدوك حق كاماتشو
13: هو كان نجم المباراه بينا نزاع زاره ف ما خلانا ننام ثلاث ايام بعد ذيك المباراه صراحه يعني من الالم والصراحه لان النهائي كان كنا نعتقد
11: ان احنا كنا
13: لكن حسن كان الله يسامحه كان حجر عثره صراحه هذه واحده من المباريات يعني يذكرها فيها فسعيد جدا بتواجده بالنسبه اضافه للكلام اللي قاله حسن وهذه نبغى دائما نستفيد منها اليوم الفريقين لعبوا بنفس الطريقه للخمسه تقريبا او خلينا نقول 3-5-2 واضحه لذلك انا اقول دائما الطريقه ليست مقياس الاسلوب هو المقياس قال لك حسن اليوم مدرب لعب بضغط عالي بنفس هم نفس الطريقه لكن الاسلوب هنا مختلف مدرب ضغط عالي يحب يستحوذ الكره معه الكره مع المنافس يسوي ضغط عالي ويحب يسيطر على المباراه مدرب لا زي ما ذكر متحفظ يحاول يعمل التحولات وخط لذلك دائما اقول لا تنظر للطريقه انظر لاسلوب

0: المدرب بالطريقه هذه.
1: ممتاز.
0: فانا وياك نلعب، ممكن انت تلعب 4-3-3 وانا العب 4-3-3، لكن
1: بس مختلف التنفيذ
0: بالضبط. هذه في اليوم يستحق القادسيه فرض اسلوبه لعبا تكتيكيا وتكنيكيا كان افضل في كل المراحل. انا اعتقد انه ايضا جوده ما زالت في عند القادسيه اعلى بشكل كبير، وانا اعتقد ان اثنين ما كان يستطيع ان يذهب الى اكثر من اثنين.
1: جميل. عدل القادسيه يقولون ان الاوان، أنا الأوان أنا أخذ بطولة سواء دوري ولا كأس ولا حتى آسيا، هم يشاركون في آسيا النخبة هالسنة. هذا الفريق
2: مؤهل
1: يبني الطموحات هذا أو تبني عليه طموحات؟
2: أنا في رأيي يبني عليه طموحات، وخاصة أني قاعد أشوف أنه من يوم جاء روجرز من الموسم الماضي الفريق يعني له شكل بصراحة. ويعجبني المدرب اللي يتكيف مع الفريق، ترى هو في الصيف حاول يغير 4-3-3 لكن في الأخير لقى لا، مصلحة الفريق أنه يرجع ل 3-5-2 عشان ما يودي جينيسيوس كينيسيوس لوين للطرف. طيب اليوم وش سوى؟ رغم أن الشوط الأول سيطرة لكن بدون خطورة الحقيقة من الفريقين، ترى ما كثير ولا فرصة للفريقين، كلها محاولات خلينا نقول خجولة. الشوط الثاني بين القدسي، لكن تعرف لما أقول لك أنا مدرب يغير شكل الفريق، شوف اليوم لما لعب الدرعية بالثلاثة المدافعين، صدق محمد أبو الشامات، محمد القحطاني كأنه قاعد يلعب دون، يعني خلى مساحة رايح جاي فيها محمد القحطاني ومحمد أبو الشمات، من يدخل العمق تصدق حتى محمد كان يدخل العمق، شوف الهدف اللي تسجله اللي صناعة أبو الشمات، ركلة الجزاء تسبب فيها مين؟ محمد القحطاني. اللعب كان على الطرف هذا ممتاز مع وجود ممتاز. طرف أيسر بونسو ممتاز. أنا في رأيي فريق ثقيل، مدرب كبير
1: ممتاز،
2: كل أشياء عندهم، زائد دكة بصراحة كل يوم يرممون يزيدون عدد الدكة
1: واضح.
2: اللي عندهم.
1: طيب بسألكم سؤال كلكم تجاوبوني مباشرة بأسماء. اليوم دونيس في المباراة ولسه ما أعلن قائمة الخليج، تصحب مين عادل؟ تقول لفلان حطه تحت النظر؟
2: ما يحتاج أقول له، هو مصعب الجوير أكيد تحت النظر
1: من المباراة كلها. من المباراة كلها
2: لا، أنا في رأيي يعني تعرف أنت تبغى، أنا بصراحة أبغى البطولة كأس الخليج.
1: أي عطني لعيبة
2: محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، هذولا يعني مهمين جدا، زائد جهاد ذكري.
3: حسن أنا أضيف محمد القحطاني،
1: تضيف يعني موافق على اللي قاله؟
3: موافق على اللي قاله، وأضيف محمد القحطاني لأنه حل فردي مهم جدا لأي مدرب. اليوم فك، يعني انا اقول هو السبب الرئيسي ان الدرعيه يفتح الملعب، لانه اجتهاد فردي دخل جوه 18 قاتل على الكوره اخذ ضربه جزاء من لا شيء.
1: عبدو تقول دونيس مين؟
0: في واحد لكنه انا اضافت طبعا
1: لا اللي لعبوا
0: شد اعجابي بمحمد القحطاني، في واحد اليوم لكن الخانه صارت اثقل خانه عندنا او افضل لعيبه في هذه الخانه اللي هو الفرج في الدرعيه، لكن اليوم وجود محزري، وجود بوشر، وجود سعود، اعتقد انه فرصه، لكنه انا مؤشر ظهير يعني رائع.
1: يعني تقول دونيس تابعه على الاقل تابعه؟
0: لا اي نعم اي نعم اي نعم، لكن محمد القحطاني شوف انا يعجبني الجناح اللي يدخل في العمق ويجد الحلول.
1: جميل. وصل الكولومبي ريتشارد يوس الى جده يوم الخميس بعد اتمام انتقاله من بنفيكا البرتغالي الى نادي اتحاد جده. كان اللاعب الكولومبي قد لفت الأنظار مع نادي بالميراس البرازيلي خلال بطولة العالم للأندية 2025 ليخوض بعدها موسما في بنفيكا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم الماضي. وينضم لنا من البرتغال باولو فيغريدو اللاعب السابق في الدوري البرتغالي. باولو مساء الخير، أهلا بك. كيف يمكن أن تصف لنا فنيا ريتشارد ريوس؟
4: هاي Thank you.
5: أسعد مساء، شكرا لاستضافتي. لاعب جيد جدا هذا اللاعب، له موهبة فنية عالية ولكنه أيضا لاعب قوي في الثنائيات وفي الوسط في الصندوق، لاعب مهم جدا لأي فريق. في الموسم الماضي لبنفيكا قدم أفضل مواسمه في 45 مباراة، سجل 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة، لاعب مهم جدا كان لبنفيكا والآن ولنادي الاتحاد. أعتقد بأنه سيكون لاعب جيد جدا، والاتحاد سيكون محظوظا بجلب لاعب مثل ريتشارد ريوس.
1: جميل. باولو يعني كل ما يتحدث أحد عن عن عن ريتشارد ويريد أن ينتقده يقول لكنه بدأ كلاعب صالات، لم يكن لاعب ملاعب كبرى أو ملاعب كبيرة. يعني كل من أراد أن ينتقد يقول لا، هذا ما لاعب صالات، مو لاعب ملاعب كبرى. أنت شو رأيك؟

0: هو بدايته طبعا كان لاعب صالات.
1: No, I think not. I think not. I think
2: أعتقد
1: play
2: هو لعب في الصالات حتى بلغ 18 عاما وبعدها لعب كرة القدم الشاملة وأداءه بارع جدا. هو يلعب من أجل الفريق ولعب أيضا للمنتخب الوطني وهذا الموسم مع نادي الاتحاد أعتقد بأنه سيكون جيدا جدا وهو من بين أفضل اللاعبين سيكون في الدوري السعودي.
0: جميل. أعطيني مميزات للاعب مباشرة. نتكلم عن التسديد، نتكلم عن افتكاك الكرة، نتكلم عن التمريرات البينية أو الطولية بشكل عام، ما يوجد في لاعب الوسط. حدثني عن هذه المؤشرات.
2: كما قلت هذا اللعب قوي جدا في الثنائيات ويستطيع أن يدافع عن منطقته أو في مركزه بشكل جيد ويلعب أيضا في الهجوم كما قلت بين الصندوقين في منطقة جزاء الهجوم أو الدفاع. بما أنه لعب في كرة قدم الصالات فهو قوي جدا في مهاريا والمراوغة وتسديداته أيضا قوية جدا لأنه يلعب بين المركزين بين الهجوم والدفاع فغالبا ما يبقى مع الهجوم ويسجل الأهداف. كما قلت في الموسم الماضي كان أفضل مواسمه مواسم ريوس ونما كثيرا في بنفيكا والآن سيصبح لاعبا هاما للاتحاد.
0: باولو فيغيريدو اللاعب السابق في دوري البرتغالي، شكرا جزيلا لك. حسن، أنت مهتم بتكوين الشباب والناشئين، لاعب الناشئين والشباب، يختلف إذا لاعب مؤسس صالات ولا ما تفرق إذا حول بعد 18؟
3: لا، هي شوف التكوين يعني غالبا اللاعبين أمريكا اللاتينية موهبتهم بالفطرة
0: يعني بس يختلف لما يكون مؤسس في فرق صالات صغار، يعني هو تأسس 12 13 14 إلى 18 في فرق صالات
3: بس في الأخير تعتبر كورة، يعني المهارة موجودة، النظرة موجودة، ويمكن الصالات هذه راح تفيده في اللعب في مساحات ضيقة ممكن تفيده.
0: عبده
4: طبعا اللاعب متابعه بشكل جيد. هو لاعب قتالي في المقام الاول. لاعب يعني عنده القتاليه هي ميزه الواضحه فيه. بوكس تو بوكس، مع انه انتم تقولون انتم فاجئتوني لما قلتوا لاعب صالات، مع اني ما اشوفه لاعب مهاري.
0: لا، هو لعب الين 18 سنه.
4: ايه، فانا تفاجئت
0: بعدين تحول الى لاعب ملاعب كبيره. إيه،
4: لذلك هو مش لاعب مهاري. انه انت تقول صالات في الغالب يجي في بالك انه تكنيك عنده
0: يمكن تغير لما راح الملاعب الكبيره.
4: ايه والله ممكن، هذا فعلا صحيح. انا يعني متابع بشكل كبير جدا حتى في بالميراس، يعني افضل مواسم لكن كان قتالي حماسي بشكل اكبر. مو صاحب الحلول الفرديه، مو صاحب الحلول الفردية. لكن من بوكسو شوف اي واحد ضارب مع ميسي اركز عليه كثير، يعني فهو في واحده من المباريات عنده هوشه مع ميسي يعني فمعروف.
0: فهد اسمع رايك عن القصه هذه.
5: والله انا عندي قلة ان تجد لاعب صالات يتحول للاعب يعني الملاعب الكبرى.
0: بس انت لاحظ انه تحول بدري، يعني 17 18 سنه
5: 18 بالتالي 18 النجم يروح منتخب. انا شوف دائما نقول احنا بعد ما يبطل اللاعب أيه. شوف حتى منتخبات الصالات في أعمار مختلفة. أنا في رأيي يعني أنا أقول لك هذه حالة نادرة، يتوفق ما يتوفق الله أعلم.
0: بس ترى لعب فرق كبيرة، يعني لعب بنفيكا، لعب بالميراس.
5: يعني التكوين بالتالي.
0: أيه. التكوين.
5: أنا يعني يعني مستغرب تحوله من صالات لملاعب.
4: بس في بنفيكا ما طول ترى.
0: أي.
4: سنة واحدة
0: أو بعدين يعني سووا له هو التحول صار في عند في البرازيل. البرازيليين سووا له اختبارات أصلا وحولوه من الصالات إلى يعني مو بجابوه صالات وقالوا له العب، لا هم سووا له اختبارات.
4: يعني كانوا مستغرب إنه هو قوي قوي بدل
0: جابوه من صغره يعني.
4: عشان كذا
0: نذهب إلى الوقفة الأولى في حلقة هذا المساء وبعدها. الأهلي يستضيف الرياض ويفاوض لاعبين من الدوري الفرنسي. الشباب يلاقي الهلال ووايتكنز يبحث عن ثاني أهدافه في روشن.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في

0: كان الصراع السياسي على شد بين قوى سياسية مختلفة بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله. تتواصل الجمعة منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي أبها. يلاقي الاتفاق في 7 مساء والأهلي في مواجهة الرياض في 9 مساء. أما مباراة الجولة في هذا اليوم فهي الشباب الذي يستضيف نظيره الهلال في 9 مساء. قبل مباراته أمام الرياض يسعى أهلي جدة إلى ضم السنغالي ألفا توري من نادي ميتس الفرنسي قبل إغلاق باب الانتقالات الحالية في السعودية في 6 من الشهر الحالي. وبحسب ما كشف عنه الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، وشارك توري الموسم الماضي مع ميتس في 30 مباراة بالدوري الفرنسي، بدأ 16 منها أساسيا. يخوض الفريق الموسم الحالي منافسات دوري الدرجة الثانية في فرنسا. وبحسب ليكيب الفرنسية أيضا، اقترب الأهلي من التعاقد مع الفرنسي بابي كابرال لاعب وسط موناكو وسط حاجة النادي الفرنسي إلى توفير سيولة مالية بعد تعثر عدد من عمليات البيع التي كان يعول عليها قبل إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية. اذهبوا إلى صاحب الخبر زميلنا الصحفي ساشا تافوليري المختص بإخبار انتقالات اللاعبين من بلجيكا. ساشا مساء الخير، أهلا بك مجددا معنا. الأقرب بابي كابرال أو اللاعب توري للأهلي السعودي؟
4: أعتقد بأن الوضع صعب، يصعب فهمه مع نادي الأهلي. أستطيع أن أؤكد لكم من أنه سيكون من الصعب جدا أن نرى انتقال باب كابرال إلى الأهلي بسبب الوسيط في الاتفاق أو العقد، وكذلك روي بيدرو كما تعرفون فهو خرج من الأهلي وكان المدير الفني، وسيكون هناك تغييرات كبيرة جدا في التشكيلة. باب كابرال كان
3: المدير الرياضي في الأهلي الذي استقال البارحة أو أقيل. تفضل ساشا.
5: And so what I wanted to

0: ولعب الشاب ولديه إمكانات كبيرة جدا. وكافة إدارة الأهلي مهتمة بهذه المسألة مثيرة جدا للاهتمام، لأنهم كانوا مستعدين لدفع 5 ملايين دولارات بالإضافة إلى 500 كمكافأة لتوقيع الاتفاق. هذا هو ما تأكدنا يوم أمس. المحادثات مستمرة وجارية، ولكن كما قلت فالوضع الراهن داخل نادي الأهلي يتسبب بعض الإشكاليات حول كيفية الاستئناف أو المضي في تعاقدات. أعتقد مجلس إدارة نادي الأهلي سيستمر بالعمل مع المدير الفني المؤقت، وبالتالي سنرى إذا ما كان هناك سيتم الاستمرار بالاتفاقات مع اللاعبين المدرجين في القائمة، وسوف يستمرون بالعمل بالتأكيد ضمن نافذة الانتقالات الحالية.
1: جميل ساشا. يعني نحكي عن بابي كابرال، يلعب عمره 19 سنة، يطلبون من الأهلي السعودي 10 ملايين دولار لاعب لا يلعب أساسي 19 سنة، يعني 44 مليون ريال سعودي، يعني شيء لا يصدق، مبالغ في هذا الرقم.
2: Yes, of course.
0: And بكل تأكيد. ولكن مرة أخرى لنا أن نتفهم بسبب طلب هذا المبلغ من نادي الأهلي، لأن أكبر خورخي مندز هو العميل والذي يعمل حاليا لإنقاذ حياة نادي موناكو. تياغو سكورو من نادي موناكو ومساعده كاروسافينيا هما يعملان بشكل جاد من أجل الحصول على النقد أو الأموال، وبالتالي قاموا بتوظيف وكيل اللاعبين هذا لإنقاذهم. هذا هو الوضع الراهن. كما قلت لا شك بأن المبلغ كبير، ولكن عندما تستخدم وكيل لاعبين كبير جدا ستكون لديك فرص للحصول على مبلغ أكبر.
1: يعني ساشا لو كان وكيله كريستيانو رونالدو مش خوخي مينديز ما يوصل 19 سنه 44 مليون، مستحيل.
2: يس يس يس
1: تطلبون ارقام.
0: حق انت محق.
2: I truly understand what you feel.
0: تماما ما تقوله، ولكن حاليا الأندية تدفع لإمكانات اللاعبين ولا تدفع للمستوى الحالي للاعبين.
1: الأندية لا تدفع، انتم تطمعون في الأندية السعودية. هذه حقيقة.
2: That's funny.
0: هذا مضحك، مضحك جدا. كلا. أنا أقول أنه في الحقيقة هم يبحثون بالتأكيد عن الأندية السعودية لبيع اللاعبين لبعض الأندية الأوروبية في حاجة ماسة للأموال، وبالتالي بدأوا يلجؤون إلى الدوري السعودي كحلم لجني الأموال. بالتأكيد أمور قد تحصل، ولكن الحقيقة هو أننا عندما نرى أسلوب عملي سوق الانتقالات الحالية كان هناك عدد كبير من اللاعبين الذين انتقلوا إلى أندية أخرى مع عدم امتلاكهم لخبرة كبيرة أو مشاركة في دقائق طويلة. جيسي بيسيبو لاعب شاب من كلوب بروجر لم يلعب أبدا مع التشكيلة الأساسية، ولكن نادي برشلونة اشتراه مقابل 10 ملايين يورو، ولكن فقط لعب مع دوري الشباب. لهذا أقول بأن الأندية تدفع لإمكانات اللعب وليس فقط اللعب الذي يرونه داخل الملعب.
1: شكرا زميلنا ساشا تافو ليوري المختص بانتقالات اللاعبين تحديدا في بلجيكا وفرنسا. 19 سنة 10 مليون، ايش رايك حسن؟
3: شوف طبعا هي
1: ما يلعب اساسي ترى،
3: بغض النظر احنا نتكلم عن لاعب وامكانيات لاعب. الهدف الاساسي من استقطابه في النادي الاهلي لازم نعرفه. انا اتقبل النادي برشلونه يشتري لاعب
1: برشلونه،
3: لا مو بس برشلونه ياخذ اللاعب ويطوره ويستثمر فيه، احنا ناخذه نحطه بديل في الحاجه نلعبه، فمعناته انا قاعد خسران.
1: صحيح.
3: ففكره اتوقع فكره استقطاب اللاعبين المواليد لازم يفهمها النادي قبل. يعني هو استثمار، اذا كنت بتستثمر انا اوكي انا معك، ادفع مبالغ واستثمر في اللاعب، بس انت ما جبته عشان يلعب في الموسم 4 أو 5 مباريات، فهذا هدر مالي صراحه.
1: شدني فهد مو راضي عن كلامك.
4: لا انت فاهمها يا ابو بدر، المواليد هذه
3: إيه، انا
4: اجيب لاعب اخليه على الدكه.
1: لا بس اجيب لاعب ب 10 مليون،
3: لا الفكره
1: تستثمره.
3: شوف انا اتوقع فكره
1: 10 مليون دولار.

0: تكلم
1: يشتريه.
2: فكرة الاتحاد السعودي أتوقع أن يبغى الأندية تستثمر. أيه؟ فكرة الأندية أني بأخذه في الطوارئ. يعني فهموها الأندية أني أخذ
0: أستخدم. تتكلم عن السعر 44 مليون في لاعب 19 عادية؟
2: ممكن
0: عادية؟ عادية؟
1: يندفع في أوروبا عادية زي برشلونة. لكن شد انتباهي اليوم في مشكلة كبيرة بين تشيلسي وموناكو، وهذه صارت الآن وهي حديث الشارع الأوروبي. بسبب أنت تقول اليوم قال إن موناكو محتاج الفلوس، تشيلسي قدم صفقة ضخمة في كامارا أقفل. ليش؟ لأنه يقول أنا انتقل مهاجم مالوغين إلى الدوري الانجليزي، فبالتالي انا عطلت الصفقه الثانيه. اذا هو محتاج المال ليش ما باع كامارا تشيلسي؟
0: خلينا
3: كابرال
0: بنروح الاهلي والرياض ابو فهد.
3: بس بقول كابرال ليش ما راح على الاهلي؟ لان المدير التنفيذي خلاص شالوه،
0: مشى،
3: الغيت صفقه كابرال. من اللي جاء؟ الكابتن اسامه هوساوي. انا مؤمن ان الكفاءات السعوديه موجوده. اسامه ان شاء الله بيغير شيء في الفريق كما اتوقع، واقول قراءه وليست معلومه، زي ما الكابتن نواف التمياط الاخ العزيز. الكابتن نواف،
0: نواف رئيس مدير تنفيذي رياضي
3: موجود الان في النادي.
0: لا يعني اسامه واضح منصبه.
3: لا بيطلع الخبر خلال اليومين الجايه.
0: بس مدير رياضي ولا وش بالضبط؟
3: لا علاقه في كره القدم.
0: طيب خلينا نروح
3: بس بقول لك كله دخل في اللي صاير في الهلال.
0: خلينا نروح للاهلي ابو فهد، كيف يخرج من هزيمتين متتاليتين بالثلاثه، 6 اهداف في مباراتين؟
3: بصراحه
0: كيف يخرج امام الرياض؟
3: كيف يخرج؟ اول شيء لازم يعني يطلع من الدوامه اللي هو فيها خارج الملعب، هذا اول.
0: وش الدوامه؟
3: الدوامه اللي تغيير اللاعبين اللي صاير. تغيير المدير الرياضي اللي لو شوف صيحات الجماهير عليه، يعني حتى وهو يعني هذا امر غريب صراحه، من اول مره اشوف مثل هذا الاجراء من جماهير فريق لا يحيي هذا المدير، كانه هو المتسبب في كل ما حصل للفريق. لما الاستغناء عن كيسيه ورياض محرز، البديل المفروض يكون يوازي امكانيات هؤلاء اللاعبين. الحقيقه ما كان الموضوع. اللاعب الاوكراني اللي جاء في مباراه واحده والمباراه اللي بعدها هو خارج التشكيل تماما. هذا يدور في فلك انه الاهلي مو في وضع طبيعي. بطل النخبتين الاخيره
0: تعاقداته غير طبيعيه.
3: لا وحتى هو مو طبيعي. حتى وضعه الاداري ووضعه الفني والاجواء اللاعبين وديميرال يدف اللاعب المدير، يعني هذه انا ما قد شفتها بصراحه في فريق. يعني حتى عندما اخذ الكرت الاحمر المفروض يكون هو اللي في وضع. مع ذلك انا اقول لك الاهلي في حاله غير جيده وغير مرضيه، ولا تليق في فريق، ولا تليق في فريق مفترض من الفرق القمة في المملكة.
0: حسن، اللي قبل ما يبدأ الدوري في كثير أصوات تقول لا الأهلي بينافس، الأهلي كويس، فجأة نلقاه يخصمه خلود، فجأة نلقاه يأخذ ثلاثة من الهلال ويلعب، يعني ما كان سيء في المباراة لكن ما كان الفريق اللي يمكن يفوز. يعني إيش المشكلة؟ ليش الفريق انهار كذا فجأة في مباريتين؟
2: والله شوف، تغيير المدرب بعد فترة الإعداد اللي البري سيزن هذه اللي تعتبر أهم فترة في الموسم، تغير مدرب وتستقطب لاعبين مختلفين تماما عن اللاعبين اللي انت شلتهم. رياض محرز كان يعني حل كبير، يدخل في العمق، يروح على الطرف، جبت لاعب سريع في التحولات. فالاختلاف هذا يوحي بأن القرارات هذه ما كانت من مدرب. مدير رياضي كان حاط فكرة راح يسويها، نجحت فشلت في الأخير، الفكرة صارت. الشارع الرياضي أو تحديدا الأهلاويين ما كانوا راضين على المدير الرياضي، فصار فيه توتر في العلاقة، أثر على الفريق أكيد. جميع قاعد يتابع استقالة المدير الرياضي، أتوقع تهدي الأوضاع شوي.
0: والأهلي انعكاس على الفريق، على اللعيبة.
2: أنا متأكد لأن حتى الجماهير الأهلاوية الحين مبسوطة أنه يعني راح، فمعناتها صافرات الاستهجان اللي صارت ما راح تتكرر. الجماهير راح تدعم الفريق، وفرصة كبيرة أنهم يقابلون الرياض الآن، يعودون توازن الفريق قبل مباراة القادسية.
0: جميل، خلينا نطلع من المشاكل عبدو معك. بس فنيا الأهلي زين
1: ولا شين؟ شوف، أنا دائما أقيم الفريق على التنظيم الدفاعي. يعني إذا شفت فريق مدرب يعرف كيف ينظمه في الحالة الهجومية، تعتمد في الغالب على الإبداع، على لاعب اللاعب وفكره وإمكانياته بنسبة كبيرة. الحالة الدفاعية هي اللي تعطينا، والتنظيم هو يعطيني أفكار مدرب كيف قاعد يدير المنظمة.
0: نعم.
1: أنا إذا شفت فيه عشوائيات في الدفاع خلاص أنا
0: شوف المدرب
1: يعني ما لا يمكن في مسافة 15 متر بين ظهير وسنتر، يمكن ما تصير هذه. أنت معناته ما عندك تنظيم دفاعي. شفت مباراة الخلود،
0: وشفت تتكلم في حالة فقدان الكرة،
1: في حال فقدان الكرة وانت كيف تدافع، فبالتالي طبيعي انك تاخذ الثلاثة. وتكلمت كثير عن ادميرال يعني اليوم شفنا ناتشو مدافع راكد هدوء، يقرأ اللعبة، قائد،
0: يبني
1: هدوء. مو انت تحتاج مدافع من النوعية هذه، واحد عشوائي ويخبط. شفت اللي انت ماسك لك واحد يخبط في كل مكان ما تدري

0: يروح على هذا، هذا في وقت الحاجة حيسبب لك مشكلة. فأنا مشكلة دفاع الأهلي في مشكلة كبيرة. أضف إلى أنه ترى الجمهور الأهلاوي متى يعني خلينا نقول صارت قسم أو القشة التي قسمت ظهر البعير، لما وشيل ياسلة، شيلت محرز وشيلت كيسي، أوكي اختلاف الأمور الفنية ما أتفق مع أبو بدر، لكن شيلت ياسلة هنا حطت جميل. يعني ضربة قوية من جمهور الأهلي، فأي أحد يبغى فمنهم فرحان الآن إنه شال مدير رياضي. فنيا أنا أعتقد التنظيم الدفاعي سيء جدا في الأهلي.
1: معلش سوري، أنا في رأي العام الأهلي أقوى دفاع. أنا في رأي المرة ذي من مدرب أدميرال وبانيز كانوا يلعبون في حارة الفترة الأخيرة. قوة الأهلي في هذا الخط اليوم ما يلعبون بطريقة صحيحة.
2: أتوقع كيسيه، غياب كيسيه هو الحاجز اللي قدام المدافعين. المدافع قلب الدفاع إذا كان قدامه محور دفاعي يوقف الهجمات أكسب ثقة. إذا كان اللي قدامي بدنيا ضعيف أو ما يقدر يوقف الهجوم، فأكيد أنا أول خط دفاع، فبتصير أكيد بتصير أخطاء، بيكون متنرفز اللاعب.
3: جميل، خلينا نروح للمباراة الأهم في هذه في يوم الجمعة، مباراة الشباب واللي هي المباراة ستقام على أرض الشباب، وستشهد الحضور الثاني لواتكنز الذي حضر وسجل أول هدف في مشاركته أو ارتدائه للقميص الهلال. ما هي حكاية هذا الرجل؟ بدأت من أقصى جنوب غرب إنجلترا،
4: تدعى نيوتن أبوت، تقع على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة لندن. سيدة اسمها ديلسي ماي، مغنية حفلات وأعراس على خشبة المسرح، يصبح اسمها روبي واشنطن. كانت روبي تقوم بواجباتها المنزلية صباحا، ثم تقود السيارة كل يوم إلى ملاعب التدريبات لإيصال ابنها والعودة به إلى المنزل قبل الذهاب إلى عملها الذي يكون غالبا في ساعات الليل. في تلك الفترة كان واتكنز يلعب في أكاديمية إكستر، وبعمر 9 تم رفضه. لم يكن الرفض بسبب قدراته أو موهبته، بل كان بسبب مشاكل في التركيز، وهذا بحسب مسؤولي الأكاديمية وقتها. طريق واتكنز نحو النجومية لم يكن مفروشا بالورود. لعب في الدرجة السادسة الإنجليزية وهو في فئات الناشئين مع ويستون سوبرمير. ملاعبه صعبة واحتكاكات بدنية هيأته للعودة بشكل أقوى لإكستر المحطة الأولى. وبعمر 20 عاما أصبح واتكنز أساسيا مع فريقه قبل الانطلاق إلى عالم الاحتراف الحقيقي. حياته الخاصة يبقيها أولي بعيدة عن الأضواء، متزوج وله طفلين. زوجته إيلي تحمل شهادة في التصميم الداخلي وتنشر أسلوب حياة العائلة على مواقع التواصل.
3: واتكنز مباشرة دخل إلى قلوب الهلاليين بهدفه أمام الأهلي وهم كانوا ينتظرونه. إجابة سريعة عادل، ميتروفيتش ولا واتكنز؟
1: مختلفين تماما.
3: عطني واحد.
1: أنا على
3: تختار على أنت مدير رياضي تجيب هذا ولا هذا؟
1: لا، على التاريخ بقول لك ميتروفيتش، بس أتمنى من واتكنز يكون أفضل.
3: حسن،
2: واتكنز ما هو أفضل بس أنسب لأي مدرب.
3: لينزاغي
2: لأي مدرب، لأنه لاعب شامل، يعرف يضغط، يعرف يرجع، يعرف يطلع على الطرف.
1: 99
2: شامل.
3: أي عبدو،
0: في العرضيات ميتروفيتش، في الباقي كله واتكنز.
3: واتكنز. الشباب قدام الهلال وش وضعه؟
0: الله، المشكله مو هنا، المشكله اعطيك اياها. ايه؟ اضعف خط دفاع في الدوري.
3: انا كلموني شبابين زعلانين عليك، نسيت اقول لك.
0: لفا
3: ايه، عشان عدلي والسواليف اللي قلتها الاسبوع الماضي، بس يلا خلاص امشي الموضوع.
0: المشكله مو ان تحليل خاص، يعني انه ايه؟ اضعف دفاع مع حراسه مرمى هو خط دفاع الشباب في الدوري كامل كعناصر فرديه.
3: كإمكانيات فرديه
0: باستثناء، يمكن باستثناء ضاري. لا، انا اعتقد التنظيم مش بس اي كوره بتتعدى النص الشبابيين في خطر. انا اقولها من الان، يعني ليس حتى لو عندك تنظيم عالي وتنظيم ممتاز، ايضا تحتاج امكانيات. لا الكرواتي ولا الظهير الايمن ولا الحارس، يعني ضعيفين بمعنى الكلمه، هم ضعيفين. اتوقع جميل. اضافه علي البليه ان شاء الله إذا كان بيقدر يلعب ويشارك بدنيا حتحسن نوعا ما، والمشكلة إنك تقابل فريق عنده حلول هجومية متعددة وقوية.
3: جاهز البلاهي كان يتمرن الظهر والعصر أكيد جاهز.
0: لا لا لا لا لا, لا. شوف

0: المصاب يتمرن 6 شهور تجي تلعب مباراة مش جاهز، يعني رتم المباريات يختلف شوي.
1: صحيح. حسنا يعني وانضمامك لنا، كل اللي هنا كلهم سألهم دائما عن إنزاغي، كلهم يختلفون، ما اللي مع ولا أنت مع ولا ضد إنزاغي؟
2: شوف لا ما ودي يكون السؤال كذا، ودي يقول طبعا الجمهور الحين الجمهور الهلال تعود على الهلال بطريقة مختلفة. يعني استحواذ، الكرة دائما مع الفريق،
1: ممتع يهاجم،
2: ممتع بالشكل هذا. ولكن مع إنزاغي طريقته مختلفة كثير.
1: طيب اشرح لي.
2: ما يفكر في الاستحواذ كثير، دائما يلعب مباشر، يسجل بعدها يهدي الرتم حق المباراة لغاية ما تنتهي المباراة.
1: أنت مرتاح له؟ تحس مناسب؟ مناسب
2: كنتائج مناسب. مناسبة بس متعة كروية ما بعض الله.
1: وأنت
2: أنا كمتعة كروية لا.
1: أنت إيش تبحث عنه؟
2: أنا كنتائج أبحث عن نتائج.
1: لا تبحث عن نتائج ولا المتعة ولا الاثنين مع بعض؟
2: والله شوف إذا جمعنا الاثنين ممتاز، بس النتائج مهمة جدا.
3: بس النتائج ما كانت جيدة
1: والله.
3: النتائج
1: حسن بإذن الله فهد أكبر أكبر أكبر منتقد إنزاغي عندنا.
3: بس اليوم على فكرة
1: أكبر واحد ينتقده.
3: لا أنا اليوم
1: غيرت رأيك؟
3: لا هو اللي غير رأيه. هو غير طريقته. بتال لازم
1: ما تغير هو.
3: لا تغير.
1: وش تغير؟
3: اليوم الهلال هو اللي ضغط كامل، هو اللي يسجل ويبحث عن تسجيل هدف ثاني.
1: إيه؟
3: الهلال صار يلعب كورة. الموسم اللي قبلها الهلال يسجل هدف.
1: من متى بدأ التغيير هذا؟ متى شفته؟
3: أنا رأيي كذا قراءة لي، دخول الكابتن نواف التمياط قد يكون في نقاش. أنا مؤمن ترى بالنقاش الإداري مع الشخص الفني يعلمه منه الهلال العام. أنا حين بختلف أول يوم مع حسن، ما ودي أختلف معه. يوم قال لي
1: لا
3: يوم قال النتائج هو صحي. العام لا نتائج ولا ممتع ولا
1: اختلاف صحي عادي يختلف.
3: لا السؤال هل العام النتائج جيدة؟ خروج من آسيا، خروج من آسيا، خروج من الدوري، هذه مين 9 تعادلات وخروج من آسيا. إذا لا نتائج ولا متعة السنة ذي حتى الآن، متعة ونتائج.
1: في متعة الآن
3: الآن يعني مباراة الخليج والمباراة البارح أمام الأهلي. شوط أول أجمل شوط من يوم جاء إنزاغي للهلال.
1: قوة ضاربة هجومية
3: بدون شك.
1: كيف توقفها عبده في الشباب؟
3: ما راح يوقفها عبده.
4: لا شكرا أبو فهد.
1: كيف المفروض تسوي عشان توقف القوة الضاربة؟
3: خلي يدور حله.
4: شوف أنا عندي قناعة دائما يختلفوا معي كثير. شوف الهلال تعطيه يجيك الملعب انت خلاص انت جنيت عن نفسك. انا بالنسبه لي حتى لو كان عنده انت كيف انه تحرم الهلال انه يوصل لمناطقك. الهلال تحترمه، لكن اذا قابلته بخوف حيتجرى عليك وحي
1: حياكلك
4: هذه ما فيها كلام. فبالنسبه لي انا دائما للهلال انك دائما تعمل عليه الضغط العالي والضغط العكسي. ولذلك ياسلا عندنا نموذج واضح انه لما كان يلعب ضد الهلال يلعب بهذا الاسلوب ولم يخسر. يعني فبالتالي اليوم اوكي مع فرق الامكانيات طبعا كان كعناصر امكانيات الاهلي الان افضل من الشباب بلا نقاش، لكن كيف انا افضل يعني هي سلاح ذو حدين. حسوي ضغط عالي لكن مشكلتي انا ذكرت ان دفاعي ضعيف فاي كره بتعدي لكن بروح بخيار اني بجازف
1: وبضغط
4: وبضرب بالضغط العالي.
1: عندك الادوات في النص والهجوم للضغط في النص والهجوم؟
4: في النص والهجوم عندي الضغط.
1: عندك الادوات؟
4: عندي لكن مشكلتك قلت كذا تجاوز وحاجز الضغط.
1: ايه
4: انا هنا اكثف الدعوات يعني
1: ليش سواها عبده اعطانا الطريقه تقول ما اقدر
3: بس الاخير ايش قال؟ الاخير بكثف الدعوات.
4: لا انا اقول لك ليش؟ بسبب ضعف العناصر اللي ورا.
3: لكن الطريقه اللي قال عبد الملك هو قال ضغط. وش اميز ما في الهلال؟ السرعات والموهبه. يعني يقدر اللاعب زي سمر فيلير يركض الكره يمكن 30 متر او 30 يعني بدون شك مع وايت كينز اللي اتفق مع ابو بدر فيها انه هو مو براس حربه تقليدي ولا هو باللي برا يلعب. وعلى فكره شفت الاهداف اللي بالراس انا يوم صار الهلال بيجيبه بصراحه قريت عنه وحاولت اشوف لقطات له. صدق بتال حتى اهداف اللي بالراس ما يسجلها من القائم الثاني زي متروفيتش دائما القائم الاول مو من الثبات دائما من الحركه مو من الارتقاء من الثبات. هذه اشياء يتميز فيها تناسب انزاغي. يعني طريق وايتكنز هذا كانه مفصل اليوم انزاغي امن له الهلال كل شيء واتوقع انه بيتغير ويحقق النتائج مع دفاع في الشباب. انا في رايي الشباب يعيش حاله الشباب ما فاز ترى يعني تعادلات وخساره
4: بسبب ضعف الدفاع بسبب
3: والله
4: الشباب سجل
3: صحيح. الشباب انا اتمنى الشباب يرجع بس صعب.
1: خلينا بسمع عن حسن جزئيه مهمه عنده مدي اسالها حارس دول يعني بونو لما يواجه المهاجمين واحد على واحد كثير يصد بالرجل اكثر من القدم هي

0: أصدف ولا عنده توقع؟
1: لا هو بونو حاد الصبور يعني بصبر.
0: هذه اللقطة تحديدا تكررت كثير
1: لأن هو حال الصبر.
0: توقعات هذه
1: لا تسمى صبر. يعني أنا مثلا من أول ما يدخل علي اللاعب ما أتخذ قرار. أيه. أصبر لين هو يتخذ قرار. فبونو هو صبور جدا لغاية ما اللاعب يتخذ قرار تلقاه يسوي البلوك ويصد كور كثيرة. في لاعب في حراس كثير قبل ما يتخذ اللاعب القرار تلقاه طاح.
0: راح غطى زاوية.
1: إيه غطى زاوية. فلا بونو يصبر لغاية ما اللاعب يتخذ قرار ويسوي البلوك حقه. هذه ميزة في بونو.
0: جميل. عادل سمرفيل تكلمت عنه قبل شوي ولاعب يعني ممتاز أظهر كل ما عنده.
2: والله أنا أقول كيف تبي توظفه بعد؟ لأن خل أقول لك لا أظهر ما عنده لا حتى الآن أنا في رأيي عنده الأكثر. وجود مارتينيلي قد يروحوا للجهة الأخرى. ما أدري بيكون هذا شيء إيجابي أو غير. يعني بتعرف يصير مارتينيلي و سامرفيل مع وايت كيس.
0: جميل.
2: ميزة الثلاثة مهارين وحركيين. جميل. كيف بتسوي كيف تعامل معهم؟ موجود خلفهم سافيتش اللي اعتبره
0: علامة مهمة. من يفوز؟
2: الهلال.
1: الهلال أتوقع
3: تعادل.
0: بطريقتك ولا بطريقة المدرب؟
3: لا بالأسلوب اللي أنا أتوقعه. يعني أنا أتوقع تعادل.
0: شكرا حسن.
1: لا أنا كان عندي بس نقطة أنا أتفق مع عبده فكرة الضغط العالي على بناء الهجمة من الهلال. وأتفق معه برضو إذا الكرة تعدت الحاجز هذا راح تصير كارثة في الخلف. الفكرة الأساسية اللي أنا ودي أقولها نقطة روبن نيفز وسافيتش هم دائما مفاتيح اللعب في الهلال. فاذا ضغط عليه الشباب ممكن يعطل الهلال. بس اتوقع الهلال يفوز.
2: ترى انا ابتسمت عشان خلصنا الدعوات.
0: خلصنا الوقت.
2: يعني تقليل من الشباب.
0: حلقه مليانه رؤيه فنيه. شكرا عادل بطي. شكرا حسن. شكرا عبده. وقفه اخيره بعد ذلك نعود لنراجع الحاله التحكيميه في مباراه اليوم.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: حياكم الله. انفرد المنتخب السعودي تحت 20 عاما بصدارة المجموعة الخامسة لتصفية كأس آسيا للشباب. يأتي الانتصار هذا الثاني على التوالي، جاء على حساب سلطنة عمان. ويلعب الأخضر الشاب في الجولة الأخيرة أمام قطر المضيفة، والتي تمتلك ثلاثة نقاط. وقعت السيسي اتفاقية تعاون استراتيجية مع أكاديمية معهد بهدف تعزيز تطوير المواهب والقدرة الرياضية. ويشمل المشروع تطبيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبعد تحقيق معايير التأهل ينتقل الرياضي للجزء الثاني من المشروع مع أجهزة رياضية ذكية، كاميرا مدعومة بالـ AI أو سوار ذكي. أما عن الحالة التحكيمية في مباريات اليوم، فيلتحق بنا كابتن عصام عبد الفتاح الصديق الدائم لنا. كابتن عصام مساء الخير، خلينا نكسب الوقت. الدرعية والقدسية، حكم السعودي أحمد الرميخاني، دقيقة 11 الحكم يحتسب ركلة جزاء ثم يعود ليتراجع عن القرار.
1: فعلا الحكم بيحتسب ركلة جزاء لمهاجم الدرعية بعد سقوطه، ولكن تقنيه الفار كان لها راي اخر. احنا هنشوف هنا بتال ان فعلا ما فيش خطا تم من المدافع. نعم. هنا المهاجم بيستحوذ على كورته وهو اللي رجع رجله للخلف عشان تلمس قدم المدافع، فما فيش اي خطا ارتكب المدافع. وكان تدخل تقنيه الفار كان تدخل جيد الحقيقه لعدم وجود خطا وعدم وجود ركله جزاء.
0: كابتن، هذا من نعم الفي اي ار اللقطه هذه.
1: الـ VR في اللقطة دي بالتالي الحقيقة يعني

0: بيشاف التفاصيل الدقيقة للحالة
1: صحيح.
0: اللي الحكم ما شافهاش في الملعب.
1: صحيح. الحالة الثانية كابتن، مباراة الدرعية والقادسية أيضا أحمد الميخاني 47 ركلة جزاء القادسية وإنذار للاعب الذي ارتكب الخطأ بعد العودة للكنترول أو الفي اي ار. إيش رأيك؟
0: أيضا في هذه الحالة الحكم ما شافش التفاصيل الدقيقة اللي قام به المدافع. هنا المدافع قام بدهس على ساق المهاجم، والحقيقة هذا الدهس أنا شايف أنه كان بقوة زائدة، يعني مع احتساب ركلة جزاء كان يجب أن يدي كارت أحمر الحقيقة للمدافع، لأنه استخدم استرداد القدم أو استرداد باطن القدم بقوة زائدة وفي مكان حساس، فعرض سلامة المنافس للخطر. فأنا هنا في الحالة دي مع ركلة الجزاء والكارت الأحمر الحقيقي.
1: كابتن، الحالة اللي بعدها مباراة الدرعية والقادسية أيضا دقيقة 69 بطاقة حمراء، كابتن إيش رأيك؟
0: الحقيقة هنا حارس المرمى خرج منطقة جزائه، والمهاجم حاول يلعب الكرة في المرمى. لو هنا في مخالفة لمسة يد كنا ممكن نروح للكارت الأحمر لمنع هدف، ولكن الحقيقة يد الحارس كانت قريبة من الجسم الحقيقة وما ارتكبش مخالفة لمسة اليد، فأنا مع استمرار اللعب وعدم وجود خطأ.
1: عدم وجود خطأ،
0: صحيح.
1: طيب كابتن، أيضا مباراة الدرعية والقادسية أحمد الميخاني 97 طرد لاعب القادسية أوسكار بالبطاقة الحمراء.
0: الحقيقة هنا في هنشوف إن في احتكاك ما بين اللاعبين وهما ما بيتنافسوش على الكرة، ثم لاعب الدرعية الحقيقة استخدم رأسه في ضرب منافسه في الوجه، فهنا يعتبر سلوك مشين، وأنا مع البطاقة الحمراء الحقيقة، وكان قرار الحكم في هذه الحالة قرار صحيح.
1: جميل. كابتن، في اتجاه أشوف أنا من الأندية السعودية بالتحكيم السعودي، هذا يعني اعتراف بتفوق أو تقليل مصاريف، لأن الحكام الأجانب على حساب الأندية.
0: أنا شايف إن لجنة الحكام السعودية أديلها فترة كبيرة من الزمن بتشتغل على إعداد جيل جديد من الحكام السعوديين، ودي الحقيقة حاجة كويسة، فبدأوا ينضجوا وبدأوا الآن يديروا مباريات أكتر في الدوري السعودي، ودي ظاهرة صحية بشكل كبير، بحيي عليها لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم السعودي.
1: جميل. كابتن، الحكم اليوم ما غير في نتيجة المباراة، صحيح؟ لا توجد قرارات عند الميخاني تغير في نتيجة المباراة.
0: لا، هو ما غيرش في نتيجة المباراة الحقيقة، ولكن بنصحه ان دايما يكون عنده زوايا رؤية جيدة خاصة داخل منطقة الجزاء، حتى انه يقدر يشوف التفاصيل الدقيقة ويقدر ياخذ القرارات بنفسه بدون الاعتماد على الفي اي ار.
1: جميل. كابتن عصام الفتاح، شكرا جزيلا لك.
0: اشكرك يا بتاعي.
1: الأهلاويون حائرون وزاد من حيرتهم معالي الفريق أسعد. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، وأنا ألقاكم.
2: خلينا نكون واقعيين، يعني فريق صرف انه جاب نخبتين وما جاب نخبتين، جابوا يتهنى فيها، لكن بتكلم كان فريق كويس مرتب وحلو وجميل يلعب كوره حلوه، طيب ليش نخربه؟ فجاه تشيل المدرب، تشيل اثنين من اهم لعيبته، يعني انا ما عارف من هذا عنده الفكر، هذا ما طبعا اكيد ما في فكر، يعني اكيد ما في فكر.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. اشتباكات بين القوات الحكوميه وميليشيات الحوثي شرق تعز واستهداف لمواقع في الحديده ومحافظات الجوف.
1: Everything that could happen is on the table.
0: سيرفض تحديد جدول زمني لإنهاء الحرب ضد إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي للحصار المالي. كوريا الجنوبية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة في هرمز بما في ذلك التدابير العسكرية. رئيس الأرجنتين يصعد النزاع حول جزر فوكلاند مع بريطانيا مستغلا تصريحات ترامب حول إعادة النظر في موقف واشنطن المحايد. كارثة الفيضانات في النيبال تعزل المناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة، وعدد المفقودين يتجاوز 5000. أهلا بكم. نبدأ من التطورات في اليمن، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي شرق تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن الاشتباكات جارية بالأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة جبل نعمان ومحيطه في تعز. وفي جبهة الحديدة دارت اشتباكات عنيفة جنوبي المحافظة، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة الحيس، كما تدور اشتباكات

تقطن بالقرب من جبل دباس. كما أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية، استهدفت رجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين. كما تحركت قوات إضافية من العمالقة ودرع الوطن لدعم جبهات القتال في تعز والساحل الغربي في مواجهة الاعتداءات الحوثية. كما أكدت القوات الحكومية اليمنية رفع جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد، وذلك بعد اشتباكات استمرت ساعات طويلة ضد ميليشيات الحوثي في البرح ومقبنة بتعز. وأكدت القوات الحكومية أن المواجهات أسفرت عن مقتل 19 عنصرا من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين. كما وأظهرت مشاهد خاصة للعربية اشتباكات ليلية عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي جنوب الحديدة أيضاً.

0: وحول هذه التطورات ينضم الينا من جبهة الغربية ليتعز مراسل العربية هائل سعيد. صباح الخير هائل، نرصد معك اذا اخر التطورات الميدانية، خاصة فيما الجهود العسكرية تتركز في الجانب الغربي لليمن، لماذا هذه المنطقة المطلة على باب المندب؟
1: نعم، نحن نتحدث إليكم الآن والمعارك من خلفنا تدور على أشدها بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الإنقلابية، حيث تدور هذه المعارك على سلسلة جبال الحجب كما تلاحظون في الصورة، بعد أن أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على هذا الجبل وهو جبل تبت الخزان. المعارك الآن تدور بعد هذا الجبل وهي على سلسلة جبال الحجب وكذلك جبال الضاحة والبرادة، بالإضافة إلى مواجهات اندلعت أيضا في قرية الرحبة، هذه القرية التي تعد وسطية بين جبهتي مقبنة وكذلك جبهة الطوير. إذن تدور المعارك مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، حتى هذه اللحظة نسمع دوي إطلاق رصاص بشكل كثيف على مواقع للقوات لميليشيات الحوثي الإنقلابية. تحاول القوات الحكومية استعادة والسيطرة على مواقع استراتيجية حاكمة في هذه الجبهة، كذلك تتقدم أيضا القوات بشكل مستمر منذ منتصف الليل حتى هذا الوقت بشكل مستمر في هذه الجبهة وأيضا في جبهة مقبنة. نتحدث أيضا عن أن المعارك كانت قد دارت مساء في منتصف في وقت متأخر من الليل على جبال نعمان، هذا الجبل الاستراتيجي الذي يطل على خطوط إمدادة الميليشيات ويطل أيضا على جبهة جبهة الطوير وكذلك على جبهة الكدحة غربي محافظة تعز. إذن المعارك تدور بشكل مستمر، هناك أيضا إطلاق نار إذا ما كنتم تسمعون الآن المواجهات خلفي، كذلك هناك أيضا نعم هي مرتفعات جبلية كانت تحاول الميليشيات الحوثية التقدم إلى هذه المرتفعات حتى تقطع خط الإمداد أو الجبهة الفاصلة بين القوات الحكومية وكذا في غرب محافظة تعز وكذلك في الساحل الغربي. تحاول الميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات بغية قطع خطوط الإمداد أو قطع أي فصل الجبهتين، هي جبهة الساحل عن الجبهة الغربية.
0: نعم، هناك تطور آخر أيضا في الجبهة الحديدة وتحديدا في جبل باز جنوبي الحديدة، ماذا يعني هذا التطور؟
1: نعم، كانت القوات الحكومية هنا قد أفشلت محاولة هجوم لميليشيات الحوثي الإنقلابية على جبل دوباس جنوبي محافظة الحديدة تحديدا في مديرية حيس. هذا الجبل أيضا مرتفع وهو موقع استراتيجي هام يطل على العديد من المواقع التي تحصن بها الميليشيات في تلك الجبهة أو حتى في جبهة البرح، أيضا دارت مواجهات بين الميليشيات والقوات الحكومية. نتحدث عن أن هذه المواجهات أيضا جاءت

0: وهذا الانكسار للميليشيات جاء بعد أن دفعت القوات الطوارئ وكذلك قوات ألوية العمالقة وأيضا قوات درع الوطن بتعزيزات كبيرة على هذه الجبهة. ممكن نحن الآن نسمع إطلاق العديد من القذائف باتجاه هذه الأحياء السكنية. هذه أحياء سكنية تحت المواقع القوات الحكومية. الميليشيات الحوثية تقصف هذه الأحياء السكنية الآن بصواريخ أو عفوا بقذائف الهاون. ربما سقوط الآن إحدى القذائف على أحد الأحياء السكنية في هذه المنطقة. إذا نتحدث بأن الميليشيات تحاول أن تقصف بشكل مكثف، تشن قصف عنيف على هذه الأحياء بعد أن شنت أيضا قصف بالصواريخ وكذلك بقذائف الهاون على مناطق آهلة بالسكان وكذلك على مخيمات للنازحين في غرب محافظة تعز تحديدا في منطقة الطوير، أدى إلى نزوح عشرات الأسر من هذه المناطق الغربية إلى المناطق الجنوبية لمحافظة تعز. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجبهة الغربية لتعز، مراسل عربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك.

0: أين تركزت الاشتباكات خلال الساعات الماضية؟ تدور المواجهات في الكتحة فيما أسقطت القوات الحكومية عددا من المسيرات في جبل حبشي غربي تعز، فيما تسبب القصف الحوثي بالصواريخ والمسيرات على مديرية مقبنة غربي تعز في نزوح عشرات الأسر. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية دمرت زورقا مفخخا قرب ميناء المخا وأسقطت عددا من المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها. أما جنوب محافظة الحديدة فشنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا على مديرية الحيز، ما تسبب في إصابة مدنيين وأضرار مادية. والمزيد ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي اليمني فارس البيل. صباح الخير أستاذ فارس. إذن كيف يمكن أن نقيم سير العمليات حتى الآن؟ هل نحن فقط في إطار الدفاع عن مناطق سيطرة القوات الحكومية، أم نحن نتجه نحو الحسم العسكري؟
1: صباح الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. يتضح من ردود الحكومة الشرعية والقوات المسلحة التابعة لها أنها انتقلت إلى مرحلة متقدمة في الصد والرد، بمعنى أن الحكومة الشرعية عززت القوات الموجودة في هذه المنطقة في الساحل الغربي باتجاه تعز، أيضا بقوات العمالقة والطوارئ أيضا، وهذه نقطة متقدمة بمعنى أن هنالك الرغبة في إدارة هذه المعركة ليس لمجرد صد عدوان ميليشيا الحوثي وتقدماته أو اعتداءاته، إنما لإزاحة ميليشيا الحوثي وإزاحة هذا الخطر من هذه النقطة. يعني أن هنالك معركة مهمة تدور في هذه البقعة الاستراتيجية المهمة المتاخمة للبحر الأحمر بالقرب من باب المندب، وهي المعركة الأساسية التي تلقي ميليشيا الحوثي بثقلها بشكل واضح على هذه النقطة. الحكومة الشرعية الآن انتقلت إلى نقطة متقدمة، محاولة عرقلة تقدمات ميليشيا الحوثي، استهداف تحركاتها واستهداف قدراتها العسكرية واستهداف كل المسارات التي تريد أن تنفذ منها ميليشيا الحوثي للسيطرة على كثير من المناطق بسبب عورة المنطقة. في كل الأحوال يمكن أن نقول أن الحكومة الشرعية الآن صحيح فاجأتها ميليشيا الحوثي بالتقدم خلال الساعات الماضية، تحقيق بعض التقدمات والسيطرة على بعض المناطق وبعض الهضاب، لكن في الساعات الأخيرة استطاعت الحكومة الشرعية أن تتقدم وأن تزيح ميليشيا الحوثي من هذه النقاط، وأعتقد أنها لن تتوقف عند هذه النقطة، خصوصا عندما نتحدث عن اشتباكات جنوبية الحديدة، معنى صحيح. أن ميليشيا الحوثي هي تريد أن تستنزف القوات الشرعية بشكل أو بآخر.
0: هل هذه ممكن أن تشكل نقطة انطلاق لتحرير الحديدة بكاملها، أم فقط نحن ضمن أطر الدفاع؟
1: حتى الآن يمكن أن نقول أننا في إطار الدفاع، لكنه دفاع متقدم، دفاع قادر على ليس مجرد

0: صد ميليشيا الحوثي،
1: نعم.
0: إنما محاولة لإزاحة ميليشيا الحوثي وإفشال مخطط ميليشيا الحوثي، وهذه نقطة مهمة. إفشال مخطط ميليشيا الحوثي بالبحث عن مناطق هشة يمكن أن يتقدم من خلالها للتمهيد لمعركة برية
1: نعم
0: كما يعتقد، أو للسيطرة، أو لمحاولة إضعاف هذه الجبهة المتماسكة الآن ما بين مخا وتعز.
1: نعم
0: وبوادر الذهاب نحو الحديدة أعتقد أنها اشتعلت الآن، أو
1: نعم
0: هذه شرارة للتوجه نحوها بعد الاشتباكات الأخيرة في جنوبي الحديدة. ميليشيا الحوثي الآن دفعت بقوات من جنوب الحديدة متاخمة على
1: نعم
0: ساحل البحر الأحمر، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الشرعية لن تتوقف في هذه النقطة تحديدا، ربما تتقدم بشكل آخر، لكنها تحتاج إلى تأمين هذا القوس الممتد شرقا
1: نعم
0: إلى آخر مديرية تعز.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض المحلل السياسي اليمني فارس البيل. وإلى حرب إيران، فقد رفض نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحديد جدول زمني لإنهاء الحرب ضد إيران، قائلا إن أمريكا لن تتفاوض مع طهران قبل أن تتوقف عن استهداف السفن.
2: We're not going to set an artificial timeline because let's just say hypothetically, let's say I told you 3 months, let's say I told you 3 days, okay? And then the Iranians start blowing up oil and gas ships, and the United States is the only country with the capability to ensure that those oil and gas ships get to market. Well, what I would say is it would be irresponsible for us to write out our strategy and our timeline for an Iranian nation that simply cannot honor its commitments and cannot stop shooting at commercial ships.
1: وفانس أوضح أيضا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدا أن 15 مليون برميل نفط عبرت المضيق بفضل التحرك الأمريكي.
2: And what a number of other countries have begged us not to do, including those in Europe who will publicly criticize us on the one hand, but then privately acknowledge that if we weren't doing what we were doing, nobody else in the world could do it. We are the only country in the world that can ensure, as you heard the president say, the control over the Strait of Hormuz. The Iranians would like 0 million barrels to come out of the Strait of Hormuz. Last night, 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد من جهته التأكيد على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على السلاح النووي، وأضاف ترامب في مقابلة مع جي بي نيوز البريطانية أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وأن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر المضيق.
3: We have to stop them from having a nuclear weapon, and it is the Middle East, and we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night, and a lot of oil is coming out of there. Mm-hmm. So we control the Hormuz Strait, and their economy is crashing. Their inflation could be 300%. Their money is valueless. You know.
4: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
3: Yeah, well, they had three sites, and now they may have Pickaxe Mountain.
4: Right.
3: But the three sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first three. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
1: وينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريس ستيت الدكتور إحسان الخطيب. صباح الخير دكتور إحسان. إذا نريد أن نفهم منك الموقف الأمريكي تحديدا، جي دي فانس يتحدث أو يرفض تحديد جدول زمني لانتهاء الحرب، في حين وول ستريت جورنال تنقل أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية الإعلان عن انتهاء الحرب.
5: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني حد أدنى يعني الأمريكي أعلن حربا اقتصاديا وهذا لن ينتهي، يعني هي بداية الحرب الاقتصادية، نحن ما زلنا في البداية الحرب الاقتصادية الشعواء التي أعلنها ترامب عليهم. ولكن بالنسبة للعمليات العسكرية كما قال جي دي فانس، يعني هو واضح جدا مع الإيراني العمليات العسكرية الكبرى انتهت، لا حاجة لها. ولكن اليوم هناك موضوع المضيق، الأمريكي يستعمل القوة لتأمين الملاحة في المضيق حسب الحاجة، ولكن هو يعول على الحرب الاقتصادية واستخدام القوة حسب الحاجة فقط في إطار تأمين الملاحة في المضيق.
1: ولكن هل يمكن أن تؤتي ثمارها فقط

0: الضغوط الاقتصادية، أم هناك بحاجة إلى ضغط عسكري بموازاة ذلك لتليين الموقف الإيراني؟
1: اليوم التقدير الأمريكي هو أن الحرب الاقتصادية، يعني هناك كان في الماضي أكيد، يعني إيران دولة منذ عقود تتعرض لعقوبات شديدة وهي في وضع اقتصادي صعب، ولكن تأقلمت على العقوبات في الماضي. ولكن اليوم هناك موضوع مختلف تماما، الأمريكي لا يقول أضغط وعقوبات، يقول حرب اقتصادية وخانق الاقتصاد الإيراني. في الموضوع تهديد جدي، هناك مكابرة داخل إيران، ولكن العقلاء يعرفون الموضوع ليس كما في الماضي، ليس موضوع عقوبات، هي حرب اقتصادية عليهم. والأمريكي يعتبر أنه هذا يعني طريقة ناجحة في التعامل مع النظام، لأنه كان في الماضي حتى قبل إطلاق النار العقوبات لم تكن كما اليوم، الخنق الاقتصاد الحصار والعمل على سد الثغرات، وكان هناك مظاهرات داخل إيران. فإذا الضغط الاقتصادي يؤتي نتائج، هو ليس بحاجة للعودة للضربات العسكرية إلا في إطار تأمين الملاحة في الماضي، ويراهن أنه هذه السياسة ناجحة. والأمريكي
0: خاصة مع انضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذه استراتيجيات العزل الإيراني، إلى أي مدى ستؤثر على سير عملية العزل لإيران برأيك؟ وماذا عن الموقف الصيني؟
1: الأكيد هو أن الأمريكي لا يملك عصا سحرية ليحول المشهد بين ليلى وضحاها بالنسبة لنظام إيراني عنده علاقات متشعبة وعنده يعني اختصاص في تخطي والتعايش مع العقوبات. اليوم هو يعمل أمريكا، هناك عدة دول تتعامل مع إيران، ليس دول مثلا الصين وروسيا والهند فقط، مثلا هناك عدة دول يحاول يعني أن يضغط شيئا فشيئا على هذا النظام. وأكيد نعم الصين هي عامل كبير في هذا المعادلة، ولكن ليس موضوعا سهلا التعامل مع الصين، ربما يبدأ بأمور أخرى بدول أخرى ومؤسسات أخرى قبل أن ينتقل إلى الصين. ولكن الصين في نهاية المطاف هي ليست حليفة أو صديق إيران، هي علاقتها مصلحية. السبب الوحيد تشتري النفط من بكمية كبيرة من إيران لأنه تأخذ خصم كبير، يعني توفر مبلغ كبير من المال. لو تشتري بالمبلغ حسب سعر السوق تشتري من أطراف أخرى، ليست مضطرة أن تشتري هذا الكم الهائل من
0: لكن حتى الصين انخفضت وارداتها من إيران في الآونة الأخيرة. شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات، كنت معنا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيد الدكتور إحسان الخطيب. إضافة لذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عمليات المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وقال في تدوينة له أن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر. في المقابل، نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول إقليمي رفيع أن سلطنة عمان رفضت مقترحا إيرانيا للتحصيل المشترك لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن مسقط لم توافق حتى على التحصيل الطوعي لرسوم الخدمات البيئية والأمنية من السفن. كوريا الجنوبية نفت رسميا الادعاءات بأنها لم تقدم أي مساعدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة. وقالت سيول في بيان إن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة وتشمل التدابير العسكرية. من جهة أخرى، قالت ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة رويترز إن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر تقييد صادرات النفط ووقف التهرب من العقوبات أصبحت أشد وطأة على طهران، ولم تترك أمامها سوى قنوات محدودة لتأمين العملات الأجنبية وشراء السلع الأساسية. وأضافت المصادر أن شبكات الالتفاف على العقوبات باتت باهظة التكلفة ويصعب استخدامها.
2: الخناق يضيق والاقتصاد الإيراني يدفع الثمن. واشنطن تشدد العقوبات وطهران تواجه تراجع النفط وانهيار العملة وارتفاع التضخم. خناق قد يطول قنوات التمويل والتجارة التي اعتمدت عليها إيران لسنوات. صادرات النفط تتلقى ضربة الأكبر، الشحنات هبطت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا بعدما كانت 1,700,000 برميل قبل عام. حتى شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت مكلفة للغاية بحيث يصعب استخدامها. وفي الداخل يزداد الضغط، الريال تراجع إلى أكثر من 2.2 مليون ريال للدولار، والتضخم بلغ 69.5%.

0: إلى 9%. أما متوسط الراتب الشهري فلا يتجاوز 125 دولارا، بينما تحتاج الأسرة إلى نحو 450 دولار لتغطية نفقاتها الأساسية. والرئيس الإيراني يقول إن حجم التجارة تراجع بين 25 و35%. وتزداد الواردات تضررا من الصادرات، ومع إغلاق قنوات مالية وتجارية يقول تاجر إيراني إن الموردين قد يطالبون بالدفع نقدا، ما يعني صفقات أغلى وشحنات تصل متأخرة. الأزمة وصلت إلى البنزين. أحد المصادر قال إن المخزونات لا تكفي سوى شهرين إضافيين. إيران تنتج النفط لكنها تحتاج لاستيراد البنزين بسبب محدودية قدراتها التكريرية. وسط هذا الضغط تواجه طهران خيارا بالغ الصعوبة، التفاوض أم التصعيد.
1: إيران تتعرض لضغوط اقتصادية شديدة جدا، وقد تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض.
0: لكن الكلفة لا تظهر في الأرقام وحدها. موظفة إيرانية تختصر المشهد بقولها: نزداد فقرا يوما بعد يوم. حنان المصري، العربية.
2: نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، ونتنياهو يعتبر أنها لم تعد تشكل تهديدا. ولدينا أيضا تقرير أممي يحذر من دخول الحرب في السودان مرحلة خطيرة عنوانها عولمة الصراع.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

جديد، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال تطهير مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدا السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها، وأضاف أنه عثر على غرف عمليات ووسائل قتالية لحزب الله وقضى على عدد من المسلحين فيما فر آخرون، مؤكدا مواصلة تطهير البنية العسكرية تحت الأرض حسب وصفه. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وكشف عن القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. وقال نتنياهو أن المرتفعات التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية كانت موقعا استراتيجيا استخدم لمهاجمة كريات شمونة والمطلة والتخطيط الاحتلال الجليل على حد قوله. في غزة، أفاد مراسل العربية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف شرق مدينة غزة وتحديدا في حي التفاح. هذا وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق نار باتجاه قواته التي تعمل شرق الخط الأصفر في شمال

قطاع غزة، وأنه استهدف بغارة مصدر التهديد بحسب تعبيره. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بخطورة لمحاولات مسلحين في غزة لتخطيط وتنفيذ أعمال معادية في انتهاك لوقف النار.

0: نار من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، ويأتي ذلك على وقع رفع الجيش مستوى التأهب في الضفة الغربية وتعزيز قواته ب26 كتيبة مع اقتراب الأعياد اليهودية وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد ميداني أوسع.
1: رقعة الاستيطان تتسع في الضفة الغربية بموازاة عنف المستوطنين. وتحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع، قيود عسكرية واقتحامات شبه يومية مهدت الطريق على الأرض بإجراءات إضافية. الجيش الإسرائيلي رفع عدد قواته في الضفة الغربية إلى 26 كتيبة، كما رفع ما يصفه بمستوى الجاهزية خلال فترة الأعياد اليهودية. إجراءات كشفت عنها يدعو تحرنوت ضمن توجيهات سابقة لرئيس الأركان إيال زمير، تقضي باستمرار حالة التأهب خشية تدهور ميداني أوسع في الضفة الغربية.
2: بينما يرفع الجيش الإسرائيلي من مستوى استنفاره في الضفة الغربية يعزز من قواته خشية انفجار ميداني، يقول الفلسطينيون في قرية المغير أن اعتداءات المستوطنين تأتي بمساندة الجيش أو بالحد الأدنى غض الطرف عنها.
3: شباب هجموا على دار شحادة، رحنا الغنم يا شباب.
1: تحذيرات الجيش الإسرائيلي من انفجار الوضع في الضفة حدثت بالفعل. الواقع على الأرض انعكس حزنا في قلب هذه الجدة على حفيدها الذي قتل إلى جانب صديقه برصاص الجيش والمستوطنين في قرية المغير.
4: يعني أنا كلبي حسني، أنا مضرب الطلق كأن الطلق في كلبي، وسقط كلبي وقت ما ضرب الطلق. شوفي للشباب لراسم بيقول يا يما الولد، الولد يما يا رب الولد راح، الولد يما.
5: شو بدأتنا للموت؟
6: الحمد لله رب العالمين.
1: حزن هذه العائلة جزء من واقع أوسع تعيشه المغير، قرية تحاصرها البؤر الاستيطانية من جهات عدة، وتتقلص المساحات التي يستطيع أصحاب الأرض الوصول إليها. فمنذ بداية هذا العام وحده قتل 6 من أبناء القرية في أحداث مرتبطة بهجمات المستوطنين وإطلاق النار.
7: استغل حدث 7 أكتوبر وظهرت ظاهرة البؤر الاستيطانية الرعوية، وتم زرع بمحيط القرية من جميع الاتجاهات أكثر من 11 بؤرة استيطانية رعوية. الهدف من ذلك اللي هي السيطرة على أكبر مساحة أرض وأقل التكاليف.
1: وما يحدث في المغير يتكرر على امتداد الضفة الغربية. 27 فلسطينيا قتلوا منذ بداية العام في أحداث مرتبطة بهجمات المستوطنين، و64 منذ 7 أكتوبر وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. إسراء الزير، العربية، من المغير، شمال شرق رام الله.
0: قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري عبد السلام هيكل في تصريحات للعربية إنجليزي إن المنطقة حرمت من سوريا بالقدر ذاته الذي حرمت فيه سوريا من المنطقة، ثانيا على وقوف السعودية وحضورها منذ البداية لبناء سوريا الجديدة وكسر العزلة التي فرضت عليها.
8: Syria's comeback is meaningful not only to Syrians. Syria has been isolated from its immediate region. And in that sense, the region has been deprived of Syria as much as Syria has been deprived of the region. So speaking of data corridors, I mean, that's a concept that became more prevalent and important over the past 15 years. Syria was absent. Logistics, Syria was absent. So that gateway to the Mediterranean also was absent. And in trying to align interests with our regional partners, that takes belief in the new Syria. And Saudi Arabia has been there at the outset. So it's not only about bringing capital from Saudi Arabia.
0: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المياه تعد قضية مصر الأولى والوجودية، وشدد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ورفض أي إجراءات أحادية.
9: قضية مصر الأولى، القضية الوجودية، وهي قضية المياه، وتعويلنا دائما على الأصدقاء للعمل على دعم الأمن المائي المصري والمصالح المائية والوجودية لأكثر من 110 مليون مواطن مصري، وبالتالي

0: كان هناك هذا الحوار والتأكيد على الأهمية البالغة للالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأي عدم التسبب في إحداث ضرر، ومبدأ رفض أي إجراءات أحادية.
1: في السودان دخلت الحرب مرحلة بالغة الخطورة عنوانها الأبرز عولمة الصراع وسلاح الأثير. تحقيق أممي جديد لبعثة تقصي الحقائق يفتح الصندوق الأسود لتشابكات الحرب ويكشف بالوقائع والأرقام كواليس تدفق العتاد العسكري العابر للقارات وتجنيد المقاتلين الأجانب الذين يساهمون في إطالة أمد النزاع.
2: كيف تحولت حرب الخنادق في السودان إلى معركة مسيرات متطورة تخترق عمق المناطق المدنية؟ الأمم المتحدة تجيب بتقرير يوثق شبكات تهريب السلاح وتجنيد المرتزقة وتحذر من فظائع ترقى إلى جرائم حرب. التحقيق الدولي الحديث يؤكد أن السلاح والتكنولوجيا العسكرية الموردة يمددان قدرة القتال في صراع دام حصد أرواح 200,000 قتيل وشرد 14 مليون شخص. خيوط الصراع الممتدة عبر الحدود تكشفت عبر أدلة وثقها المحققون تثبت تورط شبكة عابرة للقارات تضم أفراداً وكيانات في تشاد وجنوب شرقي ليبيا وبوصاصو في الصومال، تخصصت في تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد والتدريب والدعم اللوجستي. المد الميداني لتلك القوات تغذى على استقطاب 2000 متعاقد عسكري سابق من كولومبيا، تولوا تشغيل وصيانة الأنظمة الجوية المتطورة في معارك الفاشر ومخيم زمزم بدارفور ضمن عمليات ميدانية حملت سمات الإبادة الجماعية وفق التحقيق الأممي. هذه التقنية الجوية المتطورة حصدت أرواح أكثر من 1000 مدني في 5 أشهر وعطلت منشآت المياه والكهرباء والخدمات الأساسية في مدينة الأبيض. الفظائع المسجلة دولياً دفعت بعثة تقصي الحقائق للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب قطعي يطالب بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض سابقاً على إقليم دارفور ليمتد ويشمل السودان برمته من دون استثناء. عمر السامرائي، العربية.
1: نشاطنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إدارة ترامب تطلب مجددا من المحكمة العليا السماح لها بتقييد التصويت عبر البريد. ولدينا أيضا في الجزائر استمرار جهود إنقاذ الطفل أيوب العالق بالبئر.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
6: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

أهلا بكم من جديد. وتعداد انفجارات في العاصمة كييف جراء استهداف مخزن لوجستي ومبنى سكني. وقالت الإدارة العسكرية للمدينة أن الهجمات الصاروخية الروسية استمرت طوال اليوم وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أعلنت شركة نفتوغاز الحكومية تعرض منشآت تابعة لها لهجمات روسية. كما واستهدفت طائرات مسيرة روسية سفينتي شحن وحاويات تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم يأتي ضمن غارات مكثفة لضرب خطوط الإمداد والبنية التحتية للموانئ التي تعتمد عليها كييف.

0: وفي مقابل هذه التطورات قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
1: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المسؤول عن المفاوضات مع ممثلي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونستعد حاليا للاجتماع. تم الاتفاق على مواعيد مبدئية ونتوقع استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وتلقينا تأكيدا منهم. سيعقدون اجتماعات في موسكو وكييف، ونتطلع إلى عقد اجتماع خلال الأيام القادمة. هذا أمر مهم جدا، ومن المهم أن تظل الولايات المتحدة فاعلة ومنخرطة. نحن على استعداد لعقد اجتماعات هامة ورفيعة المستوى معهم في أوكرانيا.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال من جهته أن روسيا وأوكرانيا تحافظان على الاتصالات، لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات. وأضاف بوتين أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية. وقبل أيام قال بوتين للصحفيين أن تحذير الرئيس الأوكراني من أن المسيرات الأوكرانية ستغلق المجال الجوي الروسي يبدو وكأنه إرهاب دولة.
1: يصعب علي الآن تحديد مدى مساهمتهم في اتفاق السلام نظرا للتصريحات التي سمعناها مؤخرا من القيادة الأوكرانية، لكن الاتصالات قائمة ومستمرة لا سيما عبر أجهزة الاستخبارات والأمن.
0: صعد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نزاع بلاده الطويل الأمد مع بريطانيا حول جزر فوكلاند، مشيدا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقوله أن واشنطن قد تعيد النظر في موقفها المحايد تاريخيا بشأن سيادة الجزر، ومتعهدا بإجراءات جديدة لوقف مشروع نفط بحري بالقرب من أرخبيل الخاضع للسيطرة البريطانية. الرئيس الأرجنتيني أعلن عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى إيقاف تطوير مشروع سي لايون النفطي، حيث تخطط شركة بريطانية وأخرى إسرائيلية للبدء في الحفر خلال الأشهر القادمة وبدء إنتاج النفط في عام 2028. وتعتبر الأرجنتين المشروع استغلالا غير قانوني للموارد في مياه تزعم ملكيتها. الرئيس الأرجنتيني هدد بعقوبات أشد ضد الشركات المشاركة في الحفر البحري، وأعلن عن تمويل جديد لقاعدة بحرية في أقصى جنوب الأرجنتين. تاريخيا اعترفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأن جزر فوكلاند خاضعة لإدارة بريطانية، لكنها لم تتخذ موقفا رسميا بشأن السيادة عليها. وبعد حديث ترامب عن مراجعة الموقف الأمريكي إزاء الجزر، قالت الحكومة البريطانية أن سكان جزر فوكلاند بريطانيون ولهم الحق في تحديد مستقبلهم.

تبدأ اليوم في قناة بنما إجراءات تقليص حركة العبور المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية. وأظهرت صور تمكن سفينة حاويات واحدة فقط من الوصول لمدخل قناة بنما، فيما تنتظر سفن أخرى في عرض البحر دخول القناة قبل تطبيق إجراءات تقليص.

تقليص حركة العبور. جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبها من المحكمة العليا الأمريكية السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي، وذلك لفرض قيود صارمة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي. وسبق وأن حذر ترامب مرارا من أن التصويت عبر البريد معرض للتزوير، كما وقع شهر مارس الماضي أمرا تنفيذيا يقيد التصويت عبر البريد. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تالي وزيرا جديدا بالوكالة للجيش الأمريكي، وذلك عقب تنحي دان دريسكول من منصبه. ترامب وصف في منشور على منصته تروث سوشيال آدم تالي بالرجل الوطني العظيم، قائلا إنه يحظى باحترام الجميع. وكان تالي يشغل منصب مساعد وزير الجيش الأمريكي للأعمال المدنية قبل هذا التعيين. حذرت الأمم المتحدة من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مشيرة إلى أنها تدرس استخدام طائرات مسيرة للشحن وحم أو لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. وقد ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المدمرة في النيبال إلى أكثر من 1200 شخص على الأقل، وفق ما أعلنته هيئة إدارة الكوارث يوم الخميس، فيما ازداد عدد المفقودين بشكل حاد ليبلغ أكثر من 5000 شخص، ومن بين المفقودين مئات الأجانب من 34 دولة على الأقل.

0: في مصر وتونس تكررت ظاهرة هروب الرياضيين خلال مشاركاتهم في البطولات الدولية لتفتح من جديد ملف الأوضاع المادية وظروف الرعاية التي تدفع بعض الأبطال إلى البحث عن مستقبل أفضل خارج البلاد. وبينما أثارت هذه الوقائع موجة من الجدل بين التعاطف والانتقاد، تتسع التساؤلات حول أسباب هجرة الرياضيين. التفاصيل في التقرير التالي.
1: كان من المفترض أن يعود حاملا علم بلاده وميدالية، لكنه اختار الهروب من مقر البعثة المصرية في سلوفاكيا. قصة بطل المصارعة الحرة محمد الشامي ليست الأولى، فقد سبقتها عشرات الحالات لرياضيين مصريين استغلوا مشاركتهم في بطولات أوروبية للهروب بحثا عن مستقبل أفضل. الشامي أعلن عبر فيسبوك اعتذاره لأسرته ولكل من سانده، مبررا قراره بالضغوط المادية ورغبته في تأمين مستقبله في ظل ما وصفه بضعف الدعم المقدم له كلاعب في المنتخب. القضية أثارت تعاطفا واسعا ووصلت إلى البرلمان المصري.
2: الرئيس نفسه وجه بأنه لازم يتصرف على الألعاب ديت وعلى اللاعبين دولت بشكل جيد من 3 سنين، والحكومة ما عملتش حاجة. فأنا عايزة الحكومة تيجي تقول هي حتى ما نفذتش توجيهات سيادة الرئيس ليه.
1: وزارة الشباب والرياضة واتحاد المصارعة أحالا القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها.
3: خلف كل حالة هروب تطرح تساؤلات حول قدرة الرياضي على تأمين مستقبله والدعم الذي يحصل عليه خارج منصات التتويج، وكيف تحولت البطولات الخارجية بالنسبة لبعض الرياضيين العرب من فرصة للمنافسة إلى طريق للهجرة. هذا هو المشهد في مصر، فهل يختلف الحال في تونس؟
4: الحال في تونس لا يختلف كثيرا عن مثيله في مصر. الشارع الرياضي والرأي العام في صدمة بعدما اختار بعض أبطال تونس طريق الحرقة أو الهجرة غير النظامية بديلا عن اعتلاء منصات التتويج ورفع الرايات الوطنية.
5: رياضيون 4 في اختصاصات مختلفة غادروا بشكل سري ومفاجئ البعثة التونسية المشاركة

0: في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو في إيطاليا، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف الإحاطة بسفراء تونس في الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل عدم توفير الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بالحفاظ عليهم. وبالتزامن مع هجرة الرياضيين غير النظامية، يستمر نزيف هجرة العقول التونسية بين مهندسين وأطباء وكفاءات في مختلف المجالات، ما يثير التساؤل حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة المجتمعية.
1: كذو ما زاد نخب ونخبة رياضية وقاعدة تشوف أنه ربما اليوم واضحة في تونس ما هوش الوضع اللي ممكن، وخروجهم البرة ممكن يفتح لهم أفاق، وما عندهمش وسائل أخرى الخروج ربما إلا استغلال الطرق غير القانونية على الأقل نقول، أو غير الرسمية.
0: ورغم أن السلطات التونسية لم تعلن أي موقف أو إجراءات مما يحدث، إلا أن القاسم المشترك بين عملية فرار الرياضيين هو المعاناة الاقتصادية التي تؤكدها الأرقام، حيث إن المخصصات المالية للرياضات الفردية مثلا لا تتجاوز 29 مليون دينار تونسي، وهو رقم شحيح للغاية وفق أهل الاختصاص. وليد عبد الله، العربية، تونس.
2: في الجزائر تستمر جهود الحماية المدنية لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب الذي علق في بئر ارتوازي بعمق 80 مترا في ولاية البيض جنوب غربي البلاد. وأظهرت صور تقدم أشغال الحفر التي امتدت لأكثر من 24 ساعة في محاولة للوصول للطفل وإخراجه من البئر. تبرز ولاية جيجل الجزائرية ضمن الولايات التي سجلت خسائر بشرية ومادية كبيرة لتترك وراءها قصصا مأساوية كثيرة. محمد شاب نجا من الموت، لكنه فقد ثمانية من أفراد عائلته ومسكنه بعدما حاصرتهم ألسنة اللهب. المزيد في تقرير مراسل عربية أحمد خير الدين. تابع.
3: بعد أيام عن الفاجعة يعود محمد مثقلا ليتفقد ما تبقى من منزله الذي التهمته النيران. كان يوما بيتا عامرا يجتمع فيه أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة قبل أن تنهي الحرائق كل شيء.
4: بالأربعة العشية صارت فيهم الصيرة، جات النار كلاتهم كامل، بقات غير ما بقات في الدار شغل المخبية الداخل، سلكت روحها الداخل، وهذوك اللي خرجوا زعما حبوا يهربوا ماتوا كامل.
3: هنا في أعالي بلدية الجمعة بن حبيب بولاية جيجل كانت النيران أكثر شرسة، ومعها سجلت المنطقة العدد الأكبر من الضحايا من بينهم عائلة محمد.
4: كنت كومينيكي مع المدن، بعثت لي صورت لي صورة ماسنجر هكذا، بعثتها لي قالت لي راهي سيركيلاتنا كامل، قالت لي ما كاش كاين قاعدين نهربوا. كانت 17 هكذا، قلت لها ربي يستر. هذه هي الهضرة الأخرى أنا والمنظمة، هذا واش كومينيكت معها.
3: اللحظات الأكثر قسوة التي عاشها محمد كانت وقت وصوله إلى محيط البيت واطلاعه على مصير زوجته وثلاثة من أطفاله وأربعة من إخوته.
4: البلاصة هذه لقاو المرأة تاعي طايحة، هي والبيبي الصغير تاعي ولدي يعقوب، صابوها هنايا. كاينه وحده معاها بالك تكون شكيت اختي، هذه اختي جميله ولا فله ما عرفتش اكزاكت شكون فيهم. وخويا الكبير الله يرحمه رفد لي اميمه، رفدها لي منها، طلعها الاخر خباها لي في البيزه الفوق.
3: بقدر الالم والمآسي التي خلفتها حرائق ولايه جيجل، يتمسك محمد بخيط امل وحيد بنجاه ابنته اميمه التي انقذها اخوه وواجه هو الموت احتراقا بجسد عار. لقناتي العربية والحدث، أحمد خير الدين، الجزائر.
2: أطلقت شركة تسلا رسميا خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة سايبر كاب في أوستن في ولاية تكساس. السيارة ذات المقعدين والخالية من عجلات قيادة أو دواسات انطلقت في شوارع أوستن بهدف تقديم خدمات سيارات الأجرة دون سائق. ومع ذلك تشترط قوانين ولاية تكساس وجود مشرف أو سائق بشري يكون جاهزا لتولي القيادة عند الضرورة.

0: نهاية النشرة بالتذكير بأبرز العناوين. اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي شرق تعز واستهداف لمواقعهم في الحديدة ومحافظة الجوف.
1: Everything that could happen is on the table.
0: فرانس يرفض تحديد جدول زمني لإنهاء الحرب ضد إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي للحصار المالي. كوريا الجنوبية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة في هرمز بما في ذلك التدابير العسكرية. رئيس الأرجنتين يصعد النزاع حول جزر فوكلاند مع بريطانيا مستغلا تصريحات ترامب حول إعادة النظر في موقف واشنطن المحايد. كارثة الفيضانات في النيبال تعزو المناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة، وعدد المفقودين يتجاوز 5000. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، أعود وألقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
6: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
7: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
6: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
5: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
8: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى.

0: قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في الجوف.
1: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there is.
0: فرنسا يرفض تسمية القتال مع إيران بالحرب ويؤكد أنها لم تعد تسيطر على منطقة هرمز. كوريا الجنوبية تنفي الادعاءات بعدم تقديم أي مساعدة بشأن هرمز وتستعد لنشر أصول عسكرية عند المنطقة. مصادر تعلن أن هدف أوكرانيا الحليف حربها مع روسيا هو إغلاق المجال الجوي التجاري الروسي.

فصل المقدمة من العربية، والبداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية، استهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين في منطقة المحزمات جنوب غربي الجوف، وعدت مواقع في مديرية خب والشعف شمال وشرق المحافظة. هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي شرقي تعز. وبحسب مصادر ميدانية، فإن الاشتباكات جارية بالأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة جبل نعمان ومحيطه في تعز. أما في الحديدة فدارت اشتباكات عنيفة جنوبي المحافظة، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة الحيس، كما تدور اشتباكات بالقرب من جبل دباس.

0: وإلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية في إيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. وقال ترامب إنها تراقب جبل الفأس وتعرف من يدخل ويخرج منه. نتابع.
1: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
2: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain.
1: Right.
2: But the 3 sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first 3. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
0: ترامب أعاد التأكيد كذلك على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على السلاح النووي، وأضاف أن بلاده تسيطر بشكل كامل على منطقة هرمز، وأن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر المنطقة.
2: We have to stop them from having a nuclear weapon, and it is the Middle East. And we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night, and a lot of oil is coming out of there. So we control the Hormuz Strait, and their economy is crashing. Their inflation could be 300%. Their money is valueless, you know.
0: وبدوره أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر، وأضاف أن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه، وأضاف أن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة مالي متبق للنظام الإيراني. ومن جانبه شدد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، كما طمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كان عليه قبل بدء النزاع.
3: I think they're realizing, by the way, that their control over the Strait of Hormuz is effectively gone, and it's a diminishing asset. So if you go back 3 months ago, how much oil and gas was coming out of the Strait under Iranian threats? It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
0: كما رفض نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس استخدام كلمة حرب لوصف القتال الأمريكي مع إيران، مستبعدا التنبؤ بما إذا كان الصراع المستمر منذ 6 أشهر سينتهي بحلول انتخابات التجديد النصفي. وقال فانس خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه لن يسمي العمليات ضد إيران حربا، معللا ذلك بعدم وجود إطلاق النار نشط بين الطرفين في الوقت الحالي. وتأتي محاولة فانس التقليل من شدة القتال مع إيران في ضوء المهمة التي تواجه ترامب وإدارته لإقناع الناخبين الأمريكيين بالإبقاء على السيطرة الجمهوريين على الكونغرس مع تصاعد أسعار البنزين وارتفاع التضخم في البلاد.
4: كلفة التصعيد العسكري مع إيران في مضيق هرمز تنعكس مباشرة هنا عند محطات الوقود في الولايات المتحدة، حيث يدفعها المواطن الأمريكي من جيبه، وتحول غلاء الأسعار إلى سلاح سياسي بيد الديمقراطيين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
5: متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة وفق بيانات أمريكية تجاوز 4 دولارات للجالون طوال شهر أغسطس الماضي، وهو مستوى قياسي يؤثر أيضا على أسعار السلع الاستهلاكية، ما يهدد بتحويل الحرب الخارجية إلى أزمة

0: معيشية داخلية. مسار الغلاء يضع ترامب في تناقض بين وعده سابقا بخفض الأسعار ومطالبته الأمريكيين حاليا بتحمل زيادة طفيفة في أسعار البنزين كثمن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: ستنخفض أسعار الوقود، فبمجرد انتهاء الحرب ستهبط. تذكر أنه عندما تضطر لدفع مبلغ أكبر قليلا 4 دولارات فلا بأس بذلك.
0: وبينما يحاول ترامب احتواء تداعيات الحرب على أسعار الطاقة، يرى الديمقراطيون في غلاء المعيشة فرصة انتخابية نادرة يمكن أن تتحول فيها فاتورة البنزين إلى فاتورة سياسية يدفعها الجمهوريون في انتخابات نوفمبر.
2: ترتفع أسعار الوقود بسبب ما يحدث في إيران وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، ولذلك فهو مسؤول بشكل مباشر. أعتقد أن هذا سيؤثر على الانتخابات. أعتقد أنه لا يحظى بشعبية كبيرة.
0: في المقابل، ورغم إقرارهم بوجود مشكلة بسبب الحرب، يرى جمهوريون أن اللوم يقع عادة على ساكن البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الوقود، لكنهم يشيرون إلى إنجازات ترامب من حيث توفير فرص العمل وسبل العيش الكريم كما يقولون، ويظهرون تفاؤلا بشأن تحسن الأوضاع.
3: الخبر السار هو أنني أعتقد أن هذا الوضع مؤقت وسيتغير، وفي نهاية المطاف أرى أننا بمجرد تسوية الأمور المتعلقة بإيران سنكون في وضع جيد وسنتمكن من تحقيق استقرار في أسعار النفط.
0: وفي ظل إصرار الديمقراطيين على جعل تكلفة المعيشة محور حملتهم الانتخابية بدلا من مهاجمة ترامب في ملفات سياسية أخرى، يشير خبراء إلى وجود عوامل أخرى كسبب لارتفاع أسعار النفط.
4: من الواضح أن الحرب مع إيران كانت عاملا رئيسيا ومؤثرا للغاية، إلا أن العامل الرئيسي الآخر يتمثل في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فقد انخفض إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009.
0: مع انتقال كلفة التصعيد إلى جيوب الأمريكيين، قد يصبح غلاء المعيشة حصان الديمقراطيين الأسود إلى الكونغرس إذا لم يستطع ترامب خفض الأسعار قبل انتخابات نوفمبر، ما يدفع مستشاري ترامب لإبقاء المواجهة مع إيران تحت السيطرة. حسين الطود، العربية، واشنطن.
5: نفت كوريا الجنوبية رسميا الادعاءات التي انتشرت وتزعم أن سيول لم تقدم أي مساعدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة. وقال سيول في بيان أن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة وتشمل التدابير العسكرية. قبل ذلك، كانت وسائل أعلام كوريا الجنوبية ذكرت نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية أن سيول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حريات الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية العام، وتدرس الحكومة خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية أو سفينة دعم لوجستي أو وحدة لإزالة الألغام، وذلك بالتزامن مع إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في قرية حولة جنوبي لبنان.
6: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
7: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
8: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
9: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
8: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
9: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
8: حرب 48. لماذا لم نتصل؟
7: فصل المقال مع محمد الملا الليلة.

0: السادسة والنصف على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وكشف عن القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. وقال نتنياهو أن المرتفعات التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية كانت موقعا استراتيجيا واستخدم لمهاجمة كريات شمونة والمطلة والتخطيط لاحتلال الجليل على حد قوله. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في قرية حولة جنوبي لبنان، إذ تعمل القوات الإسرائيلية داخل منطقة أمنية تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري أوكراني أن كييف تستعد لتكثيف تحليق طيرانها المسير قرب المطارات الروسية لإجبار موسكو على تعليق الرحلات بشكل كامل من دون استهداف الطائرات مباشرة. وأضاف المسؤول أن هذه الخطة التي أطلقت عليها أوكرانيا اسم عملية السجاد تهدف لشل حركة الطيران بالجزء الأوروبي من روسيا. أفادت سلطات منطقة كراسنودار الروسية بأن غارة جوية أوكرانية بمسيرة تسببت باندلاع حريق بمستودع نفطي في ميناء سوتشي المطل على البحر الأسود. وتستمر الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف التي تستهدف المنشآت الحيوية. دبلوماسيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وأوكرانيا تحافظان على اتصالات لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات. وأضاف بوتين أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية. في الجزائر، تستمر جهود الحماية المدنية لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب الذي علق في بئر ارتوازي بعمق 80 مترا في ولاية البيض جنوبي غربي البلاد. وأظهرت صور تقدم أشغال الحفر التي امتدت لأكثر من 24 ساعة في محاولة للوصول للطفل وإخراجه من البئر. ومن ولاية البيض الجزائرية ينضم إلينا مراسل العربية أحمد خير الدين. صباح الخير أحمد. إذا نرصد معك جهود إغاثة الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازي.
2: نعم، صباح الخير. نحن متواجدون منذ حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة هنا في ولاية البيض جنوبي غرب الجزائر لرصد ومتابعة عملية إنقاذ الطفل أيوب ذي العشر سنوات الذي سقط في بئر ارتوازية هنا في منطقة الرؤن ببلدية الغاسول في ولاية البيض. الطفل كان قد اتجه إلى أخيه لإعطائه أو لتقديم الطعام له، ثم سقط في بئر ارتوازية. يقال أن طول هذه الآبار عادة يصل إلى 80 مترا، لكن لم يتم تحديد طول هذه البئر بالضبط، ولكن حدد قطرها بحوالي 40 سنتيمترا. جهود الحماية المدنية هنا في هذه المنطقة، منطقة الركن ببلدية الغاسول، متواصلة إلى حد هذه الساعة، ولعل الصور خلفي معبرة عن كيفية محاولة إنقاذ وإخراج الطفل من داخل البئر الارتوازية. عملية الحفر والإنقاذ تتم عن طريق حفر موازي للبئر، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة التي يتواجد فيها بحوالي عمق 16 مترا أو 15 مترا. عملية الحفر وصلت إلى حدود 16 مترا، وبالتالي يواصل أعوال الحماية المدنية والفرق المختصة بمشاركة مختلف المصالح الأمنية محاولة الإنقاذ عن طريق إزالة التراب ومحاولة منع الأتربة والطبقة الصخرية من التفتت والسقوط، وذلك نظرا لصعوبة العملية إن صح التعبير، خاصة وأن هذه المنطقة معروفة بتربتها ذات الخصوصية. على الأرض تتواصل الجهود بتسخير كافة الإمكانيات والآليات المخصصة لذلك، وصل الدعم بآليات مخصصة للحفر والإنقاذ، يتم من خلالها محاولة إخراج الطفل أيوب العالق منذ ساعات داخل هذه البئر الارتوازية. مع وجود

0: كاميرا للرصد والمتابعة داخل البئر.
1: أحمد، نعم. كم من الوقت يعني نتوقع أن تستغرق عملية إغاثة الطفل أيوب وحيثيات سقوطه في هذا البئر؟
0: حوالي ساعات من الآن، لا يمكن معرفة الوقت بالضبط لأن العملية معقدة وتتطلب تركيزا وتدقيقا في عملية الحفر من أجل منع الأتربة من السقوط. عناصر الحماية المدنية أو رجال الحماية المدنية المختصين في مثل هذا النوع من الإنقاذ يقومون بإزالة التراب من على الحفرة إن صح التعبير المحيطة بالطفل أيوب، وذلك من أجل إخراجه من الأسفل بعدما استحالت عملية إخراجه من علي بعد إدخال عون حماية مدنية داخل البئر الارتوازية. هذه العملية تتطلب إزالة التراب بدقة على شكل يعني إزالة التراب مثلا بإبرة من أجل الوصول إلى الطفل وإخراجه من هذه الحفرة ذات العمق حوالي وصلوا إلى 16 متر حاليا. يعني يتم التعامل بحذر شديد وبدقة كبيرين مع عملية إزالة الأتربة، ومن المتوقع أن تستمر العملية لساعات خاصة في ظل كما قلنا خصوصية التربة وصعوبة العملية، ولكن تم تسخير كافة الإمكانيات من أجل إنجاح هذه العملية وإخراج الطفل أيوب مع احتمال كل الفرضيات خاصة مع مرور الوقت وصعوبة العملية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية البويض الجزائرية مراسل عربية أحمد خير الدين، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة وإلى العناوين. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في الجوف.
2: Right now there is no active shooting. I recognize that.
1: الحوثي يرفض تسمية القتال مع إيران بالحرب ويؤكد أنها لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. كوريا الجنوبية تنفي الادعاءات بعدم تقديم أي مساعدة بشأن هرمز وتستعد لنشر أصول عسكرية عند المضيق. مصادر تعلن أن هدف أوكرانيا الحالي في حربها مع روسيا هو إغلاق المجال الجوي التجاري الروسي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وأعود ألقاكم على رأس الساعة بنشرة إخبارية جديدة، ابقوا معنا.

0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
3: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات

0: الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Russes, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: اليوم راح نتكلم على أساس بيكو، بس قبل ما أروح على أساس بيكو، في لغط على موضوع وثيقة كامبل اللي قالوا أنها عام 1907 وأن هناك حصل اجتماع واستدعوا منظمة الصهيونية في ذاك الوقت وحصل اتفاق على تقسيم المنطقة العربية إلى قسمين. مدى صحة وثيقة كامبل اللي تكلموا عليها؟
1: والله قضية مخجلة، أنا رديت عليها في حينها. من تقول بها قال عقد اجتماع لمدة سنتين.
0: إيه؟
1: بالله عليك، فيه حكام ورؤساء وزارات ووزراء، لا وشيء اجتماع سري لمدة سنتين، فكلام يعني لا يعقل، ومعروف منطلقات من يقول به. في هذه التيارات المؤدلجة تبحث عن عدو، تريد أن تبرر الإخفاقات وغيرها، بالتالي هذا كلام يعني ابحث عنه لن تجد له مكان. إنما دائما هذه يسمونها، شوف في فارق بين المس انفورميشن والديس انفورميشن. المس انفورميشن تطلع كذبة كاملة، بالتالي لما يبحث الناس سهل اكتشافها إنه ماكو شيء. الديس انفورميشن أسوأ. الديس انفورميشن تدور اسم حقيقي، مكان حقيقي، وبعدين تنحرف به للكذب، وبالتالي كلام يعني لا يستحق الرد عليه. وهذا ضمن نظرية المؤامرة، وأن إحنا والله أفضل ناس، بس إحنا يعني يتآمر العالم علينا. طيب ما يتآمروا على أمم أخرى يعني، بس إحنا.
0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ فعلا هي اتفاقية على أرض الواقع أم هي أيضا وهم؟
1: لا مو وهم دفن. أيه. يعني قطعا مو وهم، إنما إحنا كعرب بالقرن العشرين يعني كان في ثلاث أمور لو ما كانوا موجودين لوجب أن نخترعهم حتى نلقي عليهم بكل إخفاقاتنا، اللي هم

أولا الاستعمار، اتفاقية سايكس بيكو وإسرائيل. يعني لو شلنا هذول الثلاث من القاموس العربي لانكشفنا. فالبعض كلما أخفق والله بسبب الاستعمار، والله بسبب إسرائيل، والله بسبب سايكس بيكو.

كمان تطمع بأجزاء من الدولة العثمانية. وحقيقة الحال أنه في أمور تظهر أنه سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من أمور. الدلالات واحدة تاريخية لا تخطئ، والثانية حسابية لا تخطئ، وتعرف لغة الأرقام لا تخطئ. سايكس بيكو هي عقدت أبان الحرب العالمية بال 1916، وكان واضح للعيان أن الدولة العثمانية رجل أوروبا المريض، يعني ذاهبة إلى الهزيمة ضمن دول المحور، وأنه يراد يعني توزيع التركة. وكان هذا الأمر مقبول، هذول إمبراطوريات، سواء كانت الإمبراطورية القيصرية أو البريطانية أو الفرنسية. الآن الحقائق اللي تجلت عنها يعني المدة اللي اللاحقة لسايكس بيكو، طبعا سايكس بيكو أعطت الإنجليز العراق والأردن انتداب عليهم. كانت الفكرة على الأقل بجانبها الخير أنه والله هذه الدول خرجت من نير الحكم والاستعمار العثماني وما فيها أي مقومات دولة حتى تعطى الاستقلال حتى تنضم بعد ذلك لعصبة الأمم. وفرنسا أعطيت سوريا ولبنان، وصار الخلاف على قضية تعريف سوريا. سوريا كان الفرنسيون يروا أن فلسطين هي جنوب سوريا، هي تابعة لسوريا. حتى الحاج أمين الحسيني للمعلومة اللي يعني رفض كل الاتفاقيات اللي تؤسس منها دولة فلسطينية كان يعتقد أنه الدولة الفلسطينية مؤامرة إنجليزية، هو يؤمن بأنه فلسطين هي جنوب سوريا. المهم صار خلاف بين الإنجليز وبين الفرنسيين. الإنجليز ليش كانوا يبون فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي؟ لأن يبون منفذ على البحر الأبيض المتوسط، شافوا بالعراق في نفط بكركوك في بالموصل وهالمناطق، يريدون أن يمدونه لحيفا بالشرق الأوسط. إنما خلينا نتكلم عن حقائق الحياة وعن ما يقوله التاريخ أخي أبو أحمد. أولا إذا ادعينا أن سايكس بيكو هي اللي قسمتنا، هذا الكلام يصح لو أنه لحظة انسحابهم توحدنا. هني نقول والله شوفوا هم كانوا المسؤولين عن فرقتنا وعن تجزئة بلداننا. إنما حقيقة الحال بعد ما انتهت سايكس بيكو، بعد ما طلع الاستعمار، العكس حدث. هم سايكس بيكو على الأقل ضمت الموصل لنا، قبل ذلك الاحتلال البريطاني لمصر ضم السودان وجنوب السودان ووصل إلى أوغندا. إنما لما تركونا انقسم جنوب السودان، لم نتوحد. اليوم دولنا سوريا وبالعراق تجزأت وانقسمت والبقية يعني واضح هذا. فإذن لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. إذن هذا الجزء التاريخي الحقيقي، بعد ما مشوا ما توحدنا. نأتي على لقة الرقم، وهذه اللي ما حد يتكلم عنها. هذه الأرض بمجموعها اللي هي اللي قلناهم العراق والأردن اللي تبعت بريطانيا وسوريا ولبنان، مقارنة بالأرض العربية هذول مجموعهم 700,000 كيلو، مجموع الدول هذه اللي أشرفت عليها أو قسمتها سايكس بيكو، مما مجموعه 14 مليون اللي هي مساحة الوطن العربي. إذن لو سايكس بيكو منعت الوحدة ضمن هالدول هذه اللي تمثل فقط 700,000 من 14 مليون، ماذا عن بقية الدول؟ ليش ما توحدت؟ ليش ما توحدت مصر مع ليبيا؟ بالعكس مصر والسودان كانوا متوحدين، انقسموا. تونس شو اللي منعها لا تتوحد مع الجزائر؟ الجزائر مع المغرب. هذا بالنسبة للمساحة. لعدد السكان كذلك، هذولا ما يمثلوا حتى أقل من 20%. فحتى لو ألقينا باللائمة على سايكس بيكو كاتفاقية أنها سمحت ب انتداب أو قيام انتداب بريطاني وفرنسي على هالدول، وقلت لك وأقول لك حاجة بعد معلومة يجب أن يعني نعلمها. الحجة القانونية حقيقية في جزئية أنه بالفعل دولنا لما تركها الاستعمار أو الاحتلال أو سميه ما تسميه اللي هم الدولة العثمانية لما احتلتنا ما تركت لنا بناء أساسية حقيقية، يعني لما كان فيه، كان المدارس هم اللي يقعدون على الأرض اللي يحفظ القرآن وغيره، ما عندنا جامعات، ما عندنا هيكلة للدول. هذه اللي نلقي عليهم باللائمة اللي هم الانتداب الإنجليزي طبقا لسايكس بيكو والفرنسي،
روح

0: شوف إنجازاتهم في العراق وإنجازاتهم في سوريا. هم من خلقوا الدولة الحديثة، هم من أنشأوا الدستور. في العراق أنشئ الجيش العراقي من الإنجليز، خلق البرلمان، خلقت المدارس الحديثة، خلقت الجامعات. لبنان بدأت حالة الازدهار وتحولها إلى سويسرا الشرق، سوريا الحال كذلك. وبالتالي مثل ما كان لهم من الأمور السالبة وحدث الثورات وحدث قمع، يعني من الأمور اللي حصلت واللي تدل على أنه حتى تأثيرهم كان في بعضه موجب جدا. يعني تجي القيادة الفرنسية لسوريا وكان هناك وعد بالفور والوطن القومي، قالوا والله نعطي المكونات السورية أوطان قومية، نخلق دولة للدروز، مو دولة مستقلة، يعني وطن قومي، ودولة للعلويين، ودولة لدمشق، ودولة لحلب ضمن اتفاقية سايكس بيكو. تصور ما يحدث، شوف اللي الآن نخشى على أوطاننا من التقسيم، شوف شنو حصل آنذاك. الدروز برئاسة السلطان الأطرش يعلن الثورة بمساعدة من عبد الرحمن الشهبندر، دكتور سني من دمشق، ويعلن سلطان الأطرش أننا لا نبحث عن استقلال للدروز، نبحث عن استقلال لسوريا. جبل العلويين اللي أعطي الاستقلال يثور صالح العلي، هو علوي، ويثور معه إبراهيم هنانو سني من حلب، وتسقط دولة حلب وتسقط دولة دمشق. فمن في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول، الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة، في جزء من سايكس بيكو أشعل الشعور القومي لدرجة أنه هذه الطوائف وهذه المكونات تعطى الفرصة لخلق دولة يعني لها استقلالية مو استقلال تام. فبعدين خلينا أذكرك بشيء أخي أبو أحمد، اللي حدث بسايكس بيكو قريب من علاقة الإنجليز بنا بدول الخليج، اللي هي علاقة انتداب، اللي هي كنا حتى
1: راح نتكلم على موضوع الانتداب. بس لينين شنو قال عن اتفاق سايكس بيكو؟ قال اتفاق اللصوص.
0: يعني لينين رجل شيوعي استلم الاتحاد السوفيتي وأحاله إلى المؤسسة القمعية اللي شهدناها، فيعني ما هو من الناس اللي يعتد فيه. وإن كان الروس، أنا أقول لك، هو أنا أقول لك جزء، أقول لك جزء يمكن سالب فيه، اللي هو جزء وعد بلفور متصل بسايكس بيكو بجزئية. أنا بقول لك شنو الجزئية. حقيقة الحال أنه حتى مارك سايكس اللي هو سايكس يعني لما خرج الروس منه اعتقد أن الاتفاق ساقط، بس مطمع الإنجليز بفلسطين اللي هي جنوب سوريا خلاهم ذكرنا السبب، حتى يكون عندهم ميناء على الشرق البحر الأبيض المتوسط، وحتى يكون عندهم بوفر زون لحماية قناة السويس. بدأ يفكر بأنه لو أعطينا وعد بالفور أو اللي هو تصريح بالفور لليهود، هذه راح تساعدنا على محاججة الفرنسيين، لأنه اليهود كانوا قريبين من دولتين، من الإنجليز وكانوا قريبين من الألمان. للمعلومة المؤتمر الصهيوني الأول والثاني كانوا اللغة اللي يتم التخاطب بها لغة ألمانية، هذا قبل هتلر، لما جاء هتلر القضية تغيرت. فكان سايكس بيكو في جزء منه دفع بوعد بالفور أو تصريح بالفور حتى يضمن الإنجليز أن الجزء الجنوبي من سوريا اللي هو فلسطين يصبح خارج الإرادة الفرنسية، لأنه هم مع الفرنسيين أحيانا يتصادقوا وأحيانا يتعادوا، تدري هم ممالك، فخافوا أن يعزلهم الفرنسيين من الوصول. فهي في جزئية تربط وعد بالفور أو قضية بالفور ب الوعد.
1: وقال واحد عيوبها، يعني قالوا ان سايكس بيكو كانت اساسها، بعدين تركوا فلسطين ثم اعطوها للمنظمات الصهيونيه في ذلك الوقت، يعني هي السبب الرئيسي في وعد بالفور.
0: هي في جزء بقول لك شيء
1: هو التاريخ، يعني دائما
0: اقول لك اياها، خليني اقول لك شيء التاريخ. اذا ما بتتكلم عن التاريخ، تصريح بالفور نفسه حتى يفهم كيف صدر وشنو كان محتواه وكيف تغير، تصريح بلفور يقول حيم وايزمان اللي هو روسي هاجر وعالم كيمياء واخترع مادة الأسيتون اللي ساعدت بريطانيا، يقول عملت 2000 لقاء حتى وصلت إلى وعد بلفور. يقول كلمت مارك سايكس اللي هو هذا، كان الوعد أو الديكليريشن طويل،

0: تصريح أساسا كان فيه دولة يهودية مستقلة. تدري من اللي وقف ضدها؟ اللي وقف ضدها وزير يهودي بالحكومة البريطانية اسمه مونتاغو، ووقف معه السير كلود مونتيور اللي هو رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا. اليهود بالأغلب ما كانوا مؤمنين لا بوعد بلفور ولا بالدولة المستقلة، لهذا السبب ضغطوا وغيروا الدولة المستقلة إلى وطن قومي. تذكر تكلمنا في حلقة سابقة أن احنا لو تعاملنا معها بالطريقة الصحيحة لوصلنا إلى حلول.
1: لا.
0: والسبب أنه أغلب اليهود، وهذه حجة الوزير اليهودي، شنو قال حق بلفور وقال حق رئيس الحكومة؟ قال له من 300,000 يهودي في بريطانيا هناك 8,000 يهودي بريطاني فقط صهيوني يؤمن بعد، يعني يؤمن بالانتقال إلى فلسطين، ومن 3 ملايين يهودي في أمريكا هناك فقط 12,000 يهودي صهيوني اللي يؤمنون بما يقول به حييم وايزمان اللي هو كان خلف تصريح بلفور. وهذول هم اللي نجحوا في تغيير التصريح بلفور من دولة مستقلة إلى وطن قومي، وحجتهم ان احنا ما خرجنا من الجيتو باوروبا حتى نذهب الى جيتو كبير في فلسطين، وان اذا قمنا بهذا الامر بكره البريطانيين راح يقولوا لنا شو مقعدكم عندكم، لماذا انتم باقين في بريطانيا، مو انتم يهود، اذهبوا الى بلدكم في فلسطين، وراح يقول الامريكي حق الامريكان. فكانوا يخشوا من هذا الامر، فبالتالي حتى وعد بلفور وان اتصل في قضيه سايكس بيكو الا انه انتهى بديكلاريشن كان بإمكاننا كعرب أن نتعامل معه ولا ننتهي بالمآسي اللي انتهينا عليها، ثم ألقينا بالمشجب على وعد بلفور على سايكس بيكو.
1: راح نتكلم على هذا الموضوع والإخفاقات بعد انتهاء الاستعمار بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. قصة الانتداب لبعض الدول كان فيها انتداب بريطانيا، لماذا انتداب؟
7: الانتداب كانت فكرته أنه هذه أمم خرجت من 400-500 سنة حكم عثماني ما كان مشهور يعني بالتقدم، كانوا قوة العثمانيين قوة عسكرية حقيقية بس أنه كعلم وعلوم ومداء ما في، فكانت دولنا يعني بأسوأ حالاتها. ففكرة الانتداب كان في عصبة الأمم اللي تحولت بعدين إلى أمم متحدة، كانت تطلب من الدول أن يعني ترتقي إلى مستوى حتى تكون مؤهلة للدخول كدولة لعصبة الأمم. فكانت الفكرة أنه دول متقدمة حضارية زي بريطانيا زي فرنسا تنتدب على هذه الدول حتى ترتقي بها إلى مستوى لما تدخل الأمم المتحدة تكون متوائمة ومتواكبة من بقية الدول. هذه الفكرة من قضية الانتداب. فهذا الأمر

0: طبعا لا يعني أنه الدولة المنتدبة ما راح تستفيد من وجودها بالدولة اللي عليها انتداب، إنما الحقيقة التاريخية تقول أنه لا، هم قاموا بأمور كثيرة أخي أبو أحمد. بالعكس إحنا علينا بالخليج أن نلوم الدول المنتدبة هذه، بريطانيا، خل فرنسا، ما جاتنا فرنسا. إحنا الحقيقة بالخليج ترى ما سووا لنا شيء. إحنا مدارسنا بالخليج كانت إما بادرة من حاكم أو من تجار ويسوونها، بينما بالعراق مثلا وفي سوريا ما قام به الفرنسيون، في لبنان وفي سوريا وما قام به الإنجليز تحديدا بالعراق أكثر من الأردن، لا أمور كثيرة. يعني انظر إلى تاريخهم تجد هم اللي خلقوا الدولة الحديثة في العراق. وحتى علي الوردي يعني عالم الاجتماع وأكبر مؤرخ حتى يقول أنه كثير من الانتقاد العراقي ضد الوجود البريطاني كان غير مبرر. يقول البعض منهم لأن البريطانيين وضمن الدولة الحديثة أعطى الحق لابن القبيلة أن لا يصبح ما هو أشبه للمملوك والعبد لزعيم القبيلة، وبالتالي زعماء القبائل ما يرضون. كذلك قضية أنه كان في تيار ديني سني شيعي ترى للاثنين يؤمن بالدولة العثمانية وبالتالي ما يرضوا بوجود الإنجليز. ثلاثة، وهذا علي الوردي يقول إحنا كنا يعني نقوم بممارسات ما بيقبلوها، إحنا نعبر الجسر بالفوضى. لما أتوا الإنجليز لا، في جندي قبل الجسر ينظمك يقولك أنت الآن دورك أنت، يقول إحنا مو محبين للنظام، طبيعتنا ما نعشق هذا الأمر. يقول حتى أمور ما ودي أقولها، يعني عادة الواحد يشعر بقضاء الحاجة أي مكان، هذا ما كان يرضونه. فحتى علي الوردي يعني يقول إحنا يعني نتكلم بتحيز شديد ضد الإنجليز، بينما الحاجة أن نكون متوازنين في تقييمنا للوجود الإنجليزي. والحال ينطبق أكثر وأكثر وأكثر أخي أبو أحمد في مصر. يعني ما أنجزه الإنجليز في مصر كثير، ترى يعني أسسوا الجامعات، أسسوا السكة الحديد بعد بريطانيا، السكة الحديد كمان ترى على فكرة في أشياء هم. يعني المؤتمر القاهرة 21 اللي كمان هو بعد سايكس بيكو حدد الخرائط، كان في مطلب بإنشاء دولة كردية، تدري في أمة كردية ضخمة قائمة بالوسط ما بين إيران وتركيا والعراق وسوريا. اللي وقف ضد مشروع الدولة الكردية هم ممثلي العراق من الإنجليز، لأن يعتقدوا أن العراق الآن أصبح تابع لهم، إنشاء الدولة الكردية سيفصل الشمال، فأصروا على غير ذلك وأصروا على أن تبقى الجزء الكردي من العراق ضمن الدولة العراقية، وبالتالي رفض مشروع الدولة الكردية. أكثر وأكثر قضية الموصل، الموصل العراق طول عمرها تمثل بولاية البصرة وولاية بغداد، مو ولاية البصرة، البصرة مو ولاية الموصل. الموصل بعد وقف اطلاق النار بين القوات العثمانية 1917 والقوات الإنجليزية، قامت الإنجليز لأن يعتقدوا العراق الآن أصبح لهم، يريدوا أن يمدوا العراق، فتقدموا واخترقوا الهدنة وضموا الموصل 90,000 كيلو، هذه ضمت للأوطان العربية مثل ما ضم السودان وجنوبه. فهم بالجانب اللي التواجد الغربي كان عليه ما عليه، بس هناك مبالغة في قضية الاعتقاد بأن الاستعمار كان يعني شيطنة بأكملها وسوء بأكملها،
1: وهو سبب التخلف العربي رمي عليه. يعني هو سبب التخلف العربي، هو سبب الخلافات على الحدود، هو نتيجة تراجعنا في كل المجالات، عدم وحدتنا. شلون نرد على مثل هذا النقاط؟
0: واحدة واحدة
1: راح الاستعمار،
0: أقول لك واحدة واحدة. أما التخلف العربي فقول لي اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة هذا يسبب التخلفك؟ هم اللي أنشوا المدارس الحديثة، كانوا أول من المحيط إلى الخليج ترى الدراسة العثمانية اللي هم يقعدون على الأرض، واللي عرفنا إلا اللي يروح حق الستانة عشان يدرس، وهذا يعني قلة. فإنشاءهم الدراسة الحديثة، إدخالهم النساء في الدراسة، لأن قبل ذلك النساء كلهم نص المجتمع جاهل، اللي أتى بدراسة البنات وفتح مدارس للبنات هم الاستعمار اللي نسميه الاستعمار. فقول لي أخي أبو أحمد بكل يعني عدالة، هل يعقل أن أتهم من فتح المدارس والجامعات، جامعة فاروق الأول وكلها، جامعة القاهرة والجامعات اللي في مصر، من أنشأها؟ الإنجليز. وبالتالي هل يعقل أن أتهم هذا التواجد؟ الآن تأتي على الخلاف الحدودي. الأفارقة أولا تعرف الكرة الأرضية لما خلق

0: ما خلقت كل دولة وحدودها، كل دولة يمكن أنا هالمرة قوي أتمدد، المرة الجاية بعدها بمئتين سنة أنت تتمدد. فلو نجي في مرحلة ما بالقرن العشرين نقول خلنا نحدد الحدود، أي حدود؟ حدود القرن 19 أنا كنت متقدم أقول هالمدينة كانت مدينتي، أو قرن 18 لا هذيك الوقت تدري الحدود كانت تتحرك بهذا الشكل. الأفارقة كانوا أذكى منا كعرب، الأفارقة عرفوا أن هذه معضلة لا تحل. إيش قالوا؟ قالوا الحدود القائمة الموجودة بالستينات اللي لحظة الاستقلال هي الحدود الباقية والدائمة، ما نقعد أرجع لك أقول أيام الدولة الفلانية أيام الدولة. فهنا هم أنهوا المشكلة بذاتهم، إحنا كعرب أبقينا المشكلة قائمة. ومع ذلك أقول لك شيء، طيب هم تركوا وإنه ليش ما حددنا الحدود، ليش ما تصافينا؟ فأمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب ولا مشجب الدول الأخرى، لأن متى ما ألقينا اللوم على الآخرين معناته عمرنا ما راح نرتقي ولا نعمل شيء، لأن دائما سننام وإحنا مرتاحين.
1: وإحنا دخلنا في شيطانة بريطانيا يعني،
0: هذا غلط.
1: السبب يعني حد الآن هناك من الكلمات اللي نسمعها من بعض المحللين أن بريطانيا هي سبب دمار الأمة العربية مع الفرنسيين والاستعمار وساكس بيكو، تم تقسيمنا وهذا سبب تخلف الدول العربية، شيطنة بريطانيا. لماذا مستمرين على موضوع شيطنة بريطانيا ونحذر الشعوب العربية من قضية بريطانيا والولايات المتحدة؟
0: يا سيدي الفاضل، يعني إحنا لو أبقينا ما ورثناه من بريطانيا لكنا بألف خير.
1: بألف خير.
0: طبعا إحنا الآن أكثر من نص الدول العربية بها حروب أهلية متجزئة، ما عادت دولة واحدة. يعني حتى أيام ليبيا مثلا كان أحد المشاريع تقسيمها ما بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، بالنهاية بضغط بريطاني أعطي الاستقلال لليبيا كبلد واحدة. اليوم ايش صار بليبيا؟ اليوم بنغازي بشكل وطرابلس بشكل. علينا أن نكون واقعيين، لأنه هذا التزييف لحقائق التاريخ بدأ، أنا أقول لك تحديدا متى بدأ، بعد 52. وأقول لك أول ما بدأ، بدأ في مصر، واللي أول من بدأ محمد نجيب، هذا اللي يشتكي أنه النظام الناصري ألقى كينونتي بالتاريخ وإني أول رئيس جمهورية. أول قرار من أوائل القرارات قبل بدء تدري صارت ب 23 يوليو بشهر سبتمبر المدارس في مصر، قبل دخول المدارس محمد نجيب يصدر أمر بإلقاء ثورة 19، بقاء ثورة 19، إلقاء اسم سعد زغلول. فبدأ تزوير التاريخ منذ ذلك اليوم أنه في ثورة عام 19 ضد البريطانيين، بس ما يعرف منه قائدها. طبعا عمل به ما عمله اتجاه سعد زغلول. لاحقا جاء عبد الناصر وهو رئيس الجمهورية محمد نجيب، ألقى بمناهج مصر، وبالتالي امتد هذا الأمر.
1: انتهت السلطة العثمانية، الإمبراطورية العثمانية، انتهى الاستعمار، تحررت الدول العربية وهناك دول كبرى. لماذا لم يكن هناك مشروع وحدوي يجمع الدول العربية كما يدعي الحين أن ساكس بيكو وراء التخلف العربي؟ ليش ما كان عندنا
0: هذا
1: مشروع؟
0: سؤال مهم جدا. أنا أقول لك مو كذي،
1: يعني راح الاستعمار ليش ما توحد؟
0: أكثر من هذا، لماذا لم نحافظ على دولة الاستعمار؟ يعني مثل ما قلنا، لما
1: شو نحافظ على دولة الاستعمار؟
0: كانت مصر، كان الملك فاروق ملك مصر والسودان، صح ولا لا؟ والسودان ضمنها جنوب السودان، هذه كلها دولة واحدة مساحتها 3.5 مليون. يجي عبد الناصر يستلم ملف السودان، أولا يسلمه إلى واحد يعني ضابط اللي هو صلاح سالم، كمان يتآمر عبد الحكيم عامر على كان إسماعيل الأزهري، قام بانتخابات في السودان وسمى نفسه الحزب الاتحادي، وحد 6 أحزاب تؤمن بالوحدة مع مصر، وحدها وصارت قضية بقاء السودان جزء من مصر أو بالاتحاد المصري قضية مفروق منها. كان في استفتاء قادم، بس كان عنده 75% من البرلمان السوداني اللي راح يقرر أما الانفصال أو البقاء. شنو أمل عبد الناصر؟ كان بإمكانه يقول حق الدكتور إسماعيل الأزهري أنت سوداني، أنت ابقى بالسودان، استلم الملف السوداني حتى نضمن ديمومة الوحدة بيننا. عبد الناصر أول ما عمل عبد الحكيم عامر تحديد

0: إذن كان عنده أعتقد نائب اسمه علي النور أو شيء من هالنوع، تآمر مع نائب إسماعيل الأزهري على الانقلاب عليه، فشل الانقلاب على إسماعيل الأزهري ضمن حزب الاتحادي. فأول حاجة إسماعيل الأزهري أنت تتآمر علي، أنا أؤمن بالوحدة معك وأنت تتآمر علي، فبدأ ينقلب على الوحدة. الحركة المهدية أنا جلست مع الصادق المهدي، كنا في أحد المدن الخليجية، تكلم عن أنه الربيع العربي يمثل الشعور العربي الوحدوي، وأنا ضد الربيع طبعا. فكلمته قلت له أنا استغرب أنت سليل المهدية تتكلم عن الوحدة الشعور العربي، ما أنت اللي وقفت ضد الوحدة أو بقاء الوحدة مع مصر. قال لي أنا أقول لك السبب، وهو ابنهم الصادق المهدي. قال الملك فاروق كان اسمه ملك مصر والسودان، مصر والسودان نحن بكفة واحدة، لما أجى عبد الناصر كان مشروعه بسط بقاء السيطرة المصرية على السودان، فيقول احنا رفضنا، انا اشيل الانجليز عشان انت تبقى سيطرتك علي. فهذه هم وصلة اخرى، يعني فقد المهدية وفقد الاتحادية. بقى الرئيس محمد نجيب. محمد نجيب اساسا يعني كان بالسودان وكان في ثورة بالسودان بال23 ناصرها، فكان له سمعة طيبة جدا عند السودانيين. قبل الاستفتاء اللي تبقى السودان جزء من مصر أو غيره، يقوم عبد الناصر ويعزل محمد نجيب اللي كان آخر أمل تبقى السودان جزء من مصر. الأمر كذلك بالوحدة اللي بين مصر وسوريا، كان الاستفتاء بحدود 99%.
1: أيضا هذه محاولة كانت،
0: يعني أنت بعد ما سلمت السودان لصلاح سالم بدل لا تسلمها لإسماعيل الأزهري وينتهي الأمر بانفصالها، تروح تعيد التجربة نفسها بسوريا. سوريا توحدت معك، سوريا يرأسها شكري القوتلي مناضل أكبر من عبد الناصر 100 مرة. هذا الرجل سجن شكري القوتلي وهجر، عاش في مصر سنوات منفي، بالتالي ليش ما أعطيته؟ تروح تكرر تجربة صلاح سالم، شنو أهلية عبد الحكيم عامر حتى يحكم سوريا؟ بعدين قضية الهيمنة، اليوم أنت تؤمن بالوحدة حتى الناس تتساوى، مثل إحنا مع العراق لما أتانا صدام اللي يقول أنا وحدوي، أين الوحدة وأنت تقتلني وتقمعني؟ نفس الحاجة عملها عبد الناصر في سوريا، قمع، جاب الضباط وعزل القيادات السورية، وحتى لما وقع على الانفصال وقع حتى شكري القوتلي من مستشفى بسويسرا. وبالتالي إحنا لو حافظنا على الدول اللي أورثنا إياها الاستعمار كنا بألف عافية. بالعكس قاعدين نخسر الآن، خسرنا جنوب السودان، قاعدين نخسر الدولة الواحدة،
1: سوريا، أجزاء من العراق،
0: اليوم منفصلين.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان ممتاز. هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز،
0: نسميه شرك.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون اليوم.

0: الثالثة والنصف على شاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: مشاهدينا واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. القوات اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في الجوف وتستعيد السيطرة على جبل نعمان في تعز. يؤكد أن جبل الفأس تحت أعين قواته ونائبه يعتبر خيار تسليح المعارضة في إيران مطروحا. بالتنسيق مع أمريكا، كوريا الجنوبية تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم الملاحة في هرمز. أوكرانيا تستهدف مستودع نفط روسي على البحر الأسود وتكثف هجماتها لإغلاق مجال موسكو الجوي.
1: العملية معقدة وتتطلب تركيزا ودقيقا في عملية الحفر.
0: وفي الجزائر العربية تواكب جهود إنقاذ الطفل أيوب بعد مرور 24 ساعة على سقوطه في بئر ارتوازي. أهلا بكم. البداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل عربية، استهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ للحوثيين في منطقة محمز مات جنوب غرب الجوف وعدة مواقع في مديرية خب والشعف شمال وشرق المحافظة. هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي شرقي تعز. وبحسب مصادر ميدانية، فإن الاشتباكات جارية بالأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة جبل نعمان ومحيطه في تعز. أما في الحديدة فدارت اشتباكات عنيفة جنوبي المحافظة، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة حيس، كما تدور اشتباكات بالقرب من جبل باس.

0: ومن الجبهة الغربية لتعزي انضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد. صباح الخير هائل من جديد. قبل أن نتطرق إلى التطورات في الساحل الغربي لليمن، نريد أن نعرف سياق الاستهداف في الجوف تحديدا في شمال صنعاء.
1: نعم، كانت القوات الحكومية قد استهدفت الطائرات المسيرة وكذلك بالصواريخ العدد من الآليات العسكرية ميليشيات الحوثي في خبو الشعب وكذلك في مواقع مختلفة في محافظة الجوف. هذا الاستهداف كان ربما لتعزيزات عسكرية حوثية كانت قادمة باتجاه جبهات القتال في هذه المحافظة، لكن عندما تحدثنا عن المعارك في غرب محافظة تعز تحديدا في الجبهات الغربية، كانت هناك مواجهات عنيفة قبل قليل بين القوات الحكومية ميليشيات الحوثي في جبهة الطوير. هذه المعارك استمرت لساعات يعني، فاستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، كذلك كان هناك تبادل لإطلاق الصواريخ وكذلك القصف المدفعي بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن التعزيزات العسكرية، وصلت دفعة جديدة أيضا من التعزيزات العسكرية التابعة لألوية العام القوات درع الوطن إلى الجبهات الغربية لمحافظة تعز. هذه التعزيزات تحوي على آليات عسكرية مدرعة، كذلك تحوي على دوريات على متنها عدد من الأفراد. ربما جاءت هذه التعزيزات بعد مواجهات عنيفة. نتحدث أيضا عن أن هناك أيضا كانت تعزيزات قد دفعت إلى الساحل الغربي لمحافظة الحديدة أو جنوب محافظة الحديدة وكذلك لمحور البرح. هذه التعزيزات أحدثت فارق كبير في عملية التصدي للهجوم الحوثي، كذلك عملت على استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية. الآن القوات الحكومية تحولت إلى مرحلة الهجوم على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية، تحاول السيطرة أيضا على مواقع جديدة إضافة إلى المواقع التي سيطرت عليها قبل قليل من صباح هذا اليوم، وهي جبل غباري وكذلك جبال مطلة على منطقة الطوير التي تحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
0: إذن في رسالتك السابقة كنت أكدت أن الاشتباكات تدور حاليا في المرتفعات في تعز المقابلة للساحل الغربي لليمن. أين يتجه النازحون من تلك المناطق، خاصة وأن الحوثي يستهدف أيضا المناطق التي يتم اللجوء إليها؟
1: نعم، نحن خرجنا قبل قليل من الجبهة إلى الغرب محافظة تعز. هذه الأسر النازحة طبعا كانت قد نزحت وفرت من تحت قصف ميليشيات الحوثي من منطقة الطوير، كذلك من منطقة الكدحة إلى أماكن آمنة. تحاول حاليا الأسر البحث عن أماكن للتموضع فيها وكذلك نصب المخيمات. هم خرجوا من منازلهم دون قوت، دون أيضا مستلزمات، دون أيضا مواد إيوائية. يشهدون طبعا المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بإمدادهم بالمواد الغذائية، بإمدادهم بالمواد الإيوائية إلى أماكن نزوحهم. هم متمركزون حاليا في منطقة على محيط منطقة البيرين جنوب محافظة تعز. هؤلاء أيضا من المتوقع أن يكون أيضا هناك عملية نزوح جديدة، خاصة وأن الميليشيات كانت أيضا قبل ساعات قد
0: نعم. شكرا، الصوت يتقطع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجبهة الغربية لتعز مراسل عربية هائل سعيد. إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي مقابلات مع قناة جي بي نيوز البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية بإيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. وقال ترامب إنها تراقب جبل الفأس وتعرف من يدخل ومن يخرج منه. تابع.
2: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
3: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain.
2: Right.
3: But the 3 sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first 3. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
0: ترامب أعاد التأكيد كذلك على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على السلاح النووي.

0: أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وأن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر المضيق.
1: We have to stop them from having a nuclear weapon, and it is the Middle East. And we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night, and a lot of oil's coming out of there. So we control the Hormuz Strait, and their economy is crashing. Their inflation could be 300%. Their money is valueless, you know.
0: وفي جديد عمليات المنبوذ الاقتصادي أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى دعم الحصار المالي على إيران، وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر، وأضاف أن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه، وأضاف أن أمريكا لن تتوقف قبل لقطع كل شريان حياة مالي متبقي للنظام الإيراني. انعكاسات عملية المنبوذ الاقتصادي بدأت تظهر في إيران. ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى قالت لرويترز إن الحملة الأمريكية أصبحت أشد وطأة على طهران، والضغط هذه المرة لا يستهدف النفط فقط. متابع.
2: الخناق يضيق والاقتصاد الإيراني يدفع الثمن. واشنطن تشدد العقوبات وطهران تواجه تراجع النفط وانهيار العملة وارتفاع التضخم. خناق قد يطول قنوات التمويل والتجارة التي اعتمدت عليها إيران لسنوات. صادرات النفط تتلقى ضربة الأكبر. الشحنات هبطت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا بعدما كانت 1,700,000 برميل قبل عام. حتى شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت مكلفة للغاية بحيث يصعب استخدامها. وفي الداخل يزداد الضغط. الريال تراجع إلى أكثر من 2.2 مليون ريال للدولار، والتضخم بلغ 69.9%. أما متوسط الراتب الشهري فلا يتجاوز 125 دولارا، بينما تحتاج الأسرة إلى نحو 450 دولار لتغطية نفقاتها الأساسية. والرئيس الإيراني يقول إن حجم التجارة تراجع بين 25 و35%. وتزداد الواردات تضررا من الصادرات ومع إغلاق قنوات مالية وتجارية. يقول تاجر إيراني إن الموردين قد يطالبون بالدفع نقدا، ما يعني صفقات أغلى وشحنات تصل متأخرة. الأزمة وصلت إلى البنزين. أحد المصادر قال إن المخزونات لا تكفي سوى شهرين إضافيين. إيران تنتج النفط لكنها تحتاج لاستيراد البنزين بسبب محدودية قدراتها التكريرية. وسط هذا الضغط تواجه طهران خيارا بالغ الصعوبة، التفاوض أم التصعيد.
3: إيران تتعرض لضغوط اقتصادية شديدة جدا وقد تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض.
2: لكن الكلفة لا تظهر في الأرقام وحدها. موظفة إيرانية تختصر المشهد بقولها: نزداد فقرا يوما بعد يوم. حنان المصري، العربية.
0: وينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. صباح الخير دكتور نبيل. إذن ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة للنظام الإيراني في هذه المرحلة التي يمر بها حاليا، التصعيد أم الاحتواء؟
4: صباح الخير استاذة جيلان. يعني لغاية هذه اللحظة الجانب الإيراني مصر على الاحتواء، يعني أسميه، مع محاولات البحث باستراتيجية اقتصادية جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ليست جديدة، هي قديمة جديدة، عبر أولا البحث عن شرايين بديلة ومحاولة الالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات، مع استخدام ربما البوان الباكستاني وبحر قزوين، والبحث عن مسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية. الأمر الثاني هو الأولوية هي لبقاء النظام الإيراني، ولذلك النظام لا يريد الدخول في مواجهة قد تؤدي إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة.
0: لكن هذه المرة الوقت لا يصب في مصلحتي، على العكس مرات السابقة. يعني إيران تختنق فيما الولايات المتحدة تحافظ نوعا ما على استقرار أسعار النفط.
4: صحيح، لكن في علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة، أن هنالك، دعيني أسميه، قواعد الاشتباك الأمريكية جزء منها يطمئن الجانب.

0: الإيراني، عندما تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير معنية أولا أستاذة جيلان بعدم تغيير النظام، الأمر الثاني عدم استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية عالية مع استبعاد طبعا السلاح النووي ضد الجانب الإيراني، وعدم سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة برية وصعوبة ذلك، والنقطة الأهم من ذلك هو قواعد الاشتباك المتعلقة بناقلة مقابل ناقلة. يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية انتهجت سياسة تصعيدية عسكرية أكثر حزما، بمعنى أنه أي استهداف لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لعواصم دول مجلس التعاون الخليجي للأردن يعتبر سوف يكون هناك رد أمريكي عبر استهداف المدن الإيرانية والعاصمة طهران بشكل مباشر، لتغيرت المعادلة برمتها. الآن أيضا الجانب الإيراني ما زال يوظف ما يسمى بتحميل الشعب الإيراني كلفة الصمود، وهذه نقطة خطيرة جدا، لأنه التضخم كما نلاحظ في ارتفاع العملة الوطنية في انهيار يومي، هناك تراجع للقوة الشرائية للشعب الإيراني.
1: طب 2015 عندما اشتد الخناق على النظام الإيراني وقتها، يعني انحلت إلى العاصفة وأبرمت اتفاق، لماذا هذه المرة ترفض؟ أم أن هناك تشتت في مركز القرار حاليا في إيران على عكس المرة السابقة؟
0: يعني كما تفضلتي في الجزء الأخير من السؤال، جيلان كان في العام 2015 كان هناك مرشد يعني هو الذي يقرر أو يسود ويحكم في إيران، وهو الذي يمثل عنصر توازن في النظام. كان هناك قيادات أكثر عقلانية، اليوم نتحدث عن اختيار الصف الأول والثاني والثالث من القيادات الإيرانية، وخرجت قيادات ميدانية أقل خبرة سياسية لكنها
1: أكثر راديكالية.
0: راديكالية صحيح، وترى أنه يعني المواجهة والسلاح المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو أهون من كلفة الاستسلام، لأنه هذه التنازلات سوف تؤدي إلى تفكيك النظام الإيراني. بالإضافة إلى أنه إحنا اليوم نتحدث أستاذة جيلان عن نقطة مهمة، أنه نظام متعدد الرؤوس في إيران، يعني ما بين التيار التفاوضي الذي اعترف بسحب ورقة المفاوضات منه ونقل المفاوضات من الثقل السياسي إلى المؤسسة العسكرية ممثلة بها الحرس الثوري الإيراني كما تحدث عن ذلك الرئيس الإيراني، وهو كان هنالك يحاول أن يبرئ الذمة بأنه أي تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية هو سببه الأساسي هو التصعيد اللي يلجأ إليه الحرس الثوري الإيراني عبر ما يسمى بسياسة حافة الهوية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات والقراءة. كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عبد. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. بوتين يحافظ على التواصل مع أوكرانيا عبر أجهزة الاستخبارات.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم من جديد. أعاد اقتراح الرئيس الأمريكي تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب الجدل حول نهجه في إعادة تسمية المعالم الجغرافية والمؤسسات والبرامج في مسعى لوضع بصمة على أسماء تاريخية أو استعادة

0: أخرى ألغتها إدارات أمريكية سابقة.
1: بدءا من هرمز، مرورا بالسفن والجبال والبحيرات، وصولا إلى الدولار، يبدو أن طموح ترامب يتجاوز صناعة السياسات، فلا يريد أن يكتب اسمه في صفحات التاريخ فحسب، بل يتطلع إلى ترك بصمته على أسماء رسخت في الذاكرة لعقود لتظهر على الخرائط وفي المواقع وحتى على العملات. في أحدث مقترحاته، طرح الرئيس الأمريكي تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، مدعيا أن المضيق بات تحت السيطرة الأمريكية. ومنذ بداية ولايته الثانية اتخذ ترامب عدة قرارات طالت تسميات جغرافية، فقد اعتمد خليج أمريكا بدلا من خليج المكسيك وسط رفض مكسيكي، وأعاد اسم جبل ماكنلي على أعلى قمة في أمريكا الشمالية بدلا من دينالي، ثم اتجه إلى معلم مشترك مع كندا وسمى بحيرة أونتاريو اسم بحيرة أمريكا في خطوة قوبلت برفض كندي. وامتد نفوذ اسمه إلى مؤسسات في واشنطن، فأضيف إلى اسم معهد السلام الأمريكي في أواخر 2025، كما سعى لإضافته إلى مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن قبل أن يعترض القضاء الخطوة. وفي فلوريدا أطلقت الولاية اسم الرئيس دونالد جي ترامب على مطار بالم بيتش الدولي، كما لم يقتصر الأمر على الأماكن، إذ وصل للمجال العسكري بعدما كشفت الإدارة عن فئة جديدة من السفن الحربية القتالية تحت اسم ترامب كلاس، بالتزامن مع إصدار عملة معدنية من فئة الدولار الواحد تحمل صورته، احتفالا بمرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة.
0: ومن جانبه، شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، كما طمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كان عليه قبل بدء النزاع.
2: I think they're realizing, by the way, that their control over the Strait of Hormuz is effectively gone and it's a diminishing asset. So if you go back 3 months ago, how much oil and gas was coming out of the Strait under Iranian threats? It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
0: كما رفض نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس استخدام كلمة حرب لوصف القتال الأمريكي مع إيران، مستبعدا التنبؤ بما إذا كان الصراع المستمر منذ 6 أشهر سينتهي بحلول انتخابات التجديد النصفي. وقال فانس خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه لن يسمي العمليات ضد إيران حربا، معللا ذلك بعدم وجود إطلاق نار نشط بين الطرفين في الوقت الحالي.
3: كلفة التصعيد العسكري مع إيران في مضيق هرمز تنعكس مباشرة هنا عند محطات الوقود في الولايات المتحدة، حيث يدفعها المواطن الأمريكي من جيبه، وتحول غلاء الأسعار إلى سلاح سياسي بيد الديمقراطيين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
4: متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة وفق بيانات أمريكية تجاوز 4 دولارات للجالون طوال شهر أغسطس الماضي، وهو مستوى قياسي يؤثر أيضا على أسعار السلع الاستهلاكية، ما يهدد بتحويل الحرب الخارجية إلى أزمة معيشية داخلية. مسار الغلاء يضع ترامب في تناقض بين وعده سابقا بخفض الأسعار ومطالبته الأمريكيين حاليا بتحمل زيادة طفيفة في أسعار البنزين كثمن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
5: ستنخفض أسعار الوقود، فبمجرد انتهاء الحرب ستهبط. تذكر أنه عندما تضطر لدفع مبلغ أكبر قليلا 4 دولارات فلا بأس بذلك.
4: وبينما يحاول ترامب احتواء تداعيات الحرب على أسعار الطاقة، يرى الديمقراطيون في غلاء المعيشة فرصة انتخابية نادرة يمكن أن تتحول فيها فاتورة البنزين إلى فاتورة سياسية يدفعها الجمهوريون في انتخابات نوفمبر.
6: ترتفع أسعار الوقود بسبب ما يحدث في إيران وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، ولذلك فهو مسؤول بشكل مباشر. أعتقد أن هذا سيؤثر على الانتخابات. أعتقد أنه لا يحظى بشعبية كبيرة.
4: في المقابل، ورغم إقرارهم بوجود مشكلة بسبب الحرب، يرى جمهوريون أن اللوم يقع عادة على ساكن البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الوقود، لكنهم يشيرون إلى إنجازات ترامب من حيث توفير فرص العمل وسبل العيش الكريم كما يقولون، ويظهرون تفاؤلا بشأن تحسن الأوضاع.
7: الخبر السار هو أنني أعتقد أن هذا الوضع مؤقت وسيتغير، وفي نهاية المطاف أرى أننا بمجرد تسوية الأمور المتحدة

0: المتعلقة بإيران سنكون في وضع جيد وسنتمكن من تحقيق استقرار في أسعار النفط.
1: وفي ظل إصرار الديمقراطيين على جعل تكلفة المعيشة محور حملتهم الانتخابية بدلا من مهاجمة ترامب في ملفات سياسية أخرى، يشير خبراء إلى وجود عوامل أخرى كسبب لارتفاع أسعار النفط.
2: من الواضح أن الحرب مع إيران كانت عاملا رئيسيا ومؤثرا للغاية، إلا أن العامل الرئيسي الآخر يتمثل في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فقد انخفض إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009.
1: مع انتقال كلفة التصعيد إلى جيوب الأمريكيين، قد يصبح غلاء المعيشة حصان الديمقراطيين الأسود إلى الكونغرس إذا لم يستطع ترامب خفض الأسعار قبل انتخابات نوفمبر، ما يدفع مستشاري ترامب لإبقاء المواجهة مع إيران تحت السيطرة. حسين الطود، العربية، واشنطن.
3: نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول إقليمي رفيع أن سلطنة عمان رفضت مقترحا إيرانيا للتحصيل المشترك لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤول إن مسقط لم توافق حتى على التحصيل الطوعي لرسوم الخدمات البيئية والأمنية من السفن. بدوره نوه مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك بوست إلى أن شروط الاتفاق المقترح بين إيران وعمان لتقاسم الإيرادات لم تحسم بعد. نفت كوريا الجنوبية رسميا الادعاءات التي انتشرت وتزعم أن سيول لم تقدم أي مساعدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة. وقالت سيول في بيان أن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة وتشمل التدابير العسكرية. قبل ذلك كانت وسائل إعلام كوريا الجنوبية ذكرت نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية قولها أن سيول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية العام، وتدرس الحكومة خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية أو سفينة دعم لوجستي أو وحدة لإزالة الألغام، وبالتزامن مع إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان. وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن المناقشات مع دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول حجم وطبيعة المساهمة لا تزال جارية، وأنه لم يتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن نشر أصول عسكرية. وفي معارك النفوذ قد ينقلب السلاح على صاحبه. إيران أرادت أن تجعل هرمز بوابة يتحكم عبرها العالم في كلفة الطاقة، لكن المواجهة البحرية أعادت رسم المعادلة وحولت الجغرافيا الإيرانية من مصدر قوة إلى حصار نفطي خانق. المزيد في التقرير التالي.
4: ورقة لوحت بها إيران طويلا للضغط على خصومها، لكنها تحولت لسلاح يرتد على اقتصادها. مضيق هرمز الذي استخدمته لتهديد تجارة الطاقة بات يحاصر نفطها هي قبل الآخرين. مع فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على السفن المرتبطة بإيران، أصبح الخام محاصرا داخل الخليج وغير قادر على الوصول لمشتريه الرئيسيين في الصين. بيانات كيبلر وفورتكسا وتانكر تراكرز التي أوردتها رويترز تكشف أن إيران أمضت نحو 7 أسابيع دون تصدير كميات كبيرة. الأزمة تتجسد في 29 ناقلة تحمل أكثر من 36 مليون برميل من الخام الإيراني عالقة داخل المضيق. هنا المشكلة لم تعد في إنتاج النفط بل في إخراجه للمشتري وتحويله لدولارات. لسنوات مكن أسطول ظل طهران من تجاوز العقوبات عبر إطفاء أجهزة التتبع وتغيير أعلام الناقلات ونقل الخام بين السفن، لكنه لا يستطيع تجاوز حاجز عسكري يمنعه من بلوغ المياه المفتوحة. النتيجة تظهرها الأرقام، فتحميلات الخام هبطت من نحو 2 مليون برميل يوميا في مارس إلى ما بين 220 و 255 ألفا في أغسطس، بانهيار يقترب من 90%. حتى دورة أسطول الظل تعطلت، إذ تنتظر 27 ناقلة فارغة قبالة سريلانكا عاجزة عن العودة وتحميل شحنات جديدة. هكذا انقلبت معادلة هرمز على إيران، وأصبح الحصار الأمريكي يخنق صادراتها عند البوابة ذاتها محققا ما عجزت سنوات.

0: العقوبات عن تحقيقه.
1: وصلت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى تايلاند في محطة لافتة بعد انتشار طويل في البحر وعمليات عسكرية.

0: البحار، لكن الاقتراب من بدنها يكشف مشهدا مختلفا تماما. مساحات واسعة من الصدأ تمتد من المقدمة إلى المؤخرة في صورة لافتة لحاملة خرجت للتو من واحدة من أطول فترات انتشارها. أبراهام لينكولن وصلت إلى ميناء لام تشابانغ في تايلاندا بعد 286 يوما في البحر، أمضت خلالها أشهرا في عمليات قتالية وعمليات حصار ضد إيران في الشرق الأوسط. بالنسبة إلى خبراء البحرية، المشهد ليس بالضرورة دليلاً على خلل استثنائي بقدر ما هو نتيجة طبيعية لسفينة أمضت أشهراً في البحر من دون فترة صيانة كاملة. لكن المشكلة أن الصدأ لا يمكن التعامل معه بسهولة أثناء الإبحار والقتال، إذ يتطلب الوصول إلى خط المياه وإزالة الصدأ، ثم وضع طبقات من الطلاء التمهيدي المقاوم للتآكل وطلاء بحري جديد.
1: إزالة الصدأ بالكامل قد تحتاج إلى نحو 30 يوماً من أعمال الصيانة، فيما لا تملك الحاملة في تايلاند سوى نحو 7 أيام، ما يعني أن الأولوية ستكون للأجزاء الأكثر تعرضاً للإجهاد والتآكل، خصوصاً مقدمة الهيكل.
0: لكن الصدأ ليس وحده ما كشفته رحلة أبراهام لينكولن الطويلة، فالانتشار الممتد ارتبط أيضاً بتقارير عن مشكلات في الإمدادات ومعنويات الطاقم، إضافة إلى سقوط أحد أفراد الطاقم في البحر على الأقل. وبينما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية طول الانتشار، فإن الصدأ نفسه سبق أن كان مصدر انزعاج للرئيس، الذي دعا البحرية إلى إخراج السفن من أحواض الصيانة وإصلاح مظاهر التآكل فيها.
2: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. خسائر فيضانات النيبال بالمليارات الدولارات.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أفادت سلطات منطقة كراسنودار الروسية بأن غارة جوية أوكرانية بمسيرة تسببت باندلاع حريق بمستودع نفطي في ميناء سوتشي المطل على البحر الأسود، وتستمر الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف التي تستهدف المنشآت الحيوية. دبلوماسيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأوكرانيا تحافظان على اتصالات لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات، وأضاف بوتين أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية.
4: يصعب علي الآن تحديد مدى مساهمتهم في اتفاق السلام نظرا للتصريحات التي سمعناها مؤخرا من القيادة الأوكرانية، لكن الاتصالات قائمة ومستمرة لا سيما عبر أجهزة الاستخبارات والأمن.
3: وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه يأمل باستقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
4: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المسؤول عن المفاوضات مع ممثلي الرئيس الأمريكي. نحن على

0: تواصل دائم معهم على مدار الساعة، ونستعد حاليا للاجتماع. تم الاتفاق على مواعيد مبدئية، ونتوقع استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وتلقينا تأكيدا منهم. سيعقدون اجتماعات في موسكو وكييف، ونتطلع إلى عقد اجتماع خلال الأيام القادمة. هذا أمر مهم جدا، ومن المهم أن تظل الولايات المتحدة فاعلة ومنخرطة. نحن على استعداد لعقد اجتماعات هامة ورفيعة المستوى معهم في أوكرانيا.
1: ونكمل من التطورات في لبنان، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وكشف عن القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. وقال نتنياهو أن المرتفعات التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية كانت موقعا استراتيجيا استخدم لمهاجمة كريات شمونة والمطلة والتخطيط لاحتلال الجليل على حد قوله. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في قرية حولا جنوب لبنان، إذ تعمل القوات الإسرائيلية داخل منطقة أمنية تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود. وإلى سوريا، حيث أثنى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري عبد السلام هيكل في تصريحات للعربية إنجليزي أثنى على وقوف السعودية وحضورها منذ البداية لبناء سوريا الجديدة وكسر العزلة التي فرضت عليها.
2: Syria's comeback is meaningful not only to Syrians. Syria has been isolated from its immediate region. And in that sense, the region has been deprived of Syria as much as Syria has been deprived of the region. So speaking of data corridors, I mean, that's a concept that became more prevalent and important over the past 15 years. Syria was absent. Logistics, Syria was absent. So that gateway to the Mediterranean also was absent. And in trying to align interests with our regional partners, that takes belief in the new Syria. And Saudi Arabia has been there at the outset. So it's not only about bringing capital from Saudi Arabia.
1: المعركة في السودان تعدت حدود المواجهة البرية التقليدية لتدخل مرحلة بالغة الخطورة عنوانها الأبرز عولمة الصراع وسلاح الأثير. تحقيق أممي جديد لبعثة تقصي الحقائق يفتح الصندوق الأسود لتشابك الحرب ويكشف بالوقائع والأرقام كواليس تدفق العتاد العسكري العابر للقارات وتجنيد المقاتلين الأجانب الذين يساهمون في إطالة أمد النزاع.
3: كيف تحولت حرب الخنادق في السودان إلى معركة مسيرات متطورة تخترق عمق المناطق المدنية؟ الأمم المتحدة تجيب بتقرير يوثق شبكات تهريب السلاح وتجنيد المرتزقة، وتحذر من فظائع ترقى إلى جرائم حرب. التحقيق الدولي الحديث يؤكد أن السلاح والتكنولوجيا العسكرية المورده يمددان قدرة القتال في صراع دام حصد أرواح 200,000 قتيل وشرد 14 مليون شخص. خيوط الصراع الممتدة عبر الحدود تكشفت عبر أدلة وثقها المحققون تثبت تورط شبكة عابرة للقارات تضم أفرادا وكيانات في تشاد وجنوب شرقي ليبيا وبوصاصو في الصومال، تخصصت في تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد والتدريب والدعم اللوجستي. المد الميداني لتلك القوات تغذى على استقطاب 2000 متعاقد عسكري سابق من كولومبيا، تولوا تشغيل وصيانة الأنظمة الجوية المتطورة في معارك الفاشر ومخيم زمزم بدارفور ضمن عمليات ميدانية حملت سمات الإبادة الجماعية وفق التحقيق الأممي. هذه التقنية الجوية المتطورة حصدت أرواح أكثر من 1000 مدني في 5 أشهر وعطلت منشآت المياه والكهرباء والخدمات الأساسية في مدينة الأبيض. الفظائع المسجلة دولياً دفعت بعثة تقصي الحقائق للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب قطعي يطالب بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض سابقاً على إقليم دارفور ليمتد ويشمل السودان برمته من دون استثناء. عمر السامرائي، العربية.
1: حذرت الأمم المتحدة من التحديات الهائلة التي

تواجه فرق الإغاثة في الوصول إلى الناجين من الفيضانات الكارثية التي ضربت النيبال، بعدما أدت الطرق المدمرة إلى عزل عدد من المجتمعات في جبال الهيمالايا، ما دفع فرق الإنقاذ والإغاثة إلى التفكير في استخدام طائرات الشحن المسيرة والاستعانة بالحاملين للوصول إلى المناطق النائية والمعزولة. وفقا لإحصاءات صادرة عن البلدين، أسفرت الكارثة التي سببها انهيار جليدي في 26 أغسطس عن مقتل أكثر من 1200 شخص، فيما لا يزال نحو 5600 في عداد المفقودين على جانبي الحدود الصينية النيبالية.

0: مصر وتونس تكررت ظاهرة هروب الرياضيين خلال مشاركتهم في البطولات الدولية لتفتح من جديد ملف الأوضاع المادية وظروف الرعاية التي تدفع بعض الأبطال إلى البحث عن مستقبل أفضل خارج بلادهم. وبينما أثارت هذه الوقائع موجة من الجدل بين التعاطف والانتقاد، تتسع التساؤلات حول أسباب هجرة الرياضيين. نتابع.
1: كان من المفترض أن يعود حاملاً علم بلاده وميدالية، لكنه اختار الهروب من مقر البعثة المصرية في سلوفاكيا. قصة بطل المصارعة الحرة محمد الشامي ليست الأولى، فقد سبقتها عشرات الحالات لرياضيين مصريين استغلوا مشاركتهم في بطولات أوروبية للهروب بحثاً عن مستقبل أفضل. الشامي أعلن عبر فيسبوك اعتذاره لأسرته ولكل من سانده، مبررا قراره بالضغوط المادية ورغبته في تأمين مستقبله في ظل ما وصفه بضعف الدعم المقدم له كلاعب في المنتخب. القضية أثارت تعاطفا واسعا ووصلت إلى البرلمان المصري.
2: الرئيس نفسه وجه بأنه لازم يتصرف على الألعاب ديت وعلى اللاعبين دولت بشكل جيد من 3 سنين والحكومة ما عملتش حاجة، فأنا عايزة الحكومة تيجي تقول هي حتى ما نفذتش توجيهات سيادة الرئيس ليه.
1: وزارة الشباب والرياضة واتحاد المصارعة أحالا القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها.
3: خلف كل حالة هروب تطرح تساؤلات حول قدرة الرياضي على تأمين مستقبله والدعم الذي يحصل عليه خارج منصات التتويج، وكيف تحولت البطولات الخارجية بالنسبة لبعض الرياضيين العرب من فرصة للمنافسة إلى طريق للهجرة. هذا هو المشهد في مصر، فهل يختلف الحال في تونس؟
4: الحال في تونس لا يختلف كثيرا عن مثيله في مصر. الشارع الرياضي والرأي العام في صدمة بعدما اختار بعض أبطال تونس طريق الحرقة أو الهجرة غير النظامية بديلا عن اعتلاء منصات التتويج ورفع الرايات الوطنية.
5: رياضيون 4 في اختصاصات مختلفة غادروا بشكل سري ومفاجئ البعثة التونسية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو في إيطاليا، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف الإحاطة بسفراء تونس في الفعاليات الرياضية الدولية في ظل عدم توفير الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بالحفاظ عليهم. وبالتزامن مع هجرة الرياضيين غير النظامية، يستمر نزيف هجرة العقول التونسية بين مهندسين وأطباء وكفاءات في مختلف المجالات، ما يثير التساؤل حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة المجتمعية.
6: هذو ما زاد نخب ونخبة رياضية وقاعدة تشوف أنه ربما اليوم واضحة في تونس ما هوش الوضع اللي ممكن، وخروجهم البرة ممكن يفتح لهم أفاق وما عندهمش وسائل أخرى الخروج، ربما إلا استغلال الطرق غير القانونية على الأقل نقول أو غير الرسمية.
5: ورغم أن السلطات التونسية لم تعلن أي موقف أو إجراءات مما يحدث، إلا أن القاسم المشترك بين عملية فرار الرياضيين هو المعاناة الاقتصادية التي تؤكدها الأرقام، حيث إن المخصصات المالية للرياضات الفردية مثلا لا تتجاوز 29 مليون دينار تونسي، وهو رقم شحيح للغاية وفق أهل الاختصاص.

0: عبد الله، العربية، تونس.
1: في الجزائر تستمر جهود الحماية المدنية لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب الذي علق في بئر إرتوازي بعمق 80 مترا في ولاية البيض جنوب غربي البلاد. وأظهرت صور تقدم إشغال الحفر التي امتدت لأكثر من 24 ساعة في محاولة للوصول للطفل وإخراجه من البئر. ومن ولاية البيض الجزائرية ينضم إلينا مراسل العربية أحمد خير الدين من هناك. إذن العربية ترصد جهود إنقاذ الطفل أيوب، أين وصلت جهود الإنقاذ حتى الآن؟
2: نعم، صباح الخير. جهود الإنقاذ متواصلة إلى غاية هذه الساعة، حيث تم تدعيم مختلف الفرق المختصة بفرق من أجل الحفر والتقفي، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة التي يتواجد فيها الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك حتى يتمكن الفريق المختص من إنقاذه بسلاسة وعدم إسقاط التراب على النقطة التي تم حفرها من قبل فرق الحماية المدنية منذ ساعات من الآن. وصلنا في حدود الساعة 2 من صباح اليوم إلى هذه النقطة، منطقة الركن ببلدية الغاسول في ولاية البيض، أين تم تدعيم الفرق المتدخلة بعتاد وآليات من أجل تسهيل العملية، عملية الحفر وأيضا الإنقاذ. هذه العملية تجري في ظروف دقيقة جدا ووفق خطة مرسومة بدقة، وذلك تفادي لأي خطأ، لأنها في صراحة لا تحتمل أي خطأ. السلطات المختصة فرضت طوقا أمنيا على الحفرة التي يتواجد فيها الطفل أيوب، وذلك من أجل سلاسة العملية وتسهيل عمل الحماية المدنية والفرق التي قدمت من العاصمة، وهي فرق مختصة في البحث والإنقاذ، وذلك حتى يتمكن هذا الفريق من إخراج وإنقاذ وإجلاء الطفل أيوب من النقطة التي وقع فيها. عملية الحفر وصلت إلى حدود 16 مترا، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا الطفل في النقطة 15 متر، أي رجال الحماية المدنية الآن قاموا بالحفر بالتوازي مع البئر الارتوازي التي يتواجد فيها الطفل أيوب، وبالتالي سيقومون بالحفر في حدود النقطة المتر 16، وبالتالي عملية الحفر تتطلب إخراج التراب بدقة، ومن ثم يتم الحفر على شكل أفقي من أجل إخراج الطفل بسلامة وبسلامة. وكما قلنا هذه العملية تتطلب عمل دقيق جدا وآليات مخصصة لهذا الغرض، وتجري في ظروف تنظيمية يشارك فيها مختلف المصالح الأمنية المحلية هنا في ولاية البيض.
1: لو تخبرنا أحمد عن طبيعة التوبوغرافية لهذه المنطقة وحيثيات سقوط الطفل.
2: نعم، الطفل أيوب يسكن غير بعيد من هذه المنطقة، منطقة الركن ببلدية الغاسول. منزله متواجد على بعد مئات الأمتار فقط من هذه المنطقة. قدم أيوب يمشي يحمل معه الماء لأخيه الذي يرعى الغنم، ولديهم أيضا بستان هنا في بعض الأشجار يقتاتون منها، بخاصة أنهم يسكنون في هذه المنطقة. أيوب لما قدم إلى أخيه كان يمشي في هذه المنطقة التي تحتوي فيها بئر ارتوازية وكانت مغطاة، ربما اهترأت البئر التي سقط فيها أيوب. حسب تصريحات أخيه فجأة لم يعد يرى أخاه، فقاموا بعملية البحث فتم تقفي الأثر وعرفوا أن أيوب سقط في هذه البئر الارتوازية. كان هناك سماع لصوت أيوب في الساعات الأولى، لكن لحد هذه الساعة تبقى كل الفرضيات محتملة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وننتظر ما ستكشف عنه الحماية المدنية وأيضا الفرق المختصة في عملية الإنقاذ، خاصة وأن طبيعة هذه المنطقة هي طبيعة صخرية تقع ضمن منطقة السهوب العليا في الجنوب الغربي للجزائري، وتتطلب كما قلنا خطة دقيقة من أجل إنقاذ روح أيوب أو هذا الطفل البالغ من عمر 10 سنوات بدقة وفي ظروف دقيقة إن صح التعبير.
1: قلت أنه كان صوت أيوب يسمع بين الحين والآخر، هل ما زال يسمع صوته؟
2: لحد هذه الساعة فرق الحماية المدنية تقوم بعملية الحفر من أجل إخراج أو إجلاء وإنقاذ

0: هذا الطفل أيوب. نحن ننتظر تصريح المدير الولائي للحماية المدنية لأنه هو الذي يسمح له بإدلاء التصريحات الرسمية تتعلق بهذه الحالة. من الساعة الثانية صباحا ونحن ننتظر، وربما بعد ساعة أو ساعتين من الآن يكون في إدلاء صحفي، وسنتعرف من خلاله على المزيد وعلى حيثيات الوضعية التي يقع فيها أيوب، وأيضا مجريات عملية الحفر والبحث والإجلاء التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية بمشاركة مختلف الفرق والمصالح المختصة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية المبيض الجزائرية مراسل العربية أحمد خير الدين. تبرز ولاية جيجل الجزائرية ضمن الولايات التي سجلت خسائر بشرية ومادية كبيرة لتترك وراءها قصصا مأساوية كثيرة. محمد شاب نجا من الموت لكنه فقد ثمانية من أفراد عائلته ومسكنه بعدما حاصرتهم ألسنة اللهب. المزيد في تقرير مراسل العربية أحمد خير الدين، نتابع.
0: بعد أيام عن الفاجعة يعود محمد مثقلا ليتفقد ما تبقى من منزله الذي التهمته النيران. كان يوما بيتا عامرا يجتمع فيه أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة قبل أن تنهي الحرائق كل شيء.
2: بالأربعة العشية صارت فيهم الصيرة، جات النار كلاتهم كامل. بقات غريمة، بقات في الدار شغل المخبية الداخل، سلكت روحها الداخل، وهذوك اللي خرجوا زعما حبوا يهربوا ماتوا كامل.
0: هنا في أعالي بلدية الجمعة بن حبيب بولاية جيجل كانت النيران أكثر شراسة، ومعها سجلت المنطقة العدد الأكبر من الضحايا من بينهم عائلة محمد.
2: كنت كومينيكي مع المدن، بعثت لي صورت لي صورة ماسنجر هكذا بعثتها لي، قالت لي راهي سيركيلاتنا كامل، قالت لي ما كاش كاين كاع وين نهربوا. كانت 17 هكذاك، قلت لها ربي يستر. هذه هي الهضره الاخرى انا والمضام، هذا واش كومينيكيت معها.
0: اللحظات الاكثر قسوه التي عاشها محمد كانت وقت وصوله الى محيط البيت واطلاعه على مصير زوجته وثلاثه من اطفاله واربعه من اخوته.
2: البلاصه هذه لقاو المراه تاعي طايحه، هي والبيبي الصغير تاعي ولدي يعقوب، صابوها هنايا. كاينه وحده معاها بالك تكون شكيت اختي، هذه اختي جميله ولا فله ما عرفتش اكزاكت شكون فيهم. وخويا الكبير الله يرحمه رفد لي اميمه، رفدها لي منها، طلعها في طلعه الاخر، خباها لي في البيزه الفوق.
0: بقدر الالم والمآسي التي خلفتها حرائق ولايه جيجل، يتمسك محمد بخيط امل وحيد بنجاه ابنته اميمه التي انقذها اخوه وواجه هو الموت احتراقا بجسد عار. لقناتي العربية والحدث، أحمد خير الدين، الجزائر.
1: وفي تونس تمكنت فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات بمساعدة وحدات الجيش من تطويق الحريق الضخم الذي اندلع في جبل برجو من محافظة السليانة بعد خسائر كبيرة في المساحات الغابية وتضرر عدد من السكان القاطنين هناك. كاميرا العربية رصدت الوضع من هناك في التقرير التالي.
3: هنا لم تعد الطبيعة حيث امتزجت دموع الأهالي برماد جبل برجو كما كانت، ولم تعد الحياة كما عرفها سكان هذه المرتفعات. النيران أتت على الأخضر واليابس وحولت المنطقة من جنة خضراء إلى أرض قاحلة، وأجبرت النيران العائلات وسكان القرى على الفرار وطلب النجاة.
4: لولا ألطاف الله لو كان جيت معناها الحريقة هذه مع نص الليل كان معناها جميع أهالي القرية كانوا يتوفوا الكل على نفس البلاصه، لكن قدر ربي اني جات مع التسعه نتاع الليل مازالت معناها العباد فايقه. جبل برجو وجبلنا هذا اللي نعيشوا فيه هو مورد الرزق الوحيد لهنا.
5: باش شربهم ما فهم 100% لا حتى شيء، تطلب جاه ربي يجيبوا لي، ما ثم حتى واحد يجيب لك. هلا غالب خويا هذا معناها ما بقى مش من الواحد، وانا صاحب عائله وكذا معناها لا خدمه لا حتى شيء.
3: انحسرت النيران وبقيت اثارها التي لم تحرق الاشجار فحسب، بل وضعت مصير مئات العائلات الريفيه على المحك ملتهمه محاصيلهم ومشيتهم. العم طاهر وصف ما حدث لهم بعباره واحده: فقدنا كل شيء.
6: بديت تزهني، ما عنديش غير ما عنديش حاجه، ما خلوني شيء، عندي احبار منه.

0: ما نعرفش بالبيت تمرعش.
1: الحريقة وصلت برشا وكل تفجعت أخسر كيفاش الحالة كيفاش أمي وبابا دايخين مساكن وزيد بابا تحصر لنا وأخوي في الجراج هاك تراحت الجراج كيفاش صلع بالملايين داخل مشيت الكل وبار الأضرار اللي ورا الدار.
2: وبينما تستمر عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران من جديد تبدأ رحلة عودة العائلات التي هجرت لتبدأ معها معاناة أخرى مع الخوف المشوب بالعجز والبحث عن مورد رزق من جديد.
3: وحدها هذه الأشجار بقيت مثلة مع الرمادي لتشهد على ما خلفته الحرائق من أضرار بغطاء تونس الغابية ولتحول وجود ساكنة هذه المناطق إلى حرب وجود وصراع من أجل البقاء هنا. من جبال برقو بمحافظة سليانة وليد عبد الله العربية الحدث.
4: وفي نهاية النشرة قد تأتيك بأبرز العناوين. القوات اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في الجوف وتستعيد السيطرة على جبل نعمان في تعز. يؤكد أن جبل الفأس تحت أعين قواته ونائبه يعتبر خيار تسليح المعارضة في إيران مطروحا. بالتنسيق مع أمريكا كوريا الجنوبية تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم الملاحة في هرمز. أوكرانيا تستهدف مستودع نفط روسي على البحر الأسود وتكثف هجماتها لإغلاق المجال الجوي لروسيا. وفي الجزائر العربية تواكب جهود إنقاذ الطفل أيوب بعد مرور 24 ساعة على سقوطه في بئر إرتوازي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق.
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي. هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف واشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا بتعز والحديدة.
1: We now control the Hormuz Strait and we have many boats going through that every day, every night.
0: ترامب يؤكد مجددا سيطرة واشنطن الكاملة على هرمز ونائبه يعلن عودة تدفقات النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب. لإحياء الجهود الدبلوماسية وإنهاء الحرب ويتكوف وكوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف.

0: الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. أهلا بكم. والبداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية، استهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين في منطقة المحزمات جنوب غرب الجوف وعدة مواقع بمديرية خب والشعف شمال وشرق المحافظة. هذا وتخوض القوات الحكومية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربي تعز، وذلك على وقع الاشتباكات المتواصلة والتي اندلعت منذ فجر الخميس. وأفاد مراسل العربية بتمكن القوات الحكومية اليمنية من كسر هجمات الميليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غرب تعز. إلى تعز نتابع مع مراسل العربية هايل سعيد. هايل، أهلا بك معنا في هذه الساعة. أيضا خارطة المواجهات بين الحوثيين والشرعية حتى الآن.
1: حاليا تركزت المواجهات داخل منطقة الكدحة على أكثر من محور، على جبل الزهيب، أيضا على جبل الغباري، بالإضافة إلى جبال مطلة على منطقة الكدحة، وأيضا على جبهة الطوير. المعارك تدور بين الحين والآخر بين كر وفر بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية على هذه المحاور منذ الصباح حتى هذه اللحظات. هناك أيضا تكثيف أو قصف مدفعي بشكل كبير للميليشيات الحوثية على هذه المناطق، سواء على مناطق القوات الحكومة الشرعية وكذلك على أحياء سكنية داخل منطقة الكدحة غربي محافظة تعز. نتحدث أيضا عن أن هناك تعزيزات كانت قد دخلت إلى خط المواجهة قادمة من عدن، وهي تعزيزات تابعة لألوية العمالقة وكذلك لقوات درع الوطن. التعزيزات وصلت إلى مواقع الاشتباك وحاولت وخضت معارك عنيفة بينها وبين القوات ميليشيات الحوثي الانقلابية. تحاول القوات حاليا السيطرة على عدة مواقع للميليشيات الحوثية، تحاول أيضا اختراق تقدم داخل هذه المناطق الغربية للمحافظة. لكن الآن حاليا هناك أيضا قصف مدفعي، تقول المصادر استهدف أحياء سكنية في منطقة الطوير، كذلك أيضا في منطقة الكدحة. هناك نزوح كبير.

0: لعدد من الأسر، عشرات الأسر النازحة كانت قد نزحت من منطقة الطوير وكذلك من مناطق الكدحة إلى المناطق الجنوبية لمحافظة تعز. نتحدث أيضا عن أن هذه المواجهة كانت قد استمرت على مدى ساعات حتى هذه اللحظات. أيضا المواجهات أيضا جاءت بإسناد قوي من قبل المدفعية وكذلك من قبل الطائرة المسيرة التابعة للقوات الحكومية، هذا على الصعيد الميداني فيما يحصل في جبهات غرب محافظة تعز. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الجبهات الأخرى، هناك أيضا اشتعال للمعارك داخل الجبهة الشرقية وهي منطقة الكريفات، كانت قد شهدت أيضا موجة من المواجهات بينها وبين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابي. نتحدث أيضا عن أن المواجهات احتدمت في الجبهات الساحلية وهي جبهة حيس، حيث دارت مواجهات في جبال دوباس وكذلك في مناطق حاكمة جنوب محافظة الحديدة. نتحدث أيضا عن أن المعارك امتدت إلى محور البرح وهو المحور الآخر غربي محافظة تعز. إذن بين الحين والآخر تحاول أن تعزز الميليشيات من تواجدها العسكري في عدد من المواقع الاستراتيجية، لكنها تواجه برد عنيف من قبل القوات الحكومية وأيضا من قبل التعزيزات العسكرية التي دخلت قبل قليل من الآن في خط المواجهة داخل هذه الجبهات الغربية. أيضا إذا ما تحدثنا عن القصف الطيران المسير للقوات الحكومية، كانت قد استهدفت أيضا تعزيزات في عدد من المحافظات الشمالية لليمن.
1: هاي سعيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات، كنت معنا مباشرة من تعز. إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية بإيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. وقال ترامب إنها تراقب جبل الفأس، أي إن الولايات المتحدة تراقب جبل الفأس وتعرف ما يدخل ويخرج.
2: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
3: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain.
2: Right.
3: But the 3 sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. Very effective. And we have cameras on every major area of the first 3. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
1: ترامب أعاد التأكيد كذلك على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفا أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وأن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر مضيق هرمز.
3: We have to stop them from having a nuclear weapon, and it is the Middle East. And we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night, and a lot of oil's coming out of there. Mm-hmm. So we control the Hormuz Strait, and their economy is crashing. Their inflation could be 300%. Their money is valueless, you know.
1: بدوره طمأن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس العالم بأن تدفقات النفط والغاز عادت قريبا إلى ما كان عليه الوضع قبل بدء حرب إيران.
4: I think they're realizing, by the way, that their control over the Strait of Hormuz is effectively gone and it's a diminishing asset. So if you go back 3 months ago, how much oil and gas was coming out of the Strait under Iranian threats? It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
1: وفي المقابل أظهرت بيانات أولية لحركة الشحن أن حركة سفن السلع عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسطها المسجل خلال الأيام العشرة الماضية. وبحسب بيانات شركة كابلر، عبرت 4 سفن مضيق هرمز انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق، ومقارنة بمتوسط يبلغ نحو 15 سفينة يوميا خلال آخر 10 أيام. وأشارت بيانات كابلر دائما إلى أن الأعداد قد تتغير، إذ تعمد بعض السفن إلى إغلاق أجهزة تتبع خلال رحلتها عبر مضيق هرمز. أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضين الأمريكيين أو المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون الكشف عن موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. قبل

0: ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تستعد لتكثيف تحليق طيرانها المسير قرب المطارات الروسية لإجبار موسكو على تعليق الرحلات بشكل كامل من دون استهداف الطائرات مباشرة. قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن تقارب بريطانيا مع قواعد الاتحاد الأوروبي يشكل مشكلة أمام مساعي لندن لتوسيع اتفاقها التجاري مع واشنطن. غرير أضاف في مقابلة مع فاينانشال تايمز أن بريطانيا تختار بروكسل على حساب أمريكا، معتبرا أنها لم تستفد من خروجها من الاتحاد الأوروبي. هذا وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تعتزم الإعلان عن تمويل جديد لجرينلاند بقيمة 200 مليون يورو خلال زيارة إلى العاصمة نوك هذا الأسبوع. أضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن التمويل الأوروبي سيعلن الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يغطي عامي 2026 و2027. في الجزائر تستمر فرق الحماية المدنية في محاولة إنقاذ الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر ارتوازي بمنطقة الركن ببلدية الغاسول في ولاية البيض بالجنوب الغربي للجزائر، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية. الفرق المختصة تمكنت من تحقيق تقدم ميداني ملموس عبر استكمال مراحل متقدمة من الحفر الموازي للبئر بالرغم من التعقيدات الصخرية وطبيعة التربة المركبة في المنطقة. وفي الجزائر أيضا تبرز ولاية جيجل ضمن الولايات التي سجلت خسائر بشرية ومادية كبيرة لتخلف وراءها قصصا مأساوية كثيرة بسبب الحرائق التي اندلعت فيها مؤخرا. محمد شاب نجا من الموت لكنه فقد ثمانية من أفراد عائلته ومسكنه أيضا بعدما حاصرته ألسنة اللهب. نتعرف على هذه القصة في التقرير التالي.
1: بعد أيام عن الفاجعة يعود محمد مثقلا ليتفقد ما تبقى من منزله الذي التهمته النيران. كان يوما بيتا عامرا يجتمع فيه أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة قبل أن تنهي الحرائق كل شيء.
2: بالأربعة العشية صارت فيهم الصيرة، جات النار كلاتهم كامل. بقات غريمة، بقات في الدار شغل مخبية الداخل، سلكت روحها الداخل، وهذوك اللي خرجوا زعما حبوا يهربوا ماتوا كامل.
1: هنا في أعالي بلدية الجمعة بن حبيبي بولاية جيجل كانت النيران أكثر شرسة، ومعها سجلت المنطقة العدد الأكبر من الضحايا من بينهم عائلة محمد.
2: كنت كومينيكي مع المدن، بعثت لي صورت لي صورة ماسنجر هكذا بعثتها لي، قالت لي راهي سيركيلاتنا كامل، قالت لي ما كاش كاين كاع وين نهربوا. كانت 17 هكذاك، قلت لها ربي يستر. هذه هي الهضره الاخرى انا والمنظمه، هذا واش كومينيكت معها.
1: اللحظات الاكثر قسوه التي عاشها محمد كانت وقت وصوله الى محيط البيت واطلاعه على مصير زوجته وثلاثه من اطفاله واربعه من اخوته.
2: البلاصه هذه لقاو المراه تاعي طايحه، هي والبيبي صغير تاعي ولدي يعقوب، صابوها هنايا. كاينه وحده معاها بالك تكون شكيت اختي، هذه اختي جميله ولا فلا ما عرفتش اكزاكت شكون فيهم. وخويا الكبير الله يرحمه رفد لي اميمه، رفدها لي منها طلعها في الطلعه الاخر، خباها لي في البيزه الفوق.
1: بقدر الالم والمآسي التي خلفتها حرائق ولايه جيجل يتمسك محمد بخيط امل وحيد بنجاة ابنته أميمة التي أنقذها أخوه وواجه هو الموت احتراقا بجسد عار. لقناتي العربية والحدث، أحمد خير الدين، الجزائر.
0: إلى نيبال حيث نجحت فرق الإنقاذ في إخراج عاملين حيين من داخل نفق كهربائي يقع بين مقاطعتين واكوت ورسوا شمال البلاد، وذلك بعد أن حوصروا لعدة أيام تحت الأرض جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة قرب الحدود الصينية.

0: هذا وتسببت الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي في خسائر لا تقل عن 2,560,000,000 دولار وفق رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. أفاد موقع صحيفة بوليتيكو بأن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور ووزير الحرب بيت هيكسيث يحققان في احتمال وفاة عسكريين بسبب لقاحات كوفيد-19. ونقل الموقع عن طبيبة الجيش الأمريكي تيريزا لونغ قولها إنها تعمل مع مستشارة طبية عسكرية رفيعة لكينيدي في التحقيق فيما تؤكد دراسات سابقة سلامة اللقاحات وعدم ثبوت المزاعم بشأن تسببها في وفاة العسكريين. النبأ الأخير في هذه النشرة، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تسجيل نحو 7,000 وفاة زائدة في فرنسا خلال موجات الحر الشديدة التي ضربت البلاد هذا الصيف، وذلك حتى أواخر يوليو. وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن الحصيلة النهائية ستصدر خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الآف بي وكالة الصحافة الفرنسية قد قدرت عدد الوفيات الزائدة بنحو 5,764 وفاة خلال الفترة الممتدة من 17 يونيو وحتى 2 يوليو. أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف واشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا بتعز والحديدة.
1: We now control the Hormuz Strait. And we have many boats going through that every day, every night.
0: ترامب يؤكد مجددا سيطرة واشنطن الكاملة على هرمز، ونائبه يعلن عودة تدفقات النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب. لإحياء الجهود الدبلوماسية وإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف. شكرا على كرم المتابعة، أعود وألقاكم على رأس الساعة من خلال اللقاء.

0: فهو اتهمني لأنه انا اخذت اموال الحزب. فانا قلت انه انا لم اكن اسيطر على اموال الحزب، اموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم انذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هنيك يحاول انه يتفق معنا. يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الخامس والأخير الآن على شاشة العربية.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن فلان هذا ينفع أو يضر، هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون؟ اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: وهم يعني وصلوا الى محاوله اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح، في اثيوبيا.
0: يعني دي كانت مرتبه، يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيره
0: يعني على عثمان ونافع علي نافع.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا بك معنا معالي الوزير مجددا. كان لك دور أثناء وجودك في وزارة الداخلية في السودان وأنتم في على سدة السلطة في إزاحة نظام حسين حبري في تشاد، كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
1: حسين حبري كان يدعم عدم الاستقرار في دارفور، وكان يدعم النهب المسلح في دارفور، فذهبت له ليان و يعني قيادات عسكرية واستخباراتية وجلسوا معهم ورفضوا أن يتعاونوا في هذا الأمر. فقررنا في مجلس الدفاع، جاءت لجنة من الاستخبارات العسكرية وصلت من تشاد وقالت أنه هذا الرجل لا يرغب في التعاون، ويجب أن نستفيد من الانشقاقات التي حدثت له. فاتخذنا قرار بإسقاط النظام في تشاد، وأنا جالس في الحزب جاني رجل قال أنه في شخص يريد أن يقابلك من تشاد، فدخل فكان إحدى قادة الحركات في المسؤولين في تشاد اسمه عباس كوتي، قال لي نحن وصلنا دارفور مع إدريس دبي
0: و الرئيس لاحقا،
1: يعني كان يلاحقنا حسين حبري، واستطعنا أن نصل سالمين، لكن جاموس اللي هو أحد القادة أيضا اللي كان الذي كان معهم قتل في الطريق. فقلت له أين إدريس؟ قال لي إدريس في دارفور يريد أن يعرف موقفكم.
0: إدريس دبي
1: قبل أن يظهر. فقلت أعطيته سيارة، قلت له اذهب وآتي به، نحن موقفنا معكم يعني. فأتى به وجلس معنا في مكتبي في وزارة الداخلية مع المسؤولين من الأمن، وأدلى بأقواله كلها، سجلت أقواله بأنه النهب

0: المسلح كان مرتب منهم، لأنه تفكير حسين هابري كان أنه في خلال الحرب في تشاد الأموال الشادية جاءت إلى دارفور، فهو بهذه الطريقة يريد أن يعيد هذه الأموال. على أي حال يعني استجوبنا. بعدين اتصلت على اللواء أبو بكر يونس وقلت له أنا معي إدريس ونريد أن نأتي لزيارتكم، فقال لي جدا أبعث لكم طائرة وتنزل في البيضة.
1: الشرق الليبي.
0: أيوة. فقلت لإدريس تذهب معي، فتردد، قال لي يا أخي أنا يقتلوني وأنا عندي معهم تارات وكذا. فقلت له أنت تحت حمايتي، يعني ما في مشكلة. فعملت له جواز سوداني وذهب معنا عباس كوتي ونزلنا في البيضة. فجاءنا مسعود عبد الحفيظ اللي هو كان ماسك ملف تشاد، وهو ابن عم الغزافي ومتزوج من أخته. فأخطأ لأنه أتى بمعيته أحد المعارضين التشاديين، وكان له علاقة مع حسين هابري. فهذا أوصل الخبر لحسين هابري، لأن مبارك وصلوا معه إدريس وكذا. على أي حال أكملنا المباحثات في بنغازي بوجود أبو بكر يونس، وكان معي أنا قادة الأجهزة الأمنية السودانية، يعني كان معي نائب قائد المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن، وعملنا الاتفاقية مع الليبيين تزويد بالسلاح. السلاح يأتي إلى الخرطوم ونحن، وعاد معي إدريس دبي وأرسلنا عباس كوتي إلى فرنسا، قلنا لهم أنتم تذهبوا وتتفقوا مع الفرنسيين، نحن لن نتدخل في الأمر. ورجعنا إلى الخرطوم وأقيمنا له معسكرات، وجمعنا له قواته من مختلف أنحاء السودان المهم، وتم تسليحه. ولكن قبل أن يدخل حدث الانقلاب ضدنا، وكان هو جاهز. فلسوء حظه كان الإسلاميين مع حسين هابري، فحاولوا أن يعني يعملوا له كمين. فجاءه نافع لنافع وأساء له، يعني أراد أن يجلس، فقال له أنا لم أعطيك الإذن أنك تجلس. فقالوا تتحرك من هنا، وقتك تتحرك
1: تمشي من السودان.
0: أيوه. فكان هو ذكي، فقال لهم أنا أحتاج إلى وقود، فأعطوه الوقود. فقال العدو أمامي والنهر ورائي يعني. فدخل واستطاع أن يدحر حسين هابري
1: ويستلم قراره وقتها.
0: أيوة. ويستلم.
1: أنتم كنتم السبب إذن بإسقاط حسين هابري في تشاد.
0: السبب، ونحن الذين سلحنا ونحن الذين جمعنا له القوات.
1: هل التقيت به بعدما أصبح رئيسا؟
0: التقيت به يعني نعم. لكن لم نطلب
1: عندما أتى إلى السودان.
0: أيوة. لم نطلب منه يعني أي شيء، لأنه إحنا كنا نقصد أمن السودان، يعني أنه أن لا تهدد تشاد أمن السودان.
1: تمام.
0: وحدث ذلك فعلا، وحتى عندما قامت الحركات الدارفورية وهي من قبيلة الزغا وقبيلته في دارفور في عهد الإنقاذ، هو لم يقف معهم بل وقف مع النظام، لأنه يعرف التوازنات.
1: تمام.
0: في المنطقة.
1: أسئلة سريعة إذا تكرمت.
0: جدا.
1: قصة قيادتك لجيش الأمة والقيام بعمليات وصفت بالتخريبية وضد مصالح الشعب السوداني والحكومة السودانية في فترة الإنقاذ.
0: شوف، طبعا إحنا يعني عملنا معسكرات في شرق السودان، السبب منها هي عمليات تحريكية وليست تحريرية، لأنه عمليات غوريلا، يعني أنه قوات تدخل

0: تقطع خط الأنابيب، تقطع طريق بور سودان الخرطوم، عملية ضغط.
1: استهموك بأنه هذا استهداف لمقدرات البلد وليس للنظام.
0: لا، نحن لم نضرب مقدرات البلد، هي عمليات محدودة.
1: استهداف خطوط أنابيب النفط
0: محدودة يعني ما أنت

0: وصف مصنع الدواء في السودان الغارة الأمريكية الشهيرة يعني.
1: طبعا هذا غير صحيح. أنا وضحت هذا الأمر في عدة مناسبات. الغريبة أنا تحريت الشخص اللي أدى المعلومات للأمريكان ولجأ مباشرة إلى أمريكا بعد الضربة هو المدير الكيميائي للمصنع، وهو كان إسلامي. لكن
0: غريب فعلا يعني.
1: هو الذي
0: لماذا؟ شو تفسيرك؟
1: لا أدري، ضميره استيقظ أنه لا يريد هذا أن يحدث وكذا.
0: هذا شو اللي هو شو؟ اللي هو فعلا أنه كان في تجارب كيميائية
1: أنه كان عندهم خبراء عراقيين
0: يعني لإنتاج أسلحة كيميائية.
1: أيوة، كانوا عايزين يستخدموها في الجنوب، واستخدموا جزء منها في جبال النوبة يعني.
0: وليس صحيحا ما برره النظام بأنه هذا مصنع دواء وإلى ما هنالك.
1: لا هو مصنع دواء، لكن هم
0: أنه كان يقول لم يستخدم،
1: يعني استخدموا المصنع لأنه صاحبه كانت لديه أموال كثيرة، أموال تبييض، فكان يشتري أي شيء ويذهب، فهم أشاروا له بأن يشتري المصنع. المصنع كان لأحد رجالهم، فاشترى المصنع وأصبح المصنع في يده دون أن يكون هم الملاك للمصنع. المالك رجل أعمال وجاي من السعودية وعايش في السعودية وكذا.
0: لكن لماذا عدتم وتصالحتم مع النظام؟ هل لأنكم لم تعودوا تملكون الدعم بعد ما أنهى أسياس أفورقي دعمكم؟
1: يعني هي أسباب عديدة، منها مثلا العمل العسكري التحريكي توقف بالصراع بين إثيوبيا وأريتريا، يعني وأصبحنا في وضع صعب، لأنه بالذات مع الأثيوبيين كانوا يقولون لنا، كان لدينا معسكر في إثيوبيا ومعسكر في أريتريا، فكانوا يقولون لنا أنتم معنا ولا مع أريتريا، فكنا نقول لهم نحن أصدقاءكم، ما نحن لسنا طرف، فلم يقبلوا يعني هذا، وفي النهاية ضغطوا لكي يبعدوا رجالنا من المعسكر، وأنا اضطريت لإدخال السفير الأمريكي هناك ديفيد شين بأنه يعني يضغط عليهم لكي لا يعرضوا ناسنا لل،
0: لم يقبلوا،
1: فاستطاع ذهب إلى المنطقة وضغط عليهم بأنه لا يسلم الرجالنا.
0: لكن عفوا مقابل انسحابهم؟
1: لا،
0: ولا ظلوا موجودين؟
1: يجلوا موجودين إلى أن نرتب أوضاعنا يعني.
0: تمام، يعني عمليا توقف الدعم، يعني مش سامحين لكم.
1: أيوة،
0: ظلوا
1: أيوة
0: فيه.
1: أيوة، أصبحنا.
0: وبأريتريا أيضا صار في لقاء أفورقي البشير.
1: أيوة، لا العمليات توقفت، لم يكن في أي لقاء في ذلك الوقت.
0: بعدين أقصد عندما حصل اللقاء.
1: لكن اللي حدث أنه الترابي لأنه فقد الرئاسة فتح خط مع السيد الصادق المهدي، وعن طريق كامل إدريس رئيس الوزراء الحالي. هذا
0: كامل إدريس نفسه.
1: أيوة، كان في جنيفا ودبر لقاء بينهم
0: لمحاصرة مراكز القوى هو بجانب البشير.
1: لما أنا تحدثت معه عرفت فهمه، هو كان عايز يفتح الملعب ويحاصر البشير، يفتح الملعب السياسي، ما خلاص هو فقد الانقلاب.
0: فأنتم يعني حزب يعني قوي جدا في الداخل،
1: يريد أن يفتح الملعب السياسي ويكون هناك حلفاء سياسيين ويحاصر البشير والنظام. هذا كان تفكيره، لأنه أنا لما تحدثت معه بعد أخذت إذن السيد الصادق المهدي، لأنه أنا أعلم السيد الصادق المهدي يتكلم عن العموميات، فقال لي تحدث معه، فوجدته تحدثت معه، فقلت له ماذا تريد؟ يعني خليك واضح. فقال لي أنا أريدكم أن تأتوا لنفتح الملعب ونتعاون، وإذا يعني غير ذلك مش عايزين تتعاونوا معنا، على الأقل نفتح الملعب يعني لنغير المعادلة الداخلية وكذا، لكن ضروري أن يكون ذلك عاجلا.

0: لا تتأخروا. طيب هنا في قصة يعني توريك دهاء الترابي.
1: نبدأ بها بعد الفاصل إذا تكرمت. نعم. شكرا لوجودك معنا مشاهدينا الكرام. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقات، كونوا معنا.
0: فقلت للدكتور نافع: القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفجير، فأطلق صراحة. قال لي: لا، هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له: هذه الاعترافات تحت التعذيب. أقول لك: لم يقوموا بهذه التفجيرات. فأصر. وقلت له: يا دكتور، تفجيراتها عملناها نحن،

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
6: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
5: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
7: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير، أهلا وسهلا بكم معنا مجددا. كنت تتحدث عن قصة تبين ما تسميه دهاء ترابي.
9: أيوة، الترابي كان مفروض يكون في لقاء ثاني مع صادق المهدي فلم يذهب له، ولكنه استخدم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية في أنه يكمل المشوار عن طريق البشير، وترك البشير يتنافس معه في الأمر. فمصطفى عثمان اتصل علي ولم أكن أعرفه، والتقينا في سرا في القاهرة، فقال لي الدكتور حسن وجهني بأنه نمضي في الاتفاق. فأنا عمر البشير جاي يزور أديس أبابا، فنلتقي على هامش الزيارة. فذهبنا أنا وسيد صادق المهدي، لكن لم يحدث اللقاء. فبعد ما سافروا دعانا الرئيس ملا الزيناوي، قال لنا: أنا آسف، لم أستطيع أن أسمح لهم أن يلتقوكم، لأني بمقابلة عمر البشير، هذا فاول على أمريكا، فإذا تركتهم يلتقوكم هذا فاول ثاني لا أستطيع أن أتحمله.
8: أوف.
9: لكن
8: كي لا يغضب الأمريكيين.
9: أيوة، لكن أنا رتبت لكم في جيبوتي اللقاء، هو سيأتي بعد يومين لمؤتمر الإيجاد، وأنا اتصلت بالرئيس عمر جيلي وهو سيتصل بكم وسيدعوكم، ويتم اللقاء في جيبوتي. ففعلا ذهبنا إلى جيبوتي،
8: اتفاق المصالحة الشهير في جيبوتي.
9: نعم، ذهبنا إلى جيبوتي وحدث اللقاء وتم الاتفاق. عندما جلسنا في بيت الرئيس عمر جيلي تركنا لوحدنا، فقال الرئيس البشير: نحن عندما قمنا بهذا الانقلاب كنا نظن أن الكل سيدعمنا، لكن اعتبرونا كنا سذج، لم يحدث ذلك. فنحن نعرف حزب الأمة حزب وطني،

0: كذا، فنحن نريد أن نتفق معكم. فقال له السيد الصادق: نحن نريد سلام ونريد تحول ديمقراطي. قال له: أنا موافق. يا مبارك، يا نافع، يا كذا، روح أجلس واكتب الكلام ده.
1: مبارك مين؟
0: أنا لشخصي.
1: فكرت حدا كان معه من طرفه إله؟
0: لا، طرفه كان معه دكتور نافع،
1: نافع علي نافع،
0: ومعه عبد الباسط السدرات كان وزير العدل، ومعه دكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية، ومعه دكتور لاما كول من الجنوب
1: طبعا معروف.
0: فاتفقنا،
1: سجلنا معه حلقات في الذاكرة. نعم.
0: فجلسنا مع بعض في بيت الرئيس، تشاورنا وقررنا نجتمع اليوم التالي. فاتفقنا مع الصادق المهدي على الفطور في الصباح باكر أنه لدينا ورقة أجزناها في الحزب تتحدث عن الاتفاق السياسي لحل المشكلة.
1: نعم.
0: وهي مبادئ. فقلنا له: نحن نعرض، نعمل على هذه. كان مع زميلنا دكتور صديق بولات. فتركنا السيد الصادق في الفندق وذهبنا. ففاجأونا بأنه والله احنا بنفطر، لو ممكن تيجي تجلسوا معنا الرئيس البشير وكذا. كان هذا أول مرة بعد اللقاء في بيت الرئيس أن نجلس معه. فقلنا لهم: نحن فطرنا وكذا. فبعدها ذهبنا وجلسنا للاجتماع، قدمناهم ورقتنا، فقالوا: لدينا عندنا ورقة جاية. فجاء الدكتور
1: مصطفى عثمان
0: وقال لهم: نعمل على ورقة حزب الأمة. ففعلا جلسنا وعملنا على الورقة، فوافقوا على كل الورقة ما عدا نقطة واحدة. قال لي نافع: نتفق معكم، تريدون أن تحاكموننا؟ فيجب أن نعدل هذه الفقرة. فعدلنا، نحينا هذه الفقرة واتفقوا على بقية فجلسنا لغاية ما يعني يطبع الورقة. فجلسنا نحن سويا في الغداء، فحدثت قصة ظريفة. كان دكتور نافع كانوا قد اعتقلوا قساوسة جنوبيين واتهموهم بتفجيرات. فقلت للدكتور نافع: القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفجيرات. فأطلق سراحه. قال لي: لا، هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له: هذه الاعترافات تحت التعذيب. أقول لك: لم يقوموا بهذه التفجيرات. فأصر. فقلت له: يا دكتور، التفجيرات دي عملناها نحن، والفريق بتاعنا العمل رجع لأريتريا. فما تغلطش، روح فك الجماعة المساكين دول. وأطلق صراحه. فبعد كده رحنا للسيد الصادق، وطبعا هو ما شافنا من الساعة 8. قال: انتوا فين؟ ونقول: والله يا جماعة وافقوا على الورقة بتاعتنا، فرايحين، ما احتجنا نرجع لك، فرايحين للتوقيع. فذهبنا لبيت الرئيس، وقعنا الاتفاق وكذا. ثم واصلنا بعد ذلك في السودان سنة كاملة نتفاوض حول التفاصيل الاتفاق. وبعد ذاك يعني الموضوع
1: طويل. شو كانت مصلحتكم وشو كانت؟ لأن في مصالح سياسية وراء انفتاحهم عليكم، ومصالح سياسية وراء انفتاحكم عليهم.
0: نعم، مصلحتهم هم كانوا خايفين من الأمريكان بعد ما دخلوا العراق. الأمريكان جايين يفرضوا السلام، ولذلك كانوا محتاجين لحزب الأمة.
1: هذا مش 99 الاتفاق؟
0: آخر 99 ديسمبر.
1: دخلوا العراق كيف تقصد؟ يعني الحصار والقصف؟
0: لا، بعد ذاك دخلوا العراق
1: في 2000. دخلوا.
0: احنا ما رجعنا في 2000. بس رجعنا في أبريل.
1: بس 2003 الأمريكان اجتاحوا العراق.
0: أيوة، لكن كانت الحصار
1: إرهاصات.
0: أي موجود والسلام. المسألة الثانية، إحنا كنا محتاجين لاستراحة، لأنه ناسنا يعني 10 سنوات تحت الضغط، اعتقالات وسجون

0: وتعذيب وطرد من الخدمة وتضييق على المعايش وكده. فنحن العمل الخارجي انتهى. يعني نحن حاصرنا النظام من الخارج, حقوق الإنسان, الإرهاب, غيرها. فكنا محتاجين أن نجي نعيد ترتيب أوضاعنا في الداخل.
1: في الداخل. أيوة. نعم.
0: فده كان هدفنا وهذا كان هدفهم.
1: ممتاز. هذا بالنسبة إلى جيبوتي أو اتفاق جيبوتي في عام 99. الخلاف مع الصادق المهدي بينك وبينه وانشقاقك عن حزب الأمة وتشكيل حزب جديد, لماذا؟ أعطينا عنوانين ثلاثة عناوين.
0: أولا لم أكن أنا راغب في انقسام, لكن نحن عملنا ضغط على الصادق المهدي من قيادة الحزب وهو لم يتحمل الضغط فقرر يفصلنا من مواقعنا.
1: الضغط بأي اتجاه؟
0: ضغط باتجاه أنه لابد من مناقشة الخط السياسي والخط التنظيمي, الوضع التنظيمي, لأنه إحنا جينا كان مفروض يكون في مؤتمر. فتأجل المؤتمر سنتين
1: لما رجعتوا على الداخل.
0: أيوة. فأصبح لما أصبح في خلاف تنظيمي وسياسي فإحنا ظلينا نضغط أنه عايزين المؤتمر لأنه مش قادرين نحسم الخلاف.
1: ليش ما كان بده يعمل مؤتمر؟
0: ما عايز هو يعني يطلع الأمور من إيده يعني.
1: كان سيخسر السيطرة على الحزب إذا عمل مؤتمر؟
0: قرار يعني.
1: كان سيخسر السيطرة على القرار.
0: أيوة. فلما اجتماعاتي به شخصية أنا كان علاقتي معه قوية جدا يعني. فأنا قلت له, هو كان راغب أن يكون في اتفاق على انتخابات وهو يتم يعني تعيينه, انتخابه من البرلمان رئيسا للوزراء بالسلطة التنفيذية ويبقى البشير بسلطة سيادية. فأنا قلت له لن يذهب معنا لهذا يعني
1: توجه,
0: هذا التوجه, لكن ممكن يعطونا كل ما نريد أقل من أن نسيطر على السلطة التنفيذية. فأنا رأيي أن تبتعد في هذه المرحلة, وأنت الآن تقريبا الزعيم الوحيد الذي له احترام, فأن تبتعد عن الصراع وتترك طموحاتك للرئاسة لوقت آخر إذا أردت أن تترشح لرئاسة الجمهورية, لكن أترك لنا هذا الماتش مع الجماعة دول. احنا نسميه في السوداني دافوري اللي هي كرة الشراب. فأترك لنا هذا الدافوري مع هؤلاء الناس, خلينا نرتب أمورنا, إذا هم أخلفوا نكون نحن حصان طروادة. فهو كان يقتنع ثم يغير رأيه. أنا قلت له إذا أنت مصر على وضع دستوري أنا يمكن أن أقنعهم بمجلس تشريعي أعلى تصبح أنت رئيسه, وهذا يتيح لك وضع بروتوكولي ويتيح لك أن تجوب الأقاليم السودان وأن تسافر للخارج. فكان يقول نعم ولا نعم ولا, وفي النهاية يعني قرر أنه يبعدنا عن ال, لما الضغط
1: زاد يفصلكم من الحزب.
0: أيوة. فلما رأينا هذا الوضع أنه هو فصلنا من وظائفنا في الحزب وهو متجه لأنه يفصلنا من الحزب, فدعونا الأعضاء للاجتماع لمؤتمر. وكنا أصلا إحنا شغالين.
1: نعم.
0: كنا شغالين لوبي في الأقاليم ومع في الحزب يعني.
1: للانشقاق يعني؟
0: لا, للسياسات بتاعتنا دي أنه نمضي في المشاركة ننفذ الاتفاق.
1: قديش قدرتوا تاخدوا معكم من من من
0: أنا أقدر حجم الحزب؟ أنا أقدر أقول أخذنا معظم القيادات. معظم القيادات أخذنا.
1: وبالشارع؟
0: يعني الشارع عندنا سبورت يعني لأنه
1: قادرين

0: تركوا الشارع الآن؟
1: ما يعني ما كان في انتخابات، لكن كان عندنا وجود لا بأس به. لكن كل القيادات احنا أخذنا 80% من القيادات معنا يعني، وهذا يعني هو في النهاية أدرك الخطأ يعني، أنه هو ما كان يجب أن يدفعنا لهذا.
0: لو صار انتخابات
1: ونحن لم نفصله يعني، احنا عملنا مؤتمر وقررنا أن يبقى هو رئيس ويبقى الدكتور عمر نوردايم أمين عام، ونحن عملنا مجلس قيادي فقط، أنه أنا رئيس مجلس قيادي يعني، وهم رئيس الحزب وهو أمين عام الحزب، لكن هو لم يقبل المعادلة.
0: والإصلاح والتجديد
1: ما هو ده الـ احنا سمينا الحركة
0: يعني صار هذا إصلاح تاني يعني، صار
1: إصلاح وتجديد يعني، هذا كان شعار المؤتمر.
0: بس بعدين صار حزب مستقل بذاته.
1: أيوة نعم.
0: الآن لو صار في انتخابات
1: نعم، لكن
0: أنتوا بتفوزوا كحزب أمة إصلاح وتجديد ولا حزب الأمة الأصلي؟
1: الآن طبعا تجري المفاوضات للوحدة. الآن قطعنا شوط في توحيد الحزب، لأنه الوضع بعد صادق المهدي تمزق حزب الأمة القومي، والآن أصبح أربع تيارات.
0: بس يعني لدرجة أنه اتهمته بالفساد.
1: نعم
0: اتهمته بالفساد وبإدارة حسابات في الخارج و...
1: لا مش بالفساد، لأنه هو اتهمني بأنه أنا أخذت أموال الحزب. فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية يضع فيها هذه الأموال، فليس صحيحا أنه الأموال عندي أنا يعني، أنا دافعت عنه لأنه هو طلع كتاب باسم بنته رباح يعني، اتهمني بكل هذه القضايا، فأنا اضطريت في الكتاب أن أرد على الاتهامات وكذا. فالآن يجري حوار، وحزب الأمة القومي الآن بعد الصادق المهدي لم يعد يسيطر على الوضع. أنا الآن الزعيم التاريخي الوحيد في الحزب وفي الأسرة يعني، أحمل الاسم، وأنا أحد المؤسسين للحزب. فالآن يعني وجدوا أنفسهم مضطرين أنهم يأتوا للتوافق معنا، لأن الوضع في البلد نفسه وضع خطر، وقواعدنا هي التي وقع عليها عبء الحرب في غرب السودان وفي وسط السودان. والآن حدثت فتنة عرقية بين العرب وبين الأفارقة وكذا، وكلاهم يعني من جماهير حزبنا، وبالتالي نحن أكثر الخاسرين من هذه الحرب يعني.
0: لذلك لابد من التوحد مجددا.
1: أيوة. وطبعا حميتي حاول أنه يتفق معنا يعني، قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه. وبعد ذلك أخذ يتكلم عن الجيش ويشتم في البرهان والجيش، فأنا أدركت أنه هو يريد أن يأخذنا لهذا الصراع، فنصحته وقلت له لا تذهب في هذا الاتجاه، ولا أنصحك بأنك تمضي لمواجهة مع الجيش، ولا أنت محتاج لهذه المواجهة، وما تقول لي عن الجيش وعن أوضاعه أنا عارفة أكثر منك، لأنه أنا كنت في السلطة وتعاملت مع الجيش في حرب الجنوب وعارف مشاكلهم يعني، فأنا أنصحك ألا تذهب في هذا الاتجاه. الاجتماع كان حوالي ساعتين ثلاثة يعني، في آخره جاء أخوه عبد الرحيم، كنا لوحدنا. فبعد ما قامت الحرب أدركت أنه هو كان هدفه أنه أصطف معه في هذه الحرب.
0: لم تصطف معه ولم تصطف مع الجيش أيضا، أليس كذلك؟ أو اصطفيت مع الجيش؟
1: الجيش دعمنا الجيش عندما هاجم الدعم السريع بيوت المواطنين واعتدى عليهم ونهب أموالهم ويعني اغتصب النساء، فكنا مع الجيش لأنه برضو كنا على زوال الدولة السودانية، كانت الدولة السودانية

0: فدعمنا الجيش بقوة.
1: لم يدعم نفتح له حلقات ذاكرة سياسية في المستقبل عندما تنتهي هذه الأزمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا طيلة هذه الحلقات. شكرا على كل القصص الشيقة والمثيرة التي شاركتنا بها من ذاكرتك. شكرا لمتابعتكم سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل مع شخصية سياسية جديدة وذاكرة سياسية جديدة. أرجو أن تبقوا معنا. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
5: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
4: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
5: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
4: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
6: فصل المقال مع محمد الملا، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: أسعدتم أوقاتا. ساعة إخبارية مفصلة من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. العربية ترصد المعارك في جبهة الكدحة غربي تعز، والقوة الحكومية اليمنية تستقدم مزيدا من التعزيزات. ترامب يؤكد أن جبل الفأس تحت أعين قواته، ونائبه يعتبر خيار تسليح المعارضة في إيران مطروحا. لإحياء الجهود الدبلوماسية وإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وإلى كييف. الممثل التجاري الأمريكي يقول إن العلاقات البريطانية الأوروبية تعرقل الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن.
1: إن العملية معقدة وتتطلب تركيزا وتدقيقا في عملية الحفر من أجل منع الأتربة من
0: في الجزائر. العربية تواكب جهود إنقاذ الطفل أيوب بعد مرور 24 ساعة على سقوطه في بئر ارتوازي. نيبال تنجح في إخراج ناجيين اثنين عالقا داخل نفق جراء الفيضانات، وتقدر الخسائر بنحو $2.5 مليار. بداية الساعة من اليمن، تحديدا من جبهة الكدحة غربي تعز، والتي تشهد اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد، وسط مواجهات من مسافات قريبة واستخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. نتابع. القوات الحكومية اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربي تعز. مراسل العربية أفاد باستخدام القوات الحكومية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مضيفا أن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من كسر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غربي تعز.

معارك عنيفة، إذا نتابع مع منفذنا إلى تعز أحمد باجاتو معنا على المباشر من هناك. أحمد أهلا بك معنا في هذه الساعة.

0: أيضا كما تابعنا في الصور المعارك عنيفة جدا وتصف بأنها ربما الأشد منذ فترة طويلة بين القوات الشرعية والحوثيين. ما الذي يحاول الحوثيون فعله في هذه المعركة الآن؟
1: نعم صهيب، هذه المعارك هي الأعنف على الإطلاق، وهذا الهجوم هو الأوسع في هذه الجبهة منذ أن استعادت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على هذه المواقع من ميليشيا الحوثية عام 2021. نتحدث عن معركة تم التخطيط لها، ليست هذه كالمناوشات أو المعارك أو الاشتباكات المتفرقة التي تحدث بين حين وآخر، لكن هي معركة تم التخطيط والتحضير لها من قبل الميليشيا الحوثية. ما زالت المعارك تدور في جبهتي الكدحة والطوير في شتى المناطق في هاتين الجبهتين تحديدا، الرحبة نتحدث عن أيضا بعض المناطق الأخرى، قذف مدفعي متواصل تجاه هذه المناطق من قبل الميليشيا الحوثية التي تريد إحداث ثغرة في مناطق تواجد وتمركزات القوات المسلحة اليمنية، ومن ثم تنطلق منها وتحاصر القوات الموجودة في هذه المنطقة. تم إرسال تعزيزات من ألويات العمالقة وكذلك أيضا من درع قوات درع الوطن لتعزيز الجبهة هنا. القوات المسلحة اليمنية والقيادة السياسية والعسكرية لن تسمح بسقوط هذه المناطق في يد الميليشيا الحوثية، لأنها تريد أن تطبق الحصار على المدينة. هذا ما تريده الميليشيا الحوثية، تطبق الحصار وتقطع الطريق ما بين التعز وما بين المخا لتمنع وصول أي إمدادات أو التواصل بين هاتين الجبهتين الهامتين للغاية.
0: الاشتباكات إذن كما تفضلت تدور الآن بشكل لافت في الكدحة والطوير، وكما شاهدنا في الصور أيضا وكما قلت أيضا الشرعية اليمنية استخدمت تعزيزات كبيرة للتصدي لهذا الهجوم المباغت للحوثيين في تعز. ما الذي أحدثته هذه التعزيزات للشرعية من فرق حتى الآن في صد هجوم الحوثي؟
1: حتى الآن لم يحدث فرقا في الاشتباكات، ما زالت بين كر وفر بين كلا الجانبين. ربما اليوم أو غدا، لأن هذه المعارك لن تتوقف اليوم، ستستمر هذه المعارك، لأن الميليشيا الحوثية كما ذكرت لك تريد السيطرة على هذه المناطق وهذه الجبهة تحديدا لتقطع الطريق وتحاصر بصورة كاملة على مدينة تعز. التعزيزات التي جاءت منها جند وأيضا آليات عسكرية وأطقم عسكرية وغيرها ستحدث فرقا بالتأكيد، لأن يعني كلا الطرفين يتحدث برواياته. الميليشيا الحوثية تقول أنها استحوذت ونجحت في الوصول إلى تباب ومناطق مهمة واستراتيجية في الجبهة الغربية لتعز. القوات المسلحة اليمنية تقول أن هذا لم يحدث وأنها استعادت كل المناطق التي استحوذت عليها الميليشيا الحوثية في أول الهجوم المباغت الذي قامت به، وأنها أوقعت الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية. يعني مصادر طبية تتحدث عن وصول كثير من القتلى والجرحى إلى مشافي الجراحي وزبيد في مدينة الحديدة. أيضا شيء الهام أن المعارك لا تقتصر فقط على الجبهة الغربية، وإنما زادت وامتدت إلى الجبهة الشرقية. ميليشيا الحوثية تريد أن تشتت القوات المسلحة اليمنية يعني وتفعل ما يسمى عسكريا بشد الأجزاء، يعني يكون هناك معارك على مختلف الجبهات. فكان هناك قذائف بالمدفعية على مناطق سكنية في الجبهة الشرقية لتعز. أيضا كان هناك هجوم قوي على جبل دوباس في بالقرب من مديرية حيس، حيث تريد الميليشيا الحوثية السيطرة على هذا الجبل الهام، ومن ثم يكون لها مقدرة أو سيطرة نارية على مديرية حيس، وهذا بالطبع سيضع القوات الموجودة هناك في وضع صعب، لكن حتى الآن هذا لم يحدث.
0: هذا عن تعز. المعركة فيها على ما يبدو هي بالأساس معركة برية بين الحوثيين والشرعية. ماذا عن الحديدة أيضا التي أيضا طالها جانب من هذا الهجوم الحوثي؟ الحديدة على الساحل الغربي اليمني.
1: نعم، المعارك أيضا شرسة في هذا الجانب، لأن المعركة هدفها الأساسي والرئيس هو أن يتم الاقتراب، تقترب ميليشيا الحوثي من مضيق باب المندب وتسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي على الساحل الغربي. المقاومة الوطنية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأطقم وأيضا في الأفراد، كما تقول أو كما يقول قادتها العسكريون. هناك معارك عنيفة في جبل دوباس ما بين الميليشيا الحوثية وبين المقاومة الوطنية. هناك محاولة من جانب الحوثيين للسيطرة على مديرية حيس وكذلك أيضا في قرية الحيمة جنوب الخوخة. هناك محاولات مستمرة من قبل الميليشيا الحوثية للسيطرة على المناطق جنوب الحديدة تحديدا.

0: لكن حتى الآن لم تنجح هذه المعارك. إذا نتحدث عن معركة تشارك فيها يعني معركة برا وجوا تشارك فيها المسيرات بصورة كبيرة، وكان هناك مشاركة ليست بذات القوة من الجانب البحري بإرسال زوارق مفخخة لاستهداف المواقع في المخا وأيضا بالقرب من الجزر المحررة. هو هجوم تم التنسيق له خلال الفترة الماضية ليكون هجوم شامل للسيطرة على عدة مناطق. حتى الآن تقول المصادر العسكرية في القوات المسلحة اليمنية، ونحن ننقل عن هذه المصادر يعني هذا شيء هام، أن قوات الحوثية لم تنجح فيها السيطرة على أي من المواقع، وإنما ما يحدث هو كر وفر. الميليشيا الحوثية قد تقوم بالسيطرة على تبة حاكمة أو أحد الجبال تستعيده القوات المسلحة اليمنية، وهذا ما يحدث. لكن المعركة لم تنتهي وهي مستمرة، وهذا الشيء الهام، أن هذه المعركة لن تنتهي اليوم وستستمر حتى يحقق كل طرف فيها هدفه. كما يقول الميليشيا الحوثية تقول أنها تريد السيطرة على مناطق كبيرة وحاكمة، القوات المسلحة اليمنية تقول أنها تكبد الميليشيا الحوثية الكثير من الخسائر، بل العكس أجبرتها على التراجع في كافة الجبهات.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مباشرة من تعز موفد العربية أحمد باجاتو. وفي اليمن أيضا أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية، استهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين في منطقة المحزمات جنوب غرب الجوف وعدة مواقع بمديرية خب والشعف شمال وشرق المحافظة. معنا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. سيد ياسر، أهلا بك معنا في العربية. لماذا قام الحوثيون بهذا الهجوم المباغت على تعز والحديدة؟
2: بعد التحية لك، حقيقة الجماعة الحوثية لم تقم بهذا الهجوم المباغت، هو هجوم من التماس المباشر، وبالتالي لم يكن مباغتا. هي بيتت نواياها وأظهرتها من خلال نستطيع القول من بداية استخدام الوسائل النارية لما يسمى لمستوى القائد الأعلى، الاستهداف الأول الذي تم في محافظة حضرموت ومارب بالصواريخ البالستية وكثافة أعدادها واستمرار عمليات استطلاعها بالقوة وجس النبض ومحاولة اختبار دفاعات القوات الحكومية، إلى أن شنت هذا الهجوم الواسع والأوسع لها منذ العام 22 تحديدا، والذي كانت تتوقع بأن يحقق انتصارات حاسمة وسريعة.
1: نعم.
2: مستغلة الغياب طيران التحالف العربي بالوصول إلى هدفها الاستراتيجي في الذي تحكم في زمن هذه العملية، هو هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى باب المندب.
1: صحيح.
2: وهنا تدخل الحسابات الإقليمية والدولية التي فرضت هذا التوقيت تحديدا بعد أن بدأت تتآكل ورقة الردع المتمثلة في مضيق هرمز. أراد النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني أن يضيف رقما صعبا في هذه المعادلة بالسيطرة على مضيق باب المندب، وبالتالي تم التوجه في جبهة الكدحة تحديدا بغية الوصول إلى باب المندب والهجوم البحري الذي تم على الجزر المحررة.
1: نعم. إذن سيادة العميد، الهدف من هذا الهجوم الحوثي على تعز والحديدة هو الوصول إلى الساحل الغربي وإلى السيطرة على باب المندب من الأراضي اليمنية، كما تفضلت، هذه قراءة مهمة جدا. الآن السؤال، من أين جاء الحوثي بالقدرات العسكرية أو التعزيزات العسكرية من أجل شن هذا الهجوم الأول والأعنف منذ 2022؟
2: الجماعة الحوثية ومن خلفها إيران استثمرت 45 عاما في هذه الجماعة والجماعات الأخرى في المنطقة، بل بالعكس، أن وصول عدد كبير من الخبراء الإيرانيين وحزب الله خلال الفترة الماضية إلى الجماعة الحوثية، ونلاحظهم بناء على تقارير ومعلومات، تواجد غير اعتيادي حتى لإدارة العمليات البرية مع وجود قيادات الصف الأول القيادي رغم اختفائهم منذ العمليات التي تمت في 25 من قبل الكيان الإسرائيلي، كان هنالك شبه اختفاء لقيادات الصف الأول. الآن نلاحظهم موجودين في خطوط يعني في الخطوط الأمامية، يعني هنالك معلومات تتحدث على أن منتحل صفة

0: وزير دفاع الجماعة الحوثية موجود في محافظة تعز ويدير العمليات القتالية مع قائد المنطقة الرابعة أبو نصر الشعب وكذلك عدد من الخبراء الإيرانيين. هذه القدرات تراكمت واستطاعت من خلال الفترة الماضية في ظل توقف الجبهات من حشد الكثير من التعزيزات البشرية خصوصا من المراكز الصيفية والتي هي معسكرات صيفية التي ضمت فيها كثير من الأطفال. وربما الأسرى يكشف ذلك أعداد هائلة من الأطفال لا يتجاوز 18 من العمر.
1: سيد العميد، ما تذهب إليه مهم ولافت جدا، أنه إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز، وهي الآن تحاول عبر الحوثي السيطرة أيضا على باب المندب، ما سيؤثر بشكل كبير جدا على التجارة العالمية. لكن دعني أسألك هنا عن القوات الحكومية اليمنية، قوات الشرعية، كيف تقيم أدائها العسكري في هذه المعركة للحؤول دون وصول الحوثيين ومن ورائها إيران لهذا الهدف؟
0: نعم، الحكومة نجحت والقوات الحكومية نجحت في التصدي لكل العمليات الهجومية. قد تكون تمكنت الجماعة الحوثية من السيطرة على مجموعة من التباب والهيئات الحاكمة يوم أمس، ولكن هنالك اليوم تم استعادة العبادلة وتم استعادة أجزاء من الطوير وأجزاء من جبل بغرب منطقة الطوير تحديدا، وفي إطار استعادة الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه. ولكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد. لم يعد بإمكان الحكومة اليمنية أن تنتظر في موقع الدفاع، يجب أن تتحرك في اتجاه الهجوم، وهذا ما يحدث خلال هذه الساعات تحديدا. ربما خلال الساعات القادمة ينقشع غبار المعركة في عديد من المواقع وتظهر النتائج العملية الهجومية التي بدأت ساعة 400 من صباح يومنا هذا بتعزيزات من ألوية المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وكذلك من العمالقة ودرع الوطن. وبينما تستمر الجبهات الغربية لمحافظة تعز على امتدادها من مقبنة وحدود مقبنة وحيس شمالا وحتى الوازعية وموزع جنوب محافظة تعز، تستمر العمليات الدفاعية بصورة ناجحة. بالمناسبة الجماعة الحوثية منذ ساعة 2000 ليلة البارحة إلى الآن تستمر في عمليات هجومية من اتجاه جنوب الحديدة تحديدا من حيس في جبل دباس ومن اتجاه التحيتة في اتجاه الخوقة لإطباق الحصار على مدينة المخا والساحل الغربي، ولكن العمليات الدفاعية نجحت. والآن يتم استهداف كل مواقع الجماعة الحوثية في هذه الجبهة تحديدا، هنالك أعمال قتالية واسعة ستظهر نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة العسكرية، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركني ياسر صالح، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا. بعد فاصل نعود ونتابع في هذه الساعة. بوتين يحافظ على تواصل مع أوكرانيا عبر أجهزة الاستخبارات. We'll be right back.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيده؟
2: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
3: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
2: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
3: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
2: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
4: بلا تحفظ السبت 11

0: والنصف على شاشة العربية.
1: مرحبا بكم من جديد. إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية بإيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. وقال ترامب إنها تراقب جبل الفأس وتعرف من يدخل ومن يخرج.
2: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
3: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain.
2: Right.
3: But the 3 sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first 3. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
1: ترامب أعاد التأكيد كذلك على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفا أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وأن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر المضيق.
3: We have to stop them from having a nuclear weapon, and it is the Middle East. And we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night, and a lot of oil is coming out of there. So we control the Hormuz Strait, and their economy is crashing. Their inflation could be 300%. Their money is valueless, you know.
1: وفي جديد عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى دعم الحصار المالي على إيران. وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر. أضاف أن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه. وأضاف أن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة مالي متبق للنظام الإيراني. انعكاسات عملية المنبوذ الاقتصادي بدأت تظهر في إيران. 3 مصادر إيرانية رفيعة المستوى قالت لرويترز إن الحملة الأمريكية أصبحت أشد وطأة على طهران، والضغط هذه المرة لا يستهدف النفط فقط.
4: الخناق يضيق والاقتصاد الإيراني يدفع الثمن. واشنطن تشدد العقوبات وطهران تواجه تراجع النفط وانهيار العملة وارتفاع التضخم. خناق قد يطول قنوات التمويل والتجارة التي اعتمدت عليها إيران لسنوات. صادرات النفط تتلقى ضربة الأكبر. الشحنات هبطت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا بعدما كانت 1,700,000 برميل قبل عام. حتى شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت مكلفة للغاية بحيث يصعب استخدامها. وفي الداخل يزداد الضغط. الريال تراجع إلى أكثر من 2.2 مليون ريال للدولار، والتضخم بلغ 69.9%. أما متوسط الراتب الشهري فلا يتجاوز 125 دولارا، بينما تحتاج الأسرة إلى نحو 450 دولار لتغطية نفقاتها الأساسية. والرئيس الإيراني يقول إن حجم التجارة تراجع بين 25 و35%. وتزداد الواردات تضررا من الصادرات، ومع إغلاق قنوات مالية وتجارية يقول تاجر إيراني إن الموردين قد يطالبون بالدفع نقدا، ما يعني صفقات أغلى وشحنات تصل متأخرة. الأزمة وصلت إلى البنزين. أحد المصادر قال إن المخزونات لا تكفي سوى شهرين إضافيين. إيران تنتج النفط لكنها تحتاج لاستيراد البنزين بسبب محدودية قدراتها التكريرية. وسط هذا الضغط تواجه طهران خيارا بالغ الصعوبة، التفاوض أم التصعيد.
5: إيران تتعرض لضغوط اقتصادية شديدة جدا، وقد تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض.
4: لكن الكلفة لا تظهر في الأرقام وحدها. موظفة إيرانية تختصر المشهد بقولها: نزداد فقرا يوما بعد يوم. حنان المصري، العربية.
1: إلى لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أستاذ عارف أهلا بك معنا. أوروبا تنضم رسميا الآن إلى أمريكا كما قال سكوت بيسنت في عملية المنبوذ الاقتصادي. إلى أي حد هذا؟

0: بالفعل يؤثر على النظام الإيراني في هذه الحرب؟
1: تحية طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. الواقع يعني أنا أعتقد بأن عمليا ما لم يستطع الرئيس الأمريكي أن يدوله عسكريا استطاع فيما يبدو أن يدوله اقتصاديا، وهي نقطة فيما يبدو أنها فارقة في نوعية الاستراتيجية الأمريكية. لكنما مدى تجاوب هذه الدول أنا أعتقد بأنه غير مضمون، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأخرى خاصة الدول المحيطة في إيران، بمعنى أن احتمالية أن تجاوب كل الدول بنسب واحدة كما يريدها الجانب الأمريكي لا أعتقد بأنه يكون بنسب واحدة، خاصة وأن هنالك تقرير بثته قناة إيران إنترناشنال أفادت بأن من بين 15 بنكا الذي عادة ما إيران عبر بنك بارسيان كانت تتعامل معه، الولايات المتحدة لم تفرض العقوبات إلا على بنكين فقط استطاعت أن تتجاوب مع الجانب الأمريكي، وهذا يدل على شيء، يدل بأن عمليا التجاوب لا يستطيع أن يكون بدرجة واحدة خاصة عبر الصين وروسيا.
0: صحيح، هذا هو سؤال التالي الحقيقة أستاذ عارف. يعني كان هناك تصريح لافت قبل أيام للرئيس بوتين قال فيه أن روسيا لن تتخلى عن إيران في هذا الظرف الصعب. سؤال، هل بإمكان فعلا روسيا والصين أن تنقذا النظام الإيراني من عملية الحصار الاقتصادي والمالي غير المسبوقة التي تفرض عليه الآن؟
1: يعني أنا أعتقد بأنها لن تستطيع أن ربما تنجيها من هذا النوع من الضغوط إذا كانت المعول عليها فقط على الجانب الاقتصادي، لأن المشاكل الإيرانية لا تتعلق فقط في الاقتصاد، هنالك جوانب اجتماعية قد تكون ظهور احتجاجات وقد تكون جوانب عسكرية، وبالتالي الحرب في إيران فيما يبدو الآن في الولايات المتحدة تريدها هجينة، وهذا ما كانت تخشاه. هنالك عدة مسارات تتحرك به الولايات المتحدة، وبالتالي العامل الاقتصادي هو أحد العوامل وليس كل العوامل. مع ذلك أنا أعتقد بأن عمليا التجاوب فيما يبدو لن يكون كما قلت بنسب واحدة، وهذا ما يجعل أن إيران ترى أن الولايات المتحدة تريد على المدى القصير أن تستمر بهذه السياسة وليس على المدى الطويل، وهي ستعمل على المفعول السياسي لتحييد العقوبات عبر هجمات في شهر أكتوبر قبيل الانتخابات النصفية الإيرانية ليكون مفعولها في الولايات المتحدة.
0: طيب، ولكن سيد عارف، إلى أي حد الحصار المالي والاقتصادي الأمريكي أو ما يعرف بالمنبوذ الاقتصادي سيؤثر على المجهود الحربي للنظام الإيراني؟
1: يعني أنا أعتقد أن الاقتصاد الإيراني أساساً لا يعتمد، يعني الاقتصاد الإيراني لا يعتمد على أو الجانب العسكري لا يعتمد على الاقتصاد الإيراني، لديه اقتصاده الموازي اقتصاد الحرس الثوري وقاعدة خاتم الأنبياء، وهي منفصلة تماماً عن الاقتصاد الإيراني للحكومة الإيرانية. الحرس الثوري هو يبيع النفط دون الرجوع حتى إلى وزارة النفط وما شابه ذلك، وهذا ينطبق على كل الحقول الاقتصادية الأخرى. لذلك في مثل هذه الظروف الاقتصاد الإيراني يعتقد بأنه سيكون بمنأى عن المجهود الحربي الذي لديه طرقه للالتفاف على العقوبات وكذلك لتسليحه، خاصة وأن هنالك فيما يبدو تعاون روسي في هذا الجانب، وهذا ما رأيناه في عملية الرادارات والدفاعات الجوية المحدودة التي إيران كلما استهدفتها الولايات المتحدة استطاعت تجديدها حتى الساعة، إضافة إلى وجود الصواريخ الذي وصل عدة مرات من الصين إلى الجانب الإيراني سواء عبر الطرق البحرية أو الطرق البرية.
0: عارف نصر الباحث في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا مباشرة من لندن. مدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 مع بقاء 50,000 جندي و19 سفينة حربية في المنطقة، فيما ترامب يدرس إعلان انتهاء الحرب مع إيران مع استمرار تبادل إطلاق النار والسيطرة على مضيق هرمز.
2: بعدما كان الرهان في بادئ الأمر على ضربة سريعة وحاسمة ضد إيران تجنبا للتورط في حرب طويلة، تكشف كواليس جديدة أن البنتاغون يعمل بهدوء على تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 وسط مؤشرات على الاستعداد لاحتمال استمرار المواجهة طويلا. وتدور الخطة حول نشر 19 سفينة حربية إلى جانب وحدات دفاع جوي وأسراب مقاتلين.

تشكيلات وقوات مظلية، بينما يحتفظ الجيش بقرابة 50,000 جندي في المنطقة جزئيا لمنح الرئيس ترامب هامش مرونة في تحديد خطواته المقبلة. وتشمل المهام الحالية اعتراض الصواريخ وتوفير الغطاء

0: في ظل إشارات متباينة بشأن المرحلة المقبلة، يناقش ترامب سراً مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب، مع الاعتماد بدرجة أكبر على الضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات.
1: شدد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، كما طمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كان عليه قبل بدء الحرب.
2: I think they're realizing, by the way, that their control over the Strait of Hormuz is effectively gone and it's a diminishing asset. So if you go back 3 months ago, how much oil and gas was coming out of the Strait under Iranian threats? It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
1: نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول إقليمي رفيع أن سلطنة عمان رفضت مقترحا إيرانيا للتحصيل المشترك لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن مسقط لم توافق حتى على التحصيل الطوعي لرسوم الخدمات البيئية والأمنية من السفن. بدوره نوه مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك بوست دائما إلى أن شروط الاتفاق المقترح بين إيران وعمان لتقاسم الإيرادات لم يحسم بعد. نفت كوريا الجنوبية رسميا الادعاءات التي انتشرت وتزعم أن سول لم تقدم أي مساعدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة. وقالت سول في بيان إن خيارات المساهمة العملية في هرمز قيد المراجعة وتشمل التدابير العسكرية. قبل ذلك كانت وسائل إعلام كورية جنوبية ذكرت نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية العام. وتدرس الحكومة خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية أو سفينة دعم لوجستي أو وحدة لإزالة الألغام بالتزامن مع إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان. وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن المناقشات مع دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول حجم وطبيعة المساهمة لا تزال جارية، وأنه لم يتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن نشر أصول عسكرية. وصلت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى تايلاند في محطة لافتة بعد انتشار طويل في البحر وعمليات عسكرية مكثفة في الشرق الأوسط، وتسلط حالتها الضوء على آثار هذا الانتشار الطويل وما يرافقه من تحديات لطاقمها ولصيانتها.
3: من بعيد تبدو كواحدة من أقوى قطع البحرية الأمريكية، حاملة طائرات بطول نحو 1100 قدم، يفترض أن ترمز إلى القوة والسيطرة في البحار، لكن الاقتراب من بدنها يكشف مشهداً مختلفاً تماماً. مساحات واسعة من الصدأ تمتد من المقدمة إلى المؤخرة في صورة لافتة لحاملة خرجت للتو من واحدة من أطول فترات انتشارها. أبراهام لينكولن وصلت إلى ميناء لام تشابانغ في تايلاندا بعد 286 يوماً في البحر، أمضت خلالها أشهراً في عمليات قتالية وعمليات حصار ضد إيران في الشرق الأوسط. بالنسبة إلى خبراء البحرية، المشهد ليس بالضرورة دليلاً على خلل استثنائي بقدر ما هو نتيجة طبيعية لسفينة أمضت أشهراً في البحر من دون فترة صيانة كاملة، لكن المشكلة أن الصدأ لا يمكن التعامل معه بسهولة أثناء الإبحار والقتال، إذ يتطلب الوصول إلى خط المياه وإزالة الصدأ ثم وضع طبقات من الطلاء التمهيدي المقاوم للتآكل وطلاء بحري جديد.
4: إزالة الصدأ بالكامل قد تحتاج إلى نحو 30 يوماً من أعمال الصيانة، فيما لا تملك الحاملة في تايلاند سوى نحو 7 أيام، ما يعني أن الأولوية ستكون للأجزاء الأكثر تعرضاً للإجهاد والتآكل، خصوصاً مقدمة الهيكل.
3: لكن الصدأ ليس وحده ما كشفته رحلة أبراهام لينكولن الطويلة، فالانتشار الممتد ارتبط أيضاً بتقارير عن مشكلات في الإمدادات ومعنويات الطاقم، إضافة إلى سقوط أحد أفراد الطاقم في البحر على الأقل. وبينما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية طول الانتشار، فإن الصدأ نفسه سبق أن كان مصدر انزعاج للرئيس الذي دعا البحرية إلى إخراج السفن من أحواض الصيانة وإصلاح مظاهر التآكل فيها.
1: بعد فاصل نعود ونتابع في هذه الساعة الإخبارية أعداد القتلى جراء

عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: حسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن
0: أيوة.
1: فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون؟ اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: العربية ترصد المعارك في جبهة الكدحة غربي تعز، والقوات الحكومية اليمنية تستقدم مزيدا من التعزيزات. ترامب يؤكد أن جبل الفأس تحت أعين قواته، ونائبه يعتبر خيار تسليح المعارضة في إيران مطروحا. لإحياء الجهود الدبلوماسية وإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف. الممثل التجاري الأمريكي يقول إن العلاقات البريطانية الأوروبية تعرقل الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن.
4: إن العملية معقدة وتتطلب تركيزا وتدقيقا في عملية الحفر.
3: في الجزائر، العربية تواكب جهود إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض بعد مرور 24 ساعة على سقوطه في بئر ارتوازي. نيبال تنجح في إخراج ناجيين اثنين علقا داخل نفق جراء الفيضانات، وتقدر الخسائر بنحو 2.5 مليار دولار. مرحبا بكم من جديد. أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون الكشف عن موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد أنه يأمل باستقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستئناف الجهود الرامية لإنهاء الحرب.
5: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المسؤول عن المفاوضات مع ممثلي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة، ونستعد حاليا للاجتماع. تم الاتفاق على مواعيد مبدئية، ونتوقع استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وتلقينا تأكيدا منهم. سيعقدون اجتماعات في موسكو وكييف، ونتطلع إلى عقد اجتماع خلال الأيام القادمة. هذا أمر مهم جدا، ومن المهم أن تظل الولايات المتحدة فاعلة ومنخرطة. نحن على استعداد لعقد اجتماعات هامة ورفيعة المستوى معهم في أوكرانيا.
3: أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقال إن روسيا وأوكرانيا تحافظان على الاتصالات، لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات. وأضاف بوتين أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية.
6: يصعب علي الآن

0: الآن تحديد مدى مساهمتهم في اتفاق السلام نظرا للتصريحات التي سمعناها مؤخرا من القيادة الأوكرانية، لكن الاتصالات قائمة ومستمرة لا سيما عبر أجهزة الاستخبارات والأمن.
1: في مصر وتونس تكررت ظاهرة هروب الرياضيين خلال مشاركتهم في البطولات الدولية لتفتح من جديد ملف الأوضاع المادية وظروف الرعاية التي تدفع بعض الأبطال إلى البحث عن مستقبل أفضل خارج بلدانهم. وبينما أثارت هذه الوقائع موجة من الجدل بين التعاطف والانتقاد، تتسع التساؤلات حول أسباب الهجرة من قبل الرياضيين. التفاصيل في التقرير التالي.
2: كان من المفترض أن يعود حاملا علم بلاده وميدالية، لكنه اختار الهروب من مقر البعثة المصرية في سلوفاكيا. قصة بطل المصارعة الحرة محمد الشامي ليست الأولى، فقد سبقتها عشرات الحالات لرياضيين مصريين استغلوا مشاركتهم في بطولات أوروبية للهروب بحثا عن مستقبل أفضل. الشامي أعلن عبر فيسبوك اعتذاره لأسرته ولكل من سانده، مبررا قراره بالضغوط المادية ورغبته في تأمين مستقبله في ظل ما وصفه بضعف الدعم المقدم له كلاعب في المنتخب. القضية أثارت تعاطفا واسعا ووصلت إلى البرلمان المصري.
3: الرئيس نفسه وجه بأنه لازم يتصرف على الألعاب ديت وعلى اللاعبين دولت بشكل جيد من 3 سنين والحكومة ما عملتش حاجة، فأنا عايزة الحكومة تيجي تقول هي حتى ما نفذتش توجيهات سيادة الرئيس ليه.
2: وزارة الشباب والرياضة واتحاد المصارعة أحالا القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها.
4: خلف كل حالة هروب تطرح تساؤلات حول قدرة الرياضي على تأمين مستقبله والدعم الذي يحصل عليه خارج منصات التتويج، وكيف تحولت البطولات الخارجية بالنسبة لبعض الرياضيين العرب من فرصة للمنافسة إلى طريق للهجرة. هذا هو المشهد في مصر، فهل يختلف الحال في تونس؟
5: الحال في تونس لا يختلف كثيرا عن مثيله في مصر. الشارع الرياضي والرأي العام في صدمة بعدما اختار بعض أبطال تونس طريق الحرقة أو الهجرة غير النظامية بديلا عن اعتلاء منصات التتويج ورفع الرايات الوطنية.
6: رياضيون 4 في اختصاصات مختلفة غادروا بشكل سري ومفاجئ البعثة التونسية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو في إيطاليا، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف الإحاطة بسفراء تونس في الفعاليات الرياضية الدولية في ظل عدم توفير الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بالحفاظ عليهم. وبالتزامن مع هجرة الرياضيين غير النظامية، يستمر نزيف هجرة العقول التونسية بين مهندسين وأطباء وكفاءات في مختلف المجالات، ما يثير التساؤل حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة المجتمعية.
7: كذوما زاد نخب ونخبة رياضية وقاعدة تشوف أنه ربما اليوم واضحة في تونس ما هوش الوضع اللي ممكن، وخروجهم البرة ممكن يفتح لهم أفاق وما عندهمش وسائل أخرى الخروج ربما إلا استغلال الطرق غير القانونية على الأقل نقول أو غير الرسمية.
6: ورغم أن السلطات التونسية لم تعلن أي موقف أو إجراءات مما يحدث، إلا أن القاسم المشترك بين عملية فرار الرياضيين هو المعاناة الاقتصادية التي تؤكدها الأرقام، حيث إن المخصصات المالية للرياضات الفردية مثلا لا تتجاوز 29 مليون دينار تونسي، وهو رقم شحيح للغاية وفق أهل الاختصاص. وليد عبد الله، العربية، تونس.
1: وإلى الجزائر الآن. تتواصل في ولاية البيض جنوب غربي الجزائر العاصمة جهود إنقاذ الطفل أيوب ذي 10 سنوات الذي سقط داخل بئر ارتوازي بعد أكثر من 30 ساعة من العمل المتواصل. وحققت فرق الإنقاذ تقدما في عمليات الحفر الموازي للبئر، وهذا وسط حذر شديد بسبب طبيعة التربة وخطر حدوث انهيارات. نتابع. ونذهب مباشرة إلى مراسلنا أحمد خير الدين الذي انتقل إلى ولاية البيض. أحمد أهلا بك معنا في هذه النشرة. أرى من خلفك الجهود ما تزال مستمرة، إلى أين وصلت؟

0: الفرق الجزائرية في البحث عن الطفل أيوب؟
1: نعم، صباح الخير صهيب. بالفعل الجهود حثيثة هنا على الأرض في منطقة الغسول بولاية البيض، أين تجري عملية إجلاء والبحث لإنقاذ الفتى أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد ساعات من البحث والتدقيق في هذه العملية التي تشرف عليها مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية في الولاية. صهيب، لنفترض أن هذا هو البئر الارتوازي. عملية البحث والإنقاذ تجري بالتوازي مع البئر الارتوازي. نعم. يتم حفر حفرة في هذا الاتجاه عموديا على شكل خط متوازي مع البئر على طول 16 متر. نعم. أيوب في النقطة رقم 15 متر. أي عملية الحفر وصلت إلى متر واحد بعد النقطة 15. في هذه اللحظة صهيب يتم حفر حفرة كبيرة، وهنا تأتي العملية الصعبة والدقيقة جدا. طيب. وهي عملية نقل الأطربة وتدعيم هذه الحواف من أجل عدم سقوط الأطربة وأيضا لسلامة الفرق المتواجدة في هذا المكان.
0: لكن أحمد،
1: لإنجاح هذه العملية وللتسريع في عملية إنقاذ أيوب تم تدعيم الفرق المتخصصة بآليات نشاهدها خلفي وصلت إلى عين المكان وبدأت عملية الحفر والتدقيق من أجل الوصول إلى أيوب في أسرع وقت ممكن.
0: نعم.
1: هذه
0: أحمد.
1: العملية صهيب يقابلها أيضا التدعيم بكاميرا من
0: نعم. عذرا على المقاطعة، لو سمحت لي نطلب من الزميل المصور أن يرينا المشهد من خلفك واستمرار الجهود البحث عن الطفل أيوب ذي 10 سنوات. وفي نفس الوقت أسألك يا أحمد إلى عن أصل الحكاية، كيف سقط أيوب ذي 10 سنوات في هذه البئر؟
1: نعم صهيب، سينقل لنا الزميل المصور بعض المشاهد التي هي من خلف صهيب والتي تكشف لنا توافد العديد من المواطنين من ولاية البيض والولايات المجاورة لتقديم الدعم النفسي لعائلة الصبي أيوب، وأيضا للحماية المدنية ورجال الدفاع المدني الذين يقومون بعملية الإنقاذ. أصل الحكاية صهيب هو أنه أيوب يقطن غير بعيد من هذه الحفرة التي سقط منها ببعد حوالي 50 أو 100 متر على الأكثر من مكان الذي سقط فيه. قدم أيوب حاملا قارورة ماء لأخيه الذي كان يرعى الغنم غير بعيد عن هذه النقطة. فجأة اختفى أيوب، أي سقط في البئر الارتوازي الذي هو موجود للأسف في الآن. تم إعلان الطوارئ وإطلاق عملية البحث عن أيوب في هذه نعم. النقطة، والتي تعرف بخصوصيتها صهيب وربما أنت أدرى بهذه المناطق أنه فيه الأبار الارتوازية.
0: صحيح.
1: هي أبار قديمة جدا.
0: نعم.
1: وعملية حفرها تتم بطرق تقليدية، لذلك صعوبة انتشال أيوب أو إنقاذه تكمن في هذه التفاصيل. لكن على الأرض صهيب دعنا نشير إلى نقطة مهمة، أن الجهود وصلت إلى آخر الروتوشات لإنقاذ أيوب من قبل مصالح الحماية المدنية. تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة
0: نعم.
1: بالأطقم الطبية والعتاد اللازم للتكفل بحالة أيوب في حال ما تم إخراجه. نلاحظ
0: نعم.
1: أيضا أيوب تدعيم المنطقة بآلات وتقنيات حديثة
0: نعم.
1: لتسهيل
0: في عجلة يا أحمد
1: العملية.
0: الوقت انتهى، ولكن
1: جاهزة.
0: هذه المعدات والتقنيات الحديثة يا أحمد، هل تمكنت من التقاط أي إشارة تفيد بأن أيوب ما يزال على قيد الحياة؟
1: الحماية المدنية صهيب قالت لنا بأنها ستكشف في بيان بعد قليل من الآن
0: نعم.
1: عن هذا السؤال الذي يدور في خاطرنا جميعا.
0: صحيح.
1: وننتظر منهم جوابا عن حيثيات إن كان أيوب حيا أو ميتا، ولا
0: نعم.
1: نريد أن نستبق التفاصيل، خاصة وأنه تم وضع طوق أمني حول المكان وتتم العملية وفق التصريحات بدقة متناهية
0: نعم.
1: ووفق طاقم تقني وفريق متخصص في مثل هذه
0: نتمنى
1: العملية.
0: أن نسمع أخبارا جيدة. إذن أحمد خير الدين، أنت هناك مع فريق العربية في ولاية البيض لمتابعة هذه القصة الإنسانية عن كثب، شكرا جزيلا لك ولفريقنا هناك. للأسف تتكرر هذه الحوادث المأساوية، تذكرنا بقصة الطفل ريان في المغرب في سيناريو مشابه لسقوط

0: في بئر في هكذا مناطق. ومشاهدينا نتحول الآن إلى لبنان، هذه صور من هناك حيث ينتظر الجيش اللبناني استلام 4 أسرى لبنانيين كانوا في إسرائيل. إذن كما نتابع، إذن عربات الصليب الأحمر الدولي ينقلون 4 لبنانيين سيتسلمهم لبنان بعد الإفراج عنهم من قبل إسرائيل. نشاهد إذن هذه هي آليات سيارات الدفع الرباعي للصليب الأحمر اللبناني حيث ستقوم باستلام الأسرى اللبنانيين إذن من الجيش الإسرائيلي وتسليمهم للجيش الإسرائيلي. نبقى عينا إذن على هذا التطور، نوافيكم بتفاصيله في حال توافر المزيد من الصور إذن والمعطيات. أيضا في انتظار ذلك نعود إلى المغرب العربي. في تونس هذه المرة تمكنت فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات بمساعدة وحدات الجيش من تطويق الحريق الضخم الذي اندلع بجبل برجو في محافظة سليانة بعد خسائر كبيرة في المساحات الغابية وتضرر عدد من السكان القاطنين هناك. كاميرا العربية رصدت الوضع في التقرير التالي، نتابع.
1: هنا لم تعد الطبيعة حيث امتزجت دموع الأهالي برماد جبل برجو كما كانت، ولم تعد الحياة كما عرفها سكان هذه المرتفعات. النيران أتت على الأخضر واليابس وحولت المنطقة من جنة خضراء إلى أرض قاحلة، وأجبرت النيران العائلات وسكان القرى على الفرار وطلب النجاة.
2: لولا ألطاف الله لو كان جيت معناها الحريقة هذه مع نص الليل كان معناها جميع أهالي القرية كانوا يتوفوا الكل على نفس البلاصة، لكن قدر ربي إني جيت مع 9 متاع الليل مازالت معناها العباد فيقة. جبلنا بجبل برجو وجبلنا هذا اللي نعيشوا فيه هو مورد الرزق الوحيد لهنا.
3: باش شربهم ما فهم ياش مياه لا حتى شيء، تطلب جاه ربي يجيبوا لي، ما ثم حتى واحد يجيب لك. هلا غالب خويا هذا معناها ما بقى مش من الواحد، وأنا صاحب عائلة وكذا معناها لا خدمة لا حتى شيء.
1: انحسرت النيران وبقيت آثارها التي لم تحرق الأشجار فحسب، بل وضعت مصير مئات العائلات الريفية على المحك ملتهمة محاصيلهم ومشيتهم. العم طاهر وصف ما حدث لهم بعبارة واحدة: فقدنا كل شيء.
4: بديت تزهني، ما عندي شيء، ما عندي حاجة، ما خلوني شيء، أنا أحمر من ما نعرفش باش ماتت ما نعرفش.
5: الحريقة وصلت برشا وكل تفجعت، أخسر كيفاش الحالة كيفاش، أمي وبابا دايخين مساكن، وزيد بابا تحصر لنا وأخويا في الكراج، هاك تراحت الكراج كيفاش، سلعة بالملايين داخل مشيت الكل أبار الأضرار اللي ورا الدار.
1: وبينما تستمر عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران من جديد، تبدأ رحلة عودة العائلات التي هجرت لتبدأ معها معاناة أخرى مع الخوف المشوب بالعجز والبحث عن مورد رزق من جديد.
6: وحدها هذه الأشجار بقيت مثلة مع الرماد لتشهد على ما خلفته الحرائق من أضرار بغطاء تونس الغابية، ولتحول وجود ساكنة هذه المناطق إلى حرب وجود وصراع من أجل البقاء هنا. من جبال برجو بمحافظة سليانة، وليد عبد الله، العربية، الحدث.
0: إلى نيبال، حيث نجحت فرق الإنقاذ في إخراج عاملين حيين من داخل نفق كهربائي يقع بين مقاطعتي نواكوت ورسوا شمالي نيبال، وذلك بعد أن حوصروا لعدة أيام تحت الأرض جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة قرب الحدود الصينية. هذا وتسببت الفيضانات الكارثية التي ضربت النيبال الشهر الماضي في خسائر لا تقل عن 2,560,000,000 دولار وفق رئيس الهيئة الوطنية للحد من الكوارث. إلى العناوين. العربية ترصد المعارك في جبهة الكدحة غربي تعز، والقوات الحكومية اليمنية تستقدم مزيدا من التعزيزات.
7: They had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain. But the 3 sites.
0: ترامب يؤكد أن

0: جبل الفأس تحت أعين قواته، ونائبه يعتبر خيار تسليح المعارضة في إيران مطروحا. لإحياء الجهود الدبلوماسية وإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وإلى كييف. الممثل التجاري الأمريكي يقول إن العلاقات البريطانية الأوروبية تعرقل الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن.
1: إن العملية معقدة وتتطلب تركيزا وتدقيقا في عملية الحفر من أجل منع.
0: وفي الجزائر، العربية تواكب جهود إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض بعد مرور 30 ساعة على سقوطه في بئر ارتوازية. نيبال تنجح في إخراج ناجيين اثنين علقا داخل نفق جراء الفيضانات، وتقدر الخسائر ب2.5 مليار دولار. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.

تستخدم المزيد من التعزيزات. واشنطن تعلن انضمام أوروبا رسميا لحملة الضغوط على طهران ولا تستبعد تسليح المعارضة الإيرانية. كاتس يعلن إتمام سيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان ويؤكد الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله. حصيلة ضحايا فيضانات نيبال تقترب من 1300 قتيل والمفقودون أكثر من 5000.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. البدايات من جبهة الكدحة غربية تعز التي تشهد اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد وسط مواجهات من مسافات قريبة واستخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. نتابع. هذا وتخوض القوات الحكومية مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الطوير في مديرية مقبنة غربية تعز. مراسل العربية أفاد باستخدام القوات الحكومية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مضيفا بأن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من كسر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غرب تعز.

0: وإلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية في إيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. وقال ترامب أنها تراقب جبل الفاس وتعرف من يدخل ويخرج.
1: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
2: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain.
1: Right.
2: But the 3 sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first 3. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
0: في جديد عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى دعم الحصار المالي على إيران، وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر، وأضاف بأن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاتها.

0: طروحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه. كما أضاف بأن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة مالي متبق للنظام الإيراني. من جانبه شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وطمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كان عليه قبل بدء النزاع. ورفض نائب الرئيس الأمريكي الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تسليح المعارضين الإيرانيين، لكنه أكد بأن جميع الخيارات مطروحة. بالعودة إلى التطورات في تعز، ينضم إلينا من الكدحة غربية تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل مرحبا بك، طعنا في صورة آخر التطورات الميدانية، أين تدور أعنف المواجهات الآن ومن يسيطر أو من يتقدم؟
1: نعم، في الحقيقة لا زالت جبهة الكدحة تشهد معارك ضارية بين الحين والآخر بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على أكثر من موقع، يعني جبل الزهيب، كذلك جبل غباري أيضا، والمواقع الاستراتيجية المطلة على هذه الجبهة. اللافت في هذا الموضوع أن هناك كمية نزوح كبيرة، حتى هذه اللحظة نلاحظ العشرات من الأسر تنزح من هذه المناطق، من مناطق الرحباب، منطقة الكدحة، كذلك من منطقة العفيرة، إثر القصف العنيف الذي تشنه ميليشيات الحوثي على هذه المناطق وعلى أحياء سكنية، بالإضافة إلى أنها كانت قد شنت أيضا قصف مكثف بالقذائف الهاون على مخيمات للنازحين. إذن نحن نتحدث عن نزوح جديد لنازحين أيضا آخرين داخل هذه المناطق. لكن على مستوى العمل الميداني أو القتال الميداني، كانت القوات الحكومية قد عززت مواقعها في عديد من الجبهات، خصوصا في جبهة الكدحة وكذلك في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز. وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تحمل على متنها عدد من الجند، وكذلك هناك آليات عسكرية مدرعة ربما في هذه التعزيزات. هذه التعزيزات وصلت إلى خط المواجهة واشتبكت مع ميليشيات الحوثي الإنقلابية، واستعادت العديد من المواقع الاستراتيجية التي كانت قد سقطت خلال الساعات الماضية، من ضمنها جبل غباري وكذلك الجبال المطلة على منطقة الطوير التي تتحصن به ميليشيات الحوثي الإنقلابية. على كل المواجهات بين كر وفر، هذه المواجهات كانت قد أسفرت عن مقتل وجرح عدد من قيادة ميليشيات الحوثي الإنقلابية. الإعلام العسكري كان قد تحدث بأن هناك 50 شخص أو 50 عنصرا من الميليشيات قد سقط بين قتيل وجريح إثر هذه المواجهات، بينهم 4 من القيادات الميدانية، أحدهم هو قائد الهجوم والآخر وقائد كتائب الاحتياط التابع للميليشيات الحوثية. وبالتأكيد فإن الميليشيات لا زالت تعزز أيضا من عملياتها العسكرية، تدفع بتعزيزات كبيرة إلى هذه المناطق الغربية لمحافظة تعز، تعزيزات من كتائب الموت، تعزيزات من كتائب البدر. هذه الكتائب طبعا مخصصة لعمليات الاقتحامات وعمليات الهجوم في عدة مناطق. الهجوم يسير على مستوى التنسيق عالي من قبل القوات الحكومية على مواقع الميليشيات الحوثية، سواء في مديرية المقبنة غربي محافظة تعز أو في جبهة الطوير أو حتى في جبهة الكدحة. كذلك تمتد المواجهة إلى محاور أخرى وهي محور الساحل الغربي، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الميليشيات والقوات الحكومية على جبل دوباس في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. تقول المصادر بأن جثث الميليشيات لا زالت متناثرة على هذا الجبل بعد معارك دامية كانت قد خاضتها القوات الحكومية هناك، وأيضا كانت قد دفعت الولايات العمالقة وقوات درع الوطن بتعزيزات عسكرية إلى عدة مناطق، سواء في مناطق الغربية لمحافظة تعز أو حتى للساحل الغربي.
0: شكرا لك. من الكدحة في غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. لإحياء الجهود الدبلوماسية وإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف.

أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين؟

0: الطوال.
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم من جديد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن استعادة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوبية لبنان. أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل. وأضاف الوزير الإسرائيلي بأن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله في المنطقة.
6: أنجزت المهمة وتم تطهير الأنفاق من المسلحين، والآن سيستكمل الجيش الإسرائيلي تعطيل الأنفاق وسينتشر بالطريقة التكتيكية الملائمة لتثبيت السيطرة على السلسلة ومنع العدو من إعادة التموضع في المنطقة. رئيس الوزراء نتنياهو وأنا نقود نهجا واضحا لا يقبل المساومة، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تطبيقه يوميا. لن تنسحب إسرائيل من المنطقة الأمنية في لبنان إلى أن ينزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وتزال التهديدات التي يتعرض لها سكان الجليل. إن السيطرة على علي الطاهر خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
5: إلى ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها زوطر الشرقية وأطراف بلدة مفدون ومحيط بيت ليف وصربين، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد الأحياء في زوطر الشرقية وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. استهدف قصف إسرائيلي فجرا بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد، فيما أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا قذائف باتجاه أحياء في زوطر الشرقية. وقبل قليل أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساعدت في نقل 4 لبنانيين كانوا محتجزين في إسرائيل إلى لبنان، وذلك بعد نقل معتقل 5 أمس، مؤكدة أن دورها اقتصر على العمل وسيطا إنسانيا محايدا بين الجانبين. أضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مطالبة بالحصول على معلومات عنهم والسماح بالوصول إليهم. ومن جانبه، عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره لواشنطن وللصليب الأحمر على المساهمة في إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى. من بيروت ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر. أهلا محمود، ما الذي نعرفه حتى الآن عن عملية نقل المحتجزين 4 اللبنانيين من إسرائيل إلى لبنان؟
7: تقوم بهذه العملية الصليب الأحمر الدولي، الذي كان قد أشار في بيان له منذ حوالي 20 دقيقة إلى أنه نفذ أو ساعد في عملية انتقال 5 الذين هم 3 من اللبنانيين و2 من السوريين كانوا قد فقدوا في جنوب لبنان أثر العمليات العسكرية التي كان يقوم بها الجانب الإسرائيلي ما بين عين عطا بالقرب من حاصبية أو رشية، بالإضافة أيضا إلى بلدة كفر تبنيت وغيرها من البلدات والقرى الجنوبية. رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون هو ذهب سريعا منذ حوالي 1/4 ساعة بالضبط إلى القول أو إلى الإعراب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبذلك أعطى هذه العملية بعدا دوليا وإقليميا.

0: لمفاوضات كان قد بدأها لبنان وكانت قد أثمرت من جهة المصادر التابعة لرئاسة الجمهورية بهذا الذي يجري على الأرض الآن. وأيضا ذهب بالشكر إلى الصليب الأحمر الدولي الذي هو بطبيعة الحال كانت قد وصلت قافلة من هذا الصليب في تمام الساعة 9:30 عند حاجز يعرف بالعامرية آخر المنصوري، أي آخر نقطة يمكن للجيش اللبناني أن يصل إليها، مع لأنها على تماس مباشرة مع القوات الإسرائيلية ثم انتقلت.
1: طيب محمود، هل هناك أي معلومات من هم هؤلاء الذين تم تسليمهم الأربعة؟ يعني إذا كانت هناك أي معلومات عن هوياتهم، ماذا قالت التحقيقات في إسرائيل عنهم أيضا؟
0: هم مدنيين لا علاقة لهم بالأعمال العسكرية الحربية أو لا علاقة لهم بالأعمال التي يقوم بها حزب الله. وكانت قد نشرت هيئة الأسرى منذ حوالي الأسبوعين لائحة وصلت إلى ما يقارب 35 معتقلا أو أسيرا أو محتجزا لبنانيا، لأن هذا التوصيف ينتقل من يختلف من جهة إلى أخرى. وأن إسرائيل على سبيل المثال هي وإن كانت قد أفرجت عن هؤلاء الخمسة اليوم الأربعة بالأمس واحد، ولكنها بالأمس قامت باحتجاز ثلاثة من حلتا لبنانيين، وعليه عمليات الاعتقال كانت قد حصلت بالتوازي مع عمليات الإفراج. جزء كبير من هذه المجموعة الذي يصل إلى 35 هو مقسوم إلى جزئين. جزء هو كان في خلال العمليات العسكرية لمواطنين، لفلاحين، لمزارعين، لرعاة غنم، أو على سبيل المثال لهذا المواطن الذي كان بالقرب من عين عطا وهو يمارس المشي في آخر نقطة كانت إسرائيل قد وصلت إليها. والجزء الثاني هو عبارة عن المقاتلين الذين وقعوا أسر أثناء القتال. هذا الجزء الأصعب من عملية المفاوضات بين إسرائيل وما بين حزب الله. وعلى رأي المصادر أو برأيها إلى أن هذا الجزء الثقيل سيكون إلى آخر نقاط المفاوضات. الآن يعتبر الواقع اللبناني أو يعتبر الجانب اللبناني إلى أن هذه التباشير أقلها خير على مستوى التفاوض أن تم الإفراج عن هؤلاء الخمسة ما بين لبنانيين وما بين سوريين.
1: محمود شكر، مراسل العربية من بيروت، شكرا جزيلا لك. أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضين الأمريكيين أو المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. المصدر أكد صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون الكشف عن موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. إلى نيبال، حيث ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات إلى 1287 فيما بلغ عدد المفقودين 5083. قد نجحت فرق الإنقاذ في إخراج عاملين أحياء من داخل نفق كهربائي يقع بين مقاطعتي نواكوت وراس وشمالي البلاد، وذلك بعد أن حوصروا لعدة أيام تحت الأرض جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة قرب الحدود الصينية. إلى اللقاء.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب الإمامين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
4: تصريح
3: كان
4: بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا

0: قادم من بريطانيا اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
1: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
0: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
1: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. المتوكل على الله يحيى ابن المنصور محمد حميد الدين، هذا هو اللقب الرسمي، إمام اليمن أو ملك اليمن ومؤسس المملكة المتوكلية اليمنية. هذه هي الألقاب أو الصفات الرسمية المعروفة، لكن ثمة خطوط أخرى وصفات أخرى ومواصفات أخرى وتاريخ آخر يتعلق بشخصيتنا اليوم التي هي مادة هذا السجال من برنامج سجال. لماذا الإمام يحيى أو يحيى حميد الدين شخصية سجالية وشخصية جدلية؟ لأنه منعجن في قلب العواصف الفكرية والسياسية في اليمن وخارج اليمن، موضوعة الإمامة، موضوعة الولاية، موضوعة المفهوم الحقيقي للشرعية الدينية وبالتالي الشرعية السياسية وفق المنظور الفكري الذي ينتمي إليه يحيى حميد الدين، وهو منظور فكري مش مجرد تنظير ولا مثاليات ولا ناس جالسين في مقهى، لا هي

0: تاريخ حقيقي من لحم ودم وحجر وبشر رسم تاريخ اليمن وارتسم به. إذن عن يحيى حميد الدين محاول أن نعقد هذه الندوة السجالية، وكما تعودتم ظلال هذه الشخصية ما لها وما عليها وما قيل عنها وفيها في حياتها وبعد موتها، لأن هذه الشخصيات عادة لا تموت بموت الأجساد، إنما تستمر أفكارها. ما ظل هناك من يؤمن بهذه الأفكار أو الأسباب التي توجد هذه الأفكار. شريكنا على هذه المائدة الإعلامي والكاتب اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل، حياك الله أستاذ عبد الله.
1: أهلا ومرحبا.
0: الإمام يحيى قتل عام 48 1948، نعم. ومع ذلك اليمن اليوم ما زال يتناقش حول شخصية الإمام يحيى. طالع مواد كثيرة في اليوتيوب من يمنيين وغيرهم، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟ هذا السؤال الذي نفتتح به عادة.
1: يعني لنقول أن الرجل اليوم هو يستدعى من جديد من قبل جماعات تعتبر هي امتداد لهذا الفكر. هذا أنا أعتقد أنه أساس الجدل الحاصل الآن الذي تحظى به شخصية كشخصية يحيى حميد الدين. هنالك محاولة اليوم لمحاولة يعني تبييض تاريخ هذا الرجل، محاولة استدعائه من الماضي، وربما في محاولة أيضا للرد على ما يقال عن هذا الرجل في التاريخ وهو أمور موثقة. لكن هذا الاستدعاء أعتقد أنه هو الذي أوجد المادة الأكبر لتناول هذه الشخصية بالتفنيد أو يعني أو بمحاولة يعني طرح الأمور على حقائقها أو بمحاولة يعني تجميل وجهه الذي يراه اليمنيون طبعا كما أزعم قبيحا حتى اليوم.
0: على كل حال هذه مثل ما قلنا هي مواد سجالية. البعض يرى أنه لا، وجه جميل ووجه جيد لليمن ولحظة مشرقة، والبعض الآخر لا. لكن قبل أن نستعرض هذه البطاقة الشخصية، الإمام يحيى، الإمام حط كلمة تحت كلمة الإمام خطين، يعني هذه الصفة الدينية والشرعية والصفة الدنيوية الملك أو الزعيم السياسي. هل هذه الإمامة، أو شيء قبل هذا السؤال، هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة بشكل رسمي؟
1: كيف أنت يعني محاكمة الأشخاص أو الحركات أو التحركات السياسية أو الظواهر المجتمعية التي تحدث، أنت يعني تعيدها إلى الأفكار وإلى المرجعيات. ما هي مرجعيات عبد الملك الحوثي ومن قبله حسين الحوثي؟ هذه المرجعيات هي التشاركية كاملة مع المرجعيات التي يعني كانت مرجعيات للأئمة على مختلف العصور في اليمن، الذين حكموا كما قلنا في مناطق محدودة ولأزمنة محدودة وليس استمرارا ل 1300 عام. وأنا أعتقد أن هذا مهم أن نطرحه في هذه يعني معك.
0: قلها الآن يعني
1: نعم، أنه هنالك خرافة يقولونها أن هؤلاء حكموا منذ مجيء الرسي في 283 للهجرة ل1300 عام وهم يحكمون اليمن بشكل متواصل. ولهذا حتى في ردود الأفعال لبعض حتى شخصيات كبيرة ونحسبها علمية يقول أن الناس هؤلاء حكموا اليمن وبالتالي هي إرثهم، وهذا غير صحيح. يعني مجموع ما حكم الأئمة لا يزيد عن 100 عام، لأننا نتحدث عن دول أخرى حكمت، مثلا على ما تحدث الرسولية حكمت 220 عام، الصليحية حكمت 100 عام، النجاحية حكمت 200 عام، ثم الاحتلال العثماني مرتين، والأيوبي أيضا عندما حضرت الدولة الأيوبية في اليمن وغيرها. والمنطقة الجنوبية تقريبا لم يكن فيها تواجد الأئمة في مختلف العصور إلا في لحظات بسيطة.
0: وعليه
1: فأنا أقول أن المسألة اليوم عندما نتحدث على أن هذه الظاهرة التي تسمى عبد الملك الحوثي أو حسين الحوثي أو حتى فقهاء الزيدية الجدد هو امتداد لهذا الفكر الذي أوجد الإمامة. وأعود لمسألة التسمية. التسمية لم يكن يحيى حميد الدين ليسمي إلا هربا من متطلبات وإلزاميات الاسم
0: الإمامة،
1: لأنه سيظهر يعني يريد أن يعمل مواكبة فيسميها ملكية، وهي لا علاقة لها بالملكية على الإطلاق. ونحن نعرف ما هي الفروق بين الملكية والجمهورية والإمامة القائمة على مسألة أحقية النسب وأحقية الإلهية في الحكم، وهذا هو ما استدعاه.

يحيى حميد الدين من الدولة القاسمية الذي يعتبر امتداد لها. أبوه هو المنصور محمد بن يحيى وهو يحيى، وهؤلاء يعني يعودون إلى آل القاسم الذي كانت يعني الدولة القاسمية الإمامية

0: ومسيطرة على كل اليمن.
1: مسيطرة على كل اليمن. الأمر الآخر تقول أن عبد الملك وقبله حسين لم يدعوا أو لم يعلنوا الإمامة حذرا أو مواربة مثلا، يعني
0: هو لا يعلنونها هم كأشخاص، لكنهم يشتغلون عليها فكريا
1: عمليا
0: وعمليا يعني. ويعني خطباءهم وحاضريهم مرجعياتهم تتحدث عن أنهم هذا هو الإمام الذي يجب اليوم أن نتولاه، وكما قال أحد المحاضرين في جامعة صعدة أنه إذا تولينا رسول يعني عبد الملك الحوثي فلن نفقد من رسول الله إلا شخصه. وهذه العبارة وردت تماما بالحرف في كتاب يعني في كتاب الأحكام للرسي الذي كان يخاطب اليمنيين ويقول أنكم لو والله لو أطعتموني ما يعني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه.
1: جميل، نستعرض هذه البطاقة لشخصية يحيى حميد الدين.
2: يحيى حميد الدين مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية وإمام اليمن منذ 1904 حتى وفاته عام 1948. قاد حروبا متواصلة ضد الأتراك انتهت باعترافهم به إماما لليمن عام 1911. رغم تلقيه تعليما بسيطا في الكتاب بصنعاء يصفه أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب بأنه لا تجد في ملوك العرب من هو أعلم من الإمام يحيى في الأصول الثلاثة الدين والفقه واللغة، استعان بقبائل صعدة على إخضاع مختلف القبائل الأخرى وحكم العقود بطريقة تقليدية حتى وصف حكمه بالرجعي من قبل بعض المؤرخين. تعرض اليمن بعد الحرب العالمية الأولى لعدة توترات ومتغيرات بسبب تغير الأوضاع الإقليمية وتطور الوعي وارتفاع حدة الخلافات القبلية، وأثناء هذا التداخل حدثت ثورة الدستور عام 1948 التي قادتها تيارات مختلفة دخل ضمنها لأول مرة الإخوان المسلمون تحت مسمى الأحرار اليمنيون. قتل الإمام يحيى حميد الدين أثناء هذه الثورة على يد أحد خصومه السياسيين وهو علي القردعي شيخ قبيلة مراد، لكن الثورة فشلت بأخرى مضادة قادها ابنه الإمام أحمد يحيى حميد الدين.
1: الأستاذ عبد الله، أنا لفت انتباهي الاقتباس اللي ورد عن أمين الريحاني، هو قابل الإمام يحيى شخصيا في كتابه ملوك العرب، وصفه بأنه متمكن من العلوم التراثية والعقيدة والأصول والفقه والشعر، وقال أنه الحاكم الوحيد الذي قابله يقول الشعر يعني بشكل جيد، يعني عبارة لافتة كانت، ليس نعم. كذلك؟
0: صحيح، لكن اسمح لي هنالك يعني فضل. ملاحظتين أو في مسألة أنه يعني تولى الحكم في عام 1904، هذه يعني طبعا هو توفى أبوه فأخذ الزعامة من أبيه، لكنه لم يعني يعلن إماما ويسيطر على صنعاء إلا في عام يعني 1918، وبالتالي هو حكم 20 عاما فقط. لكن هذا وأنا أريد يعني إن شاء إذا يعني جاء يعني إمكانية أن نتحدث على أن هذه حتى الفترة العشرين العام لم يثبت له فيها الحكم إلا يعني في السنوات الأخيرة، واجه انتفاضات عالية وعارمة في مختلف اليمن.
1: جميل.
0: وغزا المناطق الأخرى وإلى آخرها. مسألة أن العثمانية أو العثمانيين تركوا له الإمامة واعترفوا يعني به، هذا حصل في دعان في 1911 في اتفاقية دعان، هي منطقة في عمران في اليمن قريب من العاصمة صنعاء، وهذا الاتفاق جاء بعد مناوشات حصلت بينه وطبعا بينه أبيه بدأها مع العثمانيين، والذي استدعاهم أبيه على فكرة في الدخول الثاني كان أبوه استدعى العثمانيين، ثم بعد ذلك واجههم لأنهم لم يعطوه ما كان يتمنى، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى يحيى حميد الدين فواجه العثمانيين، فحصل صلح دعان بين العثمانيين ويحيى حميد الدين، وتنازل يحيى حميد الدين عن الثورة الذي كان يدعيها في مقابل أن يكون هو المسؤول عن جمع الزكاة والقضاء في المناطق الشمالية التي تسمى أيضا خرافة وزعما أنها المناطق الزيدية، وهي ليست كذلك، هي صبغت بهذا الفكر في مقابل أن حتى أن يحمي

0: أن يحمي العثمانيين من أي لصوص أو سرقة أو غيره. ثم بعد ذلك بعد هذا هذا الصلح في 1981 في 1911، بعدها بسبعة سنوات حدثت الحرب العالمية طبعا، وكانت من نتائج الحرب العالمية الأولى أن انهزمت تركيا فانسحبت، فهو ملأ الفراغ الموجود بانسحاب العثمانيين
1: وليس عبر اتفاق.
0: الاتفاق جرى في 1911 على بقاء العثمانيين،
1: يعني ملأ الفراغ هو.
0: أي نعم، على بقاء العثمانيين، لم يحدد فيه أنه سيخرج العثمانيين، وإنما العثمانيين بقوا وهو تحول إلى جامع زكاة ويعني ويحل القضايا بين الناس ويدافع عن يعني يحمي بعض المناطق. وبالتالي هذه أيضا مهم أن تدرك، لأن الرجل هو لا يذهب من منطلقات وطنية ولا من منطلقات يعني خدمة الناس، وإنما من منطلقات الإرث الذي يسعى.
1: طيب ماذا عن ثناء الريحاني عليه؟
0: يعني لنقول أن الرجل كان عالما وكان يكتب الشعر وكان فقيها. السؤال ماذا بعد ذلك؟ ماذا قدم هذا الأمر لمجتمع كان يحكمه؟ لكن ما أريد أن أذكره أن الريحاني كتب هذا المديح في الإمام يحيى حميد الدين، لكنه أفرد صفحات وهو يتحدث عن البؤس الذي شكله يحيى حميد الدين في اليمن. في مسائل مثلا التعليم يقول أنا أؤمن أن يحيى حميد الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن التي ذهبنا إليها.
1: جميل.
0: غيرها تحدث عن كثير من مظالم يحيى.
1: طيب هذا سنستعرض أيضا. نعم. بعد فاصل وجيز، ثم لأنه هو معنى عنصر عن موضوع هل كان مستبدا أم لا، نتحدث عن الحديث المظالم كما ذكرت. ففاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: منذ الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
2: أنا كنت قائد أول لواء لواء الثورة اليابانية الأول.
1: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
2: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
1: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
2: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
1: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال النقاش حول شخصية يحيى حميد الدين أو الإمام يحيى حميد الدين، مؤسس ما عرف بالتاريخ السياسي المملكة المتوكلية في اليمن، الأستاذ عبد الله إسماعيل، كاتب اليمني والصحافي اليمني، حياك الله. الإمام يحيى أنصاره أو يعني مؤيدوه يقولون ليش تظلمون الرجال؟ الرجال أسس لبذور مملكة راسخة، وحتى سماها مملكة، يعني خرج برا القاموس الزيدي، يعني يحاول يكون إن مع العصر، يشتبك مع العصر، وحاول يضع ملامح وأسس لدولة حديثة. والأهم من ذلك أنه طرد المستعمر أو الغزاة، طرد العثمانيين، قاوم الإنجليز، حاول استعادة أجزاء اليمن. إذن هو رجل موحد اليمن. دعني سأعرض هذه المادة قبل أن أراك متحفزا للإجابة ثم نعلق عليها.
4: ويرى كثير من الباحثين أن هذه الشروط كانت ترسخ تجزئة اليمن وتجعل الكلمة العليا للأتراك، فقد اعترف الإمام يحيى بالسيادة التركية مقابل اعترافهم به كزعيم ديني على الطائفة الزيدية في بعض مناطق الشمال فقط، أما صنعاء فقد ظلت بموجب الاتفاق تحت حكم الإدارة التركية.
3: طيب، هذا في البداية.

0: لكن الأمور تحكم يحكم عليها بمآلاتها، مآلاته أنه وحد اليمن.
1: دعني أقول أو أن نتحدث مسارين. المسار الأول هذه الاتفاقية التي تحدث عنها الأستاذ زايد جابر، وهي اتفاقية دعان، والتي فيها يعني الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال، وبالتالي كما قلنا وسبقا تحدثنا أن يعني أن الاتفاق الصلح وموجود الصلح يعني يمكن الاطلاع عليه يحدد ما ليحيى حميد الدين وما عليه، وبالتالي هو تحول إلى حامي للوجود التركي ومثبت للوجود التركي وليس مناوئا للأتراك. ثم الأمر الآخر أنه نص على مسألة أنه في المناطق الزيدية هو سيكون الجابي وهو القاضي، وهذه أيضا مشكلة كبيرة ومشكلة يعني محورية جدا. هذا المسار الأول. المسار الثاني اتفاقه مع الإنجليز، والذي تحدد فيه أيضا ملامح هذا التشطير الذي حصل فيما بعد عندما تخلى عن الضالع، ثم كأنه أقر الإنجليز على احتلالهم للمناطق الجنوبية بنفس هذا التقسيم الذي حدث فيما بعد، الذي حدث وكرسه الاستعمار في الجنوب وكرسه الإمام يحيى في الشمال. الأمر الآخر وهو المسار الآخر الذي كان يعني بائسا في مسألة التمزيق، أن ممارسات يحيى حميد الدين تجاه المناطق التي تسمى أيضا زعما الشافعية، هذه الممارسات وصلت كما قلنا إلى درجة أن بعض هذه المناطق كان عندها استعداد أن تخرج من حكم الإمام بسبب هذا القهر وبهذه السطوة التي حدثت، إلى درجة أن أمين الريحاني في كتابه نفسه قال عندما سأل اليمنيين ما هو الأفضل لكم يعني الإمام أم الإنجليز أم الأتراك، قالوا الأتراك والإنجليز. وصلوا إلى مرحلة أنهم يختاروا الاحتلال على الاحتلال الداخلي، وهو احتلال يعني يحيى حميد الدين
0: يفضلوا الأجنبي على اليمني.
1: أيوة، المحتل الخارجي على المحتل، لأنه هذا المحتل الداخلي أيضا سماه الأستاذ عبد الله البردوني رحمه الله الاحتلال الداخلي، أنه محتل داخلي لأنه يأتي ببرشوت الأحقية الإلهية وبخلفية الفقه المزعوم ليسيطر على الناس وينهب أموالهم دون حسيب أو رقيب. فهو كالمحتل، هو يتصرف كالمحتل تماما، يقتل يذبح. يعني قتل أستاذه الجعمي يعني إذا صحت إذا تذكرت الاسم الذي علمه الفقه، قتله بعد حكمه بعام. جمع يعني مشائخ المناطق تعز وإب ويعني وتم تكبيلهم وأمروا أن يعني يمشوا من تعز إلى الإمام في صنعاء مكبلين ومجنزرين بالسلاسل. ثم وصلوا فأدخلهم السجن وقضوا جميعا، لم يخرج إلا شيخا واحدا منهم، طبعا ممن قتل عبد الله عبد الوهاب نعمان، أبو عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول لو عندك، الذي هو الشاعر اليمني المعروف. الرجل حارب الزرانيق، هدم بيوتهم ومذكرات المندوب البريطاني في الكمران يتحدث عن هذه المجزرة الذي قام بها يحيى حميد الدين في تهامة، يعني قال أنه يعني هدم وحرق 30 قرية وقتل الآلاف. ثم بعد ذلك جمع هؤلاء، جمع شيوخ
0: قد يقول قال هؤلاء تمردوا على السلطة يعني بمعايير ذلك الوقت، فكأنه يعني حاول
1: أن يحقق. هو لم يتحدث عن التمرد، هو تحدث على أنهم كفار ومنافقين وحلالي الدم، وجمعهم أيضا رؤوس قبائل التهامية الزرانيق وذهب بهم إلى سجن حجة. ثم سمموا حتى قتلوا جميعا. هذه أحداث. ونحن حتى عندما أنا يبدو يعني وأنت كما تلاحظ أنا لم أستند إلى الآن إلى مصادر داخلية كتبت ما قام به يحيى حميد الدين بالحرف وبينت كل ما قام به من قتل ومن تجهيل ومن تجويع. يعني الأستاذ محمد الفسيل رحمه الله يقول في مذكراته أن الإمام يحيى عندما حكم في 1938 في عام 1918 كان عدد اليمنيين في حدود 6 مليون، عندما قامت الجمهورية اليمنية كان عدد اليمنيين 3 مليون فقط.

0: 3 مليون اختفوا
1: بسبب الحرب، الحروب والمجاعات والمرض، التجويع، الفقر والجوع والمرض. وبالتالي ما هي آثاره الواضحة؟ لا يعني مهما كان هنالك من محاولات تغييب لمنجزات عظيمة لابد أن تظهر. ليس أباءنا، يعني أباءنا القريبين الذين عاشوا هذه الأيام يقولون أن عبد الملك الحوثي من لم يرى الإمامة رأي العين ويعيشها أيام يحيى حميد الدين وأحمد حميد الدين يعيشها اليوم تحت ظل الحوثي،
0: تجديد لما كان آنذاك. طيب مجمل هذا الكلام أنه النتيجة الطبيعية أن تحدث ثورة ما دام هذا الحكم بهذا البؤس وهذا انعدام الأفق واليأس المقيم والقنوط الدائم، إذن لابد أن تحدث ثورة. حدثت الثورة 1948 وانتهت بمقتل الإمام نفسه. دعنا نستعرض هذه المادة.
2: فكرة إعداد الشعب اليمني للثورة قد نبتت في المركز العام للإخوان المسلمين في القاهرة، وبدأت البرقيات تخرج إلى الدول العربية، وأبلغوا المرشد العام حسن البنا، وأبلغوا باكستان محمد علي جناح إنه الثورة نجحت وإحنا وعليكم بدعمنا.
0: ليش استعرضت هذه المادة؟ طبعا لحظة 48 ما يسمى بالثورة الدستورية بقيادة ابن الوزير لحظة هامة في اليمن مفصلية يعني، وانتهت بالفشل، وقادة الثورة إما سجنوا أو قتلوا أعدموا يعني على يد الوريث اللي هو
1: أحمد حميد الدين.
0: ويقولون أحمد يا جناه،
1: أحمد يا جناه
0: اللقب اليمني. طيب هذه حركة إخوانية أنتوا تقولوا عليها ثورة دستورية، لكن الواقع أنها حركة بتدبير من حسن البنا شخصيا والمكتب الأرشاد، وحتى بعض قادة الثورة قيل أنهم بشكل أو بآخر كانوا إخوان، حتى الزبيري قيل أنه إخواني. إذن لماذا وأنتم تطالبون بالحكم المدني والانفتاح على قيم العصر انتقلتم من ثورة على ضد نظام أصولي إلى نظام أصولي آخر هكذا يقال؟
1: يعني طبعا أنا لا يعني لا يجوز أن ننكر دور الإخوان في ثورة 48، لكن أن يظل أن يقال بذا الشكل أنهم بؤرة يعني الثورة والانتفاضة، هذا فيه إجحاف كبير كما قلت لك بتراكم الثورة من بداية حكم يحيى حميد الدين. هنالك أسماء وحراك وصحافة وأحرار ذهبوا إلى عدن وأنت تعلم ذلك.
0: نعم.
1: ثم هنالك غليان شعبي، ثم تأتي لحظة 48. صحيح أن هنالك من قفز عليها كما حدث صار في العصر الحديث
0: الربيع العربي،
1: لكن لا يمكن أن يعني أن تكون الأمور بهذه السهولة، أنهم هم الذين أداروا، هم استفادوا، هم تدخلوا، هم ساعدوا وأعانوا. لكن هنالك إشكالية أيضا كانت في الثورة نفسها، في ثورة 48 نفسها، أننا نريد أن نذهب بإمام لنأتي بإمام. المسألة هنا أعمق من مسألة، ولهذا الثورة
0: كيف اشرح لي نريد أن نذهب بإمام ونأتي بإمام؟
1: يعني الوزير هو يعني من السلالة،
0: أوكي،
1: ويحمل الفكرة نفس الفكرة الذي يحمله يحيى حميد الدين، وكان لا يطالب. هو المسألة أنه يتغير إمام بإمام، وأن الإمامة يعني وصلوا مع الثوار إلى مسألة أن تكون إمامة دستورية، ما يسمى بالإمامة الدستورية. هذا طبعا لا يلغي أهمية ومحورية ثورة 48، لأنها هي التي كما سماها الزبيري مصرع الابتسامة، مع أنني أنا أرى أنها كانت بداية الابتسامة، بداية التمهيد للابتسامة التي حدثت في 62. ولولا ثورة 48 لما كان هنالك تضعضع في الجسم الإمامي الذي أوصل إلى 62. لكن في كل الأحوال هي تجربة قيمة وكبيرة، وضاعفت التجربة الثورية لدى اليمنيين، وكان هنالك تدخل صحيح من الإخوان، وأرسل مندوب
0: الفضيل يعني
1: الورتراني صحيح، لكنها أيضا تظل جهد مهم ومقاومة مهمة ونضج كبير أدى إلى 1962.
0: لا بد أن أسأل هذا السؤال، وأعتقد أنك حضرتك يعني تشاركني أهمية هذا السؤال. أنت تتحدث طيلة الحديث أنه هذا حكم سلالي متعصب ويتعنصر حول نفسه ويضفي على نفسه قداسة وعسر

0: ما إلى آخره بحكم السلالة العلوية والهاشمية. طيب أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين من اليمنيين نفسهم؟ في حاضنة اجتماعية، ليش؟
1: أنا أعتقد أيضا هذه واحدة من الخرافات الكبيرة. يعني المسألة بالنسبة لهذا الفكر أنه لا يتبع فقط أسلوب الإقناع، وإنما أساليب مختلفة في مسألة جذب المتعاونين، جذب الأتباع. الحاضنة الاجتماعية لهذا الفكر الإمامي تاريخيا سقطت. أنا ذكرت لك أنهم لم يحكموا
0: بشكل مطلق،
1: لم يحكموا بشكل مطلق. كانت أكثر الثورات التي تقوم عليهم من داخل هذه المناطق التي يسمونها حاضنة اجتماعية. ثوار 48 طبعا أغلبهم ما عدا يعني مثلا الوزير، ثوار 55 و62 هذه من المناطق، أغلبهم من هذه المناطق
0: اللي تسمى المناطق الزيدية.
1: المناطق الزيدية، ولو كانوا زيودا بمعنى بالمعنى العقائدي والمذهبي للزيدية لما ثاروا على الإمام، لأنه الزيدية في قواعدها وأصولها يعني الحاسمة أن الإمام وأن الولاية هي شرط للدين، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا لا
0: يكون. يعني تريد القول لو كانوا زيودا بالمعنى المذهبي والعقائدي لما ثاروا على
1: الإمام. ثاروا على الإمام، لأن الإمام بالنسبة لهم يعني فرض من الدين، وهو معلوم من الدين بالضرورة. يعني محمد عبد العظيم يقول أن الولاية يعني معلومة من الدين بالضرورة، غير التوحيد الذي النص فيه خفي وغير معلوم من الدين بالضرورة.
0: حسب عبد العظيم الحوثي.
1: بحسب عبد العظيم الحوثي، وهذا ما قاله الرسي وما قاله العياني وعبد الله بن حمزة وإلى آخره. فأنا في رأيي أن هذه أكذوبة الحاضنة غير صحيحة. ولو كانوا حتى الآن الإماميون الجدد في صنعاء لو كان لديهم إيمان بأن هنالك حاضنة اجتماعية لتركوا الناس يتحدثوا، لتركوا الناس يخرجوا يطالبوا بمرتباتهم، أو حتى بالأكل والشرب، أو حتى بالناس الذين الآن حكمت عليهم بالإعدام. هم يخافون، ولهذا يحكمون بالإرهاب وبالتحريش وبالتشويه لكل من يخالفهم. وبالتالي حتى بشكل سريع، إذا كان يعني الإمام يواجه قبيلة تاريخيا يواجه قبيلة واستعصت عليه، كيف يذهب؟ يذهب لقبيلة أخرى، لا يقول لهم انصروني أنا إمام، لا، يشوه هذه القبيلة، يأتون الذكور ويرتكبون الفجور دينيا، فيحرضهم عليهم من الناحية الدينية، وليس لأنه حقي وواجبي، لأنه لا يستطيع أن يقنع أحد، ثم يفرق ويضرب قبيلة بقبيلة.
0: يقال
1: هذا حديث طويل.
0: يقال أن التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه فعلا يعيد نفسه وإن بصور متعددة ما دامت الأسباب موجودة. في خاتمة القول أشكرك أستاذ عبد الله إسماعيل الكاتب والصحافي اليمني على هذا التطواف، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على تخصيص وقتكم لمتابعة فصل محوري من فصول تاريخ اليمن السعيد الذي نرجو أن يكون سعيدا. مع السلامة.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق.
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي. هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أثر بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟

0: باب للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الموجزة. البداية من جبهة الكدحة غربي تعز والتي تشهد اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد وسط مواجهات من مسافات قريبة واستخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. نتابع.
1: هيطلع.

هذا وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربي تعز. مراسل العربية أفاد باستقدام القوات المسلحة اليمنية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مشيرا إلى أنها تمكنت من كسر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غربي تعز.

0: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساعدت في نقل 4 أسرى كانوا محتجزين في إسرائيل إلى لبنان، وذلك بعد نقل معتقل 5 أمس، مؤكدة أن دورها اقتصر على العمل وسيطا إنسانيا محايدا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مطالبة بالحصول على معلومات عنهم والسماح بالوصول إليهم. من جانبه أعلن الجيش اللبناني أنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي في منطقة المنصور بجنوب لبنان 4 أسرى، مشيرا إلى أنهم متواجدون حاليا في ثكنة في صور. من جانبه أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره للولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي أدت إلى الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل. وأكد عون ضرورة استكمال الخطوات المنصوص عليها في إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، مشددا على استمرار العمل لتحقيق المطالب الوطنية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. يقول الرئيس عون: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل. وأضاف الوزير الإسرائيلي أن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله في المنطقة.
1: أنجزت المهمة وتم تطهير الأنفاق من المسلحين، والآن سيستكمل الجيش الإسرائيلي تعطيل الأنفاق وسينتشر بالطريقة التكتيكية الملائمة لتثبيت السيطرة على السلسلة ومنع العدو من إعادة التموضع في المنطقة. رئيس الوزراء نتنياهو وأنا نقود نهجا واضحا لا يقبل المساومة، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تطبيقه يوميا. لن تنسحب إسرائيل من المنطقة الأمنية في لبنان إلى أن ينزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وتزال التهديدات التي يتعرض لها سكان الجليل. إن السيطرة على علي الطاهر خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
0: وفي جديد عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى دعم الحصار المالي على إيران. وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر. أضاف أن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه. وأضاف أن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة مالي متبق للنظام الإيراني. شدد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، كما طمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كان عليه قبل بدء النزاع. كما رفض نائب الرئيس جيدي فانس الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تسليح المعارضين الإيرانيين، لكنه أكد أن جميع الخيارات مطروحة. أظهرت بيانات أولية

لحركة الشحن أن حركة سفن السلع عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسطها المسجل خلال الأيام العشرة الماضية. وبحسب بيان شركة كابلر، عبرت 4 سفن المضيق انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق، ومقارنة بمتوسط يبلغ نحو 15 سفينة يوميا خلال آخر 10 أيام. أشارت البيانات إلى أن الأعداد قد تتغير، إذ تعمد بعض السفن إلى إغلاق أجهزة التتبع خلال الرحلة. أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون الكشف عن موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن قالت إنها تحمل أسلحة غربية الصنع في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. وأضافت الوزارة أن الضربات الروسية طالت أيضا مستودع للمعدات العسكرية ومحطة لضخ الوقود مخصصة للقوات الأوكرانية في الميناء. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تسجيل نحو 7000 وفاة زائدة في البلاد خلال موجات الحر الشديدة التي ضربت البلاد خلال الصيف، وذلك حتى أواخر يوليو. وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن الحصيلة النهائية ستصدر خلال الأسابيع المقبلة. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية الأفبي قد قدرت عدد الوفيات الزائدة بنحو 5764 وفاة خلال الفترة الممتدة من 17 يونيو حتى 2 يوليو. في الجزائر، تتواصل في ولاية البيض جنوب غربي البلاد جهود إنقاذ الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر ارتوازي بعد أكثر من 30 ساعة متواصلة من العمل. وحققت فرق الإنقاذ تقدما في عمليات الحفر الموازي للبئر وسط حذر شديد بسبب طبيعة التربة وخطر حدوث انهيارات. نتابع.

0: إلى نيبال، حيث ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات إلى 1287، فيما بلغ عدد المفقودين 5083. هذا ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج عاملين حيين من داخل نفق كهرمائي يقع بين مقاطعتين وكوت ورسوة شمالي البلاد، وذلك بعد أن حوصروا لعدة أيام تحت الأرض جراء الفيضانات والانهيارات الطينية. شكرا على المتابعة. العربية ويكند بعد قليل مع فاطمة فهد.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين

0: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شد بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
12: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
13: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. بعد أن اتهمت روسيا بهجوم المسيرات، ميدفيديف يهدد بضرب ألمانيا. ورجل المسيرات يغادر البنتاغون، خلافات هكسث تطيح بوزير الجيش. اترك اسم زوجتي بعيدا، فانس يرد على السيد في ملاسنة علنية حادة.

0: مساء الخير. من اتهامات بالتخريب داخل ألمانيا إلى تهديدات بضرب منشآت على أراضيها، يتصاعد التوتر بين موسكو وبرلين إلى مستوى جديد وخطير. فهذا الأسبوع عثرت السلطات الألمانية على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وسط طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ. التحقيقات الأمنية أشارت إلى شبهات بضلوع روسيا في الحادثة، اتهامات لم تمر من دون رد. ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن حاليا رد عبر قناته على تيليجرام قائلا إنهم يستحقون ضربة مباشرة تستهدف جميع المنشآت الألمانية التي تنتج المعدات العسكرية المقدمة لكييف وربما بعض المواقع الأخرى في برلين. تهديد مباشر وغير مسبوق في حدته، يستهدف ألمانيا بالاسم، أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أبرز الداعمين العسكريين لأوكرانيا.
1: لطالما وضعت موسكو برلين في دائرة الاتهام كطرف متورط في الصراع الأوكراني، بما في ذلك تنفيذ أعمال عدتها موسكو إرهابية. روسيا أعلنت أن ألمانيا فبركت قصة الطائرة المسيرة لتوجيه أصابع الاتهام نحو موسكو دون وجود أدلة على ذلك، الأمر الذي أوصل حدة التصريحات بين البلدين إلى ذروتها وما تبع ذلك من اتهامات وتهديدات وإجراءات، فيما بدأ أن هامش التهدئة بين موسكو وبرلين يضيق يوما بعد آخر. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال صراحة إن ألمانيا تستحق ضربة مباشرة على جميع منشآت إنتاج المعدات العسكرية الألمانية المخصصة لنظام كييف، تصريح بالغ الخطورة حسب مراقبين، ليس لطبيعة الهدف الذي حدده ميدفيديف، وإنما لأن صدوره بهذا الوضوح يفتح الباب أمام انتقال التهديد بقصف الدعم العسكري داخل أوكرانيا إلى التلويح بضرب منشآت تدعم كييف في دولة أوروبية. ميدفيديف ليس جديدا على خطاب التهديدات القصوى، فالرجل لوح في أكثر من مناسبة بخيارات استخدام السلاح الثقيل إذا اتسعت رقعة الصراع، لكن وفي ظل غياب أي مؤشرات على احتواء التصعيد يبقى الخطر الأكبر أن تتجاوز الضربات العسكرية حدود أوكرانيا وتتحول حرب التصريحات اليوم إلى وقائع على الأرض في الغد القريب. عبد الجواد الروش للعربية ويكند، موسكو.
0: برلين قالت إن مكونات المسيرة والمتفجرات وآلية التفجير إلى جانب معلومات استخباراتية تشير بالفعل إلى تورط جهات مرتبطة بالدولة الروسية. ردها الأول جاء من بوابة الدبلوماسية والعقوبات، فأعلنت التالي: إغلاق القنصلية الروسية العامة في بون، إنهاء عمل البيت الروسي في برلين، التشديد على دخول المواطنين الروس والدفع نحو عقوبات أوروبية جديدة. هذه كانت حزمة الرد الألماني. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال ألمانيا قوة استقرار ولن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب. والمتحدث باسم الحكومة الألمانية صرح بالقول أيضا: نتوقع إجراءات روسية مضادة لكن ألمانيا مستعدة لمواجهتها. موسكو من جهتها رفضت الاتهام بالكامل، وبوتين اتهم ألمانيا بتلفيق الأدلة وقابلت التصعيد بتصعيد مماثل، فاستدعت القائم بالأعمال الألماني متوعدة برد حازم في الوقت المناسب.
2: أعتقد أن هذا مرتبط في المقام الأول بالوضع السياسي الداخلي في ألمانيا، فموقف المستشار السياسي الداخلي مهتز، فهو لا يحظى بثقة مواطنيه، والسبب واضح، فهو لا يدافع عن المصالح الوطنية بل يفرط بها، وتتجلى الأخطاء الاقتصادية بوضوح، فالشركات تغلق أبوابها والناس يفقدون وظائفهم ومستوى المعيشة في تراجع، ولا يزال سبب كل هذه الاتهامات غامضا. ومع ذلك لا يوجد سوى تفسير واحد: ضرورة مواجهة روسيا العدوانية، ولكن

0: أين الدليل؟ حسناً، لقد فبركوا الدليل.
1: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دخل على الخط أيضاً وأعلن إغلاق المراكز الثقافية الألمانية في جميع أنحاء روسيا. وخلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن ألمانيا كان لابد أن تدرك أن إغلاق البيت الروسي سيعني نهاية وجودها الثقافي في روسيا.
2: لدى ألمانيا فروع لمعهد جوتا في موسكو وسانت بطرسبورغ وبيكاترينبورغ، ولكن بطبيعة الحال سيتم إغلاقها بعد طرد مركزنا الثقافي، وإلا فلن يكون لدينا أي احترام لذاتنا. وبعبارة أخرى، هم يتخذون عمدا خطوة كان لابد أن يدركوا أنها تعني نهاية وجودهم الثقافي في روسيا، ذلك الوجود الذي استمر رغم كل الاضطرابات المتعلقة بأوكرانيا في علاقتنا مع الغرب.
1: هذا الأسبوع لم تبقى حرب المسيرات محصورة على الجبهات الأوكرانية، بل انتقلت رسائلها إلى أجواء روسيا. فقد حذر الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من استخدام المجال الجوي الروسي، قائلا إن المسيرات الأوكرانية ستواصل التحليق فوق روسيا ما دامت الحرب مستمرة.
0: اليوم نود أن نحذر جميع شركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي الروسي، وجميع شركات التأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الرئيسية في روسيا. إن المجال الجوي الروسي أصبح غير آمن تماما. لا تشكل أوكرانيا تهديدا للطيران المدني بحد ذاته، ولا حتى لطائرة مدنية واحدة. ببساطة، ستكون هناك مسيرات في سماء روسيا على نطاق واسع، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
1: التحذير الأوكراني طبعا أثار غضب موسكو، فالرئيس فلاديمير بوتين وصفه بأنه يقترب من إرهاب الدولة، مؤكدا أن روسيا ستجد وسيلة للرد، وأنها لا يمكن أن تتفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين.
0: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي تقترب من إرهاب الدولة. كما أود لفت انتباهكم إلى أنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، لكن لا مجال للمحادثات مع الإرهابيين.
1: الحرب في إيران لن تستمر طويلا، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ليست عاملا مؤثرا في استراتيجيته المتعلقة بإيران.
3: My party is running, and I'm going to help my party. But I think my party respects the fact that we're not allowing Iran to have a nuclear weapon. And frankly, other presidents should have done that, but they didn't have whatever it takes to do it.
1: الكرملين ينفي تقارير غربية زعمت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف خلال زيارته لموسكو. طبعا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قال إن خطة عقد مثل هذا اللقاء لم تكن أصلا مطروحة، كما أوضح أن مدير الوكالة التقى قيادة الاستخبارات الروسية خلال هذه الزيارة. أما ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين كان قد أعلن أن راتكليف زار موسكو لإجراء مباحثات مع الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي بوتين، واصفا المحادثات بأنها كانت إيجابية. وكانت زيارة المسؤول الأمريكي الرفيع لموسكو أتت وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف وتعثر محادثات السلام. دان دريسكل وزير الجيش الأمريكي أو رجل المسيرات في وزارة الحرب الأمريكية يطير، ليس على متن طائرة بل من منصبه وبشكل طوعي. دريسكل استقال بعد أشهر من الخلافات مع وزير الحرب بيت هكسيث حول قيادة الجيش وخطط التحديث. بحسب الصحافة الأمريكية، فإن الوزير شعر أن مبادراته لتحديث الجيش كانت تواجه عرقلة مستمرة وسط حالة من الفوضى نتجت عنها إقالة وزير الحرب لعدد من كبار الجنرالات. استقالة المسؤول الرفيع تأتي بعد قيام هكسيث بإقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، ما يترك الجيش الأمريكي أكبر فروع القوات المسلحة من دون قيادة مصادق عليها من مجلس الشيوخ، سواء على المستوى المدني أو حتى المستوى العسكري.

المقرب من نائب الرئيس جي دي فانس تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبدى قلقه من أوضاع الجيش، فطلب منه ترامب البقاء حتى ما بعد الانتخابات النصفية، لكنه رأى أن الوقت قد حان للرحيل. وتشير تقارير إلى أن هيكسيث قال أو دفع للاستقالة أكثر من 20 من كبار الضباط منذ توليه المنصب، في الوقت الذي تواترت فيه تقارير التي تقول أن الحرب مع إيران استنزفت جزءا كبيرا من مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية. ومن أجل إيضاح الصورة العسكرية ضمن وزارة الحرب المعروفة بالبنتاغون، يوجد 3 فروع عسكرية رئيسية، هي البحرية، القوات الجوية والجيش، وعلى رأس كل منها قائد عسكري وآخر مدني برتبة وزير، وجميعهم تحت إشراف طبعا وزير الحرب هيكسيث. المنصب الذي استقال منه دان دريسكل هو وزير الحرب المدني. وكما هي عادته، ردود فعل الرئيس الأمريكية سريعة، فقد أعلن دونالد ترامب اليوم تعيين وزير جديد بالوكالة للجيش الأمريكي بعد أيام قليلة من تنحي دان دريسكل من منصبه. وأعلن ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن آدم تيلي مساعد وزير الجيش الحالي هو من سيتولى منصب وزير الجيش بالوكالة بأثر فوري. كما وصف ترامب تيلي بأنه وطني عظيم يحظى باحترام الجميع.

0: فنزويلا ليست مستعدة بعد لإجراء انتخابات. ترامب يرى أنه رغم العلاقة الجيدة مع الحكومة في كاراكاس إلا أن إجراء انتخابات حاليا أمر مستبعد.
1: We took them out of a dictatorship and we're getting along great with the government. Delcy, as you know, is doing a very, very good job, very highly respected. And oh, we want that and they want that. Delcy wants it, but they're not ready yet.
0: خلال هذا الأسبوع شهدت فنزويلا توقيع اتفاقيات مع شركتي شيفرون الأمريكية وإني الإيطالية بهدف تعزيز عمليات تطوير حقول النفط في البلاد. طبعا حفل التوقيع حدث بحضور الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي يرى أن هذه الاتفاقيات تمثل استثمارات بعشرات التريليونات من الدولارات، مشيرا إلى أنها حاسمة في إطلاق مسيرة السلام والفرص والازدهار للجميع في فنزويلا. بعد نحو 10 أسابيع من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، استأنف مطار سيمون بوليفار الدولي عملياته التجارية جزئيا ريثما تستكمل أعمال الإصلاح. وكان المطار الذي يبعد نحو 20 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس قد تعرض لأضرار بالغة جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 6,000 شخص وتشريد أكثر من 17,000 آخرين. الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يحث قاضي أمريكي على إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتهريب المخدرات، مؤكدا أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيس دولة ذات سيادة. وتستند القضية المنظور إليها أمام محكمة مانهاتن الاتحادية إلى اتهامات شكلت أساس العملية الأمريكية التي اعتقل خلالها مادورو في كاراكاس في 3 يناير، بينما ينفي التهم الموجهة إليه. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في 1 يونيو 2027 إذا رفض طلب إسقاط الدعوة، ومنحت المحكمة الادعاء مهلة حتى 2 أكتوبر للرد على أن تعقد جلسة للنظر في الطلب في 17 نوفمبر المقبل. ومن المحكمة إلى إكس، فالرئيس الفنزويلي المعتقل لدى الولايات المتحدة نيكولاس مادورو نشر هذا الأسبوع وعبر حسابه على منصة إكس صورتين لم تعرضا سابقا. الصورتان ظهر فيها ببدلة رياضية رمادية ونظارة طبية ويشير بأصابعه بعلامة النصر كما نرى على الشاشة، لكن اللافت هو التاريخ على الصور 25 من يونيو الماضي، أي قبل نشرها بأكثر من شهرين وبعد يوم واحد من الزلزال الكبير الذي ضرب فنزويلا. الحساب وصف الصورتين بأنهما هدية صغيرة من الحب والأمل.

من مادورو. مصافحة قد تبدو عادية ولكنها تحمل معاني سياسية عميقة. الرئيس الروسي ونظيره الصيني يدا بيد مع

كذلك باكستان وإيران وأربع دول في آسيا الوسطى وبيلاروسيا. كما أن للمنظمة 15 شريكا بينهم تركيا، وتمثل نحو 40% من سكان العالم و25% من ناتجه الإجمالي. أترك اسم زوجتي بعيداً، فانس يرد على السيد في ملاسنة علنية حادة. على الحدود النيبالية الصينية استمرار عمليات البحث والإنقاذ. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: سباق مجلس الشيوخ في ميشيغان يخرج من المنافسة الانتخابية إلى مواجهة شخصية مشتعلة، فمن السياسة والدين إلى الزوجة والعائلة. خلال تجمع انتخابي في ستيرلينغ هايتس، وصف نائب الرئيس جاي دي فانس المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد بأنه شرير للغاية، واتهمه بتغليب الانتماء الديني على وحدة الأمريكيين. ورد السيد بأن الشر الحقيقي هو حرمان الطبقة العاملة من الرعاية الصحية ورفع تكاليف الغذاء والوقود ومنح المليارديرات إعفاءات ضريبية. لكن الشرارة الشخصية بدأت بعدما تساءل السيد ساخرا عبر منصة إكس: هل نعتقد أن جاي دي فانس سيصطحب أوشا معه عبر الزمن للقاء باباو أم لا؟ فانس طبعا رد بعبارة استحضرت واقعة ويل سميث الشهيرة في حفل الأوسكار: تحدث عما تشاء يا عبدول، لكن اترك اسم زوجتي بعيدا عن فمك، فهي بعيدة تماما عن مستواك.
1: I think it's kind of weird when you talk about another guy's wife. I think the people of Michigan would like you to talk about the public policy ideas you have to make their ideas better. I think the people of Michigan would like you to talk about how you're going to protect auto workers. But whatever you want to talk about, Abdul, keep my wife's name the hell out of your mouth because she's way out of your league.

0: وبعد ساعات من هجوم فانس، ظهر عبد الرحمن السيد في مقابلة مباشرة على شبكة CNN ليرد على مطالبته بإبعاد أوشا عن السجال. السيد قال إنه يفضل عدم الحديث عن زوجات السياسيين، لكنه اتهم فانس وترامب بازدواجية المعايير، موضحا أن حديثه عن أوشا كان انتقادا لما وصفه بفلسفة تعتبر بعض الأشخاص أكثر أمريكية أو more American عن غيرهم.
1: I'd rather not talk about spouses at all. The truth of the matter is that Donald Trump, almost as soon as I was nominated, tweeted a picture of me and my wife relative to him and his wife, trying to highlight the fact that my wife wears a hijab as if to make an argument that that's somehow less American. And they have this interesting dynamic. Donald Trump says one thing, i.e. data

0: centers or tweets a picture of my wife, and then J.D. Vance pretends like it would be impossible for anybody ever to do something like that. So I'd like them to actually face down their own hypocrisy.
1: وبعد المواجهة بين فانس والسيد، دخلت أوشا فانس بنفسها على الخط، وخلال مقابلة تلفزيونية سئلت عن منشور المرشح الديمقراطي، فقالت إنها ضحكت عندما قرأته.
2: Someone showed it to me, and I have to admit I kind of laughed because yes, I never met JD's mama and papa, but I do know and love the children that they raised. You know, his mom, his aunt and uncle. And they have never been anything but incredibly loving.
1: وخلال هذا الأسبوع وبالتزامن مع سجاله مع فانس، حاول السيد احتواء انقسام داخل حزبه، فعقد لقاءات مع قيادات ديمقراطية يهودية واعتذر عن تصريحات سابقة أثارت الجدل، وأكد أنه لا يريد أن تجرح تعليقاته أحد، مؤكدا أنه يتعامل بجدية مع معاناة جميع مكونات ميشيغان، بينما يستعد لمواجهة الجمهوري مايك روجرز في سباق حاسم على مجلس الشيوخ.
0: I grew up in the community in which Temple Israel sits. I got to go to bar and bat mitzvahs at Temple Israel. I'm grateful for the opportunity I got to spend with my Jewish sisters and brothers. And as I've traveled the state, I've heard that that comment caused a lot of pain. And it was not my intention to cause any pain at all. But I'm big enough to apologize when I make mistakes. I understand that there is not what people wanted to hear at the time.
1: عندما يتوقف الأمريكيون عن السخرية ومحاولة إظهار القوة ويبدأون بالتعامل بجدية، حينها يمكن استئناف النقاشات التجارية. هكذا علق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عندما وجه انتقادا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويدعو واشنطن إلى التعامل بجدية وسط تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
3: And when the Americans stop doing memes, stop throwing shade, stop trying to be tough, and start being serious about having those discussions, we can have those discussions, but it's not constructive. But
1: مستخدمو خرائط جوجل في الولايات المتحدة لم يعودوا يجدون اسم بحيرة أونتاريو منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعدما ظهر اسم بحيرة أمريكا بدلا منها، تنفيذا لأمر وقعه الرئيس دونالد ترامب وسط حربه التجارية مع كندا. شركة جوجل التي استجابت للقرار الرئاسي قالت في بيان إن نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي غير الاسم رسميا إلى بحيرة أمريكا داخل الولايات المتحدة، بينما يستمر ظهور بحيرة أونتاريو في كندا. كما أن شركة أبل كذلك قامت بتعديل اسم البحيرة في تطبيق الخرائط الخاص بها. وعلى الضفة الأخرى من البحيرة، رئيس وزراء كندا مارك كارني قبل التحدي الأمريكي وأكد أن بلاده ستستمر في تسمية البحيرة أونتاريو إلى الأبد، في حين ظهر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد في مقطع وهو يكشف عن لافتة تحمل اسم بحيرة أونتاريو مع عبارة Now and Forever، أي الآن وإلى الأبد. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أجرى تعديلاً واسعاً على مستوى قيادته العسكرية، أبرزها إقالة وزير الدفاع نوك وان تشول. أضافت الوكالة أن نوك وان تشول لم يعفى من منصبه كوزير للدفاع فحسب، بل خفضت رتبته أيضاً في قيادة الحزب الحاكم ليصبح النائب الأول لمدير إدارة صناعة الذخائر بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. التعديلات جاءت خلال الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري الشمالي في وقت تقترب فيه بيونغ يانغ من موسكو فيما يخص التعاون العسكري. وفيما تقوم كوريا الشمالية بتغييرات على مستوى الجيش، جارتها الجنوبية تدعو للسلام. الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ قال إنه يجب تهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بحسب الرئاسة الكورية الجنوبية طبعا. لي دعا إلى تحويل نظام الهدنة إلى نظام سلام قائم على التعاون والازدهار، مؤكدا ضرورة تغيير الواقع الذي تستخدم فيه الكوريتان قوتهما للمواجهة فقط. كما شدد الرئيس الكوري الجنوبي على مسؤولية بلاده في استعادة السيطرة التشغيلية على قواته، حيث تعهد بإنجاز ذلك قبل نهاية ولايته عام 2030. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أشار جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي بأن هناك بوادر استئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، رغم عدم تأكيد أي اتصالات مباشرة حتى الآن.

0: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: بعد الكارثة التي نتجت عن انهيار نهر جليدي على الحدود النيبالية الصينية، تستمر فرق الإنقاذ في جهودها الرامية للوصول إلى عشرات العمال المحاصرين داخل أنفاق في المناطق الجبلية. كما أكدت السلطات سقوط نحو 1300 من القتلى وفقدان أكثر من 5000 شخص. أما عمليات البحث فهي تتركز على أنفاق مشاريع كهرومائية، حيث تعتقد الحكومة أن بعض العمال قد يكونون على قيد الحياة بعد انقطاع الطرق عنهم بفعل الفيضان. وبما أن بعض الأنفاق تحتوي غرفا فيها مؤن غذائية ومياه، فيبقى الأمل قائما. الجهود الإنسانية جاءت كذلك من الخارج، حيث وجهت عدد من الدول مساعدات إغاثية لمساعدة المواطنين النيباليين الذين رحلوا عن قراهم. فقد كشفت الخارجية الصينية أن بكين أرسلت مساعدات إغاثية إلى نيبال، إضافة إلى خبراء في الحمض النووي للمساعدة على التعرف على هويات الجثث.
4: من المتوقع أن يتم اليوم شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية الصينية إلى نيبال، والتي تشمل طائرات مسيرة ومعدات لاختبار الحمض النووي ومعدات لتنقية المياه والإضاءة وغيرها من الإمدادات. كما سيتوجه عدد من الخبراء الصينيين المتخصصين في اختبارات الحمض النووي إلى الخطوط الأمامية لمناطق الكارثة لمساعدة الجانب النيبالي في بدء العمليات الميدانية. وستقف الصين بحزم إلى جانب نيبال وتعمل معها جنبا إلى جنب لتجاوز هذه الأوقات العصيبة.
5: في أسوأ كارثة شهدتها نيبال، اجتاحت سيول محملة بالجليد والصخور والطين مناطق واسعة شمال البلاد بعد انهيار كتلة جليدية ضخمة قرب الحدود مع الصين. العربية والحدث كانوا حاضرين بعد لحظات من وقوع الكارثة، واندفعت المياه عبر الأنهار مدمرة بلدات وطرقا وجسورا ومنشآت كهرومائية، خصوصا في مقاطعتي راسوا ونواكوت. وتشير الحصيلة الأولية إلى سقوط آلاف ما بين قتيل ومفقود، وبينما أنقذ قرابة 12 ألف شخص، تواصل فرق نيبالية ودولية البحث عن مفقودين، يعتقد أن بعضهم عالق في أنفاق محطات الطاقة وسط صعوبات كبيرة تفرضها الأنقاض والأمطار وانقطاع الطرق. نيبال تحتاج إلى وقت كبير حتى تتعافى من هذه الكارثة.

اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب بلاده عن عمر 39 عاما. ميسي كتب رسالة الاعتزال بتاريخ 21 يوليو بعد يومين فقط من خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، قائلا إنه لم يعد لديه ما يقدمه. ميسي الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم في قطر عام 2022 ويملك رصيد 125 هدف في 207 مباريات،

الهداف التاريخي للمنتخب وصاحب أكبر عدد مشاركات، كما أنه سجل 8 أهداف وصنع 4 في نسخة 2026 من كأس العالم. إعلان الاعتزال الدولي جاء بعد فترة قصيرة من وفاة والده خورخي في بداية شهر أغسطس الماضي.

بالمناسبة الإنجاز ينسب لترامب، أو هكذا هو يعتقد. فخلال اجتماع مع مسؤولي شركات الطيران والفنادق والرحلات البحرية، الرئيس الأمريكي ينسب الفضل لنفسه لزيادة حركة السفر خلال الصيف، مؤكداً أن الولايات المتحدة تشهد ازدهاراً قياسياً. وأشار إلى أحداث كبرى مثل كأس العالم واحتفالات مرور 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة، إلا أن بيانات رسمية تشير إلى تراجع السياحة الدولية، حيث انخفض عدد الوافدين بأكثر من 5% عام 2025 وسط انتقادات لسياسات التأشيرات والهجرة والرسوم الجمركية. المحكمة العليا بأغلبية الأصوات سمحت للبيت الأبيض بمواصلة أعمال بناء قاعة الاحتفالات الفاخرة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامتها في البيت الأبيض، وتقدر كلفتها ب 400 مليون دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الدعوى القضائية المرفوعة من إحدى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث التاريخي لوقف المشروع.

0: قاضية اتحادية تصدر حكما بوقف أحدث محاولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وذلك بمنحها أمرا قضائيا أوليا ضد أمر تنفيذي. قالت الإدارة إنه استهدف ما يعرف بسياحة الولادة، وبحسب المحكمة سيظل الأمر القضائي ساريا إلى حين الفصل في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق. بين مهاجمته لكندا لفظيا وقيامه بتهديد وضرب إيران، إضافة لإدارته الساحة السياسية في بلاده، وجد ترامب خلال لقاء على قناة فوكس نيوز لحظة للتعبير عن أمر شخصي يتمنى أن يعود والده إلى الحياة.
1: And he never played golf before. And I remember how good his swing was. I think my father had a lot of time. I'd love to have my father back.
0: البيت الأبيض يطلب من الشركات الأمريكية بمن فيهم سبيس أكس مقاطعة القمة الدولية للفضاء المقرر عقدها في باريس الأسبوع المقبل. ونقل موقع بوليتيكو عن ثلاثة مصادر أن فرنسا لم تنسق مع الولايات المتحدة بشأن القمة، متهمين باريس باتباع ممارسات مناهضة للمنافسة.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: الصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على جبهة الكدح غربية تعز.
1: We now control the Hormuz Strait and we have many boats going through that every day, every night.
0: ترامب يعلن سيطرة واشنطن الكاملة على مضيق هرمز، نائبه يرفض تسمية القتال مع إيران بالحرب. لبنان يتسلم الدفعة الأولى من الأسرى في إسرائيل، واتفاق مبدئي بعقد جولة المفاوضات الجديدة منتصف الأسبوع المقبل.
2: الولد هذا هو كان رفقة تعمى.
0: في تصريحات خاصة للعربية

ووالد الطفل الجزائري أيوب قصة سقوطه في بئر ارتوازي. بيتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو وكييف، وروسيا تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية في أوديسا. البداية من التطورات في اليمن وتحديدا من جبهة الكدحة غربية تعز التي تشهد اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد. تشهد الكدحة مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي وسط استخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. هذا وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الطوير في مديرية مقبنة غربية تعز، وبدوره أفاد مراسل العربية باستخدام القوات المسلحة اليمنية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مضيفا بأن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من كسر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غرب تعز.

0: الكدحة غربية تعز. ينضم إلينا موفد العربية أحمد بجات. وأحمد مرحبا بك. ما هي آخر التطورات، تطورات المعارك القتالية الآن في جبهة تعز؟
1: نعم، يعني الاشتباكات ما زالت مستمرة ولكن بصورة متقطعة بين الميليشيا الحوثية والقوات المسلحة اليمنية. نتحدث عن الكدح التي نقف على مشارفها، وكذلك الطوير، جبل نعمان تمت استعادته كما تقول مصادر في القوات المسلحة اليمنية، وتبت الخزة أيضا تم استعادتها. جبل نعمان تم يعني الذي يقع جنوبي مديرية جبل حبشي ويشرف على مناطق الأشروح وبني بوكاري وسوق البيرين وغيرها، ويعني جبل استراتيجي وتبة حاكمة. لذلك حاولت الميليشيا الحوثية السيطرة عليها، لكن نجحت القوات المسلحة اليمنية في استعادة السيطرة عليها مرة أخرى. على هذا الطريق بكل من المكان الذي نقف فيه عشرات الأسر النازحة التي تمر من هذا الطريق بصورة يعني كل دقيقة أو دقيقتين تمر أسرة نازحة هربا من الاستهداف الحوثي. لكن دعنا نستفيد من وجود العميد حمود الأصبحي أركان اللواء 145، وهو قائد أحد الجبهات الرئيسة في تعز وفي الجبهة الغربية لتعز تحديدا. سيادة العميد، لو تحدثنا عن كيف تدور الأمور في الجبهة الآن، وما هو طبيعة الاشتباكات بينكم وبين الميليشيا الحوثية؟
2: طبعا طبيعة الاشتباكات حاول الحدو الحوثي بكل قوة، حشد مجاميع مسلحة من جميع محافظة الجمهورية من أجل اختراق هذه الجبهة. فاخترق بعض المواقع، لكن الحمد لله استطاع الشباب وقوات افراد القوات المسلحه في محور تعز وبمساندات من بعض الوحدات العسكريه استطاع ان يستعيد بعض المواقع التي كان قد سيطر عليها الميليشيا الحوثي. والمعركه كرنفر، والافراد مستميتين، سيتم استعاده باقي المواقع التي يعني اخترقها ميليشيات الحوثي، حشدت كل قواها العسكريه من اسلحه، من قوى بشريه، من عتاد. لكن يعني نظرا لقلة الإمكانيات المتواجدة في هذه الجبهة استطاع الحوثي أن يخترق بعض المواقع، لكن الحمد لله الآن تم استعارة بعض المواقع والناس مستعدين وجاهزين لاستعارة باقي

0: باقي المواقع بكل قوة وعزيمة وثبات، ونطمنكم بأننا إن شاء الله سنستعيد كل المواقع بل وسندحرهم إلى ما وراء هذه المواقع. طب في القريب العاجل إن شاء الله.
1: يعني سمعنا أن وجود من جنود، يعني وجود جنود لي أو منتسبين للميليشيا الحوثية أفارقة، هذا صحيح؟
0: نعم وجود منظمة القتلى من الأفارقة موجودين في منظمة القتلى موجودين خاصة اليوم الصباح شفناهم.
1: طب يعني لماذا كان هذا الهجوم الكبير من ميليشيا الحوثي؟ هل تم التحضير له؟ سمعنا قبل ذلك أن هناك تحشيدات لاختراق هذه الجبهة، وما هو الهدف الرئيسي الذي تهدف إليه ميليشيا الحوثية من السيطرة على الجبهة الغربية والمواقع واتباب الحاكمة وعزل أو السيطرة على طريق المخا تعز؟
0: كان الغرض من ميليشيا الحوثي تجميع القوة، جميع قواتها من مساندة من جميع محافظة اليمن التي تحت سيطرة الميليشيات من أجل اختراق هذه الجبهة، لأن من أجل قطع خط المخا تعز، فهو خط الرئيسي للمحافظة، فأرادوا قطع هذا الخط، لكن الشباب والفرات القوات المسلحة في محور تعز يعني لهم بالمرصاد، وسيتم استعادة كل المواقع إن شاء الله في القريب العاجل، ولن يتمكنوا أبدا إن شاء الله.
1: التعزيزات التي وصلت إليكم من الولايات العمالقة ودرع الوطن، هل هناك المزيد منها سيصل تباعا، ويعني هل أثرت إيجابا على الوضع في الجبهة؟
0: وصلت بعض التعزيزات، وهناك أخبار بأن بعض التعزيزات قادمة في الطريق ولها دور إيجابي أيضا.
1: طب سؤال أخير، هل هناك تغيير في القيادات؟ سمعنا أيضا هناك تغيير في القيادات في هذه الجبهة، لا هذا صحيح؟
0: ليس هناك تغيير، القيادات موجودة، قيادة اللواء الناصر موجودة، وقيادة اللواء الجبهة الغربية بشكل عام متواجدين مع المتواجدين، قائد المحور متواجد، قائد الجبهة متواجد، كل الناس متواجدين داخل الجبهة.
1: النازحين، بالنسبه للنازحين وجدنا عشرات الاسر النازحه، يعني
0: هذا ما يعلمونه فعلا، هذا ما يعلمونه بان النازحين خافوا من بطش ميليشيات الحوثي، فيعني حاولوا ان يخرجوا من المناطق التي ايش تم سقوطها تحت ميليشيات الحوثي، لكننا ان شاء الله عز وجل نطمنهم بانهم سيعودوا في اقرب وقت ولن يتجاوز هذا اليومين ان شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن هذا هو الوضع هنا في الجبهة الغربية لتعز، اشتباكات متقطعة ومتواصلة بين كلا الطرفين، واستعادة كما تقول القيادة العسكرية هنا للمواقع التي استهدفتها الميليشيا الحوثية يوم أمس وصباح هذا اليوم.
2: شكرا لك أحمد بجاتو، موفد العربية من الكدحة في غربية تعز. وفي اليمن أيضا، أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية، استهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات المسلحة اليمنية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين في منطقة المحزمات في جنوب غرب الجوف وعدة مواقع في مديرية خب وشعف شمال وشرق المحافظة. إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية في إيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. وقال ترامب إنها تراقب جبل الفأس وتعرف من يدخل ويخرج.
3: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
4: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain.
3: Right.
4: But the 3 sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first 3. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
2: ترامب أعاد التأكيد كذلك على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفا بأن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وأن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر المضيق.
4: We have to stop them from having a nuclear weapon, and it is the Middle East. And we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night, and a lot of oil's coming out of there. Mm-hmm. So we control the Hormuz Strait, and their economy is crashing. Their inflation could be 300%. Their money is valueless, you know.

0: رفض نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس استخدام كلمة حرب لوصف القتال الأمريكي مع إيران، مستبعدا التنبؤ بما إذا كان الصراع المستمر منذ 6 أشهر سينتهي بحلول انتخابات التجديد النصفي. فانس قال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه لن يسمي العمليات ضد إيران حربا، معللا ذلك بعدم وجود إطلاق نار نشط بين الطرفين في الوقت الحالي. تأتي محاولة فانس التقليل من شدة القتال مع إيران في ضوء المهمة التي تواجه ترامب وإدارته لإقناع الناخبين الأمريكيين بالإبقاء على سيطرة الجمهوريين على الكونغرس مع تصاعد أسعار البنزين وارتفاع التضخم في البلاد. هذا ومدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث انتشار القوات في الشرق الأوسط حتى عام 2027 مع بقاء 50,000 جندي و19 سفينة حربية في المنطقة.
1: بعدما كان الرهان في بادئ الأمر على ضربة سريعة وحاسمة ضد إيران تجنبا للتورط في حرب طويلة، تكشف كواليس جديدة أن البنتاغون يعمل بهدوء على تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 وسط مؤشرات على الاستعداد لاحتمال استمرار المواجهات طويلا. وتدور الخطة حول نشر 19 سفينة حربية إلى جانب وحدات دفاع جوي وأسراب مقاتلات وقوات مظلية، بينما يحتفظ الجيش بقرابة 50,000 جندي في المنطقة جزئيا لمنح الرئيس ترامب هامش مرونة في تحديد خطواته المقبلة. وتشمل المهام الحالية اعتراض الصواريخ وتوفير الغطاء للسفن التجارية في هرمز وفرض حصار على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية مع التأهب لاحتمال شن هجمات أوسع. وفيما تدرس واشنطن خيارات تصعيد جديدة من قصف موقع جبل الفأس النووي إلى إنزال قوات للسيطرة على جزر إيرانية استراتيجية، يفرض الاستنزاف العسكري كلفته على القوات الأمريكية، إذ أمضت بعض الوحدات عاما كاملا في الانتشار وسط تحذيرات من أن إطالة الحرب قد تضر بفرص الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقبلة. وفي ظل إشارات متباينة بشأن المرحلة المقبلة، يناقش ترامب سرا مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب مع الاعتماد بدرجة أكبر على الضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات.
0: وفي جديد الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر. أضاف بأن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه. وأعلن بيسنت بأن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة متبقى للنظام الإيراني. من عمان ينضم إلينا مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايل. دكتور عامر، مرحبا بك معنا. الآن يعني بشكل صريح فانس يقول أوقفوا استهداف السفن، يقول للإيرانيين أولا ثم بعدها يمكن الحديث، لكن هناك أنباء أيضا تتحدث على أن واشنطن أبلغت الإيرانيين بعدم نيتها العودة إلى مذكرة التفاهم وأنها تريد اتفاقا جديدا. هنا هل يمكن القول بأن واشنطن غيرت من شروطها لإنهاء الحرب مع إيران وكيف؟
2: هي الظروف الموضوعية التي تطورت غيرت فكرة المفاوضات. يعني آخر ما يمكن أن نستمع عليه هو فانس اليوم، وأهم شخص اليوم في معادلة التغيير هو وزير الخزانة الأمريكي، لأنه واضح أنه القرار الذي اتخذ والذي أراح بشكل كبير رئيس ترامب هو فكرة المنبوذ الاقتصادي، العزلة الاقتصادية وتفجير الداخل الإيراني عبر العقوبات الاقتصادية وعزل إيران. في واضح أنه هذه الاستراتيجية خففت على رئيس ترامب فكرة الحرب وفاتورتها، خففت عليه أيضا موضوع مضيق هرمز والاستهداف، وأعطته مساحة أكبر ليمارس أمرين: الأول عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، وثانيا التفوق العسكري في مضيق هرمز والبدء بالسيطرة عليه تدريجيا وتدريج إيران وتجريد إيران من كل أوراقها. فنحن أمام مشهد أصبحت الإدارة الأمريكية لم تعد في حالة عجلة لإنجاز اتفاق، وأصبحت ترى أن الاتفاق قد تصيغه هي، وفي كل يوم يمر تزداد الأزمة في الداخل الإيراني وتعطي الولايات المتحدة مساحة أكبر

0: فرض شروط كانت في لحظة معينة في أوج أزمة مضيق هرمز يمكن أنها أجلت لفترة أطول، لكن فعليا الآن أصبحنا أمام واقع أزمة معمقة في إيران واستراحة للإدارة الأمريكية لتعطيها مساحة أكبر لفرض شروط جديدة.
1: ولكن ماذا عن ردة الفعل الإيرانية؟ كيف ستتعامل مع هذه الأزمة؟ هل ستقبل بأن تستمر هذه الأوضاع وصولا إلى انهيار اقتصادي كامل يؤثر على يعني الحرس الثوري الإيراني والنظام في إيران، أم أنها ستتصرف بشكل آخر؟
0: يعني دعنا نبدأ بفكرة ردود إيران لنقيم الردود الإيرانية على ما نراه من السياسة الاستباقية الأمريكية في فكرة إنهاء أي نفوذ لإيران في تعطيل مضيق هرمز، كما رأينا في الضربات الأخيرة في جزيرة الأرك. ماذا كان يعني ذلك؟ يعني أن التفوق الاستخباري والعسكري الأمريكي بدأ يمنع إيران أيضا من ممارسة سياسات التخريب في مضيق هرمز. في الوقت ذاته نرى

0: أنه هناك استفراد كامل في أدوات إيران في المنطقة، خصوصا حزب الله في هذه المرحلة، وبالتالي أوراق إيران المرتبطة في تحريك وكلائها في المنطقة أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، واضح أنه عامل الوقت أصبح ضد إيران وأصبح لصالح الولايات المتحدة. تبقى ورقة نشر الفوضى في المنطقة، وهي استهداف دول الخليج، الأردن، حتى شكل الاستهداف هو ليس متكافئ مع الاستهداف الذي تتعرض له إيران. وبالتالي القياس الاستراتيجي الأمريكي يرى أن حجم الرد الإيراني بدأ يشير إلى ضعف حقيقي في إيران، لأنه نتعامل الآن كما قلت لك على فكرة نقل الأزمة إلى الداخل الإيراني، وهذه أزمة مركبة قد تبدأ اليوم اقتصادية مجتمعية، لكن لابد أن يكون لها أيضا تعبيرات سياسية. بدأنا نراها بشكل واضح في تناقض التصريحات بين أطراف وأركان الحكم في إيران، ستبدأ عملية الملاومة، كل طرف يلوم الآخر، وسننتهي أيضا بوضع أمني ممكن، لأن هذا المناخ يمكن أن يشكل أيضا تحركات ذات طابع أمني، إما مظاهرات، إما تحرك ميليشيات، إما استهداف لقوات الأمن الداخلي. وأعتقد أن هذه الأسابيع القادمة يعني تشكل مناخ خطير. هناك انتخابات إسرائيلية، لابد أن يسعى الإسرائيلي، وكل الإشارات تقول أنه لن يضيع فرصة أنه هو حقق إنجاز مهم جدا في إيران. وهناك انتخابات أمريكية، تريد الإدارة أن تقول أنها صاغت التغيير الذي تريد في إيران، فحصر إيران في زاوية ضيقة اليوم وجعلها مشغولة داخليا أعتقد هو العنوان الأبرز. والردود الإيرانية إلى الآن لا تظهر أن إيران قادرة أن توازي ما بين شكل الاستهداف الذي تتعرض له وطبيعة الرد الذي تقوم به.
1: شكرا لك دكتور عامر السبايل، مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي من عمان. نشرتنا مستمرة في بعد الفاصل. كوريا الجنوبية تنفي الادعاءات بعدم تقديم أي مساعدة بشأن هرمز. الأمم المتحدة تحذر من دخول الحرب في السودان مرحلة خطيرة عنوانها عولمة الصراع.
2: على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نكمل من أزمة الملاحة في مضيق هرمز، حيث نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول إقليمي رفيع أن سلطنة عمان رفضت مقترحا إيرانيا للتحصيل المشترك لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن مسقط لم توافق حتى على التحصيل الطوعي لرسوم الخدمات البيئية والأمنية من السفن. وبدوره نوه مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك بوست بأن شروط الاتفاق المقترح بين إيران وعمان لتقاسم الإيرادات لم تحسم بعد. هذا ونفت كوريا الجنوبية رسميا الادعاءات التي

0: انتشرت وتزعم أن سول لم تقدم أي مساعدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدة بأن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة. وقالت في بيان إن خيارات المساهمة العملية في هرمز هي قيد المراجعة وتشمل التدابير العسكرية. قبل ذلك كانت وسائل إعلام كورية جنوبية ذكرت نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية العام. وتدرس الحكومة خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية أو سفينة دعم لوجستي أو وحدة لإزالة الألغام بالتزامن مع إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان. وقد شدد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس بأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وطمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كان عليه قبل بدء النزاع.
1: I think they're realizing, by the way, that their control over the Strait of Hormuz is effectively gone and it's a diminishing asset. So if you go back 3 months ago, how much oil and gas was coming out of the Strait under Iranian threats? It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
0: كما أعاد اقتراح الرئيس الأمريكي بتغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب عاد الجدل حول نهجه في إعادة تسمية المعالم الجغرافية والمؤسسات والبرامج بمسعى لوضع بصمته بأسماء تاريخية.
2: بدءا من هرمز، مرورا بالسفن والجبال والبحيرات، وصولا إلى الدولار، يبدو أن طموح ترامب يتجاوز صناعة السياسات، فلا يريد أن يكتب اسمه في صفحات التاريخ فحسب، بل يتطلع إلى ترك بصمته على أسماء رسخت في الذاكرة لعقود، لتظهر على الخرائط وفي المواقع وحتى على العملات.
3: Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
2: في أحدث مقترحاته طرح الرئيس الأمريكي تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، مدعيا أن المضيق بات تحت السيطرة الأمريكية. ومنذ بداية ولايته الثانية اتخذ ترامب عدة قرارات طالت تسميات جغرافية، فقد اعتمد خليج أمريكا بدلا من خليج المكسيك وسط رفض مكسيكي، وأعاد اسم جبل ماكنلي على أعلى قمة في أمريكا الشمالية بدلا من دينالي، ثم اتجه إلى معلم مشترك مع كندا وسمى بحيرة أونتاريو اسم بحيرة أمريكا في خطوة قوبلت برفض كندي. وامتد نفوذ اسمه إلى مؤسسات في واشنطن، فأضيف إلى اسم معهد السلام الأمريكي في أواخر 2025، كما سعى لإضافته إلى مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن قبل أن يعترض القضاء الخطوة. وفي فلوريدا أطلقت الولاية اسم الرئيس دونالد جي ترامب على مطار بالم بيتش الدولي، كما لم يقتصر الأمر على الأماكن إذ وصل للمجال العسكري بعدما كشفت الإدارة عن فئة جديدة من السفن الحربية القتالية تحت اسم ترامب كلاس بالتزامن مع إصدار عملة معدنية من فئة الدولار الواحد تحمل صورته، احتفالا بمرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن استعادة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. أكد كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل، ومضيفا بأن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله في المنطقة.
4: أنجزت المهمة وتم تطهير الأنفاق من المسلحين، والآن سيستكمل الجيش الإسرائيلي تعطيل الأنفاق وسينتشر بالطريقة التكتيكية الملائمة لتثبيت السيطرة على السلسلة ومنع العدو من إعادة التموضع في المنطقة. رئيس الوزراء نتنياهو وأنا نقود نهجا واضحا لا يقبل المساومة، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تطبيقه يوميا. لن تنسحب إسرائيل من المنطقة الأمنية في لبنان إلى أن ينزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وتزال التهديدات التي يتعرض لها سكان

0: الجليل. إن السيطرة على أعالي الطاهر خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
1: على صعيد آخر، ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نقل 4 لبنانيين كانوا محتجزين في إسرائيل إلى لبنان، وذلك بعد نقل معتقل خامس أمس، مؤكدة بأن دورها اقتصر على العمل وسيطا إنسانيا محايدا بين الجانبين. أضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلي، مطالبة بالحصول على معلومات عنهم والسماح بالوصول إليهم. وبدوره أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره للولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل. أكد عون على ضرورة استكمال الخطوات المنصوص عليها في إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، ومشددا على استمرار العمل لتحقيق المطالب الوطنية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية حسب تعبيره. هذا وأفادت مصادر العربية بأن إسرائيل أفرجت عن 5 أسرى، هم 3 لبنانيين وسوريان 2. وأضافت المصادر أن لبنان قدم في المقابل للجانب الإسرائيلي خرائط تتعلق بمدافن يهود في لبنان، موضحة بأن تقديم الخرائط جرى خلال جلسة المفاوضات الأخيرة في روما. وكشفت المصادر عن اتفاق على تحديد موعد مبدئي لجولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما منتصف الأسبوع المقبل. من بيروت ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر. أهلا محمود، يعني ماذا جاء في بيان الرئاسة اللبنانية تعليقا على الإفراج عن المحتجزين أو الأسرى اللبنانيين، يعني ماذا سموا في هذا البيان؟
2: في هذا البيان لابد من الإشارة إلى أن الرئيس الجمهورية جعل الأمر في إطار المفاوضات، بمعنى إلى أنها هذه هي من النتائج الإيجابية التي كان البعض على الساحة اللبنانية يذهب إلى التصويب على هذه المفاوضات. كان في الجزء الأول المنطقة التجريبية في الزوطر الغربية، واليوم نرى هذا الجزء الثاني من عملية تحرير المحتجزين حسب ما وصفهم رئيس الجمهورية. وذهب بالقول أو الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم بعد ذلك إلى الصليب الأحمر الدولي، مما يعني إلى أن هنالك رعاية دولية عالية جدا هي التي أوصلت هذا الملف في هذا القسم الأول منه إلى هذا الجزء. ميدانيا يمكن القول على الأرض إلى أن الصليب الأحمر الدولي مع الصليب الأحمر اللبناني وتحديدا الدولي الذي اجتاز النقاط المحتلة أي من المنصوري حتى رأس الناقورة هو الذي استلم الأربعة. بالأمس كان هنالك المواطن الذي يحمل أيضا بدوره جواز السفر كندي هو غازي، وكان بالأمس قد وصل إلى قريته عين عطاء التي تقع في آخر البلدات ما بين جنوب لبنان أي البقاع الغربي وجنوب لبنان. والأربعة الذين هم من عائلة عياش و الشور وأيضا السوريان اللذين هما الحسكة والصمدي، وبحسب هذه المعلومات فإن البعض منهم قد وصل إلى أهله أو أن العائلات قد استلمت الأربعة. بالمقابل لابد من الإشارة إلى أن إسرائيل بالأمس نفذت عملية اعتقال لثلاثة مواطنين لبنانيين من عائلة واحدة في بلدة حلتا، وكانت هيئة الأسرى اللبنانيين قد نشرت منذ حوالي أسبوعين لائحة قاربت 35 من هذه الأسماء. اليوم نقص العدد ولكنه عاد وارتفع بالأمس مع الثلاثة الذين تم احتجازهم في حلب.
1: شكرا لك محمود شكر مراسل العربية من بيروت. إلى الجزائر. وفي تصريح حصري للعربية روى والد الطفل أيوب قصة سقوط ابنه داخل البئر الارتوازي.
3: الولد هذا هو كان رفقا

0: ديها الجبع لاخو كان يشوف اخو جبع عليه في يطرب الحسين مردم من طرف مقطي بواحد المقطع كي مقطي ذاك المقطع هو طلع فوق السما طلع قال لك هو واش قصده هي جبع باش يشوف خوه مسحب يطلع شويه ترفد ايوا طاحت به راتيك سمو انا كي جاني خوك طلع على خوك وين راه قال لي انا شته منه وبقى بعليا صح دور عليه تولي تخاطي التوية كي مر جاني قال لي ايوا طاح في الحاسي جيت انا نجري كي جيت قلنا قال الحاسي مثقوب كي لقيته مثقوب قلت له باه نتاكد منه باللي طايح قلت انا بالك طايح الحاسي وحدها مثقوب وحدها ولا كاش حاجه اخرى ولا ما جابليش راسي باللي يطيح في الحاسي هيك زقيت عليه تكلمني قال لي بابا خرجني نوبه يبكي نوبه طلعني ايا عيطت للحمايه المدنيه وجاوا هنايا وعاودوا ثاني ما زقوا عليه وتكلموا وعاودت كنت عازم مسحبوا به ما يخافش كنت مسحب مسرجل فيه به ما وين ما نزق عليه نقول لها ايوب ما تخافش انا نضرب يطلعوا وهودوا له الضوايا ثاني وسط الضوايا قال لنا وصلي الضوايا وشدها ايوه وكي طلعوا الضوايا اطلقها اي احنا كان فوق الرمبي تاع التراب كي كان فوق الرمبي تاع التراب احنا قلنا واش تاهي قالوا واش نديروا له قلنا البيزا هذيك تاع ودورنا عليها حيفات تاع الفراش هذا دورنا ما قلنا باش يعرف ام الحاسين ايش كي عمرنا هدرنا في الحاسي ولعنا قلعنا التراب خبل خاف كل واحد يقلع من جهه يجبد من جهه هو رمبي تاع التراب معرم ايوا كي جي قلعنا التراب عاودنا وصلحنا ونقينا عاود زقيت عليه ما تكلمنيش من ذيك الساعه هذه قصته
1: وقتاش الحاج زقيت عليه ما تكلمش عليه
0: تكون الوحده كما هكاك ديما شئت مولانا سبحانه ربي هو كتب لك المهار ما عندك ما بغيت دير لا في حكم مولانا
2: هذا وتواصل فرق الحماية المدنية محاولة إنقاذ الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر ارتوازي في منطقة الركن ببلدية الغسول في ولاية البيض بالجنوب الغربي للبلاد وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية الفرق المختصة تمكنت من تحقيق تقدم ميداني ملموس عبر استكمال مراحل متقدمة من الحفر الموازي للبئر بالرغم من التعقيدات الصخرية وطبيعة التربة المركبة

0: من ولاية البيض الجزائرية ينضم إلينا مراسل عربية أحمد خير الدين. أحمد مرحبا بك، تتواجد الآن في المكان أين وصلت جهود الوصول إلى الطفل أيوب، وكم مضى على وجودها أصلا داخل هذه البيض؟
1: مرحبا خالد، مساء الخير. الجهود متواصلة هنا في منطقة الركن بلدية الغاسول ولاية البيض لإنقاذ وانتشال الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد سقوطه في بئر ارتوازي قرابة 30 ساعة أو يزيد. أيوب متواجد في هذه البئر الارتوازي التي سقط فيها وهو متوجه بقارورة ماء إلى أخيه الذي كان يرعى الأغنام بقرب منزلهم هنا في هذه المنطقة. منذ قليل من الآن فقط توقفت الآلات على العمل، ويبدو أن هناك عمل دقيق وحثيث يجري داخل الحفرة التي تم حفرها يوم أمس، وعملية الحفر متواصلة إلى حد هذه الساعة. يذكر خالد أن هذه العملية عملية دقيقة جدا، تمر بظروف تنسيقية ودقة كبيرة بين مختلف المصالح المشاركة في هذه العملية والفرق المختصة من الحماية المدنية، حيث يتم إزالة التراب ووضع السواتر إن صح التعبير على الحوافي من أجل منع التراب على السقوط خاصة على فرق الإنقاذ المتواجدة في الأسفل. كان هناك في الصباح عملية حفر عمودي على شكل خط متوازي للبئر التي سقط فيها أيوب، ومن ثم يتم الحفر أسفل النقطة المتواجدة فيها، يتم إزالة التراب وبعد ذلك يتم إخراج أيوب. هذه العملية ليست بهذه السهولة، وإنما هي عملية صعبة جدا، خاصة وأنه صعوبة المنطقة هنا في هذه المناطق الجنوب غربية، المناطق التي تعرف بأنها مناطق صخرية، لكن السلطات المحلية حماية مدنية أمنية وعسكرية جهزت كل العتاد من أجل أن تكون هذه العملية عملية ناجحة ويتم إنقاذ الطفل وإخراجه من هذه الحفرة التي سقط فيها في هذا البئر الارتوازي في أسرع وقت.

0: ممكن تمر الساعات ويمر معها الحسرة والأسى والألم لدى الكثير من المواطنين الذين توافدوا من مختلف الولايات الجزائرية إلى منطقة الركن
1: في طبيعة البيئة يعني.
0: ولاية البيض جنوبية الجزائر. دعم
2: إن كان هناك أي معلومات ماذا عن يعني التواجد أهالي الطفل الآن، كيف يتابعون هذه العملية؟
0: قال حسب المعلومات المستقاة من قبل رجال الحماية المدنية منذ الساعة 2 صباحا، نحن انطلقنا من العاصمة في حدود الساعة 6 مساء، وصلنا إلى هنا في حدود الساعة 2 صباحا، مسافة سير 8 ساعات أو يزيد، ثم بدأنا العمل مباشرة لأجل تقطف المعلومات وبعض المشاهد وأيضا استقاء تفاصيل هذه القصة الغريبة العجيبة، وإن كانت قد سبق للجزائريين وأن عايشوا قصة في سنة 2018 وهي قصة عياش في ولاية المسيلة رحمه الله، لكن هذه القصة اليوم في تضامن كبير من المواطنين وأهالي المنطقة ولاية البيض ولاية مجاورة مع عائلة الطفل أيوب، وذلك كخطوة من الدعم النفسي لهذه العائلة حتى يعني يسهل عليها هذه اللحظات الصعبة إلى غاية إنقاذ الطفل المتواجد في هذا البئر الارتوازي. أما فيما يخص عمق هذا البئر، تختلف أعماق هذه البئر الارتوازية التقليدية من منطقة إلى أخرى، لكن المعلومات التي لدينا الآن أن عمق الذي وصل إليه الطفل أيوب يبدو أنه حوالي 16 مترا أو 15 مترا عفوا، أما الحفر فوصل إلى 16 مترا، سويعات قليلة فقط، وربما تتمكن مصالح الحماية المدنية والمصالح المختصة التي تقوم بعملية التنسيق فيما بعضها البعض بإعلان خبر عن إخراج الطفل أيوب البالغ 10 سنوات من هذه البئر الارتوازية التي هي خلفي.
2: شكرا لك أحمد خير الدين مراسل العربية من ولاية البيض الجزائرية. ونعود إلى التطورات في اليمن، حيث رصد مراسل العربية نزوح عشرات اليمنيين من قرى الكدحة جراء القصف الحوثي.

0: المعركة في السودان اليوم تعدت حدود المواجهات البرية التقليدية لتدخل مرحلة بالغة الخطورة عنوانها الأبرز عولمة الصراع وسلاح الأثير. تحقيق أممي جديد لبعثة تقصي الحقائق يفتح الصندوق الأسود لتشابكات الحرب ويكشف بالوقائع والأرقام كواليس تدفق العتاد العسكري العابر للقارات وتجنيد المقاتلين الأجانب الذين يساهمون في إطالة أمد النزاع.
1: كيف تحولت حرب الخنادق في السودان إلى معركة مسيرات متطورة تخترق عمق المناطق المدنية؟ الأمم المتحدة تجيب بتقرير يوثق شبكات تهريب السلاح وتجنيد المرتزقة وتحذر من فظائع ترقى إلى جرائم حرب. التحقيق الدولي الحديث يؤكد أن السلاح والتكنولوجيا العسكرية الموردة يمددان قدرة القتال في صراع دام حصد أرواح 200,000 قتيل وشرد 14 مليون شخص. خيوط الصراع الممتدة عبر الحدود تكشفت عبر أدلة وثقها المحققون تثبت تورط شبكة عابرة للقارات تضم أفراداً وكيانات في تشاد وجنوب شرقي ليبيا وبوصاصو في الصومال، تخصصت في تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد والتدريب والدعم اللوجستي. المد الميداني لتلك القوات تغذى على استقطاب 2000 متعاقد عسكري سابق من كولومبيا تولوا تشغيل وصيانة الأنظمة الجوية المتطورة في معارك الفاشر ومخيم زمزم بدارفور ضمن عمليات ميدانية حملت سمات الإبادة الجماعية وفق التحقيق الأممي. هذه التقنية الجوية المتطورة حصدت أرواح أكثر من 1000 مدني في 5 أشهر وعطلت منشآت المياه والكهرباء والخدمات الأساسية

0: في مدينة الأبيض. الفظائع المسجلة دولياً دفعت بعثة تقصي الحقائق للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب قطعي يطالب بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض سابقاً على إقليم دارفور ليمتد ويشمل السودان برمته من دون استثناء. عمر السامرائي، العربية.
1: نشاطنا مستمر فيها بعد الفاصل. الممثل التجاري الأمريكي يقول إن العلاقات البريطانية الأوروبية تعرقل الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن. ونيبال تنجح في إخراج ناجين أو ناجيين اثنين علقة داخل نفق جراء الفيضانات.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم من جديد. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تستعد لتكثيف تحليق طيرانها المسير قرب المطارات الروسية لإجبار موسكو على تعليق الرحلات بشكل كامل من دون استهداف الطائرات مباشرة. أضاف المسؤول أن هذه الخطة التي أطلقت عليها أوكرانيا اسم عملية السجاد تهدف لشل حركة الطيران في الجزء الأوروبي من روسيا. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن قالت إنها تحمل أسلحة غربية الصنع في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. أضافت الوزارة بأن الضربات الروسية طالت أيضا مستودعا للمعدات العسكرية ومحطة لضخ الوقود مخصصة للقوات الأوكرانية في الميناء. وأعلنت موسكو استهداف سفينة شحن أخرى تحمل معدات عسكرية في ميناء يوجني خلال ضربات ليلية. وزارة الطاقة الأوكرانية أعلنت من جهتها أن روسيا شنت هجوما خلال الليل استهدف منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا، محذرة من احتمال فرض قيود على شبكة الكهرباء. قال حاكم أوديسا أوليك كيبر في وقت سابق أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل. تأتي الضربة في ظل تكثيف روسيا هجماتها على أوديسا خلال الأسابيع الأخيرة مع التركيز على منشآت الموانئ والطاقة. دبلوماسيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأوكرانيا تحافظان على اتصالات لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات. وأضاف بوتين بأنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى التسوية.
6: يصعب علي الآن تحديد مدى مساهمتهم في اتفاق السلام نظرا للتصريحات التي سمعناها مؤخرا من القيادة الأوكرانية، لكن الاتصالات قائمة ومستمرة لا سيما عبر أجهزة الاستخبارات والأمن.
5: على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل باستقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
6: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المسؤول عن المفاوضات مع ممثلي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة.

0: ونستعد حاليا للاجتماع. تم الاتفاق على مواعيد مبدئية، ونتوقع استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وتلقينا تأكيدا منهم. سيعقدون اجتماعات في موسكو وكييف، ونتطلع إلى عقد اجتماع خلال الأيام القادمة. هذا أمر مهم جدا، ومن المهم أن تظل الولايات المتحدة فاعلة ومنخرطة. نحن على استعداد لعقد اجتماعات هامة ورفيعة المستوى معهم في أوكرانيا.
1: هذا وفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. المصدر أكد صحة المعلومات بشأن الزيارتين دون الكشف عن موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور رولاند بيجاموف. سيد بيجاموف، مرحبا بك معنا. الزيارة تبدأ بموسكو وبعدها إلى كييف. هذه الزيارة لويتكوف وكوشنر، هل تغير أي شيء فعليا في شروط موسكو لإنهاء الحرب، أم أنها مجرد محاولة أمريكية جديدة للوسط؟
2: نهاركم سعيد. هي طبعا محاولة للتحريك المياه في هذه العملية الدبلوماسية، ولكن لن يتم هناك تغيير أي شروط روسية. حتى الآن لا توجد أي إشارات من قيادة الكريملين، لأن الشروط طبعا معروفة، وهناك نشهد موقف أوكرانيا الذي يتحول إلى تصرفات متحورة مرتبطة بالإرهاب الدولي، عندما يحدد الرئيس زيلينسكي بضرب مطارات وضرب ويحدد
1: لكن كان هناك إشارة من الرئيس الروسي بوتين يعني قبل أيام بأن هناك فرصة لإنهاء الحرب. هناك من التقط هذه التصريحات بأن هناك نوعا من المرونة أو التنازلات التي يمكن أن تبديها موسكو يعني خلال هذه الزيارة.
2: أعتقد أن آخر تنازلات موسكو عملتها قبل عام في أنكوريتش، وعلينا ننظر أيضا على تصريحات وزير الخارجية راستوف أمس. إذا واحد أطلع على هذه تصريحات لافروف أمس سيفهم بأنه لا توجد أي تغيرات في موقف روسيا. روسيا منفتحة للمفاوضات، ولكن بناء على الحقائق على الأرض وليس تمنيات زيلينسكي ولغة الإنذارات.
1: ما الذي يمكن أن تحققه هذه الجولة بهذا الشكل ولم تحققه الجولات السابقة إذا كان الأمر وفق هذا السياق كما قلت؟
2: سؤال جميل. في الدرجة الأولى موضوع أوكرانيا هو ليس موضوعا وحيدا بين روسيا والولايات المتحدة، هناك عدد كبير من مواضيع أخرى، وهذه الزيارة صراحة هذا الثنائي هو في الدرجة الأولى يجب أن يحل المسألة مع كييف والاتحاد الأوروبي. النخبة الأوروبية قائمة وراء كييف، وفي حال لن يكون هناك أي تقدم في كييف فلا أعتقد أن هذه الزيارة ستؤتي بثمار طيبة، وسينتهي دور هذا الصناعي.
1: أريد أن أسأل عن معلومة نقلتها رويترز، قالت بأن الروس لا يريدون أن ينتقل ويتكوف وكوشنر إلى كييف بعد زيارته إلى موسكو، هل هذا صحيح؟
2: هو في البداية صراحة أستاذ أحمد هما الحديث كان يدور سابقا وفقا لمصادر أوكرانية بأن فيتكوف وكوشنر سيزوران كييف وثم بعد ذلك سيأتيان إلى موسكو، وهذا شيء غريب جدا لأن موسكو لا يوجد هناك أي تحريك في موقف موسكو، وقصاد الموقف كييف أيضا هو المراهنة على التصعيد، فلذلك أعتقد أن لا كان من الأفضل أن يسافران في الدرجة الأولى إلى كييف و يتفقان حتى على شيء مثل يعني أمان. أنا لا أعتقد من يوفر الأمان في لهذه الزيارة، لأن موسكو لا تطلب ذلك من كييف، وكييف يهدد بأنه هو سيقوم بإغلاق سماء روسيا، وحاول ذلك بالفعل خلال شهر أغسطس الماضي ونجح.

0: الدفاع الجوي الروسي في التعود على هذا الوضع
1: طبعا
0: الجديد، وعدد المسيرات ازداد 16 ألف مسيرة فقط في آب أغسطس عبرت حدود روسيا. فأعتقد أن دور الثنائي هو فقط الوساطة، لا يمكنهما كوشنر وفيتكوف أن يفرضان أي إرادة أمريكية على
1: ولا هناك أي عرض يعني من موسكو
0: لا أبدا.
1: يمكن أن يقدم. شكرا لك بيجاموف، سيد رونالد رولاند بيجاموف المحلل السياسي من موسكو. قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن تقارب بريطانيا مع قواعد الاتحاد الأوروبي يشكل مشكلة أمام مساعي لندن لتوسيع اتفاقها التجاري مع واشنطن. غرير أضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز بأن بريطانيا تختار بروكسل على حساب أمريكا، معتبرا بأنها لم تستفد من خروجها من الاتحاد الأوروبي. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تعتزم الإعلان عن تمويل جديد لجرينلاند بقيمة 200 مليون يورو خلال زيارة إلى العاصمة نوك هذا الأسبوع. الصحيفة أضافت ونقلا عن مسؤولين أوروبيين بأن التمويل سيعلن الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يغطي عامي 2026 و2027. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تسجيل نحو 7000 وفاة زائدة خلال موجات الحر الشديدة التي ضربت البلاد هذا الصيف، وذلك حتى أواخر يوليو. وأوضحت الوزيرة أن الحصيلة النهائية ستصدر خلال الأسابيع المقبلة. وكانت وكالة الصحة الفرنسية قدرت عدد الوفيات الزائدة بنحو 5764 وفاة خلال الفترة الممتدة من 17 من يونيو وحتى 2 من يوليو. إلى نيبال، حيث نجحت فرق الإنقاذ في إخراج عاملين حيين من داخل نفق كهربائي يقع بين مقاطعتي نواكوت ورسوة شمالي البلاد بعد أن حوصروا لعدة أيام تحت الأرض جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة قرب الحدود الصينية. وتسببت الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي في خسائر لا تقل عن 2,560,000,000 دولار وفق رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. إلى العناوين. اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على جبهة الكدحة في غرب تعز.
2: We now control the Hormuz Strait and we have many boats going through that every day, every night.
1: ترامب يعلن سيطرة واشنطن الكاملة على مضيق هرمز، ونائبه يرفض تسمية القتال مع إيران بالحرب. لبنان يتسلم الدفعة الأولى من الأسرى في إسرائيل، واتفاق مبدئي بعقد جولة المفاوضات الجديدة منتصف الأسبوع المقبل.
3: الولد هذا هو كان رفق تاعنا.
1: في تصريحات خاصة للعربية روى والد الطفل الجزائري أيوب قصة سقوطه في بئر ارتوازي. ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو وكييف، وروسيا تستهدف مشاة الطاقة الأوكرانية في أوديسا. إلى اللقاء.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شد بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
5: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
9: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى، من الذي يضع فيه البركة هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن فلان هذا ينفع أو يضر، هذا لا يجوز،
8: نسميه شرك.
9: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
8: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
4: أفلا يعقلون؟ اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: من الأفارقة موجودين في منظمة القتال موجودين.
1: قائد عسكري يمني يؤكد للعربية العثور على جثث مرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع الحوثيين في تعز. بواسطة الصليب الأحمر إسرائيل تسلم لبنان 5 أسرى مقابل خرائط عن مدافن يهود في لبنان. واشنطن ترحب بانضمام أوروبا رسميا لحملة الضغوط الاقتصادية على طهران ولا تستبعد تسليح المعارضة الإيرانية. نحو 1300 قتيل وأكثر من 5000 مفقود، نيبال تعلن ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات.

0: طاب يومكم وإليكم نشرة لأهم الأنباء من العربية. أكد القائد العسكري في القوات المسلحة اليمنية العميد حمود الأصبحي أكد في مقابلة مع العربية العثور على جثث مرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع ميليشيا الحوثي في تعز.
1: وجود من ضمن القتلى من الأفارقة موجودين في من ضمن القتلى موجودين خاصة اليوم الصباح شفناهم.
0: جبهة الكدحة غربي تعز تشهد اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي وسط مواجهات من مسافات قريبة واستخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. نتابع.

0: هذا وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة طوير بمديرية مقبنة غربي تعز. دورها أفاد مراسل العربية باستخدام القوات المسلحة اليمنية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مضيفا أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من كسر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غرب تعز. من الكدحة غربي تعز ينضم إلينا موفد العربية أحمد باجاتو. أحمد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. جبهة تعز مشتعلة ككل، ولكن عندما نتحدث عن الكدحة حيث أنت فهي الأكثر. إلى أين تقدمت القوات الحكومية اليمنية وأين تتركز الاشتباكات تحديدا؟
1: نعم، نجحت القوات المسلحة اليمنية في استعادة تبة الخزان وكذلك جبل نعمان، وهم من التباب الحاكمة. جبل نعمان الذي يقع جنوب مديرية جبل حبشي هو تبة حاكمة وموقع استراتيجي هام، كونه يطل على مناطق الأشروح وكذلك بني بوكاري وسوق البيرين ومنطقة الكدحة بصورة مباشرة، ويطل أيضا ويشرف على مناطق إمداد ما بين الجبهات المختلفة. ما زال الأشخاص أو النازحين يتوافدون على هذه المنطقة. يعني هناك أحد كما تشاهدين التي هذه السيدة التي يعني منظر معبر للغاية، يعني هربت أو نزحت مع المواشي الخاصة بها. دعينا نلتقي بها أو نقوم بتسجيل معها.
0: نعم،
1: يعني هذه السيدة كما تشاهدين، يعني هذا منظر معبر لما هو عليه حال اليمنيين. اعتقد هذا هو اهم من الجانب العسكري، هو الجانب الانساني. قولي لي يا حجه، انت من اي مكان، من اي منطقه، ولماذا؟
2: أنا من نازحين من عكاد، تضرب علينا الطائره وذا احنا نمشي بالخط، لا لقينا لا باص ولا لقينا سياره ولا لقينا حد. هذا احنا هربنا والغدا حقنا معانا وحقنا نمشي بالشارع انا وعيالي، ولا معانا حق يضربوا علينا من امس، ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب من امس. اظن احنا بكرنا لك لقى قلنا نعملنا قهوه ولا مننا اكل من الناس، وضحان يقطعوا قادنا يرحلوا من هنا. ما لنا فين نرحل؟ فين نرحل؟ فين نزل يا ناس؟ فين عاد نهرب؟ وضع منا اربع رحايل، من 6 رحايل، من 7 رحايل، 8 رحايل، ونحن اخر منطقه. قلنا عكاد، قالوا وضحنا ضحان نمشي بالشوارع انا وعيالي، عيالي قدما واني داني قوتك اسحاب ما قدرت امشي انا وبنتي وكسباتي، ولا معي حق الله ولا معي حتى حاجه من حقوق الايتام. انا فين اروح يا ناس؟ انا فين اتوقع؟ انا يا ناس الله لا معي لا شاقي ولا لاقي يا رحمن الراحمين.
1: نعم، يعني هذا هو الحال بالنسبه للنازحين. يعني هناك احد السيدات ايضا معها طفلها كما تشاهدين او طفلتها. يعني هذا هو الوضع هنا، وضع انساني ماساوي للغايه. عندما نقف على هذا الطريق ونشاهد النازحين، هذا يعني امر صعب للغايه. حتى كنت التقي مع احد النازحين الذي بكى على وانا اتحدث معه من التاثر ومن مما شاهده في القريه التي كان يتواجد فيها.
0: نعم، يعني مما لا شك فيه احمد ان يعيش هؤلاء المواطنين هذه الظروف الصعبه في ظل اشتداد المعارك، عندما نتحدث عن قصف من ميليشيا الحوثي وحتى الاشتباكات الضاريه فيه على الارض فيما بينهم وبين القوات الحكوميه المسلحه اليمنيه. اليوم احمد، اذا ما نظرنا الى خارطه النفوذ العسكريه وفق ما يقول لك الاخصائيون ايضا العسكريون والان والقاده على الارض حيث تلتقيهم في مقابلاتك، احمد، لمن السيطره، لمن الغلبه عسكريا اليوم لكافه محافظه تعز؟
1: نعم، انا الان يعني الان في منطقه الكدح التقينا مع حتى الان مع 4 من القاده الميدانيين. هم قالوا صراحه ونصا، البدايه كانت مفاجاه من قبل الميليشيا الحوثيه باعداد كبيره واطلاق نار كثيف واطلاق بالمدفعيه الثقيله وكذلك بالصواريخ، ومهد ذلك لدخول الكثير من الانساق التابعه للميليشيا الحوثيه، ما اهلهم وجعلهم يسيطرون على عدد من المناطق الحاكمه. لكن بعد ذلك، بعد ان امتصت القوات المسلحه اليمنيه الهجوم الاول، قامت باستعاده بعض المناطق، المناطق التي كنا نتحدث عنها، منطقه تبه الخزان وكذلك جبل نعمان وعدد من المناطق.

0: قالوا لي أيضا أن المعركة هي كر وفر، يعني هذه المواقع
1: نعم.
0: ربما ما زال هناك بعض المواقع تحت السيطرة الحوثية، لكن سيتم استعادتها بعد وصول تعزيزات، نتحدث عن تعزيزات ألوية العمالقة، درع الوطن، ومن جبهات أخرى من المقاومة الوطنية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثية من هذه المعركة الكبيرة التي لم تحدث منذ سنوات، منذ أن نجحت القوات المسلحة اليمنية في السيطرة على هذه المنطقة من 2015؟ هي تريد فصل الجبهات ما بين غرب تعز وجبهات المقاومة الوطنية الموجودة في الساحل الغربي، قطع طريق المخا تعز بصورة كاملة، الاقتراب أكثر من باب المندب، هذا هو ما تريده.
1: نعم.
0: هل ستسمح القوات المسلحة اليمنية بذلك؟ الإجابة قاطعة لا، القوات العسكرية والقيادة السياسية والعسكرية هنا تقول لن تسمح بهذا الأمر على الإطلاق، بل ستكبد ميليشيا الحوثية الكثير من الخسائر، وهذا ما يتضح من الصور التي تظهر ومما نتقيهم ومن أعداد، يعني وجدنا 4 عنصرا من الميليشيا الحوثية تم إسرهم، وكذلك عدد كبير من القتلى والجرحى.
1: شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات أحمد، بالطبيعة الحال ستبقى معنا في سياق النشرات المقبلة على العربية، شكرا جزيلا. أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل أفرجت عن 5 أسرى هم 3 لبنانيين وسوريان، وأضافت المصادر أن لبنان قدم في المقابل للجانب الإسرائيلي خرائط تتعلق بمدافن يهود في لبنان، موضحة أن تقديم الخرائط جرى خلال جلسة المفاوضات الأخيرة في روما. كما كشفت المصادر عن اتفاق على تحديد موعد مبدئي لجولة المفاوضات 8 بين لبنان وإسرائيل في روما في منتصف الأسبوع المقبل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر ساعدت في نقل الأسرى. اللجنة أضافت أنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلي، وطالبة بالحصول على معلومات عنهم والسماح بالوصول إليهم. بدوره أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره للولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل. أكد عون على ضرورة استكمال الخطوات المنصوص عليها في إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، مشددا على استمرار العمل لتحقيق المطالب الوطنية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية حسب تعبيره. نبقى لبنانيا مباشرة إلى محمود شكر مراسل عربية من بيروت. محمود أهلا بك معنا في هذه النشرة، حتى نفهم أولا الربط اليوم بين تسليم الأسرى اللبنانيين الذين كانوا محتجزين وبين الكشف عن خرائط لمدافن يهود في لبنان إلى الجانب الإسرائيلي، ما الذي يجري؟
2: وتحديدا هذه النقطة هي كانت قد جرت في المفاوضات الأخيرة، الجانب الإسرائيلي ذهب إلى المطالبة إلى أن هنالك، لأكن معك دقيقا، لبنانيين من أصول يهودية، أي يحملون ليس الجنسية الإسرائيلية إنما كانوا في لبنان، وتحديدا في أوقات الحرب وفي الأحياء التي يسكنونها، وتحديدا فيما يعرف بأحياء وادي الجميل، وادي الجميل في بيروت الغربية، وهم فقدوا أثناء الحرب الأهلية. الجانب الإسرائيلي عاد بعد 50 سنة ليطالب بهؤلاء، أي من خطفهم ومن صفاهم وأين الرفات التي تعود إليهم. هذا المطلب كان له أيضا ارتدادات على المستوى وتحديدا في القصر الجمهوري، لأنه أيضا الجانب اللبناني ذهب إلى إعطاء ضمانات للجانب الإسرائيلي على عاتقه، هو أنه سيبحث على المستوى اللبناني عن هؤلاء داخل الأراضي اللبنانية. وأيضا كان هنالك مأخذ على هذا المستوى، وتحديدا من بعض الذين يصوبون على اتفاق الإطار بالقول إلى أن كان الأولى للموقف اللبناني الرسمي أن يذهب إلى القول إلى أن هؤلاء الذين يطالب بهم الجانب الإسرائيلي هم في الأساس يحملون الجنسية اللبنانية ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية. هذا الملف أعاد الجانب الإسرائيلي فتحه، يعود أقله إلى 50 سنة مرت ضمن الأحداث على الساحة اللبنانية.
1: فعلا، يعني أوضحت هذه النقطة بشكل كامل محمود، ولكن ماذا عن المحتجزين الذين جرى إطلاق سراحهم؟ هل تكشف عن مصيرهم؟ أي تصريحات هنا وهناك؟
2: التصريح الأساسي هو الذي ذهب أو الموقف الأساسي لرئيس الجمهورية الذي

0: شكر الرئيس الأمريكي وأيضا شكر الصليب الأحمر الدولي، مما يعني لأنه كان هنالك اتصالات أساسية سياسية إقليمية على مستوى العالي. الجزء الكبير كان هنا في العاصمة اللبنانية بيروت، قام به السفير الأمريكي الذي كانت له في الأيام الماضية زيارة إلى تل أبيب، ثم بعد ذلك عاد إلى لبنان. وكان هنالك مطلب لبناني أساسي في هذه المسألة، لأن هذا الملف هو يقارب ما بين 30 إلى 35 لبنانيا وأيضا من السوريين الذين فقدوا أثناء المواجهات والقتال في جنوب لبنان. ولكن هذا الملف ينقسم بدوره إلى جزئين: الجزء الذين تم أسرهم على مستوى القتال والمواجهة، أي عناصر عسكرية تابعة لحزب الله، والجزء الثاني هم مواطنون لبنانيون فقدوا أثناء هذه القتال أو في البقع العسكرية. إسرائيل اليوم أفرجت عن 4، بالأمس عن 5، ولكن بالمقابل لابد من الإشارة إلى أن إسرائيل بالأمس اعتقلت 3 لبنانيين من عائلة واحدة في بلدة حلتة، وهي الطريقة نفسها التي اعتقلت هؤلاء بهم في الفترات الماضية. ولكن هذه المسألة أعطت دفعا على المستوى الإيجابي لاتفاق الإطار، بمعنى تبسيطي إلى أنه أتى بنتائج إيجابية لركن وشرط من الشروط الأساسية التي يطالب بها لبنان، وهي إطلاق الأسرى لدى إسرائيل.
1: شكرا جزيلا محمود شكر. وإلى التطورات الميدانية هذه المرة في لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن استعادة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل، مضيفا أن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله في المنطقة. مستمرون معكم في هذه النشرة، ماذا لدينا بعد الفاصل؟
2: العملية معقدة وتتطلب تركيزا وتدقيقا في عملية الحفر من أجل منع الأتربة.
1: العربية تواكب جهود إنقاذ الطفل الجزائري أيوب العالق في بئر ارتوازي.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية بإيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. قال ترامب إنها تراقب جبل الفأس وتعرف من يدخل ويخرج.
1: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
2: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have pickaxe mounted.

0: Right.
1: But the three sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first three. And we also have cameras on Pickaxe Mountain. And we know everybody that walks in and walks out.
0: وفي جديد عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى دعم الحصار المالي على إيران. وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر. وأضاف أن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه. وأضاف أن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة مالي متبقي للنظام الإيراني. شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، كما طمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كانت عليه قبل الحرب. تتواصل في الجزائر عمليات البحث عن الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر لا يزال قيد الإنشاء. والد الطفل أيوب روى للعربية تفاصيل اللحظات التي سبقت سقوطه. كيف تمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه في البداية قبل أن ينقطع صوته، مؤكدا أن عائلته لا تزال تتمسك بالأمل في العثور عليه.
2: شوف خويا جبع عليه في هي التراب الحسين مردوم من الطرف مقطب واحد المقطع. كي بغات ديك المقطع هو طلع فوق السما طلع قال لك هو اش قصده هي جبه باش يشوف خوه مسح بيطلع شويه ترفد. ايوا طاحت به راه ديك السما هي كي زقيت عليه تكلمني قال لي بابا خرجني نوبة يبكي نوبة طلعني. ايا عيطت للحمايه المدنيه وجاوا هنايا وعاودوا ثاني ما زقوا عليه وتكلموا وعاودت كنت عاسم مسحب به ما يخافش كنت مسحب نسرجل فيه به ما ي... وين ما نزق عليه نقول لها ايوب ما تخافش انا دوك يطلعوه وهودوا له الضوايا ثاني كي وصلت الضوايا قال لنا وصلي الضوايا وشدها ايوا وكي طلعوا الضوايا اطلقها اي احنا كان فوق اللومبي تاع التراب كي كان فوق اللومبي تاع التراب احنا قلنا واش تاهي قالوا واش نديروا له قلنا البيزا هذيك تاع دورنا عليها حيفات حيفات تاع الفراش هذا دورنا ما قلناها باش يعرفوا من الحاسين ايش كي عمرنا هدرنا في الحاسي ولعنا قلعنا التراب قبل خاف كل واحد يقلع من جهه يجبد من جهه هو امري تاع تراب معرم ايوا كي جي قلعنا التراب عاودنا وصلحنا ونقينا عاود زقيت عليه ما تكلمنيش ما ديك الساعه هذه قصته.
0: أعلنت السلطات في نيبال ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات إلى نحو 1300 قتيل وأكثر من 5000 مفقود. تسببت الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي في خسائر لا تقل عن مليارين و560 مليون دولار وفق رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. مضيفا أن الفيضانات دمرت 7500 منزل بالكامل. مفيدا بأن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة تيار الكهرباء خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. وفي نيبال أيضا انتشلت فرق الإنقاذ ناجيا من داخل نفق تابع لمشروع للطاقة الكهرومائية في منطقة راسوا بعد الفيضانات التي ضربت البلاد. أظهرت مشاهد نشرها الجيش النيبالي المسعفين وهم يخرجون الناجي على نقالة من داخل النفق. نتابع. في نهاية النشرة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين.
3: موجودون من ضمن القتلى من الأفارقة موجودين في من ضمن القتلى موجودين.
0: قائد عسكري يمني يؤكد للعربية العثور على جثث مرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع الحوثيين في تعز. بواسطة الصليب الأحمر إسرائيل

إسرائيل تسلم لبنان 5 أسرى مقابل خرائط عن مدافن يهود في لبنان. واشنطن ترحب بانضمام أوروبا رسميا لحملة الضغوط الاقتصادية على طهران ولا تستبعد تسليح المعارضة الإيرانية. نحو 1300 قتيل وأكثر من 5000 مفقود. نيبال تعلن ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات. إلى هنا تنتهي النشرة. تحية لكم دوما. إلى اللقاء.

0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، هل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
3: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفي ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
4: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
3: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
4: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
3: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
7: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
8: تصريح كان بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
7: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
8: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
7: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الليلة 6:30 على شاشة العربية.
9: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
10: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون، حيث يحاكم الرأي بالدليل والتراث بالعقل، ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ في حلقة اليوم من هذا البرنامج نفتح ملفا شائقا، وهو التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة بين السنة والبدعة. هل هذا الكلام مقبول في ميزان الشريعة الإسلامية أم لا؟ وإذا كان مقبولا فما هو الدليل؟ وإن لم يكن مقبولا فما بالنا نراه ونسمع عنه في كل وقت وحين؟ التأصيل الشرعي لهذا الموضوع، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضرتكم ونرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم دكتور حسين.
1: وعليكم السلام ورحمه الله دكتور. اهلا بيك. اهلا
0: بارك الله. انا اعطاني دكتور برنامج.
1: اهلا بيك اخوي.
0: بارك الله فيك، ربنا يكرمك. بادئ ذا بدء، يعني نسمع مساله التوسل والاستغاثه بالاموات وبالاحياء والتبرك بالاضرحه، نؤصل تاصيلا شرعيا للمصطلحات. ما التوسل وما الاستغاثه وما التبرك بالاضرحه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الاستغاثة والتوسل هما مصطلحان شرعيان ينبغي للمسلم أن يقف عندهما وأن يتعرف عليهما. ما هي الاستغاثة؟
0: ما هي
1: الاستغاثة؟ هي طلب الغوث.
0: يعني الغوث
1: طلب الإجابة من الله تبارك وتعالى. أنا في شدة وكرب، أستغيث بمن يغيثني.
0: يعني منها اسم الله المغيث مثلا.
1: من اسم الله المغيث.
0: تمام.
1: استغاث بالله. ومن استغاث بالله فأغيثوه، ومن
0: تمام.
1: استعان بالله فأعينوه. بل استغاثة هي طلب الغوث من الله تبارك وتعالى. والاستغاثة أولا لا تكون إلا لله تبارك وتعالى.
0: طب نعرف المصطلحات ثم نأتي التفصيل. هذا الاستغاثة.
1: نعم.
0: ما التوسل؟
1: التوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال. التوسل طلب الوسيلة.
0: وابتغوا إليه الوسيلة.
1: وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا
0: إليه
1: الوسيلة. والوسيلة قد تكون بأسماء الله بصفاته وبالقرآن وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة.
0: نعم.
1: أي بالأعمال الصالحة. يعني أنا أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما أرجو أن يستجيب الله تبارك وتعالى لي.
0: جميل. يعني ظهر أيضا مصطلح التبرك بالأضرحة وبالأموات وبالناس الصالحين.
1: نعم.
0: هل هذا ما معنى التبرك بالأضرحة؟
1: التبرك،
0: وهل هو نفس زيارة الأضرحة أم الموضوع مختلف؟
1: التبرك يكون بأشياء الله تبارك وتعالى، يعني لما وصف القرآن قال هذا كتاب مبارك.
0: نعم.
1: أنزلناه مبارك. البركة تكون من الله تبارك وتعالى، يضع البركة
0: وحده.
1: في الرزق. يضع البركة في القرآن. يضع البركة في العمل الصالح. يضع البركة في العمر. وكل هذه هبات من الله تبارك وتعالى للإنسان. الإنسان
0: ممتاز.
1: هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: أحسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟
0: الله عز وجل.
1: من الذي جعل سيدنا عيسى مباركا؟
0: الله سبحانه وتعالى.
1: الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: فالله تبارك وتعالى هو من بيده الرزق ومن بيده البركة في الرزق.
0: تمام.
1: من بيده العمر وبيده البركة في العمر.
0: جميل.
1: من بيده كل شيء.
0: لا، البركة بيد الله سبحانه وتعالى تحديدا، ليس هنالك وسيط، أو لا نطلب البركة عن طريق وسيط مثلا.
1: لا نطلب البركة عن طريق وسيط إلا بما دل عليه الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دل الرجل على أن يدعو أسألك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبارك باسمه وبالدعاء به وبأنه نبي الرحمة يدعو الله تبارك وتعالى به، أو أنني أتقرب إلى الله بدعوة رجل صالح حي. اللهم ببركة هذا الرجل الصالح

0: العالم القارئ للقرآن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى.
1: طب
0: مثلا يا ربي
1: إذا سألت حضرتك ما الدليل على هذا من القرآن؟ هل هناك دليل أم هذا اجتهاد فقهي وقاله المحدثون وعلماء الأمة فقط؟
0: نعم هذا اجتهاد، لكن ال- ال- ال-

0: وسل بالنبي بشخص بمخلوق فيجوز التوسل بالمخلوق؟
1: الدعاء الدعاء هنا من الذي علمه إياه؟
0: الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: الله الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.
0: تمام.
1: واخد بالك؟
0: يعني توسل بمخلوق.
1: لو توسمت في رجل صالح يعني فيه بركة وأعتقد أنه فيه بركة لا مانع. لا مانع من هذا إن أنا أقول يا ربي ببركة
0: يعني
1: ببركة هذا إذا كان فيه بركة أنا أدعو الله أولا وآخرا.
0: ما كيف أعرف أن فلان فيه بركة أو مبارك دكتور؟
1: والله بحسن الظن نحن مطالبون بأن نحسن الظن بالناس.
0: لكن العلاقة بين العبد والرب يعني في غير ما أي من القرآن الكريم بعد إذن ثواني السؤال فقط. ويسألونك عن كذا قل يسألونك قل يسألونك قل إلا قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
1: نعم.
0: طب لا واسطة بين العبد وبين الرب طبعا. لما نلجأ لأشخاص ولو كانت أنبياء ورسل؟
1: والأصل أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى ده قولا واحدا.
0: حضرتك تذكر في هذا الحديث اللي الرسول قال له قول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة مع أنه حديث أحد
1: وما المنع إذا كان حديثا صحيحا وهو حديث صحيح أن نأخذ به.
0: طب هل ممكن نفس المنطق على فكرة نفس المنطق للرجال الصالحين غير سيد البشر يجوز؟
1: طالما أنه ليس هناك دليل فإننا نلتزم بما ورد في السنة النبوية الصحيحة. النبي هنا علم هذا الرجل.
0: يعني أفهم ركبتك أنه للنبي فقط؟
1: طبعا
0: ليس لفئام الناس يعني
1: ليس لفئام الناس
0: إن أنا أقول سيد فلان وسيد علان وست فلانة.
1: أنا لو أن إنسانا يعني أتوسم فيه الصلاح وقلت له يا فلان ادعو الله تبارك وتعالى لي ادعو الله تبارك وتعالى لي فهنا أنا أقول له ادعو الله تبارك وتعالى لي كما كان سيدنا عمر يقول كنا
0: نتوسل بالنبي
1: صلى الله عليه وسلم ليست ببركة النبي ونستغيث بعمه العباس ليس بذاته ولكن بدعائه.
0: هنا نقطة فيصلية سيدي هنا نقطة فيصلية هو الاستغاثة بالذات أم بالأعمال؟
1: الاستغاثة بالأعمال
0: وليست بالذات.
1: وليست بالذات أنت تستغيث بالله وكل حتى
0: وبالتالي
1: لو أنت
0: وبالتالي لا يجوز الاستغاثة بميت.
1: حتى لو أنت تستغيث بإنسان
0: نعم.
1: أنت تقول يا رب اللهم أغثني ببركة فلان. لا تطلب من الله تبارك وتعالى إن فلان ده هو الذي يغيثك. هذا فلان أفضى إلى ربه
0: يعني
1: وانتهت جميل. حياته
0: يعني الاستغاثة بالعمل وليس بالذات.
1: ليس بالعمل نعم.
0: طب بالعمل وليس بالذات.
1: ليس بالذات.
0: هل ذات الرسول أفضل عند الله أم الأعمال؟
1: لا ذات الرسول أفضل.
0: طب إذا نتوسل بذات الرسول؟
1: وذات الرسول عليه الصلاة والسلام احنا نتوسل به لأنه هو الموحى إليه وهو النبي وهو المجتبى وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني كان ريقه يكون بلسما عليه الصلاة والسلام وكان صؤره بلسما عندما يشرب ويعطي أصحابه الشراب عندما يأكل ويبقى من طعامه فيه بركة عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس.
0: صح. إذن لما لم يتوسل سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام بذات النبي حتى بعد وفاته في الاستسقاء وتوسل بالعباس واستغاث بالعباس
1: عم النبي بدعاء النبي وبركة النبي وموقوف.
0: إذن ليس بذاته
1: بدعاء النبي النبي مجاب الدعوة. النبي اصلا مجاب.
0: لا تمام انا اريد ان اتعلم من حضرتك
1: نعم.
0: ونحرر محل النزاع
1: نعم.
0: اذا التوسل بعمل النبي وليس بذات النبي.
1: بعمل النبي طبعا
0: وليس بذات النبي.
1: بعمل النبي
0: وبالتالي ليس بذوات الاشخاص كلهم.
1: نعم. ولا باي نبي من الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله تبارك وتعالى. أنا نبي الله أنا رسول الله
0: صلى الله عليه
1: أنا
0: وسلم.
1: عبد الله
0: نعم.
1: ولذلك حتى في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده رغم المكان التي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: لكن في النهاية هو عبد الله ورسوله
0: نعم.
1: ولما خاف الرجل منه قال على رسلك إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة.
0: القرآن نفسه
1: يعني
0: نواصل بعد الفاصل. والقرآن نفسه أكد هذا المعنى قل إنما أنا بشر مثلكم
1: يوحى إلي بشر يعني. عليه الصلاة والسلام
0: تمام.
1: لكن ليس بشرا عاديا
0: ولما مثلكم حضرتك بشر مثلكم في القرآن
1: يوحى إليه

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحيه، ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالى الاستاذ الدكتور حسين سمره، استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره. نحييكم مجددا سيد الكريم.
1: يا اهلا وسهلا. اهلا
0: وسهلا، بارك الله فيك. هنالك من يرفض مساله التوسل حتى بالاعمال، باعمال الاشخاص، ويقول الجأ الى الله سبحانه وتعالى مباشره. الله سبحانه وتعالى يعني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ما تقييم حضرتك لهذا الموضوع؟
1: أصل هو الأعمال الظاهرة الصالحة مظنة صلاح صاحبها، لكن ما هي عند الله تبارك وتعالى؟
0: الله
1: يعلمها. لكن أنا أتوسل بعملي الذي أعمله، كما جاء في القرآن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنا أتوسل بإيماني بالله تبارك وتعالى، أنني مؤمن بالله تبارك وتعالى، بنا أمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين. حديث
0: الثلاثة والصخرة اللي وقعت عليهم.
1: نعم.
0: وتوسلوا بأعمالهم،
1: توسلوا بصالح الأعمال.
0: نسمع من فضلك.
1: توسلوا بصالح الأعمال. لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر فيما كان قبلكم فآواهم المبيت فآووا إلى صخرة فانسدت بهم الصخرة، انسدت
0: بهم الصخرة،
1: بهم الصخرة. ماذا يفعلون؟ قالوا لا نجاة لكم إلا بأن تلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى، بأن تستغيثوا بصالح أعمالكم. هنا يأتي الفرج، الفرج بعد الشدة. وعندما تستغيث بالله الله يغيثك.
0: توسلوا بالأعمال،
1: توسل بالأعمال. واحد قال اللهم إني كنت لا أقدم على أبوي أهلا ولا مالا، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت،
0: لكن لا تخرجهم جميعا،
1: ولا تخرجهم جميعا. والثاني بالعفة، اللهم إن كنت قد تركت الزنا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. والثالث الأمانة، أنه نمى المال لصاحبه بعد طول مدة ونمى وسد الأفق، ثم قال له تعالى فخذ مالك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت.
0: هم توسلوا بأعمالهم. أما الدائرة الآن في الواقع، يعني بعض الفرق الإسلامية والمنتسبة للإسلام تقول نتوسل بالآخرين، فلما لا يتم زرع التوسل بالأعمال في الأمة؟

0: كما كان السلف الصالح يصنع.
1: هذا ما يجب على العلماء، يجب على العلماء،
0: هم علماء يقولون هذا ومحسوبون على العلماء يقولون هذا،
1: أن يبينوا للناس ما هو الصواب من الخطأ. يعني هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتوسل إلى الله بإيمانه بصلاته بزكاته يا رب، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. يا أخي أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يتوسل إلى الله باسم الرحمن الرحيم.
0: الذي يحدث الآن بالتبرك بالأضرحة نسميه شرك، فسق،
1: نحن
0: كفر، ماذا نطلق عليه؟
1: لأن من يزورون الأولياء لا يقولون نحن لا نعبدهم، ما نعبدهم ولا ندعوهم ولا ندعوهم،
0: يقدسونهم،
1: وإنما ندعو الله،
0: يقدسونهم.
1: في فرق بين الزيارة الزيارة، زيارة أولياء الله الصالحين هذا لا مانع منه، لكن المقدس، التقديس لا يكون لله يا أخي.
0: طب ماذا ونحن برنامج عملي، ماذا يحدث عند يعني لما يصنع بإيده هكذا يمسك
1: هذا خطأ على المقام؟ لابد أن نبين للناس أن هذا خطأ،
0: يدخل في دائرة شرك فسق، ماذا تسميه؟
1: لا يعني إذا اعتقد الإنسان هذا أن فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: حكمه ماذا؟
1: لا يجوز، ده حكم يعني شرعي، عدم الجواز.
0: يعني كافر، مشرك، فاسق، منافق، ماذا يعني؟
1: ما نقدرش نحكم. كلمة الكفر والفسق تحتاج إلى العين، أن نحكم على العين، لكن الأعمال هذا من يفعل.
0: طب نقول من يصنع هذا الصنيع
1: لا يجوز، لا يجوز عليه أن يصنع هذا الصنيع،
0: حكمه في ميزان الشرع ماذا؟
1: نعم،
0: حكمه ماذا؟
1: لابد مخطئ، لابد أن يتعلم كيف يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وكيف يتعلم أنه يدعو الله تبارك وتعالى.
0: حضرتك مش عايز تصفه بأنه مشرك حتى؟
1: لا، ما أقدرش أصفه بالشرك
0: ولا بالكفر،
1: ولا بالكفر
0: ولا بالفسق
1: ولا يعني ولا
0: بالفسق. لما لا تطلق عليه يا دكتور؟ نتعلم لما.
1: لأني هذا الذي يعني هذا مسلم، هذا موحد، هذا لم يقل إنني يعني أدعو فلانا أو أستغيث بفلان، وإنما يستغيث بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نحرر بين الشرك، وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والشرك واضح، إما أن تشرك بالله، وإما أن تشرك بالله بغيره، أن تشركه معه في الدعاء أو تشركه معه في الاستغاثة، هذا لا يجوز.
0: لكن ألا يعني أواشج الصلة بين التوسل والاستغاثة، ألا يعني تفضي إلى مسألة الشفاعة مثلا، وكأننا نستشفع بهذا الشخص المتوفى لله سبحانه وتعالى؟
1: والشفاعة لا تجوز إلا من الله تبارك وتعالى.
0: ما أنا أسأل بك عن مسألة التوسل والاستغاثة،
1: ولا يشفعون إلا
0: لمن ارتضى،
1: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
0: لا، أنا أريد أن أصل موضوع الشفاعة، مسألة التوسل والاستغاثة ألا تدخل في باب الشفاعة عند الله عز وجل، بأننا نستشفع بآدميين حتى ماتوا وأرموا وانتهوا؟
1: ما احنا لو حققنا دكتور محمد يعني أصحنا في المسائل الأكاديمية لابد أن نحررها. التوسل بماذا؟ التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل برجل حي أدعو، أقول له أدعو الله تبارك وتعالى، أستغيث بمن؟
0: تمام.
1: أستغيث بالله تبارك وتعالى، وأستغيث بالحي إذا كان يملك وله القدرة على أن يغيثني، أن يغيثني طبيب مثلا، واحد محتاج لحاجة، يحتاج لإنقاذ غريق، هذا نطلب منه الغوث.
0: أما بالأموات،
1: الأموات لا يملكون شيئا، لا أقول أغيثني يا فلان، بل أغيثني يا الله.
0: فضلتك كنت تتكلم أنه يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة وهم على قيد الحياة، أما إذا ماتوا فلا. سألت حضرتك سؤال مفاده، هل يجوز التوسل بالأنبياء والرسل خصوصا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدما مات وأرد؟
1: عليه الصلاة والسلام،
0: نعم أم لا؟ ثم نفصل.
1: الأنبياء لهم خصوصية، الأنبياء معصومون. عندما أتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم بحبي لنبيك، اللهم بحبك لنبيك، أنا لا أتوسل بذاته.
0: طيب
1: إنما أتوسل بحب الله له.
0: طيب.
1: وبحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بديع. إذن التوسل بالعمل وليس بالذات.
1: نعم.
0: طيب الله سبحانه وتعالى يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من تتوفر فيه هاتان الصفتان هو ولي من أولياء الله، رجل صالح، لماذا لا ينسحب التوسل بالأنبياء والرسل بعدما ماتوا على الرجال الصالحين؟

0: أيضا
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي بيقول منكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله فيما يرى الناس. نحن بقول زي ما بقول الأعمال الصالحة مظنة أن نحسن الظن بأصحابه لكن ليست يقينية في أن صاحبها يدخل الجنة أو أن صاحبها صاحب المعاصي يدخل النار.
0: ألم
1: علمه عند الله تبارك وتعالى لكن نحن نحسن الظن عندما يكون أحياء. لماذا؟ لأننا نرى أعماله ونقول الله فلان الذي يعمل كذا إن شاء الله يكون من الجنة.
0: ولا يعتبر هذا من قبيل الشرك حيث لا واسطة بين العبد وبين الرب يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة؟
1: لا بد أن نسأل الله تبارك وتعالى. لا بد أن نسأل الله.
0: هذا هو الأصل.
1: هذا هو الأصل.
0: طب لما لا نرسخ هذا الأصل ونترك الاستغاثة والتوسل بالأحياء وبالأموات؟
1: يا دكتور محمد تعالى نستعرض الأنبياء.
0: جل.
1: إنما أشكو بثي وحزني
0: إلى الله.
1: إلى الله تبارك وتعالى.
0: تمام.
1: وأيوب إذ نادى
0: ربه. أحسنت.
1: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: نعم.
1: يعني موسى عليه السلام كلهم
0: هم لجأوا إلى الله مباشرة. سيدنا نوح يعني أن مغلوب فانتصر.
1: فانتصر نعم.
0: دعا الله كله. نعم. لما ندخل في ديننا بروايات حديثية أو سيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترد في القرآن جواز التوسل بالأشخاص وبالأحياء وبالأموات وبالأنبياء وبالرسل مع أن القرآن لا يقر هذا؟
1: لابد أن نحرر الأحاديث. إذا كان الحديث ضعيفا لا يؤخذ به في الأعمال وإنما يؤخذ به في فضائل الأعمال وإنما الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ به. نحن الآن يعني الأحاديث بينت وشرحت وبين الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف. نحن لا نضعف الآن وإنما العلماء يعني
0: نعم.
1: علماء الجرح والتعديل كفونا هذه المسألة وبيّنوا لنا الأحاديث الصحيح. علماؤنا وعلماء الفقه يا دكتور محمد بيّنوا كل شيء
0: صحيح لكن
1: لم يتركوا لنا شيئا.
0: باعتقاد حضرتك كواحد من علماء الشريعة الإسلامية نحسبك هكذا ولا نزكى على الله أحدا، هل نما العلم حضرتك أن أحدا من الصحابة توسل بأناس صالحين بعدما ماتوا؟
1: لا.
0: طب لما نصنع هذا الصنيع؟
1: ما أعرف.
0: صنيع لم يأمرنا به الله ولم يرشدنا إليه رسول الله ولم يصنعه صحابة رسول الله، لما نصنعه ونبتدع هذا به بدعا نسميها بدعا مثلا؟
1: هذا من الخطأ، هذه أخطاء لابد أن يحنتم. هناك أخطاء كثيرة جدا يقع فيها الناس، من الذي يعني يجب عليه أن يبين للناس أن هذه بدعة، أن هذه سنة، أن هذا يجوز، أن هذا لا يجوز؟ لابد من العلماء الراسخين في العلم أن يبينوا للناس المحكم من المتشابه.
0: أحسنت. هل يجوز التبرك بالأضرحة؟ نعم أم لا؟ في سؤال آخر.
1: لا يجوز التبرك بالضريح كضريح.
0: ما يحدث عند القبور؟
1: ما يحدث عند القبور من استغاثة لا يقر. لا يقر، إنما نستغيث إذا استغثنا أن نستغيث بالله. وأن ندعو الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: وإلا كنا على غير صواب.
0: هل يعتبر آخر سؤال، هل يعتبر التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة من نواقض الإسلام أم لا؟
1: لا مش من نواقض الإسلام، أصل نواقض الإسلام تحتاج إلى إن احنا نجيب الشخص ونشوف إيه ما الذي ينقض إسلامه. لابد إن احنا يعني المسلم
0: باعتبار يعني نوع من أنواع الشرك؟
1: لا يعني شرك
0: أصغر
1: عندما يعني إنسان يخطئ في شيء مش هنخرجه من الملة عشان هو زار قبرا ولا كذا ولا أخطأ في
0: دعاء. إذن ما الضابط من عدم الوقوع في هذا الانزلاق؟
1: الضابط هو التعليم. الضابط هم العلماء الذين يبينون للناس الصواب من الخطأ.
0: نعم.
1: الضابط هو أن نرجع إلى صحيح السنة وأن نرجع إلى صحيح الدين، مش الضابط إن احنا نترك الناس هكذا لا.
0: طيب. ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، مولد سيد السيد البدوي، مولد سيد الإناوي، مولد سيدنا الحسين، مولد السيدة نفيسة وغيرها في البلدان العربية، وما يحدث فيها من استغاثة واستعانة بهم وشركيات وأمور عند القبر، هل تقر حضرتك؟
1: لا تقر
0: أصلا.
1: وإنما إذا يعني احتفلنا بميلاد شخص على أن نذكر مآثره بالضوابط الشرعية دون خروج ودون بدع ودون استغاثة بغير الله تبارك.

0: لا مانع.
1: المظاهر التي تحدث الآن،
0: المظاهر لا تليق، وإنما الشرع الحنيف دلنا على أننا إذا استغسنا بالله تبارك وتعالى. أن نذكر الدكتور محمد بمآثر طيبة مثلا، ونقول كان كذا كان كذا، لكي نعرف الجيل الذي يأتي بعده، نعرف بالعالم الفلاني الذي كان في العصر الفلاني وله من المؤلفات كذا وكذا وكذا، وكان يختم القرآن وكان يصوم وكان يقوم وكان يتصدق. هذا لا مانع منه أن نذكر بسير الصالحين.
1: أما ما يحدث الآن،
0: أما ما يحدث من بدع واستغاثات بغير الله، طبعا هذا لا يجوز.
1: شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء، أسعدتنا ونرتنا دكتور حسين.
0: ويكرمك دكتور محمد، بارك الله.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم، ومعا نشكر ضيفنا الكريم العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة. شكرا سيدي على هذا اللقاء.
0: بارك الله فيك دكتور محمد.
1: فيك بارك الله فيك، وحتى يضمون الإخوان جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا أستاذ.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أحد الرؤى بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخلينا أعدي وأروح للبيت، إيه؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
8: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
9: أنا كنت قائد أول لواء، اسمها لواء الثورة اليمني الأول.
8: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
9: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
8: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
9: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
8: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
6: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. جبهة تعز تشتعل وقائد عسكري يمني يكشف للعربية عن العثور على جثث مرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع الحوثي. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية تواصل جهود باكستان وقطر وعمان لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران.
1: خلص طلع، ألف مبروك، إن شاء الله عقبال كل الأسرة، ما يبقى حدا بالسجون الإسرائيلية.
0: لبنان يتسلم عبر الصليب الأحمر 5 أسرى من إسرائيل، وجولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين الأسبوع المقبل. تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا وحراك أمريكي لاستئناف المفاوضات.
2: قال لي بابا خرجني، نوبة يبكي نوبة.
0: فرق الإغاثة الجزائرية تواصل جهود إنقاذ الطفل أيوب بعد نحو يوم ونصف على سقوطه في بئر ارتوازي، والعربية تواكب وتلتقي والده. البداية من التطورات في اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على تبة مكاحنة غربية تعز، وتشهد جبهة الكدحة غربية تعز اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي، وسط استخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. إلى ذلك، كشف القائد العسكري في القوات المسلحة اليمنية العميد حمود الأصبحي في مقابلة مع العربية عن وجود جثث لمرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع ميليشيا الحوثي في تعز.
3: نعم، وجود من ضمن القتلى من الأفارقة.

0: موجودين في منظمة القتلى موجودين، خاصة اليوم الصباح شفناهم.
1: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح واسعة للسكان. العربية رصدت ذلك.
2: الحوثي يضربوا القرى والقرى السكنية والمواطنين، ضربوا كل شيء، يضربوا من جنب، يعني ما يفرق لا بين مواطن ولا بين رعوي ولا بين أي حاجة، كله ضرب عشوائي على المنازل وعلى البيوت، ضرب عشوائي.
3: نازح من فين؟
2: من الكدحة.
3: إيه اللي حصل؟
2: حصل الحوثيين ضرب طائران مسير وهزرات ولفق البيوت ولفق النسوان ولفق يعني مشردين.
4: سحنا ضرب من الحوثي.
3: وين رايح؟
4: الحين النشمة.
3: طب الضرب كان إيه؟ يعني الضرب كان شكله عامل إزاي؟
4: ضرب كله هزرات ومدفعيات وسلاح ثقيل.
1: هذا وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الطوير في مديرية مقبنة غربية تعز. بدوره أفاد مراسل العربية باستخدام القوات المسلحة اليمنية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مضيفا بأن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من كسر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقم عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غرب تعز.

0: ومن الكدحة ينضم إلينا موفد العربية أحمد باجات ومن غربية تعز. أحمد مرحبا بك. آخر المعلومات تتحدث عن مواجهات عنيفة في تبة الخزان، ماذا في تفاصيل المعارك له؟
1: نعم يعني خالد، قبل قليل نسمع أصوات القصف المدفعي القوي في هذه المنطقة التي نقف فيها ما بين الميليشيا الحوثية وبين قوات المسلحة اليمنية. فيما تتحدث عنه عن تبة الخزان، أعلنت قوات المسلحة اليمنية سيطرتها على تبة الخزان، تبة مكحنة، وكذلك أيضا جبل النعمان. هذه المناطق الثلاث تمت السيطرة عليها من قبل قوات المسلحة اليمنية واستعادتها من الميليشيا الحوثية بعد أن سيطرت عليها الميليشيا الحوثية في بداية هذه المعركة تحت ضغط ووطأة الضغط النيراني الكبير بالقذائف والمسيرات وغيرها، لكن تمت استعادتها الآن، وهذا يعني حديث رسمي من المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. وكذلك سبقه حديث من القادة الميدانيين الذين تحدثنا معهم وأكدوا أن هذه المناطق الثلاث يعني عادت إلى أيدي الشرعية مرة أخرى، تبة الخزان، تبة مكحنة، وكذلك أيضا جبل النعمان، هذا الجبل الاستراتيجي الهام الذي يقع جنوبي جبل حبشي ويشرف على عدد من المناطق الهامة، يشرف على الكدحة وسوق البيرين وكذلك أيضا بني بوكاري. كل هذه المناطق يشرف عليها جبل النعمان، لذلك هو تبة استراتيجية حاكمة وهامة للغاية. قبل قليل كان هناك إسقاط مسيرة في سماء البرح من قبل المقاومة الوطنية، وكذلك أيضا الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية دعا المواطنين إلى مغادرة الأماكن القريبة من ميليشيا الحوثي في المواقع المختلفة في الجبهات المختلفة بدءا من البرح وصولا إلى الحبام، والابتعاد عن المناطق يعني وتمركزات ومقرات الميليشيا الحوثية. ربما يوحي هذا بضربة ستوجه إلى هذه التمركزات أو هذه المقار، لا نعرف، لكن هذا ما أعلنه المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية التابع لقوات المسلحة اليمنية. نتحدث عن اشتباكات أيضا موجودة في جنوبي الحديدة، مديرية حيس وجبل الدباس، حيث تحاول الميليشيا الحوثية استعادة مواقع فقدتها خلال اليوم، كانت قد سيطرت عليها في بداية المعركة أيضا في الهجوم المباغت على كثير من المناطق. معركة قوية تدور في حيس في جنوبية الحديدة، تريد منها الميليشيا الحوثية أن تفصل تعز عن المخا بصورة أو أخرى، لكن حتى الآن لم ينجح هذا الأمر. الطريق من المخا إلى تعز مفتوح، وإن كان طبعا طريقا غير آمن على الإطلاق، لذلك الكثير من المواطنين ما زالت عملية النزوح مستمرة، يعني لا تتوقف على الإطلاق.

0: كل دقيقة أكثر من 3 أو 4 سيارات وعربات محملة بالمواطنين وباحتياجاتهم وممتلكاتهم في محاولة من الهروب من التي بها. طبعا الحديث عن وجود أفارقة يقاتلون إلى جانب الحوثي، هذا أمر تكرر من كل القادة الميدانيين الذين التقيناهم. الحديث أيضا عن أن ميليشيا الحوثية تقوم بأعمال يعني بقصف المناطق المدنية تحديدا ومناطق النازحين، هذا أيضا تقرر يعني كرره المواطنون والنازحون الذين التقيناهم جميعا، قالوا أن هذا الأمر تكرر في الأماكن التي كانوا فيها وليس فقط من القيادات العسكرية، لهذا من كلام المواطنين الذين كانوا في هذه المناطق. أخيرا المنطقة الشرقية، يعني أسمع الآن أصوات قصف. أخيرا المنطقة الشرقية أو الجبهة الشرقية كانت قد شهدت مواجهات عنيفة فجر اليوم وأيضا مواجهات متفرقة قبل قليل، لكن التركيز كله تحديدا على غرب تعز وجبهاتها المختلفة وكذلك جنوبي الحديدة.
1: طيب شكرا جزيلا لك أحمد بقاتو من الكدحة غربية تعز. نتابع معكم أيضا هذه الصور للمسيرة الحوثية التي أسقطت من قبل القوات المسلحة اليمنية في محور البرح، وتدور معارك عنيفة الآن في هذه المنطقة من جبهة الكدحة إلى البرح كذلك إلى مقبنة، بالإضافة أيضا إلى تعزيزات عسكرية من قوات العمالقة ودرع الوطن أيضا وصلت أو تصل تباعا أيضا كذلك في هذه المناطق التي تشهد حربا واشتباكات واسعة النطاق في هذه الأثناء. أيضا شهدت جبهة حيس جنوبية محافظة الحديدة مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة إثر هجوم حوثي من 4 محاور وب6 موجات متتالية. مصادر عسكرية أفادت العربية بأن القوات المسلحة اليمنية صدت الهجوم الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات وأسرت نحو 30 عنصرا من الحوثيين، ما قتل نحو 15 من أفرادها. وأضافت المصادر بأن الهجوم سبقه إطلاق 8 صواريخ باليستية أصاب أحدها مطعما عند مفرق المخا وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما تسبب القصف الحوثي على القرى والمزارع في سقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع باتجاه مدينة حيس والمناطق الجنوبية. انضم إلينا في استديوهاتنا المحلل محمد الكميم. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا. الآن نحن أمام جبهة فيها تبة الخزان، مقبنة، الكدحة. قبل قليل مراسلنا أيضا يتحدث عن سيطرة من قبل القوات الحكومية اليمنية على مكاحنة على جبل النعمان بالإضافة إلى تبة الخزان، لكن مقبنة في قلب المعركة الآن بالإضافة إلى الكدحة. ما أهمية هاتين الجبهتين في هذا التوقيت وبالشكل الذي يجعل الحوثي يستميت يعني في هذه المعركة؟
2: أولا مقبنة هي مديرية تماس، مديرية هامة جدا تربط يعني غرب تعز بالساحل الغربي، وهي أيضا نقطة تماس أيضا وخط اقتراب إلى منطقة البيرين وإلى يعني الخط الفاصل ما بين المخا وتعز، وهي أيضا تعتبر يعني بوابة الساحل الغربي من الجهة الشرقية، ولذلك هي مهمة جدا بشكل كبير وتعتبر ذو أهمية استراتيجية. أيضا هي تكون على منطقة تقاطع لكثير من التقاطعات الطرق، وهي تؤدي أيضا إلى في سوق البرح ومفرق البرح، أيضا هناك طرق تؤدي إلى الحديدة وطرق تؤدي إلى الساحل الغربي باتجاه المخاء، إضافة إلى أنها أيضا تؤدي أيضا إلى باتجاه باب المندب من اتجاه البيرين والخط
1: طريق الساحل.
2: يعني هي مديرية ملتهبة، هي منطقة تماس، ولذلك أيضا ذو أهمية استراتيجية كبيرة في هذه المرحلة، لأنه وجود سوق البرح ومفرق البرح وأيضا تقاطع الطرق التي تؤدي إلى الساحل الغربي وتؤدي إلى سواحل الحديدة وتؤدي أيضا إلى إب وأيضا تؤدي إلى أيضا طريق تعز المخا من الجهة الجنوبية جنوب غرب، وأيضا قد تؤدي في حال نجاح الحوثي يعني عسكريا في استكمال السيطرة كما يخطط ال ال ال ال

0: الجيش الميليشيات الحوثية تخطط إلى الوصول إلى باب المندب من هذه المنطقة، وبالتالي هي منطقة مهمة جدا من جميع النواحي.
1: طيب، وصلت تعزيزات من قوات العمالقة ودرع الوطن، وأيضا تصل تباعا كذلك هذه التعزيزات، لكن ما الهدف العسكري منها؟ هل المسألة تتعلق فقط بتعزيز القدرات الدفاعية في هذه المناطق، أم تمهد لهجوم أوسع أيضا في المناطق المحاذية؟
0: أولا وجود التعزيزات العسكرية للقوات العمالقة وقوات درع الوطن أيضا ألوية إضافية، هي مهمتها أولا إعادة الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه، يعني استعادة ما سقط من مواقع، تعزيز القوات.
1: لأن أشاهد معك فقط هذه الصور الآن من تبت الخزان كانت قبل ساعات قليلة شهدت معارك ضارية وعنيفة بين قوات الحكومة الوطنية، وكذلك أظن بالإمدادات التي جاءت من قوات العمالقة ودرع الوطن مع ميليشيا الحوثي، أعلن قبل قليل من قبل القوات الحكومية اليمنية السيطرة على هذه التبة. هذه ما أهميتها أيضا، خصوصا أن المعارك أعتقد في أسفل هذه المنطقة في جبهة الكدح وكذلك منطقة البرح وصولا إلى مقبرة.
0: بالضبط، تبة الخزان وجبل نعمان هذه كلها تباب حاكمة ومهمة جدا، هذه التباب تؤثر، يعني من يسيطر عليها يستطيع التحكم بالنيران على كثير من القطاعات العسكرية، يستطيع أن يتحكم
1: يسهل في معركة الكدح.
0: هي كلها هي منطقة واحدة، الكدحة، البيرين، الأحطوب، المنطقة هذه بشكل عام هي في إطار الطوير، كل هذه هي في منطقة مقبنة والكدحة، وهي فقط مسميات جبل حبشي، أيضا منطقة جبل حبشي، وجبل حبشي هي ليس جبل، هي منطقة مترامية الأطراف، وهي مديرية منطقة لكن تسمى مديرية جبل حبشي، ولذلك هي منطقة مترامية، وبعض المسميات الأخرى تقع فيها في في في في هذه المنطقة، ولذلك نحن نتكلم على اتباع.
1: أعود إلى موضوع الإمدادات من قوات العمالقة،
0: التعزيزات العسكرية. أولا هدف الرئيسي هو تعزيز القوات العسكرية المتواجدة،
1: قدرات الدفاعية
0: على هذا، وإعادة الأوضاع على ما كانت عليها، الأوضاع الدفاعية، وهذه نقطة مهمة جدا. ثم أيضا تطوير النجاح العسكري إن تم إلى هجوم حاسم وتوسع في هذه المعارك، لأن اليوم أمام مشهد متغير. اليوم وضحت الصورة أن الحوثي يستميت وقد دفع بكل قدراته العسكرية على مستوى القدرات النارية باستخدام مكثف الصواريخ البالستية، الطيران المسير، الكاتيوشا، المدفعية بكافة أشكالها، القطاعات النارية بكافة أشكالها، يعني استخدم الكتائب العقائدية العسكرية للميليشيات الحوثية، وهي الكتائب التي يدفع بها في نهاية المعارك بعد دفع عشرات من الموجات البشرية،
1: أيضا
0: بالأفارقة، أيضا وجود القيادات العسكرية الكبيرة كقائد كالمنتحل صفات وزير الدفاع، المنتحل صفات قائد المنطقة الرابعة.
1: من أين تأتي هذه الإمدادات والتعزيزات الحوثية؟ لأن المصادر تتحدث على إرسال كذلك تعزيزات وأطقم عسكرية حوثية من عدة مناطق باتجاه جبهة تعز الآن، فمن أين تأتي؟
0: الميليشيا الحوثية هي تتميز عسكريا بخفة الحركة والقدرة على المناورة، هي تمتلك قدرات المشاة، يعني هي تمتلك أطقم عسكرية وتمتلك أفراد مشاة يتم جمعهم من كثير من المناطق اليمنية، المناطق الغير ملتهبة يتم جمعهم من كافة المحافظات، ولذلك عندما نقرأ أسماء قتلاهم نراهم من كل المحافظات، من صعدة ومن الجوف ومن حجة ومن المحويت ومن إب ومن كل الأماكن، ولذلك الحوثي يدفع من كل الجهات ويستخدم.
1: سؤال أخير، كان هناك أيضا مصادر تحدثت عن استهداف لعدة مقرات في منطقة الجوف وكذلك من لمخازن عسكرية، هذا إلى ماذا يؤشر؟ خصوصا أن هناك مطالبات الآن باغتنام هذه الفرصة في التي يعاني منها الحوثي ربما أو يستنزف بشكل كبير لفتح جبهات مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن يؤشر هذا الاستهداف لهذه المنطقة تحديدا إلى عملية أوسع ممكن أن تقوم بها الحكومة؟
0: أنا أتوقع عسكريا أن ما يجري في في في جبهة الكدحة وجبهة تعز بشكل عام وجبهة الساحل الغربي، أنها وأيضا من جنوب الحديدة باتجاه حيس، أنها مقدمة لما بعدها. أنا أؤكد أنها تتحرك الجبهة في لحظة، ما يجري في الجوف هو مؤشر عسكري أو تعتبر في إطار التمهيد النيراني، ضربات المدفعية تعتبر إطار تمهيد نيراني، قد تتحرك جبهة الجوف في أي لحظة وقد تتحرك بقية الجبهات في إطار الرؤية المخطط الاستراتيجي أو القاعدة على قولتهم، لأنه يجب أن تتحرك الجبهة تزامنا لتخفيف الضغط على جبهة تعز.

0: والساحل الغربي، وايضا لخوض معركه حاسمه. لا نريد ايضا موضوع تخفيف الضغط، لكن ايضا نبحث عن معركه حاسمه. وانا اعتقد ان الامور في اطار التصعيد العسكري الموجود انها قد تكون هناك معركه حاسمه في لحظه، وما يجري في الجوف اعتقد انه تمهيد نيراني لما هو قادم خلال الايام القادمه.
1: شكرا لك المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. شكرا. في نشرتنا بعد الفاصل، واشنطن تعلن انضمام أوروبا رسميا لحملة الضغوط على طهران ولا تستبعد تسليح المعارضة الإيرانية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
2: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
0: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. في آخر تطورات حرب إيران، أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن باكستان وقطر وعمان تواصل اتصالاتها بطهران وواشنطن لوقف التصعيد. المصدر أشار إلى أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي أجرى مؤخرا اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في هذا الصدد. في جديد عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا لدعم الحصار المالي على إيران، وقال في تدوينة له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر، وأضاف بأن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه. أضاف بأن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شرائط يعني حياة مالي متبق للنظام الإيراني. من جانبه شدد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وطمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما كان عليه قبل بدء النزاع. رفض نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تسليح المعارضين الإيرانيين، لكنه أكد أن جميع الخيارات مطروحة. لندن ينضم إلينا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر، مرحبا بك. ماذا وراء هذا الاتصال في هذا التوقيت الآن من عراقجي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منير؟
4: بعد التحية والاحترام لك أستاذ خالد والمشاهدين الكرام، النظام يعيش يعني أزمة حقيقة، وهذه العقوبات الاقتصادية ربما كان لها وقع أكثر بكثير حتى من فترة الحرب، لأنه يخشى الاحتجاجات في الداخل ويخشى الشارع حتى أكثر من الحملات العسكرية. ولذلك باعتقادي أنه يحاول أن يبحث عن مخرج دبلوماسي رغم ادعائه من الأطراف المختلفة والتيارات المختلفة بضرورة التمسك في مذاكرة

0: فقرة التفاهم، ولكنما أعتقد بأنه وصل إلى مرحلة على استعداد أن يذهب للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى إذا كان في إطار جديد
1: إطار
0: أو
1: اتفاق جديد، هل هذا
0: إطار، نعم إطار جديد، أو حتى على أقل التقديرات يعني بعض التعديلات إذا ما رغبت الولايات المتحدة الأمريكية في بعض بنود مذكرة التفاهم التي قد تشكل مرجعية. أتصور نستطيع أن نفهم المشهد في إيران، وهذا الاتصال ربما يكون خلفه هذا الدليل.
1: إذا كان هناك أي يعني الآن الولايات المتحدة حسب ما كذلك سرب بأنها أوصلت للإيرانيين بأنها لا تريد أن تعود إلى مذكرة التفاهم السابقة وتريد اتفاقا جديدا، هذا يعني أن أمريكا هي من ستفرض شروطها الآن بشكل أقوى بعيدا عما كان موجودا يعني في المذكرة السابقة، وبالتالي ما الشروط أو كيف يمكن أن تنظر الآن إيران إلى اتفاق جديد بشروط أمريكية صرف؟
0: الإيرانيون لديهم شرطان أساسيان أو ربما بندان في غاية الأهمية في مذكرة التفاهم، هو موضوع الحرب، إيقاف الحرب وكما يقولون في جميع الجبهات، وهذه نقطة حساسة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل ترامب لا يريد أن يرفع شبح الحرب من الإيرانيين، ويريد أن يبقي هذا السيف مشهرا على أعناق الإيرانيين حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يتعلق في الملف النووي، وكذلك يريد من الإيرانيين أن يقلصوا توافقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأمور المتعلقة في إيران بعيدا عن لبنان وبعيدا عن اليمن والحوثيين وبقية المناطق. هذه نقطة، والنقطة الأخرى فيما يتعلق في مضيق هرمز، أيضا يريد هناك أن تكون هناك ملاحة حرة وبعيدة عن الرسوم وفرض واقع أمني بعيدا عن الواقع العسكري، أي بمعنى آخر أن إيران يجب عليها أن تطمئن العالم بأنها تفتح.
1: ما الذي ستتنازل عنه هنا يعني إذا إذا إذا إذا تغير تغيرت يعني الشروط المطروحة على الطاولة في أي اتفاق جديد، هل ستتنازل مثلا عن مسألة مضيق هرمز تتيح حرية العبور دون قيد أو شرط، أم ستتنازل عن وكلائها في المنطقة الذين يخوضون حروبا ربما ما يحدث للحوثي في اليمن، حزب الله الآن والوضع في لبنان ووضعه الضعيف بعد يعني الاستيلاء على تلة علي الطاهر؟
0: أستاذ خالد، أنا أعتقد أن إيران هي قد تتنازل أو ترمي بهذه الأوراق إذا ما وجدت نفسها في مأزق جدا كبير. حتى الآن كل هذه الأوراق كانت ولا زالت تستخدمها كعبارة عن تحوط للأمن القومي الإيراني، ولكنما تحولت هذه الأوراق ربما إلى وبال عليها. ولذلك في هذه المقاربة التي تفضلت بها أنا أعتقد أنه موضوع مضيق هرمز يبقى أهم بكثير للإيرانيين. وأتصور رغم يعني الحديث الإيراني السائد والموجود، ما يجري في لبنان أو ما جرى في حتى في غزة أو ما يجري حتى في العراق رغم ادعاءات إيران، لكنما أتصور أنه فيه نوع من غض الطرف من قبل الإيرانيين أو حتى ربما نوع من المقايضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء الضوء الأخضر لتقوم هي في ممارساتها وتنتزع ما تريد في هذه المناطق. النظام الآن لديه معادلة بين أوراق قد يرميها في كل لحظة وبين أمنه الداخلي واستقراره وبقائه، وأتصور أن بقاء النظام كما عهدناه في العقيدة الإيرانية هو أهم الواجبات، كما أسس لهذا المبدأ المرشد الراحل الخميني وقال أنه بقاء النظام يبقى هو أهم الواجبات الشرعية.
1: شكرا لك، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي من لندن. وفي خبر عاجل ورد قبل قليل، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة استهداف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، مشيرا إلى أن مسيرة روسية استهدفت المقر. هذه صور متداولة للاستهداف من كييف.

0: صورة ما يحدث الآن في كييف بعد اتهام الرئيس زيلينسكي لروسيا باستهداف مقر جهاز الأمن أو رئيس جهاز الأمن الأوكراني.
1: أول ما تحدث في الحرب لروسيا تقترب 5 ساعات، هذا الخطير التصعيد لديه مقومات ولديه مضربات أياما ما انتقل الحرب روسيا وأوكرانيا إلى مواقع حساسة.
0: حذيفة أنا لا أسمعك بشكل جيد. حذيفة أنا لا أسمعك بشكل جيد، أرجو من الزملاء يعيدوا الاتصال. عموما أنه نعيد بالتذكير بالخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف مقر المخابرات الأوكراني. كنا قد شاهدنا ونشاهد الآن أيضا صورا لتصاعد الدخان من مقر جهاز الأمن الأوكراني بعد إصابته بمسيرة روسية. زيلينسكي قال إن روسيا حاولت استهداف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني بمسيرة، ونشاهد معكم هذه الصور من كييف من العاصمة الأوكرانية بعد هذا الاستهداف لمقر المخابرات أو جهاز الأمن الأوكراني. حسب هذه الصورة، حسب ما قال زيلينسكي بأنه جاء نتيجة استهدافه بمسيرة روسيا، واتهم زيلينسكي بشكل مباشر روسيا باستهداف مقر الجهاز جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية.

0: أعود إلى حذيفة. عادل، إذن حذيفة ضعنا في صورة ما يحدث الآن.
1: نعم خالد، البنك الروسي مضي كثيرا جدا في مسألة الاستهداف لفتح المراكز، وهذا أمر لا
0: حذيفة، يبدو أنه ما زالت المشكلة مستمرة. أنا لا أسمعك بشكل جيد. شكرا لك مراسل العربية حذيفة عادل من كيف. نتابع في هذا الملف، حيث أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. المصدر أكد صحة المعلومات بشأن الزيارتين دون الكشف عن موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. وفي آخر تطورات جنوب لبنان، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساعدت في نقل 4 أسرى كانوا محتجزين في إسرائيل إلى لبنان، وذلك بعد نقل معتقل خامس أمس، مؤكدة أن دورها اقتصر على العمل وسيطا إنسانيا محايدا بين الجانبين. أضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مطالبة بالحصول على معلومات عنهم والسماح بالوصول إليهم. من جانبه، أعلن الجيش اللبناني أنه تسلم من الصليب الأحمر في منطقة المنصوري في جنوب لبنان الأسرى 4، مشيرا إلى أنهم متواجدون حاليا في ثكنة بنوة في سورة. بدوره أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره للولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل. عون أكد على ضرورة استكمال الخطوات المنصوص عليها في إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، مشددا على استمرار العمل لتحقيق المطالب الوطنية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية حسب تعبيره. هذا وافادت مصادر العربية بأن إسرائيل أفرجت عن 5 أسرى، هم 3 لبنانيين وسوريان 2. المصادر أضافت بأن لبنان قدم في المقابل للجانب الإسرائيلي خرائط تتعلق بمدافن يهود في لبنان، موضحة بأن تقديم الخرائط جرى خلال جلسة المفاوضات الأخيرة في روما. وكشفت المصادر عن اتفاق على تحديد موعد مبدئي لجولة المفاوضات 8 بين لبنان وإسرائيل في روما منتصف الأسبوع المقبل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن استعادة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأكد كاتس أن إسرائيل

إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات هي خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل، ومضيفا بأن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق

0: ماذا تعني إسرائيل بالسيطرة العملياتية كما قالت على تلة علي الطاهر؟ هل تعني السيطرة التامة على هذه المنطقة الاستراتيجية والمهمة؟
1: مساء الخير، تحياتي لك سيد خالد والمشاهدين الكرام.
0: نعم.
1: السيطرة العملياتية هي ليست السيطرة المدنية، يعني السيطرة الكاملة على هذه المنطقة. عملياتيا وعسكريا نستطيع القول أن إسرائيل باتت متحكمة في هذه المنطقة، وهي أخضعتها لمبدأ العزل والإحاطة والتطويق، وهي باتت متحكمة بمداخلها، بمخارجها، بكل ما هو فوق الأرض وبعض ما تحت الأرض، وحتى الأنفاق ومداخل خارج الأنفاق والطرق الواصلة إليها والمنفصلة عنها. هذه المنطقة المفتاحية نستطيع القول عسكريا من شأن السيطرة عليها عملياتيا أن يؤسس لاستكمال العملية حتى تتم السيطرة الميدانية، حيث إسرائيل قالت أنها سيطرت على مسارين من الأنفاق. والسيطرة على مسارين من الأنفاق يعني هي كانت في الفترة الماضية تتجسس وتتتبع وتجس المنطقة لتعرف فتحات التهوية أو المداخل والمخارج، ووصلت إلى بعض الأنفاق الرئيسية، وبات من السهل استكمال المهمة كي تتم السيطرة.
0: استكمال المهمة بمعنى الدخول إلى هذه الأنفاق وتطهيرها، هذا ما تقصده عميد يعرب؟
1: نعم، هذا نصف القول. بعد أن تدخل إلى باقي الأنفاق وتفخخها وتفجرها أو تخربها أو تهدمها، ومنها طبعا تأسيس السيطرة على ما فوق الأرض وعلى المداخل والمخارج والمحاور التقدم التي تتفرع عنها، حيث جغرافيا وعسكريا واستراتيجيا هذه البقعة مهمة جدا، لأنها تتحكم بشرقا بالنبطية والزهراني، وشمالا وشمال شرق إقليم التفاح وارتفاعات جزيل وجبل الريحان، وصولا حتى بوابات البقاع الغربي. نعم، هي على الطريق لاستكمال السيطرة كليا على هذه المنطقة. بعد
0: لماذا لم يصدر من حزب أي موقف أو تعليق على إعلان سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة، وهي التي كانت تعتبرها منطقة استراتيجية مهمة لها، بالدرجة التي حتى إيران دخلت على الخط من خلال أنها قالت بأنها ستستهدف إسرائيل، إذا ما تمكنت من ذلك، وهذا لم يحدث حتى الآن؟
1: نعم، حزب الله وإيران كانا يعتبران هذه المنطقة قلعة الصمود والحصن الحصين والحصن الدفاع عن الجنوب بأكمله، وكذلك ضموها إلى مثلث هرمز وباب المندب وعلي الطاهر، والآن يقولون أنها ليست ذات أهمية. هي عسكريا، ونحن نتكلم كعسكريين واستراتيجيين، هي كما شرحت لك هي منطقة مفتاحية من شأن السيطرة عليها أن تفتح لك مسالك التقدم ومحاور الاختراق غربا وشمالا وشرقا وفي جميع الاتجاهات، تمهيدا للسيطرة على مناطق أخرى. طبعا لا يزال هناك مناطق كثيرة غيرها وأكثر منها أهمية ومرتفعة أكثر منها، هذه 700 متر، في هناك تلال أخرى 1000 و1100 و1200 وما دون وما أكثر من ذلك في منطقة إقليم التفاح يعني شمال الإيطالي. إسرائيل الآن تستطيع القول أنها سيطرت على البقعة الأهم أو البقعة التي منها تستطيع التوغل.
0: ماذا بعد علي الطاهر؟ يعني استمعنا إلى أنه هناك استهداف لمنطقة المنصوري، هناك من يتحدث عن جبل الريحان، فماذا يعني هذا التمدد إذا حصل بالنسبة لإسرائيل؟ وإلى متى سيظل حزب الله متمسكا بمواقفه وسلاحه مع سقوط هذه المناطق الواحدة تلو الأخرى؟
1: منطقة المنصوري سيد الكريم هي في القطاع الغربي، يعني بمحاذاة الساحل. إسرائيل يوميا تستهدف هذه المنطقة ومناطق كثيرة غيرها، وتجري عمليات تفجير والجرف والاستهدافات المتواصلة. هي في ذلك تسعى لترسيخ مبدأ السيطرة على المناطق التي احتلتها، والتي بصدد تأسيس لاحتلال مناطق ثانية إذا سمح لها الأمر، وإذا تعثرت عملية التفاوض والمسار الدبلوماسي مثلا. هناك ضغط

0: أمريكي يمنع إسرائيل من التوغل، وهو الذي كان يمنعها من الدخول إلى علي الطاهر. فإذا إسرائيل، هذا جوابا على سؤالك، ترسيخ للسيطرة أو تثبيت للسيطرة على المناطق التي احتلتها تمهيدا للدخول إلى مناطق أخرى. أما فيما خص الشق الثاني، لماذا يتصرف حزب الله؟ أصلا هذا الحزب يتصرف في كل شيء خلاف الطبيعة. أنا قلت لك كان يعتبرها قلعة الصمود وبقعة الدفاع الأساسية عن كامل الجنوب، والآن ينكر كل ذلك. حزب الله حالة رفضية مرتبط بكل شيء بإيران، كيف تسيره وكيف تأمره يسير؟ وللأسف الدولة اللبنانية حتى الآن لم تستطع إخضاع هذا الحزب لإرادتها، وأصلا كانت تلة علي الطاهر من ضمن الأمور المقترحة أن يسلمها حزب الله للجيش اللبناني، ويتجنب هذه البهدلة إذا جاز التعبير، ويتجنب هذا الإحراج. وأشرف له أن يستلمها الجيش اللبناني من أن يستلمها الجيش الإسرائيلي، لكنه كذلك رفض، فاستلمتها إسرائيل تمهيدا للإسلام مناطق كثيرة أخرى. هذه المنطقة وخسارة هذه المنطقة تعد بالنسبة لي عسكريا واستراتيجيا خسارة حزب الله للقيادة والتحكم في كامل الجنوب، شماله وجنوبه، شمال الليطاني وجنوب الليطاني. البقعة الوسيطة خسرها حزب الله وكسبتها إسرائيل كي تلعب بها على ملعب التفاوض مع لبنان في روما المزمعة قريبا.
1: شكرا جزيلا لك. من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. وفي نشرتنا بعد الفاصل، حصيلة ضحايا فيضانات نيبال تقترب من 1300 قتيل والمفقودون أكثر من 5000.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9:00 على شاشة العربية.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بيزنس.
7: إلى الجزائر، حيث تواصل فرق الحماية المدنية محاولة إنقاذ الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر ارتوازي في منطقة الركن ببلدية الغسول في ولاية البيض بالجنوب الغربي للبلاد، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية. الفرق المختصة تمكنت من تحقيق تقدم ميداني ملموس عبر استكمال مراحل متقدمة من الحفر الموازي للبئر، بالرغم من التعقيدات الصخرية وطبيعة التربة المركبة. والد الطفل أيوب روى للعربية تفاصيل اللحظات التي سبقت سقوطه وكيف تمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه في البداية قبل أن ينقطع صوته، مؤكدا أن عائلته لا تزال تتمسك بأمل العثور عليه.
8: شوف أخوه جبع عليه في التراب الحاسم مردم من الطرف مقطب واحد المقطع، كي مقطب ذلك المقطع هو طلع فوق السماء، طلع قال لك هو قصده هي جبع.

0: شوف خوه مسحب يطلع شوي ترفد. ايوه طاحت به الرات بيك سموه. هيك زقيت عليه تكلمني قال لي بابا خرجني نوبه يبكي نوبه طلعني. ايا عيطت للحمايه المدنيه وجاوا هنايا وعاودوا ثاني ما زقوا عليه وتكلموا. عاودت كنت عاسم مسحب به ما يخافش كنت مسحب مسرجل فيه به ما وين ما نزق عليه نقول ايوب ما تخافش نضرب يطلعوه. وهو ذولا الضوايا ثاني وصلت الضوايا قال لنا وصلت الضوايا وشدها ايوه وكي طلع الضوايا اطلقها. اي احنا كان فوق الرمبي تاع التراب كي كان فوق الرمبي تاع التراب احنا قلنا واش تاهي قال واش نديروا له لان البيزا هذيك تاع دورنا عليها حيفات حيفات تاع الفراش هذا دورنا ما قلناها باجي على فم الحاسين شيء كي عمرناها درناها في الحاسي ولعنا قلعنا التراب قبل خافكوا كل واحد يقلع من جهه يجبد من جهه هو امري تاع تراب معرم. ايوه كي جي قلعنا التراب عاودنا وصلحنا ونقينا عاود زقيت عليه ما تكلمنيش من ذيك الساعه هذه قصته.
1: من ولاية البيض الجزائرية ينضم إلينا مراسل عربية أحمد خير الدين. أحمد مرحبا بك. ما الجديد الذي وصلتم إليه حتى الآن في عملية البحث والوصول إلى أيوب؟
2: مرحبا خالد. الجديد هو الآن الدور على فرق الإنقاذ في الأماكن الوعرة للحماية المدنية التي باشرت منذ قليل آخر الرتوشات من أجل الوصول إلى النقطة المسخرة أو المسطرة عفوا ضمن الخطة الاستباقية التي وضعتها مختلف السلطات المحلية والأمنية قبل الشروع في عملية الحفر. بعد الانتهاء من عملية الحفر البئر الموازي الذي أشرفت عليه أو قامت به مصالح الحماية المدنية بإشراك هذه الآلات المتخصصة في مثل هذه العمليات، تقوم الآن في هذه الأثناء فرق الإنقاذ والتدخل في الأماكن الوعرة للحماية المدنية بعملية الحفر اليدوي في النقطة المستهدفة أي النقطة التي يتم من خلالها إخراج الفتى أيوب البالغ من العمر 10 سنوات. قد تكون هذه المقدمة ربما توحي إلى أن عملية الوصول إلى أيوب قريبة، لكن حسب المعطيات التي استقيناها من رجال الحماية المدنية قد تستغرق هذه العملية ساعات وقد تستغرق أيضا أيام إذا كان هناك بعض الأمور المفاجئة أو غير المحسوب لها خاصة فيما يتعلق بالبيئة الترابية أو الصخرية لهذه المنطقة أو تساقط بعض الأطربة أو أي عامل مفاجئ من شأنه أن يعطل هذه العملية. لكن يبقى هناك أمل بأن يصل رجال الحماية المدنية وكل السلطات التي تشارك في هذه العملية جهود إنقاذ الطفل أيوب، تبقى هناك أمل في الوصول إليه في الساعات القادمة وعلى أمل أكبر أن يكون أيوب حي ويعود إلى أهله. تبقى كل الفرضيات أمام باب الاحتمالات وننتظر جميعا من هذا المكان في هذه الحفرة التي سقط فيها أيوب تفاصيل ومستجدات هذه القصة التي ألمت بمنطقة الركن ببلدية الغاسول في ولاية البيض جنوبي غربي الجزائر.
1: طب ماذا يقول أو تقول عائلة الطفل أيوب الآن؟
2: نعم خالد لم أسمعك عفوا.
1: تسأل عن موقف عائلة الطفل الآن وهم يتابعون هذه العمليات.
2: خالد من خلفنا أهالي وعائلات وأقارب عائلة الطفل أيوب وبعض المواطنين الذين قدموا من مختلف الولايات المجاورة ومختلف ولايات الوطن من أجل الدعم والمساندة ومؤازرة هذه العائلة. كلهم يترقبون ما ستحمله الساعات القادمة من تفاصيل، ينتظرون بارقة أمل أو خبر يتم من خلاله ربما تبشيرهم أو إبشارهم بأنه سيعود إليهم أيوب حيا أو سيصل إليه رجال الحماية المدنية بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية الأمنية والعسكرية المتواجدة هنا والتي تقوم بدور كبير جدا منذ الساعات الأولى من أجل إنقاذ أيوب أو الوصول إليه رغم صعوبة المنطقة والبيئة الصخرية التي تتميز بها هذه المنطقة في ولاية البيض تحديدا.
1: شكرا لك أحمد خير الدين مراسل العربية من ولاية البيض الجزائرية. من نعود معكم إلى حرب أوكرانيا، نتابع هذه الصور أيضا التي وصلتنا قبل قليل من كييف، حيث استهدفت

سيارة روسية مقر جهاز الأمن العام الأوكراني.

0: في نيبال ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات إلى 1287، وبلغ عدد المفقودين 5083، كما نجحت فرق الإنقاذ في إخراج عاملين من داخل نفق كهرومائي يقع بين مقاطعتي نواكوت وراسوا شمالي البلاد، بعد أن حوصر لعدة أيام تحت الأرض جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة قرب الحدود الصينية. هذا وتسببت الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي في خسائر لا تقل عن 2,560,000,000 دولار وفق رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. أختم بالعناوين. جبهة تعز تشتعل وقائد عسكري يمني يكشف للعربية العثور على جثث مرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع الحوثيين. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية تواصل جهود باكستان وقطر وعمان لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران.
1: طلع ألف مبروك إن شاء الله عقبال كل الأسرة، ما يبقى حدا بالسجون الإسرائيلية.
0: لبنان يتسلم عبر الصليب الأحمر 5 أسرى من إسرائيل وجولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين الأسبوع المقبل. وروسيا تصعد في كييف وتستهدف مقر جهاز الأمن الأوكراني العام. فرق الإغاثة الجزائرية تواصل جهود إنقاذ الطفل أيوب بعد نحو يوم ونصف على سقوطه في بئر ارتوازي، والعربية تواكب وتلتقي والده. ناتو هذه الساعة نادين خماش تعود معكم على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: هل كان القرار قرارك بالانضمام الاستخبارات أم تم تجنيدك؟
3: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
4: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. It's my dernière ligne de défense.
3: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
4: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
3: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
4: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
3: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
4: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
3: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الليلة 6:30 على شاشة العربية. FM

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: جبهة تعز تشتعل وقائد عسكري يمني يكشف للعربية عن العثور على جثث مرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع الحوثيين. لبنان يتسلم عبر الصليب الأحمر 5 أسرى كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية، ومفاوضات جديدة تنطلق في روما قريبا. تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا على الجبهات بالتزامن مع حراك أمريكي لاستئناف المفاوضات. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن الطرزي، مرحبا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نبدأ هذه النشرة من اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على تبة مكاحنة غرب تعز، فيما تشهد جبهة الكدح القريبة اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي، مع استخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وبالتزامن تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الطوير في مديرية مقبنة غربية تعز. وأفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية استحضرت تعزيزات إضافية لتأكيد التقدم في جبهة تعز.

0: وأضاف أن القوات اليمنية صدت هجمات الميليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غرب تعز. القائد العسكري في القوات المسلحة اليمنية العميد حمود الأصبحي أكد للعربية وجود جثث لمرتزقة أفارقة، قال إنهم كانوا يقاتلون مع ميليشيات الحوثي في تعز.
1: نعم، وجودوا من ضمن القتلى من الأفارقة موجودين في من ضمن القتلى موجودين، خاصة اليوم الصباح شفناهم.
0: كان هذا القائد العسكري في القوات المسلحة اليمنية العميد حمود الأصبحي. هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح جديدة واسعة للسكان.
2: الحوثة يضربوا القرى والقرى السكنية والمواطنين، ضربوا كل شيء، يضربوا من جنب، يعني ما يفرق لا بين مواطن ولا بين رعوي ولا بين أي حاجة، كله ضرب عشوائي على المنازل وعلى البيوت، ضرب عشوائي.
3: نازح من فين؟
2: من الكدحة.
3: إيه اللي حصل؟
2: حصل الحوثيين ضرب طائران مسير وهزرات ولفق البيوت ولفق النسوان ولفق يعني مشردين.
4: صحنا ضرب من الحوثي.
3: وين رايح؟
4: الحين النشمة.
3: طب الضرب كان ايه؟ يعني الضرب كان شكله عامل ازاي؟
4: ضرب كله هزرات ومدفعيات وسلاح ثقيل.
0: كان هذا جانبا من حديث موفد العربية أحمد بقاتو لعدد من المدنيين النازحين الفارين من مناطق القتال. هذا وشهدت جبهة حيس جنوبية محافظة الحديدة مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة إثر هجوم حوثي من 4 محاور وبست موجات متتالية. مصادر عسكرية أفادت بأن القوات المسلحة اليمنية صدت الهجوم الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات واعتقلت نحو 30 عنصرا من الحوثيين، فيما قتل نحو 15 من أفرادها. وأضافت المصادر أن الهجوم سبقه إطلاق 8 صواريخ باليستية أصاب أحدها مطعما عند مفرق المخ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما تسبب القصف الحوثي على القرى والمزارع بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع باتجاه مدينة حيس والمناطق الجنوبية. من الرياض ينضم إلينا الصحفي اليمني رماح الجابري. أهلا بك معنا أخي رماح، حدثنا عن مستجدات الأوضاع التي تتابعونها في مختلف الجبهات في القتال بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي، بما يتضمن ذلك من مرتزقة أفارقة يقاتلون إلى جانب هذه القوات.
5: نعم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. الميليشيا الحوثية كانت قد بدأت عمليا أو ميدانيا هجوما عسكريا واسعا ضد القوات الجيش في تعز في محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأسابيع والأسابيع الماضية، ولا سيما عندما دخل سلاح الجو المسير في المعركة ضد الميليشيا الحوثية وكبدها خسائر فادحة، ما جعل معنويات مقاتليها منهارة. وكانت ركزت ربما على واحدة من الجبهات تحاول أن تعوض خسائرها أو تعوض الروح المعنوية بالنسبة لمقاتليها وموقفها العسكري والسياسي، بعد أن ظهرت كطرف هش وطرف ضعيف تحاول من خلال هذه المواقع. فالذي حصل كان هناك تقدم لعدد من المواقع من قبل الميليشيا الحوثية، إلا أن بفضل الله كان الجيش أظهر تماسكا كبيرا وتلاحما شعبيا والتفافا وتناغما من كل الجبهات وتعزيزا عسكريا أيضا من قبل مختلف الألوية والقوات العسكرية بما فيها ألوية العمالقة أو غيرها.
0: إذن أنتم تتوقعون خلال الساعات والأيام المقبلة أن تستمر هذه العمليات القتالية وربما توسع في الجبهات على الأقل من الجانب الحكومي في هذه المسألة، أم ترى أن العمليات ما زالت منحصرة فقط في إطار الرد والتصدي والردع؟
5: نعم، أنا في اعتقادي أن المعارك ربما ستأخذ أو ستتوجه أو ستنتقل لمرحلة المعركة الميدانية، لكن هي حاليا لا تزال في إطارها في مرحلة الصد والردع. وربما أن الميليشيا الحوثية

0: تستعجل المعركة للمحاولة أو محاولة لأن تستفيد من الظروف الدولية والإقليمية، ولا سيما أن الميليشيا الحوثية اليوم هي جزء من محور إيراني تتناغم مع الميليشيات في العراق والحرس الثوري، بل الميليشيا الحوثية تتصرف وكأنها جناح عسكري أو وحدة عسكرية تابعة للحرس الثوري، ولذلك تريد ربما أو تستعجل المعركة للاستفادة من الظروف الدولية والإقليمية، إلا أن القيادة العسكرية اليمنية والقيادة السياسية ربما أن ترى أن ليس للميليشيا الحوثية الحق في اختيار مكان وزمان المعركة، وأن لها تقديراتها السياسية التي أيضا ترتبط بالظروف الإقليمية والدولية، ولذلك كانت الحكومة أو الجيش اليمني لا تزال في إطار مرحلة الصد والردع، وأن المعركة ستزداد في يوم من الأيام.
1: لماذا ترتبط مواقف الحكومة اليمنية بالتجمعات الدولية بالمواقف الدولية إذا كانت تواجه خصما على أرضها يحتل جزء كبير من أراضي اليمن، ليس الأغلبية بطبيعة الحال، لكنه يحتل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، واليمن يعني صبر كثيرا ليتلقى مساعدات من المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية وهي طويلة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بالمستوى الذي كانت تريده الحكومة اليمنية. اليوم إذا أخذت الحكومة زمام المبادئة والمبادرة وقررت التصدي للحوثيين، ما الذي تنتظره من المجتمع الدولي، ولماذا تعول كثيرا على هذه المواقف؟
0: نعم، أنا في اعتقادي أن المعركة في اليمن لم تعد يمنية 100%، بل لها ارتباطاتها الإقليمية والدولية،
1: صحيح.
0: والحكومة اليمنية بحاجة إلى الإسناد الكبير من قبل الإقليم في معركتها ضد الميليشيا الحوثية، سواء بالسلاح النووي، لأن الميليشيا الحوثية استفادت خلال السنوات الماضية من خلال مراكمة مختلف أنواع الأسلحة، ربما دخلت فيها أطراف دولية سلحت الميليشيا الحوثية مختلف أنواع
1: يعني
0: الأسلحة. ولذلك الحكومة اليمنية ولذلك الحكومة اليمنية بحاجة إلى تسليح نوعي في مختلف جبهات القتال، وهذا يتطلب أن يكون هناك دعما دوليا إقليميا للمعركة. النقطة الأخرى أن المشهد السياسي في اليمن كانت المجتمع الدولي يمارس ضغوط دولية على الحكومة اليمنية بما فيها الاتفاق ستوكهولم وغيرها، مما يعني في إطار التعامل الدولي كانت الحكومة تخضع لكثير من الضغوط الدولية التي تمارس ليس على اليمن فقط أو الحكومة اليمنية فقط، بل على تحالف دعم الشرعي أيضا بقيادة المملكة العربية السعودية، ولذلك ليس الحكومة اليمنية قد لا تمتلك القرار 100% في إطار العمل العسكري ضد الميليشيا الحوثية، وهي مرتبطة إقليميا بتحالف دعم الشرعية وأيضا بالمجتمع الدولي.
1: يعني نحن نتحدث ليس عن قرار سياسي ولا عن إرادة سياسية، هذا ما تحتاجه اليمن، نقول إن ما تحتاجه الآن القوات اليمنية الحكومية هو التعزيز بالأسلحة، لكنها اتخذت القرار بالمضي قدما في هذه المواجهة، وستكمل أم ستتوقف عند مرحلة ما؟
0: الحكومة اليمنية ماضية في تحقيق الهدف الأسمى الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني، وهو الخلاص من الميليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة وصولا إلى العاصمة صنعاء وهزيمة الميليشيا الحوثية والوصول إلى كهوف مران. الحكومة اليمنية هذا هدف لن تتخلى عنه وستسعى من أجله بكل الوسائل والطرق المتاحة، إلا أن عملية التوازن والموائمة بين الاحتياجات اليمنية وبين المراعاة الظروف الدولية ليست يعني تنازل أو تراخي أو تراجع عن هدف المعركة الوطنية ضد الميليشيا الحوثية. ربما قد تكون الظروف حاليا، لأن الميليشيا الحوثية حاليا في تناغم مع ميليشيات العراق، ميليشيات إيران في العراق، والنظام الإيراني أيضا لديه من الهامش ما يمكنه المناورة والتحرك عسكريا، أقصد مثلا إذا ما كان هناك، لأنه حاليا القوات اليمنية هي قوات تقودها لجنة عسكرية مرتبطة بالقوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية. هذه القوات عندما تتحرك سيكون هناك ضغط كبير من قبل الميليشيات الإيرانية في مختلف العراق، في إيران، في الحوثي، والحوثي فقط يمكن أن يعلن

0: بيانات التبني لهذه العمليات العسكرية التي سواء تستهدف المملكة العربية السعودية أو تستهدف مواقع عسكرية في أي بلد كان.
1: الصحفي رماح الجابري كنت معنا من الرياض، أشكرك شكرا جزيلا. وعبر الهاتف ينضم إلينا مفدى العربية أحمد بقاتو. أحمد أهلا بك معنا، هل تسمعني؟ أهلا بك أحمد، أنا لا أعرف أنت معي من أي منطقة، لو إن كان بوسعك أن تقول لنا أنت موجود الآن في أي مكان.
2: بالكدحة.
1: في الكدحة، نعم. عمليات كثيرة اليوم كانت في الحدث في الكدحة، وأخبار كثيرة يعني كنا نتابعها خلال الساعات الماضية، وشاهدنا قبل قليل وأنت تشرح عن طبيعة الموقع الذي كنت موجودا فيه. أعطينا نبذة سريعة عن آخر التطورات أحمد.
2: نعم، آخر التطورات، القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها استعادت تبة الخزان بجبل حبشي، وأيضا تبة مكحنة، وهذه التبة هي تبة قريبة على أطراف جبل حبشي، وكذلك أجزاء من جبل النعمان. إذا نتحدث عن نجاح القوات المسلحة اليمنية في استعادة بعض المناطق التي خسرتها في بداية المعركة ما بين القوات المسلحة اليمنية.
1: فقد أحمد تسمعني؟ أحمد هل أنت معي أم تسمعني؟ أم يبدو أننا فقدنا الاتصال؟
2: جبل نعمان هذا له أهمية.
1: أسمعك، تفضل تفضل تفضل.
2: تبة النعمان أو جبل النعمان هذا هو جبل وتبة حاكمة واستراتيجية، كونها تشرف على مناطق هامة. نتحدث عن سوق البيرين وكذلك الكدحة، وأيضا وصولا إلى بني بوكاري، كل هذه المناطق، وأيضا الطريق أو الخط الواصل ما بين تعز وما بين الكدحة، لذلك هو تبة استراتيجية وتبة حاكمة.
1: طيب، شاهدناك تتحدث إلى عدد من النازحين، واستمعنا إلى جزء من هذه المقابلات قبل قليل، ما الذي شعرت به وما الذي قاله لك النازحون الفارون من مناطق القتال أحمد؟
2: يعني هذا هو أسوأ ما في الأمر، النازحون الذين يتقاطرون بصورة مستمرة، يعني كل دقيقة العديد من السيارات التي تحمل النازحين الذين نزحوا من بيوتهم، فضلا عن النازحين الذين فروا من مخيمات النزوح. نتحدث عن الآلاف الأسر التي تعاني الآن جراء هذا الاستهداف لهذه المناطق، وجميعهم أجمعوا على الهواء مباشرة. كنا نتحدث معهم أنهم فروا من ضربات الحوثي على المناطق المدنية والقذائف التي تسقط عليهم، لكن الأسوأ والأكثر والمأساة الأكبر هي وجود بعض الأسر التي لا تستطيع أن يعني تؤجر سيارة تنتقل بها إلى مكان آخر، فتنزح سيارة على الأقدام. وجدنا امرأة كبيرة وأخرى معها طفلة تحملها، وحتى الماشية أخذوها سيرا على الأقدام تسير معهم، لا يعرفون إلى أين يذهبون. إحداهن تقول يعني أنزح للمرة الخامسة، تنزح من مكان إلى آخر إلى آخر. فهذا هو أسوأ وأكثر الأمور صعوبة فيما نراه من هؤلاء. حتى أنا وجدت رجلا يبكي، بكى معنا على الهواء عندما تحدث، وقال أن يعني الناس أو المواطنون تركوا بيوتهم، البعض باع المواشي الخاصة به بأسعار زهيدة للغاية ليترك المكان ويهرب، يعرف لا يعرف أين متى سيعود. يعني أوضاع مأساوية وصعبة للغاية، المواطن في هذه المعارك والخاسر الأكبر.
1: نعم، وهذا فضلا عن العالقين الذين لم يستطيعوا الخروج أو النزوح، لم يمتلكوا مثلا سيارة أو تكاليف للانتقال والمغادرة. مفدى العربية أحمد بقاتو كنت معنا من الكدحة، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد، نواصل تقديم هذه النشرة من استوديوهات العربية FM من الرياض. وإلى آخر تطورات حرب إيران، إذ أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن باكستان، قطر وعمان تواصل جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لوقف التصعيد. وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى مؤخرا اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بهذا الصدد. في غضون ذلك، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التذكير بأن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية في إيران. وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية، قال ترامب إن قوة الفضاء الأمريكية تراقب منطقة جبل الفأس.

0: pickaxe mountain.
1: Right.
0: But the three sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. Very effective.
2: وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي وأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وأضاف أن عشرات السفن المحملة بالنفط تمر يوميا عبر المضيق.
0: And it is the Middle East. And we've done that. Look, we control the Hormuz Strait. We have great control over the Hormuz Strait. We're taking out 30-40 boats a night.
2: كان هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي جديد عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى دعم الحصار المالي على إيران. وقال بيسنت في تدوين إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر، وستمنع مع حلفائها النظام الإيراني بحزم من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه. وأضاف بيسنت أن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة مالي متبق للنظام الإيراني. أما جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقد شدد بدوره على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وطمأن العالم بأن النفط والغاز عادا للتدفق تقريبا إلى مستويات ما قبل بدء النزاع. لكن فانس رفض الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تسليح المعارضين الإيرانيين، بينما أكد أن جميع الخيارات ما تزال مطروحة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن البحرية الأمريكية تواصل التطبيق الصارم للحصار الأمريكي على إيران، فيما تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا واسعا. نتابع المزيد في هذا التقرير.
3: منذ يوليو الماضي لم تعد كل السفن قادرة على إكمال طريقها نحو الموانئ الإيرانية، فالقوات الأمريكية تفرض قواعد جديدة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إنها وحتى 3 سبتمبر الجاري غيرت مسار 87 سفينة تجارية وعطلت 3 أخرى وصعدت على متن 2 للتأكد من امتثالهما لإجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية. والحصار لا يشمل فقط موانئ إيران على الخليج العربي ومضيق هرمز، ففي المضيق حكاية أخرى وعملية معقدة تدير حركة السفن التجارية العابرة له. فهرمز لم يغلق بالكامل، لكن المرور فيه بات محكوما بقيود ومخاطر من جهتين. فإيران وفق رويترز أدرجت 56 سفينة على قائمة تعتبرها غير ممتثلة لمعاييرها، وتهدد المخالفة منها بالغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة إذا حاولت العبور. وفي المقابل تحصل سفن أخرى على موافقة إيرانية للمرور، وتحكم قرار الموافقة على عبورها غالباً العلاقات السياسية بين طهران والدول المالكة لهذه السفن. أما أمريكا فتفرض حصاراً على الموانئ والسفن الإيرانية وتقول إنها تتيح للسفن المحايدة العبور، وتؤكد أنه لولاها لحصلت كارثة طاقة عالمية.
4: Last night, 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis.
3: لكن وفي ذات الوقت يبدو أن أمريكا تريد شركاء في تأمين هرمز، فبالإضافة لبريطانيا وفرنسا تدرس كوريا الجنوبية خيارات عسكرية للمساهمة في حرية الملاحة، بينها إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها. ف 61% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام مرت عبر هرمز العام الماضي، ما يجعل إبقاء هذا الممر مفتوحا بالنسبة إليها مسألة أمن طاقة أيضا. ومع هذا الواقع الجديد سعت طهران بحسب نيويورك تايمز إلى إقناع سلطنة عمان بمقترح يضمن تحصيلاً مشتركاً لرسوم الخدمات من السفن التجارية التي تعبر هرمز، لكن مسقط رفضت المقترح بحسب الصحيفة الأمريكية.

0: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساعدت في نقل 4 أسرى كانوا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية أعادتهم إلى لبنان، وذلك بعدما نقلت معتقلا آخر يوم أمس. وأكدت اللجنة أن دورها اقتصر على الوساطة الإنسانية المحايدة بين الجانبين، وأنها لم تتمكن منذ أكتوبر من عام 2023 من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلي، وطالبت بالحصول على معلومات عنهم والسماح بالوصول إليهم. الجيش اللبناني أعلن بدوره أنه تسلم الأسرى 4 من الصليب الأحمر الدولي في منطقة المنصوري جنوب البلاد، وأفاد مراسل العربية في وقت لاحق أنهم وصلوا بالفعل إلى ذويهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعرب عن شكره للولايات المتحدة والجهات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وشدد عون على ضرورة استكمال الخطوات المنصوص عليها في إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، وشدد على استمرار العمل لتحقيق المطالب الوطنية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية بحسب تعبيره. وكانت مصادر للعربية أفادت بأن لبنان قدم للجانب الإسرائيلي في المقابل خرائط تتعلق بمدافن يهود في لبنان خلال جلسة المفاوضات الأخيرة في روما. وكشفت المصادر عن اتفاق على تحديد موعد مبدئي لجولة المفاوضات 8 بين الجانبين في روما منتصف الأسبوع المقبل. ميدانيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عديدة في جنوب لبنان بينها زوطرة الشرقية وأطراف بلدة مفدون ومحيط بيت ليف وصربين، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد أحياء زوطرة الشرقية وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. واستهدف قصف إسرائيلي فجر اليوم بلدات المنصوري ومجد الزون وبيوت السياد، فيما أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا قذائف باتجاه أحياء في زوطرة الشرقية. وفي هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن استعادة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمراحل تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان.
1: أنجزت المهمة وتم تطهير الأنفاق من المسلحين، والآن سيستكمل الجيش الإسرائيلي تعطيل الأنفاق وسينتشر بالطريقة التكتيكية الملائمة لتثبيت السيطرة على السلسلة ومنع العدو من إعادة التموضع في المنطقة. رئيس الوزراء نتنياهو وأنا نقود نهجاً واضحاً لا يقبل المساومة، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تطبيقه يومياً. لن تنسحب إسرائيل من المنطقة الأمنية في لبنان إلى أن ينزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وتزال التهديدات التي يتعرض لها سكان الجليل. إن السيطرة على علي الطاهر خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
0: كان هذا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. من بيروت ينضم إلينا العميد وهبي قاطيشة النائب السابق في البرلمان اللبناني. أهلا بك معنا أستاذ وهبي. عميد، يعني كيف تقرأ الموقف اليوم في جنوب لبنان؟ تصريحات ما زالت تتحدث بلغة مرتفعة إلى حد كبير من الجانب الإسرائيلي، عبر عنها وزير الدفاع إسرائيل كاتس مثل ما استمعنا قبل قليل، في الوقت الذي تتمسك فيه بيروت بأهمية الذهاب إلى روما لجولة جديدة 8 من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
2: مساء الخير لك وللمشاهدين.
0: أهلا بك.
2: طبعا محطة التبادل اليوم التي حصلت مع الأسرى هي محطة للمسار الثلاثي الذي بدأ في واشنطن منذ أشهر، لذلك هذه المحطة هي تأكيد على أن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض إسرائيل لأول مرة منذ 3 عقود. قبلها كان حزب الله هو الذي يفاوض إسرائيل على الأسرى أو غير الأسرى أو ما شابه، لذلك هذا تأكيد على أن الدولة اللبنانية هي التي تمسك بزمام الأمور أولا. ثانيا، عندما يتمسك الجانب الإسرائيلي بهذه التلال المرتفعة، لأن هناك التزام في واشنطن بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان عندما تكتمل الدولة اللبنانية في السيطرة على سلاح حزب الله وتلغي سلاح حزب الله، قد يكون هناك بالأساس، نحن شهدنا أن إسرائيل احتلت كل القمم المرتفعة، وهذا عادة الجيوش تطمح

0: إلى احتلال الأنكن المرتفعة للسيطرة. لذلك أعتقد بأن احتلال جبل طاهر هي الاستكمال الاحتلالات التي سبقت في قلعة الشخيف والقنطرة وبيت يحون والمنصوري وغيرها من كل هذه المناطق العالية التي تشرف بها على جنوب لبنان، ويمكنها بواسطة من انطلاقة من هذه التلال السيطرة ومراقبة بالعين المجردة لكل المناطق التي تقع طيب. في جنوب لبنان.
1: لأتأكد من أنني فهمت إجابتك بشكل صحيح، يعني إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي لما يقول أنه لن ننسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح الحزب، وأن السيطرة على المرتفعات خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل، هل هذا التصريح ينسجم حتى هذه اللحظة مع مقتضيات ومخرجات المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، أم هي خروج عن هذه المفاوضات؟
0: لا أعتقد أنها خروج، أنا لا أؤيد الاحتلال الإسرائيلي.
1: مفهوم، لكن أقصد أنه هل تنسجم هذه التصريحات مع مضمون ما اتفق عليه الطرفين؟
0: تنسجم مع اتفاق في واشنطن أن إسرائيل لن تنسحب من الأرض اللبنانية قبل أن ينزع سلاح حزب الله. إنما لقد جربنا المناطق التجريبية وفشلت، لأن حزب الله لم يقدم على أي خطوة حتى الآن لتسليم هذا السلاح إلى الدولة أو لإعطاء الدولة الحق في المفاوضات، لأنه لا يزال يتعنت ويقول أن الذي يفاوض عنه في إيران وليس في بيروت. لذلك الحزب لا يزال متمسكا ومصرا على الاحتفاظ بسلاحه، وهو يصرح يوميا بأنه لن يتخلى عن هذا السلاح. لذلك هو أنا أعتقد كل تصريحاته هو تؤيد إسرائيل، وكأنه على اتفاق غير مباشر بينه وبين إسرائيل، أن أنت تحتل الأرض وأنا أوافق، وأنا على شرط أن أحتفظ بالسلاح. لذلك لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان قبل أن ينسحب سلاح حزب الله من كل لبنان.
1: طيب
0: الآن هذه المعادلة معروفة،
1: صحيح،
0: خاصة أنه اتفق عليها في واشنطن بإشراف أمريكا.
1: طيب عميد وهبي، أنت تعرف ونحن نعرف والجميع مدرك إلى أنه الحزب لم يعترف يوما بهذه المفاوضات، لم يؤيدها ولا بأي شكل من الأشكال، لم يقل في لحظة من اللحظات أنا سأسلم السلاح، في مقابل تمسك الدولة بضرورة حصر السلاح بيد الحكومة وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وكافة مناطق الأراضي اللبنانية لفرض السيادة. لكن هل تتوقع أن يأتي هذا الحزب مختارا وبشكل طوعي أن يقول تفضلوا هذا السلاح الذي تطلبونه مني وأنا أقبل بكل مخرجات هذه العملية التفاوضية، أم ترى أنه على الدولة أن تكشر عن أنيابها يعني بما يتناسب مع طبيعة الموقف، لكن على الأقل أن تتخذ موقفا أكثر جدية؟ لأننا لم نشاهد، يقول بعض المراقبين، هذا ليس كلامي، لم نشاهد من الحكومة اللبنانية منذ سبتمبر من عام 2024 عندما بدأ الحزب ينهار ابتداء برأس الهرم وحتى صفوف أقل، لم نشاهد تحركا لانتهاز الموقف واستغلال الفرصة من قبل الحكومة اللبنانية باستثناء مجموعة من القرارات ظلت حبيسة الأدراج.
0: طبعا أنا أؤيدك 100%. بالأساس حاولت الدولة اللبنانية بالتراضي وإقناع، أو بالأحرى الرئيس بري التزم بأنه سيسلم السلاح إلى الدولة، ولكن هذه المحاولات بالتراضي فشلت. لذلك أنا منذ عدة أشهر وفريقي منذ عدة أشهر يطالب الدولة بأن تكشر عن أنيابها كما قلت، وأن تحسم الوضع مع هذا الحزب، لأن الدولة هي الأقوى الآن، معها معظم الشعب اللبناني، معها الجيش والقوى الإقليمية والقوى الدولية. لذلك بات مطلوبا من الدولة الآن أن تحسم هذا الأمر وأن تنفذه بحزم، خاصة أن تفهم الرئيس بري بأنه لا يجوز بعد الآن أن يبقى أجر بالبور وأجر بالفلاحة كما يقولون المثل، يعني أجر بالدولة وأجر بالميليشيا. عليه أن يحسم أمره، خاصة بعد كل هذه الويلات التي حصلت في جنوب لبنان ولبيئته الحاضنة، خاصة عليه أن يحسم أمره لتسليم السلاح إلى الدولة. وإذا لم يحسم أمره بتسليم السلاح إلى الدولة، على الدولة أن تتبع الطريق الصحيح. عندما يسطو بعض المخلين بالأمن على مصرف تحاول إقناعهم بالتخلي عن الوضع أو بالإسلام، ولكن إذا لم يوافقوا عليك أن تستعمل القوة أو أن تستعمل العنف لتخليص الدولة ومن هذا وإنقاذ الدولة من كل هذه المعطيات التي زجّ حزب الله فيها لبنان منذ أكثر من 3 عقود من الويلات والحروب والأزمات والدمار.

0: والخراب وقتل الشباب وما ولم يبقى حجر على حجر في الجنوب.
1: سؤالي الأخير عميد وهبي، كان في بالأخبار أنه الجانب الإسرائيلي سلم الأسرى الخمسة، وبينهما يعني هم ثلاثة لبنانيين وسوريان، مقابل الحصول على خرائط عن مدافن ليهود في لبنان. هل نتحدث هنا عن يهود قتلوا أثناء الحروب السابقة، أم هم مواطنين سابقين يهود، أم إيش حكايتهم؟
0: منذ 50 عاماً، قبل 50 عاماً، عمت الفوضى في لبنان، تعلم ذلك. وكان هناك مواطنون لبنانيون يهود، لبنانيون منذ مئات السنين، ولكنهم يدينون بالدين اليهودي. سيطرت بعض الميليشيات على بعض الأماكن واغتالت هؤلاء العناصر، لأنهم لم يكونوا لا ينتموا لأي جهة مسلحة سوى أنهم يحملون الهوية اليهودية كمواطنين لبنانيين. لذلك وأخفت بعض الجثث، لذلك حاولت إسرائيل مرارا الحصول على معلومات، ولكن مؤخرا يبدو أنها حصلت على بعض المعلومات من الأسرى الذين وجدوا اليوم في السجون الإسرائيلية الذين أسرتهم في هذه الحرب منذ سنتين.
1: طبعا لابد من أن نشير إلى أنه اليوم القوات الإسرائيلية أسرت عددا جديدا من المواطنين اللبنانيين في الجنوب. على أي حال، العميد وهبي قطيشة النائب السابق في البرلمان اللبناني، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت.

0: إلى دعم الحصار المالي على إيران، ما الذي يعنيه هذا الانضمام وما هو التحول الذي شهده الموقف الأوروبي من هذا الملف وهذا الصراع وهذا النزاع منذ انطلاقه وحتى هذا اليوم؟ أسئلة كثيرة نطرح جانبا منها على الدكتور حسن عبيد الخبير الاقتصادي الذي ينضم إلينا من باريس. أهلا بك معنا دكتور حسن مرة أخرى. حدثنا عن أهمية هذا التحرك الأوروبي، ربما ناقشنا مع حضرتك في مناسبة سابقة شكل التحول الأوروبي في التعاطي مع مسألة مضيق هرمز وإغلاق المضيق والحرب على إيران منذ البداية. لم تبادر أوروبا بمساندة الموقف الأمريكي فيما يتعلق بجبهات القتال والعمليات الحربية التي بدأت منذ 28 من فبراير، لكنها الآن تشارك وبقوة وعلى شكل رسمي في عملية المنبوذ الاقتصادي التي تهدف إلى خنق طهران. هل هذا يعني أن إيران أو أن أوروبا تحركت عندما شعرت بأن اقتصادها وثرواتها باتت إلى حد ما في خطر؟
1: أحياتي لك عزيزي وللمستمعين الكرام. يعني بالحقيقة أوروبا لم تشارك في العمليات العسكرية، لأن هذا من حيث المبدأ، هذا مبدأ أوروبي. تحاول دائما أوروبا أن تحل الأمور النزاعات بالطرق السلمية البعيدة عن العنف العسكري، لذلك لم تشارك في العمليات العسكرية، واليوم هي تشارك في الحصار الاقتصادي على إيران، لأنها تعتقد أنه إذا ما كان هناك عقوبات على إيران ربما تجبر إيران إلى الجلوس على طاولة مفاوضات، وضمن هذه طاولة أو خلال هذه المفاوضات أن تتنازل إيران عن بعض الشروط، أو أنها يعني تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز الذي هو الشريان اقتصادي كبير جدا بالنسبة لأوروبا، وخاصة بما يتعلق بمرور الغاز القطري بالتحديد الذي كان يمر عبر مضيق هرمز إلى أوروبا. واليوم أوروبا تعيش بضائقة كبيرة جدا وشح بموضوع الغاز، لذلك هي تحاول أن تدفع إيران عبر العقوبات للجلوس على طاولة مفاوضات بالتعاون بطبيعة الأمر مع التوجه الأمريكي. اليوم خليني بس أذكر أنه العقوبات الأوروبية ليست عقاب لإيران، هناك فرق ما بين العقوبات والعقاب. العقاب هو أمر لا يمكن أن يعني يجدي نفعا، ولكن العقوبات تدفع إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما تأمله أوروبا.
0: يعني لا أدري إن كان بالفعل ستستجيب إيران لهذه العقوبات التي فرقت حضرتك بين شكلها أو تعريفها كعقوبات وبين العقوبة أو العقاب، لكن على أي حال الممارسات الإيرانية خلال السنوات الماضية والعقود الماضية الطويلة يعني أثبتت منهجية واضحة على الأقل في التعاطي مع العقوبات الدولية وإمكانية الالتفاف عليها وبناء أساطيل ظل واللجوء إلى شبكات مصرفية خفية ومشبوهة حول العالم، ليس فقط في إيران، ليس فقط في المنطقة، وإنما وصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية. أوروبا إلى أي حد بعيدة عن هذه الشبكات دكتور حسن؟ ونحن نعلم أنه حتى سنوات قليلة كانت مترددة جدا في تصنيف الحرس الثوري أو تصنيف الميليشيات التابعة والموالية لإيران على قوائم الإرهاب الخاصة بها.
1: أوروبا ليست بعيدة أبدا عن هذه التصرفات، وتعلم تماما ما يحصل في إيران، وتعلم تماما كيف تتهرب إيران من العقوبات الأمريكية بالتحديد والأوروبية، ولكن ليس عندها كل أدوات العقاب أو كل أدوات مش العقاب عفوا العقوبات وليس عندها كل أدوات الرقابة على ما يحصل في إيران. هلا في عندنا نوعين من الحركات، عندنا التحركات اللوجستية البرية والجوية التي تمر عبر المنافذ البرية ما بين إيران وبين جيرانها سواء باكستان سواء العراق سواء روسيا إلى آخره، وبين وتركيا أيضا هناك علاقات كبيرة جدا ما بين إيران وبين تركيا، وتركيا ليس لها مصلحة بإسقاط النظام الإيراني. وهناك أمر آخر أو هو البارير أو ما يسمى الخطوط أو الحدود المالية. هنا يمكن لأوروبا أن تتدخل بموضوع الحدود المالية، فنحن نعلم أن نظام سويفت مثلا هو نظام مركزه في بروكسل، وكان تم إخضاع معظم الشركات الإيرانية والمصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإيرانية إلى عدم استخدام سويفت. اليوم يتم توسيع هذا الموضوع بما يختص بموضوع سويفت. الأمر الآخر المهم هو موضوع أن المصرف المركزي الإيراني لم يتم حظره بعد في أوروبا، وربما قد يتم حظره قريبا، لا نعلم يعني هذا أمر يمكن أن تستخدمه أوروبا.

0: أمر آخر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار أن العقوبات الأمريكية يطبعها على العقوبات الأوروبية التي تتماشى في نفس الاتجاه هي ليست عقوبات اليوم على إيران بالتحديد، هي على إيران وعلى كل من يتعامل ويسهل المعاملات لإيران. لذلك العقوبات تطال الشركاء لإيران سواء في الصين، في باكستان، في العراق، في روسيا، في تركيا. هذا الأمر هو الذي اليوم هو الجديد في المعادلة.
1: طيب سؤالي الأخير لحضرتك، كان هناك تصريحات إسرائيلية يوم أمس ويوم أول أمس، وركزت كثيرا خاصة التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بأنه النظام الإيراني بات وشيكا على أن يسقط ونحن نعمل على ذلك وبقوة. هل تتوقع أن تساهم هذه العقوبات الاقتصادية المغلظة وسياسة المنبوذ الاقتصادي ومواصلة إجراءات الخنق الاقتصادي بالفعل أن تؤدي في وقت قصير إلى إسقاط النظام الإيراني؟
0: حتى تكون تعبير واضحة، هذه العقوبات والمنبوذ الاقتصادي يساهم في ذهاب النظام الإيراني نحو النهاية، ولكنه ليس هو الذي يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني. فالنظام الإيراني تعرض لعقوبات لمدة 47 سنة لم ينهار. هناك يعني بعض، خلينا نسميها الحديقة الخلفية الخفية للنظام الإيراني، سواء من كما ذكرنا من بعض الدول التي لا تريد له السقوط، الصين، باكستان، تركيا وغيرها، ربما تدعمه بطرق غير مرئية. لذلك لا أعتقد أن هذه العقوبات ستكون السبب في إسقاط النظام الإيراني.
1: لكن أنت يعني كأنه تقول يعني أنه لابد من تحرك آخر يضاف إلى هذا الإجراءات الاقتصادية إذا ما أرادت الولايات المتحدة أو الجهات الأخرى صاحبة القرار أن تصل بالنتيجة إلى سقوط النظام. ربما نتحدث هنا دكتور عن تحرك من المعارضة واحتجاجات شعبية أو عملية عسكرية كبيرة تكون قاضية.
0: عم نحكي عن ثلاث شغلات، العملية العسكرية لم تؤدي إلى نتيجة، لذلك توقف الأمريكيون عن الضرب المكثف وبدأوا بالضرب الانتقائي، لم تؤدي إلى نتيجة. العقوبات الاقتصادية العادية لمدة 47 سنة لم تؤدي إلى نتيجة، وأعتقد أن العقوبات الاقتصادية اليوم لن تؤدي إلى نتيجة. يبقى أن التحركات الشعبية، إذا ما استطاعت هذه العقوبات أن تضع المواطن الإيراني المعروف عنه بقوميته وحبه لبلده، ولكن إذا ما وصل إلى مكان انخفضت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني وانتفض في الشارع بوجه الحكومة وبوجه النظام، عندها ربما نتوقع
1: هناك مؤشرات كثيرة بالفعل على هذا الأمر. لأنه مثل ما تعلم يعني تقريبا متوسط الرواتب 125 دولار في إيران، وتكاليف المعيشة للأسرة العادية تزيد على 450 دولار شهريا، هذا إذا ما نظرنا أيضا إلى ارتفاع التضخم في إيران إلى ما يزيد على 60 أو 69%، لا أذكر الرقم على وجه التحديد. الأستاذ الاقتصادي السياسي في باريس الدكتور حسن عبيد، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، أنتم تتابعون نشرة الأخبار من استوديوهات العربية FM من الرياض. كنا نتابع قبل قليل مستجدات الملف اللبناني، تسليم أسرى، وحديث أيضا عن جولة مفاوضات جديدة هي الثامنة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في العاصمة الإيطالية روما خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. لكن قبل قليل صدر بيان عن السفارة الأمريكية في بيروت يقول: ندعو لبنان وإسرائيل إلى استمرار الزخم استعدادا لجولة المحادثات المقبلة. الحقيقة أود أن ألقي مزيدا من الضوء على هذا البيان وأهميته وما جاء فيه. ينضم إلي من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك معنا بيير. تابعت المشهد بدون شك يعني خلال الأيام والساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بجولة المفاوضات المرتقبة الجديدة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، ما هي الأولويات الأمريكية في هذه المرحلة؟
2: الأولويات الأمريكية هي بدون شك أن تبقي الطرفين على الطاولة وأن تحقق تقدما. يرى الأمريكيون أن هناك الكثير من عدم الثقة بين الطرفين. اللبنانيون يريدون انسحابات إسرائيلية والأمريكيون

0: لا يثقون بأن انتشار الجيش اللبناني على المناطق النموذجية هو أمر كاف والأداء ليس جيد بحسب الإسرائيليين. إذا الدور الأمريكي هو رعاية متابعة الحوار، محاولة مساعدة الدولة اللبنانية أكثر للانتشار باتجاه جنوب لبنان، ومواجهة أيضا النفوذ الإيراني وحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الوقت ذاته تطبيع العلاقات بين الدولتين على أمل أن يتمكن الرئيس الأمريكي، لأن هذا ما يريده الرئيس الأمريكي، أن يصل إلى سلام أو إلى نوع من سلام بينهما.
1: هناك أيضا ملف آخر كبير تتعامل معه الإدارة الأمريكية في هذه الأيام، وهو نتحدث عن تركيا والإشكال الذي حصل بعد قصف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا القريب من الحدود السورية التركية. إلى أين وصلت هذه الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية؟ وقد أعربت يعني على لسان المبعوث الأمريكي توم براك الذي غادر إلى واشنطن على ما علمنا، ولا نعرف ما مصير هذا الرجل، إن كان عندك معلومات أيضا ممكن تفيدنا فيها فيما يتعلق بمستقبله الوظيفي بعد هذا القيل إنه خلاف، لا ندري يعني على تصريحات توم براك، لكن الجديد في هذه الجهود بيير؟
0: لنقل أولا أن الخلاف على تصريحات توم براك هي اعتراضات إسرائيلية، ولا يعني ذلك على الإطلاق أنه اعتراض أمريكي. رئيس ترامب يعرف أنه على الأراضي السورية هناك خبر جيد جدا، هو سقوط نظام الأسد ووجود حكومة جديدة، ويريد أن يساعد هذه الحكومة الجديدة في الاستقرار ومنع عودة النفوذ الإيراني إلى الأراضي السورية. لذلك يعتمد الرئيس الأمريكي بشكل خاص أولا على العلاقة المباشرة مع الرئيس أحمد الشرع، ثانيا على طرفين إقليميين تركيا والأردن. لذلك نحن نرى الكثير من النشاط الأردني والتركي على الأراضي السورية. هناك مشكلة بدأت من اعتراض الإسرائيليين على الدور التركي وليس على الدور الإيراني، وهم يعتبرون أنه من المصلحة الاستراتيجية لإسرائيل أن لا تتجذر تركيا سياسيا أو عسكريا على الأراضي السورية. لذلك نحن ما شاهدناه هو نوع من ضربة عسكرية محدودة جدا من قبل الإسرائيليين، واتهموا الأتراك بأنهم يحاولون أن يفعلوا شيء لا توافق عليه إسرائيل، ويقول الإسرائيليون أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على ذلك. هم لا يحبون توم براك، لذلك الفيصل الأخير في هذه المسألة هو الرئيس ترامب. الرئيس ترامب خلال الأيام الماضية لم يبدأ الكثير من المواقف حول هذه المسألة، ولكن توم براك موجود في العاصمة الأمريكية، جاء في جولة مشاورات واسعة مع قيادات الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، ويبدو أن براك سوف يعود إلى المنطقة ويتابع مهمته.
1: طيب في السؤال الأخير، كان هناك تصريح لمظلوم عبدي مستشار الرئيس السوري، وتحدث فيه عن محادثات سورية إسرائيلية، لكنه أضاف إلى أنه هناك بعض الصعوبات التي تعترض طريق هذه المحادثات. خلينا نستمع إلى ما قاله مظلوم عبدي ثم أعود إليك إن كان لديك أي تعليق.
2: هناك حاليا محادثات بين سوريا وإسرائيل، أعتقد أن التوترات حاليا أقل وهذا أمر جيد. الأمر المهم هو أن تبقى التوترات منخفضة حتى يتم حل المشكلات. إسرائيل تصر على البقاء في المناطق التي دخلتها وتطرح شروطا معينة للانسحاب، هذه شروط صعبة التحقيق، ويبدو أن هذا سيستمر لفترة طويلة جدا حتى يتم التوصل لحل دائم.
1: كان هذا مظلوم عبدي مستشار الرئيس السوري حاليا والقائد السابق لقوات قسد. بيير، ما تعليقك؟
0: المعلومات تشير بوضوح إلى أن الإسرائيليين طلبوا من الأمريكيين أن يوصلوا بعض الرسائل إلى الحكومة السورية، وقد عبر أيضا الطرفان لبعضهما هذه المواقف خلال الفترة الماضية. الطلب الأول هو أن لا يكون هذا ما تريده إسرائيل طبعا، أن أولا أن لا يكون هناك أي انتشار كبير للجيش السوري بأكثر من السلاح الفردي جنوب دمشق. الإسرائيليون قالوا للحكومة السورية نحن لن نقبل بأي انتشار، من الممكن أيضا أن يهدد مرة أخرى منطقة شمال إسرائيل، وبالتالي هم يريدون القول للحكومة السورية لقد خرجت إيران من سوريا.

0: ولا نريد أن يكون هناك بدائل عن هذا النظام الإرهابي، وبالتالي هم يصفون تركيا بأنها إرهابية ويشككون بتصرفات الحكومة السورية. الحكومة السورية تحاول من جهتها أن تقول للأطراف: أنا أعمل على عملية استقرار على الأراضي السورية، أنا أريد أن يكون هناك استقرار من دون تصعيد.
1: نعم
0: وقد تمكنت الحكومة السورية على الحصول على وعد بأن لا يكون هناك تصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين والأتراك على أراضيها، ولكن الحكومة السورية تحتاج إلى بعض الوقت لوضع أسس متينة للأمن خصوصا في منطقة الجنوب، وتمنع التهريب الإيراني إلى الأراضي اللبنانية أو حتى إلى داخل الأراضي السورية. إذن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث، ويجب أن نبقي بعين الاعتبار الدور الأردني الإيجابي جدا في هذا الموضوع، لأنهم يقومون إلى جانب الأمريكيين بدور الوسيط وبدور المسهل للحوارات بين الطرفين.
1: مراسل العربية بيير غانم، كنت معي من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى آخر التطورات الميدانية في حرب أوكرانيا، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن قالت إنها تحمل أسلحة غربية الصنع في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. وأضافت الوزارة أن الضربات الروسية استهدفت أيضا مستودعا للمعدات العسكرية ومحطة لضخ الوقود مخصصة للقوات الأوكرانية في الميناء. وأعلنت موسكو استهداف سفينة شحن أخرى تحمل معدات عسكرية في ميناء يوجني خلال ضربات ليلية. في المقابل، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما خلال الليل استهدف منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا، وحذرت من احتمال فرض قيود على شبكة الكهرباء. على صعيد آخر، أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون الكشف عن موعدها أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. للمزيد ينضم إلينا سامر إلياس، الكاتب والباحث في شؤون روسيا وأوراسيا. أهلا بك معنا سيد سامر. حدثنا بداية عن أهمية هذه الزيارة وتوقيتها، الزيارة المرتقبة أتحدث بالنسبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتأتي مباشرة بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي يوم أمس قال إنه متحمس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن عند التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف الحرب مع أوكرانيا. سيد سامر، هل تسمعني؟

0: الو، انا سامعك مصنوع.
1: اهلا بك، اهلا بك سيد سامر، الان سمعناك، يعني الان فتحت لنا الصوت، تفضل. كنت اسالك عن اهميه هذه الزياره المرتقبه لجاريد كوشنر وستيف ويتكوف الى كل من موسكو وكييف، وهي تاتي بعد تصريحات وصفت بأنها إيجابية من الرئيس الأمريكي، قال إنه مستعد للقاء بوتين شريطة أن يكون هناك اتفاق حقيقي على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
2: نعم، هذه الزيارة أهميتها تكمن في أن الجانب الأمريكي استأنف جهود التسوية السياسية للحرب الروسية على أوكرانيا. هذه هي المرة الأولى التي يمكن أن يجتمع فيها المسؤولان الأمريكيان مع المسؤولين الروس منذ شهر فبراير شباط الماضي، حين توقفت هذه المفاوضات بعد بدء الحرب الأمريكية على إيران. الأهمية أيضا تأتي بتوقيت مهم، نظرا لأن الجانبين الروسي والأوكراني صعدا من ضرباتهما على البنى التحتية للبلدين. الجانب الروسي أبدى أيضا رغبة في استئناف عملية التفاوض، ولكن وفق الشروط الروسية، وقال إنه مستعد لإنهاء الحرب ولكنه غير مستعد لتجميد هذا الصراع. الجانب الأوكراني هدد بإغلاق المجال الجوي فوق روسيا، لذلك كان هناك نمط تصاعدي في الحرب. ربما تفضي هذه الزيارة إلى تخفيف حدة التوتر في المستقبل القريب، إضافة إلى

0: نقطة مهمة، وهي أن هذا الصراع بامتداداته في البحر الأسود يمكن أن يؤدي إلى أزمة غذاء عالمية، نظرا لتوقف معظم الصادرات الأوكرانية والروسية من منطقة البحر الأسود، أعني الحبوب والحبوب الزيتية التي تنتج الزيت.
1: يعني التطمينات التي كانت تصدر عن الجانب الروسي خلال الشهرين الماضيين فيما يتعلق بصادرات الحبوب يبدو أنها لم تكن بالفعل دقيقة.
0: نعم، هناك تراجع في حجم الصادرات من قبل أوكرانيا، كل هذا جاء بسبب ضغوط روسية من أجل حرمان أوكرانيا من مصدر مهم للعملة الصعبة. الاقتصاد الأوكراني اقتصاد زراعي يعتمد على صادرات الحبوب بشكل كبير. التوقف الصادرات الأوكرانية نحو 70% منها أدى إلى تراجع كبير في واردات أوكرانيا، وبالتالي زيادة الفاتورة على الجانب الأوروبي لدعم أوكرانيا وتثبيتها اقتصاديا وعسكريا في الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات ونصف السنة.
1: وكان هناك تحرك يعني أوروبي ربما لصرف مزيد من الأموال للجانب الأوكراني، تابعناه أمس بتصريحات أورسولا فوندرلاين. أود أن أسألك أستاذ سامر، اليوم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي كان بيقول أنه هناك مقاتلين أوروبيين يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية، هل هناك جنسيات محددة يتحدث عنها؟
0: لم يحدد جنسيات، ولكن هناك الفيلق الفرنسي كان يحارب في أوكرانيا، وكان هناك مجموعات من مقاتلين من دول أوروبية مختلفة، ولكن وأيضا من روسيا بالمناسبة، وكان هناك مشكلات كبيرة في الأيام الأخيرة بشأن الفيلق الروسي الذي حارب، ونذكر بأنه قام بعمليات اختراق في كل من بلغراد المقاطعة الروسية الحدودية وكورسك وبريانسك في العامين الماضيين. الجانب الروسي بحق في هذا الموضوع، هناك متطوعين، وفي المقابل أيضا روسيا لديها الكثير من المقاتلين الأجانب الذين انضموا أو عبر التغرير بهم بالحصول على وظائف في روسيا أو عبر التطوع المباشر.
1: نعم، وشاهدنا تقارير عرضتها العربية، مقاتلين حتى من جنسيات عربية تم استقطابهم للقتال ضمن صفوف القوات،
0: وقتل بعضهم.
1: صحيح،
0: وكان هناك أنباء أعرف يعني بالأسماء مجموعة من ممن قتلوا أثناء محاربتهم إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.
1: سبحان الله العظيم. سامر إلياس الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا، أشكرك شكرا جزيلا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: في أخبار الاقتصاد استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات اليوم على أداء متباين بعد أن أدت بيانات للوظائف جاءت أفضل من المتوقع المستثمرين إلى تعزيز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. تتجه أسعار النفط اليوم نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران من جديد الضربات العسكرية في صراعهما الذي دخل الآن شهره السابع، فيما سجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن استثمارات في قطاع أشباه الموصلات داخل الأراضي الأمريكية في إطار محادثات ثنائية واسعة بين البلدين. ظل معدل البطالة في الولايات المتحدة منخفضا عند 4.1% الشهر الماضي، في حين شهد التوظيف انتعاشا بإضافة 162 ألف وظيفة جديدة، وهو ما يعادل 3 أضعاف توقعات الأسواق وفق بيانات رسمية صدرت اليوم.

0: أخبار الرياضة.
1: في أخبار الرياضة والملاعب، ولحساب الجولة الخامسة من دوري كرة القدم السعودي، يحل الاتفاق ضيفا على أبها اليوم فيما يستضيف أهلي جدة نادي الرياض عند 9 مساء، وفي التوقيت ذاته تنطلق مباراة الهلال والشباب على ملعب الأخير. بات من المقرر أن ينتظم الكولومبي ريتشارد ريوس في تدريبات اتحاد جدة اليوم استعدادا لمواجهة النصر غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم. أخيرا، حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عائدات تجاوزت 400 مليون يورو.

من رحيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 في أعلى حصيلة من نوعها في تاريخ النادي، مع احتفاظه بالقوام الأساسي للفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي. بهذا تنتهي نشرتنا، أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: تصعيد في جبهة تعز، معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على عدة محاور. أوروبا تنضم إلى أمريكا في خنق إيران اقتصاديا، والوسطاء يواصلون جهودهم لخفض التصعيد. زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة استهداف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في كييف.
1: وين ما نصقعلك بلها أيوب ما تخافش، أنا ضبي يطلعوا.
0: فرق الإغاثة الجزائرية تواصل عملية إنقاذ الطفل أيوب العالق في البئر، ووالده للعربية لا يزال لدينا أمل.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم. نبدأ من التطورات في اليمن. استعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز. جاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي التي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربي تعز. وفي جبهة الكدحة غربي تعز وقعت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي وسط استخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح واسعة.
1: الحوثة يضربوا القرى والقرى السكنية والمواطنين، ضربوا كل شيء، يضربوا من جنب، يعني ما يفرق لا بين مواطن ولا بين رعوي ولا بين أي حاجة، كله ضرب عشوائي على المنازل وعلى البيوت، ضرب عشوائي.
2: نازح من فين؟
1: من الكدحة.
2: إيه اللي حصل؟
1: حصل الحوثيين ضرب طيران مسير وهزرات ولفق البيوت ولفق النسوان ولفق يعني مشردين.
3: سحنا ضرب من الحوثي.
2: وين رايح؟
3: الحين النشمة.
2: طب الضرب كان إيه؟ يعني الضرب كان شكله عامل إزاي؟
3: ضرب كله هزرات ومدفعيات وسلاح ثقيل.
0: هذا وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة طوير بمديرية مقبنة غربي تعز. مراسل العربية أفاد باستخدام القوات المسلحة اليمنية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مضيفا أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من كسر هجمات الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غرب تعز. إلى ذلك كشف القائد العسكري في القوات المسلحة اليمنية العميد حمود الأصبحي في مقابلة مع العربية

0: عن وجود جثث لمرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع ميليشيات الحوثي في تعز.
1: نعم، وجدوا من ضمن القتلى من الأفارقة موجودين في من ضمن القتلى موجودين، خاصة اليوم الصباح شفناهم.
0: وفي جبهات أخرى شهدت حيس جنوبي محافظة الحديدة مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة إثر هجوم حوثي من 4 محاور. مصادر عسكرية أفادت للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية صدت الهجوم الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات، كما أسرت نحو 30 عنصرا من الحوثيين، فيما قتل نحو 15 من أفرادها. وأضافت المصادر أن الهجوم سبقه إطلاق 8 صواريخ باليستية أصاب أحدها مطعما عند مفرق المخا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما تسبب القصف الحوثي على القرى والمزارع بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع باتجاه مدينة حيس والمناطق الجنوبية. من الكدحة غرب تعز ينضم إلينا موفد العربية أحمد باجاتو. أحمد، أهلا بك معنا. هل يمكن أن تعطينا تفاصيل عن الأماكن التي استعادتها القوات الحكومية وأيضا المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين؟ أحمد، عم تسمعني؟ يبدو بأنه أحمد انقطع الاتصال معه. سنعود ونتابع هذه النشرة ومن ثم نعود إليه ريثما يصبح جاهزا. سأتابع الآن من آخر تطورات حرب إيران. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن باكستان وقطر وعمان تواصل اتصالاتها في طهران وواشنطن لوقف التصعيد. وأشار المصدر إلى أن وزير خارجية إيران عباس عرقجي أجرى مؤخرا اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في هذا الصدد. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة غيرت مقاربتها لأزمة مضيق هرمز. وقالت الصحيفة أن واشنطن لم تعد تسعى إلى العودة للتفاهم المرحلي الذي طرح في يونيو، بل تريد استغلال موقعها العسكري الحالي لفرض اتفاق نهائي شامل يربط بين فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. الصحيفة أضافت أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر تشددا بعدما رأت أنها نجحت جزئيا بتأمين مرور النفط الخليجي وتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تقوم على تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية ومواصلة حصار طهران.

0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث استهدفت 3 كيانات. كما أصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما جديدا فيما يتصل بتعامل الأفراد أو الشركات تجاريا مع إيران. قبل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى دعم الحصار المالي على إيران، وقال في تدوين له إن أمريكا تثمن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بالقوي والمبكر، وأضاف أن أمريكا مع حلفائها ستمنع بحزم النظام الإيراني من تمويل طموحاته النووية وبرامجه للتسليح ووكلائه أيضا، وأن أمريكا لن تتوقف قبل قطع كل شريان حياة مالي متبق للنظام الإيراني. وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت 3 مواقع نووية في إيران، مشيدا بما أسماه قوة الفضاء الأمريكية. وقال ترامب إنها تراقب جبل الفأس وتعرف من يدخل ومن يخرج.
1: How clear are you about the nuclear materials that might still exist in Iran? Is it possible to tell how depleted they've been?
2: Yeah, well, they had 3 sites and now they may have Pickaxe Mountain.
1: Right.
2: But the 3 sites have been obliterated. But we have a thing called Space Force, which is very effective, that I started in my first term. They're very effective. And we have cameras on every major area of the first

0: 3, and we also have cameras on Pickaxe Mountain, and we know everybody that walks in and walks out.
1: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات هي خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل، مشيرا إلى أن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله في المنطقة. أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني حسن شقير جاهزية مركز العبودية الحدودي في شمال لبنان لاستقبال حركة العبور مع سوريا، بعد أن أجرى جولة في المركز الذي أعيد ترميمه وتجهيزه وافتتح رسميا من الجانب اللبناني، مؤكدا أن تجهيز المراكز الحدودية يجري وفقا لأفضل المواصفات، وأن العمل سيشمل معبر المصنع بتوجيهات من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة. شقير أشار إلى أن الجانب السوري أكد افتتاح المعبر في 9 من الشهر الحالي. قال مظلوم عبدي مستشار الرئيس السوري أن هناك حاليا محادثات بين سوريا وإسرائيل التي تضع شروطا صعبة التحقيق للانسحاب من سوريا.
2: هناك حاليا محادثات بين سوريا وإسرائيل، أعتقد أن التوترات حاليا أقل وهذا أمر جيد. الأمر المهم هو أن تبقى التوترات منخفضة حتى يتم حل المشكلات. إسرائيل تصر على البقاء في المناطق التي دخلتها وتطرح شروطا معينة للانسحاب، هذه شروط صعبة التحقيق، ويبدو أن هذا سيستمر لفترة طويلة جدا حتى يتم التوصل لحل دائم.
1: من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. بيير، ما هو الجديد في العقوبات الأمريكية؟ يعني هناك أخبار تتحدث عن بنوك تركية تسهل التمويل بين الصين وإيران، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذا الموضوع؟
3: صحيح، النظام المصرفي التركي شكل مشكلة بالنسبة للأمريكيين خلال فرض العقوبات على إيران منذ سنوات طويلة، وحاول الأمريكيون أكثر من مرة معالجة هذه المشاكل بالتعاون مع الحكومة التركية. ما شهدنا عليه منذ ساعة تقريبا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية هي فرض عقوبات على أحد البنوك بشكل خاص، الذي اتهمته الخزانة الأمريكية بأنه قد أنشئ فقط ليتلقى الأموال من الصين ويحولها إلى ذهب وبعد ذلك يعطيها للنظام الإيراني. من الواضح أن الأمريكيين يلاحقون عمليات التمويل المخفية التي يتبعها النظام الإيراني، خصوصا هذه القناة المفتوحة بينهم وبين الصينيين عن طريق بعض الدول وبعض الأنظمة المصرفية.
1: نعم، على كل، وزير الخزانة الأمريكي يقول الآن في هذا الخبر العاجل: سنواصل التحرك مع حلفائنا حتى ندفن رأس الأفعى الإيرانية. نريد أن نعرف منك أيضا خطة ترامب بعد هذا الحصار البحري والاقتصادي، بإيجاز لو سمحت.
3: الآن الرئيس الأمريكي في حالة انتظار، فرض الحصار البحري. لدينا الآن قرابة 90 سفينة لم تتمكن إيران من تحريكها من الموانئ إلى المياه الدولية أو بالعكس. هناك عدد آخر من السفن التي ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية ووضعت اليد عليها. هناك الحصار الاقتصادي والعزل، عزل النظام الإيراني عن المنظومات التمويلية حول العالم. الرئيس الأمريكي يعتبر أنه في وضع عسكري جيد، هو غير مضطر لشن عمليات عسكرية إلا إذا كان هناك تهديد آني ومباشر من قبل الإيرانيين، وهذا ما شهدنا عليه منذ عدة أيام. ويبدو أن الرئيس الأمريكي يريد أن يعطي هذه العقوبات وقتا لتعطي مفعولها.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسيرة روسية استهدفت مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف، وتحديدا المكتب الخاص برئيس الجهاز. زيلينسكي قال أنه تواصل مع رئيس الجهاز ألكسندر بوكلاد، مؤكدا وجود فرق الطوارئ في الموقع.

0: وهي تقدم المساعدة للمتضررين، كما أوضح زيلينسكي أنه أصدر توجيهات بإعداد رد ملموس ومماثل على روسيا بدعم من الجيش الأوكراني. من كير ينضم إلينا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة أهلا بك معنا، وصلت إلى مكان الاستهداف، هل يمكن أن تعطينا ما شاهدته وماذا لديك من تفاصيل؟
1: نعم ميسون، أنا أقف الآن على بعد 100 متر أو أقل في الحقيقة من المكتب الرئيسي، مكتب جهاز الأمن الأوكراني SBU الذي تم استهدافه بمسيرة روسية. هذا الاستهداف الذي يجعل الحرب تدخل إلى مرحلة خطيرة جدا وتصعيد كبير جدا غير مسبوق في هذه الحرب منذ بدايتها. الاستهداف تم للمكتب الرئيسي لجهاز الأمن، والرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أنه تم استهداف مكتب رئيس جهاز الأمن على وجه التحديد ألكسندر بوكلاد بينما هو كان في مكتبه. الشرطة الوطنية من هذا الاتجاه، الآن هنالك سيارة للشرطة تغلق الطريق في هذا الاتجاه ذهابا، طبعا إيابا يمكن للسيارات أن تتحرك، ولكن ليس من منطقة الاستهداف نفسه وإنما من الطريق الفرعي يمكنها الخروج من هذا الاتجاه. على بعد حوالي 50 متر أيضا ضربت حاجزا الشرطة، وجهاز الأمن وأفراد جهاز الأمن منتشرين في المكان يغلقون الطريق ولا يسمحون بالوصول إلى موقع مكتب رئيس جهاز الأمن.
0: طب هل رئيس جهاز الأمن سليم أم مصاب؟ لأنه زيلينسكي قال بأنه اتصل فيه، تواصل معه.
1: نعم، ألكسندر بودلاك هو بخير، لم يصب بأي أذى، والتقى في الحقيقة بالرئيس فلاديمير زيلينسكي وناقشوا الرد الممكن لهذا الهجوم الغير مسبوق، وتم الاتفاق بالفعل كما أعلن الرئيس قبل حوالي 3 أو 5 دقائق فقط. أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أنه تم تحديد الأهداف المتوقعة للرد على هذا الهجوم، وأن وقت التنفيذ سوف يتم اختياره لتحقيق النتائج، وأما الأهداف نفسها فقد تم تحديدها. نعم. بعد أن تلقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي تقريرا من رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بودلاك. كما قلت هنا ينتشر أفراد جهاز الأمن بالملابس المدنية، يعني بالزي المدني، يتحركون في المكان، يمنعون التصوير تماما، يمنعون توجيه الكاميرا إلى موقع الاستهداف، يمنعون حتى استخدام الهاتف للمواطنين، هم منتشرون بكثافة في هذا الموقع. وعندما تقدمنا تم إخطارنا بأنه يجب علينا أن نتراجع قليلا إلى هذا الموقع الذي يمكن منه التصوير أو حتى الخروج في مباشر، ولكن التقدم ممنوع.
0: شكرا لك من كيف مراسل العربية حذيفة عادل. في الجزائر تواصل فرق الحماية المدنية محاولة إنقاذ الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر ارتوازي في منطقة الركن ببلدية الغاسول في ولاية البيض بالجنوب الغربي للبلاد، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية. الفرق المختصة تمكنت من تحقيق تقدم ميداني ملموس عبر استكمال مراحل متقدمة من الحفر الموازي للبئر بالرغم من التعقيدات الصخرية وطبيعة التربة المركبة.
2: شوف اخويا شبع عليه في هي التراب الحاسم مردوم من الطرف مغطي بواحد المقطع، كي مغطي ذاك المقطع هو طلع فوق السما طلع قال لك هو واش قصده هي جبه باه يشوف خوه مسحب يطلع شويه يترفد. ايوا طاحت به هذيك السما هي كي زقيت عليه تكلمني قال لي بابا خرجني نوبه يبكي نوبه طلعني. ايا عيطت للحمايه المدنيه وجاوا هنايا وعاودوا ثاني ما زقوا عليه وتكلموا، وعاودت كنت عاسه مسحب به ما يخافش، كنت مسحب نسرجل فيه به ما وين ما نزق عليه نقول لها ايوب ما تخافش راه نضرب يطلعوه، وهودوا له الضوايا ثاني كي وصلت الضوايا قال لنا وصلي الضوايا وشدها. ايوا وكي طلعوا الضوايا اطلقها. ايا احنا كان فوق اللومبي تاع التراب، كي كان فوق اللومبي تاع التراب احنا قلنا واش تاهي، قالوا واش تاهي نديروا له، لان البيزه هذيك تاع دورنا عليها حيفات حيفات تاع الفراش هذا دورنا ما قلناها باش تجعلها فم الحاسين ايش كي عمرنا درنا في الحاسي ولعنا قلعنا التراب قبل خاف كل واحد يقلع من جهه يجبد من جهه هو اللومبي تاع التراب معرم. ايوا كي جي قلعنا التراب عاودنا وصلحنا ونقينا عاود زقيت عليه ما تكلمنيش من ذيك الساعه.
0: انتهت النشرة، نلتقي في الأسبوع وما بعد في أمان الله.

0: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبار؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفيه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
5: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
4: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
5: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
4: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وغلا أبو أحمد.
0: بروح على القضية الفلسطينية. خلال هذا السرد التاريخي الطويل، يمكن تكلمنا أكثر من مرة حول هذا الموضوع. كان الحل السلمي أفضل أم الخيار العسكري؟ خلينا نروح تاريخيا منذ وعد بلفور.
1: نعم أبو أحمد، لأهمية القضية معروف، لربما لولا القضية الفلسطينية لتغيرت أمور كثيرة في الأوطان العربية. وبالتالي خلينا نرجع للبدء، وعلينا أن نعلم أن المسار السياسي هو كحال المسار الحسابي. بالحساب أنت لا تستطيع أن تحل معادلة حسابية إذا افترضت منذ البداية أن 1+1=5، كل ما يبنى بعد ذلك يهدم لأنه الأصل خطأ. تكلمت منذ قليل عن وعد بلفور. نعم، السردية العربية هي بهذا الشكل، كان هناك وعد بلفور أعطى من لا يملك من لا يستحق، وكان يعني نهاية هذا الوعد أو الهدف من هذا الوعد إنشاء دولة يهودية. هذه السردية العربية، خلينا نشوفها هل هذه سردية

0: حقيقية أم غير ذلك، لأن إذا أخذناها كمسلمة وبنينا عليها أمر جيد، إنما ماذا إذا كانت المعادلة منذ الأساس معادلة غير صحيحة؟ أولا لا يوجد شيء اسمه وعد بالفور، هذا مش بالفور بروميس، هذا كان بالفور ديكلاريشن، ديكلاريشن حتى لرجل أعمال اللي هو روتشايلد، وبالتالي أنتوني إيدن قام بمثله بسنة 43، قدم 28 مايو 43 قدم وعد في البرلمان حرف بحرف وكلمة بكلمة من وعد بالفور، ومع ذلك احنا ما عملنا فيه شيء. إذن هذا الديكلاريشن بذاته ما يعمل وطن. شيء أهم من هذا بكثير، هذا الديكلاريشن ما في دولة يهودية مستقلة، هذا وطن قومي. وخلينا نقول شنو الوطن القومي، الوطن القومي اليوم كردستان بالعراق وطن قومي للأكراد ضمن الدولة العراقية، بلوشستان أو بإيران أو كردستان بإيران هذه أوطان قومية، أكثر من ذلك الاتحاد السوفيتي بأكمله قائم على أوطان قومية. إذن الوطن القومي لو تعاملنا معه بطريقة موجبة وصحيحة ما أضر بنا شيء. أقول لك هم أكثر وأكثر بال28 لما بعد 1917 وبدأت القلاقل بسبب رد الفعل اللي خلقه أمين الحسيني، ستالين قال يبا تعالوا أنا أنشئ وطن قومي لليهود ضمن الاتحاد السوفيتي، لا حاجة لوعد بالفور ولا شيء، وأنشئ وطن قومي بأقصى الشرق السوفيتي، وطن قومي لليهود، وخلى اللغة اللي فيه يدش اللي هي اللغة اليهودية. إنما اليهود لسببين قرروا أنه لا والله ما يحتاجوا هذا الوطن، أو ما ارتحلوا له بالطريقة اللي ارتحلوا لفلسطين. السبب الأول هو نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي، تدري نظام اشتراكي الدولة تملك فيه كل شيء، بينما اليهود بطبعهم التعامل يعني دائما هم أهل اقتصاد حر وتجارة وإبداع وابتكار، فقالوا إذا رحنا حق الاتحاد السوفيتي ضغط علينا ستالين وبالتالي يعني لا نستطيع ممارسة تجارتنا وغيرها. الأمر الثاني أنه ما في مرجعية دينية حق شرق الاتحاد السوفيتي، للمعلومة الإقليم إلى الآن موجود، وأن تناقص اليهود فيه مع الهجرات من الاتحاد السوفيتي إلى عدد قليل، وبالتالي القضية أنه كان بإمكاننا أن نتعامل بإيجابية وبطريقة سلمية مع هذا الوعد ومع هذا الديكلاريشن. وأذكر أنه حتى شكيب أرسلان أمير البيان العربي الداعية للدولة العثمانية زار مستوطنة ألمانية في فلسطين وقال أنه هذه راح تكون القاطرة اللي راح تجر كل دول الشرق الأوسط إلى المستقبل المشرق. تعرف إحنا كمسلمين وعرب عمره ما كان عندنا مشكلة مع اليهود، غير لربما تدري الحملات الصليبية وقضايا التبشير والحرب بالأندلس وإسبانيا، يعني عندنا مع الأوروبيين حروب بس مو مع اليهود.
1: جميل، يعني إذا برجع على نفس السياق، يعني أنت يعني كانك تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور لكن
0: تصريح
1: كان
0: بلفور،
1: تصريح
0: اسمه بلفور ديكلاريشن،
1: كان في قبلها لجنة بل الملكية،
0: لا بعدها بال37 بعدها،
1: قبلها هذه قبل وعد بلفور،
0: لا بعد بال37 وعد بلفور بنوفمبر 17.
1: جميل،
0: اي نعم هذه 37 لجنة بيل 37،
1: لجنة بيل خلينا نتكلم عليها هذه.
0: اي اكيد قضية
1: يعني
0: مهمة،
1: قضية مهمة ان كانت فرصة ان مثلا لإعطاء الفلسطينيين حقهم، لكن البعض أشار أن هذه اللجنة أنشئت من 36 إلى 39 من أجل قضية وقف الثورة العربية، ما سمى الثورة العربية اللي قام فيها المفتي أمين الحسين يعني في ذاك الوقت. في اعتقادك أن الحل السلمي لم يعطي الفلسطينيين حقهم، بالدليل قسموا فلسطين حتى خلوا بيت لحم وبيت المقدس مشكلة مفتوحة
0: حقيقة، بل هم أعطونا كعرب وكفلسطينيين أكثر بكثير مما نستحق. وأقول لك إياها بلجنة
1: أكثر من نستحق
0: جدا، أقول لك ليش،
1: هي أرض فلسطينية في النهاية،
0: ما يخالف بس إيه؟ موجودين اليهود من الأساس، وهم أقول لك شنو الخيارات اللي أعطوها وليش وصلوا للدولتين. أولا خلينا نتكلم عن أنه أمين الحسيني كان الخيار الخطأ للقضية الفلسطينية، يعني اليهود عندهم البروفيسور حييم وايزمان رجل عبقري، هذا باختراعاته اختراعات الاستون وغيره هي اللي ساعدت الانجليز على الانتصار بالحرب العالمية الأولى، فهنا يختاروا أفضل من لديهم، هنا يختاروا شخص من أكثر الشخوص اللي أضرت بالقضية.

0: القضية الفلسطينية، واستمر المسار لو تلاحظ بالقضية الفلسطينية دائما كان يتم اختيار ناس يعني ليسوا الأفضل لتمثيل القضية، وأنت دائما تدفع ثمن من تختار. عموما لجنة بيل شنو الفكرة؟ بالثلاثينات كانت قيوم الحرب واضحة عند الساسة الإنجليز، هتلر لما وصل للحكم بالثلاثة وثلاثين كان واضحا أنه ذاهب إلى حرب، فبدأوا يحاولوا إرضاء العرب، ذهبوا إلى مصر عقدوا معاهدة 36 مع مصطفى النحاس، أعطوه كل ما طلب، وحتى قرروا أن القوات البريطانية تكون بالإسكندرية وكأنهم يتوقعوا قدوم رومل. ذهبوا إلى العراق وأعطوها استقلالها، ذهبوا إلى حتى طلبوا من الفرنسيين بال36 أن يصلوا إلى اتفاقيات مع الكتلة الوطنية في سوريا، إذن هناك محاولة لإرضاء العرب. أتوا إلى فلسطين، أولا الثورة اللي تفضلت فيها 36 إلى 39 هذه من ألف خطأ لأمين الحسيني. مين اللي أضرب من 36 إلى 39؟ العرب، أقفلت المحلات العربية. طيب هل هذا يساعدك أنت كفلسطيني عندما تدعو القيادة لإقلاق المحلات والإضراب؟ هذا الإضراب الذي أضر أول ما أضر بالفلسطينيين، ومع ذلك
1: أسلوب سلمي
0: ما يخالف، بس أنت
1: أضريت وكاد أن يتحقق
0: تحرير. لا ما تحقق، بالعكس هم اللي كاد أن يتحقق هو زيارة لجنة بلفور، لجنة عذرا بيل جلسوا مع أمين الحسيني قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد دولة واحدة. قالوا له تمام نعطيك الدولة الواحدة بس في بحدود 400 ألف يهودي موجودين، وعلى فكرة كانوا هم يسكنوا من تل أبيب إلى الجليل، وهي كانت المدن الأكثر رقيا، حتى راح نشوف حتى بتقرير لجنة بيل يعني لاحظوا هذا الأمر. فقالوا له تمام نعطيك دولة واحدة مستقلة من بريطانيا، ماذا ستفعل بالأربعمية ألف اللي قاعدين يضطهدون في أوروبا؟ تذكر الفاشية والنازية بدأت. قال هذولا كما أتوا بالمراكب من البحر يرجعوا للبحر، هذا اللي يسمونه رمي اليهود بالبحر، هذا مو حل. فوصلت اللجنة إن بما أن أمين الحسيني والعرب ما يبون يعيشون مع اليهود واليهود ما يبون يعيشون مع العرب، إذن نعطي دولتين اللي اليوم نبكي دم عليها. الدولة الأولى دولة فلسطينية على ما يقارب 90% من الأرض، رغم أن اليهود بحدود 400 ألف كرقم يستحقوا أكثر من 10%، اليهود لهم دولة على 10% تل أبيب إلى الجليل اللي مساحتها 2500 متر، يعني 25 ألف كيلو حق الدولة العربية 2500 كيلو حق الدولة اليهودية. تمام؟ تمام. طيب ما هي المزايا؟ قالوا للدولة اليهودية ميزتين، إحنا تصريح بلفور كان وطن قومي، هني نعطيكم دولة مستقلة. الميزة الثانية للدولة اليهودية أنه ما في أي restriction، ما في قيود على الهجرة من أوروبا، هذه دولتكم. الدولة الفلسطينية أربع مزايا، الميزة الأولى بالنسبة للهجرة اليهودية ما خصكم، هذه على الدولة اليهودية لأن كان في قلق من الهجرة اليهودية. الأمر الثاني هذه دولة مستقلة، كان يعني العرب يبكون على الاستقلال، هنا بريطانيا تعطيك الدولة المستقلة. الميزة الثالثة فرض على الحكومة البريطانية إعطاء 2,000,000 جنيه سريلي كل سنة للدولة الفلسطينية. الميزة الرابعة فرض على الدولة اليهودية وإن كانت أصغر هي أكثر تقدما إداريا وأكثر قنا أن تدعم الدولة الفلسطينية. إذن هذا عرض مغري جدا قادم من بريطانيا. شوف ردة الفعل عند الطرفين، الجانب اليهودي كما تذكر جولدا مائير مذكراتها تقول أنا ومن غوريون قلنا شنو 10% دولة على 10% لا نريدها، راحوا حق حاييم وايزمان. شوف لما يمثلك شخص مليء ذكي قال لهم شوفوا دولة خير من لا دولة، احنا كنا بوطن قومي اليوم دولة مستقلة، وأن نرضي بريطانيا العظمى خيرا من أن نقضبها، ونقبل نحن ونأمل من الطرف الآخر أن يرفض. وهذا اللي صار، اليهود قبلوا حصدوا رضا بريطانيا العظمى، شكلوا حتى كتيبة لتحارب مع الإنجليز. وأمين الحسيني ما اكتفى فقط بالرفض، وللمعلومة هو مو بس رفض الدولتين، بعدها لإرضائه قررت بريطانيا إعطاءه والموافقة على مشروع الدولة الواحدة، عطوه الدولتين ما بقى، قالوا له تمام ورقة ماكدونالد رأسا أعطته ما أراده اللي هو دولة واحدة، بس قالوا له في شرط أنه بالخمس سنين القادمة يقبل ما لا يزيد عن 75

70,000 يهودي ضمن هجرة من أوروبا بعد مو أكثر، هم رفضها. وين راح؟ ذهب إلى لبنان، إلى إيران، وذهب إلى هتلر للرهان على الحصان الخاسر. طيب أخي أبو أحمد، في قواعد إحنا دائما نهملها،

0: بعدين تطلبه. الأمر الثالث أنت كذلك تدفع أثمان الأحصنة الخاسرة. أنت اليوم لما تحط رهانك على حصان وأنا أحط على رهاني على حصان، أنا حصاني فاز أنت حصانك خسر، أنا أربح أنت تخسر. إحنا العرب لا، حتى راهننا على هتلر وتدري اللي صار. طبعا الرهان على هتلر إلى اليوم، إلى اليوم صور الأمين الحسيني مع هتلر قاعدة تسوق حتى بالكتب والمراجع. فأقول لك هذه أخطاء على الطريق قمنا بها ولا نريد أن نسمعها ولا نريد أن ندفع ثمنها.
1: ممتاز. صدر قرار التقسيم رقم 181 في 29 نوفمبر 47، قسم ما رضوا العرب، قسم وصدر هذا القرار، ومع ذلك تم رفضه وصارت هناك حرب 48، خمس دول مقابل منظمة يهودية. لماذا لم ننتصر؟
0: أو لأسباب عديدة. مرة أخرى
1: دخلنا الحرب الحين،
0: مرة
1: قررنا الحرب.
0: شوف أخي أبو أحمد، لا أستطيع أن أمر على شيء مهم جدا اللي يبين لك، يعني حتى الدكتورة هالة الغوري كتبت عن قضية أمين الحسين وهي تطرح ألف علامة استفهام عليه. الرجل حتى تسليم القضية الفلسطينية ما كان مستحق، هو الرجل كان يعمل بالاستخبارات البريطانية بالسودان وجابوه وكان أفندي يلبس بدلة. صامويل هيلبرت اللي هو الحاكم الصهيوني لفلسطين هو اللي لبس الجبة وهو اللي دعمه وفرضه أمين وأقناه وأثره، وبالتالي هذا الرجل عليه ألف علامة استفهام. مثل ما ذكرنا أعطي مشروع الدولتين رفضه، أعطي مشروع الدولة رفضه، ذهب إلى هتلر. طيب ما سقط هتلر وبدأت محاكمات نورنبرغ والمفروض أن يحاكم لأنه هو الرجل الحليف هتلر، مع ذلك كيف أطلق من ألمانيا وأوصل إلى مصر لتحكمها بريطانيا ولم يحاكم حتى يكمل المسيرة؟ وين أكمل المسيرة؟ برفضه قرار التقسيم. رفض قرار التقسيم 37 اللي هو كان قرار سخي، طبعا تقلصت الأرض من 37 إلى قرار التقسيم 47، بدلا من 90% صرت بحدود 46%. ومع ذلك ماذا عمل أمين الحسيني؟ مرة أخرى لما أنت ترفض لازم ترفض ولديك قوى على الأرض تعكس هذا الرفض، عندك يعني قدرة على أنك على الأقل تفرض مشروع الدولة الواحدة على الجهة اليهودية. هذا الأمر ما حدث. أولا الطرف اليهودي بالحرب العالمية الثانية أنشأ كتائب، التحقت كتائب يهودية التحقت بالحلفاء، فكانوا مدربين عسكريا تدريب ضخم جدا. اثنين، وهذه قضية مهمة، مع قرار التقسيم بسبعة واربعين قبل الحرب 48 فرضت الدول الكبرى حصار عسكري على فلسطين، لا الجهة اليهودية يزودونها بالسلاح ولا الجهة الفلسطينية. ماذا عمل اليهود؟ تدري بالخمسة واربعين كان في مصانع السلاح مكتظة ذاهبة إلى أمريكا اللاتينية لأن كلها جنرالات. اليهود رشوا بالبرازيل والأرجنتين ونيكاراغوا وحولوا السلاح لهم، فهم تزودوا بالسلاح بطريقة غير شرعية علما بأن عندنا ملايين العرب بالبرازيل والأرجنتين ما استقليناهم للحصول على السلاح. فمن جهة أنت عندك طرف مدرب عنده أسلحة وعندك جيوش عربية دخلت وقلوبها شتى. أقول لك يا صراحة
1: نوقف عند شتى، بنروح فاصل إعلاني وبعدين برجع لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، وقفنا عاد دخلتنا إلى الحرب الآن 48 ورفضنا يعني موضوع السلام، ماذا حصل؟
3: الحقيقة دخلت الجيوش العربية وقلوبها شتى، هذه واحدة يعني لكل هدفه. في من كان يريد أو يطمع بالضفة الغربية، هناك من يريد السيطرة على غزة، فأهداف القادة اللي دخلوا أهداف مختلفة، هذه واحدة. اثنين، أمين الحسيني كذلك قام بأمور يعني ساهمت وساعدت على هزيمة العرب، منها قضية مثلا ما حصل في دير ياسين، مذبحة حصلت، إنما نتذكر أن المذابح كانت متبادلة، هي كانت حرب أهلية، ما كان العرب القسام والجماعة يهجموا على مستوطنات يهودية بها أطفال وبها نساء، وبالتالي هذه القضية ما كانت قضية مستجدة، قضية إنه والله قتل، إنما هو حقق أمل وهدف اليهود بإعلانها وتضخيمها ووضعها بالإذاعات، وبالتالي بدأت هجرة ضخمة من فلسطين من قبل الأخوة الفلسطينيين. وكان حجة أمين الحسيني الخاطئة أنه والله هذا الأمر جيد لأننا نريد هجرة الفلسطينيين للخارج أولا كي ندربهم على السلاح كي يرجعوا. شوف لما قالوا له أنت قاعد تتسبب بالهجرة. الأمر الثاني قال هذا الأمر سيسهل مهام الجيوش العربية أنه ما راح يكون أمامها يعني أهالي وغيره. طبعا هذه حجة ساقطة لأن اللي خرجوا ما رجعوا، فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه لما نقرأ ما حدث تفصيلا، أهم ما كتب عن تلك الحرب هي مذكرات طه الهاشمي، هذا قائد عراقي كان من أيام الشريف حسين ويعني أصبح شخصية، وأخوه ياسين الهاشمي، وكان هو رئيس اللجنة العسكرية المعنية في ترتيب وتنظيم الأمور بين الجيوش العربية. طبعا في جانب لما تقرأ المذكرات هو يوم بيوم، بعد جميل في مذكراته أنه ما يعتمد على ذاكرة لاحقة، هو مثل بعض الساسة كل يوم يحطها يوم 27/4. وأنا قرأت المذكرات هي من جزئين. أولا طبعا ينتقد أمين الحسيني نقد شديد، يقول هذا الرجل إما لا يحضر اجتماعاتنا أو يحضر متأخرا ويخرج مبكرا ويقدم مطالبات دائما مالية، يعني يجي يدعي أنه عندي أنا 12,000 ضابط أريد 140,000 جنيه شهريا للدفع، فهو يعني ينتقد هذا الأمر. ينتقد قضايا كذلك التنسيق. ما هو أهم أخي أبو أحمد اللي ما حد يتكلم عنه، إن الجيوش طبعا في قرار تقسيم يقول هذه المنطقة للعرب الفلسطينيين وهذه المنطقة لليهود، مو كذي؟ المفروض الجيوش دخلت حتى تسترد هالمنطقة، مو حتى تحافظ على هالمنطقة. المنطقة العربية محافظ عليها فقط بقبولنا قرار التقسيم، معاي بهالمنطق؟ لو قبلنا قرار التقسيم ما في خوف على المناطق العربية. المفروض الجيوش دخلت حتى تحرر المناطق اللي تحت الحكم اليهودي. اللي حصل أمرين. الأمر الأول أن كل الجيوش العربية لم تبارح الأرض العربية اللي أساسا قرار التقسيم مخصصها للعرب، إذن إحنا ليش رفضنا قرار التقسيم؟ ويقول طه الهاشمي، يقول وجدت أن المطالبات هنا آنذاك من القرى الفلسطينية والمدن لي سلاح خفيف للدفاع عن كينونتهم. فيقول طه الهاشمي إذا كنا بالنهاية نروم فقط الدفاع عن الأرض اللي هي أساسا مخصصة لنا وعن القرى اللي مخصصة لنا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لأن لو قبلنا قرار التقسيم لا تصبح هناك حجة لليهود للتعدي والسيطرة على مدننا وقرانا. فبالتالي رفضنا لقرار التقسيم 47 مهد وسهل لقيام حرب غير متكافئة. كان اليهود عددهم كميليشيات، هم انضموا بجيش واحد بحدود 100,000 وأكثر، القوى العربية الجيوش هنا 5,000 هنا 7,000، ناهيك عن مصيبة ماكو أوامر وغيرها. وبالتالي
2: ما كان في تنسيق أو
3: ما في تنسيق، ورفضنا للحلول السلمية دفعنا به الثمن باهظا من اليوم الأول للوعد أو

0: تصريح بالفور إلى يومنا هذا
1: إلى اليوم هذا إلى حرب لما نكون جاهزين فيها. بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح، فساد، تذكر قضية فساد السلاح اللي أثير أيام الملك فاروق، وهي السبب الرئيسي في خسارة حرب 48. ما صحت هذا الادعاء؟
0: لا كذوبة كبرى. هذه كتبها
1: هذه كذوبة؟
0: لا كذوبة كبرى. إحسان عبد القدوس كتبها وقال أنه البندقية بدلا ما تطلق الرصاصة إلى الأمام تطلق الرصاصة إلى الخلف. مجلس الشيوخ المصري أنشأ لجنة وحقق بها واكتشف أنه لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة للهزيمة فادعي ما ادعي. وللمعلومة حتى الجيوش اللي دخلت وقلتها من شوية وحتى الجيش اللي فيه عبد الناصر والفلوجة لم يبارح الأرض العربية اللي مقررة لنا أصلا في قرار التقسيم.
1: يمكن في مرحلة مهمة في القضية الفلسطينية، مرحلة بداية السبعينات، الأردن، لبنان، هل تعتقد هذه المرحلة المنظمات الفلسطينية، تدخل يعني دول عربية، صدام، حافظ الأسد وعمر القذافي في دعم بعض المنظمات، ساهمت في تأخير حل القضية الفلسطينية؟
0: جدا أخي أبو أحمد، وأقول لك شيء، لو تنظر للقضية الفلسطينية ليست فريدة في شكلها ولا نهجها، يعني قضية مستوطنين يأتوا لاستيطان في وطن موجودة جنوب أفريقيا، حتى الجزائر، ترى الجزائر كان فيه الفرنسيين يعتبرونها أرض فرنسية مش محتلة زي تونس والمغرب وغيره، مع ذلك وصلوا لحل. لماذا لم تصل القضية إلى حل؟ الأسباب واضحة. أول سبب سوء القيادات، بينما يعني الدول الأخرى يعني مثل نيلسون مانديلا ربع قرن بالسجن، مو من فندق إلى فندق. الأمر الثاني أنه كان دائما هناك صوت واحد، الجزائريين صوت واحد، جبهة التحرير الجزائرية، جنوب أفريقيا صوت واحد، المجلس الوطني، حتى فيتنام فيد كونغ صوت واحد. تجي على القضية الفلسطينية تجدها منذ الأيام الأولى هذا التشرذم اللي تفضلت فيه. بعد 67 اللي حصل المتغير الرئيسي أنه قيل أنه الجيوش النظامية لن تستطيع تحرير فلسطين. تعرف إلى 67 كان الرهان على عبد الناصر، وقضية اللي دائما يطنطن بها تحرير فلسطين تحرير فلسطين، اتضح بال 67 أنه أبعد ما يكون عن تحرير فلسطين وليس لديه القدرة على تحرير سيناء، ما بالك أن يحرر فلسطين.
1: واللاءات الثلاث
0: اللي كانت واللاءات الثلاث اللي هي طبعا أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر، لأنه أنت فجأة أصبحت الضفة وغزة تحت اليهود، كان المفروض تفتح عليها بحيث لا تخليها تحت الحكم اليهودي أو الإسرائيلي. إحنا هجرناها فأصبحت العملة الشيكل والماء يجي من إسرائيل وفتحناها للمستوطنات. كان المفروض أن نتعامل بشكل إيجابي خاصة ونحن من هزم. ما تستطيع أخي أبو أحمد عبر التاريخ، إحنا هزمنا هزيمة نكراء ب67، لا يجوز أن يعني ينبثق عن الهزيمة التعامل وكأننا انتصرنا، أنه ما عاد في مجال أن نعترف بإسرائيل أو أنه نترك لإسرائيل حق السيطرة على الأراضي، إنما بنهاية المطاف هذا ما عملناه للقضية الفلسطينية باللاءات الثلاثة اللي تراجعنا عنها بعدين بالكامب ديفيد وادي عربة. الأهم أنه بعد 67 حتى القيادات العربية وليس الشعوب، الملك حسين قال أنا الفدائي الأول، قالوا خلص مدام الجيوش أخفقت ب67 الجيش المصري والسوري والأردني، إذن علينا أن نلجأ للحركة الشعبية الفدائيين، وبالتالي أتت النصرة من أعلى مكان، أطول جبهة طبعا الجبهة الأردنية، وإن كان في جبهة مصرية لم تفتح وجبهة سورية لم تفتح، وهذه أحد غرائب الأمور. المفروض مصر أنتم اللي أرضكم أكبر أرض محتلة سيناء 60,000 كيلو، يعني حتى الضفة الغربية ما هي بالنهاية أرض أردنية، وإن خسرت تحت الحكم الأردني بس الأردن ما خسر أرض إلا يعني أشياء بسيطة. وطبعا سوريا خسروا الجولان 1,200 كيلو، فكان المفروض المقاومة والعمل الفدائي ينطلق من مصر، عندك سيناء حدودها ضخمة مئات الكيلومترات، ومع ذلك أقلقوا الباب على العمل الفدائي من مصر ومن العمل الفدائي من سوريا، حتى حافظ الأسد كوزير دفاع قبض مرة على شو اسمه عرفات وسجنه وفتحوا

0: باب أولا للأردن، وتبنت الأردن العمل الفدائي، والملك حسين قال أنا الفدائي الأول. ماذا قامت المنظومات الفلسطينية به؟ قاموا تشردموا، بدلا من الجبهة خلقت مئات الجبهات، لأنه كل من يريد جبهة تمول. فهذه يعني لها أثمان تدفع، وهذه تعطي دلالة ما هي طيبة. إن
1: بس كانوا يدورون عن وطن بديل، اعتبروا يمكن يت فترة اعتقد يعني منظمة بذاك الوقت أنه ممكن تكون الأردن، ثم كان المشروع لبنان. هذه القضايا أثرت على موضوع القضية، دخلنا في حرب أهلية، دخلنا في أيلول الأسود، تعتقد أثرت على مسار القضية الفلسطينية؟
0: جدا أخي أبو أحمد، وزين اللي قلت هالكلمة. انظر للقضايا المماثلة، لما احتلت الجزائر هل ذهب الجزائريون وقالوا أن تونس هي وطننا البديل؟ هل ذهبوا إلى المغرب وقالوا أن المغرب وطننا البديل؟ لما صارت المشكلة بجنوب أفريقيا هل ذهب الأفارقة الجنوبيين إلى زامبيا وتنزانيا وقالوا والله سنجعلها، سنترك أرضنا حق البيض؟ عمرها ما صارت. دائما علاقة القضايا هذه وأهل القضايا بالدول المجاورة أن لا يتدخلوا بشأنها. عمرنا ما سمعنا بتدخل جزائري أبان الحرب ضد الفرنسيين بالشأن التونسي أو الشأن المغربي. نفس الشيء بجنوب أفريقيا، عمر ما الجنوب أفارقة ذهبوا وحاولوا أن يتدخلوا بالشأن زامبيا ولا تنزانيا من الدول.
1: فهذا بس ليش راحوا للأردن ولبنان؟
0: أنا اللي أقول لك إياها، ما كان عيبا على الأردن وعلى أعلى سلطة اللي هو الملك حسين أن يقول إحنا داعمين للعمل الفدائي، بس كان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كان المفروض على الإخوة الفلسطينيين أن يكافئوا هذا الموقف بدعم الشرعية الأردنية بأن لا يطلقوا شعارات إما الأردن وطن بديل وأطلقت من البعض، ولا إلى قضية أن الطريق إلى القدس يمر بعمان. هذه إنكار للجميل. اليوم هذا بلد مستضيفك، والأردن هي الأردن، عمرها ما كانت فلسطين. بالعكس الصهاينة كانوا من الأيام الأولى يتحدثوا عن الترانسفير وأنه نطرد الفلسطينيين إلى الضفة الشرقية، بينما الضفة الشرقية قبائلها وأهلها موجودين، وبالتالي أنت لما تقوم بهذا الأمر أنت تخدم المشروع الصهيوني. وقضية يعني حقيقة بها نكران للجميل وبها خلق لحرب أهلية، وهذا ما حدث بالأردن، وهذا ما حدث لاحقا بالحرب. وحتى علينا أن نتذكر أن الأردن ولبنان عدا استضافتهم للفلسطينيين استضافوا قوميات أخرى، أرمن، شركس، شيشان وغيرها. دائما القرباء عندما يأتوا إلى بلد يعني يتمثلوا بمقولة يا قريب كن أديب، لا يتدخلوا. لم نسمع بأرمني واحد تدخل بالحرب الأهلية اللبنانية، ولا شيشاني واحد تدخل بالحرب في الأردن. وبالتالي هذه من الأخطاء اللي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أخي أبو أحمد لتعديل المسار.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
3: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
2: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
3: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
2: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
3: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
2: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
3: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
2: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعد بها يعني.
3: أنت ما تخليني أعد وأروح للبيت.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
5: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
8: أنا كنت قائد أول لواء، اسمها لواء الثورة اليمني الأول.
7: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
8: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
7: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
8: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
7: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
6: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساءكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية. هذه عناوينها: بعد معارك مع الحوثيين، القوات المسلحة اليمنية تستعيد السيطرة على مناطق غربي تعز. قطر تنتقد مبررات إيران لهجماتها وتقول إن أي اقتباس أو تأويل لن يغير من حقيقتها. تقارير تكشف عن سعي واشنطن لفرض اتفاق نهائي شامل مع طهران يربط بين فتح مضيق هرمز وبرنامج إيران النووي. تصعيد روسي غير مسبوق في كييف، هجوم بمسيرة يستهدف مقر جهاز الأمن الأوكراني العام.
1: قال لي بابا خرجني، نو بيكي نو بيكي طلعني يا عيت الحماية.
0: فرق الإغاثة الجزائرية تسابق الزمن لإنقاذ الطفل أيوب بعد نحو يوم ونصف من سقوطه في بئر، ووالده يؤكد للعربية: لم أفقد الأمل. وقبل البدء بملفات ساعتنا الإخبارية، ننوه إلى الخبر العاجل: رصدت أمريكا مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن القيادي في الحرس الثوري أمير يارياب، وهو مسؤول سبراني، وهو متهم بإدارة مجموعات استهدفت قطاعات الدفاع والطاقة والشحن والمال والاتصالات. وهذه الصورة أخرى لأمير يارياب. أمريكا إذن عرضت مكافأة 10 ملايين دولار لمعلومات عن هذا المسؤول السبراني بالحرس الثوري أمير يارياب. استعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز. جاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربي تعز. أيضا في الكدحة وقعت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي وسط استخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة. إلى ذلك، كشف القائد العسكري في القوات المسلحة اليمنية العميد حمود الأصبحي، كشف في مقابلة مع العربية عن وجود جثث لمرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع ميليشيا الحوثي في تعز.
2: نعم، وجودوا منظمة القتلى من الأفارقة موجودين في منظمة القتلى موجودين، خاصة اليوم الصباح شفناهم.
0: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح واسعة للسكان.
3: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
4: يا أخي الحوثي ضربوا ولفق الجهال و...

0: رجعنا هربنا بنفسنا ما حملنا حتى وعيتنا ألاحة.
1: الحوثي متى يضرب؟
0: لا من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
2: الباقي مليون محاصرة عندهم داخل البيوت كامل محاصرين. اللي في العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجيب موجودين دحين عادون حيثهم.
3: قسم يعني بكثير. افتهم لك؟ نحن الحين ضارين اننا نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
1: كم لكم؟
3: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 أيام. يعني من القصف الحرب اهوان زي ما تقول كثافه.
4: معنا هنا في الاستوديو الصحفي في الشبكة العربية رتفان دبيس. رتفان أهلا بك معنا في هذه الساعة. رتفان إذا ما نظرنا إلى التطورات في الجغرافيا اليمنية في أكثر من ملف في اليمن، هذه المرة فجأة صرنا نسمع عن اشتباكات وقصف ومعارك ضارية بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية في غرب تعز تحديدا. لماذا تعز ولماذا في هذا التوقيت لنفهم؟
5: نعم هنا السؤال المهم، لماذا غرب تعز بعد حرب المسيرات التي استمرت لأكثر من شهر، التصعيد الحوثي الذي كان يقوم بقصف هنا وهناك، لكن دخلت المعركة الآن إلى المواجهات البرية، وفي هذه اللحظات التي نتحدث فيها أيضا مواجهات عنيفة في غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة. هذه المنطقة الاستراتيجية التي تسعى إيران منذ سنوات طويلة للوصول إلى باب المندب أو حتى الاقتراب من هذا المكان عبر ميليشيات الحوثي. الميليشيات الحوثي قامت بهذا التصعيد لإبقاء التصعيد كورقة ضغط إقليمية في باب المندب، لأن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تريد أن تسبب ضغط أكثر من باب المندب وحركة التجارة في هذا المكان. ميليشيات الحوثي قبل 3 أعوام كانت تسرح وتمرح في باب المندب، وكانت حتى الزوارق المفخخة التابعة للميليشيات الحوثي تقترب إلى مكان قريب من الشرعية. بعد هذه السنوات وبناء القوات الحكومية البحرية بالتحديد والتي منعت التهريب الأسلحة، أيضا استطاعت تقوم بمراقبة تحركات ميليشيات الحوثي. في منتصف 2025 الحملة الجوية الأمريكية والتي استمرت لأكثر من 50 يوم لم تستطع أن تحد من هذه الفوضى والعبثية في البحر الأحمر وباب المندب التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، لكن القوات الحكومية اليمنية الآن استطاعت منع وصول المفخخات الزوارق المفخخة لميليشيات الحوثي. لذلك بعد أن عجزت ميليشيات الحوثي من قصف المخا وميناء المخا وتدمير القدرات أيضا المدنية، لجأت الآن للدخول في غرب محافظة تعز للحفاظ على السلسلة الجبلية في مقبنة. ونكرر دائما لأن هذه السلسلة الجبلية مهمة جدا في الدفاع عن البحر الأحمر وكذلك باب المندب.
4: رتفان حتى لنوضح للمشاهد، لأنه الجغرافيا اليمنية معقدة وحتى الملف أيضا، عندما يريد الحوثي اليوم السيطرة على غرب تعز نفهم بأن الحديدة تقع شمال محافظة تعز، بالتالي هناك ربط للساحل، طول الساحل الغربي لتهديد الملاحة في البحر الأحمر باب المندب.
5: نعم، ربط الساحل الغربي بين محافظة الحديدة وخاصة جنوب محافظة الحديدة حتى ميناء المخا غرب محافظة تعز. هي تريد أولا حصار المدينة وبنفس الوقت الحفاظ على ميناء الحديدة لأنه العصب الأول الاقتصادي والعسكري لميليشيات الحوثي أيضا.
4: طب فقط حتى نفهم أكثر، يعني إذا عدنا قليلا إلى الوراء وحتى أكثر من 10 سنوات منذ انقلاب الحوثي وخلال السنوات وما جرى إلى وصولا إلى الهدنة، في هذه الأوقات خارطة النفوذ العسكرية، الحوثيون كانوا في الحديدة، ولكن ماذا عن تعز بشكل عام؟
5: الحوثي يسيطر على شرق مدينة تعز في الحوبان وفي الجند، ويقوم بإطلاق الصواريخ إلى البحر الأحمر في بعض الأحيان إلى باب المندب وكذلك إلى البخاء من هذه المناطق شرق المدينة. لكن غرب المدينة هو يخاف أولا على السلسلة الجبلية التي يسيطر عليها لأنها تطل مباشرة على باب المندب وكذلك على البحر الأحمر، أيضا هو يريد أن يبقي التصعيد في البحر الأحمر. باختصار المواطن اليمني والمشاهد والمتابع وكل القادة العسكريون يعرفون ذلك، أن من يدير هذه المعركة بالتحديد في جنوب محافظة الحديدة وفي غرب محافظة تعز هم عناصر للحرس الثوري الإيراني وكذلك عناصر فيلق القدس للحفاظ على هذا الممر أو للتصعيد من هذا الممر لكسب أكبر مصالح أو مواقف لإيران بهذه المناطق، تحقيق مكاسب لإيران. لكن الآن القوات الحكومية والتي أيضا تقوم بعملية ردع واسع، يوم أمس كان هناك الحوثي يقوم بقصف عنيف ثم انتقل إلى الكدحة ثم إلى جبل حبشة ثم إلى البيرين، لكن الساعات القادمة سوف تتغير مشاهد كثيرة بعد وصول تعزيزات حكومية.

0: الرومية إلى المخا، وهي قوات لديها القدرة، وأيضا كانت في السابق قد دخلت إلى شارع صنعاء في محافظة الحديدة، والذي كانت تبعد عن الميناء 4 كيلو فقط، لكن لولا تدخل المجتمع الدولي لكانت الحديدة أصبحت لأمبيد الشرعية.
1: طيب رتفعن، أيضا فيما يتعلق بالمعطيات العسكرية، ماذا يقول اليوم الخبراء قراءة عسكرية؟ لأن هجوم الحوثي برا وبحرا وجوا على غرب تعز كان مباغتا، كان مفاجئا، بالتالي بعد هذه الساعات ومع مرور الأيام، هل أضعفت قدرتهم العسكرية على التمدد أكثر في أكثر من منطقة ونقاط مهمة في غرب تعز أم ماذا؟
0: ميليشيات الحوثي لديها ترسانة عسكرية، إيران تقوم بعملية تهريب الأسلحة منذ سنوات طويلة، خاصة مع فترة الهدنة لميليشيات الحوثي. أيضا من القرن الأفريقي تقوم ميليشيات الحوثي قامت خلال السنوات الماضية بإدخال كثير من الأسلحة. الآن السؤال الأهم، لماذا في غرب تعز وجنوب محافظة الحديدة العملية العسكرية مشتعلة بينما توقفت الجبهات الأخرى؟ هل الحوثي هو من يشعل هذه المعركة ثم يطفئها إن ما يريد؟ القوات الحكومية لن تعطي الفرصة لميليشيات الحوثي مثل ما عملت بالسابق أن يبقى هكذا الصراع أو أن تبقى هذه المحسوبة. الآن الصراع من مسافة صفر تجري الآن داخل غرب محافظة تعز، في كثير من المناطق، المراسل العربية ومفاد العربية أيضا هناك في غرب تعز تحدثوا عن المناطق، عن النزوح، عن القصف العشوائي، عن قصف الجسور التي تقوم بها ميليشيات الحوثي. اليوم تم قصف أيضا أحد المخابز الخيرية في مدينة البخا، قصف متواصل. لكن القوات الحكومية في عملية الردع الأخيرة الآن هناك استعدادات كبيرة، الساعات القادمة سوف تعطي صورة جديدة عن المعارك في غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي حاولت وتحاول أن تسيطر على المخا، لكن أنا أعتقد أن من خلال مشاهدتي وأيضا التواصل والمعلومات التي تصل بأن القوات الحكومية
1: طريق المخا تعز
0: بكل تأكيد سوف تقوم برد عنيف على ميليشيات الحوثي في غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة، وأيضا الدفاع عن المخا والمكتسبات التي موجودة فيها.
1: رتفان، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعطيات. رتفان دبيس الصحفي في شبكة العربية. شهدت جبهة حيص جنوبي محافظة الحديدة مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة إثر هجوم حوثي من 4 محاور وبست موجات متتالية. مصادر عسكرية أفادت للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية صدت الهجوم الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيا، كما أسرت نحو 30 عنصرا من الحوثيين، فيما قتل نحو 15 من أفرادها. وأضافت المصادر أن الهجوم سبقه إطلاق 8 صواريخ باليستية أصاب أحدها مطعما عند مفرق المخا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما تسبب القصف الحوثي على القرى والمزارع بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع باتجاه مدينة حيص والمناطق الجنوبية.
2: نحن عمال مواطنين مدنيين لنا في البطة ولا في الصليب، شر بصل وطماط، والحوثي قصفنا بصاروخ فرقع شملنا ولا عاد خلى مننا واحد، أصحابي كلهم جرحى ومصاوب، في معانا برضه شهيد الله أعلم بحالتهم، يعني جالسين يشقوا عشان قالهم أطفالهم، والحوثي قصفنا باطل، الله لا سامحه ولا سارع. داخلنا عبد الله اسمه مسكين احترق كامل، في واحد استشهاد برضه صغير مني في السن، يعني الله أعلم بحالة الناس.
1: هذه نشرة مستمرة، وماذا بعد الفاصل؟ زيارة مرتقبة لكوشنر وويتكوف إلى موسكو وكييف.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، ولأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت

الثالثة والنصف على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وجد حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة وثقت إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وسكنية والأضرار الناجمة عنها، وقال إن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الهجمات لا ينتقص من خطورتها. وصف الأنصاري الاقتباس الإيراني بشأن تقييم المخاطر الأمنية بأنه مضلل، معربا عن أسفه لوصف الاعتداء على رأس لفان بالمزعوم رغم توثيقه رسميا. شدد الأنصاري على أن قطر ليست طرفا في الصراع، وأن استهداف أراضيها انتهاك واضح للقانون الدولي ولا يمكن تبريره، مؤكدا استمرار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. نشير معكم إلى جديد العواجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر تصريحاته يقول بأن المتطرفين اليساريين والديمقراطيين والشيوعيين يفضلون أن نخسر حرب إيران. هذه تدوينة له أخيرة على تروث سوشيال كما ترون، نعرضها لكم باللغة الإنجليزية بطبيعة الحال، بوصف الرئيس الأمريكي بأن المتطرفين اليساريين وأن الديمقراطيين والشيوعيين يفضلون أن نخسر حرب إيران. في المقابل تأتي تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي يقول فيها لم تخرج أي شحنات نفط إيرانية عبر هرمز إلى الصين منذ إعادتنا للحصار. في الآونة الأخيرة تصريحات كثيرة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بطبيعة الحال عقب إعلان حملة الضغط القصوى إلى جانب الحصار الأمريكي على إيران. فيقول أيضا وزير الخزانة الأمريكي بأن إيرادات النفط الإيراني تتضاءل بسرعة. نستكمل معكم في ملف إيران وأيضا الحرب الإيرانية الأمريكية، وفي ظل هذه شبه الهدنة كما يصفها المراقبون. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن باكستان وقطر وعمان تواصل اتصالاتها بطهران وواشنطن لوقف التصعيد. أشار المصدر إلى أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي أجرى مؤخرا اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في هذا الصدد. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة غيرت مقاربتها لأزمة مضيق هرمز. قالت الصحيفة إن واشنطن لم تعد تسعى إلى العودة إلى التفاهم المرحلي الذي طرح في يونيو، بل تريد استغلال موقعها العسكري الحالي لفرض اتفاق نهائي شامل يربط بين فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. الصحيفة أضافت أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر تشددا بعدما رأت أنها نجحت جزئيا في تأمين مرور النفط الخليجي وتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تقوم على تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية ومواصلة حصار طهران. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث استهدفت ثلاثة كيانات. أصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما جديدا فيما يتصل بتعامل الأفراد أو الشركات تجاريا مع إيران. أرحب بزملائي من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكما معنا في هذه الساعة. ريتا أبدأ معك، وخصوصا وأن الموقف الأمريكي مستجد عبر التصريحات سواء على لسان الرئيس ترامب أو حتى وزير الخزانة الأمريكي الذي تصاعدت تصريحاته في الفترة الأخيرة بطبيعة الحال. كيف اليوم نفسر الموقف الأمريكي مما ستؤول إليه الأمور

0: عندما يجري الحديث عن أي تفاوض أو العودة ربما إليه في الفترة المقبلة.
1: هناك تغيير باللغة تجاه إيران، ولكن الإدارة الأمريكية لازالت على موقفها، بمعنى أنه الآن بدأنا نسمع بتصريحات أمريكية لافتة بأنه يمكن أن يكون هناك حديث عن جلوس على الطاولة مع الإيرانيين، ولكن تحت شرطين أساسيين: تعهد إيراني بعدم أي تهديد لمضيق هرمز والملاحة الدولية في هذا المضيق، وأيضا الملف النووي، على إيران أن تقدم عرض جديد في مخص هذا الاتفاق، وأن يكون شامل بشكل ومتكامل، ولا حديث عن أنه الجلوس على طاولة التفاوض ومن بعدها يكون بحث في الملف النووي. الإدارة الأمريكية تحاول أن تختصر الطريق بشكل كبير على كل الالتفافات التي حاولت إيران وضعها والعراقيل التي وضعتها لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة. نعم. الحديث عن مذكرة التفاهم لم يعد قائما في الحسابات الأمريكية، ولكن أيضا الولايات المتحدة تستمر بحربها الاقتصادية على إيران، العقوبات الاقتصادية مستمرة، الحصار الاقتصادي مستمر، وأيضا عسكريا هناك تمديد للوجود العسكري الأمريكي إلى 2027 مع فتح نافذة صغيرة للدبلوماسية بهذا الإطار، ولكن فقط إذا ما كان هناك عرض جديد وجدي من قبل الإيرانيين يشمل هذه النقطتين.
0: بالحديث عن الدبلوماسية ريتا، نعود إلى مسألة الوساطة، وهذه المرة في وساطة جديدة: باكستان، عمان وقطر. عبد الله، بالحديث عن باكستان، ما المختلف في قناة الوساطة الباكستانية هذه المرة في هذه الأيام وربما حتى في هذه اللحظات للضغط على الطرفين لوقف التصعيد والحرب نهائيا؟
2: يعني نادين، الحقيقة المختلف هو كما تفضلت الزميلة ريتا بأن مذكرة إسلام أباد للتفاهم رغم أنها حاضرة في الخطابات، لكنها الآن ليست الهدف الأول والأوحد لدى الوسيط الباكستاني، إضافة إلى أن باكستان باتت على قناعة تامة بأن الحمل ثقيل ولم تعد تعمل منفردة وحدها. اليوم تعمل عليه باكستان مع المحور الثلاثي قطر وعمان، الحقيقة هو محاولة لتفكيك لغم الاشتراطات المسبقة التي يتقدم بها كلا الطرفين. ليس فقط دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية تقدم اشتراطات، بل إيران أيضا تقدم اشتراطات للتهدئة، كانت تقدم اشتراطات للعودة إلى طاولة المفاوضات أو تقدم اشتراطات للالتزام بمذكرة التفاهم. اليوم الاشتراطات، وحسب المعلومات، وهذا لا نتحدث عن تصريحات رسمية، إيران باتت أكثر اشتراطا للعودة إلى التهدئة التي كانت تحاول أن تحافظ عليها باكستان. اليوم ما تعمل عليه باكستان الحقيقة هو آلية اتصال مختلفة وزعت الدور بينها وبين سلطنة عمان، القنوات العسكرية والأمنية والاستخباراتية بيد الباكستانيين، بينما الاتصالات الدبلوماسية بيد القطريين والعمانيين. وبالمناسبة المعلومات هنا في إسلام أباد تقول بأن القطريين باتوا الأكثر نشاطا في هذه الأيام أو خلال هذه الفترة الماضية. ما يتم اقتراحه اليوم من قبل القطريين والباكستانيين وأيضا العمانيين هو مقترح جديد الحقيقة، هو يعود بالمسألة برمتها إلى التهدئة فقط في هذه الأوقات، لأن باكستان وحسب المعلومات المتداولة لم تعد يعني مقتنعة بأن تنفيذ كل الشروط والعودة إلى مذكرة التفاهم في يعني قابل للتنفيذ في هذه الفترة في ظل هذا التصعيد الكبير. وأيضا هي مقتنعة بأن إذا ما اقتنع الطرفين، وهذا بات متكررا، أن التصعيد لم يعد منه طائل، تبدأ بالظهور. وكما تلاحظين ويلاحظ الجميع بأن باكستان بدأت يخفض صوتها في هذه الأيام، المقترحات التي تتقدم، وباكستان لديها معلومات بأن الطرفين ربما يكونان على استعداد للعودة إلى التهدئة، لكن هناك حرج من يبدأ أولا بداية، إضافة إلى أن الجانب الإيراني يريد العودة إلى التهدئة، وهذه المعلومات لدى الباكستانيين، لكنه لن يعود مجانا، يريد ضمانات سياسية، يريد مكاسب سياسية أو اقتصادية حتى للعودة إلى التهدئة، ولا نتحدث العودة إلى طاولة المفاوضات أو العودة إلى مذكرة إسلام أباد للتفاهم. لذلك يتم التنسيق مع العمانيين والقطريين لإقناع الإيرانيين والأمريكيين بآلية جديدة، وهي آلية التهدئة المتزامنة. لن يكون الأول الأمريكي ولن يكون الأول هو الإيراني من يعود إلى التهدئة، لكن التهدئة تكون بشكل متزامن وتدريجي لرفع الحرج بأن أحد من الطرفين لم يتراجع عن موقف.
0: شكرا جزيلا.
2: النقطة المهمة في المقترح الذي يحاول العمانيون والقطريون والباكستانيون تقديمها والضم.
0: عبد الله خلوف وريتا سليمان، شكرا جزيلا لكما. في الأسواق الإيرانية يتحول المشترون إلى متفرجين، تنتظر المتاجر زبائن لا يملكون ثمن الشراء.

0: تقرير ميداني لوكالة مهر يرصد كيف غيرت الأزمة الاقتصادية أولويات الإيرانيين، فالمزيد في التقرير التالي.
1: لم يعد السؤال في إيران كم ارتفعت الأسعار، بل ما الذي بقي أصلاً في سلة الأسرة بعد الحرب؟ فمع انهيار القدرة الشرائية تتراجع الكماليات أولاً، ثم تنتقل لتقليص الغذاء والاحتياجات الأساسية. أرقام الإحصاء الرسمية توثق الأزمة، ففي أغسطس ارتفعت الأسعار 3.4% خلال شهر واحد، وبلغ متوسط التضخم السنوي 69.9%، فيما قفز التضخم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ل 89%. وعن الفجوة المعيشية التي فاقمتها الحرب، فالأرقام تفسر المشهد. بحسب بيانات أوردتها رويترز، يبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 125 دولارا مقابل نحو 450 دولارا لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وكالة مهر الإيرانية رصدت التحول من داخل أسواق الكماليات من الستائر والأثاث والأجهزة المنزلية، كل تلك نفقات تؤجلها الأسر الإيرانية أو تستبعدها بالكامل. لكن التقشف لم يتوقف عند السلع القابلة للتأجيل، فالتضخم ضرب حتى الأساسيات الغذائية اليومية. الضغط لم يستثني حتى مكونات الغذاء الأخرى، فالبيض والألبان والزيوت سجلت زيادات تفوق أسعار اللحوم أحياناً. ووفقاً لوكالة إيلنا العمالية، انتقلت الأزمة الاقتصادية الخانقة لقطاعات أكثر حساسية، وطالت اقتطاع الإنفاق على الصحة والتعليم مقابل تأمين مستحقات السكن.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف، وتحديدا المكتب الخاص برئيس الجهاز. قال زيلينسكي أنه تواصل مع رئيس الجهاز بوكلاند، مؤكدا وجود فرق الطوارئ في الموقع وتقديم المساعدة للمتضررين. كما أوضح أنه أصدر توجيهات بإعداد رد ملموس ومماثل على روسيا بدعم من الجيش الأوكراني. رحب بزميلنا حذيفة عادل المراسل العربية من كييف والمتواجد من أقرب نقطة قريبة من مقر جهاز الأمن الأوكراني. حذيفة، ما الأسباب بأنك لا تستطيع أولا أن تكون مباشرة أمام مقر جهاز الأمن الأوكراني؟ هل هذا يعزو إلى حجم الضرر الذي طالته أثر هذه المسيرة أم ماذا أولا؟
2: نعم، في الحقيقة تقدم إلي بعض أفراد عناصر جهاز الأمن بالزي المدني ومنعوا الاقتراب من الموقع، والشرطة وأفراد من جهاز الأمن المسلحين ضربوا حاجزا على بعد حوالي أقل من 100 متر، حوالي 50 متر من هنا ضربوا حاجزا، والمبنى نفسه يبعد حوالي 100 متر من المكان الذي أتواجد فيه. يمنعون التصوير عبر الهاتف، منعوا الصحفيين من الوصول إلى المبنى نفسه، وقالوا أن لا يمكن إجراء أي عملية بث مباشر من الموقع، وهذه أقرب نقطة يمكننا الوصول إليها. المسيرة استهدفت مبنى الإدارة المركزية لجهاز الأمن الأوكراني، وكما صرح جهاز الأمن في تصريح قبل قليل أن الاستهداف كان مقصود منه مكتب رئيس جهاز الأمن مباشرة ألكسندر بوكلاد، وقال أنه بخير ولم يصب بأذى. وقد تواصل بوكلاد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبحثوا إمكانية الرد المناسب، وتم تحديد طريقة الرد المناسبة والمماثلة التي سوف يتم تنفيذها، وقال أن الوقت سوف يحدد بعد أن يتم ضمان تنفيذ هذه الضربة وأن تؤدي المقصود منها.
0: حذيفة، وإن كان رئيس جهاز الأمن الأوكراني بخير وفق المعلومات والتصريحات، هل من معلومات إن كان هناك أي إصابات داخل القيادات الأمنية التي كانت متواجدة في مقر أمني حساس وسط العاصمة؟
2: نعم، حتى اللحظة هنالك تكتم شديد حول هوية المصابين، ولكن المؤكد أن هنالك عدد من المصابين على

0: الأقل المعلومات تقول أن على الأقل هنالك 7 مصابين في المكان نفسه. وعمدة كييف أعلن عن 12 مصابا في العاصمة الأوكرانية كييف، طبعا مع العلم أن هنالك استهدافات استهدفت مناطق سكنية أخرى خلال النهار في العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن المعلوم حتى الآن أن هنالك على الأقل 7 أشخاص أصيبوا، ولكن هوية المصابين تم التكتم عنها. جهاز الأمن لا يفصح عن أي معلومات بخصوص هذه الضربة عن الضرر نفسه. عمدة كييف طبعا في آخر إعلان له قال أن تم إصابة مبنى غير سكني، والمقصود هو مبنى جهاز الأمن، وأن الضرر في السقف وأيضا في الحائط الخارجي وفي بعض أجزاء المبنى، وأن وعندما تحدثت إلى بعض أفراد جهاز الأمن قبل قليل قالوا أن الإصابة ليست كبيرة وأن الضربة لم تلحق أضرارا كبيرة في المبنى الجهاز نفسه، ولكن رغم عن ذلك هم يمنعون الوصول إلى منطقة الضرر نفسها.
1: حذيفة، رغم هذا التصعيد العسكري ولكن أرى الحياة طبيعية من خلفك، يعني المارة يسيرون في هذا الطرقات، يدفعني إلى السؤال حول الإجراءات الأمنية بعد أن طالت هذه المسيرة ووصلت إلى وسط العاصمة كييف وأصابت مقرا حساسا أمنيا هناك.
0: نعم، يعني إذا سمحت لي سوف أتحرك عن الكاميرا وسأترك المصور لتشاهدي معي الصورة. فعلا الغريب أن المواطنين هنا يتحركون بشكل طبيعي، يعني الإنذارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف تصل في اليوم إلى قرابة 20 إنذارا جويا، وكما تشاهدين نحن على مقربة من مبنى جهاز الأمن الذي تم استهدافه، ولكن المواطنين يجلسون. هذا مبنى دار الأوبرا الأوكرانية، قبل قليل كان هنالك حفل في هذا المبنى وخرج الناس، يعني الزوار قبل دقائق فقط. الحياة تسير بشكل طبيعي، المحال التجارية مفتوحة في هذا الموقع على رغم خطورة الموقع نفسه، على الرغم أننا الآن في حالة إنذار جوي، تم إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف قبل أقل من 3 إلى 4 دقائق فقط. كانت صافرات الإنذار تدوي هنا في هذا المكان وفي العاصمة الأوكرانية بشكل عام. طبعا الاتحاد الروسي بدأ يستخدم استراتيجية جديدة في استهداف العاصمة على وجه التحديد، وبدأ بإرسال أسراب من المسيرات بأعداد أقل، ويعني هذه المسيرات هي مسيرات نفاثة ويستهدف بها العاصمة على فترات متقاربة، وهذا يرهق المدينة ويرهق المواطنين، ويعني تتوقف الحياة تتوقف الأعمال، يضطر المواطنين النزول إلى الملاجئ أو إغلاق المحال التجارية، هذا وفق القانون طبعا، ولكن لا يلتزم الجميع بذلك.
1: شكرا حذيفة عادل. وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن قالت إنها تحمل أسلحة غربية الصنع في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. وأضافت الوزارة أن الضربات الروسية طالت أيضا مستودعا للمعدات العسكرية ومحطة لضخ الوقود مخصصة للقوات الأوكرانية في الميناء. كما أعلنت موسكو استهداف سفينة شحن أخرى تحمل معدات عسكرية في ميناء هناك خلال ضربات ليلية. من جانبها أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما خلال الليل استهدف منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقة أديسا جنوب أوكرانيا، محذرة من احتمال فرض قيود على شبكة الكهرباء. وقال حاكم أديسا في وقت سابق إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل. وفي إطار جهود أمريكا لاستئناف المفاوضات بين أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضات والمفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان إلى كييف بعد غد الأحد. كما أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأسبوع المقبل. أكد المصدر صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون الكشف عن موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية. أما المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف فقد رفض تأكيد تقارير عن زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو، مكتفيا بالقول إنه سيتم إبلاغ وسائل الإعلام في حال عقد اللقاء. وردا على سؤال بشأن إمكانية التوصل خلال الزيارة إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني لضمان سلامة المبعوثين، قال بيسكوف إنه من المرشح أن تطالب واشنطن كييف بوقف أنشطتها العسكرية.

معنا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراغ رمضان. أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. قبل أن نتحدث حول مصير المفاوضات والجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، أبدأ معك حول هذا التصعيد العسكري اللافت. ربما للمرة الأولى منذ أن بدأت الحرب التي طال أمدها ووصلت إلى أكثر من 4 أعوام ونصف، أن تصل روسيا وتستهدف هكذا نقطة حساسة وسط العاصمة الأوكرانية.

0: السياسية، وهذا له تأثير نفسي دبلوماسي سياسي أكثر من الواقع العسكري الميداني. إذن هذه عبارة عن موجة من التصعيد السياسي تجاه الدولة الأوكرانية، وكذلك كما نرى أن هناك قصف ممنهج للبنى التحتية الحيوية التي تؤمن الغذاء، تؤمن الوقود، كذلك تؤمن الوسائل الأساسية ليس فقط للقوات المسلحة وكذلك لحياة المواطن الأوكراني. يعني ضرب اللوجستيات ومراكز التموين هذا يهدد كذلك بمستقبل يعني قاتم. نحن أمام موسم الشتاء، سيكون موسما قارسا وعصيبا.
1: ولكن سيد أوراغ، قدرة اليوم قدرة الاختراق الروسي في هذه المرحلة يفتح أيضا تساؤلات وعلامات استفهام.
0: نعم يفتح، يعني روسيا ما تريد، نفهم بأن روسيا الآن هي لا تريد الذهاب إلى التفاوض طالما لم تحقق الأهداف التي رسمها بوتين في بداية الحرب. هو يريد إسقاط المنظومة السياسية في كييف وجعل أوكرانيا دولة حيادية وأنها لن تذهب إلى حلف شمال أطلسي عضوا، وكذلك هو يريد السيطرة تلك على تلك المناطق التي يزعم حسب الاستفتاء، طبعا هو غير شرعي نظر وفق التشريع الدولي والوطني الأوكراني، بخصوص السيطرة على المناطق أو القليمة الأربع التي يعتبرها جزءا من التراب الروسي. هو أظن أن بوتين أمام الانتخابات للدوما، هناك انتخابات في روسيا الاتحادية، وهو يريد أن يوظف هذه الماكينة العسكرية ضد روسيا لربح أوراق، ولكي يبين أن السلطة في روسيا قادرة على احتواء الخطر الروسي أو الخطر الأطلسي. أظن أن الآن الشعب الأوكراني يدفع ثمن الحملة الانتخابية السياسية في الداخل الروسي، وحقيقة أن روسيا الآن أمام اختبار عسير، لأن سقوط المنظومة السياسية أو أي احتجاج أو أي عمل معارض في الداخل الروسي سيؤدي إلى خسارة
1: طيب هذه أوراق
0: العرش. ولذلك
1: هذه أوراق روسيا. نعم. سيد، ماذا عن الأوراق الأوكرانية اليوم، وخصوصا أن زيلينسكي توعد برد مماثل، كيف ستكون أوراق أوكرانيا العسكرية والاستراتيجية على هذا التصعيد الحاصل؟
0: إذا قرأنا هذا المشهد عسكريا أظن أوكرانيا سترد، وهي يوميا كذا تحاول أن تقصف البنى التحتية وكذلك المواقع العسكرية في العمق الجغرافي الروسي، ولكن هناك شح في الإمكانيات. يعني في هذه الحالة فإن عندما يوعد زيلينسكي بالرد فهو كذلك يرسل رسائل إلى الغرب، إلى الحلفاء، بضرورة الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية بالسلاح والمال لاحتواء الخطر الروسي الذي يعتبر ليس فقط خطرا يحدق بأوكرانيا وهو يحدق كذلك بالغرب. هي هذا هو الخطاب الذي نسمعه من طرف الساسة بأوكرانيا، وجاء كذلك على لسان وزير المالية الأوكراني أن أوكرانيا ستعاني من خطر الإفلاس تقريبا بخصوص الميزانية لقرابة أكثر من 30 مليار طبعا خارج الإنفاق العسكري. كذلك هذه رسالة موجهة للغرب لدعم أوكرانيا في هذه المرحلة العصيبة.
1: نعم.
0: أوكرانيا طبعا بدون مساعدة غربية وبدون معلومات استخباراتية من الغرب لن تتمكن من الرد. يعني هي أصبحت جزء يتجزأ من الماكينة العسكرية الأطلسية. أظن إذا كان هناك رد سيكون رد من أوروبا أو من الغرب على ما قامت به روسيا تجاه مبنى جهاز الأمن الأوكراني. لأن نعم أسمع سؤالكم.
1: اليوم نسمع عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر ليس فقط إلى كييف بل في إلى موسكو. هذه الزيارة المشتركة والمزدوجة إلى العاصمتين لوقف الحرب لا يمكن أن تكون يرتب لها هكذا إلى العاصمة بدون إشارات من كل من البلدين، ما رأيك؟
0: طبعا هناك إشارات، هناك تفاهم، لأن قدوم هذين الوسيطين ويتكوف وكوشنر لن يتم إلا بتقديم ضمانات لحياتهما من طرف موسكو ومن طرف كييف في آن واحد، لأن لوقف الإطلاق الصواريخ والمسيرات لكي تتمكن هذا يتمكن الوفد من تنفيذ المهام. أظن أتوقع أنه ربما سيصل إلى كل من موسكو وكييف في إطار إيجاد الحلول. وأظن أن مسألة قصف البنى التحتية تعيق وكذلك تضر بمصالح الولايات المتحدة، وخاصة في حوض الأسود وفيما يخص شريان نقل الطاقة وكذلك

0: إجارة. ففي هذه الحالة فإن يعني إذا قدم الكل من كوشنر وويتكوف هذا يعني أن هناك أظن خارطة الطريق ربما سترسم لإنهاء الحرب أو إيجاد حلول وسطية ستنقذ ماء وجه ترامب أمام الانتخابات النصفية في الكونغرس.
1: شكرا جزيلا رئيس مركز لوراس للدراسات الاستراتيجية ولغ رمضان. شكرا. نشير إلى آخر الأخبار العاجلة. وفقا لمراسل العربية، اعتراض صواريخ إيرانية شمال الأردن. نتابع معكم هذه الصور لاعتراض الصواريخ الإيرانية في شمال الأردن. وفقا لمراسل العربية، في الآونة الأخيرة تكثف الميليشيات الإيرانية وأيضا الجانب الإيراني اعتداءاتها واستهدافاتها على الأردن، وأيضا استهداف للقوات الأمريكية في الأردن في الآونة الأخيرة، حيث تجري اعتراضات لصواريخ إيرانية ومسيرات تحديدا في منطقة الشمال. وهذه صور الاعتراض الصواريخ الإيرانية شمال الأردن. الأردن حاله كحال البلدان العربية والخليجية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية عبر الصواريخ أو حتى المسيرات التي تطال أهدافا مدنية كما شهدنا في الآونة الأخيرة وحتى طوال فترة الحرب. ولكن هذه الاعتداءات المتكررة الإيرانية يجري اعتراض أغلبها، وإن كان لم يكن كلها، يجري اعتراض الصواريخ وحتى المسيرات في سماء المدن، في سماء الدول، وحتى ربما قبل أن تصل إلى سماء والأجواء لهذه الدول. ونحن مستمرون معكم في هذه الساعة تحديدا. تبقى لدينا الربع الأخير. ماذا لدينا؟ لبنان يتسلم عبر الصليب الأحمر 5 أسرى من إسرائيل، وجولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين الأسبوع المقبل.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
5: أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل أفرجت عن 5 أسرى، هم 3 لبنانيين وسوريان. أضافت المصادر أن لبنان قدم في المقابل الجانب الإسرائيلي خرائط تتعلق بمدافن يهود في لبنان، واضحة أن تقديم الخرائط جرى خلال جلسة المفاوضات الأخيرة في روما. كما كشفت المصادر عن اتفاق على تحديد موعد مبدئي لجولة المفاوضات 8 بين لبنان وإسرائيل في روما في منتصف الأسبوع المقبل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن استعادة السيطرة على مرتفعات علي طاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان. أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل، مضيفا أن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة.

0: تابعة لحزب الله في المنطقة. بعد سقوط مرتفعات علي الطاهر قلل إعلام حزب الله من أهمية المرتفعات، وقال إن منشآت علي الطاهر لوجستية وغير قتالية وصممت للقيادة والاتصال والحماية فقط. وأضاف في الوقت نفسه أن الحزب أخرج المسلحين من منشآت علي الطاهر العسكرية على دفعات بعد أن قال إنها لوجستية. قبل أيام قال مصدر مقرب من حزب الله قال للعربية إن الحزب يرفض تسليم المرتفعات للجيش اللبناني، وأنه يفضل أن تسقط بيد إسرائيل على أن يفعل ذلك. إلى الجزائر، تواصل فرق الحماية المدنية محاولة إنقاذ الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر النرتوازي بمنطقة الركن ببلدية الغاسول بولاية البيض بالجنوب الغربي للبلاد، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية. الفرق المختصة تمكنت من تحقيق تقدم ميداني ملموس عبر استكمال مراحل متقدمة من الحفر الموازي للبئر برغم من التعقيدات الصخرية وطبيعة التربة المركبة. والد الطفل أيوب روى للعربية تفاصيل اللحظات التي سبقت سقوطه وكيف تمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه في البداية قبل أن ينقطع صوته، مؤكدا أن عائلته لا تزال تتمسك بالأمل في العثور عليه.
1: شوف أخوه جبع عليه في يطرب الحاسم مردم من الطرف مقطب واحد المقطع كيف مقطب ذلك المقطع هو يطلع فوق السماء يطلع قال لك هو قصده هي جبع بيشوف أخوه مسحب يطلع شوي يترفد ايوه طاحت به راتبك سمو هاي كي زقيت عليه تكلمني قال لي بابا خرجني نوبة يبكي نوبة طلعني ايا عيطت للحمايه المدنيه وجاوا هنايا وعاودوا ثاني ما زقوا عليه وتكلموا وعاودت كنت عاسه مسحب به ما يخافش كنت مسحب نسرجل فيه به ما ي... وين ما نزق عليه نقول لها ايوب ما تخافش انا دوك يطلعوه وهودوا له الضوايا ثاني كي وصلت الضوايا قال لنا وصلي الضوايا وشدها ايوه وكي طلعوا الضوايا اطلقها ايا احنا كان فوق اللومبي تاع التراب كي كان فوق اللومبي تاع التراب احنا قلنا واش تاهي قالوا واش نديروا له لان البيزا هذيك تاع دورنا عليها حيفات حيفات تاع الفراش هذوك دورنا بقل الله باجي على فم الحاسين شين كي عمرنا هدرنا في الحاسي ولعنا قلعنا التراب قبل خافك كل واحد يقلع من جهه يجبد من جهه هو امري تاع تراب معرم ايوه كي جي قلعنا التراب عاودنا وصلحنا ونقينا عاود زقيت عليه ما تكلمنيش من ذيك الساعه هذه قصته.
0: نبقى في ولاية البيض الجزائرية ونرحب بزميلنا مراسل العربية أحمد خير الدين. أحمد أهلا بك معنا، وأنت تقف الآن ونرى من خلفك وحدات الدفاع المدني والمعدات. متى آخر ساعة سمع فيها صوت الطفل أيوب أولا؟
2: مرحبا نادين، في حدود الساعة الواحدة من نهار يوم من يوم أمس تم سماع صوت أيوب للمرة الأخيرة في هذه المنطقة التي تقع خلفي في هذه الحفرة التي تقع خلفي بمنطقة الركن بلدية العسول في ولاية البيض جنوب غربية الجزائر. المستجد في قضية الطفل أيوب هي عودة هذه الآلات إلى الحفر من جديد بعدما توقفت منذ قرابة ساعة عادت إلى لتشتغل من جديد، وهو ما من شأنه أن يمكن تفسيره بأنه عودة الحفر من جديد، يعني القراءات التي كانت في المرات السابقة والتي كانت تشير إلى قرب عملية وصول رجال الحماية المدنية والفرق المختصة في هذا في عملية الإنقاذ إلى النقطة التي يتواجد فيها الطفل أيوب ربما ما زلنا بعيدين نوعا ما إذا لاحظنا هذه الصور من خلف لهذه الآلات التي عادت للحفر من جديد وهي آلات لحفر الآبار ومخصصة للأعماق لحفر الأعماق تفوق 30 إلى 40 متر. هذه الآلات تدعم عملية الحفر الموازية التي تقوم بها الفرق المتخصصة في الأماكن الوعرة للحماية المدنية ولتشتغل على الأرض في الحفرة التي تم حفرها منذ يوم أمس إلى غاية هذه اللحظة. نادين، على الأرض دائما ومن أسفل هذه الحفرة يتواجد بعض

0: رجال الحماية المدنية من فرق متخصصة للمهمات الوعرة إن صح التعبير أو الأماكن الوعرة، يقومون بعملية الحفر يدويا من أجل إزالة التراب في النقطة التي ربما يتواجد فيها الطفل أيوب، ويعني بالموازاة.
1: أحمد أنا أشكرك
0: يعني حتى يكون فيه استمرار.
1: نعم نعم طيب شكرا أحمد خير الدين، وأنت الآن متواجد من قلب الحدث لمواكبة جهود إنقاذ الطفل الجزائري أيوب العالق في بئر ارتوازي. شكرا. قبل أن نختم معكم هذه النشرة نذكر بالخبر العاجل قبل قليل، حيث أفاد مراسل عربية باعتراض صواريخ إيرانية شمال الأردن. هذه الصور من الاعتراض، صواريخ إيرانية شمال الأردن.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
9: هل كان القرار قرارك بالانضمام الاستخبارات أم تم تجنيد؟
10: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
11: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
10: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
11: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.

0: différentes.
1: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
10: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9:00 على شاشة العربية.

موجزنا لأخبارنا العربية، أهلا بكم. استعادت القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز. جاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكتحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني

0: سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربي تعز. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمزيد من العقوبات على المؤسسات المالية الداعمة لإيران، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن واشنطن جادة بعملية المنبوذ الاقتصادي. بيسنت قال إن فرض عقوبات على مزيد من المصارف سيعتمد على سرعة وقف الدعم للنظام الإيراني، متعهدا بالتحرك بالتعاون مع الحلفاء والشركاء حتى دفن رأس الأفعى الإيرانية حسب وصفه. رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أمير يارياب الذي تتهمه وزارة الخزانة بل الخارجية الأمريكية بقيادة العمليات السيبرانية في القيادة السيبرانية التابعة للحرس الثوري. وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة إن يارياب يشرف على مجموعات متهمة بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد بنى تحتية وقطاعات حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف وتحديدا المكتب الخاص برئيس الجهاز. زيلينسكي قال إنه تواصل مع رئيس الجهاز مؤكدا وجود فرق الطوارئ في الموقع لتقديم المساعدة للمتضررين. لحظات ونكون مع الأسبوع ومن بعد، كونوا معنا.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
3: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
2: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
3: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
2: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي. هل سلم بالفعل للدولة؟
3: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
2: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
3: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
2: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعد فيها يعني.
3: أنت ما تخلينا عد وروح للبيت، إيه.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع ايقاعه.
7: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الاحد الى الخميس 9 على شاشة العربية.

0: نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون الواهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة.
1: So we are going to go after the regime's legitimate assets that they have stolen from the Iranian people.
0: بقيادة سكوت بيسنت، الخنق الاقتصادي على إيران يتصاعد والحرب قد تمتد إلى 2027. سيدة روما واليمين، جورجيا ميلوني تدخل التاريخ الإيطالي بأطول فترة حكم منذ الحرب العالمية الثانية. أهلا بكم. الولايات المتحدة تواصل ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران. هذا الأسبوع شهد تطورات متلاحقة. الرئيس الأمريكي يعلن الانتصار ويؤكده. وزير الخزانة سكوت بيسن يواصل خنق إيران اقتصاديا. أما نائب الرئيس جي دي فانس فينصح الإيرانيين بعدم التصرف كمجانين، مؤكدا استمرار الضغط العسكري والسيطرة الأمريكية الكاملة على مضيق هرمز. أما إيران فتحصي عدد القتلى العسكريين جراء غارات هذا الأسبوع والذي بلغ 13 على الأقل، وسط توقعات بانهيار اقتصادي كبير. سنتحدث طبعا عن كل هذه التطورات، عن هذه أيضا التصريحات للمسؤولين الأمريكيين مع زملاء الصحفيين في شبكة العربية، وسام كيروز، عباد اللدن وعبد الجليل مسعي. أهلا بكم معنا. سأبدأ مما تحدث به سكوت بيسنت، اللي يبدو بأنه الآن هو الذي يحمل لواء خنق إيران اقتصاديا وليس فقط كما تقوم به إدارة ترامب عسكريا. قال: سنواصل التحرك مع حلفائنا حتى ندفن رأس الأفعى الإيرانية. هذا اليوم ما تحدث به سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، وهو أعلن أيضا أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية النبذ الاقتصادي ضد إيران. أيضا أضاف أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني، مفادها لن نتوقف حتى يتم قطع كل شريان مالي متبق لهذا النظام. هل يمكن اعتبار هذه التصريحات هي من الأقصى والأكثر نجاعة بكل ما قامت به الإدارة الأمريكية؟
2: لا شك أنه كما قلتي ميسون، أنه الحرب، قيادة الحرب انتقلت من البنتاغون إلى بيسنت. لماذا؟ لأنه بيسنت يبدو لديه الرؤية الأوضح والأنجع كما قلتي لإدارة هذه المرحلة. ولكن الملفت، وكنا نتحدث أنا وعبادة قبل الهواء، أنه بيسنت يتحدث بكلام سياسي، هو لا يأتي فقط ليأتي بمعالم أو عناصر تقنية مالية، يتحدث سياسة. وسأذكر هذه العبارة منه، يقول عندما سئل لماذا لم يسقط النظام، وكان يتحدث عن سقوط النظام، وهذا يعني ليس بالمال، هذه عمق السياسة، وزير خزانة، يقول: عندما كنت طفلا في فلوريدا كانت تأتي الأفاعي السامة فنقتلها ونقطع رأسها، لكن جسد الأفعى لا يفهم أنه مات إلا بعد غروب الشمس، بما يعني أنه يتوقع بأنه النظام الإيراني هو فعلا يعني انتهى، وبالتالي هي مسألة وقت.
0: بس الملفت دائما أنه منذ بداية هذه الحرب الرئيس ترامب دائما كان يقول ليس هدفنا إسقاط النظام وإنما عدم امتلاك إيران لهذا السلاح النووي. اليوم أصبحت هذه الإدارة بكافة مسؤولينها تتحدث عن إسقاط النظام.
3: طبعا إسقاط النظام، عندما تغتالين المرشد وعندما تخاطبين المتظاهرين الإيرانيين وتقولين أنا قادم انتظروا، فالهدف ليس التفاوض مع إيران، لن نتفاوض مع إيران بهذه الطريقة. أعتقد بأنه تحت تأثير إسرائيلي في مرحلة معينة آمنت أمريكا بأن إسقاط النظام قد يكون نتيجة ثانوية لما يحصل،
2: لهي احتمال.
0: بس يبدو أنه العمليات العسكرية أضعفته، ولكن عبادة الخنق الاقتصادي يبدو الذي يتحدث عنه بيسنت يبدو هو الذي سيأتي بهذه النتيجة، أم يجب أن يتلازمان المسار العسكري والاقتصادي؟
4: المختلف الآن عما جرى ببداية الحرب بـ 28 فبراير، أنه بحرب 28 فبراير كان في اعتقاد بأن هذه الضربة ساحقة ستؤتي نتائجها. نعم. على الأقل يعني الإسرائيليون كانوا يقولون ذلك، أنه في نتائج يمكن أن تكون قريبة. ترامب نفسه قال أنه خلال 6 أسابيع يمكن أن نرى نتائج. الآن يبدو أن العملية منظمة بشكل أكبر، وهذا حقيقة. أنه في سكيم كامل، في منظومة كاملة.

0: تمتد من القطاعات الخمسة التي تحدث عنها سكوت بيسنت، من المعاملات المالية، القنوات الاستراتيجية الجديدة اللي سماها صفر تسرب أو زيرو ليكج. وهذه كانت المشكلة الأساسية في كل منظومات العقوبات السابقة، أنه دائما يبقى لإيران مجال لتهريب العملات الصعبة.
1: لم يسبق وأن نجحت عقوبات في غلق كل شيء،
0: هو يغلق كل أماكن التسرب، ففي منظومة كاملة. وما تحدث عنه وسام بعقلية بطريقة تفكير سكوت بيسنت أنه قطع رأس النظام وتظهر النتائج لاحقا، هي تأتي من خلفيته كمتداول في الأسواق. هو كمتداول كان يتداول على المكشوف في صناديق التحوط.
2: وصل لمرحلة وسام بأنه تحدث وهدد بيسنت، هدد بملاحقة ومصادرة كل قادة النظام الإيراني أو كل ما يمتلكه قادة النظام الإيراني. أكد أيضا أن واشنطن تعرف مواقع حساباتهم وممتلكاتهم حول العالم. دعونا نستمع إليه.
3: I will say it on worldwide TV, just so you know, we know they are wearing the British Virgin Islands, your accounts are at these trust companies. We know the $100 million houses you have around the world, and we are going to freeze those. We are going to, our partners, we are going to close all of that down. So we are going to go after the regime's illegitimate assets that they have stolen from the Iranian people, and those can go back to the Iranian people, or they can go to the victims of terror.
2: على فكرة يعني لم يكتفي بذلك، أيضا بلقائه مع فوكس نيوز بيسنت ماذا قال أو ماذا دعا؟ دعا إلى الابتعاد عن إيران، وذلك في رد على سؤال بشأن دعم الرئيس الروسي لإيران. يعني كمان التهديد لم يعد فقط لإيران وإنما لحلفائها أو لمن يتعامل معها. كمان نستمع.
3: Message to everyone is stay away. We all want this conflict to end, and the fastest way for the conflict to end is for no one to provide any support to this regime. We are going to sever every tie that they have from the outside world, and we are going to systemically go through and take every bad actor like that out. We've created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets. So this is all hands on deck. Teams from Treasury, State Department, and DOW have gone out of the world, and we are having very fulsome talks with anyone supporting the regime.
2: هذه نقاط مهمة جدا. هل هذه الدول ستهدد مصالحها وتغضب بالولايات المتحدة من أجل عيون إيران؟
4: لا شك أنه هذا الكلام الذي تحدث بيسي بيسنت، وخاصة الكليب الأول الذي تحدث فيه مع المسؤولين الإيرانيين ويقول لهم أنا أعرف أين تضعون مئات ملايين الدولارات، هذا هو الكلام الذي يؤثر في صانع القرار أو صانعي القرار داخل إيران. ولكن في كل الأحوال سكوت بيسنت لا يجب أن نقول أن الحرب العسكرية انتهت. الحرب العسكرية لم تنتهي، ولكن هي بمسار منخفض يرد على كل مرة تحاول إيران أن تخرق المعادلة الجديدة وهي حرب اقتصادية. خمس ضربات معلم بسرعة نسميها ضربة معلم لسكوت بيسنت، لأنه هو فعلا قائد المرحلة الحالية. أولا هو يضرب المشتري للبائع لأول مرة، يعني ليس إيران المستهدفة بل من يشتري من إيران، ومنهم روسيا دون تسميتها أو من يساعدها والصين. اخنق الرحلة ولا الناقلة، الرحلة كلها، يعني المسار كله، من أين يأتي النفط وأين وكيف يسير المال. ثالثا الرئات أينما كانت، بما في ذلك الرئة العراقية وهي مهمة جدا في موضوع تدوير أموال النفط. رابعا الصين هي وضعها أمام الاختبار الأكبر، أنت جزء من العالم أم أنت حليفة لإيران؟
2: هذا ما نريد أن نعرف، يعني هل الصين من الممكن أنه تراهن على إيران أكثر من الولايات المتحدة؟
1: دعيني أعطي رأيي في تعاون الصين وروسيا فقط قبل أن يسمح لي.
4: بس هو لم يغلق الباب، عفوا، يعني هي النقطة الأخيرة،
1: لم يغلق الباب، ولكن
2: بس التهديد عالي على السقف.
4: الهدف هو العودة إلى المفاوضات،
1: هي آمال أكثر من أنها مبنية على الواقع. أعتقد بأن الصين لا يمكن لبلد، وهنا المشكلة الأمريكية، كل من هم حلفاء لأمريكا بإمكانها أن تضغط عليهم من أجل أن ينضموا لهذه العقوبات حتى وإن ترددوا في البداية، الاتحاد الأوروبي، كوريا، اليابان، بقية هذه الدول. لكن ثم لدينا بلدان آخر.

0: مؤخرا في مجموعة العشرين، أنا أتحدث عن الصين وأتحدث عن روسيا. بالنسبة إلى روسيا، لا يمكن لأمريكا أن تكسب ود أوروبا وروسيا في نفس الوقت. سكوت بيسنت الذي نتحدث عنه استدعى وزير الاقتصاد الروسي أنطوان سيلوانوف إلى قمة الخبراء أو وزراء الاقتصاد لمجموعة العشرين، تسبب بضجة كبيرة في أوروبا. لأول مرة وزير الاقتصاد الروسي يشارك في قمة العشرين، وأين؟ على أراضي أمريكا. والذي أغضب الأوروبيين أكثر أنه التقاه على انفراد. أكيد هو تحدث معه الموضوع الإيراني، لا نريد دعم اقتصادي أو مساعدة على التفاف العقوبات، قال هذا الكلام، ولكنه أيضا قال للروس لا يمكن أن نرمم العلاقات الاقتصادية إذا لم ننهي حرب أوكرانيا، لا يمكن أن نفرض أشد العقوبات. على فكرة العقوبات تفرض على روسيا 10 مرات ما هو مفروض على إيران، لم يسبق لها تاريخيا. لا يمكن أن نفرض عقوبات على روسيا أو الصين ثم نطالبها بمساعدتنا
1: بس
0: في إيران.
1: بس بنفس الوقت بيسنت يتحدث بأنه هؤلاء الحلفاء انضموا لهم بهذه الحملة لخنق إيران اقتصاديا.
0: أوروبا يتحدث ويتحدث عن أوروبا. أما بالنسبة إلى الصين، الصين فقط هو لا يريد أن يخرب زيارة شي إلى أمريكا بعد شهر ونصف تقريبا، هذه زيارة تاريخية، لا يريد أن ينتقدها بشكل مباشر. حتى فانس تحدث عن الصين لكن بطريقة عامة، لكن هو كسب ود أوروبا وكوريا وهذه البلدان الحليفة، هذا متوقع. لكن الذي هو ليس متوقع والذي لن يحصل مجانا خاصة هو أن تتعاون روسيا والصين. ثم نذكر في كلمة فقط، إيران لديها 13 بلد حدودي معها، يجب أن نقنع الجميع أو على الأقل 10 من 13. لحد الآن لازلنا بعيدين عن هذه النقطة.
1: هل لازلنا بعيدين عبادة؟
2: لا، ليس مهم أن أقنع كل الدول المحيطة. الأخطر هي الدول التي يتم تصدير نفط من خلالها أو تكون تشكل الرئة لدخول العملة الصعبة إلى إيران. هذه الدول اللي هي أهم. نتحدث عن العراق من جهة، نتحدث عن تركيا لأنه الغاز الإيراني يذهب إلى تركيا.
1: على كل هناك عقوبات اليوم، كنت عم بتحدث أنا وزميلنا بيير على الهواء بإحدى النشرات أنه هناك عقوبات الآن على بنك تركي، يبدو بأنه تم إنشاؤه خصيصا من أجل النفط
0: خرق العقوبات
1: الإيراني وخرق العقوبات.
2: تركيا قصة طويلة، يعني في موضوع يتعلق بالسوابات التي كانت تجري، موضوع الذهب وموضوع الغاز، لأنه تركيا لديها منشآت إسالة غاز كبيرة. ولكن موضوع العراق موضوع مهم، وموضوع كما تحدث وسام عن أنه بيع النفط هي عملية معقدة، في لوجستيات تتعلق بإخراج النفط من إيران ووصوله إلى الأسواق، وهناك عملية أيضا للإتيان بالعملات الصعبة واللي تصل،
3: يعني مسار معقد جدا.
2: المسار هو مركب جدا، فبالتالي الآن الأبروتش هي شاملة لكل أجزاء هذه العملية. فهذا ما يتعمل عليه، يعني بعض الدول المحيطة بإيران ليست ممرا للنفط. في الآن البعض يتحدث عن خطوط بديلة تصدير النفط إلى
1: بس هي مكلفة وتأخذ وقت صغيرة. كتير يعني
2: أرقام صغيرة ليس.
3: بس أنا عندي شوية كلام عن نظرية المؤامرة. إذا كان هذا الوضع أمريكا قادرة أن تؤذي إيران اقتصاديا لهذه الدرجة وأن الأمور مكشوفة لهذه الدرجة، لماذا لم يحصل ذلك في 20 سنة الماضية؟ تفضل
2: إذا عندك جواب بقول.
0: لم يكن ترامب في الرئاسة؟
3: يعني هو لا، الأكيد أنه أمريكا قادرة أن تساعد هذه الحرب الاقتصادية، ولكن الاستراتيجيات المتعاقبة ولا سيما عهد باراك أوباما تعامل مع إيران كشريك في هذه المنطقة، وبالتالي الكلام يجب كسره
2: تماما. أنا أذكرك أنه أكبر موجة عقوبات قبل هذه الموجة هي بين 2015 بين 2012 و2015 بالسنوات التي سبقت
3: أوباما.
2: الاتفاق النووي مع أوباما. هذا الاتفاق النووي سبقته موجة عقوبات وكانت فعالة جدا جدا.
1: كانت فعالة أكثر من اللي عم بيصير الآن.
2: ليس أكثر من لا لا لا لا لا أقول أكثر من الآن، أقول أكبر موجة عقوبات سابقة لهذه الموجة كانت في تلك المرحلة. ونتحدث عن موجة أخرى كانت في عهد ترامب حين مزق الاتفاق النووي 2018 وأعلن جملته الشهيرة أنه سنصفر صادرات النفط الإيرانية، والفعل انهبطت إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا بفبراير 2019 بالربع الأول 2019. فإذن كانت العقوبات، نتحدث دائما شريان الحياة للنظام الإيراني هو بيع النفط والحصول على الدولارات. ما حصل أنه بفترة ما بعد ترامب، ما بعد الولاية الأولى لترامب، عاد بايدن وراهن بشكل واضح وأعلن بحملته الانتخابية وبالأشهر الأولى من رئاسته أنه نريد اتفاق مع إيران، وجرت قصة المفاوضات بجنيف إلى أن فشلت المفاوضات، ولكنه راهن على

0: اتفاقية جزئية. لم يكن بإمكان إيران أن تعود لتصدير 2 مليون برميل يوميا لولا مثل ما نقول بالعامة أبطباط أو غض طرف أو غض نظر من قبل إدارة بايدن. هذا أمر واضح.
1: يعني لكن هناك يعني نقطة. عباده هو يبدو مع ما يقوله دائما ترامب بأنه الديمقراطيين والرئيس بايدن وأوباما هما وراء ما أوصل إيران لهذا الدرجة. على كل حكينا كثير عن بيسنت وعن خنق الاقتصادي، ولكن كما ذكر وسام بالبداية عندما سألته عن تزامن المسارات الاقتصادية مع العسكرية، عندنا أيضا تحركات عسكرية يعني حقيقة يعني لم تنتهي. ليش؟ لأنه تابعنا نحن بالأيام الماضية بهذا الأسبوع ما ذكره البنتاغون، تقارير أمريكية قالت بأنه البنتاغون مدت فترات انتشار قواته إلى عام 2027، أيضا أوقف استخدام اسم الغضب الملحمي. السؤال الآن، هل هذا يدلل بأنه هذه الحرب ستمتد إلى 2027 وليس كما يحكى بأنه الانتخابات النصفية وانتظار الانتخابات النصفية؟
2: هناك استعداد فقط، هناك استعداد عسكري. عندما يتم بناء برنامج انتشار القوات في الخارج لا يتم بناءه على أساس شهر أو شهرين أو على سيناريو متفائل، يتم بناء على أساس السنة العسكرية، سنة الاستعدادات والتحضيرات العسكرية هي تنتهي بنهاية السنة على الأقل، لا يمكن تمديده أكثر. لكن هم ينشرون القوات على أساس أن الاتفاق لن يتم وإيران لن تنهار حتى وإن كانوا جد متفائلين. المسار الاقتصادي أوكي، أمريكا الآن نشاهد سكوت بيسنت هو الذي يتسيد المشهد، ربما هذه رسالة داخلية بأن المعركة الآن باتت اقتصادية، لكن العسكريون أو الجنرالات يعملون على كأن الحرب مستمرة وستستمر.
1: لكن يعني ما حصل هو متوقع أم يعطينا دلالة بأنه من الممكن أن تتصاعد الأمور أكثر بالأيام المقبلة والأشهر المقبلة؟
2: هذا الطبيعي ميسون. قبل أيام شاهدنا وكأننا أنهينا مرحلة حرب الأشواط وعدنا إلى الأيام الأولى للحرب قوية جدا. لكن حتى أختم وأعود إلى النقطة المهمة جدا بخصوص العقوبات، الجدال دائم بين وسام وعباد بخصوص العقوبات. العقوبات لم تنجح ولا عقوبات مهما كانت قوية جدا في تصفير النفط الإيراني وفي خنق الاقتصاد الإيراني. الذي ينجح الآن والذي سينجح حتما هو الحصار. الذي يؤلم إيران هو الحصار أكثر من العقوبات.
0: تقول لم تنجح، هل كان في قرار سياسي بتصفير صادرات النفط الإيرانية؟
2: ترامب قال سأصفر النفط الإيراني في ولاية الأولى
0: وصفر.
2: لا صفر، لا لم تصل إيران
0: 300,000 برميل
2: يعني إلى أن وجدت حلول،
1: اعتيادي يعني
2: وجدت حلول. أسطول الظل
0: سياسي كان دائما في قنوات تفاوض خلفية، في اتفاقيات جزئية، كان في إفراج عن رهائن، كان في تمرير دولارات،
2: هذا اللي يمنع تصفير النفط.
1: بس أيضا نحن وصلنا إلى مرحلة وسام، موضوع هرمز. يعني يبدو بأنه ترامب نجح حتى الآن بسحب موضوع هرمز من المقايضة مع إيران، لدرجة أنه اقترح ترامب يسمي مضيق هرمز بمضيق ترامب، وحتى البيت الأبيض يعني نشر بمنشور على تروس سوشيال ترامب نشره، أيضا قال بأنه بعد أن أصبحت تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يتحدث عن هرمز، كان سأل هل ينبغي أن نغير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب كما نتابع في هذه التغريدة أو التدوينة. لفت لنظري أنه البيت الأبيض يعني المؤسسة الرسمية البيت الأبيض أعاد ووضع خريطة لمضيق هرمز بعد تغيير اسمه إلى مضيق ترامب. يعني عندما يتحدث ترامب على منصته من الممكن خلص صرنا نتوقع هذه التسميات والتغييرات بأسماء المعالم الجغرافية، ولكن حتى البيت الأبيض اللي هو مؤسسة رسمية تعنى بالولايات المتحدة وليس فقط بالرئيس الموجود الآن قامت بنشر هذه الصورة. شو نفهم من هذا الموضوع؟
3: البيت الأبيض يعمل لصالح الرئيس ترامب، وبالتالي لو كان هو مؤسسة مثل الخارجية مثلا لكان التفكير مختلف. وفيما يرى ترامب أنه المضيق أصبح اسمه مضيق ترامب، إيران ترى أنه أن ترامب في المضيق، يعني هو في حالة ضيق ولا يستطيع. ولكن الحقيقة أنه تقنيا ترامب حسم الكثير من المعركة العسكرية، لذلك ذهبنا إلى الجانب الاقتصادي. تقنيا هناك قسم كبير من النفط يتدفق بشكل يومي. تقنيا هناك المسار الجنوبي من المضيق الذي يسير بشكل جيد جدا وهو الأعمق وهو الأفضل وهو تحت السيطرة الأمريكية. وكل ما تحاول إيران أن تغير هذه المعادلة يحصل التصعيد، هذا ما نشاهده. أما بالنسبة للمضيق، المضيق هي مياه دولية يحدها من الشمال إيران ومن الجنوب

0: سلطنة عمان ولا يتغير.
1: وحتى اليوم سلطنة عمان رفضت اتفاقية أو رفضت هذا المقترح أن تأخذ رسوم. مظبوط اليوم
2: عندي رأي طبعا هي ترفض منذ البداية أنه تحول.
1: لا بس اليوم أكدت على الموضوع لأنه اليوم أيضا كان في أخبار بهذا الموضوع.
2: الوحيد الذي كان يطالب برسوم مقابل العبور هو إيران. كانت تسميها رسوم إجبارية ثم حاولت وفق اتفاق معين أن تترك رسوم طوعية وفق الاتفاق الذي فشل. لكن في نهاية المطاف تغيير الاسم لن يحل المشكلة. لا أظن أن
0: هل أمريكا كانت خارج مضيق هرمز؟ أمريكا هي مسيطرة في هذه قسم كبير من المنطقة. يعني هذا رأي جدلي بعض الشيء. نتذكر أنه مقر الأسطول الأمريكي الخامس وهو الأكبر أين هو؟ في البحرين.
1: على كل الرأي.
0: ولماذا أصلا أمريكا موجودة في المنطقة ردا على أزمة الناقلات في الثمانين؟
1: نائب الرئيس جي دي فانس حقيقة أيضا شدد على هذا الأمر بأنه إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. يعني كأنه خلص الموضوع انتهى. وأيضا طمأن العالم بأنه النفط والغاز عاد للتدفق إلى ما كان عليه قبل بدء النزاع. دعونا نستمع إليه وبدي أعرف إذا كانت هذه الأرقام دقيقة اللي عم بتحدث عنها.
3: I think they're realizing, by the way, that their control over the Strait of Hormuz is effectively gone, and it's a diminishing asset. So if you go back 3 months ago, how much oil and gas was coming out of the Strait under Iranian threats? It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
1: يعني لا أدري إذا كان إدارة الرئيس ترامب وجي دي فانس أيضا يبالغون عندما يقولون أنهم يسيطروا على مضيق هرمز. على الأرض تقنيا هل يمكن أن نقتنع بهذا التوصيف اللي عم يحكوه؟
2: عسكريا صحيح، ربما الناحية الاقتصادية سيجيب أو بعدها من ناحية العبور، لكن من الناحية العسكرية صحيح. لماذا؟ ما معنى السيطرة؟ البر يختلف عن البحر. نتحدث عن مسطح مائي. في مسطح مائي غياب كامل للبحرية الإيرانية وغياب القدرة على غلق المضيق من البحر، هذا يعني بأنه الموجود حاليا في مضيق هرمز هي البحرية الأمريكية، تذهب ذهاب وعودة وتزيل الألغام وترافق السفن من البحر. لا أتحدث عن السيطرة الجوية، من البحر. هذا يعني بأن أمريكا هي تسيطر على مضيق هرمز من ناحية البحرية. لكن الآن الذي تفعله إيران هي تهدد الملاحة المدنية من هرمز من أراضيها البرية. هذا أي بلد يمكن أن يعمل من أراضيه. لكن نقطة أخرى، منذ بداية الحرب لم تتمكن إيران من إيذاء ولا سفينة عسكرية أمريكية أبدا ولا واحدة. كان هناك محاولات فشلت كلها.
4: عبادة، بالأرقام النفط واضح أنه موجود في السوق. يعني الأرقام تتراوح بين 15 إلى 20 مليون برميل يوميا. نظريا هذا رقم يمكن أن يمر عبر المضيق. أرقام قريبة من
1: موجود بالسوق العالمي عم نحكي.
4: هذه النفط الكميات موجودة بدليل الأسعار، مستويات الأسعار الحالية.
1: حتى ما وصلت للمية بعد. إيران كانت يعني تتوقع توصل للـ200.
4: لو أنه 15 مليون برميل يوميا غير موجودة في السوق كنا رأينا الأسعار أعلى من ذلك بكثير. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا جزء من الكالكولس الحالي في كل هذه الأزمة، لأنه الآن الدولة الوحيدة التي لا تستطيع تصدير النفط هي إيران. هذه معادلة مختلفة تماما عما كنا عليه في شهر مارس الماضي. يعني بالشهر الأول من الحرب كانت كل الدول، العراق، الكويت، قطر، الـLNG، كل دول كانت لا تستطيع إخراج النفط عبر مضيق هرمز، وحدها إيران وبموافقة أمريكية ثم بموافقة رسمية بإعفاء رسمي من سكوت بيسنت نفسه سمح لها بإخراج النفط. الآن المعادلة انقلبت تماما، ولم يكن لها لتنقلب لولا قراءة أمريكا لوضع السوق النفطية أنه يمكن أن نستغل عن النفط الإيراني. كان هذا عامل ضغط دائم على الأمريكيين. بداية الحرب هم سمحوا بخروج النفط الإيراني لألا ترتفع الأسعار. بعهد بايدن نفس القصة. خلال 2022 في بداية الحرب الأوكرانية هم سمحوا للنفط الإيراني بالتدفق إلى الصين.
1: يعني يبدو بأن البدائل بدأت يعني يتم الحديث عنها بشكل رسمي. حتى واشنطن بوست عبادة بالأمس كانت عم تحكي عن سوريا أنه من الممكن أيضا أن تكون هي الخط الجديد.
4: طبعا قصة يمكن تفصيلها، ولكن مؤشرات إلى هذا التغير. أولا سياسة ناقلة مقابل ناقلة، هذا لم يكن بالإمكان أن نسمعه من الأمريكيين لولا أنه المعادلة تغيرت. أنه ضرب ناقلات إيرانية لم نكن نسمع من الأمريكيين مثل هذه السياسة على الإطلاق.
1: ضربوا ناقلتين من يومين.
2: في السابق كانت تضرب عندما تحاول كسر الحصار. الجديد أنها تضرب في الميناء.
4: تضرب بالميناء، يعني ضرب على ناقلة. ثانيا سياسة تصفير الصادرات عادت كما كانت بال 2018 2015، وثالثا سمعنا من الرئيس الامريكي عن ضرب جزيرة خرج ولو انه لم تضرب فعليا، ولكن مجرد
1: الحديث عن صورة يعني بس انتهى لانه هذا الملف. بس بدي اعرف تعليق

0: من وسام تعليق أخير على ما تحدث
1: تعليقي
0: به.
1: هو أنه هذه الحرب في النهاية ستنتهي. قد نكون أمام مرحلة تصعيد قادمة بعد هذه المرحلة الاقتصادية وربما قبل الانتخابات وليس بعدها برأيي أنا. أنه قد لا ننتظر الانتخابات. ولكن في النهاية إيران قد تكون حققت نقاطا تكتيكية ولكن استراتيجيا خسرت شيء كبير جدا. وهو هذه القدرة المفتقرة المفترضة على التأثير على المضيق. ثانيا وهذه مسألة حساسة قيمة المضيق الاستراتيجية. كلنا نتحدث الآن عن بدائل. تحدثت عن سوريا. نتحدث أيضا عن بنياس. عن العراق. حتى عن لبنان.
0: حتى هنا بالسعودية يعني أيضا بالإمارات.
1: شرق غرب الإمارات نحو الفجيرة. إذن هناك نظام إقليمي جديد يتشكل يأخذ بعين الاعتبار أن مضيق هرمز مضطرب. وأنه يمكن للأسف أن يتم السيطرة عليه. ثانيا الشركات العالمية أعلنت بوضوح أنها ستبدأ أيضا التفكير في كيف يمكن يعني تحويط هذه المسألة. هل هذا يعني أن نفط المنطقة في خطر؟ لا، لأن المنطقة تبقى هي مصدر للطاقة وليس فقط للنفط.
0: صحيح.
1: ولكن موقع المضيق بحد ذاته نعم برأيي هو تحت الخطر وتحت الخطر أو التغيير الاستراتيجي. الآن من الواضح أن إيران غير قادرة على إعادة كرة الحرب إلى التصعيد العسكري وكان بودها ذلك ولكن غير قادرة.
0: ويمكن يعني على كثرة استعمالها لمضيق هرمز كورقة ضغط يبدو بأنه انقلب الموضوع أكثر.
2: الحصار غير
0: عليها.
2: كل شيء. نعم. فرض الحصار
0: رح نتوقف مع فاصل لنتابع بعده مواضيع الأسبوع وما بعد. تفضل بالبقاء معنا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السيدة روما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دخلت اليوم التاريخ في السياسة الإيطالية. لماذا؟ لأنها سجلت حكومتها اليمينية أطول فترة حكم في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، متقدمة على حكومة سيلفيو بيرلسكوني بيوم واحد. إذن 1413 يوما صمدت فيها حكومة ميلوني بعدما تعاقبت 68 حكومة على إيطاليا خلال 80 عاما، وسقطت الحكومات السابقة بسبب أزمات انشقاقات يبدو بأن ميلوني تمكنت من تجنبها حتى الآن. ميلوني أو حزب ميلوني هو حزب أخوة إيطاليا، فاز بانتخابات عام 2022، تعهد بمكافحة الهجرة، تباهى أيضا بأن سياساته خفضت أعداد المهاجرين الوافدين بنسبة 80%. سنتحدث عنها طبعا معكم زملائنا الصحفيين بشبكة العربية. نحن ونتحدث الآن عن ميلوني، هناك صور تريدنا الآن مباشرة لاحتفالات ميلوني.

0: يعنوني بهذا الإنجاز التاريخي، لأنه مثل ما بتعرفوا أنه
1: هذه
0: أول حكومة تبقى هذا العدد 1413، بينما برلسكوني 1412. بعد الحرب العالمية الثانية كسرت الرقم القياسي لبرلسكوني.

0: بعد سنوات من الفشية، لأنه قبلها كان موسوليني حكم أكثر من 20 سنة، رجل حكم من عام 1922 إلى غاية الإطاحة به في نهاية الحرب. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم غيرت إيطاليا 68 رئيس وزراء. هذا رقم قياسي يتوقع بأنه عالمي، على الأقل في أوروبا ليس له مثيل. لكن سأشرح المشهد ببساطة كيف مرت هذه السنوات ولماذا شهدنا هذا المشهد الفسيفسائي الطريف أكثر من أنه غريب.
1: بدك تشرح المشهد أنه ليش هذا التغيير للحكومات؟
0: ليش يحصل هذا الشيء؟ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية نهاية السبعينيات كان حزب واحد مسيطر، هو حزب وسط يمين اسمه الحزب الديمقراطي المسيحي. بعدها جاء برلسكوني وغير حزب وسط اليمين، غير الاسم، غير الفكر.
2: فورزا إيطاليا.
0: فورزا إيطاليا. هو فعل باليمين الإيطالي ما فعل ترامب الآن في الحزب الجمهوري. من الداخل قام بتغيير وغير المشهد وغير كل شيء. برلسكوني على فكرة هو بقى أكثر في الحكم من ميلوني، أكثر بكثير، لكن على فترات متقطعة. برلسكوني الأول، برلسكوني الثاني، ثلاثة أربع مرات هو في الحكم.
1: بس ولا مرة جلس
0: أكثر متواصلة متواصلة
1: من ما جلسته.
0: لنختصر المشهد، في إيطاليا اليسار ضعيف جدا. الذي يحكم في إيطاليا هو وسط اليمين، وفي حالات نادرة جدا وسط يسار. كل الذين دراغي ورينزي وجنتوليني كلهم الذين حكموا أعدادهم قليلة جدا هم وسط يسار في إيطاليا. لكن إلى أن جاءت ميلوني، هذه السيدة التي ولدت في شمال روما، كاموتشيا، هذا الحي في شمال روما هو حي معروف باليسار، ينتخب دائما يسارا.
1: على كل قبل أن تتابع عبد الجليل، نحن نريد أن نتحدث عن يعني كما توصف الآن بأنها هي أيقونة سياسية برزت في أوروبا بالسنوات الأخيرة. مثلا ظهرت على غلاف مجلة تايمز، نالت لقب المرأة الأقوى لعام 2024، هذا كان حسب تصنيف بوليتيكو. أهم شيء اكتسب الدعم من شخصيات بارزة، خاصة كان هناك إشادة من الرئيس الأمريكي وصفها بالصديقة على الرغم من أنه تخانقت
0: رجعت كان هذا في السابق
1: عن موضوع الصورة، وقالت له أنه إيطاليا لن تتذلل لأحد، يعني لما قال أنه ترجته
2: إيطاليا وميلوني معه. لا تستجدي أحد، هكذا قالت له. هي بصراحة شخصية شديدة الجاذبية، تتحدث بلسان الناس، تاريخها مليء بالتصريحات القوية. ولكن ندخل إلى قلب إيطاليا، هذا البلد الذي لا يختلف اثنان على أنه من أجمل دول العالم بين مزدوجين، وأن تأثيره الحضاري والإنساني ضخم على البشرية، وتأثيره يفوق بأشواط استقرار السياسة فيه. هي وريثة يمين يقال أو يتهم في الداخل الإيطالي بأنه
1: أتى يمين فاشي،
2: من رحم الفاشية. وبالتالي سأستخدم قصة عن أشهر أغنية إيطالية حاليا في العالم، بيلا تشاو، تعرفونها، اشتهرت صحيح كثيرا في كازا دي بابيل، تسمعونها الآن على الهواء.
1: على فكرة ما قصة أجمل الأغاني،
2: ما قصة هذه الأغنية؟ هذه الأغنية ليست
0: هي أقدم من 70 سنة، ما في حقوق تأليف.
2: هي مثال رفض الفاشية في إيطاليا. وبالتالي أول ما وصلت ميلوني إلى الحكم استخدمها معارضوها كشيء من المعارضة وإعلان الرفض لهذا الخيار الذي يرونه فاشيا. وبالتالي بيلا تشاو هي أغنية المقاومة الإيطالية الشيوعية اليسارية ضد الفاشية، وميلوني عام 2023 وجهها جميع النقابات بهذه الأغنية، ورغم ذلك أصبحت هي قوية. لماذا؟ لأنها المختبر الحقيقي في أوروبا بأنه ما يسمى اليمين المتطرف أو أقصى اليمين يمكن أن يحكم
1: وينجح
2: أن تنهار الدنيا. في المقابل النموذج الآخر موجود بإسبانيا، حيث يمكن أن ينجح اليسار في طرح يعني شكل من أشكال الحكم قابل للحياة. نحن نتحدث عن أوروبا، من هم قادة أوروبا التقليديون؟ فرنسا وألمانيا
0: طبعا.
2: نرى تراجعا في النموذجين، هذا المحرك الأساسي لأوروبا، وصعود اللاتين الجنوبيين، صعود
0: بولندا
2: إيطاليا،
0: شرق أوروبا.
2: بولندا هي المرحلة القادمة
0: صحيح.
2: صعود الجنوب كخيار لمستقبل أوروبا. هناك خيار يميني تمثله هذه السيدة القوية، وخيار يساري يمثله
1: نحن. بدي أتوقف عند موضوع الإنجازات، لأنه كما تابعنا منذ قليل بأنه ميلوني بهذه اللحظات بباري هي تحتفل بهذا الإنجاز. ماذا دونت على تويتر أو على أكس؟ قالت أنه الاستقرار ليس سجلا للتباهي به، بل هو الحالة التي تسمح للدولة بالتخطيط واتخاذ القرارات والوفاء بالتزاماتها وكسب الاحترام. طبعا

0: هذا ما كتبته ميلوني في هذا المنشور صباح اليوم، وهي تحتفل بإنجاز حكومتها بأنها أطول فترة حكم بإيطاليا. عبادة، هل قدمت حكومة ميلوني وميلوني شخصيا إنجازات لإيطاليا؟ لأنه هناك يعني عدد من الآراء معارضة وتقول بأنها لم تقدم شيئا، وإذا استمرت يعني بقرابة الأربع سنوات هذا ليس بإنجاز، والبعض الآخر يعتبر بأنه لا، قدمت إنجازات بموضوع الاقتصاد والبطالة وخلقت مليون وظيفة جديدة بإيطاليا.
1: نصف مليون تقريبا، يعني
0: هي قالت مليون
2: وخسرت النص.
3: لا شك أنه في إنجاز اقتصادي، ولكن هذا الإنجاز يجب أن يوضع بإطاره. في مفارقة غريبة، هي دخلت إلى رئاسة الوزراء بنفس الفترة مع ليز تراس ببريطانيا. رئيسة وزراء بريطانيا أقصر فترة رئيس وزراء بتاريخ بريطانيا،
1: وزميلتها أطول،
3: يعني سيدتان، واحدة عملت ريكورد بأطول مدة، والأخرى عملت ريكورد بأصغر.
1: ليز تراس وصلت مع ميلوني في نفس الوقت.
0: نحكي نحن أنه أطول فترة عن ميلوني.
3: ميلوني أطول فترة وليز عملت أقصر فترة.
0: تعمل كومباريزن مع
3: يعني رقمان قياسيان متناقضان لسيدتين دخلتا إلى الحكم بنفس الوقت. ما السر؟ السر أنه عملوا عكس بعضهم تماما.
0: وانت عم تحكي عبادة، ايضا نحن عم نشاهد هذه
2: ترتيب رؤساء الوزراء الايطاليين.
0: نعم،
3: اللي عملته ليستراس انها أرضت الشعب أو حاولت أن ترضي الفئات الناخبة وأغضبت الأسواق، وهذا أمر خطير جدا بالديمقراطية، لأنه في أسواق وفي ناخب. عندما ترضي الناخب بتقديمات بزيادة الإنفاق الحكومي تخاف الأسواق، لأنه بتأخذ إشارة أنه في ضعف الانضباط الحكومي وفي زيادة بالعجز وبالدين وكذا.
0: بس البعض اعتبر بأنه ميلوني كانت ذكية بأنه في كان انضباط بالسوق.
3: أنا هذا بدي أقوله، اللي عملته ليز تراس أنه صعدت عوائد سندات ببريطانيا، يعني خفضت أسعار السندات بشكل كبير، المستثمرون باعوا السندات البريطانية. اللي صار بإيطاليا كل إنجاز ميلوني، ما بدي بالغ، ولكن جزء كبير من إنجازه هو من جهزها أنه السندات البريطانية زاد سعرها، وبالتالي قل العائد عليها، وصار الهامش بينه وبين السندات الألمانية صار أقل من 60 نقطة أساس.
1: هنا زاد أهمية يعني استثمار في إيطاليا، ولكن
0: بس هناك ما
3: صارت الأسواق هي الحامية لميلوني.
0: هناك ما أخذ عملوني بأنها
3: بسبب الانضباط المالي
0: نجحت خارجيا، يعني بالاتحاد الأوروبي وبعلاقاتها الخارجية، ولكن فشلت بالداخل.
3: هي نجحت
0: تغيير الكانوا يعني يبغوه.
2: أرقامها مع خسارة استفتاء وسام،
1: هذه ميلوني في خمسة أرقام بسرعة. 60% تراجع بالهجرة غير النظامية.
0: أوكي. هي كمان ذكرت بأنه 80 يبدو هي كانت
1: 500,000 مهاجر شرعي دخلوا إيطاليا في زمنها، والآن في تشجيع. هذا رقم ثاني. رقم ثالث، الدين من الناتج 140% تقريبا، 138%. هذا كبير جدا، رقم كبير. وبالتالي يعني هي لا تقوم
3: كبير، ولكنه تحسن
1: تحسن عن
3: خلال خمس سنوات
1: عن قبل. وهنا الرقم الأهم، وهو 5.8% بطالة. هذا رقم
2: تاريخي،
1: يعني جيد تاريخي. وزادت بنحو 1.3 مليون. أما الرقم الأخطر يا زملائي، هو أن إيطاليا في العام 2050 سينقص عدد سكانها بحدود 4 ملايين نسمة. وهنا الوعد إلى المفارقة الكبيرة، محارب الهجرة، ولكن نحن بحاجة للناس للأبقاء على
3: عدد السكان فوق 80 سنة أكبر من عدد السكان تحت 10 سنوات. هذه أول مرة
0: أخطر عبادة.
3: بس اسمحي لي بنقطة،
0: تفضل.
3: بالسجل الاقتصادي هي نجحت بالانضباط المالي، ولكن نحن هذا البلد كان على شفا أزمة
2: إفلاس.
3: على شفا إفلاس بال 2012، كنت أقرأ مقالات بفاينانشال تايمز وغيرها كانت تتنبأ بانهيار مالي كامل بإيطاليا،
0: وأجقد عليهم
1: ولا أحد يستطيع.
3: لكن الإنجاز ليس لميلوني وحدها، لدراغي الذي أشار إليه عبد الجليل، ماريو دراغي الذي كان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي، جزء كبير من الإصلاحات يعود إليه ويعود لما فعله حين كان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي.
0: على كل الأوروبي. هناك انتخابات، إذا نجحت ميلوني فيها أيضا راح تكسر ما حلم به دائما برلسكوني، انه يترأس
2: دورتين
0: ورا بعض. انتهى طبعا
1: ملفنا
0: هذا او وقت هذا الموضوع. سننتقل الى موضوع اخر، وهو موضوع هذا التوتر بين المانيا وروسيا من مسيره قرب مدرج الماني الى ازمه اوروبيه. ليبزيغ تتحول الى شراره جديده.

0: بين موسكو وبرلين. القصة طبعا كما تابعناها كلنا بدأت في 4 أغسطس عندما تم العثور على مسيرة مزودة بمتفجرات داخل المنطقة الأمنية بمطار ليبزيغ قرب طائرات شحن أوكرانية. برلين حملت موسكو المسؤولية استنادا إلى نتائج أجهزتها الأمنية. موسكو رفضت هذا الاتهام وردت بإغلاق فروع معهد غوتي الألماني لديها. ليتصاعد التوتر أكثر إلى حد إعلان برلين إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء الاتفاق المنظم لعمل البيت الروسي في برلين أو ما يعرف بالمعهد الثقافي. التوتر لم يتوقف هنا، انضمت فرنسا وبريطانيا وبولندا إلى صف برلين باستدعاء القائم بالأعمال الروسي لديهم. عن أبعاد هذا التوتر سنتحدث. هل يمكن القول فعليا بأن الحرب بالوكالة تغيرت وبدأنا نتنبأ أن يكون هناك حرب بالأصالة بين روسيا والدول الأوروبية وخاصة
1: هذا خطير لو حصل. بالتالي يأتي السؤال هنا، لماذا لايبزيغ؟ لايبزيغ هي من الشرايين الأساسية للنقل واللوجستي في أوروبا، وبالتالي إذا ما كانت روسيا خلف هذا الموضوع فهي رسالة بأنها قادرة أن تضرب قلب النظام الذي يجعل أوروبا شغالة. وبالتالي المهم أن نتذكر أنه هذه ليست الحادثة الأولى، هناك حوادث متكررة، حرائق، تخريب، وكله يتهم فيه روسيا، وكأنه المواجهة بين روسيا وأوروبا هي أكثر من عمليات تجسس طبيعية وأقل من حرب تقليدية، لأن هذه الحرب لا أحد يستطيع تحمل كلفة. تتخيل حرب بين أوروبا وروسيا، نحن في أسوأ الاحتمالات، وبالتالي الطرفان لن ينجرا إلى ذلك لأنه خطر جدا.
0: عبد الجليل، لماذا لايبزيغ توقع أن تذهب الأمور المشهد في الأيام القادمة؟
2: الموضوع كان معقد جدا ولو أنه غريب في نفس الوقت، لأنه وسام تحدث عن أهمية لايبزيغ. أولا هي أكبر المدن في ألمانيا الشرقية، وهي بعد برلين، إذا احتسبنا برلين هي كانت نصفها فقط في ألمانيا.
0: والمطار بالذات هو مهم للناتو
2: طبعا، أولا لأنه دائما يجب إسقاط الموضوع داخليا قبل أن نتحدث عن الخارج. البديل لأجل ألمانيا هذا معقل رئيسي، وهو حزب موالي لروسيا بشكل كبير جدا في الانتخابات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل الطائرات الضخمة التي تأتي من أمريكا وبريطانيا وفرنسا محملة بالسلاح تنزل في مطار لايبزيغ ثم تنقل إلى بولندا برا ثم تذهب إلى أوكرانيا. الذي ينقل هذه المعدات هي طائرات أنتونوف. طائرات أنتونوف الضخمة التي يعرفها الجميع والتي نشاهدها في المطار أيضا هي طائرات أوكرانية صنعتها أنتونوف أيام الحقبة السوفيتية. بعد الهجوم على مطار أنتونوف في كييف نقلت أوكرانيا كل طائرات إلى هذا المطار. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الأمر حصل في 5 أغسطس ليس البارحة، لكن ألمانيا ربما بحثت وفكرت كثيرا قبل اتهام روسيا بشكل مباشر، لأنه هذا هجوم على بلد من بلدان الناتو. نتحدث عن مسيرتين محملتين بالمتفجرات. ثم أختم بعبارة واحدة تعطينا فرصة أكبر للتفكير. ترامب قبلها بساعات قال روسيا لن تهاجم دول الناتو. روسيا لن تهاجم دول ناتو. شاهدنا سولوانوف يزور أمريكا، ثم اليوم نشاهد أمريكا هي تصطف مع ألمانيا. لنختصر الموضوع، أمريكا
0: ويتكوف وكوشنر، زيلنسكي اليوم تحدث بأنه سيسافر.
2: صحيح. إلى أمريكا اليوم، أمريكا اليوم تقول لن نغلق الأبواب أمام الحوار مع روسيا، لأنه غلق الأبواب مع الحوار مع روسيا يبعدنا عن السلام. سنتعامل مع روسيا في الملفات المهمة، لكن هناك خطوط حمراء.
0: طب أنا ما لفتني هو التحركات بين البلدين، يعني إقفال القنصلية في بون الألمانية وإقفال البيت الروسي
2: آخر قنصلية
0: الثقافي بروسيا. هل يمكن اعتبار بأنه هذه الإجراءات قطعت آخر خيوط الدبلوماسية الناعمة؟ لأنه الدبلوماسية الناعمة أيضا كثير مهمة.
2: تجسس الناعم، هذه المراكز الثقافية.
3: هذا وجه، هذا وجه من
0: ما بدنا نتهم، أنت عم بتقول
2: لا، الجميع يتهم بعض، هم يتهمون بعض.
3: يعني بس أنه رد على مسألة عسكرية بهذه الخطورة، رد يكون رد ثقافي، يعني رد ضعيف جدا يعني
0: من الطرفين.
3: يعني والروس صمموا العملية بطريقة أن لا تستدعي حرجا للأمريكيين، لأنه ترامب تحدث عن عدم أو أنه بوتين لن يقترب من دول الناتو، وبالتالي لا يكون هناك تفعيل المادة الخامسة، لا يكون هناك أي حرج على ترامب لتفعيل المادة الخامسة، أو لا يكون هناك ما يدفع.
0: طب ما دمت تتحدث عن أمريكا واشنطن اللي شكك الكثير

0: التزامها مع حلفائها الأوروبيين بالناتو، كما ذكر عبد الجليل اصطفت مع ألمانيا بخصوص هذه الحادثة لايبزيغ. برغم ذلك ساعات فقط ليحتج الأوروبيون على مشاركة أنتون سويلانوف بقمة المجموعة العشرين بأمريكا ولقاءه المنفرد مع سكوت بيسنت. تعليقك وسام.
1: أمريكا فعلا هي يعني تعمل من أجل حل الموضوع الأوكراني، وهو مهم جدا بالنسبة لترامب. وجيد أن عبادة تحدث عن الرد الثقافي الضعيف، وبالتالي لدي في نهاية هذه الحلقة لا أدري كم معنا، كانت قصة قصيرة جدا. هذه المدينة لايبزيغ هي رمز الالتقاء الحضاري الثقافي بين روسيا وأوروبا، وخصوصا بين روسيا وألمانيا. لماذا؟ سنشاهد صورة لشخصيتين. الشخصية الأولى هو أعظم مؤلف موسيقي ألماني وعالمي باخ، والثاني هو تشايكوفسكي أعظم مؤلف موسيقي روسي. الأول باخ هو من لايبزيغ، عاش في لايبزيغ، بنى كل هذه الإرث، هذا الإرث الحضاري في لايبزيغ. أما تشايكوفسكي فقد أتى في بدايات حياته إلى لايبزيغ، وهو أعظم مؤلف روسي كما قلنا، لكي يأتي على أثر باخ، وقاد الأوركسترا في لايبزيغ، وهناك بدأت هذا التلاحم الموسيقي الكلاسيكي بين روسيا وأوروبا، وأصبحت روسيا تعتبر نفسها جزء حضاري من هذا المشهد الأوروبي. وأخيرا أقول أنه في هذه الليلة بالتحديد وفي لايبزيغ نفسه هناك مهرجان موسيقي روسي يعزف فيه الكونشيرتو الثالث لرخمانينوف، وهو أصعب مقطوعة كتبت في تاريخ
2: مهمة في الموسيقى. بخصوص الموسيقى، هل تعرف وسام بأن فاغنر موسيقي كبير اسمه فاغنر من لايبزيغ؟ نعم. هو الذي أطلق عليه اسم شركة فاغنر.
0: شكرا لكم على كل هذه المعلومات ومع الموسيقى التي تجمع العالم. نختم الأسبوع وما بعد في أمان الله.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها لسنوات.

0: ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
3: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
4: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
5: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
4: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
5: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
4: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مجلسنا الأخبارنا العربية، أهلا بكم. أفاد مراسل العربية في الأردن بمشاهدة السكان في مناطق شمال البلاد لعمليات اعتراض صواريخ تم إطلاقها من إيران، ولم تعلن السلطات الأردنية المزيد من التفاصيل حتى الآن. قبل ذلك أفاد إعلام إيراني بإطلاق صاروخ من أصفهان وسط إيران من دون تحديد وجهته. استعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبش غربي تعز. جاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. في لبنان نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في زوتر الشرقية جنوب لبنان، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. هذا وأعلن مجلس الجليل الأعلى عن توجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات خلال الساعات المقبلة. أفاد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة

0: المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجرت أكثر من 33 ألف فلسطيني قسرا من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم شمال الضفة الغربية خلال عملية الجدار الحديدي الإسرائيلية، وما زالت تمنع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. اقترح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي وقفا متبادلا لإطلاق النار مع روسيا خلال زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو. زيلينسكي أكد استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها الجوية داعيا روسيا إلى الالتزام بالمثل. بعد 9 أيام من كارثة الفيضانات في نيبال وبعد تضاؤل الأمال في العثور على ناجين، نجحت فرق الإنقاذ من إخراج عاملين حيين من داخل نفق بعد أن حوصروا تحت الأرض جراء الانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة. في أمان الله، نلتقي غدا.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش.

بين تركيا وإسرائيل تتسع مساحة الخلاف وتتغير موازين القوة، فهل نحن أمام تنافس متصاعد أم مواجهة تقترب؟

تشهد العلاقة بين تركيا وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع الحسابات العسكرية والأمنية. هذا الواقع الجديد في الإقليم يفرض سؤالا شديد الحساسية، هل يمكن أن يتحول التنافس بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل، خاصة مع ارتفاع مستوى التوتر وتغير حسابات الطرفين. إسرائيل تنظر بقلق متزايد إلى تركيا، وتركيا تبدو أكثر استعدادا لفرض حضورها ومصالحها الإقليمية، وبين البلدين تاريخ طويل من العلاقات المتقلبة. لكن ما يثير القلق في المرحلة الحالية هو أن الخلاف أصبح مرتبطا بصورة أكبر بحسابات الأمن والقوة. فهل نحن أمام حرب باردة إقليمية بين أنقرة وتل أبيب، أم أن التنافس سيبقى ضمن حدود يمكن للطرفين احتواؤها؟

0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور بكير أتجان الباحث والأكاديمي، مرحبا بك معنا دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: وينضم إلينا أيضا الأستاذ ثائر الناشف الباحث السياسي، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك
0: ثائر. وينضم إلينا من دمشق الأستاذ ضياء قدور الكاتب والباحث في القضايا العسكرية والأمنية، مرحبا بك سيد ضياء. ومن القدس ينضم إلينا السيد أكرم حسون عضو الكنيسة الإسرائيلية، مرحبا بك سيد أكرم. بداية دكتور بكير، بعد أن قامت إسرائيل بضرب قاعدة سوريا

0: يبدو أن الرسالة لم تكن موجهة لسوريا ولكن كانت موجهة لتركيا، وكأن إسرائيل أرادت أن تقول لتركيا لن نسمح لك بنفوذ إقليمي متصاعد، ستبقى هناك قوة إقليمية وحيدة هي من تسيطر على النفوذ وهي إسرائيل. هل تعتقد أن تركيا يمكن أن ترضخ لذلك؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم مرة ثانية. الرسالة أصلا موجهة قبل أن تكون إلى سوريا وإلى تركيا، الرسالة موجهة إلى الولايات المتحدة. لماذا أقول إلى الولايات المتحدة؟ لأن واضح جدا بأن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وخاصة كانت بارزة بشكل كبير في اجتماعات حلف الأطلسي في أنقرة، عندما كان تصريحات ترامب واضحة حول تركيا وحول أردوغان. فهنا
0: واضحة من ناحية الدعم،
1: ليست من ناحية الدعم. تغيير المعادلة التي كانت والتي نحن نقول عليها نظام عالم جديد، هذا النظام العالم الجديد تسعى إليها الولايات المتحدة ومع تحالفات دول كثيرة، منها تركيا، منها إيران، منها إسرائيل، منها مصر، منها السعودية، منها دول عديدة في المنطقة وفي العالم لنظام عالم جديد. ولكن في نفس الوقت هذا النظام لابد عندما تكون الانتقال من نظام نعتبره قديم إلى نظام جديد تنظر إلى هذه الدول بنظرة، هل تستطيع أن تكون جزءا من هذا النظام أم لا؟ فإذا أخذنا بين الاعتبار على سبيل المثال، لماذا أقول الولايات المتحدة الضربة؟ كانت واضحة جدا وكانت الرد قوية جدا من الولايات المتحدة على هذه الرسالة. لماذا؟ رسالتين قويتين في نفس الفترة، في بعدها مباشرة، يعني بعد الضربة مباشرة، كانت أولا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، هي رسالة قوية لأنها منذ 1979 وإلى فترة قريبة كانت في قائمة الإرهاب الداعمة للإرهاب، فهي إزالة بقرار من الولايات المتحدة. والقرار الثاني التي كانت إلى فترة قريبة جدا حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الشعبية، فرع حزب العمال الكردستاني فرع سوريا، قسد مسد وأخواتها أو قوات سوريا الديمقراطية كما تسمى بين الحين والآخر، كانت ترفض الاندماج بشكل وتقول.
0: يعني باختصار أنت ترى أن هذه العوامل تدعم من موقف سوريا وحليفها التركي بشكل واحد واضح على حساب إسرائيل.
1: لكن عدة رسائل يجب أن نفهمها جيدا، ليست بهذا الشكل الخارجي. يعني ما المقصود من هذه الرسائل؟ لماذا أيضا طالبت وخاصة على رأسها توم بارك، ماذا قال؟ لابد على حزب العمال الكردستاني فرع سوريا أن تندمج مع سوريا الواحدة، ويصرون على عدم التقسيم. إذن هنا الخطة تدريجيا تتغير نحو شكل آخر، نظام عالم جديد، ولكن ليست.
0: وماذا عن وضع تركيا وإسرائيل كمتنافسين إقليمين في هذا النظام؟
1: نعم،
0: الذي ترى من سيفرض كلمته؟ هذا هو السؤال.
1: طيب، إلى فترة قريبة جدا وما زالت إسرائيل كانت في هذه المعادلة قوية أو من الرقم الواحد، خلينا نقول الرقم واحد في هذه المعادلة في النظام العالم الجديد. ولكن نظام العالم الجديد تارة نتنياهو كان يقول نظام عالم جديد، وتارة يقول في الخرائط في الأمم المتحدة وفي كل مكان يعني إمبراطورية خلينا نقول إبراهيمية جديدة، وهذه أزعجت ليست فقط. لماذا؟ لأن ماذا تعني نظام عالم جديد وماذا تعني الإمبراطورية الإبراهيمية التي تسعى إليها نتنياهو خاصة؟ بمعنى آخر، لا تريد أن تكون هناك شراكة. الذي يتحكم في الشرق الأوسط القوي

0: والذي يتحكم في جميع دول المنطقة هي إسرائيل، وتملك هذه القدرة والقوة. النظام العالم الجديد العميقة في العالم لا تستطيع أن تقبل بهذا الشكل، لأن هنا دول كثيرة.
1: طيب، لأنقل الحوار إلى موضوعنا الرئيسي، ما يقوله الآن دكتور بكير سيد ثائر أن تركيا لن تسمح لإسرائيل بالانفراد بالإقليم وإقامة ما تحدث عنه دوما نتنياهو بشرق أوسط جديد، سيكون هناك نفوذ قوي ومؤثر لتركيا، وعلى إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة.
2: حتى نخرج من نظريات أن إسرائيل تريد أن تلتهم منطقة الشرق الأوسط، هذه قراءة غير دقيقة وغير صحيحة، ولكن إسرائيل تريد أن تؤمن بعدها الأمني، ولديها علاقات مع دول عربية مجاورة من خلال اتفاقيات سلام، لكن لديها مشكلة أمنية كبيرة اليوم تواجهها إسرائيل منذ أن تأسست في أربعينيات القرن الماضي، وهي المسألة التي تتعلق بسوريا.
1: طيب بس يكمل وزعوه.
2: نعم. التي تتعلق بسوريا، ما حدث في سوريا أقلق إسرائيل وجعل إسرائيل لا تعرف النوم حقيقة، يعني حتى أكون صريح وأقولها. سقط نظام الأسد، نظام الأسد لم يكن نظاما يحمي حدود إسرائيل كما يشاع أحيانا في البروباغندا السورية أو حتى في البروباغندا العربية، لكن كان يلتزم على الأقل باتفاقية فصل القوات كما حدث بين الجيش المصري، القيادة المصرية وإسرائيل قبل كامب ديفيد وبعد كامب ديفيد. لكن اليوم إسرائيل أمام واقع جديد، نظام في سوريا هويته غير محسومة بعد، ما نراه اليوم أن النظام يمتلك جذور جهادية.
1: وما علاقة إسرائيل بذلك؟
2: هذا شأن سوري داخلي.
1: ربما يكون إسرائيل ما يهمها إلى أي مدى يمكن أن تمثل سوريا تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي، نفهم ذلك، لكن طبيعة النظام وكيف تركيبته هذا شأن داخلي سوري.
2: شأن داخلي، لكن إسرائيل لديها تعامل طويل وكبير مع المنظمات الإسلامية سواء في داخل الأراضي الفلسطينية أو حتى في داخل إسرائيل أو حتى دول الجوار المحيطة بإسرائيل، وبالتالي هي لا تستطيع إسرائيل أن تثق بهذه الجماعات الإسلامية وحتى بما تبرمه هذه الجماعات الإسلامية من اتفاقيات أمنية مع إسرائيل. يعني على سبيل
1: من يعتدي هي إسرائيل،
2: ليس
1: يعني هذا النظام
2: ليس ذلك. 7 أكتوبر حماس
1: انشنت
2: هذه المعركة، يعني أنا لا دفاع،
1: أنا أتحدث عن النظام السوري الآن. منذ أن أتى النظام السوري وبقيادة أحمد الشارع وهو يلتزم ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة مع كل الاعتداءات الإسرائيلية التي تتم،
2: يلتزم ضبط النفس، ولكن إلى متى؟ ولكن
1: لا تريد أن يعني يكون هناك نظام حقيقي يمتلك قوة عسكرية. هي سوريا تقول لك من حقي أن أتحالف مع تركيا كحليف لي.
2: أنا سوري خضنا حرب 14 عام، خسرنا أكثر من 1,000,000 شهيد، تكبدنا خسائر هائلة بسبب نظام الأسد الذي كان يرفع شعارات المقاومة والممانعة والصمود والتصدي. الميزانية السورية كانت تذهب إلى تمويل اقتصاد الحرب ما يسمى ولم يكن نظام الأسد يخوض أي حرب، خاض حرب ضد الشعب السوري. نحن اليوم في سوريا، أتحدث عن نفسي وعن كثير من السوريين الذين يشاركون الرأي، لا نريد أن نبني جيوشا جرارة، نريد أن نعيش، نريد سلام، تنمية، اقتصاد، نريد أيضا صحة، تعليم، مدارس، لا يعني لا نريد أن نعيد الكرة
1: كما فعل نظام الأسد. أي إشارة أنه
2: السلطة في دمشق،
1: النظام السوري حتى اللحظة لم يعطي أي إشارة أنه عازم على مهاجمة إسرائيل، لم يحدث ذلك، العكس هو ما يحدث.
2: لكن إسرائيل لديها خبرة طويلة، النظام الإيراني عندما وصل إلى السلطة في نهاية السبعينيات، نظام الخامنئي والخميني أيضا لم يهاجموا إسرائيل، ذهبوا إلى حرب مع إيران، ثم بعد ذلك بدأت الشعارات تعلو الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، ثم بدأوا ينشئوا جناح لهم في لبنان حزب الله.
1: ولكن أنت قلت نقطة مهمة جدا يمكن أن يرد عليها سيد قدور، يبدو أن إسرائيل في عقلها لا تريد أن يكون هناك إحلال للنفوذ التركي محل النفوذ الإيراني، هي تريد سوريا وحيدة بصراحة شديدة وفقا لتحليلات عديدة حتى تستطيع أن تفترسها، لا تريد أن تكون هناك قوة كبيرة في الإقليم ومؤهلة عسكريا في سوريا. كيف ترد على هذا الأمر؟ يعني السيد ثائر يقول لك الآن أن إسرائيل ليس صحيح أنها تريد أن تتوسع في حدودها، ولكنها تشعر أن النظام في سوريا ما زال يمثل مصدر تهديد بالنسبة لأمنها القومي، بماذا ترد؟
3: تحياتي لك ست رشا، بداية سعيد الانضمام لبرنامجك مرة لأول مرة، وتحياتي للضيوف الكرام. يعني أنا أعجب الضيف في الاستوديو عندما يتحدث عن الأمن أو المجال الحيوي لإسرائيل، هل أبو الظهور الذي تبعد 300

0: كيلو عن الحدود السورية الإسرائيلية يعتبر أيضا من المجال الحيوي. يعني كنا نتحدث، كان الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن buffer zone of the buffer zone of the buffer zone. البارحة وزير الدفاع ورئيس الأركان على قمة جبل الشيخ السوري التي احتلوها بعد سقوط النظام بدون أي مقاومة لأنه النظام كان انسحب منها، يقول أنه الرئيس شرع كلما يستيقظ صباحا من دمشق سيشاهد الجنود الإسرائيليين. هل مئات الكيلومترات المنطقة العازلة، وهل النظام الجديد غير مستعد للالتزام باتفاقية فض الاشتباك التي كان يلتزم بها نظام الأسد؟ يعني أمر غريب. الفكرة ست رشا أنه إسرائيل في حين تشدد على الطبيعة يعني المجهولة المزعومة بالنسبة لها للنظام الجديد، الكل في العالم بات يتعامل مع هذا النظام. اليوم سوريا ليست دولة معزولة، سوريا دولة خارج قوائم الإرهاب، سوريا طردت المشروع الإيراني واقتلعته عندما كانت الميليشيات الإيرانية جنوب سوريا في عام 2018، والمسؤولين الإسرائيليين يتذرعون ويقولون خدعنا باتفاقية عام 2018 والروس خدعونا والنظام خدعونا. كان الإيرانيون يرسلون صواريخهم نحو الجولان نحو مناطق في الداخل الإسرائيلي، اليوم لم يعد هذا الواقع موجود.
1: السيد ثائر يقصد أن إسرائيل لا تريد أن تقطع سوريا الآن للهيمنة والنفوذ التركي، وكأن تركيا هي من ستحل محل إيران، وهذا ما تخشى منه إسرائيل.
0: هذا غير صحيح ست رشا، هذا غير صحيح ست رشا. سوريا ليست دولة خاضعة للنفوذ التركي، هذا هو ما تريد أن تصوره البروباغندا الإسرائيلية. رئيس الشرع هو حليف لتركيا لكنه ليس تابعا لتركيا، حتى في معركة ردع العدوان عندما بدأت لم تبدأ القوات التي كانت في الشمال سوريا الجيش الوطني التابع لتركيا العمليات العسكرية إلا بعد 4 أيام. بعد 4 أيام من بدء عملية ردع العدوان كانت حلب قد سقطت، مدينة حلب. من قاد عملية التغيير هو رئيس الشرع وقوات عملية ردع العدوان، وهم من قاموا بالتحرير. ليس هناك فضل لأي دولة على القيادة السورية الجديدة في تحرير سوريا سوى المساعدات والدعم الذي قدم، لكن القيادة كانت سورية والتوجيهات كانت سورية والعمليات كانت سورية.
1: عن إنشاء سوريا قواعد تركية عسكرية في سوريا هو ما يقلق إسرائيل.
0: هذا
1: ما يقلق إسرائيل. أنت تعلم أن إسرائيل لديها حساسية دائمة من صعود النفوذ التركي، وحينما يكون هذا النفوذ في سوريا تحديدا سيكون أمر مزعج كما يقول السيد ثائر، ربما هذا يدفع إسرائيل إلى ألا تنام، المسؤولين طبعا في إسرائيل.
0: ست رشا، هذه مزاعم إسرائيلية، لكن في مع قادم الأيام ستجدين أن الإسرائيليين سيتعاملون مع واقع كما كانوا يتعاملون مع واقع نفوذ روسيا في سوريا قبل سقوط النظام. هذه قضايا تحدث أثناء عملية التنافس اليوم والصراع الذي يجري اليوم على الأرض السورية. ما يحدث حقيقة أن إسرائيل فشلت على المستوى الاستراتيجي في مواجهة تركيا. صحيح هي تقوم بإجراءات فردية ربما عالية المخاطر، لكن على المستوى الاستراتيجي سوريا تسعى إلى تعزيز سلطة الدولة الجديدة، تعزيز استقرارها. اليوم سوريا رفعت من العقوبات الدولية تستقر المستوى الاستراتيجي في سوريا.
1: وإسرائيل فشلت، لماذا تعتبر هذا الأمر؟
0: أنا أعتقد أن تركيا والقيادة السورية على المستوى الاستراتيجي انتصروا. تكتيكيا إسرائيل تحقق نجاحات، ربما تستهدف بعض المواقع النقطية هنا وهناك، لكنها لا يمكن أن تمنع الجيش السوري من تسليح نفسه. فرضا لو أزلنا تركيا وضعناها جانبا وقام الجيش السوري بالتعاون مع أي قوة إقليمية أخرى للحصول على سلاح دفاع جوي أو أسلحة استراتيجية، هل كانت سترضى إسرائيل ذلك؟ بالتأكيد ستعود وتطرح نفس المزاعم، وهذه مزاعم يعني لا يمكن أن يقبلها أي دولة ذات سيادة. إسرائيل تريد سوريا دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة عسكرية. وهذا أمر لا يمكن أن يقبل فيه أحد.
1: طيب، هذا ما سأنقله السيد أكرم حسون. بالفعل ما يقوله السيد قدور الآن هو الواقع الحقيقي، وكأن إسرائيل تريد أن تكون سوريا منزوعة السلاح، لا تريد أن تكون هناك دولة حقيقية تمتلك جيش قادر على حماية حدوده، على الحفاظ على سيادته. وكأن إسرائيل تروج الروايات الخاصة بأن أمنها مهدد لكي تستخدم هذه الروايات التي تعبر عن نوع من الادعاءات الغير صحيحة من أجل أن تقول لن نسمح لسوريا أن تكون قوية ولن نسمح لنفوذ تركيا أن يتصاعد. يعني السيد بكير يقول لحضرتك على إسرائيل أن تقرأ الواقع الدولي بشكل مختلف، هناك مساندة

0: من قبل الإدارة الأمريكية لسوريا وتركيا معا؟
1: أولا اسمحي لي أخت رشا أن أحييك وأحيي جميع ضيوفك وجميع المشاهدين الكرام. أنا لست محللا سياسيا، وإنما أنا سياسي موجود في داخل البرلمان وفي لجنة الخارجية والأمن، ولذلك أقول لك ليس لنا أي منافسة مع تركيا، وإنما هناك ستكون مواجهة كبيرة جدا. نحن لن نسمح أن تجلس أي دولة على حدود إسرائيل وتشكل خطر لا على طيران إسرائيل ولا على جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا كان مكتوب وموافق عليه لغاية الآن. طبعا الأقمار الاصطناعية والاستخبارات الإسرائيلية اللي هي رقم واحد في العالم،
2: هذا غير صحيح، هذه أكاذيب. أنا يعني من نفسك، هذا غير صحيح، هذا من مخيلتك أستاذ حسون.
0: لا هو يسألك،
2: لا يوجد شيء مكتوب.
0: لا هو
2: لا يوجد شيء مكتوب.
0: لا ثانية واحدة لو سمحت،
1: احترم جميع الآراء.
0: وهو
1: برأي ليس عداوة،
0: طيب الاختلاف في الرأي ليس عداوة.
2: احترم جوارك
0: لو سمحت،
2: أنتم تعتدون على دولي جارة.
0: لو سمحت احترموا المشاهد. سيد أكرم لو سمحت، هو يقول لك من أين أتيت بأن هذه اتفاقيات مكتوبة والجميع موقع عليها وكأنها يعني أمر مسلم به؟ هو يختلف معك في هذا الأمر ويقول أن هذا الأمر غير صحيح.
1: نحن الأقمار الاصطناعية أعطتنا معلومات استخباراتية حقيقية أن الليرة التركية تتداول اليوم في حماة وفي حلب وفي كل مكان، وأن يعني القواعد العسكرية هي تركية.
2: غير صحيح أبدا.
1: هي تركية، وكذلك الكليات الحربية الموجودة في سوريا تحوي العديد من المرتزقة من الشيشان وتركمانستان وإلى آخره في داخل سوريا. نحن لم نقف ضد الجيش السوري، وكان لنا حديث من عبر وزير الدفاع ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
0: أنتم دمرتم عقب سقوط النظام، دمرتم كل شيء يتعلق بالقوات السورية، دمرت إسرائيل كل شيء.
1: رشا، إسرائيل لولا إسرائيل ما كانت في اليوم نظام جديد في تركيا. إسرائيل هي اللي حاربت الجيش السوري من كل الدول العربية والإسلامية الوحيدة التي قصفت الجيش السوري يوميا كانت إسرائيل.
0: لا أنت تقصد في سوريا وليس في تركيا، لأن
2: أنتم كنتم تقصفون الميليشيات الإيرانية.
0: يعني أنتم دعمتم النظام الجديد في سوريا؟ إذا كنتم دعمتوا لماذا تقصفون؟
1: لولا إسرائيل ما كان نظام جديد في تركيا. ولكن اسمعي لي جيدا وتفكري ما أقول لك اليوم. نحن نراقب تركيا في ليبيا، أقامت قواعد عسكرية، ونراقب تركيا في السودان، ونراقب تركيا في سوريا. تركيا تريد أن تغير يعني النظام الإيراني وأن تكون النظام السني مقابل الشيعي في العالم العربي. لن يكون على حساب إسرائيل ولا حساب أمن إسرائيل.
0: طيب نقطة نقف هنا.
1: نحن نريد السلام.
0: طيب.
1: ونريد الخير للجميع.
0: طيب. ولكن نقف هنا سيد أكرم.
1: إسرائيل سيدفع ثمن كبير جدا حتى لو كانت تركيا.
0: طيب هذا كلام مهم جدا يمكن أن يرد عليه سيد بكير الآن. دكتور بكير، هو يقول لحضرتك أنتم تتوسعون في الإقليم ليس في سوريا وحدها، ولكن يتحدث أيضا عن ليبيا وعن العديد من الدول الأخرى، وكأنه يقول أن هناك تمدد تعي.
1: تكلم عن إسرائيل الكبرى، يعني هذه دائما هذا قميص عثمان لدى العرب.
0: يعني هو يقول إذا كانت إسرائيل تتحدث عن إسرائيل، تتحدثون أن هناك إسرائيل الكبرى، فواضح أن هناك مشروع لتركيا الكبرى أيضا.
3: طيب.
0: وهو يقول أن هذا سيؤدي إلى مواجهة.
3: تركيا لها 911 كيلومتر حدود مشتركة مع سوريا، ولنا علاقات إن كان في أحد النظام مع الشعب السوري. نحن لا نأخذ فقط الأنظمة، نحن علاقتنا مع الشعوب أكثر ما تكون مع الأنظمة. يعني ففي قرابة، تاريخ مشترك، ثقافة مشتركة، دين مشترك، يعني أهداف مشتركة، وحتى مصير مشترك الأهم، لأننا حدود.
0: ولكن يقول أنتم تلعبون اللعبة بطريقة النفوذ، تريدون أن تحلون محل النفوذ الإيراني في سوريا.
3: لا نحتاج. أولا اللعبة الإيرانية وتركيا يختلفون كثير في المنظار. لماذا؟ أولا للأسف الشديد، هذه نقطة كمان أريد أن أذكرها، نتنياهو أو إسرائيل تقول عدونا الشرع، وإيران تقول عدونا الشرع. شوفوا التلاقي، نقاط التلاقي. نحن لا نقول عدونا الشرع ولا أي واحد آخر. نحن نقول علاقتنا مع سوريا، إذا هذه الدولة الآن فتية تحتاج إلى تدريب، تحتاج

0: إلى داخليا وحدة سوريا من وحدة تركيا، لأن وحدة التراب السورية هي تؤثر إذا كان هناك يعني تقسيمات في سوريا مباشرة سلبيا على تركيا، والعكس صحيح إذا كان هناك.
1: بس لابد أن تركيا ستستفيد بشكل أو بآخر من هذا الأمر.
0: لا بالعكس تخسر، لأنه إذا هنا أعلنت ثلاث دول أربع دول مستقلة في سوريا تقسيم، فهذا التقسيم سوف تكون مباشرة في تركيا.
1: يعني هو السؤال، لماذا تدعم تركيا النظام السوري بهذه الطريقة؟ لابد أن هناك
0: تدعم وحدة سوريا، وحدة التراب السوري، وحدة الشعب السوري، وأيضا على أساس أن تقف على رجليها عسكريا سياسيا اقتصاديا دولة ذات سيادة. وهذه من مصلحتنا
1: من أمن القومي،
0: لأن الطريق
1: ليس من أجل السيطرة أو النفوذ
0: أبدا، لأني لا نحتاج، نحن نحترم سوريا. على سبيل المثال لو في اتفاقية تعاون على بناء القواعد، لكن بنينا القواعد ولا سألنا إسرائيل ولا غيرها، كنا دخلنا وبنينا القواعد، لكن نحن صح كنا في أبو الزهور، من كان الجيش التركي؟ لماذا؟ لتحديث هذا المطار من أجل أن يستعمل من طرف سوريا وليست من أجل تركيا.
1: يعني
0: هذا
1: لتقديم دعم فني،
0: كما أشارت
1: تقديم دعم فني وليس نفوذ عسكري في
0: أبدا.
1: طيب
0: والدليل على ذلك، عفوا، كما أشار ضيفك قبل قليل من سوريا، هناك علاقات نعم جيدة، وهناك البنية التحتية التركية تقول نحن على استعداد، ولكن إلى الآن لا توجد اتفاقية قواعد عسكرية بين البلدين، وتقول سوريا دولة ذات سيادة. في حال لن توقع هذه الاتفاقية نحن لا نتواجد إلا للتدريب واستشارات فقط.
1: طيب لترد على هذا الأمر، ليست هناك أي نوايا خفية من قبل تركيا لنفوذ في سوريا، بالعكس هي ما تريده أن تقف سوريا على قدميها، لأن هذا سيعزز الأمن القومي التركي كما يقول.
0: نعم
2: بلا شك أن تركيا ليست دولة جمعية خيرية، تركيا دولة لها مصالح ولها نفوذ منذ أن تأسست كجمهورية ومنذ أن كانت كدولة عثمانية، ولكن تركيا لديها ذريعة فيما يخص الوضع السوري، أن هناك نفوذ للقوى الكردية في سوريا من خلال قوات سوريا الديمقراطية، من خلال الإدارة الذاتية التي تأسست نتيجة ظروف الحرب في سوريا. هذا مفهوم بالنسبة للأمن القومي التركي. نحن نفهم مسائل تخص الأمن القومي التركي كما نفهم مسائل تخص الأمن القومي الإسرائيلي. بالأخير أنا كسوري، بلدي يقع بين دولتين إقليميتين كبيرتين من حيث القوى العسكرية والاقتصادية أيضا. اليوم تركيا أمام واقع جديد، وهو موضوع، وهي ساهمت فيه، موضوع حل قوات سوريا الديمقراطية والاندماج الكامل في مؤسسات السلطة في دمشق، وأيضا كل القوى الكردية التي كانت تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية ذهبت بهذا الاتجاه. إذن الذي كان يقلق تركيا فيما يخص هذه المسألة، إنشاء أو قيام دولة كردية في سوريا تمتد إلى العراق أو تصل إلى تركيا، انتهى، ذهب مع الريح كما يقال. إذن ما حاجة تركيا اليوم لكي تبقى في سوريا؟ تركيا موجودة في سوريا منذ عام 2012. أنا كنت أدخل إلى سوريا.
0: حاجة إسرائيل
2: كنت أدخل
0: في سوريا.
2: أدخل
0: ماذا؟ جبل الشيخ والجولان.
2: الموضوع
0: توسع.
2: الموضوع مختلف تماما. الموضوع مختلف تماما.
1: كيف مختلف؟
2: أنا أقول لك.
1: أنت تتحدث هنا عن احتلال.
2: أنا أقول لك
1: يعني إسرائيل
0: ويهدد من جبل الشيخ.
1: لحظة عن وجود إسرائيل. تتحدث عن احتلال.
2: إسرائيل في ما يتعلق بموضوع الجنوب السوري تعتمد على أجهزة رصد، وأيضا على ما يتعلق بموضوع الأقمار الصناعية، وهذه معلومات أمنية وأيضا تقارير استخباراتية أكدت أن هناك مجموعات إسلامية مسلحة، وهذا أيضا يقلق أمن إسرائيل، لأن إسرائيل لديها تجارب عسكرية طويلة مع حزب الله في جنوب لبنان. تركيا لا تساعد في هذا الأمر. يبدو أن تركيا فقدت علاقتها الأمنية وحتى السياسية مع إسرائيل فيما يخص هذا يعني التجاذب وهذا الاستقطاب الحاد فيما يخص تركيا في زمن حزب العدالة.
1: تعبت بوحدة سوريا، لا يمكن أن تنكر الدعم الذي تقدمه للدروز في سوريا. أنت تتحدث عن مخطط إسرائيلي أيضا، لا يمكن استبعاده.
2: نقطة مهمة جدا فيما يخص موضوع الدروز. الدروز يعني نحن نعلم أنهم مكون أصيل في الشعب السوري، وهم يعني من شارك في الثورة السورية. لا نريد أن، لكن أيضا تعرضوا لي يعني مذبحة مؤلمة جدا.
1: من يلعب بهذه الورقة؟ من يلعب بهذه الورقة؟
2: إسرائيل لديها أيضا مصالح تخص الدروز في داخل إسرائيل وأيضا الدروز في سوريا.
1: أليس من حق سوريا كدولة ذات سيادة أن تحدد تحالفاتها، أن تحدد الدول التي ستتعاون معها عسكريا أو أمنيا؟
2: يا سيدتي، إسرائيل حتى أنها في مرحلة من المراحل عندما كانت تقصف قواعد نظام الأسد وكذلك أيضا قواعد

0: الإيرانية، الميليشيات الإيرانية في سوريا، كان ذلك يريح المعارضة السورية المسلحة، يعني التنظيمات العسكرية.
1: حضرتك سوري،
0: أنا سوري، سأتكلم
1: سوري.
0: بالحقيقة
1: حضرتك سوري.
0: أنا أيضا إسرائيل، لحظة يا
1: يعني
0: سادة.
1: أنا بس عشان
0: يا رشا بس لحظة، أنا
1: سوري ومتفاهم لدواقع إسرائيل.
0: أنا رجل لا أنكر الواقع، أنا رجل يعني غاية في الشفافية. إذا علينا أن نكون واقعيين، إسرائيل لديها مصالح أمنية، ايضا تركيا لها مصالح امنيه. اليوم مصالح تركيا يعني فعليا بحكم ان الاكراد اندمجوا، لكن

0: يعني هل تريد من إسرائيل؟
1: هذه مهمة الدولة. إذا كان هناك
0: لا تستطيع لا يستطيع أحمد الشرع لا يستطيع أن يسيطر على الجبهة.
1: يا أستاذي يا أستاذي أستاذي رشا هذه مهمة الدولة السورية وليست مهمة إسرائيل. طيب
2: عندما عندما كيف استطاعت دمشق يا أستاذ رشا قصد كيف استطاعت دمشق قصد ولا تستطيع أن تنهي
0: عندما عندما عندما عندما اتفق الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية الشيباني مع القيادات الأمنية الإسرائيلية في مدينة باكو في أذربيجان بحضور الرئيس عليف وأخذوا ضوء أخضر فيما يخص السويداء. تصوري أن الجيش يعني الجيش السلطة في دمشق لم يستطع أن يعني يضبط الوضع في السويداء. جاءت الفزعات وهجموا طيب. على السويداء ارتكبوا مجازر طيب. ومذابح إسرائيل سيد. تصوري إسرائيل اتفقت معهم يا أستاذ رشا بنص دقيقة اتفقت معهم على الورق في باكو. اضطرت إسرائيل أن تضرب القصر وتضرب إدارة الأركان. لماذا؟ لأنها وجدت أن الدروز في مذبحة وإسرائيل أعلنتها نتنياهو وغيره يعني. أن الدروز جزء أصيل طيب. من طيب. المجتمع الإسرائيلي
1: طيب. طيب. يعني هي إذا تعرض دروز في إسرائيل لأي مسبحة من حق سوريا أن تقوم أيضا هي بضرب إسرائيل؟
2: ولكن سوريا هل تستطيع؟
1: لا لا أنا بالقياس يعني بالقياس
2: ولكن ليس من حق تركيا كجارة ودولة لها تاريخ مشترك وقرابة وجيرة أن تدافع عن سوريا بأي شكل.
0: يعني احنا كنا نتعرض للذبح في شمال سوريا. تركيا لم تخرج طائراتها الحربية لتقصف نظام الأسد. يعني استضافت اللاجئين مشكورة لكن لم تحرك إسرائيل دبابة أو طائرة لكي تضرب نظام الأسد. رغم أنه أردوغان قال حدود حماة خط أحمر وحلب خط أحمر. طيب. النظام الأسد سحق حماة وسحق حلب طيب. وتهجروا هالحماة وحلب وتركيا ما حركت فاصل.
1: فاصل قصير.
3: يعني أخذت أكثر من وقت.
1: نعود بعده للسيد ضياء قدوري يرد على ما طرح.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
2: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
1: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
2: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
1: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
2: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
1: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
2: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
1: خليني أرجع للقطة مهمة تذكرتها قبل قليل، ما أريد أعد فيها يعني.
2: أنت ما تخلينا عد يروح للبيت.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: عدنا إلى محل النقاش، أذهب إلى دمشق. سيد ضياء قدور، سيد ضياء، استمعت لما قاله سيد ثائر وكأنه يقول أن ما تفعله إسرائيل وتحركاتها في سوريا هي أمر مبرر باعتبار أن هناك عدد من الأمور لا يستطيع النظام السوري حتى اللحظة السيطرة عليها، وأن هذه الأمور في ظل نشاط هذه الجماعات التي يتحدث عنها تمثل مصدر تهديد لإسرائيل ومن حقها أن تتحرك.
5: نعم، تحياتي لك ست رشا مرة أخرى. يعني هذا الكلام، دعيني أفصل أوضح، أبتعد قدر الإمكان عن المشاحنات، نقدم معلومات للمشاهد. المنطقة منذ سقوط النظام سيطرت عليها إسرائيل وأبقتها بحالة فراغ أمني، لم تدخلها قوات الأمن السوري ولا القوات السورية. البارحة فقط أو قبل أسابيع أعلن عن إلقاء القبض على خلية داعشية خطيرة جدا في جنوب سوريا. من أعلن القبض عليها؟ القوات الأمن السورية. ما تقوم به إسرائيل في المنطقة هو أن تبقي المنطقة في حالة فراغ أمني، تستغل هذه الميليشيات. من بقي من تلك الميليشيات في الجنوب هو من بواقي النظام، من فلول النظام، من فلول الميليشيات الإيرانية. بقاء إسرائيل في تلك المنطقة هو ما يسمح ببقاء هذه الميليشيات وعدم السماح للقوات السورية. هناك مواضيع أخرى طرحت حول تداول الليرة التركية في حماة، هذا أمر غير صحيح، أو قضايا مكتوبة ما بين إسرائيل وسوريا، هذا أمر غير صحيح تماما وأنا أنفيه تماما. لا يوجد أصلا أحد تحدث عن ذلك، ولا صحيفة رسمية ولا صحيفة معتبرة حقيقة.

0: حدثت عن ذلك. الأمر الآخر والأكثر خطورة أن إسرائيل بغض النظر عن تركيا هي تريد سوريا دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة عسكرية. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي من قمة جبل شيخ فهذا يعني سقوط الحماية عن العاصمة، وبالتالي هو يهدد العاصمة ويهدد المقر الاستراتيجي والسيادة للدولة السورية. بغض النظر عن تركيا، تركيا لديها قواعد في سوريا نتيجة سنوات الحرب وما تبقى من سنوات الحرب، وهذا الانتشار تغير بعد يعني حل قسد وبعد سقوط النظام، وتحولت هذه القواعد إلى ما يشبه نقاط ارتكاز العملياتية في المنطقة. لكن حقيقة إسرائيل تتذرع بالوجود التركي لكي تبقى في الجنوب السوري. لكن اليوم إسرائيل تعيش حالة فشل استراتيجي. ما الذي منع إسرائيل من القيام بعمليات منفردة وتوقف القصف وجلوسها إلى طاولة المفاوضات؟ هو ما حدث اليوم في سوريا من تحولات مهمة، من رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من نجاح الإدارة السورية في دمشق أسد. دمشق أسد هو أكبر وأهم رسالة وأحد أكثر الرسائل جدية التي ترسلها الإدارة السورية الجديدة إلى إسرائيل، أن سوريا دولة مستقرة ودولة تتجه أكثر فأكثر نحو الاستقرار، وبات لديها قدرة على السيطرة على كافة الجغرافيا السورية. يا سيدتي فقط ملاحظة، كان هناك قاعدة إيرانية في شمال حلب، قاعدة عزان، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قاعدة عزان، راجعي كل القصف الإسرائيلي، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قادة الحرس الثوري في القدس كانوا يسخرون عندما من القادة الإسرائيليين بأنه ما تستهدفه إسرائيل من شحنات أسلحة يتم تهريبها إلى حزب الله لا تستهدف سوى 30% 70% من الشحنات الإيرانية كانت تمر إلى حزب الله. اليوم وجود الإدارة السورية، سيطرتها على المنافذ وسيطرتها على الجغرافيا السورية،
1: أنت تبرر وترد على ما ذكره السيد ما تقوم به أكرم إسرائيل حسون منذ قليل وتفنده تماما. لترد سيد أكرم على كل ما ذكره السيد قدور الآن، لأنه ينفي تماما ما قدمته حضرتك من مؤشرات في البداية عن أن النظام السوري عاجز عن السيطرة على ما يمثل من وجهة نظرك تهديد لإسرائيل، ويؤكد أيضا أن ليس هناك وجود تركي متسع ومتوسع في سوريا كما تدعي إسرائيل.
2: أخت رشا، طبعا هذا لا يفاجئني أبدا، وهذا ليس بجديد، يعني الدعاي ومسح الأدمغة للعقول العربية ليست بجديدة علينا. نحن نتكلم عن واقع جديد. الولايات المتحدة الأمريكية لديها كل الصور والتوثيقات على ما يجري في داخل سوريا، بما في ذلك التداول مع الليرة التركية،
1: ومع ذلك لم تساند موقفه. إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي ترى ذلك، لماذا لا تساند موقف إسرائيل؟ هي رفضت أن تكون هناك أي دعم لتحركات إسرائيل في سوريا، هذا واضح سيد أكرم.
3: ودعم التواجد التركي.
2: لا، الحليف الأكبر لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يؤمن بالموضوع الاقتصادي ونحن نعمل على الموضوع الأمني، والفارق شاسع بينهم. إسرائيل ليست بالدولة التي تريد إسرائيل الكبرى. 7.5 مليون يهودي لا يستطيع السيطرة على لبنان وعلى سوريا وعلى العراق.
1: يا تركيا وسوريا لا قالوا نتنياهو من قال ذلك في الأمم المتحدة يا سيد أكرم؟
2: هذه أكاذيب وافتراءات على
1: كيف إسرائيل. أكاذيب يعني هل صورة نتنياهو في الأمم المتحدة كانت ذكاء اصطناعي مثلا؟ هو من أخرج الخريطة ومن عرض ذلك
2: رشا، ولم يعرض أي خريطة لاحتلال أي دولة. نحن نريد شرق أوسط جديد ونريد السلام.
1: أنت أشرت إلى نقطة مهمة للغاية، كنت تقول أن بغض النظر عن سوريا هناك تصاعد للنفوذ التركي، إسرائيل لن تسمح به. لماذا تعتقد أن هذا هو الواقع؟ لماذا؟ وكيف ستكون المواجهة التي تتحدث عنها؟ لنعود إلى موضوع الحلقة، تفضل.
2: أنا قلت يعني قلت وتحدثت بشكل واضح، نحن لا نريد الحرب لا مع تركيا ولا مع الآخرين، نريد السلام. ولكن تركيا إذا أرادت المواجهة مع إسرائيل فأهلا وسهلا، نحن مستعدين لذلك. لن نقبل في أي حال من الحالات أن يكون قواعد عسكرية ومطارات عسكرية لتركيا في إسرائيل في سوريا، وهذا ما تم الاتفاق عليه.
1: ولكن السيد بكير
2: مع قطر ومع
1: المتحدة الأمريكية. إهدى يا سيد أكرم، إهدى يا سيد أكرم. السيد بكير بيقول حضرتك لا في قواعد، ولا تركيا بنت قواعد، ولا في أي حديث عن هذا الأمر. هناك تعاون فني عسكري في مجال التدريب والأمور والاستشارية، ليس هناك ما تقوله. ما الذي يفزع إسرائيل إذن؟ هذا هو السؤال.
2: هذه المعلومات يا رشا للإعلام فقط. نحن نعرف جيدا لدينا أقمار اصطناعية، نحن شاهدنا بأعيننا ما يفعل الأتراك في داخل هذه القواعد العسكرية. لا تستهزئوا في إسرائيل ولا تستهتروا بإسرائيل.
1: طيب.
2: كل ما

0: يعني استخف
1: سيرد عليك.
0: دفع ثمن كبير جدا، ثمن طيب. غالي دفع لغاية الآن.
1: التهديدات واضحة. نعم. أرجوك يا أستاذ بكير لا يا دكتور بكير لا يعني لا تقول معلومات تستخف بها
2: يعني أولا نحن كتركيا لا نحتاج إلى قواعد داخل سوريا. لماذا لا نحتاج إلى قواعد؟
1: أقول لك عنده أقمار صناعية بترصد تحركاتكم.
2: طيب لا نحتاج، أقول لماذا لا نحتاج القواعد؟ لأن الحدود القصف التي جاءت لأبو الظهور على بعد 60 كيلومتر من الحدود التركية السورية. بمعنى آخر لو القواعد أو الجيش السوري التركي الموجود على الحدود السورية تستطيع رصد وقصف داخل تل أبيب في أي لحظة تريدها، وقادرة ولديها الإمكانيات العسكرية والجيوستراتيجية في أي وقت تريد.
1: يعني لا تحتاجين إلى قواعد في سوريا.
2: نعم لا تحتاج، ولكن تحتاج هذه القواعد بناء على الاتفاقيات للتدريب والاستشارات، وسوف تفعلها في الأيام القادمة لابد منها، لأن هذه الاتفاقيات لابد منها، والولايات المتحدة أيضا تصر.
1: أنت كنت تقول أن تركيا لا تريد قواعد منذ قليل.
2: لا لا يعني لا تحتاج، مش لا تريد، لا تحتاج إلى قواعد تستطيع رصد وضرب إسرائيل متى أرادت من داخل تركيا، لأن هذه
1: مناطق. يعني هتعملوا قواعد في تركيا؟ عفوا في سوريا؟
2: طبيعي حنساوي قواعد، لكن بناء على الاتفاقية الآن لن نتفق بعد مع سوريا.
1: لماذا؟ لماذا؟
2: في الأشهر القادمة لابد أن يكون.
1: لماذا؟
2: لماذا؟ لأننا سوف ندرب الجيش السوري، ندرب يعني.
1: قالك الأستاذ ثائر أن كنت لست جمعية خيرية بتعملوا ده ليه؟
2: أوكي، لكن سوريا يعني لها لابد داخليا وخارجيا تحتاج إلى جيش.
1: أيوة.
2: إلى قوة داخلية. هذه
1: هو أقول لك أكرم أستاذ أكرم حسون لن نسمح لكم بذلك.
2: هم يدعون، ولكن سوف نرى. الآن ليس من الأمر سهل أن يكون أي صدام بالنسبة لتركيا أيضا، لأن هذا الصدام سوف تكون لصالح نتنياهو، علما بأنه خاسر في الانتخابات التي سوف تجري، ولن يكون رئيسا للوزراء مهما كانت الأسباب في هذه الانتخابات.
1: نحن نخلط الأمور الآن، أنا أريد فقط لأن المشاهد يتشتت.
2: سوف آتي
1: أنت
2: إليها.
1: ترى أن تركيا من حقها أن تقيم لها قواعد في سوريا بحكم التعامل والتعاون ما بين
2: بينها وبين سوريا مع
1: إسرائيل. تقول
2: السوري.
1: لك لن نسمح بذلك.
2: هم يقولون، ولكن هذه الاتفاقية تسمح، لأن سوريا دولة ذات سيادة. فإذا كانت هناك اتفاقيات لابد أن تكون هذه القواعد. لكن نقطة لابد منها، هذه الآن نحن لا نفعل شيئا لأن هذه تخدم مصالح بنية نتنياهو، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
1: طيب
2: ولذلك هذا لا يعني بأننا نخاف أو نمتنع. والأيام القادمة لابد أن يكون هناك يعني مجابهة بين تركيا وإسرائيل، وهذه الدولة العميقة في الولايات المتحدة تريد تأديب إسرائيل عن طريق تركيا، وسوف تجدون هذا الاصطدام لابد منها صفعة تركية في الأشهر القادمة.
1: طيب ده كلام خطير، عقب أستاذ. نعم. عقب هذا كلام
3: يعني هو
1: خطير.
3: حقيقة حدود الأمن القومي الإسرائيلي وحدود الأمن القومي التركي يبدو أنها تغيرت. سابقا
1: لا
3: كان
1: لا
3: هناك
1: لا لا
3: هناك أنا
1: لا
3: أريد
1: هناك
3: أن أقول لك
1: هناك نزعة تركية الآن تشعر أنه يمكن أن يكون لها دورا ونفوذا.
3: نعم
1: أقليميا.
3: تركيا تريد أن تبني هذا النفوذ
1: الأمريكي.
3: نعم.
1: يعني لم تعد إسرائيل. أنا هذا ما فهمته.
3: نعم.
1: ويقول لك لم تعد إسرائيل هي الطفل المدلل الوحيد.
3: نعم.
1: للولايات المتحدة الأمريكية في إقليم الشرق الأوسط. على إسرائيل أن تعي أن تركيا موجودة وتتمتع بنفس هذا
2: في المعادلة القادمة. الشرق الأوسط الجديد لا مكان لإسرائيل ولا لإيران. هذه خطة واضحة جدا جدا من طرف الدولة العميقة في الولايات المتحدة.
3: ليس دقيقا لا يعني نتحدث كثيرا عن موضوع الدولة العميقة في أمريكا أو حتى في بريطانيا أو إلى ما نحن نتكلم عن الواقع السياسي الذي نراه اليوم. إسرائيل فرضي يعني مسألة الأمن القومي الإسرائيلي كان ينتهي عند حدود سوريا التي هي اتفاقية فصل القوات. اليوم مع تغير الواقع الجديد والاتفاق الذي أبرم في روسيا، وبالمناسبة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن طريق المخابرات الروسية تم تسريب هذه الوثيقة في تاريخ 28 نوفمبر 2024 قبل سقوط نظام بشار الأسد وأثناء زيارة بشار الأسد. أريد أن أوقف عند هذه النقطة، أن هناك نعم اتفاق تركي إسرائيلي على إسقاط نظام الأسد وعملية ردع العدوان. إذا تتذكري بدأت بعد عملية قبلها كانت عملية البيجر التي ضربت حزب الله، كانت تمهيد. عندما ضربت إسرائيل في لبنان تهيئت البيئة، بدأت معركة حلب. يعني كانت هناك ظروف
1: ولكن نحن
3: إقليمية مهدت. نعم. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث تصادم تركي إسرائيلي على هوية النظام الجديد في

0: سوريا. إسرائيل ليست في قمة الغباء والسذاجة، تعلم جيدا طبيعة السلطة في سوريا، تعلم الخلفية الإسلامية لها، لكن هي تريد أن تتخلص من نظام الأسد لسبب أن بشار الأسد كان بيدق لإيران، وهذا النظام بمعنى المحور الإيراني يجب أن يتكسر بدءا من ضرب حزب الله، ضرب حماس، وضرب أيضا بشار الأسد أسقط، ويعني بشار الأسد خرج بأقل الخسائر، فتح له طريق إلى روسيا، وثم أكملت أرجوك. ثم أكملت إسرائيل ضرب إيران. اليوم إسرائيل لديها شبكة عمليات عسكرية جوية واسعة. يعني أنت تتخيلي أن إسرائيل كانت تضرب إيران ضربتين قويتين خلال فترتين متزامنتين في ظل وجود حزب الله ووجود إيران ميليشياتها ونظام الأسد حتى نفسه،
1: لذلك
0: كان فعل ذلك إسرائيل.
1: لذلك
0: لكن تريد لكن إسرائيل أن لكن تكون اليوم ماذا تريد؟
1: منزوعة السلاح حتى تصل إلى إيران، وهذا ليس من حقي.
0: طيب نحن يا أستاذ رشا، نحن كدول عربية ودول سلام عربي، أليس من مصلحتنا أضعاف إيران؟ أم نريد إيران بعبع؟ لاحظت كيف فعلت؟ التهمت يعني ليس لصالح إسرائيل
2: بعبع.
0: لحظة إسرائيل لدينا اتفاقيات سلام معها، يمكن أن نعيش. لاحظت اتفاقيات سلام بالمناسبة نقطة نظام أستاذ رشا، دول السلام العربي بما فيها مصر، وهذه سمعتها من مسؤولين مصريين، قاعدة عسكرية قاعدة تركية في سوريا إضرار بمصلحة الأمن القومي في مصر، لأن مصلحة الأمن القومي في مصر هي جزء لا يتجزأ من مصلحة الأمن القومي العربي. فأنا سوريا بلد عربي أولا وآخرا، لحظة، أحترم تركيا وأقدر الشعب التركي، ولكن أنا بالنسبة لي سوريا بلد عربي، عمقها السعودية، عمقها عمان، عمقها اليمن، وليس عمقها تركيا.
1: طيب سيد أكرم، رد سريع لو سمحت على ما قيل في مسألة أنه إذا تركيا لا تحتاج أن تكون لها قواعد في سوريا، هي قادرة على إيلام إسرائيل والوصول إليها كما يقول السيد بكير دون هذه القواعد. وإذا قررت أو قرر نتنياهو استخدام هذه اللعبة الآن من أجل مكاسب انتخابية، فإن تركيا ستتصدى له وبقوة لترد.
3: أولا دائما يدعوا أن نتنياهو يستعمل ذلك من أجل يعني الانتخابات، وكما تعلم أغلبية رؤساء المعارضة وافقوا على القصف الأخير للقاعدة السورية الموجود فيها الأتراك، يعني حتى المعارضة الإسرائيلية هي مع بنيامين نتنياهو، لأن نعلم أن ذلك هو يهدد الأمن الإسرائيلي. أما التهديدات هذه فتعودنا عليها دائما في السنوات الأخيرة. إسرائيل لا تعمل حساب لا لتركيا ولا غير تركيا. إسرائيل احتلت المجال الجوي خلال إيران اللي هي أكبر من تركيا خلال 12 يوم، ولذلك يعني أنا أنصح الجميع، وأنا كمواطن عربي في إسرائيل، لا تستخفوا بإسرائيل. تعودوا دائما أن أردوغان حتى لو أراد إعادة الدولة العثمانية لا يستطيع ذلك.
1: طيب ليرد سيد بكير،
3: أنا أريد أن أذكرك أخي العزيز،
1: لا الوقت انتهى.
3: اسكندرونا إقليم
1: الوقت
3: في سوريا.
1: انتهى الوقت انتهى، أنت تكون خلال خطير. رد علي يا
2: دكتور، يعني مهما هذه الادعاءات، إسرائيل الآن تغيرت بعد أن أبدت تركيا بأنها سوف تضرب بقوة. هناك تصريحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية بأننا لا نريد أن نفتح جبهة مع تركيا. لماذا إذن؟ أليس دليل واضح بأن هذا الخوف يعم دولة إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو؟ والأهم من كل هذا، عندما تركيا قالت بأننا سوف ندخل، واليوم تصريح من وزير الدفاع التركي الناطق باسم وزير الدفاع التركي، لن نترك سوريا لوحدها أن تكون لقمة سائغة أمام إسرائيل. طيب. وسوف نقوم بواجبنا تجاه الشعب السوري، وسوف نقاتل إسرائيل مهما كانت الأسباب.
1: ختام محل نقاش، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
6: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
5: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة.
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: حنقفلها
15: أكسل الكاميرا خلص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من الاستديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، محدثكم ماجد الثبيتي، وهذه تحيات شركائي في هذا البرنامج من الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، والإخراج للزميل رامي حمزة. برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة، كما تعودتم مستمعين الكرام، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم، نستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: في هذه الحلقة سنتحدث عن عالم الصوت وتحديد الهوية الصوتية الشخصية. لكل صوت ملامحه الخاصة، تصوغها النبرة والإيقاع وطريقة النطق والتعبير، وتشكل مجتمعة ما يعرف بالهوية الصوتية الشخصية. في المجال المهني تتنوع استخدامات الصوت في مختلف مجالات التعليق الصوتي. ترى ما هي الهوية الصوتية الشخصية؟ وكيف يكتشف الشخص إمكاناته الصوتية ويطورها؟ وما الفرق بين خامة الصوت وطريقة أدائه؟ وما المجالات الأكثر طلباً اليوم؟ وإلى أين تتجه هذه المهنة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم في برنامج ليالي العربية. اسمي واسمكم، أرحب بضيفي في هذه الحلقة في الاستوديو، الأستاذ عبدالله زرزور، وهو مدرب هوية صوتية ومقدم ومستشار إعلامي بخبرة تتجاوز 11 عام في الإذاعة والأداء الصوتي وصناعة المحتوى. حياك الله أستاذ عبدالله، سعداء جدا بوجودك معنا وشكرا لقبولك الدعوة.
2: حياك الله أخي ماجد، وأنا أيضا يعني جدا سعيد بظهوري معك في هذا البرنامج ليالي العربية،
1: وأيضا
2: سعيد بوجودي معكم في العربية FM.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا لقبولك الدعوة. أستاذ عبدالله، يعني سنبدأ من البداية، وأنت صاحب باع طويل في هذا المجال، بدأت رحلتك في الإعلام والصوت من الصحافة خلال مرحلة أو بدايات التحول، وتقريبا هي فترة 2011 تقريبا.
2: نعم،
1: احكي لنا عن البداية، بدايتك في هذا المجال.
2: يعني حتى أؤسس للأفكار التي أريد أن أقنع بها المهتمين بمجال الإعلام، وتحديدا طلاب الإعلام أو حتى طلاب الآداب والعلوم الإنسانية أو حتى الطب، حتى يعني لا يغضب منا أحد، جميع من يريد أن يمارس الإعلام باحتراف سيستفيد من هذه النقطة التي بدأت فيها مشواري. بعد أن قررت أن أدخل مجال الإعلام، وكان ذلك في حياتي المدرسية والمرحلة المتوسطة حيث يعني قضيتها في الرياض، ظهر لدي رغبة شديدة في أن أكون ناقلا للمعرفة وللعلوم وأشاركها للأصدقاء وللأصحاب بشكل دائم. فبعد أن كنت في الإذاعة المدرسية والمكتبة المدرسية، تشكل لدي وعي بأن أجمل ما يمكن أن يقضي المرء فيه وقته هو أن يكون ناقلا للمعرفة، ويرى الرغبة في معرفة المزيد والتفاجؤ في عيون الآخرين الذين يستمعون إليه. تبلورت هذه الفكرة وقررت أن أدرس الإعلام، ولكن حصل ما غير وجهة نظري في هذا الموضوع، فانتقلت إلى دراسة الأدب الإنجليزي. لم يكن محددا أو لم يكن قرارا نهائيا أن أدرس

0: الأدب الإنجليزي،
1: رغم وجود القرار. الشغف والمحبة و...
0: نعم، لكن القرار كان هو دراسة الآداب والعلوم الإنسانية أيا كانت هذه الآداب، لأن القناعة التي اقتنعت بها ووصلت إليها وتكرست الآن بعد ممارسة هذه الأعوام الطويلة للإعلام، أن الآداب والعلوم الإنسانية المتشكلة في الرواية وفي الشعر وفي النثر وفي المسرح والقصة القصيرة والأغنية والفيلم والمسرحية هي أساس الإعلام، لأن الإعلام في تشكيله الأول كان هو عبارة عن القصة التي يتنقلها الآخرون.
1: صحيح.
0: وأنت تعلم القصة المشهورة التي تقول أن أحدا من كبار العرب أراد تزويج بناته، فأحضر أحد الشعراء حتى يمدحه، فمدحه فتزوج بناته جميعا. فبالتالي عودا على بدء بدايتي في دخول الإعلام كانت من بوابة الآداب والعلوم الإنسانية التي شكلت جسرا لإدراك كيف يتم صناعة القصة، كيف يتم نقلها، كيف يتم التشويق من خلالها. ومع هذه العناصر واكتمالها ومع بعض الدورات الإعلامية أصبحت جاهزا لدخول هذا المجال. وكانت البوابة في البداية لهذا الموضوع من حسن حظي مع الأستاذ أحمد ضيف الغامدي في صحيفة الجزيرة، أني بدأت في دراسة التحرير على يديه لفترة امتدت لعدة أشهر، ثم دخلت إلى الإذاعة، إذاعة UFM، وأكملت أو أتممت 11 عاما فيها.
1: بالحديث عن الإذاعة، هناك سر وحب وشغف كبير وارتباط لديك بالإذاعة تحديدا. لماذا؟
0: لأنه في وجهة نظري إن صلح الصوت فيما نقدمه من عمليات إبداعية، سواء كانت أغنية أم قصة أم مسرحية أم فيلم أو مسلسل، إذا صلح الصوت وصلت المعلومة أو وصلت الفكرة الإبداعية أو وصل الإبداع في الشعر أو النثر أو غيره. لأنه بعدم وجود صوت جيد ينقل هذه الكلمات وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس بشكل جيد، سيتراجع جدا جودة وصول هذه اللحظات المشاعرية الإبداعية إلى المتلقي. فبدون صوت جيد يصعب وصول هذه المعرفة.
1: جميل. أيضا ونحن يعني نبحث ونعد لهذه الحلقة، من المقاطع الملفتة لك زيارتك للإذاعة في سوريا بعد نعم. سقوط النظام.
0: نعم صحيح.
1: لماذا اخترت هذه الوجهة؟
0: الارتباط أولا بالإذاعة، ولأن
1: ولكن أريد التفاصيل، أريد أن تصف لي هذا الشعور، يعني لماذا اخترت هذه الوجهة، لماذا عدت في هذا التوقيت بالذات. نعم. كيف كان شعورك كمواطن سوري؟ كيف كان شعورك أيضا كإعلامي ذهب إلى مكان يحبه؟
0: طيب، يعني سأشاركك أمرا خاصا لم يكن ضمن الإعداد مطلقا ولم نتفق عليه، لكن هذا السؤال جدا حساس أستاذ ماجد، لأنه أنت قلت أنه مواطن سوري. فكرة أن يكون لدينا وطن لم نشعرها من قبل، هذا الشعور هو بالكامل جديد علينا. فعندما تشعر أن هذا الوطن هو لك بمجرد ما هبطت طائرة قادمة من الرياض إلى مطار دمشق، بدأت أشعر أن جدران المطار، نوافذ المطار، الكاونتر، الأشخاص الموجودين في كل هذا المكان هم أشخاص أنتمي إليهم وينتمون إلي. شعور أن هذا الوطن هو لنا، يعنينا، وبالتالي نحن معنيون بتطويره ونمائه، وليس الفخر به بقدر ما أن يكون السعيدون أو سعيدين بالانتماء له. فكانت البوابة من إذاعة دمشق يعني لحظات لا توصف، لأنه لا يستطيع أن يشعر بها إلا من شعر في لحظة من اللحظات أنه لا وطن له. في بعض التصنيفات الأمم المتحدة لبعض الدول العربية التي نتمنى أن ينتهوا من واقعهم المرير، هناك مواطنون عرب يصنفون أنهم بلا وطن. هي كلمة مؤسفة، لكنه شعور جدا مؤلم للإنسان أن يعيش معه عمرا كاملا. فحتى لا نخرج عن الموضوع كثيرا، العودة إلى الإذاعة التي للأسف تعودنا سماع بروباغاندا النظام وأجندة النظام عليها على مدار سنوات طويلة، طبعا إلى جانب الأعمال المسرحية الإذاعية وتمثيليات الإذاعية والبرامج القيمة من أساتذة الإعلام السوريين، لكن كانت هي منصة لنقل ما يريده هذا النظام من كذب وتلفيق، وهذا لم يعد الآن موجودا. الحاجة إلى تطوير كبيرة، الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية قاسية جدا، يعني الاحتياجات جدا هائلة، لكن الزملاء

0: لا والأصدقاء في إذاعة دمشق وفي مختلف المؤسسات الدولة السورية يبذلون أقصى ما لديهم، وسيكون إن شاء الله التعافي سريعا ومفاجئا للجميع بسرعته إن شاء الله خلال أشهر أو سنوات قليلة بإذن الله.
1: بإذن الله، ونتمنى لكم المزيد من النجاحات والتقدم إن شاء الله والازدهار. ارتباطك بالإذاعة ومحبتك لها، وهناك شغف كبير لكثير من الإعلاميين الذين بدأوا من هذا الميكروفون، هناك ارتباط كبير يصعب فك هذا الارتباط، ولكن أريد أن نشرح أو يفهم المستمع سر هذا الارتباط وكيف شكلت حياتك الإذاعية في طريقة أدائك، في طريقة تواصلك مع الجمهور.
0: من يتدرب صوته بشكل احترافي وخصوصا بمرحلة التأسيس، هذا الصوت المدرب يبقى ملازما له في منزله مع أصدقائه مع زملائه في كل مكان. فعندما يتم تدريب جهازك الصوتي بشكل جيد في بداياتك وتحسن استخدامه، سيحسن هو بالمقابل بالنسبة إليك أن يوصل أفكارك ومشاعرك ورغباتك إلى الآخرين بشكل واضح. فعندما يكون صوتك مدربا، بالنتيجة سيكون افتعالك أو انفعالك قليل، افتعالك للمشاكل أقل، وبالتالي جودة حياة أعلى.
1: كل هذا من الصوت؟
0: كل هذا من الصوت، لأن أغلب المشاكل التي تقع بها على المستوى الشخصي أساسها كان كما يوصف دائما سوء تفاهم، ولكنه بالفعل هو سوء تحاور وليس سوء تفاهم بالدرجة الأولى. لأن الأصوات عندما تكون تتحدث بانفعال إلى شخص ما تريد أن تصل معه إلى نتيجة إيجابية
1: صحيح.
0: أو اتفاق جيد، ولكن نبرتك تبدأ بالصراخ والانفعال. هو عندما يسمع هذه الترددات الصوتية العالية والحادة، أنت تصيبه بشيء من الذعر أو الخوف أو الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بالحد الأدنى بالانزعاج.
1: النقطة هذه تحديدا هذا ما أعاني منه. أنا بطبيعتي صوتي ربما عالي وكثير ما أفهم بشكل خاطئ، فأواجه هذا النقد ويكون يعني حديثي طبيعي جدا مع الشخص، لست منفعلا ولكن نبرة صوتي عالية فأواجه هذه النقطة.
0: قد تكون متعود أستاذ ماجد على الأداء بجهد صوتي عالي
1: صحيح،
0: فيفهم هذا الصوت أو هذا الجهد العالي بالأداء الصوتي أو بالحديث العادي على أنه فرض سلطة أو محاولة تحصيل ما لا يحق لك، وكذلك يقولون بالعبارات بشكل دائم بالعامية أخذنا بالصوت.
1: صحيح.
0: فهو الفعل بالفعل الموضوع سواء كان جهدا قويا أو كان صراخا حادا بهذه الطبقات العالية المزعجة الحادة، بالتالي ستصل إلى نتيجة غير إيجابية بتواصلك مع من تريد أن تحقق معهم نتائج إيجابية كأصدقاء أو زملاء. وأيضا لا يجعلك في موقف جيد أو موقف قوة حتى لو كنت تتحاور مع عدو، لأن انفعالك الصوتي سيجعلك أقرب
1: سيفاقم المشكلة.
0: نعم.
1: نعم. نعم. من واقع خبرتك في مجال التدريب وتحديدا في ما يتعلق بالصوت، ما أكثر مشكلة أو أكثر المشكلات الصوتية شيوعا بين المتدربين أو التي واجهتها؟
0: يعني بمسيرة التدريبية من تدريب القيادات وصولا إلى تدريب خدمة العملاء مرورا بتدريب الإعلاميين، المشكلة المشتركة بين الجميع أو المشتركة بين الجميع هي الطبقات الحادة جدا التي أستخدمها أنا الآن، التي تعود الإنسان على استخدامها منذ أن كان طفلا واستمر على ذلك. فهذه الطبقات العالية الحادة نقضي وقتا لا بأس به، ويختلف من شخص إلى آخر، لا يتجاوز أياما أو أسبوعين بحد أقصى حتى يستطيع الإنسان النزول من هذه الطبقات الحادة إلى طبقة القرار التي يكون فيها هادئا مستقرا، تنفسه منضبط ونبضات قلبه منضبطة وصوته واضح وقوي بطبقات القرار المريحة لأذن المتلقي أيضا، ويبتعد عن طبقات الجواب. هذا الوقت الذي هو جل ما نقضيه من وقت أو أغلب المشاكل التي نحاول حلها خلال وجود أشخاص في دورات تدريبية هو النزول من طبقات الجواب الحادة إلى طبقات القرار الرصينة والرزينة.
1: نعم، ولكن هذه النقطة لا تختلف من شخص إلى آخر؟
0: بالتأكيد طبعا.
1: معرفة طبقة الصوت الحقيقية، هناك أشخاص تكون طبقة صوتهم الحقيقية هي القرار، وربما السيدات الأغلب يكون الجواب وحدة الصوت تكون أكثر من الرجل، ليست معادلة طبيعية؟
0: عندما نحلل الأصوات على البيانو من الباس إلى السوبر إلى الميزو سوبرانو الطبقة الأكثر حدة،

0: أي شخص سواء السيدات، السيدات يكون في المنطقة الأقرب إلى الجواب اصطلاحا لنسميه اصطلاحا بالجواب، والرجال أقرب إلى منطقة القرار. لكن كل فرد لديه قراره طبقته الأعمق، ولديه جوابه طبقته الأعلى. فكل شخص قادر على استخدام طبقة القرار الموجودة لديه. فلذلك يعني تشاهد الزميلات في القنوات الإخبارية في العربية أو الحدث صوت نسائي، ولكنها تتحدث بطبقة القرار الخاصة بها. فبالتالي هدفنا النزول بطبقة من الجواب إلى القرار عند كل شخص. هناك فروق فردية. الباس صوت الباس وهو أعمق الأصوات، هو الصوت الأكثر جهورية والأكثر ذكورية، هو الشائع بين الرجال غالبا. وصوت التينور والسوبرانو هو أو الآلتو عفوا والسوبرانو وأيضا التينور بالنسبة للسيدات، ومن تمتلك صوت التينور هي يكون صوتها أقرب إلى حد ما إلى صوت الذكوري والأقرب لصوت القرار الأنثوي الرخيم. فبالتالي ما نعمل عليه هو النزول عند أي شخص من طبقة الجواب العالية لديه إلى طبقة القرار التي لا يستهلك هو شخصيا بها تنفسا كثيرا أثناء حديثه.
1: ما الهدف؟
0: الهدف هو أنه كلما استخدمت طبقات الجواب العالية أنت تستهلك كمية أكبر من الهواء أثناءها. فبالتالي هذا يجعل نبضات قلبك أكثر لأنك تتنفس بسرعة أكبر، وبالتالي انفعالك أسرع. أما من يستخدم طبقات القرار فتنفسه أبطأ، وبالتالي ربطات قلبه أهدأ، وبالتالي انفعاله بعيد
1: أقل.
0: نعم.
1: أقل. أن ترى بأن الصوت ليس مجرد وسيلة لنقل الكلام، بل هو جزء من هوية الإنسان. ماذا تقصد في هذا الجانب؟ يعني ما المقصود بالهوية الصوتية الشخصية للإنسان وكيف تتكون؟
0: أنا دائما أشبه الصوت أو أنقل الصوت بأكثر صوله تجليا لمن يستفيد من هذه الدورات التدريبية، أن الصوت هو الجهاز الإعلامي الخاص بك. عندما تمتلك علما ومعرفة وثقافة واطلاعا جيد تريد أن تشاركها للآخر، فلا بد أن تكون وسيلة إعلامك جيدة ومدربة ومتمكن منها، لأننا مؤخذون بما نقول سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العملي بدرجة أكبر ونتائج وخيمة أكثر، ندفع ثمنها بشكل عملي أكبر. فعندما تكون تريد أن تنقل هذه المعرفة سواء معلومات تخص مجالك، ليس بالضرورة أن يكون إعلاما أو ثقافة أو معرفة، حتى لو كان مجالك بالهندسة البحرية وتريد أن تصف أو توصف المشكلة الحالية، أو تريد أن تنقل لرؤسائك في العمل أن هذا الاقتراح يجب أن يطبق في أقرب وقت ممكن لسلامة الفريق العامل، فيجب أن تنقلها بكلمات واضحة وتراكيب واضحة وصوت واضح غير متردد، لأن التردد أول ما يرصد بالإنسان هو يرصد من خلال صوته. الصوت المتردد هو الصوت العالي الذي يوجد به شيء من الرجفة، ويضطر الإنسان إلى أن يعني يبلع ريقه كل فترة قصيرة، ولكن الصوت العميق هو صوت ينعكس بتواصلك البصري أيضا، لأنك أنت مدرك لما تقول ومتأكد أن صوتك واصل بشكل مسموع إلى الآخر، فبالتالي حضورك بالكامل يكون أكثر ثقة إذا دعمه أنه لديك معرفة ولديك لغة تمكنك من نقل هذه الأفكار بتراكيب صحيحة وبدون وجود أخطاء لغوية. ولا نتحدث عن النحو، لأن النحو جميعنا يلحن بالنحو، ومن يتحدث العربية بدون أي لحن قد انتقل إلى رحمة الله تعالى. لا يوجد إنسان يعيش الآن لا يلحن أبدا باللغة العربية نحويا.
1: ولكن في هذه النقطة نحن في آخر المطاف بشر، يعني نمر بانفعالات، نمر بظروف مختلفة قد تؤثر على النبرة.
0: نعم.
1: ولكن هل تتأثر الرسالة؟
0: بالتأكيد نعم. دائما أذكر للمستفيدين من هذه الجلسات أنه عندما يكون لديك أي لقاء مهم أو اتصال مهم أو عرض تقديمي مهم في شركتك أو حديث مهم مع صديق أو حتى مناقشة مشكلة مصيرية مع الشريك في المنزل، اختر وقتا يكون فيه صوتك مرتاحا، قد نلت قسطا كافيا من النوم، لست مصابا بأي شعور بالحكة أو الحساسية أو أي شيء يمكن أن يعطل من وصول صوتك بشكل جيد. لأن رسالتك مهما كانت سامية وحاضرة ومتأكد منها وأنت صادق فيها فعلا، قد يخذلك صوتك. أنا أقول ذلك للمتدربين دائما، كل ما أعلمكم عليه أنا أقع في خطائه أحيانا، لأن جهاز الصوت هو جهاز عضلي قابل للإنهاك، فبالتالي

0: هذه العضلات إذا لم تنل قسطا كافيا من الراحة، إذا لم تكن بحالة جهوزية عالية، إذا لم تكن في أداء عال، لن تكون دائما قادرا على نقل كل ما تريد بشكل جيد. ولكن ما نهدف إليه من التدريب أو من خلال التدريب إليه هو أن تكون نسبة خطأك أقل، وأن تكون نسبة حضورك الصوتي أكبر، وأن تكون قادرا على تمثيل نفسك على الأقل بشكل يومي بطاقة تتراوح بين الممتاز والجيد، لا تصل إلى مستوى المقبول أو خطر الضعيف.
1: نعم، في هذه النقطة وأنت تنادي أيضا بالوصول إلى الطبقة المثالية، وهي طبقة القرار. نعم. لكي يكون الشخص هادئ يتنفس بشكل جيد. هناك من يفسر هذه الطبقة بنوع من البرود. هل دائما الطبقة الهادئة تدل فعلا على الثقة؟
0: سأفصل قليلا بهذه النقطة حتى تكون واضحة.
1: تفضل.
0: الحديث بطبقة القرار لا يعني أن نستمر بالحديث بطبقة القرار بدون أي تلوين وصوت منخفض، لأن هذا سيعكس عدم رغبتي في إكمال هذا الحوار أو أنني غير مهتم بإجراء هذه المقابلة. هذا لنقل الانطباع الذي وصلك الآن بأنني غير مهتم، لأنني أتكلم بشيء أقرب إلى الحيادية، وهذا ما تؤدى فيه الأخبار، أن تؤدى بطبقة القرار الهادئة حتى تكون بعيدة قدر الإمكان عن اتخاذ موقف واضح. لكن الحديث بطبقة القرار أعني فيه أن يكون يعني مركز استخدامك للصوت هو القرار، ولكن يجب أن تستخدم بعض التلوين، مثل ما ذكرت أنا الآن في حرف العين بكلمة بعض، أني صعدت إلى طبقة عالية ونزلت مرة أخرى، هذا يسمى التلوين العفوي. فعندما أريد أن أوصل إليك أي فكرة أو أقنعك بأي موضوع، أنا أستخدم التلوين الصوتي، ولكن أستمر بالوجود بطبقة القرار. القرار هو القاع الذي أستخدمه بشكل دائم، ولكن أصعد بين الكلمات بما يخدمني من تلوينها حتى تكون الفكرة أكثر وضوحا وأكثر وصولا. لكن البقاء باستخدام طبقة القرار لوقت طويل هذا يعكس أني لا أريد أن
1: دون تلوين أو ضغط على بعض الكلمات أو
0: دون الاستعانة بطبقات الجواب. أنا يعني حتى تكون الفكرة مركزة، هو أن يكون مركز استخدامك للصوت بالقرار مع استخدامك لطبقات بشكل عفوي. هذا أمر ليس رياضيات أو ليس تكنيك يجب أن تستخدمه بشكل مدروس. هو الطريقة التي تتحدث بها بشكل عفوي مع الآخر. ولكن بدل أن تستخدمها بطبقات عالية وحادة، تستخدمها من طبقات القرار.
1: يعني من ضمن الأسئلة كذلك، وتحديدا من معدة الحلقة تسأل هذا السؤال، وكذلك من زميلنا الزميل العزيز وجه له تحية علي نقيدان.
0: نعم.
1: يسألون لماذا الكثير ينزعج من سماع صوته أثناء التسجيل.
0: هذه المشكلة عانى منها الإنسان الحالي الذي عاش آخر 100 عام فقط. لأن الإنسان القديم لم يسمع صوته من مصدر آخر إلا من صدى الصوت في المناطق الجبلية أو في المناطق ذات طبيعة جغرافية معينة. الإنسان الحالي يشعر بشيء من الغرابة وحالة بالنفور، ما زلت إلى الآن أبحث عن أسبابها النفسية أكثر وأكثر، لكنني إلى الآن لم أصل إلى جواب. شعور النفور أو الشعور الغير مريح عندما نسمع إلى أصواتنا في الفويس نوت أو في أشرطة الفيديو المنزلية سابقا في الأجيال السابقة أو حتى في الكاسيت، نشعر باستغراب شديد ونسأل جميعا أقراننا أو من يجلسون معنا هذا السؤال، هذا صوتي؟ فنسأله باستغراب واضح، لأن هذا ليس الصوت الذي أسمعه أنا. لأنك ببساطة أنت تسمع صوتك من أذنك الخارجية والداخلية، أما الآخر هو يسمعه فقط من أذنه الخارجية. لذلك عندما تسمع صوتك من مصدر آخر، أنت تشعر بشيء من الاستغراب، أن هذا الصوت مألوف لكنه غريب لا يصدر مني الآن. أمر يتعلق بجانب النفسي، لا أستطيع الإجابة بشكل دقيق عليه، ولكن أشاركك قصة يعني طريفة في هذا الموضوع. أثناء بحثي، الصدى في الإنجليزي أو عفوا نعم في اللغة الإنجليزية الصدى يعني إيكو.
1: نعم.
0: أثناء بحثي وصلت إلى معلومة تقول أن أحد الآلهات الإغريقية كانت تتحدث مع جاراتها الأخريات من الآلهات الأخرى، وانشغلت عن خدمة زوجها، فعاقبتها الآلهة الأكبر بأنها تستمر بالحديث حتى تسمع صوتها بشكل متكرر، وأسمتها إيكو. ففي الحضارات السابقة كان الصوت الآخر الذي تسمعه مرتدا عليك من الجبل أو من مكان آخر كان له بعد خرافي أو بعد ديني أيضا، لأن هذا الصوت يستحيل أن يكون صادرا منك، فيمكن أن تكون الآلهة أو الجن هي من ترد عليك.

0: هذا الصوت
1: كنوع من العقاب.
0: نعم.
1: جميل. أيضا من ضمن النقاط في هذا الجانب فكرة التسجيل، عندما نقوم بتسجيل أصواتنا، هل هذا يعكس الصوت الحقيقي النابع أو الصادر منا، أم هناك بعض التعديلات عليه فلا يخرج بالصورة التي نسمعها؟
0: لا لا، هو الصوت الحقيقي بالنهاية، لأنه مصدر الصوت هو الأوتار الصوتية، فبالتالي الصوت
1: التسجيل
0: والتردد الصادر هو نفس الصوت، هو الصوت الحقيقي، أو خليني يعني أكون دقيق، هو الصوت الذي يسمعه الآخرون بشكل دقيق، هو هذا الصوت الذي يسمعه الآخرين باختصار شديد. وعملية التصالح معه، وأن تبدأ أن تعشق هذا الصوت،
1: هل أنت متصالح معه؟
0: بالتأكيد. حتى تؤدي بشكل تستمتع فيه، حتى تمتع الآخرين لابد أن تستمتع أثناء الأداء، ولا يمكنك أن تستمتع وأنت تكره صوتك أو لست متصالحا معه. هي مرحلة،
1: السماع.
0: نفسية فقط، هي مرحلة نفسية. نعم. هي مرحلة من الحاجز النفسي الذي يكسر أثناء عملية التدريب. بعدها تبدأ تشعر بشعور من الإعجاب والتقدير والسعادة لهذا الصوت الذي أصبح ينقل ما لديك من أفكار أو آراء أو موضوعات مختلفة للآخر بشكل جميل. فتبدأ علاقة من التصالح، تصل إلى مرحلة الحب والاستمتاع، وكلما استمتعت كلما أمتعت من يجلس أمامك.
1: نعم. نقطة أخرى، إذا تغيرت اللهجة أو تغيرت اللغة، هل يتغير الصوت؟
0: نعم بالتأكيد تتغير طبقات الصوت، لأن اللغات أو اللهجات تختلف فيها مخارج الأحرف، وأيضا تختلف فيها أيضا طبقات المستخدمة في الصوت. فإذا ذهبنا إلى شرق آسيا نلاحظ أن الأصوات حادة جدا، لكن إذا ذهبنا إلى اللغات الأوروبية أو مثلا الإنجليزية يكون الصوت في استخدامات مخارج أحرفه غالبا من قاع القرار. فتلاحظ ذلك عندما يتحدث رجل بالإنجليزية، وتلاحظ الفرق واضحا عندما يتحدث شخص بلغات من شرق آسيا. فيمكن أن تلاحظ هذا الفرق الآن لو استخدمت اليوتيوب في البحث عن الموضوع.
1: يعني لا يدل على عيب مثلا في الشخص،
0: لا نهائيا، الجهاز الصوتي
1: أو عدم المقدرة على تحديد الهوية الصوتية.
0: الجهاز الصوتي عند كل الشعوب وكل البشر هو جهاز واحد. لذلك ترى كثير من الإخوة الإندونيسيين والفلبينيين المتميزين جدا بترسيل القرآن، وعندما تسمعهم لا تشك لحظة واحدة أنك تسمع قارئا من الحجاز، من السعودية، من مصر، من سوريا، وهم أشخاص من شرق آسيا وجميع أسلافهم من تلك المنطقة لمئات آلاف السنين. فالجهاز الصوتي هو واحد، لكن مخارج الأحرف ومخارج الأصوات أو تحديدا طبقات الصوت تختلف باختلاف البيئة. فحينما يولد شخص ياباني في الرياض وفي أحد أحيائها سيتحدث اللهجة النجدية، أو شخص من الرياض ولد لسبب مثلا أن والده في ملحقية الدبلوماسية في روسيا أو في البرازيل، سيتحدث باللغة البرازيلية كما يتحدثها أهلها. أصواتنا هي ما نسمع، أصواتنا هي ما نسمع من تراكيب جمل ومخارج أحرف ومن لغة بالدرجة الأولى ومن موسيقى هذه اللهجات. فنحن كائن محاكي، كائن مقلد، يقلد جميع المهارات الموجودة لديه، يكتسبها من البيئة المحيطة. فحينما يسمع هذه اللهجة وهذه الأصوات هو يقلدها. فصوتك يشبه صوت أبيك من ناحية الكلمات والموسيقى المستخدمة، ليس لأنه والدك بل لأنك سمعته وأنت صغير فأصبحت تؤدي بنفس الطريقة التي تحدث بها. نعم. الشبه فقط في الخامة الصوتية، الخامة والنسيج التكويني لهذه الأوتار فقط، ولكن طريقة الكلام وأسلوب الكلام والطبقات المستخدمة في الكلام هي فقط لأنك سمعته مرارا وآلاف المرات وأنت صغير.
1: جميل. سننتقل إلى نقطة أخرى وهي الأداء والتعليق الصوتي، وهو مجال يعني انتشر فيه كثير من الناس، ربما مبتدئين أو كثير من يقلدون.
0: نعم.
1: من وجهة نظرك أستاذ عبد الله، يعني ما التعليق الصوتي وما أبرز المجالات اليوم؟
0: التعليق الصوتي الاحترافي في أعلى درجاته أو أعلى حالاته أو أصعب ألوانه هو بالوثائقيات. هي أصعب أنواع الأداء الصوتي، لأن الأداء يرتبط بجهد صوتي عال ومخارج حروف دقيقة 100%. لكن أثناء البث المباشر الآن نحن نتحدث باللغة العربية وبأصوات محترفة، ولكن قد نأكل بعض الحروف، قد نتحدث

0: العثم ببعض الكلمات ونستمر بالحوار، لكن أثناء أداء الوثائقيات أنت مطالب بإعادة الجملة كاملة، وفي بعض الأحيان المقطع بالكامل.
1: المقطع بالكامل، وفي بعض الأحيان التسجيل بالكامل.
0: في بعض الأحيان نعم، لأن إذا ارتكبت خطأ متكررا في منتصف أدائك لفيلم وثائقي ولم تستطع أن تتجاوز هذا الخطأ وأخطأت به مرارا وتكرارا واستمر هذا الأمر لبضع دقائق أو ربع ساعة، هذا يعني أنك بذلت جهدا صوتيا عاليا يتطلب منك أن تكون مستريحا بعض الشيء وتخرج لقضاء بعض الوقت في غرفة الاستراحة حتى تعود. إن أكملت النص وأنت في حالة إجهاد سيكون دخولك في الأداء الصوتي أو في بداية الفيلم مختلف عن خروجك منه، فستكون المقدمة بصوت قرار مرتاح وواثق، والخاتمة تكون بصوت مجهد منهك يريد فقط أن يؤدي هذه المهمة بدون أي رغبة في إيصال المعلومة. فبداية بالوثائقيات وصولا إلى الأداء الحواري وما بينهما من أنواع أداء مختلفة من الأخبار أو قراءة التقارير أو المواد المصورة أو المسجلة، لكن في جميع هذه الألوان يجب أن يكون أداؤك الصوتي أقرب إلى المستوى الممتاز، حتى إن لم تستطع الوصول إليه تكون في مستوى الجيد جدا أو في أسوأ الأحوال في المستوى الجيد.
1: هل لاحظت بعض الجوانب السلبية تجاه هذا الموضوع لمن يعني يعملون في مجال التسجيل الإعلانات وغيرها؟
0: في وجهة نظري الآن في مختلف منصات الإعلام العربي للأسف أصبح هناك تراجع لاستخدام اللغة العربية الفصحى لحساب اللهجات المحلية. هذا ليس أمرا سيئا أو أمرا خاطئا، ولكن غياب اللغة العربية لدرجة أكبر من ما وصلنا إليه سيؤثر على هويتنا على مرور الأجيال أو حتى لو بعقود قصيرة، لأن عدم الحاجة إلى وجود مؤدين أو معلقين صوتيين بلغة العربية الفصحى يعني انتفاء الحاجة إلى قراءة اللغة العربية الفصحى والمعارف والفنون والثقافات والروايات المختلفة. فعندما لا تكون محتاجا إلى أن تؤدي بالفصحى وتؤدي باللهجة المحلية بشكل دائم، بعد عقد أو عقدين ستلاحظ أن هذا الشخص الذي أصبح إعلاميا دون أن يقرأ رواية واحدة أو أن يكون متمكنا من اللغة العربية الفصحى بشكل جيد سيصبح يخطئ حتى باللهجة المحلية. فيتراجع معيار اختيار الأشخاص الإعلاميين من شخص يجيد اللغة العربية بشكل مقبول وجيد إلى شخص يتحدث لهجة محلية إلى شخص يتحدث لهجة محلية بمخارج حروف خاطئة. فإذا استمرينا بهذا التراجع بالشروط المطلوبة للمؤدين الصوتيين سننتهي بأشخاص لديهم مشكلة بالتواصل مع الأهل والأصدقاء والزملاء ويظهرون في الإعلام في نفس الوقت.
1: هذا فيما يتعلق في الإعلام أو العمل كإعلاميين، ولكن هناك معلقين يعني هدفهم المهني هو عمل إعلانات فقط وأخذ مقابل، وهم كثر موجودين في السوق. ما هي الملاحظات التي ربما تكون قد رصدتها أو تعاني منها كمدرب في هذا المجال؟
0: أنا في الواقع لا أدرب أبدا على أداء الإعلانات، لأن أداء الإعلان يجب أن يكون أحد متطلباته الرئيسية لدى الشخص أن يكون إحساسه مرهف وأقرب إلى شخصية الممثل حتى يؤدي هذا الإعلان بشكل مقنع، لأن الإعلان هو عبارة عن أداء تفاعلي عال لغة وشعورا حتى تكون مقنعا بالمنتج الذي أنت تحاول أن تسوقه للناس أو أن يتقبله الآخر.
1: الإعلانات كانت على سبيل المثال، هناك إعلانات، هناك أعمال وثائقية مثل ما تفضلت، ولكن أنت في نهاية المطاف تدرب على الصوت.
0: أدرب على الصوت بشكل أساسي، لكن ليس على طريقة أداء الإعلانات، لأن أصبح هناك
1: لماذا لا تدرب في هذا المجال؟
0: لأن يجب أن أكون صريحا فيما سأقول الآن حتى تكون الفكرة واضحة.
1: تفضل.
0: نحن خلال عملنا في الإذاعات في 15 عاما الأخيرة رصدنا وكنا المصدر الأساسي لأداء الإعلانات الصوتية في الإذاعات. هناك مشكلة لدى الجميع في قراءة النص المكتوب. فحينما نقرأ إعلانا مكتوبا بلهجة محلية يكون أداؤنا غير مقنع، وكأننا نقرأ وكأننا في مسرحة مدرسية. هذا الأمر وكثافته مع العصر الذهبي للراديوهات والإذاعات إلى وصولا إلى عام 2015 و16 أو 17 كان

الإعلان في الراديو من أهم مصادر التسويق. فعند الإعلان وكثافة الإعلان وكثافة الاستماع إليه، كان المؤدون يقرؤون هذه الإعلانات بدون إقناع وبدون أداء تمثيلي حقيقي، فكانوا يقرؤون الإعلان لمجرد قراءته حتى يتقاضون الأجر.

0: في احد الاعلانات مع احد الزملاء طلب منه احد العملاء من ضمن الشروط والمعايير التي يريد ان يصل اليها في المخرج النهائي الابتعاد عن الاداء الاذاعي. نعم. كان هذا شرط العميل.
1: نعم.
0: هذه من النقاط يعني اللي اذكرها. صحيح. في هذا. صحيح. صحيح. الجانب
1: لم يعد مرغوبا مطلقا
0: وكانه شيء سلبي.
1: هو يوصف بالاداء الاذاعي. هو يوصف بأنه أداء إذاعي، لكن المشكلة هي ليست في الصوت أو بالأداء الإذاعي تحديدا، بقدر أن الأداء الذي يقصد به الإذاعي هو أداء تمثيلي غير مقنع. هو عبارة عن تفخيم للصوت ومحاولة لتقمص الشخصية بشكل غير مقنع مثل ما أؤدي أنا الآن، لأنه كان يطلب من بعض العملاء سابقا تفخيم الصوت والمبالغة في الأداء حتى يصل أو يعتقدون أن الإعلان سيصل من خلاله بشكل أفضل. فالجيل الحالي الذي ولد أو لنقل أنه متصالح مع أدوات تواصله بشكل أفضل وتحديدا الصوت، هذا الأداء لا يلفته نهائيا. ودعني هنا أشاركك أمر. يعني مؤخرا خلال إشرافي على أحد المسابقات لمواهب التقديم الصوتي، كنت مطلعا على هذه المشاركات الأولية المسجلة بشكل فردي من خلال المشتركين.
0: نعم.
1: الفرق بين بالأعمار هو فرق واضح في طريقة الأداء. كل من هم فوق 30 يؤدون بطريقة كلاسيكية وأداء غير عفوي واضح، وهم يفخمون أصواتهم ويبالغون بمخارج الأحرف بهذه الطريقة.
0: نعم.
1: بينما من هم تحت العشرينات، الجيل الذي تصالح مع الفويس نوت والرسائل الصوتية وتسجيل نفسه بالسوشيال ميديا تصالح مع هذا الموضوع بعمر مبكر، ولم يتلقى ما تلقيناه نحن عندما كنا صغارا من إعلام كلاسيكي قد يكون غلب عليه بعض الأداء لنقل الغير عفوي. فهذا الجيل لا يمتلك هذه المشكلة. المشكلة موجودة عند جيلنا نحن الذين تلقينا الإعلام سواء كان راديو أو مسلسلات أو دوبلاج أو بمختلف الإنتاجات بوجود أداء غير عفوي في بعض الأحيان.
0: ولكن هناك من يرى بأنه أصبح هناك مبالغة في العفوية، يعني بالتأكيد. نراها في الإعلانات.
1: صحيح.
0: أبسط مقومات التلوين.
1: صحيح.
0: أو الضغط على بعض الكلمات، يعني تجد الإعلان هو عبارة عن شخص يتحدث يرتجل ارتجال عادي جدا
1: بدون أي اهتمام بإيصال المنتج.
0: فعلا هناك من
1: لذلك
0: من
1: وصفته بالمتطرف. ردة فعل متطرفة جدا أصبح،
0: ولكن مطلوب.
1: مطلوب حاليا. كل شيء يتغير مع الوقت، لكن في النهاية سيصبح هذا الأداء كلاسيكي ويصبح الآخرون الذين يريدون أن يوصلون هذه المنتجات بشكل أفضل يؤدون بشكل مقنع وعفوي. الحل في العفوية فقط. الحل في العفوية، لأن الأشخاص الذين بدأوا هذا اللون في أداء إعلانات معينة هم بدأوها بشكل عفوي. أصبح هناك من يقلدهم، فبالتالي خرج من العفوية مرة أخرى. الأداء الصحيح هو الأداء الذي يناسب النص بجهاز صوتي مدرب يوصل الشعور بشكل مقنع.
0: أنا كيف أصل إلى هذه النقطة؟ هل فهم
1: في البداية
0: النص؟
1: في البداية يجب أن تحدد ما هي المنصة أو ما هو اللون الذي يجب أن تظهر فيه. أنت مذيع أو مقدم أو محاور، أم أنت تؤدي الدوبلاج أو التمثيل؟ لأن هذين المسارين مختلفين. أنا أدرب بشكل دائم على أن تكون نفسك بأفضل شكل ممكن كمتحدث يعبر عن نفسه. أنا لا أدرب مطلقا في عالم الدوبلاج والتمثيل، لأن التدريب فيه هو قائم على كيفية تقمص شخصيات أخرى بشكل مقنع.
0: نعم.
1: هذا هو الفرق الأساسي.
0: نعم.
1: ذلك لا أتدخل بهذا العالم. وحتى أضيف هذه المعلومة أيضا، دورات الدوبلاج والأصدقاء الذين يقيمونها بشكل دائم يخبروني بهذا الموضوع. لا يوجد أشخاص تحت العشرين يلتحقون بهذه الدورات، لأنهم لم يتربوا على أفلام الكرتون مطلقا أو ليس بالقدر الذي نحن أو الذي مررنا به نحن. أما الأطفال الذين هم أطفال الآن هم لا يتلقون أبدا.
0: نعم.
1: البرامج الأفلام الكرتون أو الروايات الكلاسيكية التي شاهدنا كثير منها في أفلام الكرتون، حكايات عالمية وجميع الإنتاجات الأخرى، فهم لا يتلقون الآن أي من هذه الكلاسيكيات. هم يتلقون فقط تجارب وتحديات عائلات مشهورة في اليوتيوب. فلذلك هم لا يسعون إلى تقليد ما لم ينتموا إليه. هناك أمر خطير بالنسبة لهذا الجيل سأتحدث عنه بشكل سريع.
0: نعم.
1: هذا الجيل لا يوجد لديه أبطال. نحن كان لدينا أبطال، كان بطلنا كابتن ماجد وماوكلي وروبن هود وغرين دايزر وحتى

0: سابق ولاحق بالنسبة لجيل الألفينات أو أبطال الديجيتال حتى التي كانت بالنسبة لنا مثيرة للسخرية أو لجيلي أنا، لكن بالنسبة لذلك الجيل هم أبطال، هم أبطال الديجيتال أيضا، لكن هذا الجيل لا يوجد لديه أبطال، وهذا أمر خطير جدا. عدم وجود بطل يعني عدم وجود قدوة، يعني عدم وجود من ترغب في أن تكون مثله أو تحاول أن تماثله في أخلاقه. طبعا إذا افترضنا أن هذه أفلام الكرتون كانت مشغول على أخلاقياتها والقيم التي فيها بشكل جيد.
1: هناك نقطة أود الحديث عنها وهي الصوت الجميل. هل الصوت الجميل بحد ذاته كافي إلى العمل في هذا المجال؟ يعني كثير ما نسمع خصوصا في مجالنا هناك من ينصح، يعني بنصحك مثلا تتعامل مع أحد الأشخاص أو إذا كنت مثلا محتاجين، صوته رخيم، صوته جميل، يصلح مثلا أن يكون مذيع أو مقدم أو قارئ تقارير. ما رأيك في هذه الفكرة؟
0: في الواقع أنا لا أسأل أبدا عن جمال الصوت ولا أشترطه أبدا في خلال عملية التدريب، أو حتى عندما أكون مطالب أن أقترح بعض الأصوات لبعض المشاريع من خلال الأصدقاء والمعارف في الوسط الإعلامي، لا أشترط أبدا جمال الصوت. أنا أبحث عن من يمتلك لغة عربية سليمة وجهازا صوتيا مدربا. إذا كان صوته جميلا بعد هذه الشروط الأساسية فسيكون هذا أمر جيد. ولكن الصوت الجميل بحد ذاته أو منفردا هو أشبه بامرأة جميلة أو شاب وسيم لا يفقهون شيئا، فقط أصواتهم هم أشكالهم جميلة لكنهم لا يفقهون شيئا، فبالتالي لا تستفيدوا من الحديث معه،
1: مجرد شكل
0: معه، مجرد شكل. فالخامة الجميلة بحد ذاتها أو بشكلها المنفرد هي لنقل
1: مساعد،
0: ليست مساعد، بشكلها المنفرد بدون ثقافة أو معرفة هي تجعلك أقرب إلا أن تكون يعني عيوبك بارزة بشكل أكبر، لأن صوتك الجميل يجعل كلامك ملفتا للنظر أكثر. فإذا كان هذا الكلام غير دقيق معلوماتيا أو نحويا أو لغويا ستكون أكثر عرضة للوقوع بالخطأ وأيضا لملاحظة الآخرين لهذا الخطأ. الصوت الجميل أو الخامة الجميلة المميزة تفيد بعد أن يكون لديك معرفة أو قدر جيد من الثقافة والاطلاع على الآداب والعلوم الإنسانية أو اللغة العربية السليمة مع صوت مدرب عضليا. بعد ذلك إن كان لديك خامة جميلة فسيكون وجودك مميزا أكثر. نعم. بالتأكيد.
1: نعم. بعود إلى نقطة التلوين وتوظيف التلوين في النصوص المقروءة. نحن بطبيعتنا يكون موجود لدينا هذا التلوين خلال الارتجال، لأننا نعي ما نقول
0: 100%.
1: ولكن الصعوبة تكون في توظيف هذا التلوين خلال قراءة نص.
0: نعم.
1: كيف يمكن للأشخاص المهتمين إتقان هذا الفن؟
0: طب أستاذ ماجد، أنت إلى الآن جعلتني أسرد يعني درزلا من الأسرار في الدورات التي أقدمها، وهذا أيضا من الأسرار التي نتحدث عنها. ملاحظة دقيقة جدا، ويوجد لدي أيضا تمرين اسمه الارتجال حتى نعزز من علاقتك العفوية مع اللغة العربية. مشكلتنا مع النص المكتوب هي أن علاقتنا مع النص العربي المكتوب بالفصحى بدأت منذ الصفوف الأولى الابتدائية، وحينها قرأنا النصوص لأنفسنا لم نكن نخاطب بها الآخر، وحفظناها برتم أو بترتيل متكرر للموسيقى
1: بتون واحد
0: بالضبط. فبالتالي اكتسبنا اللغة العربية بهذه الطريقة التي لم نتعود العفوية بها مطلقا أو التحدث بها مع الآخر مطلقا نهائيا. فلذلك عندما نمارس اللغة العربية بعدما أن احترفنا الإعلام نواجه مشكلة مع النص المكتوب، وهذه المشكلة التي وقع بها مذيعي الراديو أثناء أدائهم لنصوص باللغة المحكية ولكنها مكتوبة. فالمشكلة كانت أن النص مكتوب، لذلك الأداء لم يكن عفوي، لذلك كان هذا الأمر مدعاة للسخرية من الجيل الحالي، أن الأداء وكأنه أداء مسرحة مدرسية. لكن الآن وبعد أن اكتشفت هذه الأخطاء وهذه الأسباب كلها أصبح واضحا لدينا أن المشكلة لدينا مع اللغة العربية أصلا هي في أننا بنينا هذه العلاقة مع نص مكتوب لا نتواصل به بصريا أو شعوريا مع الآخر. فلذلك عندما نقوم بتمرين الارتجال نحن نساعد على الخروج من هذه الحالة، والخروج من هذه الحالة يختلف بدرجة أو بأخرى.

0: شخص إلى آخر. هناك أشخاص تكون العادة عندهم شديدة جدا، وكلما زاد احتراف الشخص أو ممارسته لمهارة معينة بأسلوب معين، كلما كان يصعب عليه مقارنة بالمبتدئين الخروج منها،
1: يعني
0: لأنه متعود عليها.
1: ليس له علاقة بفهم النص بحد ذاته،
0: لا، هو فقط بما تعود لاوعيك على أن يؤدي فيه، ويأمر الجهاز العصبي بالأوتار الصوتية وعضلات اللسان وأيضا التواصل فيه مع الآخر. فعندما تقرأ نص مكتوب في لاوعيك أنت لا تتحدث مطلقا مع الآخر، فهذا الآخر غير موجود، فبالتالي أنت لا تتحدث بعفوية، فقط تحفظ أو تؤدي ما حفظته فقط.
1: قبل دخولنا الاستديو كان هناك حديث شيق بيني وبينك وبين الزميل العزيز حسن الطرزي، ذكرت نقطة مهمة جدا قلت وأود أن نستفيض فيها، وهي أكبر جانب يسقل الشخص هو الميدان. نعم. أكثر من الدورات.
0: صحيح.
1: لماذا الميدان؟
0: ليس أكثر من الدورات. أنا افترضت أن هذا الشخص قد تأسس بشكل صحيح وتصالح مع جهازه الصوتي واقترب من الأداء العفوي. الأداء العفوي لا يظهر أو لا يتجلى إلا عندما تكون مسترخيا تماما ولا تشعر بأي توتر. لذلك أنت في تقديمك لبرنامج ليالي العربية، عندما تأخذ إجازة ولو كانت قصيرة أسبوعين أو ثلاث أسابيع، عندما تعود هناك شيء بسيط من الرهبة يعود إليك.
1: صحيح.
0: لأنك انقطعت عن هذا المايك وأنت صاحب خبرة تمتد إلى أكثر من 10 سنوات، لكن هذه الرهبة تعود لأن لا وعيك تعود على عدم ممارسك لهذا الأمر بالكثافة التي كانت عليها بالسابق، ولكن عودتك للثقة التي كنت عليها أو أنت عليها الآن ستكون أقصر ممن سيبدأ اليوم في هذا المجال. فبالتالي حتى ننهي المعلومة بشكل واضح، عملية التواصل أو عملية التمكن من مهارة معينة تبدأ بعد بنائها الصحيح ومعرفتك لتفاصيل جهازك الصوتي واختبارك لحالات مختلفة في هذا الصوت وكيف يمكن أن يكون مداه معك أطول أو لياقته أعلى من خلال تدريبات معينة ومن خلال اختبارات معينة قد تكون صعبة لبعض المتدربين، ولكن الهدف منها قياس مدى اللياقة. بعد أن تتجاوز كل هذا يجب أن تواجه المتلقي والجمهور والمايك والكاميرا حتى تبدأ أن تبني ثقة بأن صوتي واضح ومسموع ويستطيع أن ينقلني بشكل جيد للآخر. هذه الثقة المتراكمة هي ما تجعل لديك خبرة وتجعل لديك احترافا وتجعلك أقرب إلى أن تكون متجليا بشكل مستمر خلال ظهورك المتواصل على الهواء. لكن سيكون في بعض الليالي أنت لم تكن حاضرا ذهنيا لانشغالك بمشكلة شخصية أو لتعبك أو لمرض ما لا سمح الله أو لعدم حضورك ذهنيا أو لعدم رغبتك العالية الآن في أن تتجلى. فبالتالي نعود إلى العبارة الأساسية، بقدر ما تكون أنت مستمتع ستمتع المتلقي وتتجلى وتكون حاضرا أكثر بأدوات التواصل لديك، وأولها المعرفة واللغة والثقافة وانتهاء بالصوت الذي ينقلها إلي.
1: هذه النقاط الثلاثة هي الأهم بالنسبة لك.
0: نعم.
1: المعرفة واللغة والثقافة.
0: نعم بالتأكيد. ويتوج ذلك كله الممارسة. عند انقطاع الممارسة يتراجع الأداء مهما كنت محترفا.
1: جميل. في الفترة الأخيرة شاهدنا يعني دخول الذكاء الاصطناعي بشكل قوي جدا، شاهدنا العديد أو استمعنا إلى العديد من الإعلانات، تقارير، النصوص، إعلانات بشكل كامل تم إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي. هناك من يعني وجد فيها استحسان جدا كبير بأنه فعلا أصبح متقن للغة، أصبح يجيد التلوين. ما رأيك في فكرة دخول الذكاء الاصطناعي لهذا العالم؟
0: والله يعني أنا كشخص يعني كمتلقي عادي لا أستمتع ولا أتابع أي شيء بالذكاء الاصطناعي صوتيا مطلقا. وأول ما أدرك أن هذا الصوت ذكاء اصطناعي، طبعا باللغة الإنجليزية لأنه يصعب اكتشافه باللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية أقل صعوبة من اللغة العربية، ويمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي اللغة الإنجليزية باحترافية عالية. أنا كمتلقي لا أرغب بذلك ولا أستمع إليه، ولكن في اللغة العربية نحن بعيدون عن هذا المستوى، بعيدون عن الوصول إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للأصوات البشرية الحقيقية. تقنيا بدرجة الأولى. لأن

0: اللغة العربية لغة محركة وفيها النحو والصرف، فبالتالي أدوات الذكاء الاصطناعي لم تستطع حتى الآن أن تشكل النصوص بدون وجود نسبة خطأ. جميع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتشكيل نصوص اللغة العربية وتحريك نهاياتها لم تستطع أن تصل إلى 0.0 بخطأ كنسبة وجود خطأ. الهامش لا زال موجود، مما يعني أن نسبة وجود خطأ موجودة، وبالتالي هذه النصوص لن تكون معتمدة، ستحتاج إلى أن تراجع من قبل خبير لغوي باللغة العربية. لكن هذا الأمر ليس موجود باللغة الإنجليزية.
1: هو الأصعب،
0: هو الأسهل باللغة الإنجليزية،
1: الأصعب في رصد الأخطاء أقصد.
0: نعم. يعني باللغة العربية رصد الخطأ سهل بالنسبة للمتلقي العادي، أما باللغة الإنجليزية هو صعب. فبالتالي إذا كانت المشكلة بتشكيل النص لا زالت موجودة، فبالتالي المؤدي الصناعي أو الصوت الصناعي الذي سيؤدي نفس الخطأ الذي ارتكبه هذا. نعم. التشكيل بالأدوات الذكاء الصناعي، فبالتالي نحن لم نصل حتى إلى تقييم أن هذا الصوت مقنع أو غير مقنع، لأنه ليس مقنعا. وكذلك قس على ذلك الاستمتاع بالأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي لا تستطيع الولوج إلى قلبك ودواخل مشاعرك بنفس الدرجة التي يصل إليها المؤدي المحترف،
1: ولكن أصبح لها جمهور كبير جدا
0: بشكل عابر.
1: يعني هل المشكلة في إتقان اللغة يعني فقط، أم هناك مشكلة في الإحساس، في التلوين؟
0: بشكل أساسي المشكلة بإتقان أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم لغة عربية سليمة. يأتي بعد ذلك مشكلة أنها ليست واقعية، وأن الخطأ فيها واضح، وأن المشاعر المصطنعة فيها أيضا مرصودة. فلذلك أنا أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن هذا الموضوع، وعندما نصل إليه بشكل كامل
1: نعم
0: سيكون قيمة الصوت البشري أعلى.
1: أوه.
0: لأن كل ما هو متناول بيد الجميع يصبح رخيصا. فبالتالي عندما تكون لديك رغبة في أن تقدم فيلما وثائقيا أو فيلما ترويجيا داخل مؤتمر صحفي، أو أن تقدم إعلانا وتريد أن تقدمه بحضوري مثلا موديل بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تضع صوتا بشريا مقنعا حتى تكون هذه المادة مقنعة أكثر. فعندما يكون الجميع قادر على فعل ذلك، سيصبح التميز هو في أن يكون هذه الأصوات وهؤلاء الأشخاص هم بشر حقيقيون.
1: يعني نطمن أستاذ عبد الله؟
0: والله أنا لست قلقا مطلقا، بالعكس الطلب. وبالمناسبة لدي دورة إعلامية بعد عدة أيام، لكن هذه أول دورة إعلامية أقدمها بعد سنتين من الانقطاع عن دورات الإعلامية. الدورات التي أقدمها هي دورات للمتحدث الرسمي والمتحدث العادي ومقدمي خدمة العملاء ومقدمي العروض التقديمية والمفاوضين، الأشخاص العاديين أصبح لديهم وعي جدا كبير بضرورة تطوير أداء جهازهم الصوتي، لأنه هو جهازهم الإعلامي الأساسي. فبالتالي عملية تركيز البصمة الصوتية البشرية أصبح حاجة عند الجميع، وستزيد أكثر وأكثر، وسيزيد من ذلك وجود أدوات الذكاء الصناعي.
1: نعم جميل. وصلنا تقريبا إلى ختام الحلقة. أنا أود أسألك، يعني مع هذه الخبرة الممتدة وهذه الرسائل التي تحاول أن يعني توصلها وأكبر قدر من الناس ربما يستفيد منها، ما الذي تتمناه في هذا المجال أستاذ عبد الله؟
0: من أي ناحية؟ كأدوات تدريب؟
1: نعم.
0: يعني في الواقع أنا لدي حلم، هذا الحلم نابع من تجربتي الشخصية واطلاعي على أسرار العمل في تدريب الهوية الصوتية وما تتطلبه من نفس طويل وتقنيات متوفرة. أطمح وأعمل على ذلك الآن بإذن الله تعالى، وستزورني إن شاء الله في هذا المقر في حال النجاح بالوصول إليه في فترة قريبة إن شاء الله. هو مركز تدريبي متخصص بالأداء الصوتي حصرا، لأن الأداء الصوتي هو الركيزة الأساسية لجميع أنواع الظهور الإعلامي والمسرحي والسينمائي والتمثيلي. أنا أدرب أيضا بعض المؤدين المسرحيين والممثلين حتى يسقل صوته عضليا بشكل أفضل. فبالتالي عملية التدريب الصوتية تمتد باختصار إلى جميع من يتحدثون ويمتلكون جهازا صوتيا، فالاحتياج لهذا الموضوع هو ضرورة وليس ترف مطلقا.
1: نتمنى لك أكيد كل التوفيق. إلى هنا نكون وصلنا للختام، نشكرك لوجودك معنا، وكما يقال الأوقات الجميلة تمضي بسرعة لم نشعر بالوقت.
0: الشكر لك ولفريق الإعداد أيضا.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الله زرزور، مدرب هوية صوتية ومقدم ومستشار إعلامي.

0: والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية في رعاية الله.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
8: لا تذهبوا بعيدا،
9: قسم فبمعركة مخيم جنين
8: فنحن دائما معكم،
9: دائما معكم
8: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين.
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
8: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
13: 11 على شاشة العربية.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة مفصلة بأهم الأنباء وفي عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مناطق استراتيجية غربية تعز مع استمرار المعارك الضارية مع الحوثيين. ترامب يؤكد أن أمريكا قد تقصف منشأة جبل الفأس النووية الإيرانية ويقول أن الضربات الأخيرة استهدفت رادارا إيرانيا متطورا.
1: اون که دارای اون همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود
0: مشورت الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني يوجه رسالة إلى النظام، يجب أن تسألوا الشعب قبل أن تختاروا مواجهة أمريكا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان وتحذيرات للسكان الجليل الأعلى.
2: مترين من مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلاند.
0: العربية من أمام مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني الذي استهدفته روسيا، وزيلينسكي يتوعد برد مماثل. أهلا بكم. شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب، وأكد الرئيس العليمي أن أي مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الحوثية. كما جدد الرئيس العليمي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربي

0: يتعز. وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربية تعز. أيضا في الكدحة وقعت مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية المسلحة وميليشيات الحوثي وسط استخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
1: راح

0: إلى ذلك كشف القائد العسكري في القوات المسلحة اليمنية العميد حمود الأصبحي في مقابلة مع العربية عن وجود جثث لمرتزقة أفارقة كانوا يقاتلون مع ميليشيات الحوثي في تعز.
1: نعم وجود من ضمن القتلى من الأفارقة موجودين في من ضمن القتلى موجودين خاصة اليوم الصباح شفناهم.
0: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح واسعة للسكان.
2: ضرب عشوائي لأن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا على الجهال.
3: يا أخي الحوثة ضربوا ولفقوا الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا ما حملنا حتى وعيتنا على حال.
4: الحوثي متى يضرب؟
3: لا من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
2: الباقي مليون محاصرين عندهم داخل البيوت كامل محاصرين. اللي من العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجاب موجودين دحين عاد نحيدهم.
5: قسم يعني بكثيف افتهم لك نحن الحين ضارين اننا نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
4: كم لكم؟
5: من يوم القصف يعني قصدك لنا حوالي 3 ايام يعني من القصف الحلف اهوان زي ما تقول كثافه.
0: من الكدحة غرب تعز ينضم الينا مراسل عربية هايل سعيد. اهلا بك معنا هايل، واخبار موجة النزوح هذه ما هي تطورات حتى هذه اللحظة لديك؟
6: نعم كانت ميليشيات الحوثي قد قصفت العديد من الأحياء السكنية في المناطق الغربية لمحافظة تعز تحديدا في منطقة الطوير وكذلك في الرحبة وأيضا في منطقة الكدحة، أدى إلى نزوح مئات الأسر اليمنية داخل المخيمات. لا التقينا العديد من الأسر أنها تعاني كثيرا، هناك نقص في الغذاء، نقص أيضا في الدواء، في المونة، في أيضا في المواد الإغاثية والمواد الإيوائية. يقول النازحون بأن أنهم يفتقرون بشكل كبير إلى المواد الإيوائية، وأيضا يناشدون المنظمات الإغاثية بالتدخل العاجل لإنقاذهم وأيضا لإمدادهم بكل المستلزمات. هذا موجة النزوح كانت كبيرة جدا يعني قبل ساعات من الآن، ولاحظ هناك مركبات تحمل على متنها عديد من النازحين، هم كانوا قد نزحوا من المناطق الغربية لمحافظة تعز. أكثر النزوح تركز في من منطقة الطوير، كذلك أيضا من منطقة الرحبة. هذه المناطق كانت تحوي العديد من المخيمات النازحة، لكن الميليشيات الحوثية بعد أن شنت قصفها بشكل كبير بالهاونات وقذائف الهاوزر على هذه المناطق أدى إلى نزوح عشرات ومئات مئات الأسر اليمنية من هذه المناطق، يعني 3 مخيمات فقط من منطقة من منطقة الرحبة نزحت بشكل.
0: هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع الزميل هائل سعيد مراسل العربية من الكدحة.

0: تحديدا غرب تعز. هل تسمعني هائل؟ هل
1: أسمع؟
0: تفضل. كنت أتحدث عن موجة النزوح هذه وتركيز الحوثيين على القصف في هذه المناطق من محافظة تعز.
1: نعم، النزوح لا يزال مستمر حتى هذه اللحظة، مواجهات متتابعة من النازحين يصلون تباعا إلى المناطق الجنوبية لمحافظة تعز، تحديدا في منطقة البيرين. نحن هنا الآن في أحد مخيمات النازحين، هناك أسر، عشرة الأسر قد وصلت إلى هذا المخيم وأيضا إلى مخيمات بالقرب من هذا المخيم وهو مخيم جبل زيد. هذه المخيمات أيضا أصبحت تستقبل أسر نازحة، رغم أنها تزدحم كثيرا الأسر داخل هذه المخيمات، لكنها مضطرة إلى استقبال أيضا نازحين جدد كانوا قد توافدوا من المناطق التي قصفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خصوصا نازحي الكدحة وأيضا النازحون القادمون من مديرية المقبنة وكذلك من منطقة الطوير غربي محافظة تعز عند الريف الغربي. هذه الموجات يعني تأتي بشكل هذه الموجات، موجات النزوح تأتي بشكل متتالي ومتتابع مع استمرار.
0: طيب، هذا عن النزوح اللي هو متوقع في حالة المناطق الشبكة.
1: لما تحدثنا عن الصعيد الميداني،
0: أيوة تفضل. أنا كنت أريد أن أتحدث عن تطورات القتال تحديدا في منطقة غرب تعز.
1: نعم، إذا تحدثنا عن العمليات العسكرية أو الوضع العسكري داخل هذه المناطق، هناك قبل ساعات من الآن كانت موجات اشتباكات متتالية متابعة بين القوات المسلحة اليمنية وكذلك ميليشيات الحوثي على جبهة الكدحة، أيضا على مواقع في تبة الخزان، أيضا مواقع في منطقة مكاحنة وكذلك بالقرب من جبل نعمان. تحاول القوات الحكومية السيطرة بشكل كبير على مواقع استراتيجية للميليشيات الحوثية في المناطق الغربية هذه وهي منطقة الشرقة. كذلك الميليشيات كانت قد قصفت بخمسة قذائف قبل قليل إلى منطقة الشرقة، هذه المنطقة أهلة بالسكان. نتحدث أيضا عن أن اليوم الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية كان قد دخل في خط المعركة واستهدف تعزيزات وأيضا استهدف ثكنات لميليشيات الحوثي في تبة الخزان. كان هناك خمسة قتلى من في صفوف ميليشيات الحوثي إثر هذه الغارة، أيضا عدد من الجرحى. نحن أيضا لاحظنا ووثقنا عملية فرار ميليشيات الحوثي في هذه التبة أو تبة الخزان غرب محافظة تعز. نتحدث أيضا عن الأماكن الأخرى وهي الأماكن التي تزداد فيها اشتعالا مثل جبل زيد وأيضا جبل غباري وأيضا جبل الزهيب. هذه الجبال هي مواقع حاكمة واستراتيجية تطل على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الطوير، أيضا في مناطق غرب محافظة تعز. فإذا ما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة بشكل كامل على هذه المرتفعات الجبلية بالتالي، فإنها تستطيع أن تضرب تعزيزات الميليشيات الحوثية التي تأتي من محافظة الحديدة ومن المناطق الشرقية من محافظة الإب والمناطق الشرقية
0: إلى محافظة. واضح يا هائل، الاشتباكات ستظل مستمرة لأنه
1: منطقة الساحل الغربي تحديدا وأيضا محور البرح. نعم،
0: القوات المسلحة اليمنية تريد السيطرة على هذه المناطق الجبلية، كما أنه فيه توعد من الحوثيين باستعادة المناطق التي تم إخراجهم منها، والمعارك ما زالت متواصلة. شكرا جزيلا لك هائل سعيد، مراسل العربية من الكدحة غرب تعز. وكشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية وعلى رأسها مضيق باب المندب.
2: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين ثلاثة اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضا، وبالتالي فإن الضغط على المخا

0: يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوما بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوبا يعني نقل الحرب تدريجيا إلى منطقة أكثر حساسية إقليميا ودوليا. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعليا من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر. أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
1: ترامب أكد أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، مؤكدا أن ما يحدث في إيران ليست حربا وإنما نزاع عسكري.
2: Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
1: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على تنصيب أو نصب هذه الرادارات مرة أخرى.
2: We took over Venezuela. And we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: هذا وتوعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمزيد من العقوبات على المؤسسات المالية الداعمة لإيران، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن واشنطن جادة في عملية المنبوذ الاقتصادي. قال بيسنت أن فرض عقوبات على مزيد من المصارف سيعتمد على سرعة وقف الدعم للنظام الإيراني، متعهدا بالتحرك بالتعاون مع الحلفاء والشركاء حتى دفن رأس الأفعى الإيرانية. أفاد مراسل العربية في الأردن بمشاهدة السكان في مناطق شمالية البلاد لعمليات اعتراض صواريخ تم إطلاقها من إيران، ولم تعلن السلطات الأردنية المزيد من التفاصيل حتى الآن. قبل ذلك أفاد إعلام إيراني بإطلاق صاروخ من أصفهان وسط إيران دون تحديد وجهته. من عمان معنا مراسل العربية محمد العزي، أهلا بك محمد. وهل هناك أي تصريحات من المسؤولين أو من الإدارة الأردنية حول هذه الصواريخ، هذه العمليات، هذه الاستهدافات الإيرانية؟
3: نعم، في حقيقة الأمر منتهى هذا الاستهداف يكون الثالث خلال

0: أسبوع على أقل تقدير، حيث اعترضت القوات المسلحة الأردنية في 31 من الشهر الماضي 8 صواريخ من الأراضي الإيرانية استهدفت الأردن، كما اعترضت القوات الجوية الأردنية 10 صواريخ في 2 من الشهر الجاري، وسقطت 3 أخرى في مناطق نائية مفتوحة. مساء هذا اليوم أو هذه الليلة والتصعيد لهذه الليلة جاء في شمال المملكة، حيث نشر سكان ومواطنون هناك اعتراضات لصواريخ إيرانية. الحكومة الأردنية وحتى اللحظة والقوات المسلحة الأردنية لم تأتي على ذكر عدد هذه الصواريخ أو أماكن الاعتراضات، غير أن اللافت في هذه الليلة هو الطيران الحربي الملحوظ في سماء المملكة للقوات المسلحة الأردنية. هذا الطيران يأتي بهدف متابعة الأجواء الأردنية ورصد أي أجسام طائرة قد تهدد سلامة الأردن وسلامة أراضيه. هذا الطيران الحربي يقول باستعدادات الجيش الكاملة وأنه لن يسمح لأي تهديد أن يمر أو يخترق الأجواء الأردنية، ولن يسمح أيضا حتى عبور هذه الصواريخ للأجواء الأردنية. هناك من يقول أنها صواريخ عابرة، إلا أن المتساقطات سواء كانت عابرة أو كانت تتقصد الأراضي الأردنية فهي تشكل تهديد حقيقي للمواطنين ولسلامة الأراضي الأردنية. منتهى هذا التهديد يأتي بعد يوم واحد من تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن الأردن يتطلع لعلاقات طيبة مع إيران، لكن للوصول إلى هذه العلاقات يجب بالبداية أن تحل جميع المشاكل وأبرزها مشاكل سواء تهريب المخدرات أو السلاح ومحاولة اختراق الأجواء والأراضي الأردنية من قبل إيران بطبيعة الحال. نعم
1: محمد العزة، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. في الأسواق الإيرانية يتحول المشترون إلى متفرجين، وتنتظر المتاجر زبائن لا يملكون ثمن الشراء. تقرير ميداني لوكالة مهر يرصد كيف غيرت الأزمة الاقتصادية أولويات الإيرانيين. طبعا حتى نعرض هذا التقرير، دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى الاحتكام للإرادة الشعبية لتحديد مسار المواجهة مع القوى الكبرى، عوضا عن اتخاذ قرار الاستمرار في الحروب دون العودة للشعب.
2: من المهم جدا أن يكون إطار الأهداف الوطنية واضحا لنا نحن أولا، ثم نقوم بعرضه على الشعب. يا شعبنا، هل نيتنا أن نقاتل القوى العالمية الكبرى لعشرين عاما أخرى؟ إذا قال الشعب إننا موافقون على ذلك فهذا جيد، واصلوا الطريق. أما إذا لم يقبل الشعب وأرانا طريقا آخر فنحن لا نريد أن نقبل ذلك.
1: من واشنطن معنا الباحث في الشأن الإيراني سيد حسن هاشميان، أهلا بك معنا سيد هاشميان. وتصريحات روحاني هذه، يعني هل يمكن أن يكون لها مستمع داخل هذه الإدارة الإيرانية؟ هل يمكن أصلا العودة لما يريده الشعب، خاصة وأننا نعرض بشكل يومي أو نتعرض بشكل يومي لتلك التقارير التي تتحدث عن سوء الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني أصلا؟
3: نعم، تحية لكم ولمشاهدين البرنامج. حقيقة لو هناك كانت آذان صاغية لهذا الكلام لم نكن الآن في هذه النقطة. يعني المشكلة أن مجموعة جدا صغيرة حتى لا يقبلها هؤلاء الذين موجودين في داخل النظام مثل حسن روحاني، وقبل حسن روحاني أيضا بيزشكيان الرئيس الحالي أيضا انتقد هذه السياسات وانتقد تبلور هذه الفكرة في المجتمع من خلال الإذاعة والتلفزيون. وبالمناسبة بنفس الحالة حسن روحاني أيضا انتقد الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقال بأن هذه الرؤية هي ليس رؤية الشعب والشعب لا يقبلها، وهم يسيرون في مسير حقيقة ليس له أي علاقة بمطامع الشعب وأي علاقة بأهداف الشعب.
1: طيب عندما يتحدث حسن روحاني بأنه يجب الاحتكام لرغبة الشعب، هل هو يتحدث عن ممثلي الشعب، عن البرلمان الإيراني، أم يتحدث عن طريقة أخرى؟

0: استطلاع رأي هذا الشعب الإيراني برأيك؟
1: برأيي أنا هو يعني يريد رأي هؤلاء الذين يكونون في النظام ولكن لا أحد يسمع لهم، مثلا هو حسن روحاني أو مجموعة بزشكيان، وهو كان يتحدث مع مجموعة من محافظين المحافظات المختلفة في إيران. طبعا هؤلاء المحافظين السابقين لديهم رأي مختلف ما يحدث الآن في إيران، ولذلك هو يريد أن يقول بأن عليكم الاستماع إلى هؤلاء الذين الآن هم خارج السلطة ولكن من ضمن أزلام هذا النظام. هذا هو ما يريد يقوله. ولكن بالأساس أن الجماعة الحاكمة أو الجماعة الصغيرة الحاكمة لا تقبل بهذه الرؤية، ليس منعطفة أمام هذه الرؤى، وأعتقد أنها تستمر في
0: سياساتها
1: الطريق التي اختارته الآن.
0: لكن نتوقع أنه تستمر الحرب لعشرين عام أو هذا الصراع لعشرين عام، ويجب أن يكون الشعب مستعد لذلك. سيد هاشميان، اسمح لي أن أنتقل لما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وبعدها تعلق عليه. قال إن إيران مستعدة لتلبية دعوة الصين بأن تتولى دول المنطقة زمام مستقبلها، وأن يتم تحقيق الاستقرار الحقيقي من خلال بنية أمنية محلية. وقال قليباف إن دعوة الصين تعكس مبدأ لطالما دافعت عنه إيران. طبعا تصريحات قليباف الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص لشؤون الصين تأتي رغم التقارير الإيرانية التي أكدت أن الصين ترفض استقباله إلا بعد أن يتم فتح مضيق هرمز وأن تنتهي إيران من مشكلاتها مع السعودية وأمريكا، وهو ما أكده أمين حزب كوادر البناء الإيراني. لنستمع وأعود إليك.
2: قرر الرئيس أن يتولى السيد قليباف مسؤولية الاتفاقية الإيرانية الصينية لمدة 25 عاما، فقط قل لنا ذلك لأن النص ليس بحوزتنا. قالوا لنا بوضوح شديد: تفتحون المضيق، لا تفرضوا رسوما، تحلون قضاياكم مع السعودية، تحلون القضايا مع أمريكا، وبعد ذلك فليأتي السيد قليباف إلى الصين.
0: طيب سيد حسن، يعني لا يوجد موقف ممكن أن يكون أكثر وضوحا من الصين مثل ما استمعنا إليه قبل قليل، ولكن لا يبدو أن هناك أي خطوات أو مبادرات إيرانية باتجاه حلحلة هذه الأوضاع.
1: نعم بالتأكيد الطرف الصيني قال شروطه وشروطه واضحة، وأعتقد كلام حسين مرعشي صهر رفسنجاني كان كلام دقيق ومرتبط بالحقيقة ويعكس الحقيقة، وأيضا يعكس تيار آخر من ضمن هذا النظام الذي لا يقبل الوضع الحالي. ولذلك أنا أعتقد غاليباف حاول لملمة الأوضاع في موضوع يتعلق بالموقف الصيني، وحاول يمسك الأمور من الوسط، وقال وصرح بهذا الكلام الجديد. ولكن السياسة العملية الإيرانية تجاه المنطقة، تجاه مضيق هرمز،
0: بس يعني قليباف بناقض نفسه. يعني السياسة الإيرانية بنية أمنية محلية تساهم في استقرار المنطقة بعيدا عن أي جهة خارجية، وإيران هي الدولة الأكثر انتهاكا لحدود وسياسات وإرادة دول الإقليم. يعني
1: 100% يعني هذه الأقوال هي مغايرا تماما إلى الأفعال التي الآن نراها، الهجوم على الكويت، على البحرين، على الأردن، على دول أخرى. يعني وبعدين منه يزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة غير النظام الإيراني؟ يعني هل هناك دولة موجودة الآن؟ هل تعرفون دولة موجودة في المنطقة تأتي وتزعزع الاستقرار في المنطقة غير النظام الإيراني وغير المجموعة الحاكمة التي الآن يتم انتقادها من قبل مجموعات أخرى في هذا النظام؟ لذلك ما قاله حسين مرعشي كان دقيقا. الصين لديها سياسة واضحة، حتى لم يقبل اللقاء مع بزشكيان في مؤتمر شانغهاي، والتقى معه بشكل عابر. ولذلك موقف الصين موقف واضح: عليكم أن تكفوا عن الزعزعة في مضيق هرمز، عليكم أن لا تفرضوا رسوم، عليكم أن تحسنوا علاقتكم مع الدول الخليجية وإلى آخر. وهذا الموقف هو مدعوم أيضا من الأمم

0: المتحدة، من الولايات المتحدة، من دول المنطقة، من شعوب المنطقة، إلا النظام الإيراني الذي يسير في مسار آخر.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ حسن هاشميان، الباحث في الشأن الإيراني، ضيفي من واشنطن. نشرتنا مستمرة وفيها: بعد سقوط مرتفعات علي الطاهر بيد إسرائيل، إعلام حزب الله يقول إنها لوجستية وليست قتالية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم من جديد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لمرحلة تثبيت السيطرة الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على المرتفعات خطوة مهمة لتحقيق أهداف إسرائيل، مضيفا أن التحرك جاء عقب معلومات عن وجود أنفاق للقيادة والسيطرة تابعة لحزب الله في المنطقة.
1: أنجزت المهمة وتم تطهير الأنفاق من المسلحين، والآن سيستكمل الجيش الإسرائيلي تعطيل الأنفاق وسينتشر بالطريقة التكتيكية الملائمة لتثبيت السيطرة على السلسلة ومنع العدو من إعادة التموضع في المنطقة. رئيس الوزراء نتنياهو وأنا نقود نهجا واضحا لا يقبل المساومة، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تطبيقه يوميا. لن تنسحب إسرائيل من المنطقة الأمنية في لبنان إلى أن ينزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وتزال التهديدات التي يتعرض لها سكان الجليل. إن السيطرة على علي الطاهر خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
0: وبعد سقوط مرتفعات علي الطاهر قلل إعلام حزب الله من أهمية هذه المرتفعات، وقال إن منشآت علي الطاهر لوجستية وغير قتالية وصممت للقيادة والاتصال والحماية فقط. وأضاف في الوقت نفسه أن الحزب أخرج المسلحين من منشآت علي الطاهر العسكرية على دفعات بعد أن كان قال إنها لوجستية. وقبل أيام قال مصدر مقرب من حزب الله للعربية إن الحزب يرفض تسليم المرتفعات للجيش اللبناني، وأنه يفضل أن تسقط بيد إسرائيل على أن يفعل ذلك. أدى تفجير إسرائيلي في زوطر الشرقية جنوبية لبنان إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجيش أبلغ سكان الشمال أنه سينفذ تفجيرات واسعة جنوب لبنان هذه الليلة.
2: تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفرت بنيت.

0: تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفرت بنيت.
1: أيضا استهدف الجيش الإسرائيلي بلدات الرمادية ومفدون والنبطية الفوقة وعين التينة، وأسفرت الغارة على بلدة الرمادية عن سقوط 4 جرحى.

0: من القدس معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. أهلا بك معنا هبة. والخطوة التالية لإسرائيل في الجنوب اللبناني بعد السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، ماذا نتوقع أن تكون أو ما الذي يعلن عنه؟
1: استكمال السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، نحن نتحدث عن السيطرة العملياتية كما أعلنت إسرائيل في بيان على لسان وزير دفاعها ورئيس وزرائها وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالسيطرة العملياتية وتطهير المنطقة حيث لا تشكل خطرا على قوات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان وعلى إسرائيل، بمعنى أنها خالية من عناصر حزب الله، ولكن لم يتحدث عن الحسم والسيطرة الكاملة. من يعمل داخل هذه المنطقة وفي مرتفعات علي الطاهر هم فرقة الكوماندوز، ولا نتحدث عن وجود مواقع ثابتة للجيش الإسرائيلي. لذلك اليوم وقبل قليل الجيش الإسرائيلي أعلن عن أنه يستهدف جنوبي لبنان مواقع عدة نتيجة إطلاق مسيرة مفخخة من قبل حزب الله على قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، ولكنه أشار في البيان ذاته بأن من أسقط هذه المسيرة هم فرقة الكوماندوز، وهذا يشير إلى أن ربما المنطقة التي أطلق حزب الله المسيرة عليها هي على مرتفعات علي الطاهر، في محاولة أيضا من قبل حزب الله بمنع الجيش الإسرائيلي من استكمال مهمته. ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وربما سيعلن قريبا عن استكمال المهمة في علي الطاهر هو بتفجير المسارين تحت أرضيين، يتحدث عن نفق تابع لحزب الله في منشآت يعتبر مقر الطوارئ لمنطقة البقاع، وأيضا يوجد بهذا المسارين غرف قيادة وتحكم تابعة لقوات بدر التابعة لحزب الله. وبالتالي كنا قد رأينا هذا البيان التحذيري من قبل الجيش الإسرائيلي أيضا اليوم لسكان المستوطنات الشمالية تحديدا في منطقة الجليل الشرقي وصولا إلى هضبة الجولان السوري المحتل، بإمكانية سماع أصوات انفجارات نتيجة عمليات هجومية. كان البيان يعني من قبل الجيش الإسرائيلي تقريبا عند الساعة 5 بالتوقيت المحلي، وبعدها قبل قليل نتحدث عن بيان آخر من قبل الجيش الإسرائيلي يتحدث عن هجمات ردا على خرق لحزب الله. ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في إطار هذه الهجمات وتحديدا عذات المواقع التي كانت تشهد أيضا حدة بالهجمات الإسرائيلية عليها منذ أسبوع وقبل إعلان إسرائيل على السيطرة العملياتية على علي الطاهر النبطية الفوق والمواقع ذاتها، هو ربما يشي إلى أن الجيش الإسرائيلي بالفعل يستعد لتفجير تلك الأنفاق. يعني وفقا لمسؤولون عسكريون يقولون بأن الخطط جاهزة ويستعد الجيش الإسرائيلي، ربما هذه الهجمات أيضا هي قبل تنفيذ هذه التفجيرات، لذلك أيضا رأينا حزب الله يحاول أن يمنع الجيش الإسرائيلي.
0: هذا يشير إلى أن هذه الاشتباكات غير قابلة
1: من تحذيرات
0: للاحتواء هبة، وأن الأمر سيتصاعد أكثر في الجنوب.
1: ربما كذلك لا يتوقع الجيش الإسرائيلي أن يقوم حزب الله، هناك يعني إمكانية لأن يقوم حزب الله بالرد ومنع إسرائيل بتفجير المسارين تحت أرضيين، ولكن هذا نسبة ضئيلة. ما يتوقعه الجانب الإسرائيلي وهذا ما سمعناه أيضا من وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس عندما هدد إيران بأنها إذا ما قامت بمهاجمة إسرائيل ليس بسبب معلومات استخباراتية، هي برسالة بعثت إلى إسرائيل من خلال معنيين بأن إيران ترد على إسرائيل في حال قامت إسرائيل بالسيطرة الكاملة والحسم في مرتفعات علي الطاهر وتفجير المسارين تحت أرضيين. لذلك رأينا هذه التحذيرات الإسرائيلية والتهديدات.

حداد من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إسرائيل ستعيد إيران إلى عصر الظلام كما وصفها، وبالتالي إسرائيل مصرة على استكمال هذه المهمة، ولكن بالمقابل أيضا كانت إيران قد بعثت برسائل وإسرائيل

0: جزيلا لك هبة مصالحة مراسلة العربية من القدس. أعلن المدير العام للأمن اللبناني جاهزية مركز العبودية الحدودي في شمال لبنان لاستقبال حركة العبور مع سوريا بعد أن أجرى جولة في المركز الذي أعيد ترميمه وتجهيزه وافتتح رسميا من الجانب اللبناني، مؤكدا أن تجهيز المراكز الحدودية يجري وفقا لأفضل المواصفات وأن العمل سيشمل معبر المصنع بتوجيهات من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة. وأضاف أن الجانب السوري أكد بأن المعبر سيفتح في 9 من الشهر الحالي. قال مظلوم عبدي مستشار الرئيس السوري أن هناك حاليا محادثات بين سوريا وإسرائيل التي تضع شروطا صعبة للتحقيق للانسحاب من سوريا.
1: هناك حاليا محادثات بين سوريا وإسرائيل، أعتقد أن التوترات حاليا أقل وهذا أمر جيد. الأمر المهم هو أن تبقى التوترات منخفضة حتى يتم حل المشكلات. إسرائيل تصر على البقاء في المناطق التي دخلتها وتطرح شروطا معينة للانسحاب، هذه شروط صعبة التحقيق ويبدو أن هذا سيستمر لفترة طويلة جدا حتى يتم التوصل لحل دائم.
0: أفاد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجرت أكثر من 33 ألف فلسطيني قسرا من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم شمال الضفة الغربية خلال عملية الجدار الحديدي الإسرائيلية، وما زالت تمنع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. كما أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لبيع محركات AGT-1500 والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار أيضا. وإلى الجزائر، حيث تواصل فرق الحماية المدنية محاولة إنقاذ الطفل أيوب الذي سقط داخل بئر بمنطقة الركن ببلدية الغاسول في ولاية البيض بالجنوب الغربي للبلاد، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية. الفرق المختصة تمكنت من تحقيق تقدم ميداني ملموس عبر استكمال مراحل متقدمة من الحفر الموازي للبئر بالرغم من التعقيدات الصخرية وطبيعة التربة المركبة. والد الطفل أيوب روى للعربية تفاصيل اللحظات التي سبقت سقوطه وكيف تمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه في البداية قبل أن ينقطع صوته، مؤكدا أن عائلته لا تزال تتمسك بالأمل في العثور عليه.
2: شوف أخوه جبع عليه في يطرب الحسين مردم من الطرف مقطب واحد المقطع، كي مقطب ذلك المقطع هو يطلع فوق السماء يطلع، قال لك هو قصده هي جبع بيشوف أخوه مسحب يطلع شوي يترفد. ايوا طاحت به الرفيق سموه، هي كي زقيت عليه تكلمني قال لي بابا خرجني، نوبه يبكي نوبه طلعني. هي عيطت للحمايه المدنيه وجاوا هنايا وعاود ثاني ما زقوا عليه وتكلموا، عاود كنت عاصم سحبوا به ما يخافش، كنت نسحب نسرجل فيه به ما ي... وين ما نزق عليه نقول لها ايوب ما تخافش راهم دوك يطلعوا، وهودوا له الضوايا ثاني كي وصلت الضوايا قال لنا وصلت الضوايا وشدها ايوه، وكي طلع الضوايا اطلقها. اي احنا كان فوق اللومبي تاع التراب، كي كان فوق اللومبي تاع التراب احنا قلنا واش تاهي، قالوا واش نديروا له، قلنا البيزا هذيك تاع ودورنا عليها حيفات تاع الفراش هذا طولنا ما قلنا باش يجي عليهم الحاسين ايش يعني. كي عمرنا هدرنا في الحاسي ولعنا قلعنا التراب خبل خاف كل واحد يقلع من جهه يجبد من جهه، هو عمري تاع تراب معرم ايوا. كي جي قلعنا التراب عاودنا وصلحنا ونقينا عاود زقيت عليه ما تكلمنيش من ذيك الساعه هذه قصته.
0: في السودان، قالت الفرق الفنية العاملة في مجال نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة بمدينة الفاشر شمال دارفور إن عملياتها أسفرت عن جمع أكثر من 4000 لغم أرضي وآلاف الذخائر غير المنفجرة، وتهدف هذه العمليات لتأمين المناطق تمهيدا لعودة أكبر للمواطنين إلى مدينة الفاشر.
3: بألم وحسرة.

0: يروي سكان حي الشهداء بمدينة الفاجر شمال دارفور مأساة طفلين من الحي فقدا حياتهما إثر انفجار جسم غريب عثرا عليه بالقرب من منزلهما. يقول السكان أن الانفجار أدى إلى تناثر أشلاء الطفلين في المكان.
1: كان نحن ذيل قايدين جوا في البيت بس من الفجر، لمن طلعنا برا بس شفنا الإيال واقين في قرنيمة تحت النيمة. طوالي ناس جروا جو لقوا شاف لقوا المفجرة ورفعوها عشان كده اتفجرت فيهم.
0: المعارك المدمرة التي شهدتها الفاجر أفرزت أعداد كبيرة من مخلفات الحرب قدرت بالآلاف منتشرة في الأحياء السكنية والمباني العامة من ألغام وذخائر غير منفجرة تجعل عودة السكان إلى المدينة محفوفة بمخاطر جديدة.
2: وإحنا من المنبر ده بنطالب كل الإخوة في المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والمنظمات الوطنية إنها بعد تتوجه لمدينة الفاشر على أساس إنها تقدم الخدمات لهؤلاء المواطنين العائدين. وكما تعلمون الفاشر تعرضت لنكسة كبيرة وكارثة كبيرة جدا.
0: وبحسب الفرق الفنية العاملة في الفاجر جرى نزع أكثر من 4000 لغم أرضي إضافة إلى رفع آلاف الذخائر غير المنفجرة. وتقول الفرق أنها نفذت 37 عملية لإتلاف وتفجير هذه المخلفات بهدف تأمين الطرق والأحياء أمام حركة السكان.
3: جاهز لأي عملية إزالة وعملية تجميع هذه الذخائر المكذبة والدانات. يقوم تيم هندسة الميدان ويجيب عملية التفجير خارج المدينة ويقوم بإبادتها.
0: ومع تزايد أعداد العائدين إلى الأحياء السكنية في الفاشر يمثل تطهير المدينة من مخلفات الحرب تحديا كبيرا وأولوية ملحة أمام السلطات والجهات المختصة. في مدينة شهدت أعنف المواجهات في دارفور لا تنتهي مخاطر الحرب بانتهاء المعارك، فالألغام والذخائر غير المتفجرة تمثل إرثا قاتلا، وتطهير المدينة لحماية العائدين مهمة تبدو شاقة وطويلة. صالح أبو علامة لقناة العربية إقليم دارفور غربي السودان.
4: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف وتحديدا المكتب الخاص برئيس الجهاز. وقال زيلينسكي أنه تواصل مع رئيس الجهاز أوليكساندر بوكلاند مؤكدا وجود فرق الطوارئ في الموقع وتقديم المساعدة للمتضررين، كما أوضح أنه أصدر توجيهات بإعداد رد ملموس ومماثل على روسيا بدعم من الجيش الأوكراني. مراسلنا حذيفة عادل أعد لنا هذا التقرير من موقع الهجوم.
5: أنا هنا على بعد أقل من 100 متر من مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلاند الذي استهدف مباشرة بمسيرة روسية، استهداف يمثل تصعيدا غير مسبوق ويدخل بالحرب مرحلة خطيرة تستهدف فيها مراكز صنع القرار في قلب العاصمة كييف. المسيرة أصابت مبنى الإدارة المركزية لجهاز الأمن في شارع فلاديميرسكا مقابل كاتدرائية القديسة صوفيا وسط منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة وتضم عددا من أهم المؤسسات السيادية الأوكرانية. ووفق جهاز الأمن الأوكراني فإن المسيرة وجهت نحو مكتب رئيس الجهاز ألكسندر بوكلاند، لكنه لم يصب بأذى وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق وانهيار جزء من سقف المبنى وجداره الخارجي، فيما ارتفع عدد المصابين في منطقة شفشنسكي إلى 12 شخصا بالتزامن مع استمرار عمليات الطوارئ وتأمين موقع الاستهداف. الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أنه كلف رئيس جهاز الأمن بإعداد رد مناسب وملموس على الهجوم الروسي وبصورة مماثلة له، مؤكدا أن القوات المسلحة ستدعم تنفيذ هذا الرد بعد اكتمال الاستعدادات. وفي أحدث تصريحاته أعلن زيلينسكي أن نطاق العمليات الأوكرانية المضادة ردا على الهجوم الروسي قد حدد وأن توقيت تنفيذها سيختار بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة، ما يفتح الباب أمام رد أوكراني قد يتجاوز حدود هذا الهجوم وموقعه. هذا فعادل العربية.

0: كييف.
1: ولكن رغم تواعد زيلينسكي بالرد على الغارة الروسية إلا أنه اقترح وقفا متبادلا لإطلاق النار مع روسيا خلال زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو. وأكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها الجوية داعيا روسيا إلى الالتزام بالمثل. قالت 5 دول أوروبية إنها تسعى لإبرام اتفاقات خلال العام الجاري مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك يوم الجمعة. وأعلنت برلين وفيينا وكوبنهاغن وأمستردام وأثينا الاتفاق على خطوات ملموسة لدفع المقترح. وأثار مجلس أوروبا، وهو جهة غير تابعة للاتحاد الأوروبي، مخاوف في يوليو الماضي من تأثير مراكز الإعادة على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. بعد 9 أيام من كارثة الفيضانات في نيبال وبعد تضاؤل الآمال في العثور على ناجين، نجحت فرق الإنقاذ من إخراج عاملين حيين من داخل نفق تريشولي 3 الكهرومائي الواقع بين مقاطعتي نواكوت ورسوا شمال البلاد، وذلك بعد أن حوصروا تحت الأرض جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت المنطقة قرب الحدود الصينية في 26 أغسطس. تحتفل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم بكسر العقدة السياسية التاريخية لبلادها، ففي بلد عرف تاريخا أو عرف بأنه يغير حكوماته بسرعة، نجحت ميلوني في كسر هذه القاعدة.
2: جورجيا ميلوني.
3: روما التي اعتادت تغيير حكوماتها بمعدل حكومة كل 13 شهرا تكسر اليوم عقدة عدم الاستقرار. جورجيا ميلوني تحتفل وسط آلاف المؤيدين بإنجاز تاريخي، وتصف ثبات حكومتها بالشرط الأساسي لنيل احترام العالم. ب1413 يوماً من الحكم المتواصل، أصبحت ميلوني رسمياً صاحبة أطول ولاية حكومية بلا انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية، لتتجاوز الرقم القياسي السابق لسيلفيو برلسكوني بيوم واحد، مروضة إرثاً سياسياً أطاح ب68 حكومة سابقة. هذا الصعود اللافت من الهامش إلى الصدارة منح ميلوني لقب المرأة الحديدية الجديدة تشبيها بمارغريت تشاتشر، كلتاهما قادتا بلديهما للمرة الأولى في التاريخ بحزمة، وفرضتا الاستقرار الداخلي عبر سياسات سيادية صارمة. الائتلاف اليميني الحاكم يتسلح بأرقام تعزز موقفه، بدءا من توفير أكثر من 1,000,000 فرصة عمل وخفض ضريبة الدخل بقيمة 21 مليار يورو، وصولا إلى إقرار 300 قانون لحفظ الأمن وتقليص أعداد المهاجرين بنسبة 80%. تحديات المعارضة والنقابات بشأن الأجور تظل قائمة بالتزامن مع صعود منافسين جدد في الشارع، ومع ذلك تثبت ميلوني أن الاستقرار الحالي يمنح روما قوة إضافية، ممهدة الطريق بذكاء نحو استحقاق عام 2027. عمر السامراء، العربية.
1: وفي نهاية النشرة أذكركم بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مناطق استراتيجية غربية تعز مع استمرار المعارك الضارية مع الحوثيين. ترامب يؤكد أن أمريكا قد تقصف منشأة جبل الفأس النووية الإيرانية، ويقول أن الضربات الأخيرة استهدفت رادارا إيرانيا متطورا. الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني يوجه رسالة إلى النظام، يجب أن تسألوا الشعب قبل أن تختاروا مواجهة أمريكا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان وتحذيرات لسكان الجليل الأعلى. العربية، من أمام مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني الذي استهدفته روسيا، وزيلينسكي يتوعد برد مماثل. نهاية النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
6: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق، يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
5: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
1: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
12: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور

0: هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر العربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز، بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف منشأة جبل الفأس النووية في إيران إذا تم رصد أي تحركات إيرانية هناك. وقال ترامب إنه لا يحب أن يصف ما يحدث في إيران بالحرب، قال إنه يفضل تسميته بالنزاع العسكري. استهدف الجيش الإسرائيلي بلدات الرمادية ومفدون والنبطية الفوقة وعين التينة في الجنوب اللبناني، وأعلنت السلطات اللبنانية مقتل 3 أشخاص في الغارات الإسرائيلية هذا المساء. وكانت إسرائيل أبلغت سكان الشمال بأنها ستشن هجمات واسعة في جنوب لبنان. أفاد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجرت أكثر من 33,000 فلسطيني قسرا من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم شمال الضفة الغربية خلال عملية الجدار الحديدي الإسرائيلية، وما زالت تمنع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقفا متبادلا لإطلاق النار مع روسيا خلال زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو. وأكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها الجوية داعيا روسيا إلى الالتزام بالمثل. انتهى الموجز، ننتقل الآن إلى في المرمى مع بتال القوس.
1: مساء الرياضة على شاشة العربية. ضبط أوقات الهلال يستمر في صدارته بثنائية في شباك الشباب، وغضب الأهلي ينفجر بخماسية في الرياض. الاتحاد يحث الخطى للحاق بالنافذة الصيفية عبر صفقتي الطالبي وحاج موسى. وفي مواجهة النصر والاتحاد لوبي وكوستا اللقاء القصير والفراق الطويل.

حياكم الله والسلام عليكم. تتجه الأنظار اليوم السبت إلى بولندا التي تستضيف كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما. مع استمرار الغموض بشأن مشاركة جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحدث، ذلك بعد الأزمة التي عاشها رئيس فيفا والمعارضة التي واجهها من عدة اتحادات قارية يتقدمها الاتحاد الأوروبي للعبة. وتنطلق البطولة بمواجهة بولندا والأرجنتين والمكسيك ضد بنين. في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، خسر أبها أمام ضيفه الاتفاق، وانتصر الأهلي على الرياض، وفاز الهلال على جاره الشباب. الاتفاق حقق الفوز في ضيافة أبها للمرة الثالثة خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين، بعد الانتصار 4-1 في موسم 2021 والفوز 3-1 في موسم 2024. والهلال بفوز جديد أمام الشباب يواصل مشواره بالعلامة الكاملة ويحكم قبضته على الصدارة.

قائد الشباب كاراسكو أراد مفاجأة دفاع الهلال بمجهوده الفردي. أولي واتكنز في أول مباراة له كأساسي يرد على محاولة البلجيكي. سافيتش يضع لمسته الخاصة بهذه التمريرة وكرة محمد كنو يردها القائم. كاراسكو لا يزال يحاول وحيدا واليد الواحدة لا تصفق. محمد الثاني يخسر حوار السرعة أمام سامرفيل ويتحصل على إنذار. تسديدة نيفيز الجانبية جاءت معها نهاية الشوط الأول. بداية الشوط الثاني حملت النبأ السعيد لجماهير الهلال. بعد الهدف سامرفيل بالسرعة القصوى والقائم الأيمن يرد تسديدته. الهولندي بدا مصرا على التسجيل وتسديدته أبعدها حارس الشباب. الدقيقة 68 شهدت دخول البرازيلي مارتينيلي لأول مرة مع الأزرق وسط هتافات وأهازيج جماهير الهلال. سامرفيل يسدد ويد محمد ثاني تعترض كرته. الحكم يمنح ركلة جزاء للهلال انبرى لها روبن نيفيش بنجاح. ماتيوس ليتش راقب فريقه وهو يكمل دقائق المباراة دون أن يتمكن من تغيير النتيجة. صافرة النهاية أطلقها حكم المباراة. الهلال يصل للفوز الخامس من 5 جولات بينما تكبد الشباب الهزيمة الثانية له هذا الموسم ويبقى سجله خاليا من الانتصارات حتى الآن في مسابقة الدوري.

0: حياكم الله ورحبوا بضيوفي الذين يشاركونني في حلقة هذا المساء. حسن العتيبي حياك الله حسن، واليوم ينورنا في الاستوديو خميس زهراني حياك الله خميس.
1: يا هلا وسهلا.
0: ويعود لنا ابراهيم غالب حياك الله ابراهيم. محاور اليوم وحارس
2: ومحاور
0: حسن، لعبت ضد خميس؟
2: ايه هو لعب ضدي.
0: هو لعب ضدك؟
2: انا اكبر.
0: سجلت عليه خميس؟
1: ايه سجلت على جول بس هو ناسي،
2: لانه يعتبر انجاز بالنسبه لي.
0: كم كانت النتيجه المباراه؟ نسيت ها؟
1: لا فاكره.
2: فايزين احنا 3-1.
1: سجلت الجول وفاز 3-1.
0: بس كيف كان الجول؟ علقته؟
1: لا كانت بالراس
0: في الصدر. ما شافها
1: وما انتبه لها اصلا.
0: ما شافها واقف تثبت.
2: محتفظ بالجول كان انجاز له.
0: يوريني الجول يوم جاي ترى اليوم. يقول حسن معنا، قلت قاعد اشوف الجول.
2: ينقله من جوال لجوال.
0: على طار الحراس والاهداف، كيف شفت اليوم حارس الشباب بدايه؟
2: حارس منتخب السنغال الثاني، هو حارس مميز صراحه.
0: كيف شفته في المباراه اليوم؟
2: جيد، اليوم جيد، يعني حافظ، يعني اعطى ثقه اصلا.

0: الدفاع اليوم, ودفاع الشباب اليوم ظهر بشكل كويس.
1: مباراة عموما
0: مدرب الشباب صراحة تعامل معها بذكاء وغطى الهلال. الهلال افتقد السيو كثير اليوم لأنه كان حل مهم
1: هجومي,
0: حل هجومي مهم لأنه مو ظهير تقليدي, هو ظهير يدخل على العمق ويسوي حلول هجومية كثير. الهلال افتقده كثير وعانى كثير لأن سمرفيل هو الوحيد في الجهة هذه, بالعادة ثيو سمرفيل يربكون الجهة هذه. وشايف متعب يعني ظهير تقليدي يحب يلعب على الخط ما يحب يدخل في العمق, برضو محزري ظهير تقليدي أو صار ظهير وما عنده القدرة أنه يدخل في العمق.
1: جميل. إبراهيم غالب, خليني بسألك عن جزئية عدلي محور لاعب الشباب. مدري أنا أحس يأخر الكرة كثير, يمسك الكرة واجد.
2: وصحيح عنده احتفاظ بالكرة كثير, لكن لو لاحظت اليوم الفريق الشبابي يعني ما كان مستعجل بناء الهجمة خاصة في الشوط الأول, فأعتقد أنه كان طلب المدرب بما أن الفريق ما كان عنده حلول هجومية كثير في بداية الشوط الأول, فكان عنده احتفاظ بالكرة زيادة عن اللازم أعتقد.
1: الهلال كان ممتع حسن؟
0: يعني
1: رجع للمتعة؟
0: لا, الشباب اليوم ضغط الفريق الهلال قدام, ما ظهر كثير الهلال في المتعة إلا إذا جت الكرة في العمق. لقطتين كانت حلوة من سافيتش وكنو, سووا ثنائية كويسة ضربت في العارضة أعتقد كرة كنو. الحلول كانت في العمق أكثر لما محزري طلع في كرة واحدة
1: تحرك فيها, ممتازة
0: تحرك فيها ويتكنز تحرك جميل جدا ما حد انتبه له, ثبت قلوب الدفاع الاثنين وصافي كانها.
1: خميس أكثر شيء يعجبك في المباراة؟
3: شوف المتعة عند الإيطاليين مختلفة تماما عن المتعة اللي ينشدها الجمهور. المدرب متعته الشخصية أنه أخطاء أقل, تنظيم يكون رائع, اللعب على اللعب على الجوانب الإيجابية دائما اللي هي السافيتش نفيز دائما أصحاب اللي عملوا النزعة الهجومية. حقيقة اللي شدني في مباراة اليوم أيضا التدوير اللي قاعد يسويه, يعني شوف المباراة اللي راحت الأهلي كلها كانت متوقعين إنه كنو اللي يلعب, اليوم أشرك كنو, فبالتالي المدرب عارف شو قاعد يسوي. زيادة العددية, نوعية الأسماء اللي موجودة بدون شك إنها مؤثرة على الهلال, والهلال يمكن حتى من العام الماضي نقول إنه المدرسة الإيطالية لا تعتمد على متعة.
1: لعبت أنت مع إيطاليين يعني أقصد تحت إشراف؟
3: طيب دربنا مدرب إيطالي اسمه دوتسينا, كان مدرب في تقريبا في 2002 2003, مدرب تكتيكي يعرف كيف يقفل, يعني حتى اتذكر يقول حتى لو في 18 بثلاثه مدافعين ما خلي الجول يدخل, يعني يعرف كيف يستغل الاعداد وكيف يقفل حتى في وسط السته في وسط ال 18 على 18 وكيف تلعب دفاع متقدم. المدرسه الايطاليه
1: في شيء من زاجي
3: مختلف تماما. إنزاغي حقيقة مدرسة متنوعة, يعني يعتمد على الاستحواذ, يعتمد على التحولات قتالية حتى ردوه فعال, وأنا السنة هذه أشعر أنه قاعد يعني في حمل كبير عليه, يعرف جمهور الهلال, يعرف احتياجات الهلال, واضح أنه تفاعله في دكة البدلاء تفاعل كبير جدا, وبالتالي الهلال مع إنزاغي يصير بخطوات, ما خسر في الدوري الآن, خسر فقط في البطولة الآسيوية, هذا هم بالنسبة له هو السلاح اللي قاتل فيه أمام الجميع, إن أنا ما قاعد أخسر وقاعد يقدم مباريات ممتعة ومباريات أيضا نتائج إيجابية.
1: جميل. غالب كلمني عن سمرفيل. تكلم عن سمرفيل اليوم خليني أنا شعرت وأنا أتابع المباراة إنه سمرفيل أخذ وضعه, يعني بدأ يسيطر على خانته, بدأ يسيطر على الملعب, بدأ حتى ما يصير سريع في تسليم الكرة, يعني يتأنى حتى يضمن الكرة الخطرة.
2: صحيح سمرفيل ممكن في البداية أول ما جاء يعني كان يحاول يثبت نفسه بأكثر من كرة بالمهارات الفردية, لكن في آخر مبارتين صحيح بدأ يستحوذ على الكرة, بدأ يلعب مع الظهير الأيسر أكثر, بدأ يفتح مثلا خانة الظهير الأيسر يضم للعمق بزيادة, يعني صارت عنده أكثر من محاولة في المبارتين الأخيرة وخاصة اليوم يعني مواجهة الباب أكثر من مرة, فبدأ يأخذ الثقة وتوقع أنه راح يقدم موسم كبير يعني إذا استمر على هذا العطاء.
1: مارتينيلي
2: لسه في البداية, لكن مارتينيلي من اللعيبة اللي أتوقع أنه يحتاج مساحات أكثر, يلعب سريع ومهاري ممكن يعاني في المساحات الضيقة, لكن أتوقع أنه راح يقدم موسم كبير أيضا.
1: حسن الشباب تعبان يحتاج إلى تدعيم أكثر في الشتوية؟
0: والله شوف الشباب ممكن يحتاج تدعيم في الظهير اليسار,
1: يعني خليني بقول لك ملاحظة ما بقطع كلامك, بس اليوم أنا متابع المباراة يعني ثلاث باصات ما تمشي يعني في الفريق,
0: لا لازم
1: يعني أتكلم عن ثلاث باصات في ملعب الخصم.
0: عندك المحور
1: عدلي,
0: لا في محور المدرب مريحة لأنه إلى الآن ما جهز.

0: اتوقع عودته للتشكيله راح تسوي اضافه لنادي الشباب لانه محور دفاعي يسوي
1: بهذا الشكل اللي شفته اليوم. كيف تشوف الشباب؟
0: اتوقع بعوده هالمحور راح يتنظم الفريق اكثر. مدرب الشباب بصراحه اليوم ابهرني بطريقه تعامله مع المباراه. الشباب انهار بعد هدف الهلال.
1: وانزاجي
0: قلت لك كان انزاجي يعتمد على ثيو كثير وسمر فيل اليوم كان يحتفظ بالكوره اكثر من العاده لان ما في احد يسانده جوا ال 18 فكان حل فاقد اليوم سمر فيل.
2: وهذه من النقاط اللي يناقشها المدربين مع الفريق. يمكن ابراهيم يعرف المحور انه كيف تخلي الفريق ما يلعب اصلا كوره في ملعبه مهما كان من الامكانيات انه من اللاعبين الفرديه. احد التحديات اللي يعملها المدرب انه ما يخليك تبني اصلا الهجمه، ما يخليك تلعب، ما يخليك تستحوذ. وهذه ما يشوفها المشجع، ما يشوفها الفنيين، يشوفها اللاعبين. لذلك انت اثرتها بشكل صحيح انه انا اذكر في واحده من المباريات انه المدرب عاد الشوط كامل ان الفريق المنافس ما ابغى اقول اسمه انه ما لعب اربع باصات صح. ففي حسابات عند المدربين وهذه المدرسة الإيطالية وهذا فريق العمل اللي يحلل اللي يبني ويعطي أرقام وإحصائيات يعطي واحدة من التحديات إنه الفريق المنافس ما خلنا يلعب أصلاً.
1: صحيح. أنا دائما أحب أتكلم عن اللعيبة اللي يلعبون جدد لأن الجمهور يتابعهم يراقبهم. واتكنز اليوم حسن.
0: واتكنز اليوم سوى تحرك في الهدف الهلال الأول.
1: 90 دقيقة كلمني. شوف
0: طبعاً أنا من أول قلت يعني الحلقة الماضية تكلمت عن واتكنز إنه لاعب تكتيكي. يعرف يلعب يعرف وش المطلوب منه. أي. اليوم كان المطلوب منه انه يثبت المدافعين قلوب الدفاع الاثنين وهذا اللي يسويه عشان سافيتش ياخذ راحته ويسجل. فانا كمهاجم اعرف وش المدرب يبغى. اليوم في الهدف كان في القائم الثاني معه مدافع مثبت مدافع وكان في مدافع ثاني قلب الدفاع الثاني على القائم الاول. اول ما انعكست الكوره راح قص وقف المدافع الاول سافيتش سجل. معناتها الدور المطلوب منه انك تفرغ سافيتش انه يسجل. فسوى الدور المطلوب منه. انا احييه صراحه. الجمهور او المتابع العادي ما يحس بالشيء هذا. المدرب اللاعبين في الملعب يحسون بالشيء هذا.
1: جميل. ابراهيم من اكثر لاعب عجبك اليوم
3: في مباراه اليوم
1: من الفريقين؟
3: اعتقد الخط الدفاع الشبابي خاصه قبل الهدف كامل. خط الدفاع الشبابي قدم مباراه كبيره. صح ان الشباب يعني في بدايه المباراه كان متراجع ما بدا الضغط من نص الملعب. هذا ممكن أخفى واتكنز لما بعد الهدف شنو تحركات أكثر. لكن أتوقع خط الدفاع الشبابي الثنائي مع الحارس كانوا مقدمين مباراة كبيرة اليوم.
1: خميس لاعبك في المباراة؟
2: أنا سعيد جدا باللي يسويه كنو. يعني ما لاعب بإمكانيات ممتازة، طول، هيبة في الملعب وتحس قائد. يعني أنا سعيد باللي قاعد يقدمه وخصوصا اليوم زي ما قال كابتن اللي جت على طاله لو جت بيكون من أجمل أهداف.
1: صحيح كان فيها جملة رائعة. حسن لاعبك
0: اليوم سمر فيل كان حل كبير في الهلال، يعني شال حمل كبير في الخانة اليسرى.
1: جميل. الأهلي من جانبه الذي خسر في الجولتين الماضية فجر غضبه في الشباك الرياض بخمسة أهداف لا رد لها.

0: بوسيتش عينه على تفادي خسارة ثالثة، والرياض الأخضر في الدقائق الأولى أنتونيس يهدد مرمى مندي. هذه المرة العارضة تقف مع الأهلاويين، هنا تنقلب مجريات المباراة. سعد بلعبيد يصطاد ركلة جزاء وطوني ينفذها بنجاح. غالينو برأسية كاد أن يضيف الثاني، والجيزاني من بعيد يجرب حده للفريق العاصمي. بلعبيد يستمر بمساهماته في أهداف الأهلي، هدية للوافد الجديد سيبرسيان، وهدية أخرى لزامن جديد وهو البرتغالي ترينكاو. ثلاثية في الشوط الأول عن طريق ثلاثة لاعبين أجانب مختلفين. الشوط الثاني شهد مرة أخرى ركلة جزاء للأهلي. الأوكراني بوندارينكو يعرقل توني في الموعد مع بانينكا. الإنجليزي نفذ للمرة الثانية عشر ركلة جزاء بالدوري في العام الحالي، 11 زارة الشباك.
1: توني توني توني وجماله.
0: نايف مسعود يضع بصمته في أهداف الأهلي، خماسية لبوسيتش يتجاوز بها خسارة الجولة الماضية. هيثم بن حماد، العربية.

0: خميس تابعت المباراة، كانت مباراتك اليوم عندنا في الاستوديو.
1: نعم، وشوف
0: كيف شفت الأهلي، هل الأهلي اليوم فعلا عاد بقوة، ضرب بقوة، ولا الرياض كان ضعيف؟
2: الرياض كان ضعيف، الأهلي عاد بقوة على مستوى النتيجة، على مستوى أداء توني اللي قاعد يتصاعد، وهذا توني من العام الماضي بيؤدي نفس الدور، في بدايته كان يعني مزعج للجماهير، الآن بدأ يتصاعد، هذه المباراة الخامسة له، اليوم حقيقة كان نقطة الثقل من أبرز اللاعبين، محطة، خبرة، تفاعله مع اللاعبين كان رائع جدا. الأهلي ما كان بالشكل الجيد على مستوى الأداء، ما زال فريقه عنده تباعد في الخطوط، عنده مشاكل دفاعية، عنده مساحات في الأطراف، لكن على مستوى النتيجة كان جيد، خصوصا سيبرستيان وأيضا ترانكاو اللي سجلوا هدفين أعتقد في أقل حالاتهم اليوم من المباريات السابقة. الرياض حقيقة فاجأني، عنده غيابات مؤثرة، تريزيجيه ورأس الحربة أثرت عليهم بشكل يعني كبير، لاعب ثلاثة أو أربع لاعبين فقط من اللاعبين الأجانب، باللاعبين السعوديين اللي موجودين ما يستطيع يقارن
0: جودتهم،
2: أقل بكثير، وكانت الحلول الفردية طاغي عند اللاعبين الأهلي، ويعني الهدف الثالث تقريبا مجهود كبير من سعد بن العبيد الظهير اللي أدى مستوى، ويحسب الحكم المباراة لو يستعرض الشاشة، حسب المباراة الحكم المباراة كان فيه فاول على جيليانو أعطى إطاحة الفرصة سجل منها، وهذه روح القانون وتحسب يعني للحكم المباراة. بشكل عام الأهلي ليس مقنع، ليس فريق القوي، أنا أتفرج في المباراة اليوم وتخيله قدام الهلال، قدام النصر، قدام الاتحاد في آسيا حيواجه صعوبات بهذا الشكل، لكن يواجه اليوم فريق أقل أداء يعني أقل جودة من اللاعبين، حقق نتيجة جيدة خصوصا الشوط الأول بثلاث أهداف.
0: جميل، غالب أنت لاعب في الفريق ويطلع لاعب من فريقك ويقول على بعض اللاعبين أن يراجعوا حساباتهم ومستوياتهم، زي ما قال توني في المباراة الماضية أمام الهلال، طبيعي هذا الشيء؟
3: أكيد ما بطبيعي، أنا دائما أتمنى اللاعب يكون دوره دائما داخل الملعب، يعني في أشياء مثلا حتى لو كانت موجودة يعني ما تتكلم فيها في الإعلام،
0: هذه ممكن تسبب مشاكل في لحمة الفريق وشكل الفريق.
3: يعني أنت أي لاعب حتى لو ما كنت تقصد في هذاك الوقت ما أدى في المباراة راح يتوقع أن الكلام موجه له.
0: أنت لو في غرفة الملابس وسمعت التصريح تروح للاعب تقول من تقصد؟
3: أكيد أنا أتوقع أنها صارت يعني في غرفة الملابس، يعني وأتوقع السؤال توجه لتوني يعني بعض اللعيبة، وأتوقع أن في لوم من الإدارة على هذا التصريح، لأن ممكن بعد الهزيمة يعني الواحد يطلع يقول كلام يعني هو زعلان، لكن في بعض الأحيان لازم تكون ماسك أعصابك مسيطر عليها، بما أنك لاعب كبير، لاعب منتخب، لاعب دولي مشارك مع منتخب بلاد في كأس العالم، كان المفروض منه يعني على الأقل اللي يسمونه الاحتواء، بما أنه لاعب كبير وهداف الدوري مهاجم أساسي الفريق يعني من كبات الفريق الموسم هذا، كان احتوى اللعبة جميعا يعني يتكلم معهم يوصل فكرة أسرع لهم، كان بتكون أفضل يعني بعيد عن المشاكل.
0: حسن تزعل لو سمعت من فريق لاعب فريق كذا؟
4: والله أنا أشوف دائما أتكلم إن كل واحد يعرف الدور المطلوب منه، أنت دورك كلاعب تسوي كلاعب، واللي في غرفة الملابس يبقى في غرفة الملابس.
0: المفروض لا، هو تصريح الإعلام،
4: أنا فاهم، هو تكلم في الإعلام المفروض ما يتكلم، المفروض الكلام هذا يصير بيننا. أنا اليوم شفت لقطات، لأن بحكم شفت نفسية اللاعبين كانت أحسن. سعيد بعودة الأهلي لأنها عمود مهم في الكرة السعودية، تكلمنا أمس عن إقالة المدير الرياضي وأثرها النفسي، اليوم طلعت النتيجة بيرجع إن شاء الله الأهلي الوضع
0: الطبيعي. وسامي اللي صار مدير الحين
4: الله يوفقه، يستاهل، كادر وطني وراح ندعمه بإذن الله.
2: بس ليه ما يقول إنه نتيجة اليوم يمكن أثر التصريح، لأنه أحيانا يعني من خلال المشاهد،
0: يعني أنت مع التصريح؟
2: أنا مع التصريح، لأنه الوضع في الأهلي غير مستقر، الأهلي غير مستقر.
4: ما أعتقد
2: الأهلي يمر بوضع يعني ما هو متذبذب، في عدم استقرار، في عدم قناعة في بعض القرارات، تحتاج إلى شخصية لاعب مثل هذا يستطيع، واللي أنا شايفه
0: هو مو مشكلة إنك تقول لعيب يحتاج عمرة، بس السؤال في الإعلام ولا في الغرفة؟
2: في الغرفة. أنا أعتقد يستطيع يقولها حتى بالغرفة ويواجههم.
0: لا، هو قالها في الإعلام،
2: حيقولها لهم وحيتكلم معهم، لأنه شخصية.
0: إحنا نسأل الصح في الإعلام ولا في الغرفة؟
2: كلها ما تفرق.
4: شوف
2: لاعب الكبير ترى يتكلم في المكان،
4: إذا هو قايلها في الإعلام كأني أنا أبري نفسي، وهذه أنا ما أحبها جد. يعني المفروض أنك تقولها في الغرفة وأنت من ضمن اللاعبين المفروض يراجع نفسه. أنت بيتوني في

0: المباريات الماضيه برضو ما كنت كويس، فالكلمه ما تنقال في الاعلام، تنقال في الغرفه.
1: بس ما برأ نفسه
0: حتى يقول
1: بعض اللاعبين يحتاج يراجع نفسه، قد يكون هو منهم.
0: المفروض يقول وانا من ضمنهم،
1: لانه نتيجه الهلال برضو ما كانت نتيجه قاسيه على الاهلي 3-0 يعني.
2: واللي قبلها قاسيه ايضا 3-0 مع الخلود
1: بالضبط.
2: يعني وفي تراجع كبير في مستوى الهلال، في غضب، انا اشوف في غضب جماهيري، الغضب في محلها بخميس، في غضبه في جمهور الاهلي، عندهم شعور بأنه فريقهم كان كويس، وفي مجموعة من القرارات حصلت أدت إلى اللي قاعد يصير الآن في الأهلي. عندهم حق ولا هم تعرف الجمهور عاطفي، ولما يخسر الفريق يبدأ يدور مشاكل أو يدور أسباب؟ قصدي
1: التعويضات ما كانت على مستوى العام الماضي، لا مدرب ولا أيضا لا كيسي ولا بديل.
2: مبكر الحكم على المدرب،
1: واضح أنه حتى داخل الملعب أنه في عشوائية داخل الملعب، في فوضى حتى تحسها اللاعبين. حتى توني ترى وهو من نجوم مباراة اليوم، حين كان ينزل ال 18، ينزل وسط الملعب، ينزل إلى خط الدفاع يستلم كرة، هذه أعتقد فيها فوضى. حين البنيز بيطلع، يعني كان حقيقة في فوضى لا تشعر شخصية المدرب، شخصية اللي تستطيع أنها تسيطر على غرفة الملابس ولا على المباريات، ولذلك أتوقع سيواجه مشاكل كثير. لكن التعويضات أقل بكثير، ترى نكاوي يعني حتى في المباراة، حتى وإن كان سجل اليوم، أحيانا ترى في 90 دقيقة واحد مرة واحد عملها.
2: صحيح، زي ما سويت مع حسن
0: مرة واحدة عملتها.
2: غالب الأهلي ينافس بالشكل هذا؟
3: الأهلي ينافس صحيح، أنا أتوقع أنه ينافس، لكن المدرب ما أقدر ألومه لأنه جاء فترة بسيطة، ما عد مع الفريق، ما دخل معسكر معهم. ممكن بعض اللاعب المحترفين هذا الموسم على الفريق ما كانت من طب المدرب، فأعتقد أنه يحتاج الوقت، يعني عنده فترة الحين كأس الخليج توقف، ممكن يبدأ يشوف حساباته يراجع.
2: حتى كأس الخليج ما حيكون في لعيبة يقدر يدربهم، يعني حبي تكون توقف دولي، اللعيبة الدوليين بيروحون، هو ما عنده لعيبة دوليين كثير يعني، بس برضو
3: بس ممكن يراجع حساباته يعني مع الفريق، يعني العناصر اللي عنده الموجودة، يتابع مباراة الفريق
2: صحيح
3: الأخطاء السلبية. يعني
2: حسن الأهلي ينافس؟
0: والله نتمنى لوجود
2: اللي تشوفها فنيا.
0: احنا اطلقنا احكام مبكره على المدرب، واعتقد انها ظالمه، لان اهم فتره اللي هي فتره الاعداد البري سيزن اللي هو ما حضرها، فهو المدرب الان مضطر انه يمشي على استراتيجيه المدرب السابق على قولتهم انحاست، طلع عنصر مهم زي كيسي، طلع عنصر مهم زي محرز، تغيرت الاستراتيجية، فهو مضطر إنه يمرر أفكاره بالتدريج على المدرب. أنا أتوقع نهاية الدور الأول ممكن نقول المدرب كويس ولا لا.
2: جميل، هذه اليوم الأول في أو اليوم الثاني في هذه الجولة، وفيها أحكم الهلال صدرته بفارق النقاط هذه المرة، في انتظار مواجهة النصر والاتحاد والنصر، وقفة أولى، بعد ذلك نفتح ملف الكلاسيكو الأصفر الاتحاد، قبله يحث الخطى للحاق بالنافذة الصيفية عبر صفقتي الطالبي وحاج موسى، وفي مواجهة النصر والاتحاد لوبي وكوستا لقاء القصير الفراق الدائم.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجديده؟
4: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
5: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
4: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
5: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
4: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: مجددا حياكم الله. تختم اليوم السبت الجولة الخامسة من الدوري السعودي. الفيصل يلاقي الحزم في 56 دقيقة، التعاون أمام الفتح في 56 دقيقة، والاتحاد ضد النصر في مواجهة القمة في هذه الجولة. استبعد جناح سندرلاند المغربي شمس الدين طالبي، استبعد من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي بعد عام واحد فقط من انضمامه مقابل 18 مليون جنيه استرليني. كشفت الدي ميل عن أن طالبي لم ينضم لقائمة سندرلاند الأوروبية، وذلك بسبب وجود مفاوضات جارية لانتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي. وقدم نادي الاتحاد أيضا عرضا جديدا إلى فينورد الهولندي للتعاقد مع جناحه الأيمن الجزائري أنيس حاج موسى في إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية. بحسب تقارير صحفية فإن الاتحاد رفع عرضه إلى 37 مليون يورو ونصف لضم اللاعب لمدة 4 سنوات، ويرتبط حاج موسى بعقد مع فينورد حتى صيف 2030. وأذهب إلى غاري ستوينهاوس من صحيفة ذا صن والمتخصص بأخبار نادي سندرلاند. غاري مساء الخير، أهلا بك. يعني إذا تعطينا آخر الأنباء عن يعني مفاوضات الاتحاد وطالبي.
1: القصة كانت قد خرجت يوم الأمس بصورة مفاجئة، بحيث كان هناك انتخاب جمعا للاعبين المشاركين في سندرلاند، وكانت هناك مفاجأة بأن هذه القائمة لم تكن تشمل شمس الدين طالبي بصورة كاملة، وأيضا كان هناك بعض الاهتمامات باللاعب من العملاقين التركيين فنربخشة وغالاتاسراي. وتحدثنا مع مدير النادي يوم الأمس المدرب رئيس لبري، وكان قد عبر عن خيبة أمله من فقدان هذا اللاعب، وكذلك شدد على أهمية احترام رغبات اللاعب، الأمر الذي يشي بأن اللاعب قد أوضح صراحة بأنه يرغب بالرحيل. وقبل ذلك كنت قد تحدثت إلى أحدهم من المقربين إلى اللاعبين، حيث قال اللاعب بأن الانتقال إلى الشرق الأوسط لطالما كان حلما له، ويبدو أنه قد عقد العزم على هذا الأمر.
0: بالنسبة لسندرلاند الصفقة تبدو محسومة بما أنه استبعد من قائمة الدوري الأوروبي.
1: لم أسمع حتى اللحظة من النادي بأن هذه الصفقة قد أبرمت بصورة كلية، وقد يكون هناك بعض التحركات، لكن من بعض المناطق الاتجاهات

0: الأساسية التي ينظر فيها إلى شمس الدين طالبي بأنه قد أنه لاعب يستطيع اللعب على الجناحين وفي مركز صانع الألعاب رقم 10، وبكل تأكيد بأن هناك مفاوضات في الفترة الحالية، وخاصة بأن تأثر وضعه بتعاقدات ساندرلاند الصيفية، ولا سيما بعد ضم الجناح البلجيكي ملك فوفانا. ومع ذلك هناك أهمية أساسية لهذا اللاعب بأن يغادر، لكن لعل يبحث ساندرلاند بنفس المبلغ الذي تم دفعه بعد أن تم تخصيصه عند عودته من بروج البلجيكي، من كلوب بروج البلجيكي.
1: جميل. يعني هل يمكن أن نتنبأ ب يعني المطالبات المالية التي يريدها ساندرلاند من هذه الصفقة؟
0: كما قلت لكم، كان المبلغ الذي قد دفع هو 18 مليون جنيه استرليني، ولعل ساندرلاند قد يطالب بالمزيد، وخاصة أنه قد أظهر قدرا كبيرا من الإعجاب بمستوى لعبه، حيث استطاع أن يسجل 4 أهداف وصنع هدفين خلال موسم ساندرلاند الناجح خلال العام الماضي، وكذلك في مباراته مع نيوكاسل. لعل ساندرلاند يبحث عن تحقيق بعض الفائدة المالية، لعل الرقم قد يصل إلى حدود 20 مليون باوند للوصول إلى هذه الصفقة.
1: بخبرتك وقربك من ساندرلاند، كم تعطي الصفقة بنسبة مئوية يعني أن تذهب لصالح الاتحاد السعودي؟
0: أعتقد أننا الآن في الفترة الحالية قد بدأنا أن نسمع اهتماما من بعض الأندية التركية، وخاصة أن الأجل النهائي بالنسبة للأندية التركية قد يكون يوم الأحد، وهذا سوف يجعل النادي الاتحاد السعودي في القيادة. قد يكون هناك بعض الأندية الأخرى المهتمة، وكنت معنيا في هذا النادي ومعرفة الاتجاهات، وقد أكد النادي بأنه من المهم أن يتم احترام رغبات اللاعب. ساندرلاند لا يرغب أن يفقد اللاعب، لكن اللاعب يرغب بالرحيل، وأتوقع منه أن يتجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع القادم إذا ما استغرق الأمر أكثر من ذلك.
1: جميل. جاريس تونهاوس من صحيفة ذا سان، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. خميس بديل مناسب طالبي لديابي؟
2: جدا.
1: هو يلعب ثلاث مراكز.
2: يلعب بالرجل اليمين يسار، هو غالبا يلعب على الطرف اليسار، حتى شفناه مع المنتخب المغربي في كأس العالم. لكن حل جيد في انه يلعب في الطرف اليمين بديل ديابي، يلعب بالرجلين، شويت مهارته عالية جدا، صغير في السن. اعتقد انه التحدي حيكون عنده تحدي كبير مع القرار اللي اتخذه الفريق باستبعاده من البطوله الاوروبيه، انه يثبت جدارته ويثبت تواجده في مع الاتحاد، بالتالي مكسب كبير جدا، مهاري جدا. انا تابعت له يعني حقيقه من يوم شفت طرحت اسمه يمكن قبل ساعتين، سويت بحث كبير عنه، لاعب صراحه يعني مكسب كبير، صغير في السن، عنده تحدي. والمغاربه طبعا بشكل عام يعني عندنا
1: لاعب مباريات كبيره في الاولمبياد، لما المغاربه اخذوا
2: حتى في كاس العالم الاخير لعب مباراه فرنسا، لعب 84 دقيقه.
1: اي هو دائما كان بديل في الفريق الاول، بس في الاولمبياد كان مميز جدا
2: جدا.
1: اي خلينا نفتح ملف الاتحاد والنصر. ابراهيم، يوم اقول لك الاتحاد والنصر بكره اللي صار امس، شلون تنظر للمباراه؟ شلون تنظر لها؟ تنظر لها تكافؤ؟ تنظر لها لا مباراه فيها فرق يعني واضح؟
3: بصراحه هي مباراه الفريقين دائما حتى لو كانوا مستوياتهم ما متقاربه تكون دائما يعني صعبه على الفريقين. اعتقد انه النصر يعني بعد رجعت الاخيره مباراه الاتفاق اصبح الفريق شخصيه كبيره. لكن برضو الاتحاد انا اشوف فيه تطور مع المدرب هذا في مباراتين، يعني الفريق لعب ناقص شوط كامل او نص شوط، يعني مباراه تعادل ومباراه فاز. اشوف مدرب الاتحاد قاعد يقدم كره صراحه حلوه مع الاتحاد، صار الاتحاد يبني كره من الخلف افضل واحسن، صار ما في استعجال، الاتحاد يسيطر على مجريات مباريات كثير، والنصر نفس الشيء يعني عند مع المدرب انجي. يعني اشوف ان النصر
1: في تكافؤ في المباراه،
3: اشوفه متكافئ. اول اختبار صعب

0: للنصر.
1: أول اختبار حقيقي.
0: أول اختبار حقيقي.
1: خلينا نروح لديون لوبي من داكار السنغالي، تألق في فرنسا وإسبانيا ويسعى لأن يضع بصمة في الكلاسيكو أمام النصر ورفيقه السابق في الميريا كوستا.

0: رغم اسمها الذي يعود للعاصمة النرويجية أوسلو نتيجة للشراكات والروابط الرياضية والثقافية مع النرويج، مثل الشراكة المستمرة في بطولة كأس النرويج للشباب. ديون لوبي أحد خريجي هذه الأكاديمية والتي منحته فرصة التوجه في أكتوبر 2020 إلى نادي ريمس الفرنسي. هناك شق طريقه نحو الاحتراف بالدوري الفرنسي الممتاز ثم نادي ألميريا الإسباني. لوبي لا يملك شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، يبقي حياته الخاصة بعيدا عن وسائل الإعلام ويتفادى دائما الإجابة عن الأسئلة العائلية، مكتفيا في إحدى المقابلات الصحفية بالقول بأنه عاش طفولة صعبة مع عائلة فقيرة في منطقة بامبيلور بالعاصمة داكار. لوبي ورغم الدقائق القليلة التي منحت له مع منتخب السنغال بواقع 95 دقيقة في 4 مباريات دولية، إلا أنه يملك علاقة جيدة مع أبرز نجوم منتخب أسود تيرينغا وبالأخص النجم الأول ساديو ماني. لوبي عندما كان لاعبا لألميريا تشارك في صيف 2023 ولمدة 5 أيام التواجد في قائمة الفريق الإسباني مع سامو كوستا قبل انتقال كوستا إلى مايوركا. لاحقا تواجه كغريمين في الدوري الإسباني في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في ديسمبر عام 2023. واليوم لوبي لاعبا للاتحاد سيواجه كوستا لاعب النصر في جدة في الدوري السعودي.
1: حسن حافظ لعبت الاتحاد الجدد؟ ها انا مثلك ترى ما لسه ما حفظتهم. خلينا نبدا بالحراس، الحراس من العام من افضل؟
2: من افضل
1: باخذ معك الخطوط واحد واحد. حارس الاتحاد، حارس النصر،
2: نواف العقيدي حارس،
1: يمكن ما يلعب نواف، يلعب
2: بنته برضه مميز. بنته يعجبني لانه يلعب يساعد النصر كثير اذا طلعت الضغط العالي، يحب يلعب خلف، تسبب خطا مع
1: يسوي ليبرو يعني
2: يلعب ليبرو. فبنته مناسب كثير للنصر.
1: خميس من اللي بيلعب ظهير يمين عندكم؟
3: شنقيط رجع بس ما هي الحق، اتوقع انه حيبدا بالجليدان.
1: جليدان او بوشل؟
2: شوف الجليدان في العرضيات أميز من بوشل. بوشل بدنيا أعلى،
1: دفاعيا من أحسن
2: بوشل.
1: الظهير اللي صار فارس عابدي في الاتحاد وفي النصر احتمال يكون النجدي، احتمال الأكبر.
2: دفاعيا فارس أعلى من النجدي، فارس العابدي أعلى من النجدي.
1: قلوب الدفاع نفسهم من السنة الماضية ما تغيروا، العمري وسيما كان في النصر، في الاتحاد لعبهم البرتغالي موجود. يا خميس ساعدنا شوي، موجود صح؟
3: دانييلو موجود.
1: إيه دانييلو موجود. مين اللي بيلعب جنبه؟
3: أقرب شيء حسن كادش.
1: حسن كادش.
3: لأنه اللاعب كيلر تم إعارته للفريق البلجيكي.
1: إيه لا أنا أتكلم يعني ممكن يكون يعني في حد.
3: لا ما في للأسف.
1: حسن إيش رأيك؟ قلوب الدفاع.
2: قلوب الدفاع النصر أعلى بكثير بدنياً وحتى في الضغط العالي. مميز.
1: إمكانيات إفراد وطريقة.
2: شوف هم بدنيا اعلى ودائما يستفيد منهم النصر حتى في الركنيات، فهم مهمين جدا في
1: المحور سواء الخيبري او كوستا.
2: كوستا
1: مقابل في الاتحاد
3: ديون لوبي
1: ديون لوبي اللي تكلمنا عنه قبل شوي السنغالي
3: ريوس.
1: ريوس حيلعب
3: ان شاء الله يلعب. في حد غير اصلا
1: يعني دوبه جاي يعني لحق
3: مارتينيلي ما تمرن مع الهلال ولعب اليوم.
1: لا مارتينيلي لعب شوط ثاني، تكلم اخر 20 دقيقه
2: المباراه
1: 20 دقيقه لعب. طبيعي هذا انك تخليه يلعب يجري يعني شوي. اي مقبول جدا،
3: جاهز جاي من بنفيكا وجاهز.
1: اي
3: ما عندي شيء يعني، صحيح انه اخر مباراه لعبها في 20 اوغست تقريبا، بس انه جاهز يعني بيلعب.
1: خلينا يعني ريتشارد خلينا نخليه على الجنب شوي.
3: لا بيلعب
1: عنده التشكيله، جايب التشكيله معه.
3: ما في احد اصلا.
2: كوستا يختلف عن الخيبري، الخيبري يحب يكون متواجد، كوستا عنده الضغط العالي شرس قدام ويحاول يقتل الكره قدام ويساعدونه قلوب الدفاع. كوستا عالي جدا.
1: جواو انجيلو
2: هم شوف هم في العمق دائما يستغلوا، هذه ميزه النصر الثلاثه ذولي يكملون بعض. كوستا دائما ضغط عالي وانجلو برضو بدنيا عالي، جواو يفكر كثير، دائما يداهمون العمق يسببون خطوره النصر هنا، خصوصا ان كريستيانو رونالدو معطينا دور يثبت قلوب الدفاع ما يطلعون. فتكون كثافه النصر عدديا في العمق اكثر، عشان كذا
1: ثلاثي الهجوم في النصر بالاجنحه براس الحربه مره واحده قلهم ولا في الاتحاد يعني ولا واحدة اعطيت الاتحاد
3: الحين وانا تكافل يقول ابراهيم
1: ها
3: ما في اي تكافل
2: حاليا.

0: اقول تكافؤ، ما في اي تكافؤ
1: حاليا. النصر
0: اقول لك الظاهر ابراهيم زي بتوتر زي القادسيه.
1: حاليا النصر اعلى في الاطراف، عندك ساديو ماني وعندك كومان، عندك كريستيانو. كريستيانو قاعد يثبت قلوب الدفاع، قاعد يساعد الفريق.
2: نصيري ولا كريستيانو الان؟
1: من
2: نصيري ولا كريستيانو؟
1: الأدوار المطلوبة من نصيري ارتداد وسرعات، قاعد يؤديها بدور مقبول نوعا ما. بس رونالدو الدور المطلوب منه انه يوقف قلوب الدفاع، ما يساعدهم في الضغط في النص عشان يفضل العمق. كل واحد دوره مختلف.
2: غالب وانت محور وتدرب النصر، تاخذ الخيبري اساسي ولا كوستا؟
3: في مباراة مثل الاتحاد راح اعتمد على خيبري.
2: ليش؟
3: خيبر ممكن انه اللاعب الوحيد في الفريق اللي يقطع يعني محور ستة، صح انه عنده مشكله احيانا في ايصال الكره
2: في التوصيل.
3: اي نعم، لكن انا اشوف كان خيبر الافضل في الدوري من السعوديين في قطع الكره يعني.
2: بس انت محتاج قطع الكره قدام الاتحاد ولا محتاج انك تدفع الهجومي اكثر؟
3: لا تحتاج. وسط الاتحاد راح يكون قوي، عوار برغوين راح يكون قوي وسط الاتحاد في المباراه، وخاصه ان النصر يعني عنده لعيبه في الوسط اغلبهم هجوميين، فما تقدر تخلي الفريق كله هجومي، قبل من اللاعب يقطع.
2: خميس بنشوف الاتحاد بأربعة في النص ولا بثلاثة؟
0: الاتحاد حيلعب،
2: لأنك بتلعب ريتشارد أنت الحين.
0: حيبقى ريتشارد وديون، حيكون قدامه معوار، وحيكون أعتقد مروان الصحفي اللي أنا شايفه، وأيضا بريغوين كطرف.
2: وين شفته؟
0: خمسة.
2: وين شفته؟
0: في مباراة السابقة.
2: حاضر
0: التمرين.
2: حاضر التمرين شكلك والله. تشكيلة جايبها معك أنت.
0: توقع.
3: حاط رويس من الحين.
0: أصلا الاتحاد ما في لهم ذولي، أصلا في غيره. ما في خيارات.
2: يعني حيلعب أربعة في النص.
0: حيلعب أربعة خمسة واحد حيكون. أو خلينا نقول أربعة أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة.
2: تشوف أنها مثالية؟
0: الأفضل طبعا بالنسبة للاتحاد، زي ما قال قوة النصر في تكثيف في وسط الملعب، بالتالي اعتماد على عوار في وجود ريوس ولوبي، أعتقد عوار حياخذ مساحة أنه يتحرك بين الخطوط، وهنا تظهر يعني قدراته الفردية، لأنه حقيقة الفترة اللي راحت كان عليه عبء كبير، يقوم بأدوار دفاعية ويقاتل ويستنزف مجهود كبير، ونخسر قيمة عوار كصانع لعب أو كلاعب مهاري الوحيد في وسط الفريق. مباراة مثل هذه إذا ما كان الخمسة اللي موجودين في وسط الملعب بأدوار دفاعية رايح جاي والتكتل وسط واعتماد على الضغط العالي في وسط الملعب، بتكون صعبة جدا على الاتحاد.
2: أنت لعبت نص واحد قدامك زي جواو، كيف توقفه؟
0: حاول تكون قريب منه باستمرار، ما تعطيه مساحة، لأنه لاعب مهاري، التفكير عنده سريع جدا، إذا وجد المساحة الابتكار عنده عالي جدا، فما له في أعطى المحور.
2: تستني ما أنت لعب، أنت لعبت محور أيضا.
0: بس محور
2: كيف توقفه غالب جواو؟
3: مثل ما قال كابتن خميس، مالك الا تلاعق طول الوقت يعني، ما تعطيه فرصه انه يلعب، ما تعطيه فرصه انه يلعب مرتاح، ما يستلم وجهك على وجه على بابك. هذا الحل الوحيد مع جواو يعني.
0: بس في كنا نسويه يعني، يكون لاعب صانع لعب، يكون محور لاعب معك مان تو مان، تطلع من المساحات وتترك المساحه لغيرك، وهذه ايضا هذه واحده من نقاط القوه.
2: كيف اشرح لي هذه؟
0: يعني انا لو انا صانع لعب وظهري للمرمى وظهري للفريق المنافس ومعاي لاعب محور كان معاي مان تو مان، انا لازم اطلع من الطرف ويكون في دخول من العمق، هذا اللي يسوي ساديو ماني، يسوي كومان. فبالتالي حتى لو ما لعبت بالكوره حيكون اداء، بدون كوره حيكون اداء رائع.
2: من يفوز؟
1: والله
2: امس انت توقعت صح، مشيت معك امس.
1: توقعت انا ثلاثة بس فاز الهلال اثنين. اتوقع شوف، هي فكرة الضغط العالي للنصر مميزة جدا، كوستا وانجلو وجواو اذا انقطعت الكرة هنا يسببون خطورة كبيرة على الاتحاد، خصوصا ان في اثنين قلوب دفاع في النصر يغطون. مشكلة النصر الوحيدة ان الاظهرة ما هي بنفس جودة اللاعبين، ما اقول سيئين ولكن ما هي نفس جودة لاعبين النصر، هذه مشكلة النصر الوحيدة. إذا تعدت الكرة كوستا ينضرب النصر في الأطراف.
2: عطني
1: توقع النصر يفوز.
2: خميس
0: النصر مع سد ومنيه ما خسر،
2: يعني
0: بوجود سند ومنيه والجهة اليمين الضعيفة في الاتحاد، سواء على مستوى الظهير اللي أقل إمكانيات وأيضا الجناح اللي أقل إمكانيات دفاعيا، أعتقد النصر أقرب الفوز.
2: غالب
3: النصر،
2: كلكم النصر.
1: ما ذكرت حقة ساديو ماني، عرفته يقول أفضل لاعب في العالم. ها
2: وقفة ثانية. أول شيء شكرا لكم جميعا، وبكرة بتكونون معنا في المباراة بعضكم وكلكم. شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل الحالة التحكيمية في اليوم الذي حدث أو لعب اليوم في دوري روشن.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
3: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
2: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
3: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
2: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
3: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
2: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
3: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
2: خليني أرجع للقطة مهمة تذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
3: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: حياكم الله مجددا. وكالعادة قرارات الحكام دائما تكون تحت المجهر المدرجات، ولذلك نستضيف عصام عبد الفتاح الدائم معنا، صديقنا من أو رئيس مجلس الحكام في الاتحاد المصري والحكم الدولي الشهير. كابتن حياك الله.
6: أهلا بك بتال، وأهلا بكل السادة المشاهدين.
5: كابتن، قد سويت قرار في مباراة وبعدين رحت شفته في الفيديو وندمت على قرارك؟
6: أيانا كان في فيديو كنا بنعمل.
5: لا مش فيديو، مش فيديو الفي اي ار، فيديو انك شفت المباراة يعني تسجيل. عمرك ندمت على قرار كثير ولا شو؟
6: اكيد طبعا
5: كثير.
6: الحكام كثير بيندموا على قرارات كثير، مش قليل.
5: طيب عمرك سويت كابتن قرار وفاز فيه، يعني قرار غلط وفاز فيه فريق بطولة؟
6: بطولة لا، لكن ماتشات عادية لكن بطولة الحقيقة لا.
5: طيب أنا أحترم صراحتك.
6: الله يخليك.
5: الحكم الأرجنتيني كابتن فاكوندو تيلو اللي هو زار السعودية كثير، اليوم هو قاد مباراة الشباب والهلال دقيقة 32، الشبابين في هذه اللقطة طالبوا بركلة جزاء، هل كانوا على حق أم لا؟
6: هنشوف هنا هل في ركلة جزاء أو لا. هنشوف هنا الحقيقة. أنا شايف أنه احتكاك طبيعي جدا يا بتالي، وما فيش خطأ الحقيقة، وقرار الحكم كان باستمرار اللعب كان قرار صحيح.
5: طيب نفس الحالة كابتن في 72 في نفس المباراة أقصد، هل كان هناك شد أو مسك من لاعب الشباب للاعب الهلال في اللقطة اللي أمامك؟
6: هنشوف الحالة دي، هل كان هناك شد أو دفع للخلف اللاعب الهلال. لاعب الهلال الحقيقة بتال كان عنده فرصة للعب الكرة، ولكن الشد ده أثر عليه وخلاه يسقط للخلف. فلولا هذا الشد كان يقدر يلعب الكورة وكان يقدر يحرز هدف الحقيقة. فهنا أنا مع أن هناك ركلة جزاء وكارت أحمر كمان لمدافع الشباب، لأن منع فرصة محققة لإحراز هدف، وكان يجب على تقنية الفار إعطاء فرصة أخرى للحكم.
5: هم رجعوها طبعا كابتن،
6: هم رجعوها، لكن الحقيقة أنا شايف أن هم أخفقوا في هذه الحالة بشكل كبير الحقيقة.
5: طيب يعني انت تشوف بلنتي وطرد قرارين مع بعض؟
6: بلنتي وطرد، لان الخطأ اللي حصل هنا كان مسك او دفع الحقيقة.
5: أيه.

0: ليس تنافس على الكرة. فهنا ده اللي منع لاعب الهلال من لعب الكرة.
1: جميل. ال 84 كابتن نفس المباراة شباب والهلال، فكوندو تيلو نفس الحكم، ركلة جزاء للهلال. تفضل كابتن، اللقطة أمامك.
0: هنشوف هذه اللقطة هنا، الحكم يمكن فكر شوية وبعد كده إدى ركلة جزاء اللي خطأ لمس اليد. هنشوف فعلا مدافع الشباب الحقيقة اليد هنا خارج الجسم ومكبرة الجسم بشكل غير طبيعي، ركلة جزاء صحيحة الحقيقة.
1: صحيحة. طيب دقيقة 90 كابتن، مباراة شباب الهلال، فاكوندو تيلو وبطاقة حمراء أو صفراء هنا؟
0: هنا في مسك من لاعب الشباب رقم 3 لمهاجم الهلال، ثم بعد المسك قام بعملية دهس باستخدام استرزات القدم. بص هنا بتال بشكل فيه الحقيقة فيه قوة زايدة الحقيقة، فأنا هنا مع الكارت الأحمر، كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الحمراء في هذه الحالة، وكان يجب على تقنية الفار اعطائه فرصة تانية أن يشوف الحالة بشكل أفضل.
1: مباراة الأهلي والرياض كابتن، حكم السعودي عبد الله العويدان دقيقة 12 ركلة الجزاء للأهلي، الحكم لم يحتسبها مباشرة، رجع للكنترول وبعد ذلك احتسبها، إيش رأيك؟
0: هنشوف هذه الحالة يمكن في ركل بإهمال الحقيقة في هذه الحالة، لكن زاوية رؤية الحكم ما كانتش جيدة، ما شافش التفاصيل. هنا في ركل الحقيقة
1: نعم
0: من مدافع الرياض، فهنا في ركل الجزاء الحقيقة، وتقنية الفار كان عندها الحق في استدعاء الحكم وإعطائه فرصة تانية يشوف هالخطأ، يشوف هذا الخطأ بشكل أو أفضل. يعني
1: قرار صحيح،
0: قرار صحيح من تقنية الفار.
1: الدقيقة بدل ضايع كابتن في الشوط الأول، هل يوجد ركلة جزاء للأهلي هنا كابتن؟
0: هنشوف هذه الحالة هل هناك ركلة جزاء للنادي الأهلي. هنشوف الحقيقة قبل الاحتكاك مدافع الرياضي الحقيقة نجح في لعب الكرة، فأي احتكاك بعد لعب الكرة خلاص بنعتبره احتكاك طبيعي، ان هو فعلا نجح في لعب الكرة وتغيير اتجاهها، فهنا لا وجود ركلة جزاء وقرار الحكم كان قرار صحيح.
1: عبد الله العويدان ايضا كابتن في الاهلي والرياض دقيقه 56 ركله جزاء الاهلي بعد العوده للفار.
0: هنشوف هنا كان في خطا او لا ضد مهاجم الاهلي، طبعا الحكم في هذه الحاله هنشوف هنا بتال في عرقله، يعني في لقطه عندنا هتوضح هنا بتال، هتبص في عرقله من مدافع الهلال لمهاجم الاهلي، فالقرار الحقيقة كان صحيح، وتقنية الفار كان عندها الحق في استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة بشكل أفضل. هنا هنشوف هنا في عرقلة من الخلف،
1: طيب
0: القرار صحيح باحتساب ركلة الجزاء.
1: جميل كابتن، قرارات أثرت على النتائج كابتن؟
0: لا الحقيقة قرارات لم تؤثر على نتائج المباراة.
1: شكرا جزيلا كابتن عصام.
0: أشكرك كابتن
1: عبد الفتاح، وتكون معنا بكرة في الكلاسيكو الأصفر يا كابتن
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح، مستمرون معكم غدا ومباراة الدوري روشن وبقية الأخبار الرياضية والمفاوضات.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووية بإيران ويقول إن هرمز قد يصبح بلا أهمية بسبب أنابيب نفط تقام حاليا. واشنطن تحذر من تسهيل أنشطة إيران المالية وتؤكد أن هدف العقوبات الأخيرة تفكيك مصادر تمويل النظام الإيراني. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله بالمنطقة الأمنية. الرئيس الأمريكي يعلن عن مهمة خارجية لويتكوف وكوشنر لتقديم مقترح سلام بين روسيا وأوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. وأفادت مصادر عربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غرب تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مكبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربية تعز. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب. وأكد الرئيس العليمي أن أي مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الحوثية. كما جدد الرئيس العليمي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة. من الكدحة مشاهدينا غرب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل، وكيف تبدو الأوضاع الميدانية في تعز والساحل الغربي، وما هي النقاط الأكثر حساسية عسكريا في الوقت الحالي هائل؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة الأجواء هادئة بعد موجة اشتباك عنيفة دارت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على أكثر من محور، خاصة في جبهة الكدحة وجبهة الطوير، هاتين الجبهتين اللتان تشهدان مواجهة.

0: انتهت عنيفة منذ يومين على التوالي. كانت القوات الحكومية قد استعادت مواقع عدة في المناطق الغربية لمديرية جبل حبشي وكذلك لمديرية المعافر تحديدا في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز من ضمنها جبال السقعة وكذلك جبال غباري. الآن نتحدث عن أن القوات الحكومية تحاول أيضا شن هجوم واسع على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مناطق الطوير وكذلك باتجاه جبل النعمان. هذه هي مجمل المعارك الميدانية، لكن الميليشيات الحوثية أيضا كانت قد شنت عدة هجمات باتجاه المناطق الساحلية في محاولة لتنفيذ أي اختراق، هي تسعى ربما لتنفيذ أي تقدم باتجاه المناطق الساحلية من شأنها أن يقرب أو يطل على الممر التجاري العالمية أو حتى مضيق باب المندب. وبالتالي جاءت تحذيرات رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي من هذا الشأن بشأن نعم.
1: طيب هائل، أكمل فكرة، لكن سؤالي أيضا بصورة عامة، يعني هل تبدو دائرة المعارك الآن آخذة في الاتساع أم الاحتواء؟ وهل هناك مخاوف حقيقية من أن تنتقل أو تمتد هذه المواجهات إلى مناطق كانت هادئة نسبيا في الفترة الماضية؟
0: حقيقة المعارك اتسعت منذ اليومين الماضيين حتى اليوم، يعني شهدت الجبهات الثلاث غرب محافظة تعز، جبهة مقبنة وكذلك الطوير وأيضا الكدحة، مواجهات هي الأعنف منذ الهدنة. لكن نتحدث الآن عن اتساع المعارك أيضا باتجاه المناطق الساحلية تحديدا في جبل دوباس، هذا الجبل الذي يطل طبعا على مرتفعات جبلية وأيضا يطل على مواقع استراتيجية جنوب محافظة الحديدة تحديدا في مديرية حيس. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد امتدت إلى محور البرح غربي محافظة تعز، وهذا هو محور يعد المنطقة أو البوابة الشرقية لمدينة الساحل الغربي بالتحديد ميناء المخا ومدينة المخا عفوا وباب المندب. الميليشيات الحوثية تعزز بشكل كبير، هناك معلومات ومصادر تتحدث إلينا بأن الميليشيات دفعت بأكثر من 30 دورية عسكرية على متنها عدد من الجند، من ضمن هؤلاء الجند كتائب متخصصة في الاقتحامات وهي كتائب الموت وأيضا كتائب البدر. هذه الكتائب هي عقائدية، ربما الميليشيات تنوي التقدم باتجاه المناطق الساحلية حتى تقرب من ممر التجارة العالمية وتهديد حرية الملاحة على البحر الأحمر.
1: نعم، شكرا لك. إذن من الكدحة غرب تعز كنت معنا مراسل العربية هائل سعيد، تحياتي لك هائل. ومعنا أيضا مشاهدينا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري، أهلا بك سيد مانع معنا في هذه النشرة. تصريحات السيد العليمي كانت لافتة صراحة اليوم، خاصة ما يتعلق بأن الحكومة لن تسمح لإيران بالوصول إلى باب المندب أو السيطرة عليه. فإلى أي مدى تمتلك الحكومة اليمنية الأدوات السياسية والعسكرية اللازمة لترجمة هذا الموقف على أرض الواقع، خصوصا في ظل استمرار اعتداءات الحوثيين؟
2: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. الحقيقة خطاب فخامة الرئيس والتصريحات التي صدرت منه كانت واضحة، وهي تحدد الطريقة التي تتعامل معها الدولة، تتعامل مع الحرب في هذا الظرف المهم والحساس الذي تقوم إيران بإعادة ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب من أجل أن تستخدمه كورقة تفاوضية وأن تفرض هيمنتها على ممرات التجارة الدولية. الحكومة اليمنية والقيادة السياسية تقوم بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه ممرات الملاحة الدولية، وتمتلك غطاء سياسي واسع سواء على المستوى المحلي، هناك تأييد شعبي واسع، وأيضا على المستوى الدولي والإقليمي هناك تأييد الحكومة اليمنية في الإجراءات التي اتخذها من أجل حفظ ممرات الملاحة الدولية. ومن الناحية العسكرية نرى أن القوات المسلحة اليمنية بدأت منذ بدء التصعيد تستخدم أساليب الردع بشكل متدرج، حتى دخل الطيران المسير واليوم دخل الطيران الحربي وبشكل كثيف ليوقف هجمات الجماعة الحوثية ويستهدف مواقعها وتحشداتها التي تحاول من خلالها السيطرة على مناطق قريبة من
1: طيب سيد باب المندب. حتى نفهم الصور بشكل أوسع وللمشاهد الذي يتابعنا الآن، يعني ما الذي يفسر اختيار جبهات تعز والساحل الغربي في هذه المرحلة تحديدا، يعني وإلى أي حد أيضا يمكن ربطها بالتطورات الإقليمية الحاصلة وهذا التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: نعم، هذا هو التعريف الصحيح، أن الحرب التي تجري الآن في باب المندب أو في المخا تحديدا وفي مناطق غرب تعز هي ليست حرب يمنية بين الحكومة اليمنية وفصيل يمني متمرد، بل هي حرب بين إرادة إيرانية تريد أن تفرض هيمنتها

0: على الممرات الملاحية الدولية والحكومة اليمنية التي تدافع عن أراضيها بوسائلها المشروعة والمتاحة. لأن لو كانت الحرب يمنية يمنية كان الحوثي أن يفتح جبهة في يريد باب المندب تحديدا لكي تستخدمه إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي تهديد ممرات الملاحة. التوقيت يعطي هذا التعريف أن جماعة الحوثي لا تفتعل تصعيد بقرار داخلي وإنما بقرار إيراني من أجل أن تخدم ليس من أجل
1: تحقيق حتى هون السؤال سيد مانع. يعني إذا كانت تمدد الحوثيين في اليمن كما تفضلت يمنح ورقة استراتيجية لإيران في باب المندب والبحر الأحمر، فهل يشكل ذلك دافعا أكبر لواشنطن في اعتقادك وللمجتمع الدولي أيضا لتقديم دعم أكثر فاعلية ونجاعة للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة الحوثيين؟
0: هناك استدراك واضح من القوى الدولية والمجتمع الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا من فرنسا بأن ما تقوم به إيران من محاولة زعزعة الاستقرار في اليمن يضر بمصالح المجتمع الدولي ويضر بالمصالح اليمنية والمصالح الإقليمية، وبالتالي هناك تعاطي إيجابي إلى حد الآن من المجتمع الدولي مع الحكومة اليمنية في مدريد. كان هناك تصريح اليوم لافت من الناطق باسم الجيش الفرنسي أن الأوضاع في المنطقة تستدعي أو قد تدفع فرنسا إلى إحضار مزيدا من القطاع العسكرية إلى المنطقة إلى منطقة الشرق الأوسط نتيجة لأن إيران وسعت دائرة الحرب ونقلتها من هرمز إلى المندب. هذه المواجهة ليست بين اليمنيين، هي مواجهة بين الحكومة اليمنية وإيران بشكل باستخدام أدوات محلية، والمجتمع الدولي يدرك خطورة تمدد إيران ووصولها إلى باب المندب وتشكيلها مزيدا من الضغط على ممرات الطاقة وممرات الملاحية.
1: نعم، شكرا لك إذن من الرياض، كنت معنا المحلل السياسي اليمني مانع المطري، تحياتي.

Yeah, I am.

0: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح واسعة للسكان. نتابع.
1: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
2: يا أخي الحوافة ضربوا ولفق الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملنا حتى وعيتنا علاحة.
3: الحوثي متى يضرب؟
2: لا، من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
1: باقي مليون محاصرين، عندهم دخل بيوت كامل محاصرين، اللي من العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجاب موجودين دحين عادون حيثهم.
4: قسم يعني بكثير، افتهم لك؟ نحن الحين ضرينا نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
3: كم لكم؟
4: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 أيام يعني من القصف الحربي، اهوان زي ما تقول كثافه.
0: هذا وكشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.
5: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين 3 اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضا، وبالتالي فإن

0: الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوباً يعني نقل الحرب تدريجياً إلى منطقة أكثر حساسية إقليمياً ودولياً. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعلياً من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعي الساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر. أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقاً من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
1: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. كما أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لبيع محركات AGT-1500 والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها.
2: که دارای اون همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود.
1: الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني يوجه رسالة إلى النظام، يجب أن تسألوا الشعب قبل أن تختاروا مواجهة أمريكا. ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان.

يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
1: ترامب أكد أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، مؤكدا أن ما يحدث في إيران ليست حربا وإنما نزاع عسكري.
2: Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would

0: Say it's a military conflict if you want. Some people could call it a war. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
1: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
0: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي لنظام يهدد السلام والأمن. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانس أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها، وأوضح أن تكدس النفط على متن سفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. وزيرة الخزانة الأمريكية سكوت بيسانت مشاهدين كان توعد أيضا بمزيد من العقوبات على المؤسسات المالية الداعمة لإيران، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن واشنطن جادة في عملية المنبوذ الاقتصادي. قال بيسانت إن فرض عقوبات على مزيد من المصارف سيعتمد على سرعة وقف الدعم للنظام الإيراني، وتعهد بالتحرك بالتعاون مع الحلفاء والشركاء حتى دفن رأس الأفعى الإيرانية بحسب تعبيره. معنا من نيوجيرسي مشاهدينا البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الامريكي دونالد ترامب جابرييل سوما. اهلا بك سيد سوما معنا في هذه الساعه الاخباريه. كما تابعنا واشنطن اذا دعت المجتمع الدولي الى المشاركه في عزل ايران، ولكن السؤال هنا ماذا لو لم تتجاوب قوى كبرى مع هذه الدعوه وعلى راسها الصين؟ هل يمكن لهذه الاستراتيجيه الامريكيه ان تنجح من دون تعاون بكين؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. طبعا العقوبات الأمريكية سوف تطال المؤسسات والدول التي تتعاون مع إيران. الاقتصاد الأمريكي هو بحدود نصف اقتصاد العالم، وأعتقد بأنه إذا ما قام الرئيس ترامب بوضع عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع إيران فإن ذلك سوف يضر بهذه الدول، لأن المصالح الأمريكية قوية مع معظم دول العالم.
1: لكن هل هذا ينطبق على الصين سيد سوما؟ لأن بكين حتى الآن مستمرة في دعم إيران، وبالتالي ما الأدوات التي تملكها واشنطن للضغط على بكين تحديدا لمنعها من توفير شريان اقتصادي لإيران دون أن تتحول هذه الأزمة إلى أو يتحول هذا الأمر إلى أزمة أوسع في العلاقات الأمريكية الصينية؟
2: أمريكا تستهلك حوالي نصف اقتصاد الصين، نصف مبيعات الصين هي للولايات المتحدة. تصور أنه إذا قرر الرئيس ترامب استيراد مواد من دول منافسة لإيران، عندئذ الوضع الصيني سوف ينهار. الصين أصبحت دولة قوية بسبب الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي التي ساعدت الصين بواسطة استيراد المواد الصينية إلى أمريكا. واليوم الاقتصاد الصيني نصفه يعتمد على الاقتصاد الأمريكي، فإذا هناك تعاون اقتصادي متين بين الولايات المتحدة والصين، ولا أعتقد بأن الصين تريد أن تتخلى عن هذه العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
1: نعم، ربما يكون ذلك هو محور الزيارة المقبلة المرتقبة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة بعد أسابيع قليلة. طيب عمليا سيد جابرييل، بعيدا حتى عن موضوع الصين، هل تستطيع الولايات المتحدة بالفعل فرض عزلة مالية كاملة أو شبه كاملة على إيران أو على دولة مثل إيران؟

0: في ظل تعقيدات اقتصادها وتشابكات علاقاتها أيضا؟ هل هذا منطقي وواقعي؟
1: لا شك العقوبات الأمريكية على إيران هي كبيرة جدا. يعني انظر إلى الوضع، انهيار العملة الإيرانية انهارت إلى أدنى مستوى لها في تاريخها. الريال الإيراني اليوم منهار تماما، توقف الاستيراد إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية، وكذلك توقفت صادرات الإيران للخارج، وبصورة خاصة صادرات النفط. إيران تعتمد على صادرات النفط للعملات الأجنبية، فإذا سوف يكون هناك أضرار إيرانية بالغة إذا بقي الوضع كما هو عليه.
0: طيب، الخارجية الأمريكية أيضا كنا تابعنا لها تقريرا قبل قليل، هي حذرت طبعا من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة، لكن هل تعتقد أن هذه اللهجة من الخارجية الأمريكية قد جعلت باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا أمام إيران، أم أننا الآن أمام مرحلة هدفها أولا إنهاك إيران اقتصاديا وإضعاف أوراقها قبل أي مفاوضات؟
1: صحيح، الرئيس ترامب في الوقت الحاضر يضع ضغوطات اقتصادية على إيران، والسبب أو الهدف الرئيسي من ذلك هو عودة إيران لطاولة المفاوضات والاتفاق على اتفاقية جديدة. يبدو حتى الآن أن إيران تتردد في ذلك، ولكن لا يوجد خيار لإيران غير العودة إلى طاولة المفاوضات التي يطلبها الرئيس ترامب بشروط أمريكية.
0: نعم، طيب نكتفي إذن بهذا القدر معك سيد جابرييل صوما، شكرا لك إذن من نيوجيرسي، البروفيسور في القانون الدولي وعضو مجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيد جابرييل صوما. مشاهدينا نتابع معكم إذن هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من الجزائر لعمليات الإنقاذ التي تجري هناك، وهي صور خاصة بالعربية لإنقاذ الطفل أيوب، حيث أكد مراسل العربية قبل قليل بأن قوات إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب في محاولة لإنقاذه، وهذه صور مباشرة مشاهدينا خاصة بقناة العربية. نتحدث هنا عن الطفل الجزائري أيوب البالغ 10 سنوات والذي سقط في هذه البئر في ولاية البيض، وهذه كما نشاهد في الصور تفاصيل لعملية الإنقاذ المستمرة. هذه الحادثة مشاهدين هي في قرية الركن ببلدية القاسول، وهي في ولاية البيض أيضا، وكان الطفل أيوب قد سقط داخل بئر ارتوازية جافة. نطالع هذه المشاهد لهذه البئر وقوات الحماية المدنية التي تحيط بالبئر من أجل إنقاذ الطفل، وكان قد سقط في هذه البئر بحسب المعلومات الواردة بعد ما وقف أو مر فوق لوح خشبي هش كان يغطي فوهة هذه البئر فانكسر وسقط الطفل بعد ذلك إلى الداخل. وتقول الحماية المدنية أيضا إن عمق هذه البئر يقارب 80 مترا، كما أن قطرها لا يتجاوز 40 سنتيمترا، وهي أيضا محفورة بطريقة تقليدية وغير مزودة أيضا بأنبوب تغليف، وهي أيضا مردومة بالتراب حتى عمق يقارب 30 مترا. والد الطفل أيوب كان قد ذكر لوسائل الإعلام أنه وصل إلى المكان ونادى ابنه، وابنه كان قد سمع صوته وطلب منه إخراجه، ويحاول رجال الحماية المدنية منذ ذلك الوقت التواصل مع الطفل وتشجيعه أيضا، وأنزل إليه مصباحا، وكذلك تمكن الطفل من اعتقاله بحسب ما ورد أيضا في وكالات الأنباء، لكن صوته بحسب الوكالات أيضا انقطع لاحقا مع استمرار عمليات الإنقاذ، وما زالت إذن هذه العمليات مستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك قوات إضافية إذن كما ذكر مراسل العربية ونشاهد في الخبر العاجل قد تمكنت من الدخول إلى البئر الذي يعلق فيه الطفل أيوب. نذكر إذن مشاهدين أن هذا البئر قطره يبلغ نحو 40 سنتيمترا، وهو يعني يجعل نزول احد رجال الانقاذ مباشره الى مكان الطفل شبه مستحيل، يعني كما ان البئر ايضا بحسب التقارير غير مدعمه، والتربه المحيطه به ايضا تربه معرضه للانهيار، لذلك تعتمد

تريد فرق الإنقاذ خطة تقوم على الحفر بشكل موازن للبئر الأصلية بدل محاولة الدخول من فوهتها. جرت أيضا محاولات لتسخير آليات ثقيلة وفرق متخصصة كما نتابع في هذه الصور للتدخل في الأماكن الوعرة وكاميرات أيضا مخصصة لفحص الآبار إضافة إلى فرق من الحماية المدنية من مناطق أخرى وشكلت أيضا خلية أزمة وتتم العملية تحت إشراف أيضا والي ولاية البيض وبمشاركة السلطات الأمنية والعسكرية والمحلية. نذكر إذا مشاهدينا معكم أننا نتابع هذه الصور الآن من ولاية البيض الجزائرية وقوات الحماية التي تحاول إنقاذ الطفل أيوب الساقط في هذا البئر. ومراسل العربي أكد الآن أن قوات إضافية من الحماية المدنية الجزائرية قد دخلت في البئر العالق به الطفل أيوب. كانت الحماية المدنية مشاهدينا اليوم الجمعة قد أعلنت أن عملية الإنقاذ مستمرة دون انقطاع وأنها وصلت أيضا إلى مراحل متقدمة. وأيضا هناك أخبار يعني نفت إنقاذ الطفل حيث كانت هناك شائعات قد جرت في الساعات الماضية عن إخراج الطفل ولكن تم نفي هذه المعلومات لاحقا. والآن التركيز هو على استكمال الحفر الموازي والتعامل أيضا بحذر مع الطبقات الصخرية لتأمين المنفذ الأفقي المؤدي إليه. هذه الحادثة مشاهدينا طبعا أعادت أيضا إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان في عام 2022 وكان شبيه أيضا بهذه الحادثة إلى حد ما، لكن الأمال ما زالت معقودة على إنقاذ الطفل أيوب بحسب هذه الجهود أو بفضل هذه الجهود المستمرة حتى هذه اللحظة. ونذكر بأن الطفل هو يبلغ من العمر 10 سنوات وكان قد سقط في هذه البئر في ولاية البيض بعد أن وقف على لوح هش وانكسر به ليغوص في البئر وتستمر محاولات إنقاذه حتى الآن بحسب هذه الصور المباشرة والخاصة بقناة العربية من الموقع.

0: مشاهدينا، بالعودة إلى الشأن الإيراني، حيث دعا الرئيس السابق حسن روحاني إلى الاحتكام الإرادة الشعبية لتحديد مسار المواجهة مع القوى الكبرى، عوضا عن اتخاذ قرار الاستمرار في الحروب دون العودة للشعب.
1: من المهم جدا أن يكون إطار الأهداف الوطنية واضحا لنا نحن أولا، ثم نقوم بعرضه على الشعب. يا شعبنا، هل نيتنا أن نقاتل القوى العالمية الكبرى لعشرين عاما أخرى؟ إذا قال الشعب إننا موافقون على ذلك فهذا جيد، واصلوا الطريق. أما إذا لم يقبل الشعب وأرانا طريقا آخر فنحن لا نريد أن نقبل ذلك.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وفق قوله، وأشار إلى عدم وقوع إصابة لديه. كما أكد الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرة، معتبرا أنها خرق من قبل حزب الله بحسب تعبيره. واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدات الرمادية ومفدون والنبطية الفوقة وعين التينة. وأعلنت السلطات اللبنانية مقتل 3 أشخاص في الغارات الإسرائيلية هذا المساء. وكانت إسرائيل أبلغت سكان الشمال أنها ستشن هجمات واسعة في جنوب لبنان. ومن بيروت مشاهدينا معنا مراسلة العربية غنوة يتيم، أهلا بك يا غنوة. آخر التفاصيل المتعلقة بالضربات الإسرائيلية، أي المواقع أو المناطق طالتها هذه الضربات، وإذا ما كان هناك حصيلة نهائية للضحايا أيضا غنوة؟
2: وصحيح، كما ذكرت كان هناك سلسلة من الغارات التي طالت كرة في جنوب لبنان، وأيضا للافت أن للمرة الأولى كان هناك غارة على منطقة عين التين في اللقاع الغربي، وهذه المرة الأولى التي استهدف فيها

0: الضفة الغربي بعد وقف إطلاق النار. إضافة إلى أن القرى التي كانت استهدفت مساء هي الرمادية لكفور بيتدون، هذه القرى هي تقع خارج المنطقة الصفراء، وعادة عندما يكون هناك استهدافات في الغارات بهذه الكثافة خارج المنطقة الصفراء يكون ردا على حدث أمني كما يقول الجيش الإسرائيلي. اليوم تحدث عن إطلاق مسيرة، وهذا الأمر كان قد تكرر في السابق عندما كان هناك غارات خارج المنطقة الصفراء في مناطق مدنية، يقول الجيش الإسرائيلي بأنها ردا على خطر حزب الله، علما بأن الجيش الإسرائيلي ذكر في بيانه بأن إطلاق المسير لم تؤدي إلى مقتل أي عنصر من عناصره، ولكن كان هناك سلسلة من الغارات التي طالت مناطق مكتظة بالسكان، السكان عليها في تلك المناطق التي سبق أن ذكرتها، وكان هناك أيضا أدت هذه الغارات إلى أكثر من 20 جريح وإلى 3 قتلى. وأيضا خلال هذا اليوم أيضا كان هناك غارة من مسيرة على دراجة نارية أيضا أدت إلى مقتل شخصين، وأيضا كان هناك سلسلة من الغارات التي أيضا أدت إلى وقوع إصابات متفرقة خلال هذا اليوم. كان هناك تصعيدين خلال هذا اليوم، التصعيد الأخير هو التصعيد الذي شاهدناه مساء والذي طال كما قلنا قرى خارج المناطق المنطقة الصفراء، ولكن أيضا خلال الساعات المساء الأولى كان هناك أيضا سلسلة من الغارات على محيط يعني محيط مرتفعات علي الطاهر في النبطية الفوق في المنصوري. أيضا كان هناك سلسلة من الغارات على تلك المنطقة بعد أن كان أيضا الجيش الإسرائيلي حذر سكان المستوطنات الشمالية من سلسلة غارات سيصنع صداها إلى الداخل.
1: طيب وهو الجيش الإسرائيلي أرجع هذه الغارات إلى إطلاق حزب الله أو حزب الله مسيرة على قواته في الجنوب اللبناني، هل صدر أي تعليق من حزب الله على ذلك أو حتى من الحكومة اللبنانية؟
0: لا يوجد أي تعليق من قبل حزب الله، يعني عادة الحكومة اللبنانية تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية أو أيضا يعني هناك أحيانا يتم رفض لما يقوم به حزب الله، ولكن حزب الله في كل مرة كانت تتحدث فيها إسرائيل عن إطلاقه مسيرات باتجاه جنودها وبأن تلك الهجمات تأتي ردا على هذه المسيرات، حزب الله يلتزم الصمت، ولم يلتزم الصمت فقط حيال هذه البيانات الإسرائيلية بل أيضا حتى حول معركة علي الطاهر عندما أعلنت إسرائيل يوم أمس سيطرتها على هذه المرتفعات والأنفاق يعني داخل والأنفاق في تلك المنطقة، لم يصدر أي بيان من قبل حزب الله يوضح حقيقة ما حدث، ما إذا كان بالفعل هناك قتلى لحزب الله داخل تلك الأنفاق، وما إذا كان بالفعل تمكن بعض العناصر من مغادرة هذه المنطقة، وبالفعل ما إذا كانت إسرائيل سيطرت.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات، كنت معنا من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم. تحية غنوة. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى الجزائر، حيث أفاد مراسل عربية قبل قليل إذن بأن قوات إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب، وهذه صور مباشرة أيضا مشاهدينا من الموقع، صور خاصة بالعربية، ومعنا من ولاية البيض الجزائرية مراسل العربية أحمد خير الدين. أهلا بك أحمد، ودعنا في تفاصيل هذه العملية التي تجري الآن لإنقاذ الطفل أيوب في هذه البئر.
2: نعم بالفعل نحن متواجدون الآن على بعد أمتار قليلة فقط من الحفرة التي سينزل فيها أعوال الحماية المدنية المتخصصين في مثل هكذا عمليات إنقاذ على ربما عمق حوالي 35 إلى 37 متر. هذه الصور الحصرية التي تأتينا على شاشة العربية الآن هي للفريق الذي سيقوم بالنزول إلى أسفل النقطة التي يتواجد فيها الطفل أيوب، ونلاحظ الآن عملية تجهيز الفريق المخصص وهو فريق المهمات الوعرة وفريق متخصص في البحث والتقفي والتكفل بعمليات الإنقاذ، سينزلون إلى عمق 30 حتى 35 متر تحت الأرض، وسيقومون بعملية حفر أفقي للنقطة

التي يتواجد فيها الطفل أيوب، وهي في البئر الارتوازي التقليدي الجاف الذي سقط فيه الطفل أيوب. نلاحظ الآن أين يتواجد العونين.

0: العمود الذي نراه الآن يعني في الأسفل هناك يتواجد الطفل أيوب. يقوم الأعوان بالحفر أفقيا للوصول إلى النقطة التي يتواجد فيها أيوب ومن ثم يخرجانه من هذه الحفرة. هذه الحفرة التي تم حفرها اليوم باستعمال تقنيات حديثة وآلات خصيصة لهذا الغرض مدعمة أو فيها دعامة حديدية تسمح لأعوان الحماية المدنية بالنزول إلى أعماق الأرض وفق الحفر أو عملية الحفر المسطر لها. سينزلون وهم مثبتين بالحبال وهم أشخاص مدربين لمثل هكذا عمليات. نلاحظ الآن على المباشر نلاحظ الآن على المباشر عملية نزول العون في هذه اللحظات إلى داخل الحفرة. هي لحظات صعبة جدا وليست بالسهلة خاصة وأنه قلوب الملايين نحو الطفل أيوب وعائلته ومصيره. نعم الآن سينزل العون إلى أسفل الحفرة وهو مجهز بكاميرا وأجهزة للتعقب والتقفي وحبال من أجل الوصول وانتشال الطفل أيوب الذي سقط داخل البئر الارتوازي.
1: نعم. طيب أحمد نحن بالفعل نتابع هذه العملية، هي عملية معقدة أيوب. وتتطلب الكثير من الحذر بطبيعة الحال، لكن لا نريد أن نسبق الأحداث، لكن هل هناك تقديرات أولية مثلا من قوات الحماية المدنية للمدة التي يمكن أن يستغرقها الحفر والوصول أيضا إلى الطفل أيوب، وما الذي نعرفه أيضا عن صحته، صحة الطفل إذا ما كان يتجاوب أيضا مع النداءات، ولأن هناك معلومات كانت تقول أنه كان يجيب على الأسئلة، أنزلوا إليه مصباح واستلم المصباح، وهناك أيضا مواد غذائية تم إنزالها له وهو يتجاوب بشكل إيجابي، لكن هل من تحديثات على هذه المعلومات حتى الآن؟
0: نعم أنا أسمعك جيدا. ربما المشهد يعني صعب جدا على بعد أمتار فقط، نحن أمام هذا المشهد، يعني ليس بالسهل أن ينزل شخص إلى عمق 35 متر داخل أنبوب سمكه حوالي 50 سنتيمتر قطره 50 سنتيمتر ومن أجل انتشال أو إنقاذ طفل في عمر 10 سنوات لساعات طوال وهو داخل البئر الارتوازي. إنها شجاعة لا تضاهيها شجاعة. آخر اتصال بأيوب، أعود إلى سؤالك زميلي واعذرني، كان قبل ساعات من الآن في حدود الساعة الواحدة زوالا يوم أمس، والده قال بأنه كان آخر اتصال بينه وبين أيوب، يعني ناداه فأجاب أيوب وبعد ذلك لم يجب. نتمنى السلامة لهذا العون ونتمنى أيضا أن يكون هناك خبر صار لأيوب. هذه المشاهد على الحصرية لقناة العربية، لحظة إنزال العون، عون الدفاع المدني الجزائري إلى داخل الحفرة التي عمقها حوالي 35 إلى 40 مترا، ومن خلالها يتم حفر حوالي مترين أو متر ونصف أفقيا لكي حتى يصل إلى الطفل أيوب الذي سقط داخل البئر الارتوازي.
1: نعم. إذن نحن أمام عملية لإنزال عنصر الحماية المدنية في المرحلة الأولى، وبعد ذلك يبدأ الحفر أفقيا للوصول إلى الطفل أيوب كما تفضلت. إذن مشاهدينا نذكر بأننا نتابع معكم هذه الصور المباشرة الآن من الجزائر من ولاية البيض، وكما يقول مراسل عربية أن قوات إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق، وهذا ما نشاهده في هذه اللحظة، هو أحد عناصر هذه الحماية المدنية وهو يدخل إلى البئر العالق به الطفل أيوب. تتابع إذن فرق الحماية المدنية محاولات إنقاذ الطفل الذي سقط داخل هذه البئر الارتوازية في ولاية البيض بالجنوب الغربي للبلاد، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية كما نتابع في هذه الصور المباشرة والخاصة بالعربية. تمكنت الفرق إذن المختصة من تحقيق تقدم.

0: ميداني ملموس في الساعات الأخيرة عبر استكمال مراحل متقدمة من هذا الحفر الموازي للبئر، على الرغم من كل التعقيدات الصخرية وطبيعة التربة المركبة أيضا في هذه المنطقة. ويبلغ طبعا بحسب معلومات الواردة عمق البئر حوالي 80 مترا، بينما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا، كما أنها بئر تقليدية غير مزودة بأنبوب تغليف، وهي مردومة أيضا بالتراب إلى حدود نحو 30 مترا، وهي عوامل جعلت الوصول المباشر إلى الطفل شديد الخطورة. أحمد، نحن سنبقي عينا معك على ما يحدث في هذا الموقع، ونعود إليك إذا ما جئت أي جديد. نتمنى السلام للطفل أيوب والتوفيق أيضا لفرق الحماية المدنية لإنقاذه بسلام. مشاهدين، أيضا في شأن آخر في الأخبار العاجلة، المصادر العربية تقول إن وحدات من القوات المسلحة اليمنية تهاجم مواقع الحوثيين في حيفان في جنوب تعز. ونبقي عينا أيضا على ما يحدث في اليمن، وننتقل إلى ملف آخر، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه سيفويتكوف وجاريد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
1: So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job. And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
0: واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفولودومير زيلينسكي، مشيرا إلى أن بينهما كراهية شديدة.
1: We have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other. You know what hate is? They have serious hate.
0: وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اقترح وقفا متبادلا لإطلاق النار مع روسيا خلال زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو. وأكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها الجوية، داعيا روسيا إلى الالتزام بالمثل. معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك سيد سامر معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تقرأ بداية توقيت إرسال كوشنر وويتكوف إلى روسيا وأوكرانيا الآن؟ هل نحن أمام مبادرة أمريكية مكتملة وناضجة أم محاولة جديدة ربما لاستكشاف حدود ما يمكن أن يقبل به الطرفان؟
2: صباح الخير، أحييك. أعتقد بأن ما زال الحديث مبكرا عن إمكانية وصول التسوية إلى النهايات المطلوبة حسب الرئيس دونالد ترامب. هناك سطحية في هذا العرض حقيقة من قبل الرئيس دونالد ترامب، أو تفاؤل مفرط بشكل كبير، وتسطيح للمشكلة عندما قال بأن المشكلة تتعلق بقضايا شخصية بين الرئيسين فلاديمير بوتين والرئيس فلاديمير زيلينسكي. التوقيت ربما الجانب الأمريكي بعد غياب طويل منذ اللقاء الأخير للمبعوثين مع الرئيس فلاديمير بوتين في شهر يناير كانون الثاني من العام الحالي، هم يزوران موسكو. الأهم ربما هو أن المبعوثين سيزوران كييف عبر الطيران. نعم. ولهذا الرئيس زيلينسكي اقترح وقفا لإطلاق النار حتى يقول بأنه يحترم هذه الزيارة، وربما هو مصر على أن يأتي المبعوثان عبر الطيران إلى مدينة كييف، وهما لم يلتقيا به ولا مرة في كييف، والتقيا في عواصم
0: طيب
2: أخرى.
0: ما الذي يمكن أن يحمله المبعوثان إلى موسكو وكييف هذه المرة ويجعل هذه الجولة مختلفة عن المحاولات السابقة؟
2: حتى الآن الجانب الروسي أعلن عن أنه مستعد من أجل التقدم في موضوع التسوية السياسية، وهذا لفظي، ولكن الشروط الأساسية لروسيا ما زالت كما كانت سابقا، وهي انسحاب أوكرانيا من الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا في عام 2022. في المقابل الجانب الأوكراني يرفض تقديم أي تنازلات. بالعودة إلى سؤال التوقيت، اليوم الجانبان الروسي والأوكراني يشعران بأنهما يمكن أن يحققا أو حققا شيئا على الأرض. أوكرانيا ضربت أهدافا في داخل روسيا بشكل كبير، والجانب الروسي أيضا انتقم ضد مدينة كييف في الأيام الثمانية الماضية، ويقول بأنه يحقق تقدم على الأرض.

0: الأرجح بأن هذه المبادرة اليوم هي من أجل إثبات القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على خط الوساطة وتواصل هذه المهمة رغم انشغالها بموضوع إيران، ولكن الهدف الأساسي من أجل إحلال التسوية السياسية شاملة أو التوصل إلى اتفاق هو ما زال بعيدا بشكل كبير. أقصى ما يمكن أن يتم في هذه الزيارة هو إعلان على سبيل المثال وقف
1: نعم
0: لتبادل ضربات على منشآت الطاقة، وهو هدف مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحسين أسواق الطاقة والنفط في العالم، مهم لأوكرانيا على أبواب الشتاء، ومهم لروسيا من أجل عدم الدخول في أزمة اقتصادية.
1: إذن هي إجراءات مؤقتة ليس أكثر. عرض كييف بوقف الضربات الجوية خلال تحركات المبعوثين سيد سامر، هل ستقبل به موسكو في تقديرك؟ وهل يمكن أيضا أن يشكل ذلك أول إجراء لبناء الثقة؟
0: أعتقد بداية بأن موسكو ليست مرحبة بموضوع أن يذهب ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف عن طريق الجو، هي حاولت منع هذه الزيارة نظرا لرمزيتها وهي الزيارة الأولى لهما. كما قلت الجانب الروسي لا يستطيع توجيه ضربات ضد أوكرانيا في هذا التوقيت عندما يكون المبعوثان في داخل كييف. هي مبادرة ربما كانت خبيثة من الرئيس فلوديمير زيلينسكي عندما أراد القول بأنه هو صاحب المبادرة والقرار بموضوع وقف إطلاق النار وموضوع وقف الهجمات، وفي المقابل في حال لم تلتزم روسيا بهذا الموضوع فإنها تبدو بمظهر المعطل وغير الطرف الذي يبدي احتراما لمبعوثي ترامب إلى مدينة كييف. لذلك جاء هذا العرض بشكل استعراضي ربما من قبل زيلينسكي لإثبات أن له كلمة في هذا الموضوع، وفي حال رفضت روسيا فإنها يمكن أن تغضب الرئيس دونالد ترامب. أعتقد بأن روسيا ستلتزم بعدم توجيه ضربات نحو مدينة كييف في أثناء وجود المبعوثين إن تمت هذه الزيارة.
1: وماذا عن مسألة لقاء الرئيسين زيلينسكي وبوتين أيضا التي طرحها ترامب قريبا أو من قبل، هل هي واقعية أم لا في ظل الظروف الحالية؟ باختصار سيد سامر.
0: اللقاء يمكن أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية إذا مارس الرئيس دونالد ترامب ضغوطا إضافية على الرئيس زيلينسكي، فيمكن حينها أن يتم هذا اللقاء، ولكن الشروط الروسية بأنه يجب أن يحضر زيلينسكي إلى موسكو. لا أعتقد بأن زيلينسكي في وارد الذهاب إلى موسكو وقال بأنه لا يوجد أي شيء يعمله في موسكو ولا يوجد أي شيء يعمله الرئيس فلاديمير بوتين في كييف.
1: شكرا لك من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. تحياتي سيد سامر. مشاهدينا لقطات طيب نواصل إذن في هذا الملف. قالت 5 دول أوروبية إنها تسعى لإبرام اتفاقات خلال العام الجاري مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك الجمعة. وأعلنت برلين وفيينا وكوبنهاجن وأمستردام وأثينا الاتفاق على خطوات ملموسة لدفع المقترح. وأثار مجلس أوروبا وهو جهة غير تابعة للاتحاد الأوروبي مخاوف في يوليو الماضي من تأثير مراكز الإعادة على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لتحسين رسم الخرائط العالمية لتكون أكثر تماشيا مع الحجم الحقيقي للقارات، بما يضمن انعكاسا عادلا لمساحات المناطق كأفريقيا مقابل تقليص المساحات المبالغ فيها لبعض المناطق الشمالية في الولايات المتحدة. واعتمد القرار الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وتوغو برعاية من فرنسا بتأييد 164 دولة في مقابل اعتراض واحد للولايات المتحدة وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وانتقدت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يارينا القرار معتبرة أنه يؤدي إلى فقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها. نهاية النشرة مشاهدينا، ونذكر بالعناوين. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووية بإيران ويقول إن هرمز قد يصبح بلا أهمية بسبب أنابيب نفط تقام حاليا. واشنطن تحذر من تسهيل أنشطة إيران المالية وتؤكد أن هدف العقوبات الأخيرة تفكيك مصادر تمويل النظام الإيراني. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله.

بالمنطقة الأمنية. الرئيس الأمريكي يعلن عن مهمة خارجية لويتكوف وكوشنر لتقديم مقترح سلام بين روسيا وأوكرانيا. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية.
7: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
8: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
7: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
1: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
9: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، 9 على العربية بزنس.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

مصدر عسكري يمني يؤكد أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووية بإيران ويقول إن هرمز قد يصبح بلا أهمية بسبب أنابيب نفط تقام حاليا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله في المنطقة الأمنية. مراسل عربية يفيد بأن قوات إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. أفاد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. وأفادت مصادر عربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهات الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان في مديرية جبل حبشي أو حبشي غربي تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل عربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربي تعز. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب. وأكد الرئيس العليمي أن أي مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيا الحوثية. كما جدد الرئيس العليمي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة.
1: Thank you.

0: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكداحة إلى موجة نزوح واسعة للسكان.
1: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
2: يا أخي الحوثي ضربوا ولفق الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملنا حتى وعيتنا على حد.
3: الحوثي متى يضرب؟
2: لا، من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
1: عباقي مليون محاصرين على دخل بيوت كامل.

0: الحصري اللي في العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجيب موجودين دحين عادون حيثهم.
1: قسم يعني بكثير افتهم لك. نحن الحين ضرينا ان نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
2: كم لكم؟
1: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 أيام يعني من القصف الحلف أهوان زي ما تقول كثافة.
3: كشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.
4: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين 3 اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضاً. وبالتالي فإن الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوباً يعني نقل الحرب تدريجياً إلى منطقة أكثر حساسية إقليمياً ودولياً. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعلياً من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر، أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
3: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. كما أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لبيع محركات AGT-1500 والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك. نتابع.
5: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
3: ترامب أكد أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، مؤكدا أن ما يحدث في إيران ليس حربا وإنما نزاع عسكري.
5: Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
3: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران

0: أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
1: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
0: وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل أنشطة المالية أو الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي لنظام يهدد السلام والأمن. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها، وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توعد بمزيد من العقوبات على المؤسسات المالية الداعمة لإيران، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن واشنطن جادة في عملية المنبوذ الاقتصادي. قال بيسنت أيضا إن فرض عقوبات على مزيد من المصارف سيعتمد على سرعة وقف الدعم للنظام الإيراني، متعهدا بالتحرك بالتعاون مع الحلفاء والشركاء حتى دفن رأس الأفعى الإيرانية حسب تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وفق قوله، وأشار إلى عدم وقوع إصابة لديه. كما أكد الجيش شن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرة، معتبرا أنها خرق من قبل حزب الله بحسب تعبيره. واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدات الرمادية وميفدون والنبطية الفوقة وعين التينة. وأعلنت السلطات اللبنانية مقتل 3 أشخاص في الغارات الإسرائيلية هذا المساء. وكانت إسرائيل أبلغت سكان الشمال أنها ستشن هجمات واسعة في جنوب لبنان. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
1: So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
0: واعتبر الرئيس دونالد ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي، مشيرا إلى أن بينهما كراهية شديدة.
1: There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. You know what hate is? They have serious hate.
0: أفاد مراسل العربية بنزول عنصر من الحماية المدنية الجزائرية إلى عمق البئر الذي علق فيه الطفل أيوب لبدء عملية إنقاذه، وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بعناصر إضافية للمشاركة في العملية، وتواصل فرق الإنقاذ عملية الحفر بمحاذاة البئر الذي يبلغ عمقه نحو 80 مترا في محاولة للوصول إلى الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وإنقاذه. من ولاية البيض الجزائرية معنا مراسل العربي أحمد خير الدين. أهلا بك أحمد، ضعنا إذن في آخر تفاصيل عملية الإنقاذ هذه.
2: نعم، عملية الإنقاذ هنا في ولاية البيض تستمر وتتواصل بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحماية المدنية الجزائرية بمشاركة مختلف السلطات الأمنية والعسكرية وبالتعاون والتنسيق من السلطات المحلية وللولاية الذي يشرف على هذه العملية شخصيا. العملية تتم الآن بإعادة إدخال بعض المتخصصين في عملية

0: الإنقاذ والتدخل في الأماكن الوعرة، وهو فوج مكلف ومخصص لمثل هذه المهام، يتم تزويدهم بالمعدات الخاصة للبدء في عملية الإنقاذ في أعماق الأرض بعد حفر بئر ارتوازي يوازي البئر التي سقط فيها الطفل أيوب. نعود ونؤكد أن هذه الصور التي تأتينا عن مباشر تعكس مدى الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل إنقاذ وانتشال الطفل أيوب من أعماق البئر الارتوازي.
1: ما الذي نعرفه أحمد عن الحالة الصحية للطفل أيوب حتى الآن؟
0: عملية ننتظر جميعا وكما ينتظر مشاهدين الكرام البيان أو التصريح الذي سيدلي به الحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية هنا لولاية البيض لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بصحة الطفل أيوب، يعني حتى لا نستبق الأمور وحتى نتابع الصورة والمشهد كما هو على المباشر وبناء على المعطيات المتوفرة لدينا. ننتظر من الحماية المدنية بيانا بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ، سيكون فيه بيان رسمي يتحدث عن هذه العملية أو المهمة الخاصة والمتعلقة بإنقاذ الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات والذي سقط في بئر ارتوازي بولاية البيض جنوبي غربي الجزائر.
1: نعم. إذن مشاهدينا العملية تجري في ظروف معكم إذن دقيقة في الجزائر، تتواصل إذن عمليات الإنقاذ، وكما أفاد المراسلون الآن عنصر حماية مدنية نزل إلى عمق البئر لبدء عملية إنقاذ الطفل الجزائري أيوب، وذلك بحفر نفق أفقي للوصول إلى الطفل. أحمد، نبقى عينا معك على كل ما يحدث الآن في موقع عملية الإنقاذ. شكرا لك إذن من ولاية البيض الجزائرية كنت معنا مراسل عربية أحمد خير الدين. نهاية النشرة مشاهدينا ونذكر بالعناوين. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووية بإيران ويقول إن هرمز قد يصبح بلا أهمية بسبب أنابيب نفط تقام حاليا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله في المنطقة الأمنية. ومراسل العربية يفيد بأن فرقا إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب. في أمان الله.

0: حرب 48 لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.
2: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
3: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
2: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
3: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
2: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
3: العراق ليس فيه أثر بالمعنى المبسط.
2: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
3: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
2: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
3: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وغلا أبو أحمد.
0: بروح على القضية الفلسطينية. خلال هذا السرد التاريخ الطويل، يمكن تكلمنا أكثر من مرة حول هذا الموضوع، كان الحل السلمي أفضل أم الخيار العسكري؟ خلينا نروح تاريخيا منذ وعد بلفور.
1: نعم أبو أحمد، لأهمية القضية معروف، لربما لولا القضية الفلسطينية لتغيرت أمور كثيرة في الأوطان العربية، وبالتالي خلينا نرجع للبدء، وعلينا أن نعلم أن المسار السياسي هو كحال المسار الحسابي. بالحساب أنت لا تستطيع أن تحل معادلة حسابية إذا افترضت منذ البداية أن 1+1=5، كل ما يبنى بعد ذلك يهدم لأنه الأصل خطأ. تكلمت منذ قليل عن وعد بلفور. نعم، السردية العربية هي بهذا الشكل، كان هناك وعد بلفور أعطى من لا يملك من لا يستحق، وكان يعني نهاية هذا الوعد أو الهدف من هذا الوعد إنشاء دولة يهودية. هذه السردية العربية، خلينا نشوفها هل هذه سردية حقيقية أم غير ذلك، لأن إذا أخذناها كمسلمة وبنينا عليها أمر جيد، إنما ماذا إذا كانت المعادلة منذ الأساس معادلة غير صحيحة؟ أولا، لا يوجد شيء اسمه وعد بلفور، هذا مش بلفور بروميس، هذا كان بلفور ديكلاريشن، حتى لرجل أعمال اللي هو روتشايلد، وبالتالي أنتوني إيدون قام بمثله بسنة 43، قدم 28 مايو 43 قدم وعد في البرلمان حرف بحرف وكلمة بكلمة من وعد بلفور، ومع ذلك احنا ما عملنا فيه شيء. إذن هذا الديكلاريشن بذاته ما يعمل وطن. شيء أهم من هذا بكثير، هذا الديكلاريشن ما في دولة يهودية مستقلة، هذا وطن قومي. وخلينا نقول شنو الوطن القومي. الوطن القومي اليوم كردستان بالعراق وطن قومي للأكراد ضمن الدولة العراقية، بلوشستان أو بإيران أو كردستان بإيران، هذه أوطان قومية. أكثر من ذلك، الاتحاد السوفيتي بأكمله قائم على أوطان قومية. إذن الوطن القومي لو تعاملنا معه بطريقة موجبة وصحيحة ما أضر بنا شيء. أقول لك هم أكثر وأكثر بال28، لما بعد 1917 وبدأت القلاقل بسبب رد الفعل اللي خلقه أمين الحسيني، ستالين قال يبا تعالوا أنا أنشئ وطن قومي لليهود ضمن الاتحاد السوفيتي، لا حاجة لوعد بلفور ولا شيء، وأنشئ وطن قومي بأقصى الشرق السوفيتي، وطن قومي لليهود، وخلى اللغة اللي فيه يدش اللي هي اللغة اليهودية. إنما اليهود لسببين قرروا أنه لا والله ما يحتاجوا هذا الوطن، أو ما ارتحلوا له بالطريقة اللي ارتحلوا لفلسطين. السبب الأول هو

0: نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي، تدري نظام اشتراكي، الدولة تملك فيه كل شيء، بينما اليهود بطبعهم التعامل يعني دائما هم أهل اقتصاد حر وتجارة وإبداع وابتكار. فقالوا إذا رحنا حق الاتحاد السوفيتي ضغط علينا ستالين، وبالتالي يعني لا نستطيع ممارسة تجارتنا وغيرها. الأمر الثاني أنه ما في مرجعية دينية حق شرق الاتحاد السوفيتي. للمعلومة الإقليم إلى الآن موجود، وأن تناقص اليهود فيه مع الهجرات من الاتحاد السوفيتي إلى عدد قليل، وبالتالي القضية أنه كان بإمكاننا أن نتعامل بإيجابية وبطريقة سلمية مع هذا الوعد ومع هذا الديكلاريشن. وأذكر أنه حتى شكيب أرسلان أمير البيان العربي الداعية للدولة العثمانية زار مستوطنة ألمانية في فلسطين، وقال أنه هذه راح تكون القاطرة اللي راح تجر كل دول الشرق الأوسط إلى المستقبل المشرق. تعرف إحنا كمسلمين وعرب عمره ما كان عندنا مشكلة مع اليهود، غير لربما تدري الحملات الصليبية وقضايا التبشير والحرب الأندلس وإسبانيا، يعني عندنا مع الأوروبيين حروب بس مو مع اليهود.
1: جميل. يعني إذا برجع على نفس السياق، يعني أنت يعني كانك تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور لكن
0: تصريح
1: كان
0: بلفور تصريح اسمه بلفور ديكلاريشن،
1: كان في قبلها لجنة بل الملكية
0: البريطانية. لا بعدها بال37 بعدها.
1: قبلها هذه قبل وعد بلفور؟
0: لا بعد بال37، وعد بلفور بنوفمبر 17.
1: جميل.
0: اي نعم هذه 37 لجنة بيل 37
1: لجنة بيل، خلينا نتكلم عليها هذه.
0: اي اكيد قضية
1: يعني
0: مهمة.
1: قضية مهمة ان كانت فرصة ان مثلا لإعطاء الفلسطينيين حقهم، لكن البعض أشار أن هذه اللجنة انشئت من 36 إلى 39 من أجل قضية وقف الثورة العربية، ما سمى الثورة العربية اللي قام فيها المفتي أمين الحسيني يعني في ذاك الوقت. في اعتقادك أن الحل السلمي لم يعطي الفلسطينيين حقهم، بالدليل قسموا فلسطين حتى خلوا بيت لحم وبيت المقدس مشكلة مفتوحة
0: حقيقة، بل هم أعطونا كعرب وكفلسطينيين أكثر بكثير مما نستحق. وأقول لك يا بلجنة
1: أكثر
0: كبيرة.
1: من نستحق
0: جدا. أقول لك ليش،
1: هي أرض فلسطينية في النهاية،
0: ما يخالف خلنا بس إيه؟ موجودين اليهود من الأساس، وهم أقول لك شنو الخيارات اللي أعطوها وليش وصلوا للدولتين. أولا خلينا نتكلم عن أنه أمين الحسيني كان الخيار الخطأ للقضية الفلسطينية. يعني اليهود عندهم البروفيسور حييم وايزمان، رجل عبقري، هذا باختراعاته اختراعات الاستون وغيره هي اللي ساعدت الإنجليز على الانتصار بالحرب العالمية الأولى. فهنا يختاروا أفضل من لديهم، هنا يختاروا شخص من أكثر الشخوص اللي أضرت بالقضية الفلسطينية. واستمر المسار لو تلاحظ بالقضية الفلسطينية، دائما كان يتم اختيار ناس يعني ليسوا الأفضل لتمثيل القضية، وأنت دائما تدفع ثمن من تختار. عموما لجنة بيل شنو الفكرة، بالثلاثينات كانت قيوم الحرب واضحة عند الساسة الإنجليز. هتلر لما وصل للحكم بال33 كان واضحا أنه ذاهب إلى حرب، فبدأوا يحاولوا إرضاء العرب. ذهبوا إلى مصر، عقدوا معاهدة 36 مع مصطفى النحاس، أعطوه كل ما طلب، وحتى قرروا أن القوات البريطانية تكون بالإسكندرية وكأنهم يتوقعوا قدوم رومل. ذهبوا إلى العراق وأعطوها استقلالها. ذهبوا إلى حتى طلبوا من الفرنسيين بال36 أن يصلوا إلى اتفاقيات مع الكتلة الوطنية في سوريا. إذن هناك محاولة لإرضاء العرب. أتوا إلى فلسطين. أولا الثورة اللي تفضلت فيها 36 إلى 39 هذه من ألف خطأ لي أمين الحسيني. مين اللي أضرب من 36 إلى 39؟ العرب. أقفلت المحلات العربية. طيب هل هذا يساعدك أنت كفلسطيني عندما تدعو القيادة لإقلاق المحلات والإضراب، هذا الإضراب الذي أضر أول ما أضر بالفلسطينيين؟ ومع ذلك
1: أسلوب سلمي
0: ما يخالف، بس أنت أضريت
1: وكاد أن يتحقق.
0: لا ما تحق، بالعكس هم اللي كاد أن يتحقق هو زيارة لجنة بلفور، لجنة عدران بيل جلسوا مع أمين الحسيني، قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد دولة واحدة. قالوا له تمام نعطيك الدولة الواحدة، بس في بحدود 400 ألف يهودي موجودين، وعلى فكرة كانوا هم يسكنوا من تل أبيب إلى الجليل، وهي كانت المدن الأكثر رقيا، حتى راح نشوف حتى بتقريبا

0: لجنة بيل يعني لاحظوا هذا الأمر، فقالوا له تمام نعطيك دولة واحدة مستقلة من بريطانيا، ماذا ستفعل بال 400,000 اللي قاعدين يضطهدون في أوروبا؟ تذكر الفاشية والنازية بدأت. قال هذولا كما أتوا بالمراكب من البحر يرجعوا للبحر، هذا اللي يسمونه رمي اليهود بالبحر، هذا مو حل. فوصلت اللجنة إن بما أن أمين الحسيني والعرب ما يبون يعيشون مع اليهود واليهود ما يبون يعيشون مع العرب، إذن نعطي دولتين اللي اليوم نبكي دم عليها. الدولة الأولى دولة فلسطينية على ما يقارب 90% من الأرض، رغم أن اليهود بحدود 400,000 كرقم يستحق أكثر من 10%، اليهود لهم دولة على 10% تل أبيب إلى الجليل اللي مساحتها 2500 متر، يعني 25,000 كيلو حق الدولة العربية، 2500 كيلو حق الدولة اليهودية. تمام؟ طيب ما هي المزايا؟ قالوا للدولة اليهودية ميزتين، إحنا تصريح بالفور كان وطن قومي، هني نعطيكم دولة مستقلة. الميزة الثانية للدولة اليهودية أنه ما في أي restriction، ما في قيود على الهجرة من أوروبا، هذه دولتكم. الدولة الفلسطينية أربع مزايا. الميزة الأولى بالنسبة للهجرة اليهودية ما خصكم، هذه على الدولة اليهودية لأن كان في قلق من الهجرة اليهودية. الأمر الثاني هذه دولة مستقلة، كان يعني العرب يبكون على الاستقلال، هنا بريطانيا تعطيك الدولة المستقلة. الميزة الثالثة فرض على الحكومة البريطانية إعطاء 2,000,000 جنيه استرليني كل سنة للدولة الفلسطينية. الميزة الرابعة فرض على الدولة اليهودية وإن كانت أصغر هي أكثر تقدما إداريا وأكثر قنا أن تدعم الدولة الفلسطينية. إذن هذا عرض مغري جدا قادم من بريطانيا. شوف ردة الفعل عند الطرفين. الجانب اليهودي كما تذكر جولدا مائير مذكراتها تقول أنا وبن غوريون قلنا شنو 10%، دولة على 10% لا نريدها، راحوا حق حاييم وايزمان. شوف لما يمثلك شخص مليء ذكي، قال لهم شوفوا دولة خير من لا دولة، احنا كنا بوطن قومي اليوم دولة مستقلة، وأن نرضي بريطانيا العظمى خيرا من أن نقضبها، ونقبل نحن ونأمل من الطرف الآخر أن يرفض. وهذا اللي صار، اليهود قبلوا، حصدوا رضا بريطانيا العظمى، شكلوا حتى كتيبة لتحارب مع الإنجليز. وأمين الحسيني ما اكتفى فقط بالرفض، وللمعلومة هو مو بس رفض الدولتين، بعدها لإرضائه قررت بريطانيا إعطاءه والموافقة على مشروع الدولة الواحدة، أعطوه الدولتين ما بقى، قالوا له تمام ورقة ماكدونالد رأسا أعطته ما أراده اللي هو دولة واحدة، بس قالوا له في شرط أنه بالخمس سنين القادمة يقبل ما لا يزيد عن 75,000 يهودي ضمن هجرة من أوروبا بعد مو أكثر. هم رفضها، وين راح؟ ذهب إلى لبنان إلى إيران وذهب إلى هتلر للرهان على الحصان الخاسر. طيب أخي أبو أحمد، في قواعد احنا دائما نهملها، اللي قلنا انت مسؤول عمن تختار وتدفع الاثمان. الامر الثاني انت كذلك تدفع اثمان ما يمنح او ما تعطى وترفضه، ما يصير ترجع بعدين تطلبه. الامر الثالث انت كذلك تدفع اثمان الاحصنة الخاسرة. انت اليوم لما تحط رهانك على حصان وانا احط على رهاني على حصان، انا حصاني فاز انت حصانك خسر، أنا أربح أنت تخسر. إحنا العرب لا، حتى راهننا على هتلر، وتدري اللي صار. طبعا الرهان على هتلر إلى اليوم، إلى اليوم صور الأمين الحسيني مع هتلر قاعدة تسوق حتى بالكتب والمراجع. فأقول لك هذه أخطاء على الطريق قمنا بها، ولا نريد أن نسمعها ولا نريد أن ندفع ثمنها.
1: ممتاز. صدر قرار تقسيم رقم 181 في 29 نوفمبر 1947، قسم ما رضوا العرب، قسم وصدر هذا القرار، ومع ذلك تم رفضه وصارت هناك حرب 48، خمس دول مقابل منظمة يهودية. لماذا لم ننتصر؟
0: لأسباب عديدة. مرة أخرى
1: دخلنا الحرب الحين،
0: مرة
1: قررنا الحرب.
0: شوف أخي أبو أحمد، لا أستطيع أن أمر على شيء مهم جدا. اللي يبين لك يعني حتى الدكتورة هالة الغوري كتبت عن قضية أمين الحسيني وهي تطرح 1000 علامة استفهام عليه. الرجل حتى تسليم القضية الفلسطينية ما كان مستحق. هو الرجل كان يعمل بالاستخبارات البريطانية بالسودان وجابوه وكان أفندي يلبس بدلة. صامويل هيلبرت اللي هو الحاكم الصهيوني

0: لفلسطين، هو اللي لبسه الجبة وهو اللي دعمه وفرضه أمين وأقناه وأثره. وبالتالي هذا الرجل عليه 1000 علامة استفهام، مثل ما ذكرنا أعطي مشروع الدولتين رفضه، أعطي مشروع الدولة رفضه، ذهب إلى هتلر. طيب ما سقط هتلر وبدأت محاكمات نورنبرغ، والمفروض أن يحاكم لأنه هو الرجل الحليف هتلر، مع ذلك كيف أطلق من ألمانيا وأوصل إلى مصر لتحكمها بريطانيا ولم يحاكم حتى يكمل المسيرة؟ وين أكمل المسيرة؟ برفضه قرار التقسيم. رفض قرار التقسيم 37 اللي هو كان قرار سخي، طبعا تقلصت الأرض من 37 إلى قرار التقسيم 47، بدلا من 90% صرت بحدود 46%. ومع ذلك ماذا عمل أمين الحسيني؟ مرة أخرى لما أنت ترفض لازم ترفض ولديك قوى على الأرض تعكس هذا الرفض، عندك يعني قدرة على أنك على الأقل تفرض مشروع الدولة الواحدة على الجهة اليهودية. هذا الأمر ما حدث. أولا الطرف اليهودي بالحرب العالمية الثانية أنشأ كتائب، التحقت كتائب يهودية التحقت بالحلفاء، فكانوا مدربين عسكريا تدريب ضخم جدا. اثنين، وهذه قضية مهمة، مع قرار التقسيم بالسبعة واربعين قبل الحرب 48 فرضت الدول الكبرى حصار عسكري على فلسطين، لا الجهة اليهودية يزودونها بالسلاح ولا الجهة الفلسطينية. ماذا عمل اليهود؟ تدري بالخمسة واربعين كان في مصانع السلاح مكتظة ذاهبة إلى أمريكا اللاتينية لأن كلها جنرالات. اليهود رشوا بالبرازيل والأرجنتين ونيكاراغوا وحولوا السلاح لهم، فهم تزودوا بالسلاح بطريقة غير شرعية، علما بأن عندنا ملايين العرب بالبرازيل والأرجنتين ما استقليناهم للحصول على السلاح. فمن جهة أنت عندك طرف مدرب عنده أسلحة وعندك جيوش عربية دخلت وقلوبها شتى. أقول لك يا صراحة
1: نوقف عند شتى، بنروح فاصل إعلاني وبعدين برجع لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، وقفنا عاد دخلتنا إلى الحرب الآن 48 ورفضنا يعني موضوع السلام، ماذا حصل؟
1: الحقيقة دخلت الجيوش العربية وقلوبها شتى، هذه واحدة يعني.

0: تحسين، مذبحة حصلت. إنما نتذكر أن المذابح كانت متبادلة، هي كانت حرب أهلية، ما كان العرب القسام والجماعة يهجموا على مستوطنات يهودية بها أطفال وبها نساء، وبالتالي هذه القضية ما كانت قضية مستجدة، قضية إن والله قتل. إنما هو حقق أمل وهدف اليهود بإعلانها وتضخيمها ووضعها بالإذاعات، وبالتالي بدأت هجرة ضخمة من فلسطين من قبل الأخوة الفلسطينيين. وكان حجة أمين الحسيني الخاطئة أنه والله هذا الأمر جيد لأننا نريد هجرة الفلسطينيين للخارج أولا كي ندربهم على السلاح كي يرجعوا. شوف لما قالوا له أنت قاعد تتسبب بالهجرة. الأمر الثاني قال هذا الأمر سيسهل مهام الجيوش العربية أنه ما راح يكون أمامها يعني أهالي وغيره. طبعا هذه حجة ساقطة لأن اللي خرجوا ما رجعوا، فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه لما نقرأ ما حدث تفصيلا، أهم ما كتب عن تلك الحرب هي مذكرات طه الهاشمي، هذا قائد عراقي كان من أيام الشريف حسين، ويعني أصبح شخصية، وأخوه ياسين الهاشمي، وكان هو رئيس اللجنة العسكرية المعنية في ترتيب وتنظيم الأمور بين الجيوش العربية. طبعا في جانب لما تقرأ المذكرات هو يوم بيوم، بعد جميل في مذكراته أنه ما يعتمد على ذاكرة لاحقة، هو مثل بعض الساسة كل يوم يحطها يوم 27/4. وأنا قرأت المذكرات هي من جزئين. أولا طبعا ينتقد أمين الحسيني نقد شديد، يقول هذا الرجل إما لا يحضر اجتماعاتنا أو يحضر متأخرا ويخرج مبكرا ويقدم مطالبات دائما مالية، يعني يجي يدعي أنه عندي أنا 12,000 ضابط أريد 140,000 جنيه شهريا للدفع، فهو يعني ينتقد هذا الأمر. ينتقد قضايا كذلك التنسيق. ما هو أهم أخي أبو أحمد اللي ما حد يتكلم عنه، إن الجيوش طبعا في قرار تقسيم، يقول هذه المنطقة للعرب الفلسطينيين وهذه المنطقة لليهود، مو كذي؟ المفروض الجيوش دخلت حتى تسترد هالمنطقة، مو حتى تحافظ على هالمنطقة. المنطقة العربية محافظ عليها فقط بقبولنا قرار التقسيم، معاي بهالمنطق؟ لو قبلنا قرار التقسيم ما في خوف على المناطق العربية. المفروض الجيوش دخلت حتى تحرر المناطق اللي تحت الحكم اليهودي. اللي حصل أمرين. الأمر الأول أن كل الجيوش العربية لم تبارح الأرض العربية اللي أساسا قرار التقسيم مخصصها للعرب، إذن إحنا ليش رفضنا قرار التقسيم؟ ويقول طه الهاشمي، يقول وجدت أن المطالبات هنا آنذاك من القرى الفلسطينية والمدن لي سلاح خفيف للدفاع عن كينونتهم. فيقول طه الهاشمي إذا كنا بالنهاية نروم فقط الدفاع عن الأرض اللي هي أساسا مخصصة لنا وعن القرى اللي مخصصة لنا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لأن لو قبلنا قرار التقسيم لا تصبح هناك حجة لليهود للتعدي والسيطرة على مدننا وقرانا. فبالتالي رفضنا لقرار التقسيم بالـ47 مهد وسهل لقيام حرب غير متكافئة. كان اليهود عددهم كميليشيات، هم انضموا بجيش واحد بحدود 100,000 وأكثر، القوى العربية الجيوش هنا 5,000 هنا 7,000، ناهيك عن مصيبة ماكو أوامر وغيرها. وبالتالي
1: ما كان في تنسيق
0: ورفضنا للحلول السلمية دفعنا به الثمن باهظا من اليوم الأول للوعد أو تصريح بالفور إلى يومنا هذا،
1: إلى اليوم هذا، إلى حرب لم نكن جاهزين فيها. بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح، فساد، تذكر قضية فساد السلاح اللي أثير أيام الملك فاروق وهي السبب الرئيسي في خسارة حرب 48. ما صحت هذا الادعاء؟
0: لا لا، كذوبة كبرى. هذه كتبت،
1: هذه كذوبة؟
0: لا لا لا، كذوبة كبرى. إحسان عبد القدوس كتبها وقال أنه البندقية بدلا ما تطلق الرصاصة إلى الأمام تطلق الرصاصة إلى الخلف. مجلس الشيوخ المصري أنشأ لجنة وحقق بها واكتشف أنه لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة للهزيمة، فادعي ما ادعي. وللمعلومة حتى الجيوش اللي دخلت وقلتها من شوية وحتى الجيش اللي فيه عبد الناصر والفلوجة لم يبارح الأرض العربية اللي مقررة لنا أصلا في قرار التقسيم.
1: يمكن في مرحلة مهمة في القضية الفلسطينية، مرحلة بداية السبعينات، الأردن، لبنان، هل تعتقد هذه المرحلة

0: المنظمات الفلسطينية، تدخل يعني دول عربية، صدام، حافظ الأسد، وعمر القذافي في دعم بعض المنظمات، ساهمت في تأخير حل القضية الفلسطينية
1: جدا أخي أبو أحمد. وأقول لك شيء، لو تنظر للقضية الفلسطينية ليست فريدة في شكلها ولا نهجها، يعني قضية مستوطنين يأتوا لاستيطان في وطن موجودة جنوب أفريقيا، حتى الجزائر، ترى الجزائر كان فيه الفرنسيين يعتبرونها أرض فرنسية مش محتلة زي تونس والمغرب وغيره، مع ذلك وصلوا لحل. لماذا لم تصل القضية إلى حل؟ الأسباب واضحة. أول سبب سوء القيادات، بينما يعني الدول الأخرى يعني مثل نيلسون مانديلا ربع قرن بالسجن، مو من فندق إلى فندق. الأمر الثاني أنه كان دائما هناك صوت واحد، الجزائريين صوت واحد، جبهة التحرير الجزائرية، جنوب أفريقيا صوت واحد، المجلس الوطني، حتى فيتنام فيد كونغ صوت واحد. تجي على القضية الفلسطينية تجدها منذ الأيام الأولى هذا التشرذم اللي تفضلت فيه. بعد 67 اللي حصل المتغير الرئيسي، أنه قيل أنه الجيوش النظامية لن تستطيع تحرير فلسطين. تعرف إلى 67 كان الرهان على عبد الناصر، وقضية اللي دائما يطنطن بها تحرير فلسطين تحرير فلسطين، اتضح بال 67 أنه أبعد ما يكون عن تحرير فلسطين، وليس لديه القدرة على تحرير سيناء، ما بالك أن يحرر فلسطين.
0: واللاءات الثلاث
1: اللي كانت، واللاءات الثلاث اللي هي طبعا أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر، لأنه أنت فجأة أصبحت الضفة وغزة تحت اليهود، كان المفروض تفتح عليها بحيث لا تخليها تحت الحكم اليهودي أو الإسرائيلي. إحنا هجرناها فأصبحت العملة الشيكل والماء يجي من إسرائيل، وفتحناها للمستوطنات. كان المفروض أن نتعامل بشكل إيجابي، خاصة ونحن من هزم. ما تستطيع أخي أبو أحمد عبر التاريخ، إحنا هزمنا هزيمة نكراء ب67، لا يجوز أن يعني ينبثق عن الهزيمة التعامل وكأننا انتصرنا، أنه ما عاد في مجال أن نعترف بإسرائيل أو أنه نترك لإسرائيل حق السيطرة على الأراضي، إنما بنهاية المطاف هذا ما عملناه للقضية الفلسطينية باللاءات الثلاثة اللي تراجعنا عنها بعدين بالكامب ديفيد وادي عربة. الأهم أنه بعد 67 حتى القيادات العربية وليس الشعوب، الملك حسين قال أنا الفدائي الأول، قالوا خلص مدام الجيوش أخفقت ب67 للجيش المصري والسوري والأردني، إذن علينا أن نلجأ للحركة الشعبية الفدائيين، وبالتالي أتت النصرة من أعلى مكان، أطول جبهة طبعا الجبهة الأردنية، وإن كان في جبهة مصرية لم تفتح وجبهة سورية لم تفتح، وهذه أحد غرائب الأمور. المفروض مصر أنتم اللي أرضكم أكبر أرض محتلة سيناء 60,000 كيلو، يعني حتى الضفة الغربية ما هي بالنهاية أرض أردنية، وإن خسرت تحت الحكم الأردني بس الأردن ما خسر أرض إلا يعني أشياء بسيطة. وطبعا سوريا خسروا الجولان 1,200 كيلو، فكان المفروض المقاومة والعمل الفدائي ينطلق من مصر، عندك سيناء حدودها ضخمة مئات الكيلومترات، ومع ذلك أغلقوا الباب على العمل الفدائي من مصر ومن العمل الفدائي من سوريا، حتى حافظ الأسد كوزير دفاع قبض مرة على شو اسمه عرفات وسجنة، وفتحوا الباب أولا للأردن، وتبنت الأردن العمل الفدائي، والملك حسين قال أنا الفدائي الأول. ماذا قامت المنظومات الفلسطينية به؟ قاموا تشردموا، بدلا من الجبهة خلقت مئات الجبهات، لأنه كل من يريد جبهة تمول. فهذه يعني لها أثمان تدفع، وهذه تعطي دلالة ما هي طيبة إنه
0: بس كانوا يدورون عن وطن بديل، اعتبروا يمكن يت فترة اعتقد يعني منظمة بذاك الوقت أنه ممكن تكون الأردن، ثم كان المشروع لبنان. هذه القضايا أثرت على موضوع القضية الفلسطينية، دخلنا في حرب أهلية، دخلنا في أيلول الأسود، تعتقد أثرت على مسار القضية الفلسطينية؟
1: جدا أخي أبو أحمد، وزين اللي قلت هالكلمة. انظر للقضايا المماثلة، لما احتلت الجزائر هل ذهب الجزائريون وقالوا أن تونس هي وطننا البديل؟ هل ذهبوا إلى المغرب وقالوا أن المغرب وطننا البديل؟ لما صارت المشكلة بجنوب أفريقيا هل ذهب الأفارقة الجنوبيين إلى زامبيا وتنزانيا؟

0: وقالوا والله سنجعلها سنترك أرضنا حق البيض، عمرها ما صارت. دائما علاقة القضايا هذه وأهل القضايا بالدول المجاورة أن لا يتدخلوا بشأنها. عمرنا ما سمعنا بتدخل جزائري أبان الحرب ضد الفرنسيين بالشأن التونسي أو الشأن المغربي. نفس الشيء بجنوب أفريقيا، عمره ما الجنوب أفارقة ذهبوا وحاولوا أن يتدخلوا بالشأن زامبيا ولا تنزانيا من الدول.
1: فهذا بس ليش راحوا للأردن ولبنان؟
0: أنا اللي أقول لك إياها، ما كان عيبا على الأردن وعلى أعلى سلطة اللي هو الملك حسين أن يقول إحنا داعمين للعمل الفدائي، بس كان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كان المفروض على الإخوة الفلسطينيين أن يكافئوا هذا الموقف بدعم الشرعية الأردنية بأن لا يطلقوا شعارات إما الأردن وطن بديل وأطلقت من البعض، ولا إلى قضية أن الطريق إلى القدس يمر بعمان. هذه إنكار للجميل. اليوم هذا بلد مستضيفك والأردن هي الأردن، عمرها ما كانت فلسطين. بالعكس الصهاينة كانوا من الأيام الأولى يتحدثوا عن الترانسفير وأنه نطرد الفلسطينيين إلى الضفة الشرقية، بينما الضفة الشرقية قبائلها وأهلها موجودين. وبالتالي أنت لما تقوم بهذا الأمر أنت تخدم المشروع الصهيوني، وقضية يعني حقيقة بها نكران للجميل وبها خلق لحرب أهلية. وهذا ما حدث بالأردن، وهذا ما حدث لاحقا بالحرب. وحتى علينا أن نتذكر أن الأردن ولبنان عدا استضافتهم للفلسطينيين استضافوا قوميات أخرى، أرمن، شركس، شيشان وغيرها. دائما القرباء عندما يأتوا إلى بلد يعني يتمثلوا بمقولة يا قريب كن أديب، لا يتدخلوا. لم نسمع بأرمني واحد تدخل بالحرب الأهلية اللبنانية، ولا شيشاني واحد تدخل بالحرب في الأردن. وبالتالي هذه من الأخطاء اللي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أخي أبو أحمد لتعديل المسار.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
1: من مدينة نيل في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
2: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
1: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية؟

0: حماية لتلك الهوية مدى الحياة.
1: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعلم، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس الجمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة التي نبدأها بالعناوين. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووية بإيران ويقول إن هرمز قد يصبح بلا أهمية بسبب أنابيب نفط تقام حاليا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله بالمنطقة الأمنية. الرئيس الأمريكي يعلن عن مهمة خارجية لويتكوف وكوشنر لتقديم مقترح سلام بين روسيا وأوكرانيا. ومراسل العربية يفيد بأن فرقا إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. وأفادت مصادر العربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهة الساحل الغربي مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز. وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات الحوثيين في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربية تعز. هذا وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب. وأكد الرئيس العليمي أن أي مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الحوثية. كما جدد الرئيس العليمي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة. من الكدحة مشاهدينا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك سائل، أهلا بك عفوا هائل. ضعنا في آخر التطورات الميدانية وأين تتركز أيضا أعنف الاشتباكات التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية مع الحوثيين؟
1: نعم، الآن نسمع ذوي انفجارات عنيفة ربما قد تكون لطائرات لغارات للقوات المسلحة اليمنية على مواقع الميليشيات الحوثي في غرب منطقة الكدحة التي شهدت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية. الآن لاحظنا هناك انفجار كبير هز المنطقة، ربما كان ناتج فعلا عن غارة جوية للقوات المسلحة اليمنية. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد تركزت أيضا قبل قليل في محيط تبت الخزان وكذلك في أجزاء واسعة من المنطقة الغربية في عزلة الشراقة. نتحدث أيضا عن أن هذه المواجهات استخدمت فيها العديد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، كذلك كان هناك تبادل للقصف المدفعي بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق هي على مختلف الجبهات. كذلك كانت الميليشيات قد قصفت أيضا العديد من الأحياء السكنية في هذه المنطقة تحديدا في جبل في منطقة الشراقة غرب محافظة تعز. لكن إذا ما تحدثنا عن المواجهات تقول مصادر عسكرية أيضا بأن هناك مواجهات